0: نيويورك بوست، وافق فانس على تقدير ترامب بأن الحرب قد تنتهي بعد انتخابات الكونغرس، لكنه شدد على أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به، وبأن قرار استمرار الحرب أو وقفها يعود في نهاية المطاف إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فانس تحدث عمليا عن مرحلتين لهذه الحرب، قال إن المرحلة الأولى انتهت وبأن هدفها كان ضرب البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية التقليدية، وكذلك تقليص قدرة إيران على إظهار القوة. أما المرحلة الثانية بحسب فانس فهدفها منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات ومحاولة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار في هذه المرحلة. بالنسبة لمضيق هرمز، قال نائب الرئيس الأمريكي في هذه المقابلة إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على المضيق حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، وأضاف أيضا بأن حركة الملاحة عادت إلى أكثر بكثير من 50% من مستوياتها الطبيعية، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود نفاد صبر لدى الأمريكيين، خاصة أن معظم استطلاعات الرأي تظهر بأن هذه الحرب لا تزال تحظى بعدم شعبية لدى معظم الأمريكيين. وقال فانس بأن الولايات المتحدة لا تنفذ حاليا عمليات هجومية، وبأن إيران تواصل من حين إلى آخر استهداف السفن التجارية، بمعنى أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة في هذه المرحلة هي إجراءات دفاعية بحسب ما يفهم من كلام فانس. اللافت هنا حقيقة أن نائب الرئيس الأمريكي يضع المواجهة أو يضع لهذه المواجهة أفقا زمنيا مرتبطا بالأشهر المقبلة، خاصة مع بدء العد العكسي والتنازلي لهذه الانتخابات التي توصف بالحاسمة لانتخابات التجديد النصفي على مستوى الكونغرس. لكن حديثه لا يعني بالضرورة أيضا أن هذه المواجهة ستنتهي بشكل كامل. هو يتحدث عن الانتقال من مرحلة استهداف القدرات الإيرانية إلى مرحلة منع إعادة بناء هذه القدرات من جانب طهران، من دون أن يوضح حقيقة ما إذا كانت نهاية الحرب ستأتي عبر اتفاق مع إيران أم عبر استمرار الضغط عليها أو استئناف العمليات العسكرية الهجومية على إيران.
1: محمد، إذا ما تحدثنا عن ردود الفعل الداخلية على هذه التصريحات، الأمريكيون كيف يتابعون أيضا ما يتم التصريح به؟
0: في الحقيقة لم نرصد لحد الآن أي رد فعل على كلام نائب الرئيس الأمريكي أو ما جاء في هذه المقابلة، لكن التصريحات الأمريكية سواء من ترامب أو من فانس وهذه المؤشرات التي تختلف وتتغير من فترة إلى أخرى إنما تمثل بالنسبة لخصومه السياسيين مادة لتوجيه سهام نقدهم لمقاربة إدارة ترامب لملف إيران، خاصة أن الديمقراطيين بالتحديد يعتبرون أن ترامب دخل هذه الحرب بدون استراتيجية، وهو من خلال هذه المواقف التي تتغير في كل فترة لا يملك أيضا استراتيجية خروج، بالرغم من أن الجمهوريين في نفس الوقت يؤيدون الرئيس دونالد ترامب ويعتبرون أن إيران لا تزال تشكل تهديد بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي هناك مبرر لاستئناف واستمرار هذا الضغط العسكري المتواصل على إيران. لكن بالنسبة لكلام فانس حقيقة هو مؤشر على أن الولايات المتحدة ومقاربة إدارة ترامب ونهجه بالنسبة لإيران سيتوقف على ما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات بالنسبة لموازين القوى في واشنطن، وستحدد بشكل كبير ما تبقى من فترة ترامب الرئاسية خلال السنتين المقبلتين، خاصة أن الضغوط تشتد في الكونغرس، سواء كنا نتحدث عن مسألة النزاع بشأن صلاحية الحرب أو التلويح الديمقراطي في حال فوزهم بهذه الانتخابات أو على الأقل بأحد مجلسي الكونغرس، بأنهم سيتوجهون إلى سلسلة مساءلات تجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب في عدد من القضايا وفي مقدمتها مسألة إيران، خاصة في ضوء التكلفة المالية الكبيرة والتكلفة العسكرية، وأيضا في ضوء ما أسفرت عنه من نقص وصف بالاستراتيجي في تقرير المفتش العام لوزارة الحرب لمخزونات الأسلحة التكتيكية والهجومية للولايات المتحدة، سواء كنا نتحدث عن التوماهوك أو أنظمة ثاد أو غيرها، وبالتالي ذلك بحسب الكثيرين في الكونغرس يعرض الولايات المتحدة لانكشاف اكتشاف استراتيجي في حال اندلعت أزمات أخرى حول العالم وأيضا في ضوء المنافسة والصراع مع الصين.
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وكان الرئيس أو الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز يوم الثلاثاء. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن المياه الخليجية ومضيق هرمز خاليان من القوات الأمريكية، وإن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية بحسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر عواش من طهران.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء المضيق من الاتجاهات الشرقية والغربية منذ فجر الثلاثاء، في محاولة تبدو أمريكية لفرض سيطرتها ومراقبتها للمضيق. فيما يقول الحرس الثوري الإيراني في بياناته إن السيطرة في المضيق هي للقوات المسلحة الإيرانية. كذلك على عكس الروايات الأمريكية حول الزورق الأمريكي المسير وناقلة النفط العملاقة في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ارتطمت بألغام بحرية في جنوب مضيق هرمز عندما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بغير الآمن. كذلك قال نائب محافظة هرمزجان جنوبي إيران أن مسيرة أمريكية هي من وجهت قذائف تجاه قوارب للصيد في إحدى الممرات في مضيق هرمز قرب مدينة ميناب. كذلك عسكريا يقول قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية، وإنه لا توجد حاليا أي جنود أمريكيين لا في المضيق ولا في المياه الخليجية، وأن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل لما يشكل من خطر على الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الادعاءات بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها هي ادعاءات غير صحيحة، وإن القوات الإيرانية ألحقت الكثير بالخسائر بالمواقع العسكرية الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة، وأن إيران سوف تكشف لاحقا عن مستوى هذه الخسائر وحجمها. سياسيا يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن الشروط الإيرانية لم تتحقق بحسب تعبيره، في إشارة إلى مطلب إيران بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هناك إشارات متناقضة تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث أحيانا عن المفاوضات وعن أنه يرفض ولا يريد التفاوض مع طهران أحيانا أخرى. على المستوى الاقتصادي لا تزال الحكومة الإيرانية تتحدث عن المشكلات التي تعاني منها البلاد. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجر قالت إن هناك العديد من المشكلات تسببت بالاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات والحصار البحري المستمر، لكنها أضافت أن الحكومة الإيرانية لديها السبل والحلول لأجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
1: نقل تقرير صادر عن مفتش وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تسببت في نقص بمخزونات الذخائر، كما أكد تسريع الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج. يأتي ذلك بعد تحذيرات صدرت سابقا عن عسكريين أمريكيين تتعلق بمخاوف من إطالة الحرب، ويؤثر كل ذلك بشكل أو بآخر على انتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة. المزيد من التفاصيل عن السياقات والمآلات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: إلى متى ستستمر الحرب مع إيران؟ سؤال استدعى قرع جرس تحذير في أمريكا أكثر من مرة إذا ما طال أمد الحرب دون أفق. أما الحديث عن التكلفة والتبعات فجاء هذه المرة من وزارة الحرب الأمريكية نفسها، فأصدر مفتشها تقريراً يقول فيه إن تكلفة الحرب حتى نهاية يونيو زادت على 33 مليار دولار توزعت على الذخائر وخسائر المعدات ونفقات أخرى. كما تسببت الحرب في نقص بمخزونات الذخائر وضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤكد التقرير تسريع الإجراءات في الوزارة بهدف زيادة الإنتاج. ولكل ذلك سبب وتبرير، فالمفتش بمثابة هيئة رقابية مستقلة ملزمة بتقييم عمليات الوزارة وتقديم تقارير دورية للكونغرس الذي يستعد لانتخابات نصفية. قبل ذلك حذر قادة عسكريون وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران بحسب ما نشرت واشنطن بوست سابقاً. والسبب يرتبط باحتمال إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الأخرى داخل وخارج البلاد. هذه التحذيرات

0: جاءت على شكل عدم موافقة على ما جاء في سجل توجيهات وزير الحرب الصادر منتصف أغسطس. في هذا السجل الذي يصدر مرتين شهرياً ويحتوي على توجيهات صادرة عن الوزير، طلب تمديد بقاء بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط. فجاءت اعتراضات العسكريين خشية من الانعكاسات على الجاهزية إثر استنزاف البنية اللوجستية وطول أمد الصيانة. وعلى سبيل المثال، فإن نحو ربع أسطول طائرات MQ-9 المسيرة تم استخدامه خلال العمليات ضد إيران، إلى جانب تراجع مخزونات صواريخ ثاد وتوماهوك وباتريوت، ما استدعى توجيهات من البنتاغون لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر. لا يخلق المحذرون من استمرار الحرب مع إيران على الأسلحة وحسب، فالمخاطر قد تنعكس على مفهوم الردع التقليدي والعلاقة مع الحلفاء. فحرب إيران استدعت نقل أمريكا لقطع وسفن وطائرات من مناطق مختلفة في أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن مراجعة انتشار القوات، ما أثار مخاوف في الناتو. ونقل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ إلى بحر العرب مثال أيضاً، فبقاء واشنطن دون الحاملة الوحيدة لديها في المحيط الهادئ يقلق الحلفاء من تغاض أمريكي عن نفوذ الصين هناك، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاستراتيجيات الثابتة في الردع. هذه التصورات والأسئلة التي تكرر طرحها يجيب عنها الرئيس الأمريكي بوضوح، فالحرب لا تستنزف الولايات المتحدة، بل إن المؤسسات الأمريكية التي تترجم الأجندة السياسية للتعاطي مع إيران تواصل إنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات التسليحية في الشرق الأوسط وتحافظ على الردع. ويقلل وزير الحرب من المخاوف أيضاً، وتقرير المفتش في الوزارة يؤكد فعلياً العمل على تسريع الإنتاج. جل هذه الحسابات يوضع في خانة الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا سيما أن الحرب تثقل جيب المستهلك الأمريكي. وفي الحسابات السياسية يدرك ترامب ذلك حين يقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، مقابل من يتحدث عن عمليات عسكرية أكثر مما ينبغي استمرت لفترة أطول مما ينبغي.
1: ومعنا من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، أهلا بك. ومعنا أيضا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد بول ديفيس. سيد بول، يعني هل تستنزف الحرب مع إيران القدرات الأمريكية بالنظر لما تحدث به مفتش الحرب عن نقص في مخزون الذخائر؟
2: كلا، بطبيعة الحال فإن هذا التقرير هو تقرير يصدر بصورة دورية. في نهاية المطاف أي حرب سوف تؤثر على مدى توافر الذخائر، ولكن بالنسبة للمتعاقدين العسكريين وشركات التصنيع الدفاعي فقد تم إبلاغها بهذا الأمر، وهي تعمل على إعادة تجديد المخزون. بالعودة إلى هذا التقرير، أعتقد أنه يقدم الوقائع بطريقة مضللة بعض الشيء. صحيح أن الذخائر استهلكت خلال الحرب، لكن هذا لا يعني أنه لم تتبقى كمية كبيرة في ترسانات القوات المسلحة الأمريكية وعلى متن السفن الحربية. هذا جزء طبيعي من الحرب، وهذا جزء طبيعي من التخطيط للحرب. عمليات استهلاك الذخائر كانت جزءا من المخططات العملياتية. إذن الإجابة هي نعم، تم استهلاك الكثير من الذخائر، لكن المخزون ما زال كبيرا ويتم تجديده حاليا.
1: لكن تأثير يعني هذه الحرب أيضا على الداخل الأمريكي، يعني هناك ارتفاع لأسعار الوقود، هناك تداعيات اقتصادية، يعني هذا التأثير أيضا ما الدور الذي يلعبه؟
2: نعم، في الواقع أن أسعار الوقود سجلت ارتفاعا أعلى من المتوقع، والأمر نفسه ينطبق طبعا على أسعار الديزل وأسعار السلع والبضائع الأخرى، وهذا يؤثر على الانتخابات وعلى الشعب. طبعا لا يمكن القول أننا وصلنا إلى مرحلة خطيرة، بل يمكن القول أن هذا الارتفاع مزعج. وفي نهاية المطاف يمكن القول طبعا أن الشعب الأمريكي سوف يتمكنوا من تحمل هذه المشكلة، لا سيما وأن أسعار البنزين كانت في الماضي أعلى بكثير مما هي عليه اليوم. بالنسبة للبقالات والمتاجر فإن الرفوف ما زالت ممتلئة وليس هناك أي نقص في البقوليات واللوازم والسلع الأساسية في المتاجر. إذن المواطنون يتكيفون مع الوضع. طبعا هم ليسوا سعداء بالمعنى التقليدي للكلمة، ولا شك أن الأمر له تأثير على شعبية الرئيس، لكن الوضع في الولايات المتحدة لا يشبه حتى المعاناة التي تشهدها إيران، سواء على مستوى الخسائر أو على مستوى منسوب التضخم أو انهيار قيمة العملة الإيرانية.
1: سيد مختار، هذه المعاناة التي يتحدث عنها سيد بول ديفيس في إيران، يعني تداعيات هذه الحرب أيضا والضغوطات الأمريكية التي تمارس على إيران والوضع الاقتصادي ككل يعني في إيران، كيف يؤثر أيضا على إدارة هذه الحرب وكيف سيكون له دور لربما في إنهائها؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هناك الحكومة، وبالرغم يعني من هذه العقوبات التي تشهدها إيران منذ 47 عاما، ولكن الحكومة يعني تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وهناك يعني في ظل الحرب والذي نشهد يعني منذ 6 أشهر، هناك لم نشهد ارتفاع في سعر السلع الأساسية أو حتى في أسعار الوقود على غرار ما نشهده في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك الحكومة سعت لإدارة كل هذه الأمور في ظل الحرب لمواجهة هذه العقوبات، وتعرفون يعني هذه العقوبات جعلت إيران خلال هذه السنوات بأن هي تكون دولة منتجة للسلع الأساسية وما تريده. يعني مثلا اليوم عندما يطرح وزير الخزانة الأمريكي ادعاء بأن هنا في إيران يقف الطوابير 4 ساعات من أجل الوقود، يعني هذا ادعاء كاذب. يعني نحن كل يوم نخرج ولم نرى مثل هذه الطوابير، يعني في وهناك خلال يعني 5 دقائق وأكثر شيء 10 دقائق يعني يملوا السيارات، وبأقل يعني من دولار يشترى البنزين، يعني بشكل كامل يتم ملء مخزن السيارات. يعني هذا لأنه سيد بول ديفيس يقارن يعني أمريكا بإيران. أما بالنسبة لموضوع العقوبات، نعم العقوبات أمر غير إيجابي، وأساسا يعني الحكومة الإيرانية يعني عندما تتحدث عن موضوع العقوبات وتأثير العقوبات، وهذا ليس خفيا يعني، وهناك الأمر ليس يعني مثلا نقول لا الأمر بهذه البساطة والعقوبات شيء إيجابي، لا، يعني في نهاية المطاف إيران تريد أن تستفيد يعني من فرصة أي اتفاق لخفض يعني تأثير العقوبات، ولو هذا لم يكن يعني مثلا إلغاء العقوبات بشكل
1: كامل. ولكن إيران يعني الظروف الاقتصادية التي تمر على إيران اليوم من ضغوطات، يعني هناك تأثير واقعي على الحال وحال المعيشة في إيران، هذا التأثير هل سيلعب دور في إنهاء هذه الحرب لربما تقديم تنازلات بهذا الشأن؟
3: لا، في الحقيقة لا أعتقد أنه هذا يؤدي إلى تراجع إيران، لأنه يعني في نهاية المطاف أولا هذه العقوبات قلت لكم هذه لم تكن جديدة، هذه 47 عاما تواجه إيران مثل هذه العقوبات، بل واجهت حتى عقوبات أشد. يعني تذكر يعني في فترة أوباما تلك العقوبات كانت أشد لأنه كانت مدعومة بقرارات مجلس الأمن الدولي، يعني كانت عقوبات دولية. أما يعني أن إيران تقدم تنازلات، لا، يعني لا أعتقد أن هناك إيران ولا حتى الشارع الإيراني يريد أن يقدم تنازلات يعني بالجانب الأمريكي. في نهاية المطاف يعني موضوع إنهاء الحرب، يعني هناك هذا بحاجة إلى تراجع أمريكي وليس تراجع في موقف إيران، لأنه إيران هي لم تكن البادئة في الحرب. إيران مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس عودة أمريكا إلى يعني مذكرة التفاهم.
1: نعم سيد مختار. سيد بول، يعني لا تراجع في الموقف الإيراني كما تحدث السيد مختار، الآن يعني ما الذي تمتلكه الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب، وبالنظر لما جاء من تصريحات على رئيس يعني على لسان عفوا الرئيس دونالد ترامب وأيضا نائب الرئيس جي دي فانس بأن هذه الحرب ستنتهي بعد الانتخابات أو لربما قبل هذه الانتخابات، كيف سيكون ذلك وما الأوراق التي تمتلكها الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب بهذه السرعة؟
2: أعتقد أن الورقة الأهم والأكبر التي تمتلكها الولايات المتحدة والتي من شأنها أن تسمح لها بإنهاء الحرب بسرعة، وعلى فكرة فإن هذا افتراض سائد في البيت الأبيض بناء على التفكير المتعلق بالانتخابات. ما أعنيه

0: هو أن الإيرانيين سوف يلاحظون بعد نهاية الانتخابات أن الحكومة الأمريكية ما زالت تعمل بشكل طبيعي، وأن الرئيس ترامب ما زال يتصرف بشكل طبيعي من دون أي ضغط، بينما العقوبات سوف تستمر على إيران. بالعودة إلى الأدوات المتاحة للولايات المتحدة، فإن الأداة الأفضل المتاحة للولايات المتحدة حاليا هي الوقت، الوقت الذي سيسمح للعقوبات بأن تأخذ مجراها بشكل كامل. وكما قال الضيف الكريم من طهران، فإن الشعب الإيراني حاليا ما زال يتحمل الضغوطات، ولكن طبعا لدرجة معينة. أنا شخصيا شاهدت مقاطع فيديو تبين طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ولكن بغض النظر نحن نعرف أن تأثير هذه العقوبات وتأثير مرور الوقت سوف يستمر، إن كان على العملة الإيرانية أو على منسوب التضخم أو على مستوى عزل إيران وقطعها عن الاقتصاد العالمي قدر الإمكان. صحيح أن العقوبات في الماضي كانت صارمة، وهي اليوم أصبحت أكثر صرامة بعد أن انضمت إليها دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أيضا. بالإضافة إلى ذلك، فإن إيران تتصرف بطريقة أدت إلى قطع العلاقات أو توقف العلاقات بينها وبين جيرانها. إذن كما سبق وذكرت، فإن الأداة الأفضل التي تمتلكها الإدارة الأمريكية حاليا في جعبتها هي الوقت.
1: إذن الوقت. سيد مختار، هذا الحديث عن الوقت، هل تمتلكه إيران أيضا؟
2: نعم، يعني هذا وضح نقطة. أولا، إيران يعني منذ سنوات ليس لديها علاقات قوية مع دول الاتحاد الأوروبي، ويعني التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي لن تصل حتى إلى 1 أو 2%، يعني غير مهم أساسا، يعني أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى هذه العقوبات أو لا. مهم شركاء إيران الأساسيين وعلى رأسهم الصين، والذي يعني العلاقات مستمرة وقالت لا كبيرة للولايات المتحدة، يعني منذ بدء ما يسميه الجانب الأمريكي عن الحرب الاقتصادية. أما بالنسبة للوقت، لا، الوقت كذلك هو أحيانا يكون في صالح إيران من ناحية استنزاف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاستنزاف يعني بدأ يتبين من خلال استنزاف قدرات أمريكا العسكرية، أو يعني استنزاف أمريكا من ناحية التأثير على الداخل الأمريكي، يعني ارتفاع سعر الوقود والتأثيرات الاقتصادية كذلك على الداخل الأمريكي. يعني في نهاية المطاف هذه الحرب لها تأثيرات على الجانبين، وكذلك على حتى يعني ممكن على حتى لدى تأثيرات عالمية. فلذلك الوقت، وليس فقط يعني نرى أن هناك مثلا من ناحية أن هناك يكون له أضرار، لا، هناك كذلك أمريكا عندما ترى أنه في هذا هي تستفيد من الوقت، كذلك يعني إيران من هذه الناحية ترى أن استمرار هذه الحرب هي كذلك لها تأثيرات سلبية على الجانب الأمريكي. ولكن يعني في نهاية المطاف هناك توجد رؤية سائدة في إيران. إيران ترى بأنه استمرار حالة اللا حرب واللا سلم هي تكون حالة غير إيجابية، ونرى يعني الآن استمرار هذه الحالة، استمرار هذه المناوشات واستمرار هذه المواجهات التي لم تكن الآن واسعة، ولكن في نهاية المطاف لم تؤثر يعني فقط على طرفي الحرب، بل يعني نرى تؤثر على المنطقة، تؤثر على العالم، وهذا إيران تعتبره بأمر غير إيجابي. ولكن هذا ليس معناه بأن هذا الأمر يشكل مثلا ضغطا على إيران لكي إيران تتراجع على أمام أمريكا وتقبل بالشروط الأمريكية. وإيران تقول، إيران تقول لدينا شروط، وهذه الشروط يوفق مذكرة التفاهم، يعني كما قلت في السؤال السابق. فلذلك شكراً. يعني إيران مصرة على تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: شكرا. إذن من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لواشنطن وضيفي من هناك السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، شكرا جزيلا لكما. وإلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس، وكان بيان لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين قال إن الرسالة واضحة، وهي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتاب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومعنا أيضا من الخليل السيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. وأبدأ مع السيد عادل شديد، يعني هل هو إنجاز للاحتلال الإسرائيلي أم أنها دعاية انتخابية؟
3: تحياتي لك أستاذ حسين ولضيفك الدكتور إبراهيم ولمشاهديكم الكرام. لا شك أنه اغتيال قائد لواء رفح بكل الحسابات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والعملياتية هو إنجاز عملياتي أمني عسكري مهم، ولكن كما حدث بالأعوام الثلاث الماضية فشلت وأخفقت إسرائيل باعتراف كل المستويات هناك في إسرائيل أنها أخفقت في ترجمة وتحويل تلك الإنجازات الميدانية إلى إنجاز سياسي من الممكن أن يتم تسويقه على أنه انتصارا إسرائيليا على جبهة غزة والتي تعتبر الأضعف يعني أكثر راحة للإسرائيلي للتحرك ومحاولة أن يعتبرها يعني مدخل لأن يسجل يعني انتصار، ولكنه أخفق حتى اللحظة. ولكن هذا التباهي من قبل بنيامين نتنياهو ومن قبل وزير جيشه اللي هو عينه بمقاساته الخاصة يعتبر أنه وكأنه هنالك يعني حاجة لبنيامين نتنياهو بأن يخلق هذه الصورة وأن يسوق هذا الحدث كإنجاز شخصي لبنيامين نتنياهو وليس للجيش والشباك والأجهزة الأمنية الأخرى. طبعا هذا لا يمكن فصله عن المسارين، مسار المواجهة المستمرة والتي وفق كل النقاشات في إسرائيل أن إسرائيل حتى اللحظة تتلكأ ولم تحقق أهدافها، وبنفس الوقت يعني بالموضوع الانتخابي وحاجة بنيامين نتنياهو إلى إعادة طرح وفرض المشهد والخطاب الأمني والتصعيدي على المشهد العام، سواء تمكن من قفز جديد بذروة ومستوى التصعيد اللي من الممكن أن يؤهله لتأجيل الانتخابات إن تمكن من ذلك، وفي حال لم يتمكن التأجيل على الأقل يعني يعاد فرض النقاش الأمني لتغييب النقاش المتعلق بفساد بنيامين نتنياهو والملفات القضائية التي يلاحق حولها منذ سنوات، وأخطرها طبعا هو موضوع ما يسمى في إسرائيل بالعار الشخصي الذي لحق بنيامين نتنياهو جراء ما حدث بالسابع من أكتوبر، والذي جعل بنيامين نتنياهو يرفض ويقاوم فكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لطالما إنها أول من سيتم التحقيق معهم هو شخص من يمين نتنياهو. لذلك
1: نعم
3: كل هذه المتغيرات
1: هذه المتغيرات أنقلها إلى الدكتور إبراهيم المدهون هنا في الاستوديو. دكتور إبراهيم، يعني حسابات سياسية في الداخل الإسرائيلي تؤثر على ما يحدث على الأرض والميدان إن كان في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. هذه الحسابات السياسية وبالنظر لما يحدث من زخم للعمليات العسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الفصائل الفلسطينية، ما الدور للسياسة اليوم الفلسطينية في ذلك لإنهائها؟
4: السياسة الفلسطينية اليوم أولويتها تنفيذ الاتفاق وإنقاذ الشعب الفلسطيني. هناك تقدير موقف فلسطيني داخلي أن الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا بنيامين نتنياهو معني باستئناف الإبادة، معني باستئناف الحرب، معني بهجوم شامل على غزة. ما زال موضوع التهجير على سلم أولويات هذه الحكومة، وتزداد الخطورة ويزداد التصعيد كلما اقتربنا من الانتخابات. وأيضا هناك قراءة فلسطينية داخلية أن الواقع الإقليمي غير قادر على إسناد الشعب الفلسطيني ولا على لجم الاحتلال الإسرائيلي، وأن الوسطاء مقصرون أو على الأقل أكثر ضعفا مما كان متوقعا في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة أن مجلس السلام هو مجرد خدعة ومجرد لعبة أمريكية لحرف الأنظار عما يجري في قطاع غزة، ولأيضا تفريغ الدور الأمم المتحدة خصوصا بعد تصاعد الأصوات من الرأي العام الدولي ومن القوى الدولية ضد الإبادة في قطاع غزة. المشهد مرتبك فلسطينيا، ولكن هناك إرادة فلسطينية لتجنيب الشعب الفلسطيني الإبادة، هناك تمسك بالاتفاق، هناك تواصل مع الوسطاء لأخذ دور. وهنا
1: لكن دكتور إبراهيم، يعني هنا السؤال تحديدا، إلى أي حد سيكون هناك التزام لمحاولة إرساء السلام من قبل الفصائل الفلسطينية، وأيضا يعني السلطة الفلسطينية اليوم ما دورها؟
4: أنا أعتقد أن هناك حالة إرباك ما بين السلطة الفلسطينية وما بين الفصائل الفلسطينية.
1: نعم.
4: هناك اجتماعات دورية تجريها الفصائل الفلسطينية، السلطة الفلسطينية تقاطعها. هناك مسار تذهب به السلطة الفلسطينية دون تشاور مع الفصائل الفلسطينية. هناك محاولة للفصائل للدخول في الانتخابات، السلطة الفلسطينية تحاول أن تفرض مزيدا من القرارات وتصدر مزيدا من المرسومات الرئاسية التي تكبل بعض الفصائل الفلسطينية. هناك محاولة لتوحيد الموقف الفلسطيني ولتفعيل الدور الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية في الأروقة الدولية، وهناك حالة عجز. هذا الأمر لا يعني أن الواقع الفلسطيني مرتبك وضعيف، ولكن حقيقة هناك حالة من عدم التكامل ما بين الفصائل وما بين السلطة. يستغله الاحتلال الإسرائيلي في ثلاثة أمور. الأمر الأول تجديد الحصار على الضفة الغربية والاستمرار في عملية الضم. الأمر الآخر السعي نحو تهويد القدس وتنفيذ المخططات في هذه المدينة. الأمر الثالث هو الضغط على قطاع غزة للوصول إلى عمليات التهجير. هذه السياسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي يستغل الواقع الفلسطيني المرتبك، والتي هي جزء منه وجزء من ارتباكه سلوك السلطة وسياستها، والتي يحاول حقيقة النخب والقوى الفلسطينية من أجل سحب السلطة الفلسطينية إلى مربع وطني يمكن من خلاله بناء مشروع وطني يواجه كل هذه التحديات.
1: أعود إلى السيد عادل شديد. سيد عادل، يعني الاحتلال الإسرائيلي يستغل المشهد الفلسطيني المرتبك، يعني الآن أيضا بما يتعلق بالانتخابات الداخلية، هل يذهب بنيامين نتنياهو بيعني إشعال جبهة جديدة إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية لتجاوز مرحلة الانتخابات أو تأجيلها؟
3: يعني كل ما يقال في إسرائيل بالإعلام وبالتسريبات إنه بالفعل منح هذا الهامش من قبل الرئيس ترامب شريطة ضبط بنيامين نتنياهو بالساحات الأخرى اللبنانية والسورية والإيرانية، ولكن بتقديري المدى الذي من الممكن أن تصل إليه المواجهة والتصعيد بالضفة وغزة لا يؤهله لإقناع المجتمع والرأي العام وخصومه بالقوائم المنافسة من تأجيل الانتخابات. تأجيل الانتخابات بحاجة إلى إقحام الجبهة الداخلية في إسرائيل بهذه المواجهة الضارية والكبيرة، وهذا بتقديري بحاجة إلى تصعيد أكبر إقحام حزب الله، إيران.
1: شكرا.
3: ولكن هذا القرار قرارا أمريكيا، يعني قرار.
1: شكرا، وصلت الفكرة سيد عادل.
3: مستوى المواجهة وإقحام ساحات جديدة بحاجة رئيس ترامب.
1: شكرا. إذن من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، شكرا جزيلا لكما. منذ وقف إطلاق النار وتفعيل خطة السلام في غزة لم تختلف حياة الفلسطينيين كثيرا عما سبقها في فترة الحرب، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام مهترئة وبيوت آيلة للسقوط، فضلا عن النقص الكبير في كل المواد الأساسية. إذ تقول منظمات إنسانية إن إسرائيل لم تلتزم بالجانب الإنساني من خطة السلام.
5: يقرع الشتاء الأبواب على سكان غزة بعد 11 شهرا على خطة السلام في القطاع. إلى جانب إنهاء الحرب وعودة الأسرى، قضت تلك الخطة في جانبها الإنساني المتعلق بسكان غزة بدخول فوري للمساعدات بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، والالتزام بكميات الوقود والغاز وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق وتوفير مستلزمات الإيواء من وحدات سكنية جاهزة وخيام كبيرة. أين قطاع غزة من كل ذلك اليوم؟ وأين يقطن سكانه بعد نحو عام على ذلك الاتفاق؟ خلافاً للاتفاق ضيقت إسرائيل على سكان القطاع معاشهم ليكتظ السكان في أقل من 30% من مساحة القطاع. لم تعد تلك الخيام المتهالكة التي لا تقي حر الصيف أو قر الشتاء سكناً مؤقتاً، فبعض قاطنيها يقتسمون أقمشتها الممزقة منذ نحو 3 سنوات، وتصل أعداد هؤلاء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى 800,000. ويستظل آخرون بسقوف مباني مضعضعة مدمرة في مخاطرة مردها إلى انعدام الخيارات والبدائل. ما الخطر الذي قد تشكله خيمة تقي السكان شيئاً من برد الشتاء القادم لتمنع إسرائيل دخولها؟ تسأل منظمات إنسانية. ماذا عن الطعام؟ بحسب شبكة المنظمات الأهلية في القطاع، فإن ما سمحت إسرائيل بإدخاله يقل عن ثلث ما تم الاتفاق عليه من تلك الشاحنات 600. تبعاً لذلك، فإن 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 200,000 شخص وصلوا حالة إنذار الطوارئ الخطر. تعمل المستشفيات والنقاط الطبية بالحد الأدنى من طاقتها الاستيعابية نظراً لنقص المواد وقطع غيار المولدات. أما الحديث عن الكهرباء والمياه والبنية التحتية والأنقاض فضرب من الترف الذي تصعب الإشارة إليه. يعتمد 70% من سكان القطاع على صهاريج المياه مع شح الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وشبكات الضخ. أضف إلى كل ذلك الشقاء الموت اليومي المستمر. أكثر من 1,200 شخص قضوا في الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان خطة السلام تلك، بينهم بحسب اليونيسف 300 طفل خلال 10 أشهر. ما الذي يبقى من خطة السلام أو وقف إطلاق النار حين يموت طفل فلسطيني في كل يوم؟
1: وإلى تطورات الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم قوات التحالف إن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت ودمرت مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. وأضاف المتحدث باسم قوات التحالف أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الميليشيا الحوثية وسلوكها العدائي. ولتفاصيل أكثر معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. أهلا بك بدر. بدر، تفاصيل هذا البيان.
6: نعم حسين، هذا التصعيد الذي أعلنت عنه قيادة التحالف من خلال متحدثها الرسمية اللواء الركن تركي المالكي لا يرتبط فقط بمحاولة اختراق جوي، نتحدث عن موقع استهداف حساس يرتبط بملايين المسلمين ما تمثلهم مكانة دينية حقيقة في مختلف أنحاء العالم للمسلمين تحديدا. بحسب البيان، تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من رصد طائرة مسيرة معادية والتعامل معها وتدميرها جنوب مكة قبل أن تدخل المجال الجوي المحظور، وكان هذا عند الساعة 6 من مساء الثلاثاء. المسيرة وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي أطلقتها ميليشيا الحوثية في محاولة ذكر أنها الثانية لاستهداف مكة بعد حادثة الصاروخ الباليستي في العام 2017. على المستوى الميداني، التعامل مع هذا النوع من التهديدات حقيقة يبدأ من الرصد والاعتراض قبل وصولها إلى المناطق المحظورة. تؤكد قيادة التحالف أن حماية مكة المكرمة والحرمين الشريفين وأيضا ضيوف الرحمن تبقى أولوية، وهذه المحاولات ستواجه بالإجراءات اللازمة. التطور هذا يأتي في وقت حقيقة تستمر فيه التهديدات الجوية القادمة من الأراضي اليمنية، بينما تواصل الجهات السعودية المختصة متابعة المجال الجوي والتعامل مع أي أهداف معادية يتم رصدها. بالتوازي مع هذا المشهد الميداني، نتحدث حقيقة اليوم كان هناك عدد كبير من الإنذارات في مساحات جغرافية واسعة في عدد مناطق المملكة، أبها، جازان، خميس مشيط، إضافة إلى مدينة جدة ومكة المكرمة وأيضا محافظة العلا كان هناك عدد من الإنذارات. نتحدث عن سياسة سعودية تتعامل مع جهات المنطقة المشتعلة بتحرك سياسي ودبلوماسي باحتواء هذا التصعيد، وأيضا الحفاظ على استقرار المنطقة، إلى جانب ميداني يركز حقيقة على الجاهزية والتعامل مع هذه التهديدات المحتملة.
1: شكراً.

0: إذن مراسل الجزيرة من الرياض بدر الربيعان، شكرا جزيلا لك. هذا وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول التطورات في اليمن وباب المندب بدعوة من كل من المملكة المتحدة وفرنسا ولاتفيا واليونان والدنمارك والبحرين. وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة إن حماية باب المندب مسؤولية مشتركة، وإن المرحلة الجديدة تتطلب أكثر من الإدانة. التفاصيل مع مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك من مقر الأمم المتحدة.
1: هي الجلسة الطارئة الثانية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول التطورات في اليمن وتقدم الحوثيين نحو باب المندب، في ظل تصريحات من بعض المندوبين بأن المجتمع الدولي فشل في منع الحوثيين من التقدم نحو باب المندب.
2: اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟
1: أما مندوب السعودية فأكد خلال الجلسة بأن السعودية تحتفظ بحق اتخاذ أي تدابير لحماية أمنها ومواجهة أي تهديد، وأنه لا يمكن الفصل بين تهديدات الحوثيين وسلوكهم التصعيدي ضد السعودية.
3: وانطلاقا من قناعة المملكة بأن أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة، أطلقت المملكة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي بدأ تفعيله المؤسسي والعملياتي لتعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
1: نائبة المندوب الأمريكي أكدت على أن المجلس يجب أن يكون واضحا بشأن دور إيران في إطالة أمد هذا الصراع وتسليح الحوثيين. نائب المندوب الصيني شدد على أنه مهما بلغت الخلافات أشدها فيجب أن تحل بالطرق الدبلوماسية وعبر طاولة التفاوض، فيما دعا المندوب الروسي إلى خفض التصعيد في أسرع وقت ممكن.
0: والآن ننتقل إلى الزميلة روعة أوجيه والفقرة الإنسانية الخاصة بأوضاع السودان الذي يقترب من مرحلة قد يصبح فيها الجوع أوسع من قدرة المنظمات الدولية على مواجهته بعد تحذيرات متتالية من خطر تقليص المساعدات خلال أسابيع مع نفاذ مخزون اللواء والمياه والصرف الصحي بنهاية سبتمبر الجاري.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية التي نسلط الضوء فيها على الأوضاع الإنسانية في السودان، البلد الذي تتقاطع فيه تداعيات النزاع والجوع والنزوح والجفاف ونقص التمويل الحاد، والسودانيون يتساءلون كيف سنبقى على قيد الحياة. وفي أحدث تحذيراتها قالت الأمم المتحدة إن السودان لا يزال يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم. لمتابعة هذه الأزمة الإنسانية معنا من روما السيد ماكسويل سيبنهازا، نائب مدير مكتب حالة الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. أهلا بك. قبل الدخول في النقاش نستعرض معا آخر المعطيات والأرقام التي تعكس حجم المعاناة الإنسانية الكبيرة في السودان. 20 مليون شخص في السودان يعانون من الجوع الحاد وفق آخر تقديرات برنامج الأغذية العالمي. 14 مليون نازح في السودان بسبب العمليات الحربية في البلاد وفق برنامج الأغذية العالمي. 5 ملايين شخص في السودان يواجهون مستويات من الجوع الطارئ المصنفة في المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. 950 ألف شخص في السودان تصلهم عمليات الدعم من برنامج الأغذية العالمي من كل شهر. سيد ماكسويل سيبنهازا نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أهلا بك من جديد. إذا ما حجم المعاناة حاليا في السودان؟ ما حجم الاحتياجات التي رصدتموها؟
5: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا السودان تواجه أحد الأزمات الأكثر فتكا في العالم. نتحدث عن المجاعة الموجودة في السودان، وهناك

0: آلاف الذين هم بحاجة لمساعدات، وهذا طبعا نتيجة للنزاع الموجود في المنطقة، وأدى هذا النزاع إلى نزوح الكثيرين، وهذا ما جعل من الصعب بمكان بالنسبة للأسر الحصول على المواد الغذائية. ورأينا أيضا ارتفاع لأسعار المواد الغذائية بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة وأيضا أسعار مصادر الطاقة. بالتالي المعاناة مضاعفة بشكل كبير. إذا ما ذهب الشخص للسوق فهو يدفع ضعف ما كان يدفعه من قبل بالنظر لعدد كبير من النازحين، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج، لأن على المزارعين يدفعون أو يدفعوا الكثير من أجل الحصول على البذور وأيضا نقل كل هذه المنتجات لاستخدامها في أراضيهم الزراعية. أيضا رأينا اشتداد لهذه الأزمة خلال فترة الصيف بنظر لضعف المحصول، وذلك يعود أيضا لفترة الجفاف الطويلة، وأعتقد أن المحاصيل لن تكون كما كانت عليه في الفترة الماضية. بالتالي هذا يعني بأن المزيد من الناس يدخلون في إطار المعاناة في مجال الغذاء.
1: سنواصل رصد الحلول الممكنة أمام هذه الاحتياجات، ولكن قبل ذلك نواصل برصد الاحتياجات، حيث قدرت منظمات إنسانية أن 40% من السودانيين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وتتوقع هذه المنظمات أن يصل نحو 200,000 شخص إلى مستوى وصفته بالكارثة في ظل نقص المساعدات ونقص التمويل.
2: هنا في غرب أم درمان تصل يوميا عشرات الأسر الفارة من شمال كردفان، مثقلة بحاجات تتجاوز المأوى إلى لقمة العيش ومقومات البقاء. سعدية وأطفالها واحدة من هذه الأسر، غادرت منطقة القاعة بعد أن أنهكهم شح الغذاء لتجد نفسها أمام معاناة جديدة تبحث فيها عما يكفي صغارها.
3: ظروفنا كلها صعبة، كنت بتلقى شنو رزق اليوم باليوم بتاكل، واسي من جينا والله ما عندنا أي حاجة ناكلها ولا في حاجة ولا بشربوها ولا باكلوها ولا لهم ولا أسي، الموية دي بتجي قروش تبيعها بها ما عندك.
2: لا تقتصر معاناة النازحين عند حدود أم درمان، بل تمتد على نطاق أوسع، إذ يواجه ملايين السودانيين مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وفق أحدث تصنيف أممي، في حين تقدم مفوضة العون الإنساني صورة أخرى للمشهد.
4: حكومة السودان مهتمة اهتمام كامل، بتوفر الدقيق، بتوفر الدخن، بتوفر السلال، بتوفر الذرة، وده مغدور عليه. ما في فجوة غذائية، برنامج الغذاء العالمي WFP عندها بتدي حسب السيستم بتاعها، بتدي بالجرام اللي هي بتدي بالفرد، وتغطيتها ما كافية.
2: برنامج الغذاء العالمي الذي وصف المساعدات بغير الكافية مقارنة بحجم الحاجات، أشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان في العام الحالي مولت بنسبة 20% فقط حتى أبريل الماضي. وفي مخيمات الإيواء المختلفة آلاف كانوا يعيلون أسرهم باتوا بفعل الحرب أسر انتظار المساعدة أو يتلقون النزر اليسير منها.
5: في أم درمان كما في كثير من مناطق السودان لا نهاية في الأفق لمأساة النازحين، معاناة يفاقمها نقص الغذاء وشح في مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع. وضح طاهر، الجزيرة، أم درمان.
1: نعود إلى ضيفنا في روما السيد ماكسويل سيبنسانا، نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة ألفاو. سيد سيبنسانا، تحدثنا عن الاحتياجات، ما الذي تقدمه منظمة ألفاو حاليا للسودان لمحاولة سد هذه الاحتياجات؟
0: شكرا على هذا السؤال. في الواقع بالنسبة للفترة الراهنة والموسم الحالي فهناك توفير للبذور الزراعية خاصة فيما يتصل بالقمح والشعير، نتحدث عن 250 ألف أسرة، ونتمنى أن يكون بإمكانهم جني محصول من خلال زراعة هذه البذور. ونحن نعرف أن فترة الحصاد آتية أيضا في أكتوبر، ولكن كما أسلفت فبالنظر للتساقطات الشحيحة فالمحاصيل بالتأكيد ستكون قليلة وبعيدة عن المستويات التي كانت في المواسم الماضية، لكن نحن نعتقد أن المهم في هذه الفترة هو ضمان الحصول على هذه البذور من قبل هذه الفئة من المزارعين من أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة. أيضا نحن ندعو من أجل توفير ما يكفي من المواد الغذائية للأسر، إلى جانب توفير المزيد من للماشية أيضا التي تحتاج للدعم في هذه الظروف أيضا. وأعتقد أن هذه هي الخطوات التي تقدمها منظمتنا، وأعتقد أن فقط 10% من الحاجيات تم تمويلها، وهناك الحاجة للمزيد من التمويل من أجل حماية هؤلاء النازحين في المنطقة.
1: بالحديث عن هذه الحاجات لمزيد من الدعم، سيد سيبنسانا، ما هي الجهود الدولية التي تحتاجها المنظمة الآن ويحتاجها السودان بشكل عام للتخفيف من حدة أزمة الجوع على المواطن السوداني؟
6: We advocate for access to.
0: نحن ندعو إلى تمكين السكان في كل المناطق المتضررة، ونحن ندعو لتمكين هؤلاء السكان من الحصول على المواد الغذائية وضمان حاجياتهم بأكملها. وأعتقد أن هناك نسبة معينة ينبغي توصيلها لكل أسرة، وأيضا نسعى لكي تكون مردودية المحاصيل في المستوى المطلوب لتغطية الحاجيات. أيضا ينبغي ضمان عمل الأسواق بطريقة طبيعية حتى يتمكن الناس من اقتناء حاجياتهم من هناك. طبعا الحاجيات أكثر بكثير من ما هو متوفر وما هو معروض في الأسواق، بالتالي هناك حاجة وضرورة لتكاتف الجهود.
1: شكرا لك سيد ماكسويل سيبنسانا، نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الفاو. نهاية هذه الفقرة الإنسانية، عودة إلى غرفة الأخبار.
7: التغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.

أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: ليس غريبا في كييف.

أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات

0: الشباك ما تروى.
1: طائرة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
2: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
3: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
4: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن وفي التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس لنيويورك بوست إنه يتفق مع الرئيس في أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، مضيفا أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والالتزام بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. ميدانيا أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد من جهة البحر، وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر أمس. من جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وقد باءت المحاولة بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس، وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر أمس. وفي تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. من جانبه قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إن القوات الجوية استهدفت مقار وعتاد للميليشيا الحوثية في منطقة ذوباب بتعز. وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن تصعيد الحوثي يمثل تهديدا شاملا للأمن الوطني والإقليمي في ظل الدعم الإيراني وتحويل اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد من جهة البحر. من ناحية أخرى قال نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إنه يتفق مع الرئيس ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. ونتابع الجديد على الساحة الأمريكية، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد. إذا ما الجديد على الساحة الأمريكية وهل من تصريحات جديدة؟
1: والتصريحات الأبرز في الحقيقة كانت لنائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس، والتي أعطت مؤشرا أوضح على أن الإدارة الأمريكية تنظر لربما إلى الحرب كمرحلة انتقالية، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. فانس وخلال هذه المقابلة الخاصة مع موقع نيويورك بوست قال إن المرحلة الأولى انتهت، وكانت تقوم بحسب وصفه على ضرب البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران، وكذلك تقليص قدرة طهران على إظهار القوة في المنطقة. أما المرحلة المقبلة فهدفها بحسب فانس دائما هو منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات، مع محاولة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار. وهذا مهم لأنه يعني أن واشنطن لا تتحدث بالضرورة عن نهاية سريعة للمواجهة، وإنما عن تغيير في شكلها، وسيتحدث ذلك بشكل كبير وفق ما ستسفر عنه انتخابات الكونغرس المقبلة في شهر نوفمبر، والتي توصف بأنها

0: ستكون حاسمة. فانس قال أيضا إن القوات الأمريكية لا تنفذ حاليا عمليات هجومية رغم استمرار ما وصفه بمحاولات إيران لاستهداف حركة السفن التجارية في مضيق هرمز، أي أن التركيز وفق هذا التصور ينتقل من الضربات العسكرية الواسعة إلى تثبيت ما تعتبره إدارة ترامب مكاسب تحققت خلال المرحلة الأولى وهي إضعاف إيران. بالنسبة لمضيق هرمز هو جزء أساسي في هذه القراءة وهذه المعادلة في الحقيقة. فانس قال إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على المضيق وبأن حركة الملاحة عادت بحسب تقديره إلى أكثر من 50% من مستواها الطبيعي، والرسالة بالتالي هي أن الإدارة تريد ربط خفض العمليات العسكرية باستمرار هذا الضغط المستمر على إيران ومنعها من استعادة قدرتها على التحكم بحركة الملاحة في مضيق هرمز. لكن فانس أيضا أقر بوجود عامل داخلي مهم وهو نفاذ صبر الأمريكيين بشأن استمرار هذه الحرب وخاصة انعكاساتها وتداعياتها على المستوى الاقتصادي بالتحديد في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط، وهذا عامل مهم في الحقيقة لأنه سيكون الأساس في تحديد توجهات الناخبين الأمريكيين في هذه الانتخابات. فانس تحدث عن مرحلة مختلفة خلال بضعة أشهر بالتزامن أيضا تقريبا مع ما أشار إليه ترامب عن احتمال انتهاء هذه الحرب بعد الانتخابات، لكن في الواقع حتى الآن الإدارة لا تقدم إجابة واضحة عن شكل هذه النهاية. هل نتحدث عن اتفاق مع إيران، العودة إلى مذكرة التفاهم، أم مواجهة أقل حدة تستمر فيها العقوبات والضغط العسكري والحصار البحري على الموانئ الإيرانية، أم أننا نتحدث عن عملية الحسم بعد الانتهاء من هذه الانتخابات في الواقع؟
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز يوم الثلاثاء. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري أن المياه الخليجية ومضيق هرمز خاليان من القوات الأمريكية وأن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية بحسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء المضيق من الاتجاهات الشرقية والغربية منذ فجر الثلاثاء في محاولة تبدو أمريكية لفرض سيطرتها ومراقبتها للمضيق، فيما يقول الحرس الثوري الإيراني في بياناته إن السيطرة في المضيق هي للقوات المسلحة الإيرانية. كذلك على عكس الروايات الأمريكية حول الزورق الأمريكي المسير وناقلة النفط العملاقة في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ارتطمت بألغام بحرية في جنوب مضيق هرمز عندما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بغير الآمن. كذلك قال نائب محافظة هرمزجان جنوبي إيران أن مسيرة أمريكية هي من وجهت قذائف تجاه قوارب للصيد في إحدى الممرات في مضيق هرمز قرب مدينة ميناب. كذلك عسكريا يقول قائد البحرية للحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية وإنه لا توجد حاليا أي جنود أمريكيين لا في المضيق ولا في المياه الخليجية وأن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل لما يشكل من خطر على الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الادعاءات بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها هي ادعاءات غير صحيحة وإن القوات الإيرانية ألحقت الكثير بالخسائر بالمواقع العسكرية الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة وأن إيران سوف تكشف لاحقا عن مستوى هذه الخسائر وحجمها. سياسيا يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن الشروط الإيرانية لم تتحقق بحسب تعبيره، في إشارة إلى مطلب إيران بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هناك إشارات متناقضة تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث أحيانا عن المفاوضات وعن أنه يرفض ولا يريد التفاوض مع طهران أحيانا أخرى. على المستوى الاقتصادي لا تزال الحكومة الإيرانية تتحدث عن المشكلات التي تعاني منها البلاد. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجر قالت إن هناك العديد من المشكلات

0: تسببت بالاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات والحصار البحري المستمر، لكنها أضافت أن الحكومة الإيرانية لديها السبل والحلول لأجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
1: نقل تقرير صادر عن مفتش وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تسببت في نقص بمخزونات الذخائر، كما أكد تسريع الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج. يأتي ذلك بعد تحذيرات صدرت سابقا عن عسكريين أمريكيين تتعلق بمخاوف من إطالة الحرب، ويؤثر كل ذلك بشكل أو بآخر على انتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة. المزيد من التفاصيل عن السياقات والمآلات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: إلى متى ستستمر الحرب مع إيران؟ سؤال استدعى قرع جرس تحذير في أمريكا أكثر من مرة إذا ما طال أمد الحرب دون أفق. أما الحديث عن التكلفة والتبعات فجاء هذه المرة من وزارة الحرب الأمريكية نفسها، فأصدر مفتشها تقريرا يقول فيه إن تكلفة الحرب حتى نهاية يونيو زادت على 33 مليار دولار توزعت على الذخائر وخسائر المعدات ونفقات أخرى. كما تسببت الحرب في نقص بمخزونات الذخائر وضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤكد التقرير تسريع الإجراءات في الوزارة بهدف زيادة الإنتاج. ولكل ذلك سبب وتبرير، فالمفتش بمثابة هيئة رقابية مستقلة ملزمة بتقييم عمليات الوزارة وتقديم تقارير دورية للكونغرس الذي يستعد لانتخابات نصفية. قبل ذلك حذر قادة عسكريون وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران بحسب ما نشرت واشنطن بوست سابقاً، والسبب يرتبط باحتمال إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الأخرى داخل وخارج البلاد. هذه التحذيرات جاءت على شكل عدم موافقة على ما جاء في سجل توجيهات وزير الحرب الصادر منتصف أغسطس. في هذا السجل الذي يصدر مرتين شهرياً ويحتوي على توجيهات صادرة عن الوزير، طلب تمديد بقاء بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، فجاءت اعتراضات العسكريين خشية من الانعكاسات على الجاهزية إثر استنزاف البنية اللوجستية وطول أمد الصيانة. وعلى سبيل المثال، فإن نحو ربع أسطول طائرات MQ-9 المسيرة تم استخدامه خلال العمليات ضد إيران، إلى جانب تراجع مخزونات صواريخ ثاد وتوماهوك وباتريوت، ما استدعى توجيهات من البنتاغون لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر. لا يقلق المحذرون من استمرار الحرب مع إيران على الأسلحة وحسب، فالمخاطر قد تنعكس على مفهوم الردع التقليدي والعلاقة مع الحلفاء. فحرب إيران استدعت نقل أمريكا لقطع وسفن وطائرات من مناطق مختلفة في أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن مراجعة انتشار القوات، ما أثار مخاوف في الناتو. ونقل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ إلى بحر العرب مثال أيضاً، فبقاء واشنطن دون الحاملة الوحيدة لديها في المحيط الهادئ يقلق الحلفاء من تغاض أمريكي عن نفوذ الصين هناك، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاستراتيجيات الثابتة في الردع. هذه التصورات والأسئلة التي تكرر طرحها يجيب عنها الرئيس الأمريكي بوضوح، فالحرب لا تستنزف الولايات المتحدة، بل إن المؤسسات الأمريكية التي تترجم الأجندة السياسية للتعاطي مع إيران تواصل إنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات التسليحية في الشرق الأوسط وتحافظ على الرادع. ويقلل وزير الحرب من المخاوف أيضاً، وتقرير المفتش في الوزارة يؤكد فعلياً العمل على تسريع الإنتاج. جل هذه الحسابات يوضع في خانة الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا سيما أن الحرب تثقل جيب المستهلك الأمريكي. وفي الحسابات السياسية يدرك ترامب ذلك حين يقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، مقابل من يتحدث عن عمليات عسكرية أكثر مما ينبغي استمرت لفترة أطول مما ينبغي.
1: ومعنا من نيو جيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. ومعنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما. وأبدأ مع دكتور جابرييل، يعني كيف تدير الإدارة الأمريكية هذا المشهد الآن، إن كان في سياق الانتخابات النصفية وأيضا ما يحدث في مضيق هرمز والحرب على إيران. يعني هذا المشهد المعقد بالنسبة اليوم للإدارة الأمريكية كيف يدار برأيك؟
3: والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. واشنطن تريد أن يكون هناك نوع من التعاون من قبل الدول المجاورة لإيران. يبدو بأن هذه الدول تريد أن تركز على الولايات المتحدة، بمعنى تريد أن القوات الأمريكية وحدها تخوض المعارك ضد إيران. الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك بالفعل مشاركة جدية من قبل حلفاء الولايات المتحدة للمشاركة في المواجهة الإيرانية. هذا لم يحدث حتى الآن، ولكن هناك ضغوط على هذه الدول للقيام بما يجب أن تقوم به. السعودية لديها ترسانة كبيرة من السلاح، ويبدو بأنها تتردد في القيام بأي عمل عسكري ضد اليمن. الرئيس ترامب يطلب من حلفائنا في المنطقة أن يساهموا بقدر الإمكان للدفاع عن أوطانهم.
1: لكن دكتور، يعني لماذا التعويل على دول المنطقة؟ يعني الإدارة الأمريكية قادرة اليوم إلى العودة إلى مذكرة التفاهم وللتفاوضات وإنهاء هذا الصراع يعني اليوم، وبالنظر لهذه المعطيات يعني إيران تتحدث عن سيطرة كاملة من جهتها على مضيق هرمز، الولايات المتحدة بالمقابل تقول هي من تسيطر على مضيق هرمز، ويعني حدة الهجمات قد خفت في هذه المرحلة، لماذا لا يوجد هناك مسار تفاوضي أو عودة أو رغبة أمريكية بالعودة إلى المسار التفاوضي؟
3: الرئيس ترامب يعتبر بأن مسؤولية الدفاع عن الدول في المنطقة يعود بالدرجة الأولى إلى هذه الدول. الولايات المتحدة تدرب العسكريين وتعطيهم السلاح وتساعدهم في بقدر الإمكان من الناحية العسكرية، ولكن الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة هذا ما لا يريده الرئيس ترامب. يريد من هذه الدول أن تستعمل قواها العسكرية للدفاع عن أنفسها بمساعدة من الولايات المتحدة. هذه الدول تريد من الولايات
1: يعني
3: المتحدة.
1: دكتور جابريال، يعني أنا أعود إلى سؤالي، لماذا لا يتم يعني الذهاب باتجاه المسار التفاوضي بالنظر لقرب الانتخابات وأيضا ما يتم التصريح يعني من قبل الرئيس دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب بعد الانتخابات أو قبل هذه الانتخابات؟ يعني المسار التفاوضي لماذا لا يتم التحدث عنه؟
3: أمريكا ما عندها مشاكل فيما يتعلق بالتفاوض، ممكن لهذه الدول أن تتفاوض مع إيران لحل هذا النزاع. الرئيس ترامب يقول نحن من بعيد سوف نساعدكم، ولكن المسؤولية تقع على عاتق هذه الدول لإجراء مفاوضات مع إيران لحل هذا النزاع.
1: وصلت الفكرة دكتور جابريال. أذهب إلى السيد مختار حداد. سيد مختار، اليوم الشروط الإيرانية يعني للعودة إلى التفاوضات وأيضا إذا ما كان هناك إحياء لمذكرة التفاهم.
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. في الحقيقة الشروط الإيرانية هي يعني تأتي وفق مذكرة التفاهم، يعني تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. اليوم أهم شرط بالنسبة لإيران يعني في موضوع مذكرة التفاهم وهذه أو للعودة إلى المفاوضات هو تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي وعلى جميع الجبهات وإنهاء هذه الحالة، يعني حالة عدم نهاية الحرب وحالة اللا حرب واللا سلم. فلذلك إيران عندما الآن تتحدث عن العودة إلى مذكرة التفاهم كذلك هي توضح نقطة بأنه لا تقبل بحلول مؤقتة، يعني مثلا حلول وقف اطلاق نار 30 يوم 60 يوم فتح المضيق لهذه الفترات. لا، إيران تقول هناك يتم العودة إلى مذكرة التفاهم، تنفذ بنود مذكرة التفاهم، البند الأول هو الأساس لإنهاء الحرب بشكل نهائي، والمذكرة تكون أرضية من أجل يعني خلق حالة من الثقة ومن ثم الذهاب إلى المباحثات والمفاوضات النهائية حول برنامج إيران النووي السلمي. لأنه إيران أساسا ترى يعني بأنه هناك هذه المذكرة يمكن أن تشكل هذه الأرضية وتحقق يعني ممكن يعني أجواء لكي يعني هناك

0: الجانبان يصلوا إلى الاتفاق النهائي. فلذلك يعني إيران واضحة في هذا الجانب، ولا تريد شيء أكثر الآن من تحقق يعني بنود مذكرة التفاهم. والآن يتم حل يعني جزئية مهمة في مذكرة التفاهم، هو البند الخامس، يعني البند الخامس هو حول مضيق هرمز، والآن من خلال اتفاق بين إيران وسلطنة عمان يعني يتم حل هذه الجزئية. ولكن يعني يبدو حتى الآن أمريكا غير جادة في المفاوضات بالرغم من إرسال الرسائل، ولكن هي تريد يعني العودة إلى مذكرة معدلة أو مذكرة جديدة أو مذكرة يتم يعني تغيير أجزاء فيها، وهذا ما لم تقبل به إيران. يعني أمريكا ما زالت مصرة على تصدير أزماتها، على توسيع هذه الأزمة حسب ما تراه إيران. كما وفي نهاية المطاف يعني معروف من خلق هذه الأزمة وابتعلها أمريكا يعني منذ يوم 28 فبراير من أجل يعني طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني.
1: دكتور جابرييل، يعني بجزئية ما يتم التصريح من قبل الإدارة الأمريكية، إن كان على لسان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وأيضا نائب الرئيس جاي دي فانس بأن هذه الحرب ستنتهي يعني بعد الانتخابات، ما الذي يتم التخطيط له وكيف سيكون شكل إنهاء هذه الحرب؟
2: فيما يتعلق بمسألة إيران أو فيما يتعلق بمسألة الحوثيين؟ فيما يتعلق بمسألة إيران، الرئيس ترامب يعني جاهز للمفاوضات. ما يطلب إيران، ما يطلب الرئيس ترامب من إيران هو أن تعود إلى طاولة المفاوضات وإجراء اتفاقية مع الولايات المتحدة حول المسار النووي. يريد من إيران أن توقف نشاطها النووي بالكامل وأن تعود إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على هذا الأمر. إيران تتردد في ذلك، الرئيس ترامب يصر على أنه يجب على إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات ويكون هناك الاتفاق حول هذه المسألة.
1: يعني دكتور، هنا السؤال، يعني ما يقال من جهة لا يطبق من جهة أخرى على أرض الواقع، يعني الرئيس دونالد ترامب تحدث وقالها صراحة، لا نريد اتفاق مع إيران في هذه المرحلة لكن سيكون هناك مفاوضات، يعني كيف يمكن الموائمة بين هذا وهذا؟
2: وإذا عادوا إلى طاولة المفاوضات أعتقد بأنه ممكن أن يكون هناك اتفاق، ولكن في الوقت الحاضر لا توجد مفاوضات. الرئيس ترامب يريد من إيران العودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتفاقية تمنعها، يعني بمعنى أن إيران عليها أن تتعهد بأنها لن تنتج السلاح النووي. حتى الآن إيران ترفض ذلك.
1: سيد مختار، يعني لماذا ترفض إيران التعهد بعدم إنتاج السلاح النووي، وأيضا يعني بجزئية الوساطة اليوم ودول الوساطة ودورها؟
0: يعني أصلا موضوع أنه إيران لن تنتج أسلحة نووية هذا موجود ضمن مذكرة التفاهم، ويعني الجانب الأمريكي يعلم تماما يعني أصلا إيران لم تتجه إلى صنع القنبلة النووية، وإيران أعلنت ذلك مرارا، وتوجد فتوى في إيران، وهناك حتى المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية يعني في آخر تقارير تؤكد أصلا إيران لم تقترب من هذا الموضوع وليس لديها نية مثل هذا. وقلت لكم هذا أصلا مذكور داخل مذكرة التفاهم، لأن إيران لن تقوم بإنتاج أسلحة نووية، وإيران مستعدة يعني للتوصل إلى اتفاق. يعني هذه الفزاعة يطرحها الرئيس الأمريكي، وادعاء يعني هو يعرف أن هذا الادعاء غير صحيح، ولكن هو يكون يستخدمه يعني دائما لتبرير ما يقوم به. من جانب آخر بالنسبة لموضوع الوسطاء، يعني هناك يعني رأينا هذه الوساطات يعني لم تكن اليوم لأول مرة، يعني هناك قبل حرب 12 يوما وقبل هذه الحرب الوساطات سعت وسعت من أجل التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي، ولكن من قلب طاولة المفاوضات مرة من خلال الحرب؟ الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نفس الحال، يعني هناك بالرغم من وجود مذكرة تفاهم تؤكد بأن إيران كذلك لن تنتج أسلحة نووية، إيران تذهب إلى اتفاق نووي مع أمريكا، ولكن الولايات المتحدة يعني بعد 24 ساعة من بدء مذكرة التفاهم بدأت بنقض مذكرة التفاهم. فلذلك الآن الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة، إذا حقا تريد اتفاق مع إيران هذه المذكرة موجودة، هذه الأرضية موجودة،

0: ولكن هناك الولايات المتحدة لديها أهداف وأجندة أخرى يعني تريد متابعتها، وهي ما زالت تفكر بنفس الأهداف الأولى التي كانت تريد أن تتابعها عبر الحرب والعدوان على إيران. وهذا ما يقوله يعني المسؤولون الأمريكان وما يؤكده، يعني اليوم رأينا مرة أخرى يؤكد هذا الهدف وزير الخزانة الأمريكي. فلذلك من المؤكد أن إيران لن تتراجع أمام أمريكا، لن تقبل بهذه الشروط الأمريكية، بل هي تبقى مصرة على شروطها. وهنا اليوم الحرب أصبحت حرب إرادات، وإيران لديها يعني الإرادة في الاستمرار بهذه الحرب. فلذلك تصريحات الرئيس الأمريكي بأن الحرب لربما تنتهي بعد الانتخابات أو قبل الانتخابات، يعني هذا لا يمكن أحد له أن يعول على مثل هذه التصريحات، لأنه تحدث كثيرا من مثل هذه الأمور. يعني منذ اليوم الأول عندنا تحدث عن 3 أيام وأسبوع وعدة أيام، اليوم الحرب يعني تدخل يومها 200، وهناك يعني بعد يعني أشهر قليلة الحرب تقترب من السنة، وهو يتحدث ومستمر يعني بمثل هذه الوعود الذي هدفها هو الرئيسي باعتقادي والتأثير على الداخل الأمريكي والتأثير على أسعار النفط العالمي.
1: وهذه جزئية مهمة يعني أسأل الدكتور جابرييل سوما عنها. ودكتور جابرييل، يعني أنت كنت عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، يعني هذه الجزئية ما يحدث في الداخل الأمريكي، هناك ارتفاع لأسعار الوقود، هناك تداعيات اقتصادية، يعني هذه الحرب أثرت على الداخل، وأيضا نذهب إلى سياق الانتخابات النصفية، كل ذلك كيف يؤثر على المشهد وكيف يؤثر على قرار الرئيس دونالد ترامب؟
2: والرئيس ترامب يدرك ذلك جيدا، وصرح في عدة مناسبات بأنه سوف يرتفع سعر النفط في الولايات المتحدة، ولكن بالنتيجة سوف يستطيع أن يصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع لكي يخفف العبء عن الشعب الأمريكي. ارتفعت أسعار النفط في الولايات المتحدة، ويأمل الرئيس ترامب بأنه قد يصل إلى اتفاق مع كل الأطراف لخفض أسعار النفط. أمريكا لا تشتري النفط، أمريكا لديها مخزون كبير من النفط الأمريكي، وأعتقد بأنه بالنتيجة الرئيس ترامب إذا وجد بأن الأسعار بقيت كما هي عليها عالية، فإنه قد يستخدم النفط الأمريكي لخفض هذه الأسعار. أعتقد هذه السياسة التي سيتبعها الرئيس في هذا الشأن كما اتبعها في السابق الرؤساء السابقون.
1: لكن دكتور، تأثير يعني كل هذا المشهد الداخلي على سياق قرار الرئيس دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب، يعني هنا سؤالي تحديدا.
2: صحيح، الرئيس ترامب لا يريد أي نزاع عسكري مع أي بلد في العالم، يريد حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، ولكن لديه شروط لحل هذا النزاع. أهم شرط هو أن تتعهد إيران بأنها لن تنتج السلاح النووي. إيران تنتج الصواريخ البالستية، يريد من إيران أن تحد من إنتاج الصواريخ البالستية، يريد من إيران بعدم التدخل بشؤون دول الجوار في المنطقة، يريد من إيران بعدم تسليح المنظمات المسلحة المتواجدة في المنطقة مثل حزب الله وفصائل المقاومة والحوثيون. كل هذه الأمور هي شروط أمريكية على إيران، حتى الآن لم تتم هذه الشروط.
1: سيد مختار، الرسائل الإيرانية الأخيرة من إسقاط 3 مسيرات على يعني عملياتيا اليوم هناك رسائل أيضا توجه من طهران للولايات المتحدة، هذه الرسائل هل وصلت برأيك باختصار إذا تفضلت؟
0: نعم يعني أنا قلت لكم هذه حرب إرادات، وإيران من خلال ذلك تريد أن تثبت للجانب الأمريكي بأنه لديها الإرادة في المواجهة، الإرادة في السيطرة على مضيق هرمز، وكذلك يعني إيلام أمريكا عسكريا من خلال يعني هذه العمليات العسكرية المستمرة.
1: شكرا. إذا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك. ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، شكرا جزيلا لك. والآن إلى الزميل محمود مراد ونافذة تحليلية تقرأ كلفة الحرب الأمريكية الإيرانية ودلالاتها على مستقبل الصراع.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. الأرقام تقول أحيانا ما لا تقوله البيانات العسكرية. في الحرب التي تشن كعملية محدودة قد تتحول في دفاتر الدفاع إلى اختبار للمال والذخيرة والجاهزية. في الحالة الإيرانية لا تبدو الكلفة مجرد بند في الموازنة، بل مقياسا لعمق الانخراط الأمريكي. ما صرف على العمليات وما استهلك من المخزون وما تضرر من القواعد وما دفعه الجنود والدبلوماسيون والمواطنون من ثمن مباشر. فهل تكشف كلفة الحرب أن واشنطن قادرة على مواصلة الضغط أم إنها بدأت تدفع ثمنا سياسيا يضيق هامشها الاستراتيجي؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة تعويض ما أنفقته وفقدته بالسرعة التي يتطلبها صراع مفتوح كما يؤكد ترامب؟ وكيف تنعكس الإجابة على هذا السؤال على قرار التصعيد أو البحث عن مخرج سياسي؟ كم كلفت عملية الغضب الملحمي خزينة واشنطن؟ الأشهر الخمسة الأولى كلفت وزارة الحرب 38 مليار دولار، رقم لمكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي الذي رجح أن تصل تكلفة الصراع إلى ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار شهريا. لكن ماذا عن التكاليف والتمويلات التي أوردها تقرير المفتش العام الرئيسي الذي قدمه للكونغرس، وكيف توزعت؟ إلى غاية 29 من يونيو حزيران أنفقت واشنطن 33 مليارا و400 مليون دولار، رقم على ضخامته لا يشمل إصلاحات البنية التحتية، ويوزع كالتالي: 7.4 مليار دولار التزامات إضافية تراكمية، 22 مليارا و300 مليون دولار ذخائر مستهلكة بتكلفة الاستبدال، و3 مليارات و700 مليون دولار هي خسائر المعدات. لكن ما هي الالتزامات الإضافية التراكمية والمقدرة؟ كما قلنا بسبعة مليارات و400 مليون دولار. وفيما صرفت هي النفقات التي تتجاوز العمليات العادية للقيادة المركزية الأمريكية. أنفق 90% منها في بند العمليات والصيانة، وهي أموال تخصص للعمليات العسكرية اليومية، وفي أبرز بنودها نحو 930 مليون دولار للنقل الجوي، وأكثر من 690 مليون دولار لبرنامج ساعات الطيران. بينما كبدت عمليات السفن البنتاغون قرابة 648 مليون دولار. البنتاغون كانت له التزامات مفتوحة أيضا تجاوزت 365 مليون دولار، والالتزام هو حجز إداري للأموال أو لسلع ومؤن وخدمات. وزارة الخارجية تكبدت بدورها نفقات مرتبطة بالحرب بلغت 113 مليون دولار. أكثر من 79 مليون دولار منها خصص لصندوق الطوارئ في الخدمة الدبلوماسية والقنصلية، كما قدرت أضرار المنشآت الدبلوماسية بنحو 184 مليون دولار. إذن لهذه الحرب كلفة تتعدى الجانب المالي، خسائر عسكرية وبشرية تراكمت منذ بدء عملية الغضب الملحمي. تفاصيلها تجملها لنا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
4: شكرا مراد، ونبدأ إذن بمسرح العمليات. إيران في نهاية فبراير الماضي بدأت عملية الغضب الملحمي. في اليوم الأول والأيام القليلة الأولى تكبدت إيران خسائر كبيرة على صعيد القيادات، تقريبا اغتم اغتيال الصف الأول من القيادات الإيرانية على رأسهم المرشد الأعلى ومن ثم أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني وعدد كبير من القيادات من بينهم الحرس الثوري والبسيج وأيضا رئاسة الأركان. هذه الاغتيالات تمت بضربات إسرائيلية وليس بضربات أمريكية. على صعيد الجانب العسكري الأمريكي كان هناك حشد وصف بأنه الأكبر منذ غزو العراق عام 2003. في خلال عملية الغضب الملحمي استهدفت الولايات المتحدة وفق تقرير المفتش العام أكثر من 13500 هدف في كامل أنحاء إيران في نحو 36 ألف طلعة جوية وفق المفتش وزارة الدفاع. عملية الغضب الملحمي أيضا استخدم فيها حاملتي طائرات، في بعض الأحيان وصلت عدد الحاملات إلى ثلاثة، ولكن تلك

0: الحالة كانت عمليات تبديل بمرافقة حاملات الطائرات. هناك دوما مجموعة قتالية أكثر من 12 سفينة بين سفن قتال وسفن برمائية وسفن دعم لوجستي ترافق كل حامل الطائرات. كان هناك أكثر من 12 سربا من الطائرات المقاتلة استخدمت في عملية الغضب الملحمي، أكثر من 50,000 جندي إضافة إلى استخدامات الدفاعات الجوية من منظومات باتريوت وثاد. هذه كلها تأتي في بنود الإنفاق على عملية الغضب الملحمي. بعدما انتهت عملية الغضب الملحمي بدأت المرحلة الثانية من العمل العسكري غير المباشر. كان هناك حصار بحري ولا يزال مفروضا على إيران، وهناك حاملتي طائرات حاليا تفرضان هذا الحصار. هناك أيضا عمليات مكافحة الألغام أو نزع الألغام من مضيق هرمز نفذتها القيادة المركزية، وأعلنت نهاية الشهر الماضي أنها نظفت بعض المسارات التي تستخدمها لا سيما المسار الجنوبي وهو الأقرب لسلطنة عمان. وهناك أيضا خلال هذه وقف إطلاق النار الرسمي الذي دخل حيز التنفيذ في الشهر الأول من نيسان الماضي كان هناك محطات دبلوماسية صحيح، ولكن أيضا كلفة الحرب ارتفعت، ذلك أن الأعمال القتالية لم تتوقف بشكل كامل بين إيران وبين الولايات المتحدة. على الأقل هناك ضربات نشهدها بشكل أسبوعي، لا سيما عندما تستهدف إيران سفن داخل مضيق هرمز تقول الولايات المتحدة أنها ترد على مصادر النيران. الغضب الملحمي أيضا كان هناك خسائر على صعيد الأفراد في الجيش الأمريكي. هناك 18 قتيلا، 7 منهم على الأقل وفق تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع سقطوا في عمليات غير قتالية، بمعنى 6 منهم قتلوا فوق العراق عندما تحطمت واحدة من طائرات التزود بالوقود الجوي. وهناك قتيل أيضا سقط في قاعدة عسكرية في أربيل. الوزارة الدفاع تصنف هؤلاء بأنهم قتلى في حوادث غير عدائية أو غير قتالية. وأهم ما أنتجته عملية الغضب الملحمي هو ما تحدث عنه التقرير، وهو النقص استراتيجي في مخزون الذخائر. هذه النقطة تبقى إشكالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن المصانع العسكرية تعمل بكامل قدرتها وبأن الذخائر تم تعويضها. ويتحدث أيضا محمود عن أن هناك مصانع جديدة عسكرية بدأت العمل لتقديم ما تحتاجه القوات المسلحة الأمريكية في هذا الإطار.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذا العرض التفاعلي. معنا في الاستوديو الدكتور مهند سلوم خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع. دكتور مهند، إذا نظرنا للأرقام الإجمالية لتكلفة هذه الحرب بالنسبة للولايات المتحدة، ما الذي تقرأه فيها؟
2: طبعا هذا جزء من التكلفة، التكلفة أعلى من ذلك بكثير. الولايات المتحدة الأمريكية داخلة في حرب ربما غير مباشرة مع إيران منذ أكثر من عقدين. يعني مثلا ما كلف الولايات المتحدة الأمريكية استخباريا مئات الملايين من الدولارات، فقط فيروس ستاكسنت الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني كلف 100 مليون دولار. الآن جاءت الحرب والأرقام أصبحت مليارية. طبعا هذه الأرقام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لديها اقتصاد كبير جدا، وقد عملت محاكاة لعدة عقود لهذه الحرب، وهي متهيئة عمليا من الناحية المادية والعسكرية لهذه الحرب. لكن هذا لن يوقف الشعب الأمريكي والسلطات السياسية من أن تهاجم إدارة ترامب بسبب تكلفة الحرب المادية والتكلفة أيضا السياسية، خصوصا وأن هذه الحرب لا يبدو أن لها أفق نهاية قريب.
1: حتى بالنسبة للأرقام المالية البحتة، هل نتحدث هنا عن تكلفة لعملية عسكرية محدودة زمنيا أم بداية استنزاف عسكري ونفقات اقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة على مدى متوسط وطويل؟
2: الخطاب السياسي يذهب باتجاه أنها عملية استنزاف. إيران من جهتها تركز على هذا الجانب بشكل كبير جدا بهدف التأثير على الانتخابات النصفية. لكن الحروب بشكل عام، حروب الولايات المتحدة الأمريكية جميعها حتى احتلال العراق، كلفت الولايات المتحدة الأمريكية والميزانية الأمريكية مليارات الدولارات. تبرر الولايات المتحدة الأمريكية صرف هذه المليارات من خزينتها على أنها تؤمن الأمن القومي الأمريكي، كذلك تحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. قبل أيام ذكر الرئيس ترامب أنه أن مغامرته في فنزويلا قد جاءت بمليارات الدولارات إلى الخزينة الأمريكية، ويبشر الشعب الأمريكي أنه إذا نجح في إيران ربما يجلب مليارات أخرى.
1: ربما هذه الحرب الأولى التي تخوضها الولايات المتحدة ونسمع فيها هذا القدر المتكرر من الحديث

0: تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الذخائر الدقيقة التوجيه وبطاريات الدفاع الجوي ومثل هذا الحديث، هل هذا يحسب ضمن التكلفة في تقديرك، قدرة الولايات المتحدة على تعويض هذا النقص؟
1: بالتأكيد، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تعويض هذا النقص لأنها دولة صناعية وتمتلك قدرات ربما أكبر من أي دولة أخرى في العالم على إعادة تصنيع هذا النوع من الأسلحة. أعتقد أن التركيز على هذا الجانب هو من الجانب الإعلامي، وهنالك مناكفات سياسية، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات. الولايات المتحدة الأمريكية تواجه نقص في هذه، ربما تواجه نقص بهذا بتصنيع هذا النوع من الأسلحة، ولكن هذه المعلومات عادة تكون سرية.
0: طيب السؤال، هل تعوضه بالسرعة الكافية، وما مدى قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الأمنية والعسكرية في مناطق أخرى في العالم، في جنوب المحيط الهادئ، في بحر الصين، في المحيط الهندي؟
1: طيب، الشق الأول كما قلت، أعتقد أن هذه المعلومات عادة تكون سرية، هذه معلومات عسكرية، لا يعرف أحد السرعة التي يمكن بها الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد التصنيع، لكن لديها القدرة. إما هل يؤثر على قدرتها في أماكن أخرى؟ حتما، الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة ربما على أن تزود هذا النوع من الأسلحة في أماكن مختلفة من العالم، وقد رأينا ذلك في أوكرانيا.
0: بالنسبة للجانب الإيراني، كيف يمكن تقدير تكلفة الحرب على إيران في ظل غياب الأرقام والبيانات الصادرة بدقة عن إيران؟
1: يمكننا التخمين، يعني إيران غير شفافة في هذا الجانب. إيران تمر بأزمة اقتصادية واضحة وهي عليها حصار، فبالتأكيد التكلفة عالية جدا حتى وإن كانت منخفضة من حيث الأرقام مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن الجانب الإيراني يعني يتباهى بأنه لا يصرف الكثير على ميزانيته الدفاعية.
0: قياسا بالتكلفة الرقمية لهذه الحرب، ماذا حققت الولايات المتحدة من هذه الحرب؟ هل يمكن اعتبار ما حققته إنجازا؟
1: لا يمكن ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تحقق أهدافها الاستراتيجية والسياسية في حربها مع إيران، وهي ذاهبة بهذا الاتجاه، أو على الأقل تدعي أنها ذاهبة باتجاه جميع أهدافها، لكن إيران أيضا تدعي نفس الشيء. وقاليباف البارحة قال أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ جميع طلباتنا، عند ذلك الوقت سوف نوقف الحرب، عكس ذلك سوف تستمر الحرب وسوف تخسر الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وكان بيان لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الرسالة واضحة، وهي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. وقد أكدت مصادر فلسطينية الجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتاب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. ومعنا من نابلس السيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من نابلس السيد سليمان بشارات، يعني 4 عمليات اغتيال لقيادات يعني فلسطينية في قطاع غزة استهدفت حماس والجهاد الإسلامي خلال هذا الأسبوع، وهناك تكثيف للعمليات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مسارات ذلك وإلى ماذا يريد يعني أن يحقق الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة تحديدا؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. ربما النقطة الجوهرية أن إسرائيل تستخدم اتفاق وقف إطلاق النار لتثبيت واقع متمثل في حالة استنزاف كاملة لبنية المقاومة، ولتحقيق الهدف الذي وضع ما بعد 7 أكتوبر، وهو عملية تفكيك البنية التنظيمية والبنية الهيكلية وبنية المقاومة بكل مقوماتها. وبالتالي إسرائيل في هذه المرحلة هي ترى أن المقاومة الفلسطينية مكبلة، لا تستطيع أن تذهب إلى حالة من التصعيد أو المواجهة مع إسرائيل، وأن إسرائيل تستطيع أن تذهب إلى تسويق المسوغات لهذا التصعيد تحت إطار أن هناك خطرا أمنيا من قطاع غزة، وبالتالي تعمل إسرائيل على إنهاء وتفكيك هذا الخطر الأمني. هذا الأمر ربما يكون مدفوعا بأمرين اثنين. الأمر الأول، الرغبة الحقيقية والفعلية لدى إسرائيل لاستثمار حالة الوقت التي يوفرها هذا الاتفاق ويوفرها التلكؤ الأمريكي في الذهاب إلى الانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق، هذا من جانب. والأمر الثاني هو أن إسرائيل تستفيد من

0: من الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية المدفوعة أيضا في محاولة إظهار أو الوصول إلى حالة إنجاز يمكن أن تسوق وتقدم للشارع الإسرائيلي على أنها إنجاز في سبيل تحقيق مفهوم الانتصار الكامل على قطاع غزة. وبالتالي واضح جدا أن هناك إجماعا إسرائيليا على الاستمرارية بهذا النهج في الوقت الذي ترى فيه إسرائيل أن كلفة مثل هذا العمل وهذا التصعيد في قطاع غزة من المنظور الإسرائيلي ما زال قليلا ولا يصل إلى مرحلة يمكن أن يشكل إرهاقا للقدرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أو يشكل حرجا للمستوى السياسي الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل ترى في نفسها أو في هذا السلوك أنها مرتاحة ولا تدفع ثمنا مقابلا لهذا السلوك، بل بالعكس هي تجني أثمانا وتسوق ذلك على أنه إنجازات سياسية وإنجازات أمنية وعسكرية كما قلنا تحت إطار تحقيق الأهداف الأمنية والعسكرية التي انطلقت إليها إلى قطاع غزة.
1: دكتور إبراهيم المدهون، يعني لا ثمن مقابل هذا السلوك تدفعه إسرائيل، ردة الفعل الفلسطينية كيف ستكون برأيك؟ يعني كثر هذا الضغط إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ما الذي سيولده للفلسطينيين؟
2: أنا بعتقد أن رد فعل الفلسطينيين اليوم يتمثل في التمسك في الاتفاق والعمل على تحشيد القوى وخصوصا الوسطاء الإقليمية والدولية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان. وأولوية الشعب الفلسطيني اليوم تجنيب قطاع غزة للإبادة والعمل على إطالة صبر وصمود وثبات الناس وإطالة هذه التهدئة رغم هذه الخروقات الصعبة والقاسية والتي تعتبر يعني ضغطا شديدا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلا أنها بالتأكيد هي ستكون أفضل من الذهاب إلى مواجهة محسومة، مواجهة يستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي كل أنواع الأسلحة من قتل وتدمير في ظل كما يعني نرى ونشاهد في ظل اختلال المعادلة الإقليمية والدولية وفي ظل عدم ممارسة أي أحد ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي. أيضا ردود الفعل هناك في تحريك حركة التضامن العالمي والدولي، هناك شعور الآن فلسطيني أن غزة تركت وحيدة، بالإضافة أن ثبات وتمسك الشعب الفلسطيني في على أرضه، هناك اليوم أكثر من 7 مليون فلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، معنى أن الفلسطينيون اليوم أكثر من الإسرائيليين. انظر أنت، هناك أكثر من 3 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، هناك 2 مليون فلسطيني في 48، وهناك 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. الإسرائيلي يريد تهجير هؤلاء الفلسطينيين، ولهذا يعمل دائما على الضغط عليهم إن كان في قطاع غزة من خلال هذه الإبادة الصامتة أو الضفة الغربية من خلال سياسات الضم وسياسات انفلات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. هناك أكثر من 350 ألف مستوطن مسلح كقطعان الآن يستعدون للانفلات على الشعب الفلسطيني في
1: لكن دكتور
2: هذه
1: السؤال
2: التحديات.
1: يعني هذه نعم. التحديات وكثر الضغط، يعني إلى أي حد من الممكن للفلسطيني اليوم يعني أن يبقى ثابتا بمحاولة السلم؟
2: هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفلسطيني لهذا الضغط الإسرائيلي ولهذه السياسات العدوانية، والتي يعني هي بلا شك يعني قاهرة على أي شعب من الشعوب. هذه المعركة هي من 48، وما زال الفلسطيني يستطيع أن يجترح دائما أسباب النضال وأسباب التمسك في هذه الأرض. أنت تتحدث عن انتفاضة 87، انتفاضة الحجارة، تتحدث عن 2000 حينما تم اشتباك سياسي واشتباك شعبي، تتحدث عن أكثر من مواجهة مع الاحتلال أيضا في الخارج. أنا بعتقد أن نحن اليوم في الحلقة الأصعب والأخطر، ليس فقط على شعبنا الفلسطيني وأيضا على الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم.
2: الاحتلال الإسرائيلي صحيح أنه يرتكب كل هذه الجرائم، ولكنه اليوم أصبح أكثر عزلة وأصبح أكثر خوفا وقلقا داخليا، وهو يدرك الإسرائيلي لماذا يستمر في هذا التوحش، أنه يدرك في حال توقف هناك لا فاتورة سيدفعها، فاتورة الجرائم الذي ارتكبها وفاتورة الفشل الذي مني به وأيضا فاتورة الوجه الذي كشف أمام القوى الإقليمية أولا والقوى الدولية. اليوم إسرائيل تتآكل صورتها يوميا بسبب هذه الجرائم. صحيح هذه الجرائم صعبة وقاسية، ولكن أيضا سيدفع الإسرائيلي ثمنها، ولهذا نتنياهو يهرب حقيقة.
1: وهذه نقطة جدا مهمة دكتور، أذهب إلى السيد سليمان إبشارات فيها، يعني الفاتورة كبيرة على بنيامين نتنياهو، هل يذهب باتجاه مزيد من التصعيد أم خلق لربما حرب أخرى للنجاة من هذه الفاتورة؟
0: بنيامين نتنياهو ما بعد 7 أكتوبر ذهب إلى خلق بيئة، ربما بيئة غير مستقرة من الناحيتين السياسية والأمنية، في ليس فقط مع الفلسطينيين وإنما في المنطقة ككل. وربما هناك هدفا إسرائيليا استراتيجيا من هذه النقطة، أولا هي إعادة ترميم وبناء المنظومة الردعية والمعادلة الردعية التي اهتزت لإسرائيل، وبالتالي إسرائيل تريد أن تذهب إلى القبضة الأمنية المشددة التي ترى أن فائض القوة الذي تمتلكه إسرائيل يمكن أن يحقق ذلك، وبالتالي هي تضرب في كل الاتجاهات دون أن ترى أن هناك مشكلة باستخدام كل هذه القوة في هذه المرحلة. والأمر الثاني هو مرتبط فعليا بالمعادلة السياسية الإسرائيلية الداخلية. بنيامين نتنياهو ما زال قادرا وفقا لمنظوره على استخدام كل مقدرات الدولة اليهودية لصالح وتأطير ذلك لصالح أهدافه السياسية. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا شكل وطبيعة السلوك الذي يذهب إليه بنيامين نتنياهو في كل عملية تصعيد، يذهب إلى يعني إلى إلى إلى تحقيق أو إلى تقديم ذلك على أنه إنجازات شخصية وإنجازات وفقا لمنظوره الذي يعمل عليه. والأمر الثالث وهو باعتقادي المرتبط بالحالة الشمولية أكثر، وهنا أنا باعتقادي مهم جدا أن ننظر إلى السلوك الإسرائيلي ليس سلوكا فقط مرتبط بحالة سياسية إسرائيلية داخلية، وإنما بالمنظور المستقبلي لإسرائيل فيما يتعلق بشكل وطبيعة المكانة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو أولا والمنظومة الإسرائيلية بشكل كامل ثانيا هي تحاول بشكل كبير جدا إلى إعادة مكانة إسرائيل إلى أن تكون هي صاحبة الدور المحوري المستقبلي في الشرق الأوسط، وهذا الأمر لا يمكن أن يأتي وفقا للمنظور الإسرائيلي إلا بمفهوم القوة. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا شكل وطبيعة وحجم الاغتيالات التي تستخدم في الحالة الفلسطينية أو عمليات الاستهداف التي تجري في الإقليم، كلها يقوم على مبدأ القوة على اعتبار أن القوة هي التي ترسم خارطة المكانة السياسية والجيوسياسية لإسرائيل، وإسرائيل تحاول أن تذهب إلى تعزيز هذه المعادلة كمعادلة أساسية ترسخها ضمن أن إسرائيل ما زالت قادرة وأن على الإقليم ككل أن يخضع للرؤية الإسرائيلية في هذا الاتجاه. وهذه ربما بالمناسبة هو جزء حتى من الخطاب الإسرائيلي عندما تذهب إسرائيل إلى وضع نفسها بذات الميزان وبذات الكفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تريد أن تقدم نفسها على أنها ما زالت قادرة على امتلاك القوة، وأن هذه القوة يمكن أن تستثمر في جميع الحالات بما فيها الحالة السياسية الإسرائيلية. لهذا السبب أنا باعتقادي إسرائيل ذاهبة بذات الاتجاه وبذات المسار لخدمة الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية بنفس الوقت.
1: دكتور إبراهيم، يعني لخدمة الأهداف السياسية والعسكرية أيضا على أرض الواقع، كيف يمكن تفعيل ما تم الاتفاق عليه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا دور مجلس السلام أين؟
2: أنا أعتقد الآن هناك معركة، هذه المعركة هو في تثبيت معادلات. الاحتلال الإسرائيلي يريد العودة إلى المعادلة الصفرية، معنى إلى المواجهة الشاملة التي فيها يستخدم القوة القصوى والقوة الغاشمة من أجل استئناف الإبادة، إبادة الشعب الفلسطيني والذهاب إلى التهجير. وهناك معادلة فلسطينية تحاول تنفيذ الاتفاق وتحاول إنهاء هذه الإبادة والذهاب إلى المعارك السابقة ما قبل 7 أكتوبر، وهي معارك تسجيل النقاط. اليوم مجلس السلام حقيقة أثبت عزه وأثبت فشله، وخصوصا تحركات ميلودونوف التي انحاز فيها للرؤية الإسرائيلية وتفهم منطق العدوان الإسرائيلي دون أن يتفهم منطق الحاجة الإنسانية الآنية والضرورية للشعب الفلسطيني من أجل الهدوء. ولهذا أنا أعتقد الاتفاق اليوم في خطر، ولكن ليس في خطر لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بل لصالح أنا أعتقد أو سيكون ضد استقرار المنطقة وضد دول المنطقة، وهذا يتحتم على الوسطاء الآن قبل أي وقت أن يتحركوا بسرعة ليس لإنقاذ الاتفاق بل لإنقاذ استقرار المنطقة.
1: شكرا. إذن الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لضيفي من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة.

0: حول التطورات في اليمن وباب المندب بدعوة من كل من المملكة المتحدة وفرنسا ولاتفيا واليونان والدنمارك والبحرين. وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة إن حماية باب المندب مسؤولية مشتركة، وإن المرحلة الجديدة تتطلب أكثر من الإدانة. فيما قال المندوب السعودي إن حماية الممرات المائية تتطلب موقفا حازما والتزاما بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. التفاصيل مع مراسلة الجزيرة بيسان بوكيك من مقر الأمم المتحدة.
1: هي الجلسة الطارئة الثانية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول التطورات في اليمن وتقدم الحوثيين نحو باب المندب، في ظل تصريحات من بعض المندوبين بأن المجتمع الدولي فشل في منع الحوثيين من التقدم نحو باب المندب.
2: اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟
1: أما مندوب السعودية فأكد خلال الجلسة بأن السعودية تحتفظ بحق اتخاذ أي تدابير لحماية أمنها ومواجهة أي تهديد، وأنه لا يمكن الفصل بين تهديدات الحوثيين وسلوكهم التصعيدي ضد السعودية.
3: وانطلاقا من قناعة المملكة بأن أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة، أطلقت المملكة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي بدأ تفعيله المؤسسي والعملياتي لتعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
1: نائبة المندوب الأمريكي أكدت على أن المجلس يجب أن يكون واضحا بشأن دور إيران في إطالة أمد هذا الصراع وتسليح الحوثيين. نائب المندوب الصيني شدد على أنه مهما بلغت الخلافات أشدها فيجب أن تحل بالطرق الدبلوماسية وعبر طاولة التفاوض، فيما دعا المندوب الروسي إلى خفض التصعيد في أسرع وقت ممكن.
0: هذه التغطية مستمرة في أمان الله.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
9: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
10: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
11: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي

0: اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
1: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
2: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
3: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
4: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين من هذا

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن. وفي التفاصيل، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لنيويورك بوست إنه يتفق مع الرئيس في أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، مضيفا أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات. وإلى ذلك، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، جدد التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والالتزام بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم بنتاغون لول ستريت جورنال إن التقارير عن نفاذ الذخائر الأمريكية كاذبة تماما. وميدانيا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد من جهة البحر فجر اليوم. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر أمس. من جهته، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وقد باءت المحاولة بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر أمس. وفي تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين حزام الأسد إن مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة استهلكت سابقا. وكان المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية قد قال إن القوات الجوية استهدفت مقار وعتاد للميليشيا الحوثية في منطقة ذوباب بتعز. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد من جهة البحر. ومن ناحية أخرى، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه يتفق مع رئيس ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أهلا بك معنا، ويعني في حصيلة لآخر التصريحات الأمريكية سواء كانت لنائب الرئيس أو للرئيس أو مسؤولي الإدارة الأمريكية.
1: نعم، بداية النائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في هذه المقابلة الخاصة مع موقع نيويورك بوست قال إن الحرب مع إيران قد تدخل خلال 4 أشهر مرحلة مختلفة تماما. في هذه المقابلة اللافتة حقيقة وافق فانس على تقدير الرئيس ترامب بأن هذه الحرب قد تنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي، لكنه شدد بالمقابل على أن المستقبل لا يمكن التنبؤ به وبأن قرار الحرب واستمرارها يعود في نهاية المطاف إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعة الحال. فانس تحدث عمليا عن مرحلتين لهذه الحرب، أشار إلى أن المرحلة الأولى انتهت وبأن هدفها كان ضرب البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية التقليدية لإيران وكذلك تقليص قدراتها ونفوذها في المنطقة. المرحلة الثانية أشار فانس إلى أن الهدف منها هو منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات وأيضا محاولة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار. في مسألة مضيق هرمز، فانس أشار إلى أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على المضيق حتى موعد الانتخابات، وهي النقطة الشائكة في

0: هذا التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مسألة مضيق هرمز ومن يتحكم في حركة الملاحة فيه. أضاف كذلك بأن حركة الملاحة عادت إلى أكثر بكثير من 50% من مستواها الطبيعي، في رسالة تعكس أن حركة الملاحة بالرغم من هذا الوضع لا تزال مستمرة، وهي مسألة بالغة الحساسية خاصة في ضوء تداعيات هذه الحرب اقتصاديا داخل الولايات المتحدة، وكذلك في ضوء بدء العد العكسي والتنازلي لانتخابات التجديد النصف التي توصف بأنها ستكون حاسمة. لكنه بالمقابل أي فانس أقر في الوقت نفسه بوجود نفاذ صبر لدى الأمريكيين من استمرار هذه الحرب وتداعياتها، وقال بأن الولايات المتحدة لا تنفذ حاليا عمليات هجومية، وبأن إيران تواصل من حين إلى آخر استهداف السفن التجارية، بمعنى أن ما تقوم الولايات المتحدة لحد الآن هو إجراءات دفاعية صرفة في مواجهة ما تصفه الولايات المتحدة وما تصفه الولايات المتحدة باعتداءات إيران على حركة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. في صعيد آخر أيضا، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز كان قد أكد للجزيرة بأن زوارق إيرانية صغيرة كانت حاولت مؤخرا الاستيلاء على مركبة أو مسيرة بحرية أمريكية. بحسب هذا المتحدث فشلت هذه المحاولة بعدما وصفه برد حازم من جانب القوات الأمريكية، وأشار بأن هذه المركبة لا تزال تحت السيطرة العملياتية الأمريكية. وأهمية هذه الحادثة بأنها تختلف عن الهجمات التي شهدناها في الفترة السابقة التي استهدفت من خلالها إيران السفن التجارية، لأن واشنطن تتحدث الآن عن محاولة استهداف أصل عسكري أمريكي بشكل مباشر.
1: نعم، أشكرك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز يوم الثلاثاء. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن المياه الخليجية ومضيق هرمز خاليان من القوات الأمريكية، وإن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية بحسب تعبيره. والمزيد مع مراسلنا عمر هواش من طهران.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء المضيق من الاتجاهات الشرقية والغربية منذ فجر الثلاثاء، في محاولة تبدو أمريكية لفرض سيطرتها ومراقبتها للمضيق. فيما يقول الحرس الثوري الإيراني في بياناته إن السيطرة في المضيق هي للقوات المسلحة الإيرانية. كذلك على عكس الروايات الأمريكية حول الزورق الأمريكي المسير وناقلة النفط العملاقة في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ارتطمت بألغام بحرية في جنوب مضيق هرمز عندما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بغير الآمن. كذلك قال نائب محافظة هرمزجان جنوبي إيران أن مسيرة أمريكية هي من وجهت قذائف تجاه قوارب للصيد في إحدى الممرات في مضيق هرمز قرب مدينة ميناب. كذلك عسكريا يقول قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية، وإنه لا توجد حاليا أي جنود أمريكيين لا في المضيق ولا في المياه الخليجية، وأن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل لما يشكل من خطر على الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الادعاءات بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها هي ادعاءات غير صحيحة، وإن القوات الإيرانية ألحقت الكثير بالخسائر بالمواقع العسكرية الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة، وأن إيران سوف تكشف لاحقا عن مستوى هذه الخسائر وحجمها. سياسيا يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن الشروط الإيرانية لم تتحقق بحسب تعبيره، في إشارة إلى مطلب إيران بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هناك إشارات متناقضة تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث أحيانا عن المفاوضات وعن أنه يرفض ولا يريد التفاوض مع طهران أحيانا أخرى. على المستوى الاقتصادي لا تزال الحكومة الإيرانية تتحدث عن المشكلات التي تعاني منها البلاد. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني قالت أن هناك العديد من المشكلات تسببت بالاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات والحصار البحري المستمر، لكنها

0: أضافت أن الحكومة الإيرانية لديها السبل والحلول لأجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
1: نقل تقرير صادر عن مفتش وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تسببت في نقص بمخزونات الذخائر، كما أكد تسريع الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج. يأتي ذلك بعد تحذيرات صدرت سابقا عن عسكريين أمريكيين تتعلق بمخاوف من إطالة الحرب، ويؤثر كل ذلك بشكل أو بآخر على انتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة. المزيد من التفاصيل عن السياقات والمآلات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: إلى متى ستستمر الحرب مع إيران؟ سؤال استدعى قرع جرس تحذير في أمريكا أكثر من مرة إذا ما طال أمد الحرب دون أفق. أما الحديث عن التكلفة والتبعات فجاء هذه المرة من وزارة الحرب الأمريكية نفسها، فأصدر مفتشها تقريراً يقول فيه إن تكلفة الحرب حتى نهاية يونيو زادت على 33 مليار دولار توزعت على الذخائر وخسائر المعدات ونفقات أخرى. كما تسببت الحرب في نقص بمخزونات الذخائر وضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤكد التقرير تسريع الإجراءات في الوزارة بهدف زيادة الإنتاج. ولكل ذلك سبب وتبرير، فالمفتش بمثابة هيئة رقابية مستقلة ملزمة بتقييم عمليات الوزارة وتقديم تقارير دورية للكونغرس الذي يستعد لانتخابات نصفية. قبل ذلك حذر قادة عسكريون وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران بحسب ما نشرت واشنطن بوست سابقاً، والسبب يرتبط باحتمال إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الأخرى داخل وخارج البلاد. هذه التحذيرات جاءت على شكل عدم موافقة على ما جاء في سجل توجيهات وزير الحرب الصادر منتصف أغسطس. في هذا السجل الذي يصدر مرتين شهرياً ويحتوي على توجيهات صادرة عن الوزير، طلب تمديد بقاء بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، فجاءت اعتراضات العسكريين خشية من الانعكاسات على الجاهزية إثر استنزاف البنية اللوجستية وطول أمد الصيانة. وعلى سبيل المثال، فإن نحو ربع أسطول طائرات MQ-9 المسيرة تم استخدامه خلال العمليات ضد إيران، إلى جانب تراجع مخزونات صواريخ ثاد وتوماهوك وباتريوت، ما استدعى توجيهات من البنتاغون لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر. لا يقلق المحذرون من استمرار الحرب مع إيران على الأسلحة وحسب، فالمخاطر قد تنعكس على مفهوم الردع التقليدي والعلاقة مع الحلفاء. فحرب إيران استدعت نقل أمريكا لقطع وسفن وطائرات من مناطق مختلفة في أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن مراجعة انتشار القوات، ما أثار مخاوف في الناتو. ونقل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ إلى بحر العرب مثال أيضاً، فبقاء واشنطن دون الحاملة الوحيدة لديها في المحيط الهادئ يقلق الحلفاء من تغاض أمريكي عن نفوذ الصين هناك، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاستراتيجيات الثابتة في الردع. هذه التصورات والأسئلة التي تكرر طرحها يجيب عنها الرئيس الأمريكي بوضوح، فالحرب لا تستنزف الولايات المتحدة، بل إن المؤسسات الأمريكية التي تترجم الأجندة السياسية للتعاطي مع إيران تواصل إنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات التسليحية في الشرق الأوسط وتحافظ على الردع. ويقلل وزير الحرب من المخاوف أيضاً، وتقرير المفتش في الوزارة يؤكد فعلياً العمل على تسريع الإنتاج. جل هذه الحسابات يوضع في خانة الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا سيما أن الحرب تثقل جيب المستهلك الأمريكي. وفي الحسابات السياسية يدرك ترامب ذلك حين يقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، مقابل من يتحدث عن عمليات عسكرية أكثر مما ينبغي استمرت لفترة أطول مما ينبغي.
1: إذن وللنقاش أرحب من طهران بالدكتور حسين روي وران، الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موريستيت. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور إحسان، هذا الربط الواضح والمباشر لترامب بين نهاية الحرب وربما حسم ما يحدث بالانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، ما هي المعطيات الجديدة التي قد تطرأ في المشهد على خلفية هذه الانتخابات برأيك؟
3: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هو

0: يتكلم في ضوء انه اشارات من داخل ايران ان الضغط الاقتصادي يؤدي الى نتائج، وان الضغط متزايد على الاقتصاد الايراني، وهناك اكلاف كبيره في نهايه المطاف ستؤثر على القرار الايراني، لان هناك تجاذبات داخليه، وهناك من يقول يجب التفاهم مع الايراني، اضافه الى يعني ينظر الى النفط العائم، وهذا النفط العائم سينتهي في يعني بشهر 10، يعني تقارب فترة الانتخابات النصفية، يكون هناك الإيراني خسر هذا الدخل المهم من بيع النفط العائم، وفي خلال الحصار البحري عليهم سيكون هناك ضغط استثنائي يجعل الإيراني يغير حساباته ويربح المعركة الإيرادات الأمريكية.
1: دكتور حسين، كيف تتعاطى طهران برأيك مع هذا السقف الزمني الذي وضعه ترامب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أمريكا التي فرضت، أو ترامب الذي فرض العقوبات القصوى عام 2018، وبعد 8 سنوات يعني وصل إلى قناعة أن هذه العقوبات القصوى لم تؤتي أكلها واضطر إلى أن يذهب إلى الحرب. يعني هذا يعكس حقيقة أن هذا التعويل على أن إيران خلال شهر وبعد الانتخابات سيتغير المعادلات، هذا كلام أجوف لا قيمة له، ولا أتصور أنه سيحدث على أرض الواقع. يعني هذا يأتي على أساس عدم معرفة بهيكلية النظام في إيران والشعب الإيراني. نعم هناك ضغوط من دون شك، لا أحد يستطيع في إيران أن ينكر حجم الضغوط التي تمارس اقتصاديا على إيران، ولكن يعني الحكومة أيضا هي تحاول أن تتجاوز هذه المواضيع. يوم أمس كان اجتماع للحكومة خصصت فيه مبالغ كبيرة إنه لدعم الطبقات يعني الضعيفة، كدعم لتقوية القوة الشرائية لديها. يعني وهذا يعكس أن الحكومة أيضا في إيران تعمل على ترميم موضوع التضخم لحد ما الذي تعاني منه بشكل كبير. من هنا هذا التعويل أن بعد الشهر أنه سيكون، يعني هذا الكلام قيل قبل شهر أيضا، أن خلال شهر أن إيران ستكون كذا وكذا، وهذا لم يحدث، وبعد شهر من الآن وبعد الانتخابات أيضا لم يحدث. هذه تعويلات لتبرير يعني الفشل الأمريكي.
1: كيف يعني تنظر إلى هذا الرأي دكتور إحسان؟ يعني كثيرا ما تحدث ترامب ربما منذ بداية هذه الحرب عن سقوط النظام في البداية، من ثم تقويض كل القدرات الإيرانية العسكرية، السيطرة على هرمز، الملاحة في المضيق وعودتها إلى طبيعتها، ونتفاجأ يعني أحيانا بعكس ذلك. الآن ما هي الضمانات؟ ما هي الضمانات؟ وأي مربع سيختار ترامب، العسكري أم الدبلوماسي؟
0: يعني أكيد أنا أوافق يعني الدكتور حسين، صحيح ما يقوله أنه كان هناك، وكما تفضلت يعني كان هناك دائما يعني يستبق ترامب الأحداث ويبالغ أحيانا، نعم هذا صحيح، ولكن يعني اختلف مع الدكتور حسين بموضوع أن العقوبات شيء والحرب الاقتصادية شيء آخر. يعني لا يمكن القول أنه ما يحصل اليوم هو كما كان في الماضي، واعتادت إيران على ذلك وتأقلمت وتعايشت مع العقوبات. اليوم هناك حرب اقتصادية وشتان بين الحرب الاقتصادية والعقوبات التي كان أحيانا يتساهل الأمريكي في تطبيقها من ضمن تفاهمات. هلا صحيح يعني هذا الموعد يعني ليس يقول ترامب أعتقد، فربما ربما نعم وربما لا، ولكن ليس هذا المقياس. أعتقد المقياس هو أن هذا الرجل في البيت الأبيض بعد أكثر من سنتين، فالموضوع يعني ليس شهر وشهرين. يعني الضغط الاقتصادي الاستثنائي والحرب الاقتصادية ليست يوم ويومين. نعم العالم يدفع ثمن، المنطقة تدفع ثمن، ولكن ترامب اختار مواجهة أمامهم ويعتبر أن هذه معركته. فيعني الأوقات التي أعلن الأمريكي ربما عليها علامة استفهام، ولكن في نهاية المطاف الموضوع يعني طويل بالنسبة للإيراني، والشعب الإيراني يتحمل. أعتقد كل الناس عندهم طاقة معينة للتحمل، وتبين أنه محدود الطاقة، لأنه قبل هذه الحرب عندما كانت هناك مظاهرات البازار احتاج، وكان هناك الأمريكي يدعي على ذمة الأمريكي أنه قتل النظام الإيراني 50,000، وكانت مظاهرات في عدة مدن. يعني في الحرب الاقتصادية أيضا هي حرب، يعني إطلاق النار أحيانا أخف وطئ من الحرب الاقتصادية الشعواء التي يقوم بها الأمريكي. ولذلك هو ليس مستعجلا العودة إلى حملة عسكرية كبيرة، يعتبر أنه وصل إلى الأداة الصحيحة وهي الحرب الاقتصادية.
1: يعني دكتور حسين، ماذا تمتلك إيران من خيارات في حال استمرار هذه الضغوط الاقتصادية القصوى، وفي ذات الوقت ربما ما يأتي بعد انتخابات التجديد النصفي قد يكون مواجهة عسكرية تطال البنى التحتية وجميع المرافق التي تحدث وأشار إليها ترامب قبل ذلك؟
2: يعني في تصوري أولا، يعني ترامب هو من خلال قوله وكذلك نائب الرئيس الأمريكي أن الحرب ستنتهي قبيل أو بعد الانتخابات مباشرة، وإعطاء اطمئنان للناخب أن الحرب ستنتهي، ولهذا هم يطالبونه بالتصويت لمرشحي الحزب الجمهوري. هذا خطاب موجه للداخل ولأسباب انتخابية، ليس هناك من طرح لأي مؤشرات حقيقية علمية في أن الحرب ستنتهي. طبيعي الضغوط الاقتصادية التي تمارس ضد إيران أو الحرب الاقتصادية كما أشار الدكتور إحسان، أنه إيران أيضا تحاول مواجهتها. يعني إيران تحاول ألا تستطيع أمريكا أن توجد إجماعا ضدها. يعني في مؤتمر شانغهاي قبل أسبوعين ومؤتمر بريكس قبل أقل من أسبوع إنه في الهند، يعني كانت هناك مواقف واضحة من الصين، روسيا، البرازيل، الهند إلى آخره، في أنها ترفض العقوبات الأحادية الأمريكية ولن تلتزم بها، وأن هناك عشرات بروتوكولات التعاون الاقتصادي تم توقيعها بين إيران وبين الكثير من هذه الدول ضمن إطار السويفت الصيني وليس الأمريكي، حتى تكون بعيدة كل البعد عن الضغوط الأمريكية. هذا التصور أن أمريكا تحكم العالم وأن أمريكا إذا قررت يجب أن ينفذ العالم، هذا عفى عليه الزمن. نحن أمام مرحلة جديدة تنحصر فيه قوة الدولار وأمريكا، وتبدأ قوة اقتصادية جديدة على المستوى العالمي من خلال بريكس ومحورية الصين فيها.
1: دكتور إحسان، يعني على الرغم من أن يعني العصا الاقتصادية تستخدم من قبل ترامب تجاه إيران، أيضا إيران توظف ذات العصا الاقتصاد العالمي للضغط على الجانب الأمريكي. كيف ستجري هذه الانتخابات النصفية في ظل عدم استقرار وحالة عدم يقين في الأسواق، أسواق النفط تحديدا أعني، وارتفاع أسعار البرميل، يعني في ظل ما يمارس من إغلاق مضيق هرمز، الآن التنسيق ربما مع جماعة أنصار الله الحوثيين في السيطرة على مضيق باب المندب أيضا؟
0: صحيح، أكيد يعني هناك ضغط اقتصادي وهناك استياء كبير داخل المجتمع الأمريكي من ارتفاع سعر النفط، يعني يؤثر على الحياة. الأمريكي يقود مسافات يذهب إلى العمل بشكل، يعني المواطن العادي يدفع ثمنا كبيرا وهو مزعوج بشكل كبير، خاصة أن ترامب وعد أن يبتعد عن الحروب وأن يكون السعر منخفض. ولكن يعني الانتخابات في نهاية المطاف هناك انقسام في المجتمع الأمريكي، هناك ديمقراطية وهناك جمهورية، والديمقراطية انتخب قدام قرى الجمهوري ينتخب الجمهوري، وهناك يعني أقلية صغيرة جدا هي مستقلين أحيانا تذهب في هذا الاتجاه وأحيانا أخرى في اتجاه آخر، والحماسة للمشاركة في الانتخابات هي الأساسية. الموضوع ليس محسوما، يعني ليس فقط أن ارتفع النفط وهناك استياء من ارتفاع سعر النفط يعني يربح حزب أو آخر. أعتقد هناك أمور كثيرة، يعني وذكر أن ترامب الناخب الأمريكي الجمهوري بالتحديد بما فعله وما سيفعله والطرف الآخر والفروق بين الحزب الجمهوري وحزب الديمقراطي

0: فهناك أمور كثيرة يعني تلعب دورا في الانتخابات. نعم، مجلس النواب تاريخيا يعني يخسر حزب الحاكم الذي يكون البيت الأبيض يعني بيده، يخسر الانتخابات النصية، ولكن يبقى مجلس الشيوخ علامة استفهام حول قوة المرشحين الديمقراطيين. وأيضا حتى لو خسر يعني مجلس النواب، مجلس الشيوخ يبقى يعني عنده الفيتو، يعني يستطيع أن يرفض أن يوقع قرارات الكونغرس، ولن يكون عندهم الثلثين لتجاوزه. فالموضوع ليس يعني محسوما ويعني يبالغ به بالنسبة للسياسة الخارجية. يعني هذا الرجل عنيد جدا، يعني كان هناك عدة محاولات داخلية، يعتبر أنه شخصية استثنائية تحداه النظام الإيراني. النظام الإيراني عنيد وهو أيضا عنيد، فهناك حرب إرادات بينهم وهو مستعد أن يدفع الثمن. يعني هو قال أكثر من مرة للشعب الأمريكي عليكم أن تتحملوا، لأن هذه معركة يجب أن نخوضها، نحن عقود مشاكل بيننا وبين النظام الإيراني، أنا أريد أن أحل هذه المشكلة. واليوم يرتبط إرثه السياسي، يعني اليوم يعمل يعني رئيس بعمره 80 عاما، لا فرصة، لا رئاسة ثالثة، يعمل على إرثه السياسي وما يتباهى به بعد الخروج من البيت الأبيض. واليوم إيران يعني للأفضل أو للأسوأ أصبحت هي عنوان الفترة الرئاسية الثانية.
1: هل تتفق دكتور حسين مع ما ذهب إليه دكتور إحسان أن النظام الإيراني عنيد وترامب أيضا عنيد؟ إذن ذلك يقود لأن هذه المعركة توضع في مربع من يستطيع ممارسة الصبر الاستراتيجي لأطول فترة. هل تتعاطى طهران مع هذه المعادلة بهذا الشكل؟
2: يعني قد يكون التوصيف هو في جزء من الواقع أنه هناك عناد عند الطرفين، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن الموضوع الأساس الذي يحدد العلاقة بين الدول سلبا وإيجابا هو المصالح الوطنية. وهذه الحرب في أمريكا ليست لها قاعدة شعبية. من اليوم الأول كان هناك أكثر من ثلثي الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب، وعناد الرئيس الأمريكي مع الشعب الأمريكي يعني سيفقده الكثير، والانتخابات ستكون مؤشر مهم حول يعني تبعات وتداعيات هذا العناد الأمريكي الرئاسي ضد الشعب الأمريكي. الموضوع ليس بهذه السهولة أن الرئيس لأنه يملك صلاحيات إذن هو مطلق اليد، لا، يعني بالنهاية هناك شعب، هناك إرادات، هناك يعني مؤسسات أنه تحاسب الرئيس إلى آخره. وحتى القوة الأمريكية محدودة، يعني الآن مضيق هرمز على سبيل المثال، يعني الجيش الأمريكي لا يتجرأ أن يقترب من مضيق هرمز ويرسل غواصات غير مأهولة وطائرات مسيرة غير مأهولة طبعا. والآن إيران أفشلت هذا الموضوع، يعني يوم أمس أسقطت 3 طائرات MQ-1 وضربت عدة غواصات غير مأهولة أمريكية، وقبل ذلك غنمت واحدة منها وأرسلتها إلى التصنيع العسكري لتفكيكها وهندستها عسكريا.
1: أشكرك من طهران ضيفي دكتور حسين روي وران الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية، كذلك كل شكر لك ضيفي من ولاية كنتاكي دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في المرحلة الحالية للحرب الأمريكية الإيرانية بين مفردات التفاوض ولغة الميدان.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. عودة مفردات التفاوض إلى قاموس الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ولو بصيغة النفي والاشتراط وسط احتكاكات متكررة في ميدان مضيق هرمز تعيد إلى الواجهة سؤالا محوريا، هل تعود دبلوماسية من بوابة التصعيد أم أن مفردات التفاوض أصبحت جزءا من الحرب نفسها؟ لاعبان رئيسيان يحددان الإجابة على هذا التساؤل، إيران والولايات المتحدة الأمريكية. مواقفهما المعلنة رسمت مشهدا معقدا. إيران تقدم موقفها من زاوية الاشتراط لا الانفتاح المباشر، فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني

0: محسن رضائي يقول إنه لا محادثات مع الولايات المتحدة حتى تتم تلبية شروط إيران. في الميدان يعلن الحرس الثوري إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. بهذا المعنى لا تفصل طهران بين الطاولة والميدان، فهي تقول إن أي عودة للتفاوض يجب أن تأتي بعد تعديل شروط المواجهة، لا في ظل استمرار الضغط الأمريكي في الخليج والمضيق. أما الولايات المتحدة فتقدم نفسها في موقع أو في موقع من يملك قرار التفاوض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تريد إبرام اتفاق بشدة وفي أقرب وقت، ويضيف أن واشنطن ستحدد ما إذا كانت ستختار الانخراط في التفاوض أم لا، مع إبقاء هذا الخيار مفتوحا. في الميدان يقول المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وإن المحاولة باءت بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وهنا تربط واشنطن بين التفاوض والردع. باب السياسة مفتوح، لكن تحت سقف الردع وحماية الملاحة. إذن هي تصريحات سياسية مرتبطة بميدان تتكرر فيه الاحتكاكات وتزيد من توتره. الزميلة سلام خضر تجمل لنا المشهد الميداني وما يعنيه ذلك.
1: عبد السلام، منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية في نهاية فبراير الماضي، هناك خط زمني يتفاوت بين وقف إطلاق نار، بين مذكرة تفاهم، بين عودة إلى التفاوض، بين ضربات محدودة وحصار وضربات مضادة. ولكن في كل هذا الخط الزمني مع وقف إطلاق النار منذ 7 أبريل الماضي، كان هناك محطات تفاوض رغم وجود حديث في الإعلام عن غياب الطاولة الدبلوماسية. ولكن بينما يتحدث طرف عن وجود رغبة للذهاب إلى اتفاق من عدمه، يبقى مضيق هرمز هو الحكم الأبرز. التصعيد في مضيق هرمز قد يكون هو المؤشر الأهم. عندما تعمد إيران إلى استهداف سفن ترد الولايات المتحدة بضربات، الأساس في هذه النقطة الاختناق هو المسارات. بالنسبة للحرس الثوري، جزيرة لارك هي الأساسية في مسارات الإبحار. بالنسبة للولايات المتحدة، ما بات يسمى بالمسار الجنوبي هو الرئيسي. بمعنى آخر، الولايات المتحدة تقول إنها ترافق السفن عبر هذا المسار لتأمينه. الولايات المتحدة أيضا وضعت ما يمكن أن نقول بأنه معيار لما يشهده هذا المضيق. تحاصر الموانئ الإيرانية منذ يونيو الماضي، وباتت تقول كلما ضربت إيران أو استهدفت سفينة في مضيق هرمز سيكون الرد باستهداف سفينة، وفي بعض الأحيان يرتفع مستوى الرد إلى أن يشمل بعض المناطق الساحلية الرئيسية، وهي التي تعتبرها الولايات المتحدة منطلقا لهجمات إيرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز. هذه التطورات تسير، نسمع من دونالد ترامب بأن إيران تريد أن تتفاوض، إيران تقول أنها لن تتفاوض تحت النار، ولكن يبدو أن كواليس الدبلوماسية لديها لتقول ما هو أكثر مما نعرفه حتى الآن.
0: شكرا جزيلا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. إذن هو توتر ميداني متواصل كما تابعنا في هذا العرض مع الزميلة سلام خضر، ونحاول أن نقرأ في دلالاته مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. نحاول أن نفكك المشهد من حيث الصراع والعودة للتفاوض واحتمال ذلك. كيف تبدو لك أولويات المرحلة بالنسبة لواشنطن وطهران؟
2: بمقارنة أولية، يبدو أن الغايات التي يبتغيها ترامب تتبدل، تتحور، تتغير أكثر مقارنة مع الأهداف الإيرانية. العقدة الآن هي أن ترامب لا زال مصرا على ضرورة إلغاء ما يعتبره سيادة إيرانية على مضيق هرمز. هنا العقدة الأساسية أو المفاجأة التي لم تكن في خلد لا الرئيس ترامب ولا نتنياهو ولا الموساد، الذين جميعا اعتقدوا أن القصف العسكري اغتيال القيادات الإيرانية سيدفع مباشرة إلى انقلاب، إلى تمرد ونجاح الثورة، وهذا لم يعد واردا. الهدف الثاني بالنسبة لترامب هو أيضا التمسك بضرورة رفع

0: الضغط الدولي، بمعنى الآن نلاحظ أن هناك مسعى سابقا لتدويل أزمة هرمز، حدث هذا خلال مؤتمر حلف شمال الأطلسي في مدينة أنقرة قبل شهر ونصف. الآن موضوع الملف النووي الإيراني ينقل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إلى مجلس الأمن، إذا ضغط إضافي ناهيك أيضا على أن الضغط الاقتصادي أو ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي يمارس على عدة عواصم، أكثر من 20 دولة معنية بضرورة الاستجابة للضغوط الاقتصادية الأمريكية، بمعنى المساهمة في الحرب الاقتصادية. أيضا أن ترامب الآن ما بين ذكرى 11 سبتمبر انعقاد المؤتمر القومي للحزب الجمهوري وآفاق انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر المقبل، عندما يتعامل مع هذه المعطيات ويدير عينه إلى ما حدث ويحدث في أزمة هرمز والآن أيضا باب المندب، يعتقد أنه بحاجة لسقف زمني أوسع، فبالتالي هو يتحرر الآن من أن مرجعية الانتخابات لم تعد هي ذاك السقف الذي قد يجعله يبحث عن المفاوضات أو يستسلم.
1: هذا الجانب الأمريكي طهران أولوياتها؟
0: أولوياتها لا تبتعد كثيرا عن نفس الأولويات التي رسمت خلال الشهر الأول، بمعنى شهر مارس، منها مثلا أن مسألة السيادة الإيرانية أصبحت عقيدة دوغمائية عند الحرس الثوري، عند المجلس الأعلى للأمن القومي وعند أغلبية الإيراني، لأنهم يعتقدون أن لديهم هذه الاستراتيجية التي لا ينبغي التسليم أو المساومة عليها، بل حتى الخطاب القانوني يسعون لتطويعه على أن إما سيادة إيرانية أو على الأقل، وهنا نأتي إلى الهدف الثاني أو الغاية الثانية، أن طهران سواء في المحادثات مع عمان أو الآن محادثات صلالة التي أجلت أو ربما أصبحت في طريقها إلى الإلغاء، لازالت طهران تسعى لإيجاد التوافق العماني الإيراني حول آلية إدارة مضيق هرمز ليتحول إلى توافق خليجي إيراني، ثم تنطلق منه كمنصة للتفاوض مع الولايات المتحدة ومع بقية العالم. أيضا الغاية الثالثة عند الإيرانيين، وهي كانت منذ فرض السيطرة على المضيق وعرقلة الملاحة البحرية، أننا نضغط أكثر فأكثر بتعطيل حوالي 70% من احتياجيات العالم من النفط والغاز، فبالتالي الضغط الاقتصادي، أزمة الطاقة، وأيضا محاولة إحراج ترامب بأن الحزب الجمهوري الذي يتزعمه سيخسر الأغلبية في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ، إذا الغايات الإيرانية لا تتبدل كثيرا مقارنة مع تبدل وتحور الغايات لدى الرئيس ترامب.
1: ضمن هذه الأولويات، الخطاب المصدر الآن بالحديث عن التفاوض أو المحادثات أو طاولة النقاش والحوار، أين يمكن أن تضع ضمن الحرب الإعلامية؟
0: هناك 3 خطابات متوازية ومتزامنة. هناك خطاب الوعيد سواء من الإيرانيين أو من الرئيس ترامب أن الصراع سوف يثني ويضعف الطرف الآخر، وهناك خطاب المفاوضات وهو خطاب محتشم. لماذا؟ لأن لا طهران لا البيت الأبيض يستثمران حقيقة في جدية المفاوضات، ولا يتعاونان بما يكفي، ولا يستجيبان لنداءات الوسيطين القطري والباكستاني. وهناك الخطاب الثالث بحكم الأمر الواقع أنهما بين المنزلتين، فبالتالي يمكن اعتباره خطاب إدارة الصراع على أمل أن يظهر شيء ما في الأفق، بمعنى إذا سألنا ترامب أو سألنا محسن رضائي ما توقعكم للشهر المقبل، لا أعتقد أن هناك إجابة موضوعية أو إجابة دقيقة كيف سيكون الموقف الأمريكي أو الموقف الإيراني، فبالتالي هي جدلية تتغير حسب الساعة وأسبوع بأسبوع، ولا أرى أن هناك استراتيجية قائمة مستمرة بنفس الوتيرة.
1: وهنا دائما تطرح شروط إيران للعودة للتفاوض، كيف تفهم؟
0: هنا مفارقة غريبة، أن الإيرانيين توقون إلى المفاوضات، ولكن هم أيضا متمسكون بفكرة لي ذراع ترامب، بمعنى أن ترامب الذي أقبر أو تكابر على مذكرة التفاهم والتي وقعها هو وبيزشكيان، إذا كان لابد وإذا وصل ترامب إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات، طهران تقول عليك أن تحترم البنود 14، فبالتالي هذه المذكرة فيها وظيفتان، الوظيفة المرجعية

0: هو أيضا الوظيفة التعجيزية أو الوظيفة الاشتراطية، بمعنى أنها أصبحت هي من أدوات الضغط على ترامب، بمعنى لا يستطيع التفكير في أن تعالوا يا إيرانيين لنبدأ الصفحة من جديد. لا، هم متمسكون بأن خاصة البند الأول إنهاء الحروب على كل الجبهات، وأيضا البند الخامس الذي يبدو أنه يعطيهم بعض الأريحية أو بعض الأفضلية بالنسبة لموضوع مضيق هرمز.
1: الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وكان بيان لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين قال إن الرسالة واضحة، وهي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. إذن معنا من نابلس الأستاذ سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأرحب أيضا بضيفي من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما معي. وأبدأ معك ربما سيد سليمان، يعني سياسة الاستثمار في الأزمة التي يمارسها نتنياهو كلما اقترب استحقاق انتخابي، هل هي ما يحدث الآن من هذه الاغتيالات، أم كيف تفسر العودة إلى هذا المربع بعد جهود ومشوار طويل من التهدئة ربما ومحاولات التهدئة؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. مراسل صحيفة معارف للشؤون العسكرية بالأمس تحدث عن 600 عملية اغتيال نفذتها إسرائيل منذ توقيع وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي وحتى الآن، أي هذا المعدل هو بمعدل عمليتي اغتيال تقريبا بشكل يومي. وبالتالي يبدو أن إسرائيل تريد أن تثبت معادلة الاغتيالات كواحدة من المنهجيات الأساسية التي يمكن أن تحقق بها هدفين مركزيين. الهدف الأول هو عملية تفكيك البنية الكاملة للمقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية، وكلنا يعلم أن البنية الأساسية لفصائل المقاومة هي تقوم على العنصر البشري، وبالتالي إذا ما استطاعت إسرائيل أن تذهب إلى تحقيق هذا الهدف يمكن أن تؤسس إلى مرحلة جديدة من خلال إحكام القبضة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة. والأمر الثاني وهو ما أشرت وتفضلت به وهو البعد السياسي، إسرائيل فعليا هي تستثمر في عمليات الاغتيال ليس فقط إلى تعزيز الموقف الإسرائيلي الداخلي فحسب، وإنما لتعزيز القرار السياسي الإسرائيلي الداخلي من خلال تقديم من يقومون ببناء وإصدار القرارات السياسية وبناء الرؤية السياسية الحاكمة لإسرائيل في هذه المرحلة على أنها قرارات حكيمة وعلى أنها قرارات تأتي وفقا لتحقيق الأهداف التي وضعت للحرب على قطاع غزة ما بعد 7 أكتوبر. وفي كلا الاتجاهين باعتقادي إسرائيل تستثمر في ذلك أنها تريد أن تخلق واقعا في قطاع غزة، هذا الواقع يمكن أن يؤسس إلى شكل وطبيعة المنظور الإسرائيلي المستقبلي لقطاع غزة، تحويل قطاع غزة إلى منطقة تطلق عليها إسرائيل لا تشكل خطرا مستقبليا عليها من الناحية الأمنية من جانب، ومن جانب آخر يمكن أن تؤسس إلى واقع تفرض من خلاله الرؤية المستقبلية من خلال إحكام السيطرة وإعادة الوجود العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، مستفيدة من أمرين اثنين أيضا. الأمر الأول وهو أن هناك حالة سياسية، أو دعينا نقول ونسميها حلقة مفقودة في هذه المرحلة، وهي المتمثلة في أنه لا يوجد طرف ضاغط فعليا على إسرائيل للالتزامات بكل ما تم الاتفاق عليه في وفقا لخطة دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وبالتالي إسرائيل تستثمر في غياب هذه الحلقة. والأمر الثاني، ترى إسرائيل أن فصائل المقاومة الفلسطينية لا تمتلك الآن القدرة على الذهاب إلى جبهة مفتوحة أو إشعال جبهة مواجهة مفتوحة ردا على كل الانتهاكات الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل تطوع هذا الواقع لتحقيق أهدافها ولفرض واقع سياسي أمني وعسكري على قطاع غزة لخدمة أهداف الأمنية وكذلك الأمر الأهداف السياسية.
2: دكتور حسام، هذا ربما يعني ما تقوله وتفصح عنه

0: حركات الجانب الإسرائيلي، لكن في المقابل أيضا حماس تتحدث عن أن البدائل موجودة، سياسة الاغتيالات لن تثني الحركة عن أن يكون هنالك بدائل وكوادر بشرية على غرار ما حدث عندما تم اغتيال قيادات الصف الأول ربما قبل ذلك. إذا نحن الآن ندور في حلقة مفرغة.
1: يعني صباح الخير في البداية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين. لا شك أن سياسة الاغتيالات تجاه شعبنا الفلسطيني ليست جديدة، وأن شعبنا الفلسطيني يعني كان في كل مرة وكلما يستهدف قائد يتلوه قائد آخر، انطلاقا من أننا كحركة تحرر وطني فلسطيني مستمرين على نهج التحرر والوصول إلى الأهداف. لكن هذا لا يعني أن المسألة لا أضرار لها، وأن إسرائيل يعني بريئة من هذه الدماء، وأنه فقط من أجل أن تكون الفصائل قادرة على مواجهة ذلك لا ينبغي معاقبة إسرائيل. في تقديري أن هذه الاغتيالات هي انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وهذا هو الانتهاك ربما يعني رقم أكثر من 100، ونحن أمام أكثر من 1400 شهيد تقريبا منذ هذا الوقت إلى الآن. لذلك مطلوب أن يكون هناك وقفة من قبل المجتمع الدولي، وقفة من قبل الأمم المتحدة لتفكيك جدلية هل إسرائيل فعلا يدها مطلوقة وفقط على الفلسطينيين أن يلتزموا بالاتفاقيات؟ هل الدم الفلسطيني هو مباح وبزار انتخابي إسرائيلي وإسرائيل لا ينبغي أن تحاكم أو تساءل على هذا الدم؟ نحن بالتأكيد لسنا أرقام كفلسطينيين. الدم عندما يستشهد اليوم قائد أو طفل فلسطيني، عندما تنهار منزل على رؤوس من به قبل قليل في مدينة غزة، هذا يعني أننا لسنا، أننا ممكن أن يكون هناك شعب ولاد. نعم نحن شعب ولاد وشعب نستطيع أن نواجه، ولكن ينبغي أيضا أن ينظر العالم على حجم المعاناة وحجم الأزمة وعلى حجم الكارثة التي تسبب بها الاحتلال، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته. هذا هو خيار الفصائل الفلسطينية. لذلك الانطلاق باتجاه الخيار الدبلوماسي لا شك أنه ربما يعكس انعدام الخيارات الأخرى لدى الفصائل الفلسطينية، لكنه أيضا خيار مؤثر على الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما فيما يتعلق بحرب الرواية والسردية، فيما يتعلق بفضح الاحتلال الإسرائيلي في كل المجتمعات الغربية وفي الإقليم بالنتيجة هذا السلوك الذي بالتأكيد بات الجميع يدرك أن سبب عدم الاستقرار الإقليمي والدولي هو إسرائيل.
0: أستاذ سليمان، يعني بعد كل هذا التصعيد المستمر من قبل الجانب الإسرائيلي، ما مصير استحقاقات السلام؟ يعني هنالك خطوات يجب أن تستأنف، يعني اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة يجب أن تنشأ تمارس عملها، حماس وافقت على تسليم السلاح الثقيل، تحفظت تل أبيب بعد ذلك وفرضت اشتراطات، يعني إلى أين نحن متجهون؟
2: إسرائيل تريد أن تتحلل بشكل كامل من كل الالتزامات التي يمكن أن تذهب وتدفع باتجاه إلزامها بتطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه، أكان ذلك بخطة دونالد ترامب أو ما بعد ذلك، لأن إسرائيل ترى في أن خطة وقف إطلاق النار بالنسبة لها عملية تسليم بالأرض الواقع وبقاء المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا يتعارض وفقا للمنظور الإسرائيلي مع واحدة من الأهداف الأساسية التي وضعت للحرب على قطاع غزة. الأمر الثاني، واضح جدا أن إسرائيل هي تستغل بشكل كبير جدا الحالة السياسية الفلسطينية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بعدم وجود أي أطراف تلزم إسرائيل في هذا التوقيت بالذهاب إلى الالتزام بكل ما ورد باتفاق بخطة دونالد ترامب. والأمر الثالث، واضح جدا أن الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية هي جزء وواحدة من العوامل المهمة جدا التي تدفع إلى محاولة التهرب من الاستحقاقات المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، لأن ذلك في نهاية المطاف سيكون جزءا من معيار التقييم لدى المجتمع الإسرائيلي ولدى المناكفات السياسية الإسرائيلية في ظل التحضير للانتخابات. هناك مادة دسمة ما بين المرشحين للانتخابات الإسرائيلية وما بين التيارات الحزبية في إسرائيل بشكل وطبيعة ما يطلق عليها بالإخفاقات التي جرت في قطاع غزة، وبالتالي بنيامين نتنياهو وتياره والمؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أيضا لا يريدان أن يخضع إلى طبيعة التقييم في هذه المرحلة، خصوصا أن هذا التقييم يمكن أن يؤثر على الحظوظ السياسية المستقبلية لبنيامين نتنياهو وفريقه في الحكومة. إضافة إلى ذلك باعتقادي نقطة بالغة الأهمية، وهو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تنظر إلى مستقبل قطاع غزة ليس فقط كوحدة منفصلة عن ما تبقى من باقي الملفات، أكان ذلك مرتبطا بمستقبل القضية الفلسطينية برمتها بشكل كامل، أو حتى تلك الملفات التي ما زالت مفتوحة على الجبهات المختلفة ما بين الجبهة اللبنانية والسورية والإيرانية وغير ذلك. وبالتالي وكأن إسرائيل تذهب إلى محاولة استثمار حالة الوقت وترحيل كل هذه الملفات للوقت الذي ترى فيه أنها تستطيع أن تفرض قواعد المعادلة السياسية ومن ثم البناء عليها لتحقيق الأهداف التي تجعل من إسرائيل وتعيد لإسرائيل مكانتها في أن تكون لاعبا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط. لهذا السبب واضح جدا أن ملف قطاع غزة هو حالة استثمار سياسي بالدرجة الأولى من الناحية ومن المنظور الإسرائيلي وخصوصا لبنيامين نتنياهو. والأمر الثاني أن إسرائيل ما زالت تتعاطى وتتعامل مع هذا الملف ضمن سياق الملفات الأخرى، وبالتالي هي ربما تنتظر في عامل الزمن لتحقيق المنظور الإسرائيلي والهدف الإسرائيلي من ذلك.
0: دكتور حسام، في ظل كل ذلك وحتى يعني خلال هذه المرحلة، ماذا تمتلك حماس من خيارات؟
1: يعني في تقديري أن الخيار الوحيد الذي تمتلكه حماس هو أن يقف المجتمع الدولي عند مسؤولياته، لا خيارات عسكرية ممكن أن تستخدم في هذا التوقيت. قال له نحن شعب فلسطيني ضحية هذا الاحتلال، وبذلك الكل ينتظر أن ينتصر الرأي العام العالمي إلى القانون الدولي وإلى لغة العقل والمنطق وإلى الاتفاقيات. نحن أمام انتهاك صريح لاتفاق ولضمانة وسطاء وازنين في الإقليم على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال المطروح، إلى متى ستبقى يد إسرائيل طليقة؟ الكل بات يؤمن أن سبب هذا الاحتلال وهذا العدوان هو ما يجري الآن في المنطقة من حروب ومن أزمات اقتصادية انعكست على العالم أجمع، وربما تتوسع في ظل صمت المجتمع الدولي على تطبيق القانون الدولي لا سيما على إسرائيل. لذلك الخيار الدبلوماسي والذهاب باتجاه الوسطاء هو الخيار الأمثل لدى المقاومة في هذا التوقيت.
0: أستاذ سليمان، في عجالة لو سمحت، الأسهم المعارضة ربما ترتفع بحسب استطلاعات الرأي، كيف تتعاطى المعارضة مع ما يذهب إليه اليمين المتطرف والليكود بقيادة نتنياهو خلال هذه المرحلة؟
2: ملف قطاع غزة والتصعيد في قطاع غزة يجمع عليه الجميع، المعارضة والائتلاف الحكومي، وبالتالي هناك حالة إجماع إسرائيلية داخلية، ولكن أيضا في نفس الوقت هناك محاولة البحث عن شكل وطبيعة الإخفاقات التي يمكن أن تذهب إليها الحكومة، ومحاولة الضغط على بنيامين نتنياهو لابتزازه فيما يتعلق بشكل وطبيعة المواقف المنتظرة تجاه قطاع غزة. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا بنيامين نتنياهو يحاول أن يستثمر أي إنجاز أمني وميداني على أنه ضمن المنظور السياسي، وهذا ربما هو جزء وواحدة من الدوافع الأساسية التي تجعل من بنيامين نتنياهو تحريك الملفات الميدانية في محاولة لاستثمارها من الناحية السياسية في إسرائيل.
0: أشكرك من نابلس الأستاذ سليمان بشارات، الخبير بشؤون الإسرائيلية، كذلك كل الشكر لك ضيفي من القاهرة دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول التطورات في اليمن وباب المندب بدعوة من كل من المملكة المتحدة وفرنسا ولاتفيا واليونان والدنمارك والبحرين. قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة إن حماية باب المندب مسؤولية مشتركة، وإن المرحلة الجديدة تتطلب أكثر من الإدانة. فيما قال المندوب السعودي إن حماية الممرات المائية تتطلب موقفا حازما والتزاما بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. التفاصيل مع مراسلتنا بيسان أبو كويك من مقر الأمم المتحدة.
3: هي الجلسة الطارئة الثانية التي يعقدها مجلس الأمن الدولي حول التطورات في اليمن وتقدم الحوثيين نحو باب المندب، في ظل تصريحات من بعض المندوبين بأن المجتمع الدولي فشل في منع الحوثيين من التقدم نحو باب المندب.
4: اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة

0: العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟
1: أما مندوب السعودية فأكد خلال الجلسة بأن السعودية تحتفظ بحق اتخاذ أي تدابير لحماية أمنها ومواجهة أي تهديد، وأنه لا يمكن الفصل بين تهديدات الحوثيين وسلوكهم التصعيدي ضد السعودية.
2: وانطلاقا من قناعة المملكة بأن أمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة، أطلقت المملكة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي بدأ تفعيله المؤسسي والعملياتي لتعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
1: نائبة المندوب الأمريكي أكدت على أن المجلس يجب أن يكون واضحا بشأن دور إيران في إطالة أمد هذا الصراع وتسليح الحوثيين. نائب المندوب الصيني شدد على أنه مهما بلغت الخلافات أشدها فيجب أن تحل بالطرق الدبلوماسية وعبر طاولة التفاوض، فيما دعا المندوب الروسي إلى خفض التصعيد في أسرع وقت ممكن.
3: تغطيتنا مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن. كل ذلك تتابعونه على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
6: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
7: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
8: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
7: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
9: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان يدي مقطوعة.
7: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
10: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن كلهم مقتلك.
11: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
12: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
13: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
14: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
15: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
16: والله نفسي فرغشيت خبزها.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن وفي التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لنيويورك بوست إنه يتفق مع الرئيس في أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، مضيفا أن

0: من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البنتاغون لوول ستريت جورنال إن التقارير عن نفاذ الذخائر الأمريكية كاذبة تماما، وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر أمس. من جهته، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وقد باءت المحاولة بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر أمس. وأعلن مصدر في الدفاع المدني عن وفاة 5 فلسطينيين وفقدان العشرات بسبب انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وفي تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين حزام الأسد إن مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة استهلكت سابقا. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد من جهة البحر. من ناحية أخرى، قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إنه يتفق مع الرئيس ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. ولمتابعة أكثر عن آخر المستجدات على الساحة الأمريكية، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، نبدأ من ما الجديد على الساحة الأمريكية، وهل من تصريحات جديدة أيضا؟
1: نعم حسين، في الحقيقة ما يستشف من التصريحات والمواقف التي سجلت اليوم في واشنطن هو أن إدارة ترامب باتت تجمع بين حديث عن مرحلة مختلفة للحرب مع إيران ربما ستتضح معالمها في غضون انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وبين استمرار الضغط العسكري والاقتصادي على طهران. نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة خاصة مع موقع نيويورك بوست قال إن الحرب قد تدخل خلال 4 أشهر مرحلة مختلفة تماما، وقال إنه يوافق ترامب على احتمال انتهائها بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة. فانس أيضا قسم هذه المواجهة إلى مرحلتين، الأولى انتهت وكان هدفها بحسب قوله ضرب البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية، أما الثانية فتركز بحسبه دائما على منع إيران من إعادة بناء هذه القدرات والحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار. لكن في الميدان خصوصا في مضيق هرمز لا يزال هناك مخاطر التصعيد. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز كان قد أكد للجزيرة في وقت سابق اليوم أن زوارق إيرانية حاولت الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، وبأن هذه المحاولة باءت بالفشل بعدما وصفه برد حازم من جانب القوات الأمريكية. أكسيوس بدورها نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية دمرت زورقين إيرانيين خلال هذه الحادثة. أهمية ذلك أننا لم نعد نتحدث فقط عن استهداف سفن تجارية، بل عن احتكاك مباشر يتعلق بواحد من الأصول العسكرية الأمريكية. في الوقت نفسه حسين، واشنطن تحاول أيضا توسيع حركة الملاحة. مسؤول أمريكي كشف لأكسيوس بأن عمليات عبور الناقلات بدأت تتم نهارا أيضا بعدما كانت تقتصر وتتركز ليلا، بينما يقول فانس أن حركة الملاحة عادت إلى أكثر بكثير من نصف مستواها الطبيعي، في تأكيد من واشنطن على أن حركة الملاحة مستمرة بالرغم من الوضع في مضيق هرمز. دبلوماسيا أيضا، عمان تبقى قناة أساسية لخفض التصعيد، مع تأكيد الخارجية الأمريكية اليوم استمرار الاتصالات بين ماركو روبيو ومسقط بشأن

0: أمن الملاحة وكذلك مسألة الملف الإيراني عموما. ملف الطاقة أيضا يبقى جزء أساسي من هذه المعادلة في ضوء المساعي الأمريكية لتأمين حركة الملاحة، خاصة في ضوء تداعيات هذه الحرب على المستوى الاقتصادي الأمريكي مع اقتراب انتخابات الكونغرس. في الداخل الأمريكي أيضا انتقل النقاش إلى مسألة كلفة الحرب وصلاحيات الرئيس الحربية على مستوى الكونغرس. الكونغرس ناقش مجددا اليوم سلطة ترامب في استمرار العمليات العسكرية، بينما قدم مكتب الميزانية في الكونغرس أرقام جديدة بشأن تكلفة هذه الحرب. التقرير قدر بأن الأشهر الخمسة الأولى كلفت البنتاغون نحو 38 مليار دولار، وبأن استمرار المواجهة قد يضيف ما بين مليارين وثلاثة مليارات شهريا. ديمقراطيون يتحدثون بالمناسبة عن تقديرات بلغت 100 مليار دولار أو أكثر بالنسبة لتكلفة هذه الحرب. لكن التحذير الأهم يتعلق بمسألة المخزونات العسكرية في ضوء التقارير، وأيضا التسريبات التي تحدثت عن نقص مخزونات هذه الأسلحة بسبب حرب إيران.
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط ثلاث مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز يوم الثلاثاء. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن المياه الخليجية ومضيق هرمز خاليان من القوات الأمريكية، وإن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية بحسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش من طهران.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط ثلاث مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء المضيق من الاتجاهات الشرقية والغربية منذ فجر الثلاثاء، في محاولة تبدو أمريكية لفرض سيطرتها ومراقبتها للمضيق. فيما يقول الحرس الثوري الإيراني في بياناته إن السيطرة في المضيق هي للقوات المسلحة الإيرانية. كذلك على عكس الروايات الأمريكية حول الزورق الأمريكي المسير وناقلة النفط العملاقة في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ارتطمت بألغام بحرية في جنوب مضيق هرمز عندما كانت تحاول العبور بمسار وصفه بغير الآمن. كذلك قال نائب محافظة هرمزجان جنوب إيران أن مسيرة أمريكية هي من وجهت قذائف تجاه قوارب للصيد في إحدى الممرات في مضيق هرمز قرب مدينة ميناب. كذلك عسكريا يقول قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية، وإنه لا توجد حاليا أي جنود أمريكيين لا في المضيق ولا في المياه الخليجية، وأن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل لما يشكل من خطر على الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الادعاءات بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها هي ادعاءات غير صحيحة، وإن القوات الإيرانية ألحقت الكثير بالخسائر بالمواقع العسكرية الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة، وأن إيران سوف تكشف لاحقا عن مستوى هذه الخسائر وحجمها. سياسيا يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن الشروط الإيرانية لم تتحقق بحسب تعبيره، في إشارة إلى مطلب إيران بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هناك إشارات متناقضة تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث أحيانا عن المفاوضات وعن أنه يرفض ولا يريد التفاوض مع طهران أحيانا أخرى. على المستوى الاقتصادي لا تزال الحكومة الإيرانية تتحدث عن المشكلات التي تعاني منها البلاد. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجر قالت أن هناك العديد من المشكلات تسببت بالاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات والحصار البحري المستمر، لكنها أضافت أن الحكومة الإيرانية لديها السبل والحلول لأجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
1: نقل تقرير صادر عن مفتش وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تتسبب في نقص بمخزونات الذخائر، كما أكد تسريع الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج. يأتي ذلك بعد تحذيرات صدرت سابقا من عسكريين أمريكيين تتعلق بمخاوف من إطالة الحرب، ويؤثر كل ذلك بشكل أو بآخر على انتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة. المزيد من التفاصيل عن السياقات والمآلات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: إلى متى متى ستستمر الحرب مع إيران؟ سؤال استدعى قرع جرس تحذير في أمريكا أكثر من مرة إذا ما طال أمد الحرب دون أفق. أما الحديث عن التكلفة والتبعات فجاء هذه المرة من وزارة الحرب الأمريكية نفسها، فأصدر مفتشها تقريراً يقول فيه إن تكلفة الحرب حتى نهاية يونيو زادت على 33 مليار دولار توزعت على الذخائر وخسائر المعدات ونفقات أخرى. كما تسببت الحرب في نقص بمخزونات الذخائر وضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤكد التقرير تسريع الإجراءات في الوزارة بهدف زيادة الإنتاج. ولكل ذلك سبب وتبرير، فالمفتش بمثابة هيئة رقابية مستقلة ملزمة بتقييم عمليات الوزارة وتقديم تقارير دورية للكونغرس الذي يستعد لانتخابات نصفية. قبل ذلك حذر قادة عسكريون وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران بحسب ما نشرت واشنطن بوست سابقاً، والسبب يرتبط باحتمال إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الأخرى داخل وخارج البلاد. هذه التحذيرات جاءت على شكل عدم موافقة على ما جاء في سجل توجيهات وزير الحرب الصادر منتصف أغسطس. في هذا السجل الذي يصدر مرتين شهرياً ويحتوي على توجيهات صادرة عن الوزير، طلب تمديد بقاء بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، فجاءت اعتراضات العسكريين خشية من الانعكاسات على الجاهزية إثر استنزاف البنية اللوجستية وطول أمد الصيانة. وعلى سبيل المثال، فإن نحو ربع أسطول طائرات MQ-9 المسيرة تم استخدامه خلال العمليات ضد إيران، إلى جانب تراجع مخزونات صواريخ ثاد وتوماهوك وباتريوت، ما استدعى توجيهات من البنتاغون لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر. لا يقلق المحذرون من استمرار الحرب مع إيران على الأسلحة وحسب، فالمخاطر قد تنعكس على مفهوم الردع التقليدي والعلاقة مع الحلفاء. فحرب إيران استدعت نقل أمريكا لقطع وسفن وطائرات من مناطق مختلفة في أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن مراجعة انتشار القوات، ما أثار مخاوف في الناتو. ونقل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ إلى بحر العرب مثال أيضاً، فبقاء واشنطن دون الحاملة الوحيدة لديها في المحيط الهادئ يقلق الحلفاء من تغاض أمريكي عن نفوذ الصين هناك، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاستراتيجيات الثابتة في الردع. هذه التصورات والأسئلة التي تكرر طرحها يجيب عنها الرئيس الأمريكي بوضوح، فالحرب لا تستنزف الولايات المتحدة، بل إن المؤسسات الأمريكية التي تترجم الأجندة السياسية للتعاطي مع إيران تواصل إنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات التسليحية في الشرق الأوسط وتحافظ على الردع. ويقلل وزير الحرب من المخاوف أيضاً، وتقرير المفتش في الوزارة يؤكد فعلياً العمل على تسريع الإنتاج. جل هذه الحسابات يوضع في خانة الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا سيما أن الحرب تثقل جيب المستهلك الأمريكي. وفي الحسابات السياسية يدرك ترامب ذلك حين يقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، مقابل من يتحدث عن عمليات عسكرية أكثر مما ينبغي استمرت لفترة أطول مما ينبغي.
1: ومعنا من واشنطن السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويورام الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد محمد المشاوي، يعني عدة عوامل تضغط اليوم على الإدارة الأمريكية بصنع القرار، منها الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، وأيضا ارتفاع أسعار المحروقات، وما يتعلق بنقص الذخيرة وهو ما جاء في تقرير. هذه العوامل كيف تؤثر على الحرب مع إيران؟
4: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. طبعا ما ذكرته وضع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب تحديدا في مأزق كبير، هو من صنعه. الرئيس ترامب تعهد بعدم خوض حروب أمريكية في الشرق الأوسط عندما جاء إلى البيت الأبيض للمرة الثانية والأخيرة، لكن بعد عام بدأ في مهاجمة إيران وبدأ في حرب. تعهد الأمريكيين في أول ساعتها وأيامها أنها لن تستغرق أكثر من 4 أسابيع، واليوم نحن في منتصف الشهر السابع دون أي أفق لحل وحسم هذه الحرب. الرئيس ترامب يدعي أن بلاده انتصرت واكتسحت إيران عسكريا، لكنه في الوقت ذاته لم يستطيع أن يعكس ذلك الانتصار العسكري كما يراه على مائدة التفاوض، وأن يحصل على تنازلات إيرانية واضحة. وأعتقد أن هذا هو سبب الحالة التي ارتبكت فيها واشنطن مع قرب قدوم الانتخابات. اليوم كان هناك تقرير مفتش العام لوزارة الحرب، وانتقد بشدة طريقة إدارة الحرب، انتقد وأشار إلى نقص الذخائر ونقص الصواريخ الاعتراضية. وأعتقد أن هذا المنصب في وزارة الدفاع هو المنصب الوحيد غير المسيس والذي لا يخضع لسلطة مباشرة من وزير الحرب أو حتى من البيت الأبيض. فأعتقد أنه تقرير مستقل للغاية ويثير الكثير من الأسئلة في سياسة الرئيس ترامب في هذه الحرب. إضافة إلى ذلك، التطورات الأخيرة في اليمن وباب المندب دفعت إلى ارتفاع آخر مستمر منذ بداية الحرب في أسعار المحروقات، والكل يلقي باللوم على الرئيس ترامب الذي لم يوفر أي أسباب مقنعة لخوض هذه الحرب في هذا التوقيت دون إدراك هذه النتائج والتي تؤثر على جيوب وميزانية المواطن والناخب الأمريكي. وأعتقد أن كل ذلك يمثل أنباء سيئة للحزب الجمهوري والرئيس ترامب قبل ذلك.
1: دكتور حسين من طهران، يعني عدة عوامل تضغط على الإدارة الأمريكية، طهران اليوم كيف تستفيد من ذلك، وأيضا كيف تستفيد من التأزيم في مضيق باب المندب؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن هذه الحرب غير القانونية والإرهابية كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة هي لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي، وهي يعني وسعي الرئيس لطرح أن الحرب ستنتهي وسريعا وقد يكون قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات، يعني محاولة تهدئة الرأي العام المعادي لهذه الحرب هي لحد الآن لم تستطع أن تغير استطلاعات الرأي لصالح الحزب الجمهوري في أمريكا. من هنا أتصور أن أمريكا في مأزق بسبب هذه الحرب غير القانونية التي فرضتها، وهي لا تدري كيف تخرج. وأساسا
1: لكن دكتور حسين، يعني هل تعول طهران على هذه الأزمة الداخلية الأمريكية؟ يعني هل تنتظر عامل الوقت لتقديم تنازلات من قبل الولايات المتحدة بما يتعلق بالعودة لربما إلى مذكرة التفاهم أو التفاوض من جديد؟
5: يعني إيران طبيعي هي تعول أولا على ذاتها، على قواتها المسلحة، ولكن لا يمكن أن تتجاهل كل هذه الأحداث في الداخل الأمريكي. بالنهاية بناء المعادلات تستوجب أن تكون كل المتغيرات حاضرة فيها. من هنا إيران تراقب وبعين ثاقبة كل التحولات في الداخل الأمريكي، ولكن نحن أمام رئيس جمهور يعني له صفات خاصة فيه، عنيد متكبر يتكابر على يعني القرار السياسي، يشخصن الكثير من الأمور ويعتبر يعني أن هذا الرئيس يجب أن لا ينكسر في أي حرب أو مواجهة. يعني هذه وهذه الأمور أنا في تصوري هي لا تستطيع أن تصمد طويلا.
1: سيد محمد، جزئية يعني ما تحدث به الرئيس دونالد ترامب وأيضا نائب الرئيس جيدي فانس عن أن هذه الحرب ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي أو ما قبلها، على ماذا يعتمد وما هي المرحلة الجديدة للحرب قادما؟
4: بداية أعتقد أن الرئيس ترامب ونائب الرئيس جيدي فانس يحاولان طمأنة الداخل الأمريكي وأسواق الطاقة والناخب الأمريكي أن الحرب ستنتهي عاجلا أم عاجلا، وربما قبل الانتخابات التي ستكون بعد أقل من 50 يوم في 3 يوليو الماضي. كذلك ربما يرى الرئيس ترامب ونائبه أن الضغط الاقتصادي الصارم على إيران ومحاصرة الموانئ الإيرانية الجنوبية سواء المطلة على بحر العرب أو على المحيط الهندي وعدم وجود أي سفن خارجة أو داخلة من الموانئ الإيرانية طبقا للرواية الأمريكية بالطبع سيدفع إيران إلى التراجع والتنازل عن تشددها أو ما تراه واشنطن تشددا فيما يتعلق بمضيق هرمز والملف النووي، وأعتقد أنهم يرون أن فترة الشهرين القادمين ربما تكون

0: كافية ليشعر المواطن الإيراني بألم هذه العقوبات وبصرامة تنفيذ واشنطن لها، ويضغط على صانع القرار وبدوره يتراجع صانع القرار في الملفات الهامة لواشنطن. واشنطن وطهران توصلوا إلى اتفاق مذكرة تفاهم في نوفمبر في يونيو الماضي، واعتبرها الجميع هنا في واشنطن بمثابة انتصار إيراني لم يعكس الانتصار العسكري الأمريكي، واعتبروه أنه يخدم مصالح إيران كاملة. واعتقد ان ذلك هو سبب انهيار هذه الاتفاقية والغائها عمليا. واعتقد ان الرئيس ترامب طوى هذه الصفحة ويريد الان ان يصل الى اتفاق اخر، ربما بعد الضغط الصارم على ايران اقتصاديا وماليا وعلى حلفاء شركاء تجاريين كذلك. ربما تخضع ايران لشروط واشنطن في الاشهر القادمة، هذا ما يعول عليه الرئيس ترامب. لكن ايضا اعتقد انه بعد الانتخابات سيطلق يد الرئيس ترامب اكثر اذا فاز الجمهوريون، وهو محل شك ان يفوز الجمهوريون بصورة كبيرة في مجلس النواب، وان يحاول ان يعود الى العمليات الحربية أو الحرب على إيران ويحسمها في ضربات كبيرة. لكن الكل يدرك أيضا في الوقت ذاته أن هناك معضلة أمريكية، وهي عدم حسم القتال وعدم وجود صيغة لإيران يمكن أن تستسلم بها حتى بعد كل ما واجهته من ضربات أمريكية وإسرائيلية غير مسبوقة خلال أسابيع الحرب الأولى.
1: دكتور حسين، يعني إيران في هذه المرحلة تعتبر نفسها هي صاحبة يعني الأفضلية في هذه الحرب، وهي من تحقق ما تريد يعني على الأرض بحسب تصريحات وأيضا يعني ما تحدث به الحرس الثوري بأن المضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، وتحدث أيضا عن إسقاط المسيرات الأمريكية. في هذه المرحلة تحديدا، هل من شروط جديدة للتفاوض من قبل طهران؟
2: احنا في مضيق هرمز الان، ليس هناك من حضور عسكري امريكي مباشر فيها. امريكا تحضر في مضيق هرمز من خلال مسيرات، ويوم امس ايران اسقطت ثلاثه منها. امريكا تتواجد من خلال مسيرات بحريه، ويوم امس كان استهداف لاحد هذه المسيرات. وامريكا موجوده من خلال غواصات غير مأهولة. إيران اغتنمت أحدها وضربت عدد منها خلال الأيام الماضية. من هنا أمريكا موجودة من خلال عناصر غير مأهولة جوا وبحرا وتحت البحر. من هنا واضح أن القوات الأمريكية ابتعدت كثيرا عن مضيق هرمز، خاصة بعد الاشتباكات المباشرة وضرب بعض القطع البحرية والمدمرات بالصواريخ الفرط صوتية. إيران تعول يعني على صمودها. بالنهاية إيران تواجه أكبر قوة عسكرية في العالم، وأن تستطيع أن يعني كل يوم يمر هو انتصار لإيران أمام هذه القوة الكبرى في العالم.
1: لكن دكتور، هل من شروط جديدة قد تفرضها طهران في حال كان هناك بالفعل لها أفضلية؟
2: لا، إيران لا زالت تقول لا حل إلا بالتفاوض، ولا يمكن أن يكون هناك تفاوض إلا ضمن إطار رابح. لا زالت أمريكا هي لا تلتزم بالحوار. يعني رأينا ولمرتين إيران كانت على طاولة الحوار، أمريكا ذهبت إلى الحرب. هي غير راغبة بالحوار وتتصور أنها تستطيع أن تحسم عسكريا، ولكن فشلت. ولا زالت أمريكا ترى أن الإطار هو رابح خاسر، أن تستسلم إيران أمامها، وهذا لا يمكن أن يحدث. من هنا في تصوري أن هناك استعصاء في عملية التفاوض بسبب الأطر الفكرية التي تحكم سياسات الرئيس ترامب، التي ترى أن الرئيس يجب أن ينتصر في كل مرة، في حين أنه في هذه الحرب خسر بشكل كبير.
1: سيد محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالها أكثر من مرة، لا نريد يعني في هذه المرحلة اتفاق مع إيران، لكن سيكون هناك مفاوضات. شكل هذه المفاوضات كيف سيكون، والشروط الأمريكية الموضوعة ودور الوساطة أيضا فيه؟
0: طبعا الرئيس ترامب يتحدث كل يوم بلا توقف منذ بدء الحرب عن الحرب مع ايران وعن تطوراتها، هو يتحدث الصحفيين ويغرد على موقع تروث سوشيال. أو يقول الشيء ونقيده في بعض الأحيان وفي بعض الأيام.

0: واعتقد ان الرئيس ترامب ذكر عده مرات انه لا يمكن التفاوض مع قاده ايران الحاليين، وفي مرات اخرى قال النقيض وقال انه يمكن التفاوض معهم وانهم يملكون الحكمه كلها. واعتقد ان التفاوض كما تراه واشنطن سيكون عن طريق الوسطاء الباكستانيين والقطريين كما ندرك جميعا، لكن سيكون على اسس جديده. واشنطن ترى ان ايران هزمت عسكريا بقوه النار الامريكيه الضخمة والتكنولوجيا الأمريكية، وعليه يجب أن تتراجع في تشددها في الملفات المختلفة، وهذا ما لم تحصل عليه واشنطن في التفاوض في يونيو الماضي. وأعتقد أن هذا هو السبب ما نراه الآن من حالة لا حرب ولا سلم. إيران تريد العودة للاتفاقية المذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وواشنطن ترى أن ذلك انتهى ويجب التفاوض على أسس جديدة. وأعتقد أن التشديد الأمريكي في الحصار الاقتصادي على إيران يقرأه الرئيس ترامب من ناحية مادية بحتة، هو وزير الخزانة بيسنت هنا أنهما أن ذلك سيدفع إيران إلى التنازل بلا شك، حيث تجف منابعها المالية والاقتصادية ويقل الاستيراد من الخارج. وأعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن تجئ إيران إلى مائدة التفاوض في هذه المرة أقل تشددا، أكثر ضعفا، بما يمنح الرئيس الأمريكي والمفوض الأمريكي انتصارا هو في حاجة إليه. الرئيس ترامب الآن بعد دخول الحرب شهرها السابع وربما تستمر إلى نهاية العام، لا يمكن له أن ينهي الحرب إلا بالانتصار، وأعتقد أن هذا هو سبب الموضوع التي نحن فيها الآن هنا في واشنطن.
1: دكتور حسين، الضغط الاقتصادي والعسكري أيضا يؤثر على الداخل الإيراني، يعني هناك تقارير ومؤشرات تتحدث عن أزمة داخل إيران اقتصاديا، إن كانت على العملة أو أيضا مخزونات الغذاء. هذا أيضا كيف يؤثر، وما التنازلات التي من الممكن أن تقدمها يعني طهران من أجل إنهاء هذه الحرب؟
2: يعني أولا، الصورة النمطية التي تطرحها أمريكا أن الحصار سيؤدي إلى انتصار هي غير صحيحة. يعني أمريكا ولعقود حاصرت كوبا، ماذا حدث؟ لحد الآن لم تحسم شيئا. أمريكا فرضت عقوبات ضد العراق 1990، ولكنها لم تستطع أن تزيل النظام إلا من خلال تدخل عسكري عام 2003. من هنا هذا التصور أولا أن الحصار يمكن أن يكون مخرج، يعني يخلق مخرج، هذا غير صحيح. الموضوع الآخر، أمريكا فرضت عقوبات ضد إيران عام 2018، عقوبات قصوى، وترامب ذاته قال أن إيران ستأتي جاثية على قدميها مستسلمة أمام أمريكا خلال شهرين. مرت 8 سنوات على تلك العقوبات، وإذا كانت هذه العقوبات يعني أثرت، لماذا ذهب ترامب إلى الحرب؟ لأنها فشلت في تحقيق أهدافها. من هنا هذا التعويل الترامبي على العقوبات هو غير صحيح. هل العقوبات تؤثر؟ طبيعي تؤثر، يعني عندما تكون هناك حرب تؤثر على أمريكا وأسعار الطاقة والبنزين والديزل والتضخم، فما بالك بإيران وهي الأقل يعني اقتصادها حجما وقدرة وإلى آخره. هناك تضخم،
1: شكرا.
2: هناك ضغط على العملة، ولكن هذا لا يؤدي إلى تغيير في موقف إيران.
1: شكرا. إذن من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لضيفي من واشنطن السيد محمد المشاوي الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لكما. وإلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وكان بيان لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الرسالة واضحة، وهي أنه لا يوجد أي مسلح محصن وأن حماس لن تبقى في قطاع غزة. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتاب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. وأرحب بضيفي معنا من رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من القاهرة الدكتور حسام الدجاني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور حسام، يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي مما تعهد به بما يتعلق بقطاع غزة. اليوم ما هي الخيارات أمام يعني حركة حماس وأيضا الجهاد الإسلامي بهذا الشأن؟
3: يعني صباح الخير لك ولضيفك ولكافة المشاهدين. في تقديري قبل الحديث عن الخيارات للفصائل الفلسطينية ينبغي أن نفهم سياقات التصعيد الإسرائيلي. إسرائيل منذ اتفاق أكتوبر في شرم الشيخ لم تلتزم بهذا الاتفاق. الإحصاءات بلغت أعداد كبيرة من الشهداء، أكثر من 1300 شهيد، 1400 شهيد، منازل مدمرة، معاناة، كوارث إنسانية في قطاع غزة. السؤال المطروح، مجلس السلام ورئيس ترامب، هل هو فعلا هناك رؤية لإبرام اتفاق سلام ولوقف الإبادة الصامتة التي تجري مع قطاع غزة، أم أن مجلس السلام يعطي شرعية لهذا الاحتلال بأن يمارس عملية قتل للوصول إلى الهدف الاستراتيجي في ترحيل السكان الفلسطينيين في قطاع غزة؟ في تقديرها من هنا تبدأ خيارات حماس في التشكل، أي بمعنى أن الكل يدرك أن حماس والفصائل الفلسطينية الخيار العسكري بات مستبعدا لعوامل عديدة أهمها الواقع الداخلي نتيجة حرب الإبادة في قطاع غزة. لا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية في ظل ما يعيش شعبنا الفلسطيني وفي ظل الصمت الدولي لأكثر من 3 أعوام من الإبادة والقتل والحصار والتجويع أن يذهب باتجاه الخيار العسكري، وبذلك ينحصر خيار العمل الدبلوماسي من خلال مجلس السلام والوسطاء والضامنون. وبذلك إذا كان مجلس السلام هدفه حقيقي يعني إبرام عملية سلام حقيقية وإنهاء الحرب، في تقديري الصمت الموجود يحتاج إلى تساؤلات وإلى علامات استفهام حتى وإن كان هناك بيانات شجب وإدانة. وهنا أعود إلى تصريحات كوشنر التي أعطى شرعية لهذا العدوان عندما تحدث عن حماس والتسلح وأن حماس تمتلك سلاح كبير، وإسرائيل تتناغم مع هذه التصريحات وتقول انفجرت عبوة على حدود غزة في قوة للهندسة أو لقوات الهندسة الإسرائيلية، وكأن الكل يصنع تبريرات لقتل الفلسطينيين تحت عناوين حماس. السؤال لمجلس السلام، لماذا لم تدخل لجنة التكنوقراط ويضغط السيد ترامب وتذهب حماس كما ذهبت وأعلنت أنها لم تعد موجودة بالحكم وأنها وافقت على خارطة الطريق؟ هذه التساؤلات هي التي يجب أن يقف العالم عند مسؤولياته تجاهها، خصوصا الوسطاء المصري والقطري والتركي والأمريكي بشكل عام والمجتمع الدولي الذي تشكل مجلس السلام نتيجة القرار 8203. في تقديري هذا هو المطلوب في هذا التوقيت في ظل النزيف الدائم في قطاع غزة والقتل اليومي.
1: سيد نهاد أبو غوش، يعني ما يحدث الآن، يعني السياسة الإسرائيلية بالتصعيد في قطاع غزة وسياسة الاغتيالات المستمرة، يعني 4 اغتيالات خلال هذا الأسبوع، وما يحدث في الداخل الإسرائيلي وما يتعرض له من ضغط بنيامين نتنياهو بما يتعلق بالانتخابات، هذه كلها كيف نقرأها وما الخطوة التالية برأيك لبنيامين نتنياهو؟
4: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا.
1: طبعاً.
4: يعني صحيح الكل يربط بين هذا التصعيد المفتوح على كل الجبهات، على كل حال بما فيها غزة والضفة ولبنان، مع ضربات محدودة وتحذيرات في سوريا وتهديدات شديدة لإيران، كل الجبهات تقريبا مفتوحة. لكن الفارق أن هذه الجبهات لبنان وإيران وسوريا محكومة بقيود من قبل الأمريكيين على إسرائيل، بينما الجبهتان الفلسطينيتان تكاد تكون إسرائيل مطلقة الحرية في أن تفعل ما تشاء. إسرائيل تضع كل الاتفاقيات جانبا ببنودها 20 وخارطة الطريق وكل هذا الشيء الذي تناقشنا فيه مئات المرات، هذا كله موضوع جانبا. وهناك قانون وحيد هو قانون القوة، القوة العارية، القوة المفرطة التي تملكها إسرائيل وتريد من خلالها أن ترسم الوقائع وأن ترسم المستقبل. وبالتالي إسرائيل لديها قرار بالنسبة للتصعيد باغتيال كل من شارك في 7 أكتوبر. هذا القرار معلن ليس سريا، وهناك وحدة أسست خصيصا لهذا الغرض اسمها نيلي تلاحق كل من هو متهم، حتى لو كانت مشاركته عبارة عن ربما دخل لكي يتفرج على الواقع الموجود في الداخل، أو دخل ليصور الأحداث، أو دخل من باب الفضول. كل من ورد اسمه في 7 أكتوبر هو مطلوب للاغتيال، بصرف النظر عما ورد في الاتفاق من وقت إطلاق نار شامل بمجرد موافقة الطرفين عليه كما ورد نص. المسألة الثانية أن إسرائيل تعتبر هذه الاغتيالات مؤشرات نجاح على نجاحها في هزيمة حماس، وهذا أمر قاله أياد زمير رئيس الأركان في مداولات يعني مع رئيس الوزراء والقادة العسكريين. طبعا عدد مجموعة مؤشرات وأسباب من بينها أن حماس لا ترد على الإطلاق، وبالتالي إسرائيل تضمن أن كل ما تقوم به لا تقابل برد من قبل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذه عمليات اغتيال وعمليات عسكرية منخفضة الكلفة، لا تكلف إلا الذخائر، لكنها تكرس صورة الردع القصوى من قبل إسرائيل تجاه خصومها وأعدائها. ثانيا تشبع رغبة تعطش دائم لدى جمهور عريض من الإسرائيليين للقتل وللدم وللإبادة، وبالتالي تهيئ الأمور نحو وضع يعني مفتوح على خيارات التهجير بالنسبة لإسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد الانتقال إلى المرحلة الثانية. فبالتالي مع أنه عامل الانتخابات موجود ونتنياهو مشدود دائما لمحاولاته الدائبة ويعني المستحيلة تقريبا لمسح وصمة العار التي لحقت به بسبب مسؤوليته عن 7 أكتوبر، لكنه يحاول ليس من خلال ضربة سحرية أن يمحي هذه الوصمة، لكن من خلال هذا التراكم وخلق واقع أمني وسياسي جديد مغير تماما لما كان عليه الحال عشرين 7 أكتوبر. هذا الواقع يقوم على احتلال مناطق واسعة في أراضي العدو وإقامة مناطق أمنية ثابتة وليست مؤقتة، يعني ليست مربوطة بتدابير عسكرية مؤقتة بل ثابتة، كما هو الحال بالنسبة للجبهتين اللبنانية والفلسطينية وحتى بالنسبة للجبهة السورية.
1: دكتور حسام، يعني استمعت إلى ما قاله السيد نهاد، يعني هذه السياسة الإسرائيلية ستبقى مستمرة، إلى أي مدى من الممكن أن تبقي يعني المقاومة الفلسطينية بالخيار العسكري والعودة إليه بعيدة عن الطاولة في هذه المرحلة لا أو في قادم الأيام؟
3: يعني ربما هذا السؤال يصلح إذا كانت المقاومة جيش لدولة فلسطين، وبذلك تقاتل جيش مقابل جيش. نحن كفلسطينيين حركة تحرر وطني، ولا يمكن أن يتحدث أحد أن هناك موازين قوى متكافئة حتى تستخدم المقاومة سلاحها. سلاح المقاومة هو بالدرجة الأساسية للفت الأنظار على قضية طال الزمن بعدم حلها، وهو الاحتلال الوحيد الذي ما زال جاثما على الأرض على أرض الفلسطينية. وبذلك لا أتوقع أنه مسألة المقاومة المسلحة في هذا التوقيت قد تكون مطروحة لعدة اعتبارات. أولا الحاضنة الشعبية لم تعد تحتمل عودة للإبادة الواسعة وللدمار، وإن كانت الإبادة الصامتة لا تقل خطورة عن الإبادة التي كانت قبل اتفاق شرم الشيخ. وبذلك في تقديري المقاومة ستحاول أن تناور بخيارات أخرى، ربما تستخدم الورقة المسلحة من خلال الانطلاق بعملية هنا وهناك في الضفة الغربية، ربما تكون المسار الدبلوماسي هو الأكثر ربما نجاعة في هذا التوقيت، رغم إدراك الجميع وحالة اليأس التي يعيشها الجميع. ونحن نتابع تصريحات ميلادينوف كفلسطينيين في أروقة الأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الدولية، ونتابع تصريحات كوشنر التي تتناقض بشكل كامل وتنصاع للموقف الإسرائيلي ولموقف اليمين المتطرف في إسرائيل. في تقدير المقاومة الآن تعول على الانتخابات الإسرائيلية إلى حد ما، وليس تعويلا استراتيجيا، بمعنى أنه ربما لو سقط نتنياهو قد ترى أن وجود يعني إيزنكوت أو والتحالف المعارضة قد يشكل إلى حد ما أفضل من نتنياهو، ولكن لا اختلاف كبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وخصوصا في ورقة الأمن وورقة سلاح حماس وورقة وجود حماس في قطاع غزة. لكن ربما يكون هناك بعض الأمل من خلال استجابة هذه الحكومة الجديدة إذا جاءت إلى خارطة الطريق، ولكن يطرح تساؤل ذلك، هل من الممكن أن تتشكل حكومة، وهل من الممكن أن ينتظر الفلسطينيون إلى يناير المقبل التي قد يعني يتقلد بها رئيس وزراء جديد في إسرائيل، ونحن كل يوم نقدم من 5 إلى 10 شهداء وكأننا أرقام لا يلتفت لها المجتمع الدولي ولا يلتفت لها الرأي العام الغربي. في تقديري على الجميع أن يتحرك على أقل تقدير لوقف الإبادة وتطبيق ما جاء بالاتفاقيات خصوصا شرم الشيخ.
1: نعم سيد نهاد، يعني بنيامين نتنياهو كشخص نتحدث هنا، عندما يحشر يحاول افتعال يعني حرب جديدة أو فتح جبهة جديدة، وبالنظر لاستطلاعات الرأي وما يحدث في الداخل الإسرائيلي، ونعود بجزئية الانتخابات الإسرائيلية، هذا الملف هل سيذهب ببنيامين نتنياهو لإعادة خلق يعني مشكلة جديدة لتأجيل الانتخابات؟
4: يعني هذا أحد الخيارات الواردة، يعني إذا شعر بالخسارة المؤكدة ربما يلجأ إلى التصعيد.

0: الصعيد الذي يدفع نحو يعني حرب ما ولو محدودة من أجل تأجيل الانتخابات أو إلغائها، وحتى أن خيار التزوير أيضا وارد، لكن تبدو نتيجة الانتخابات حتى الآن وفق الاستطلاعات ليست حاسمة، معنى أن هناك نوع من التعادل أو عجز أي من الكتلتين الرئيسيتين عن تشكيل حكومة مريحة بأغلبية، خصوصا مع وجود قائمتين عربيتين لن تشاركها على الأغلب، وحتى يعني لن يعتمد عليهما أي طرف في تشكيل الأغلبية، وبالتالي ربما تتجدد أزمة 2019 ونشهد عدة انتخابات خلال العام المقبل أو العامين المقبلين بدون حسم. وهناك خيار أيضا مطروح بقوة هو خيار حكومة وحدة وطنية بدون بن غفير وسموتريتش وبدون العرب، وبالتالي تتشكل حكومة اتحاد صهيوني وفق ما يجمع هذه الأطراف من قواسم مشتركة،
1: شكرا.
0: وهي في غالبيتها لا تختلف كثيرا عن سياسات نتنياهو تجاه الفلسطينيين والعرب.
1: شكرا. إذا كنت معنا من رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، والشكر للدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لكما. منذ وقف إطلاق النار وتفعيل خطط السلام في غزة لم تختلف حياة الفلسطينيين كثيرا عما سبق في فترة الحرب، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام مهترئة وبيوت آيلة للسقوط، فضلا عن النقص الكبير في كل المواد الأساسية. إذ تقول منظمات إنسانية إن إسرائيل لم تلتزم بالجانب الإنساني من خطط السلام.
2: يقرع الشتاء الأبواب على سكان غزة بعد 11 شهرا على خطة السلام في القطاع. إلى جانب إنهاء الحرب وعودة الأسرى، قضت تلك الخطة في جانبها الإنساني المتعلق بسكان غزة بدخول فوري للمساعدات بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، والالتزام بكميات الوقود والغاز، وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وتوفير مستلزمات الإيواء من وحدات سكنية جاهزة وخيام كبيرة. أين قطاع غزة من كل ذلك اليوم؟ وأين يقطن سكانه بعد نحو عام على ذلك الاتفاق؟ خلافاً للاتفاق، ضيقت إسرائيل على سكان القطاع معاشهم ليكتظ السكان في أقل من 30% من مساحة القطاع. لم تعد تلك الخيام المتهالكة التي لا تقي حر الصيف أو قر الشتاء سكناً مؤقتاً، فبعض قاطنيها يقتسمون أقمشتها الممزقة منذ نحو 3 سنوات، وتصل أعداد هؤلاء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى 800,000. ويستظل آخرون بسقوف مباني مضعضعة مدمرة في مخاطرة مردها إلى انعدام الخيارات والبدائل. ما الخطر الذي قد تشكله خيمة تقي السكان شيئا من برد الشتاء القادم لتمنع إسرائيل دخولها؟ تسأل منظمات إنسانية. ماذا عن الطعام؟ بحسب شبكة المنظمات الأهلية في القطاع، فإن ما سمحت إسرائيل بإدخاله يقل عن ثلث ما تم الاتفاق عليه من تلك الشاحنات 600. تبعاً لذلك، فإن 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 200,000 شخص وصلوا حالة إنذار الطوارئ الخطر. تعمل المستشفيات والنقاط الطبية بالحد الأدنى من طاقتها الاستيعابية نظراً لنقص المواد وقطع غيار المولدات. أما الحديث عن الكهرباء والمياه والبنية التحتية والأنقاض فضرب من الترف الذي تصعب الإشارة إليه. يعتمد 70% من سكان القطاع على صهاريج المياه مع شح الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وشبكات الضخ. أضف إلى كل ذلك الشقاء الموت اليومي المستمر. أكثر من 1,200 شخص قضوا في الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان خطة السلام تلك، بينهم بحسب اليونيسف 300 طفل خلال 10 أشهر. ما الذي يبقى من خطة السلام أو وقف إطلاق النار حين يموت طفل فلسطيني في كل يوم؟

0: والآن ننتقل إلى الزميلة روعة أوجيه والفقرة الإنسانية الخاصة بأوضاع السودان الذي يقترب من مرحلة قد يصبح فيها الجوع أوسع من قدرة المنظمات الدولية على مواجهته بعد تحذيرات متتالية من خطر تقليص المساعدات خلال أسابيع مع نفاذ مخزون الإيواء والمياه والصرف الصحي بنهاية سبتمبر الجاري.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية التي نسلط الضوء فيها على الأوضاع الإنسانية في السودان، البلد الذي تتقاطع فيه تداعيات النزاع والجوع والنزوح والجفاف ونقص التمويل الحاد، والسودانيون يتساءلون كيف سنبقى على قيد الحياة. وفي أحدث تحذيراتها قالت الأمم المتحدة إن السودان لا يزال يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم. لمتابعة هذه الأزمة الإنسانية معنا من روما السيد ماكسويل سيبنهازا، نائب مدير مكتب حالة الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. أهلا بك. قبل الدخول في النقاش نستعرض معا آخر المعطيات والأرقام التي تعكس حجم المعاناة الإنسانية الكبيرة في السودان. 20 مليون شخص في السودان يعانون من الجوع الحاد وفق آخر تقديرات برنامج الأغذية العالمي. 14 مليون نازح في السودان بسبب العمليات الحربية في البلاد وفق برنامج الأغذية العالمي. 5 ملايين شخص في السودان يواجهون مستويات من الجوع الطارئ المصنفة في المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. 950 ألف شخص في السودان تصلهم عمليات الدعم من برنامج الأغذية العالمي من كل شهر. سيد ماكسويل سيبنهازا نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أهلا بك من جديد. إذا ما حجم المعاناة حاليا في السودان؟ ما حجم الاحتياجات التي رصدتموها؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا السودان تواجه أحد الأزمات الأكثر فتكا في العالم. نتحدث عن المجاعة الموجودة في السودان وهناك الآلاف الذين هم بحاجة لمساعدات، وهذا طبعا نتيجة للنزاع الموجود في المنطقة، وأدى هذا النزاع إلى نزوح الكثيرين، وهذا ما جعل من الصعبة بمكان بالنسبة للأسر الحصول على المواد الغذائية. ورأينا أيضا ارتفاع لأسعار المواد الغذائية بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة وأيضا أسعار مصادر الطاقة. بالتالي المعاناة مضاعفة بشكل كبير. إذا ما ذهب الشخص للسوق فهو يدفع ضعف ما كان يدفعه من قبل بالنظر لعدد كبير من النازحين، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج، لأن على المزارعين يدفعون الكثير من أجل الحصول على البذور وأيضا نقل كل هذه المنتجات لاستخدامها في أراضيهم الزراعية. أيضا رأينا اشتداد لهذه الأزمة خلال فترة الصيف بنظر لضعف المحصول، وذلك يعود أيضا لفترة الجفاف الطويلة، وأعتقد أن المحاصيل لن تكون كما كانت عليه في الفترة الماضية. بالتالي هذا يعني بأن المزيد من الناس يدخلون في إطار المعاناة في مجال الغذاء.
1: سنواصل رصد الحلول الممكنة أمام هذه الاحتياجات، ولكن قبل ذلك نواصل برصد الاحتياجات، حيث قدرت منظمات إنسانية أن 40% من السودانيين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وتتوقع هذه المنظمات أن يصل نحو 200 ألف شخص إلى مستوى وصفته بالكارثة في ظل نقص المساعدات ونقص التمويل.
3: هنا في غرب أمدرمان تصل يوميا عشرات الأسر الفارة من شمال كردفان مثقلة بحاجات تتجاوز المأوى إلى لقمة العيش ومقومات البقاء. سعدية وأطفالها واحدة من هذه الأسر غادرت منطقة القاعة بعد أن أنهكهم شح الغذاء لتجد نفسها أمام معاناة جديدة تبحث فيها عما يكفي صغارها.
4: ظروفنا كلها صعبة، كنت بتلقط شنو رزق اليوم باليوم وبتاكل، بس من جينا والله ما عندنا أي حاجة ناكلوها ولا في حاجة ولا بشربوها ولا باكلوها ولا هلو ولا أسي الموية دي بتجي قروش تبيعها بها ما عندك.
3: لا تقتصر معاناة النازحين عند حدود أم درمان بل تمتد على نطاق أوسع، إذ يواجه ملايين السودانيين مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وفق أحدث تصنيف أممي، في حين تقدم مفوضة العون الإنساني صورة أخرى للمشهد.
5: حكومة السودان مهتمة اهتمام كامل، بتوفر الدقيق، بتوفر الدخن، بتوفر السلال، بتوفر الذرة، وده مغدور عليه. ما في فجوة غذائية، برنامج الغذاء العالمي WFP عندها بتدي حسب السيستم بتاعها، بتدي بالجرام اللي هي بتدي بالفرد، وتغطيتها ما كافية.
3: برنامج الغذاء العالمي الذي وصف المساعدات بغير الكافية مقارنة بحجم الحاجات أشار إلى أن خطط الاستجابة الإنسانية للسودان في العام الحالي مولت بنسبة 20% فقط حتى أبريل الماضي. وفي مخيمات الإيواء المختلفة آلاف كانوا يعيلون أسرهم باتوا بفعل الحرب أسر انتظار المساعدة أو يتلقون النزر اليسير منها.
6: في أم درمان كما في كثير من مناطق السودان لا نهاية في الأفق لمأساة النازحين، معاناة يفاقمها نقص الغذاء وشح في مساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع. وضح طاهر، الجزيرة، أم درمان.
1: نعود إلى ضيفنا في روما السيد ماكسويل سيبنسانا نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الفاو. سيد سيبنسانا، تحدثنا عن الاحتياجات، ما الذي تقدمه منظمة الفاو حاليا للسودان لمحاولة سد هذه الاحتياجات؟
2: شكرا على هذا السؤال. في الواقع بالنسبة للفترة الراهنة والموسم الحالي فهناك توفير للبذور الزراعية خاصة فيما يتصل بالقمح والشعير، نتحدث عن 250 ألف أسرة، ونتمنى أن يكون بإمكانهم جني محصول من خلال زراعة هذه البذور. ونحن نعرف أن فترة الحصاد آتية أيضا في أكتوبر، ولكن كما أسلفت فبالنظر للتساقطات الشحيحة فالمحاصيل بالتأكيد ستكون قليلة وبعيدة عن المستويات التي كانت في المواسم الماضية، لكن نحن نعتقد أن المهم في هذه الفترة هو ضمان الحصول على هذه البذور من قبل هذه الفئة من المزارعين من أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة. أيضا نحن ندعو من أجل توفير ما يكفي من المواد الغذائية للأسر، إلى جانب توفير المزيد من للماشية أيضا التي تحتاج للدعم في هذه الظروف أيضا. وأعتقد أن هذه هي الخطوات التي تقدمها منظمتنا، وأعتقد أن فقط 10% من الحاجيات تم تمويلها، وهناك الحاجة للمزيد من التمويل من أجل حماية هؤلاء النازحين في المنطقة.
1: بالحديث عن هذه الحاجات لمزيد من الدعم، سيد سيبنسانا، ما هي الجهود الدولية التي تحتاجها المنظمة الآن ويحتاجها السودان بشكل عام للتخفيف من حدة أزمة الجوع على المواطن السوداني؟
2: نحن ندعو إلى تمكين السكان في كل المناطق المتضررة، ونحن ندعو لتمكينها وللسكان الحصول على المواد الغذائية وضمان حاجياتهم بأكملها. وأعتقد أن هناك نسبة معينة ينبغي توصيلها لكل أسرة، وأيضا نسعى لكي تكون مردودية المحاصيل في المستوى المطلوب لتغطية الحاجيات. أيضا ينبغي ضمان عمل الأسواق بطريقة طبيعية حتى يتمكن الناس من اقتناء حاجياتهم من هناك. طبعا الحاجيات أكثر بكثير من ما هو متوفر وما هو معروض في الأسواق، بالتالي هناك حاجة وضرورة لتكاتف الجهود.
1: شكرا لك سيد ماكسويل سيبنسان، نائب مدير مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الفاو. نهاية هذه الفقرة الإنسانية، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة، ولكن على رأس الساعة القادمة، في أمان الله.
7: عواجل تتوالى،
8: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
7: بث مباشر دون توقف.
9: هذه الساعة نفتح نوافذ
7: خاصة،
9: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
7: وتحليل للأحداث.
10: في المتابعة شبكة مراسلين
7: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
12: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
13: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
14: خايف على أولادي مش على نفسي. شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
15: بهذا الخبر،
16: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
7: أحداث تتسارع،
17: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
18: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
19: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
7: مشهد يتغير
15: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
7: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
20: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
7: نلاحق ما يستجد.
21: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
7: ونواكب ما يحدث.
22: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
7: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
23: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
7: نبقى مع كل تطور.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن. وفي التفاصيل، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. يأتي هذا بينما قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لنيويورك بوست إنه يتفق مع الرئيس ترامب في أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والالتزام بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ومن جهة أخرى قال المتحدث باسم بنتاغون لوول ستريت جورنال إن التقارير عن نفاد الذخائر الأمريكية كاذبة تماما. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات من طراز MQ-1 في أجواء غرب وشرق مضيق هرمز منذ فجر أمس. ومن جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا

0: في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر أمس. وأعلن مصدر في الدفاع المدني عن وفاة 6 فلسطينيين وفقدان العشرات إثر انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. أما في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين حزام الأسد إن مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة استهلكت سابقا. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم للوقوف ربما على هذا التطور الأخير. ماذا في تفاصيل هذا التصويت لمجلس النواب؟
1: مرحبا. بالفعل خطوة لافتة، هذا التصويت تم قبل نحو ساعة أو أكثر قليلا في مجلس النواب. هذا المشروع الذي قدمه النائب الديمقراطي سيث ميلتون حصل على تأييد 220 نائبا، أغلبهم بل بطبيعة الحال الغالبية العظمى منهم من الديمقراطيين، ومعارضة 204 من النواب. المعارضة بطبيعة الحال من النواب الجمهوريين. كان اللافت هذه المرة على خلاف المرتين السابقتين اللتين نجح فيهما مجلس النواب في تمرير قانونين أو قرارين مماثلين، انضمام 7 من النواب الجمهوريين للتصويت لصالح هذا المشروع. كان المجلس النواب صوت في يونيو وكذلك في مايو الماضيين على مشروعين مماثلين، لكن بطبيعة الحال اعتبرت الخطوات الثلاث جميعها بما في ذلك تصويت اليوم على أنها تحرك رمزي يتعين أن ينقل هذا القرار إلى مجلس الشيوخ بذات الصيغة، وأن يمر أيضا وكذلك يحال على الرئيس ترامب للمصادقة عليه، وهي خطوات مستبعدة إن في مجلس الشيوخ أو لدى الرئيس دونالد ترامب. بطبيعة الحال هذا القرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات من منطقة الشرق الأوسط، إنهاء الحرب مع إيران. يعتبر المشرعون الديمقراطيون كما لمسنا وتابعنا في النقاشات التي تمت يوم أمس تمهيدا لهذا التصويت، أن الديمقراطيون يرون أن هذه الحرب غير قانونية وأنها تمت من دون الحصول على موافقة الكونغرس كما يشير فيه قانون صلاحيات الحرب الصادر في عام 1973 والذي شنت في العملية العسكرية كما يسميها الرئيس دونالد ترامب من دون العودة إلى الكونغرس بموجب هذا القانون. أيضا النواب الديمقراطيون يرون أن هذه الحرب من دون أهداف واضحة ومن دون استراتيجية واضحة، وأن ثمة نتائج سلبية بل ويصفها البعض بالكارثية تعود على الولايات المتحدة الأمريكية داخليا وخارجيا. فيما يرى المعارضون الذين صوتوا ضد هذا المشروع من أن التهديدات الإيرانية ما تزال مستمرة، وأن على القوات الأمريكية أن تبقى في المنطقة لمواجهة هذه التهديدات وللدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال المميز هذه المرة في هذا التصويت أنه كان تصويتا مسجلا، أي أن جميع النواب الذين صوتوا بنعم وجميع النواب الذين صوتوا بلا أسماءهم واضحة ومعلنة، وهذا الأمر تم التمسك به عند اشتراط التصويت، وربط أساسا بالحسابات الانتخابية. هناك حملة انتخابية مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي، وستكون مواقف المشرعين إزاء هذا القانون من ضمن الحملات الانتخابية. هذه الحرب لا تحظى بشعبية، والمشرعون الذين صوتوا لرفض هذا المشروع سيجدون أنفسهم بطبيعة الحال في حملات الدعاية

0: الانتخابية لإظهارهم كداعمين لهذه الحرب، وبالتالي من المساهمين بما يعاني منه المواطن الأمريكي جراء تداعيات هذه الحرب.
1: مراد، كيف تتعاطى أوساط الجمهوريين مع زيادة عدد من وافقوا على هذا القرار منهم، لا سيما أن ترامب في السابق قام بتوبيخ من قاموا بالتصويت لصالح هذا القرار الديمقراطي بالأساس؟
0: صحيح، وكان تحرك الرئيس ترامب آنذاك في يونيو الماضي مرتبط أساسا بالتصويت في مجلس الشيوخ، وكان تمرير قرار مماثل في مجلس الشيوخ خطوة لافتة، ولكن لم تمضي سوى بضعة ساعات أو يوم كامل حتى استطاع الرئيس دونالد ترامب أن يعكس التصويت بتدخل مباشر من لدى المشرعين الذين الجمهوريين الذين صوتوا لصالح مشروع مماثل. إن تصويت 7 نواب في مجلس النواب اليوم خطوة لافتة، وهذا الأمر يربط بشكل واضح بالحسابات الانتخابية. هناك مرشحون كما هو معروف في الانتخابات النصفية، جميع أعضاء مجلس النواب هم في صدد المنافسة الانتخابية، وبالتالي هناك مرشحون في دوائر تعتبر متأرجحة أنها تحسم بأصوات بعدد قليل من الأصوات، وهؤلاء وضعهم صعب، ومن ثم هم يحاولون النأي بأنفسهم عن هذه الحرب والنأي بأنفسهم عن ما أثمرته فيما يتعلق بزيادة الأسعار، زيادة الوقود، أسعار الوقود وخلاف ذلك مما جرته الحرب كما يقول المعارضون بطبيعة الحال على البلاد. وهذا التفسير الراجح، لأن هناك أيضا من يعتبرون من التيار الذي يعارض الحروب من الأساس، أي أنه سواء فيما يتعلق بالانتخابات أو غيرها سيصوت ضد مشروع كهذا.
1: هل يبرر ذلك ربما ما أشرت إليه في بداية مداخلتك بالإصرار على تسجيل أسماء من صوتوا بصورة واضحة، ربما يعني ذلك بسبب ما تم من قبل ترامب وتجاه هؤلاء النواب الجمهوريين؟
0: الخطوة تهدف بالأساس، لأن من قدم هذا المشروع هو مشرع ديمقراطي سيث ميلتون، ودعمه الديمقراطيون، وكان الهدف من أن يكون التصويت علنيا مسجلا هو أن تكون هناك إمكانية لنقل للتشهير بأسماء من دعموا أو من صوتوا ضد هذا المشروع، وبالتالي سوف يتم إظهارهم على أنهم داعمين للحرب. هذه منافسة انتخابية، والحرب الآن قضية انتخابية، باتت قضية انتخابية، وهناك عدد من المرشحين الجمهوريين في الواقع هم يعانون من هذه المسألة، من كون الحرب قضية انتخابية، وهم يسعون إلى دور أقل من الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بموقفه ودوره وتصريحاته المتكررة التي تجعل هذه الحرب في الصدارة، ما يجعلها قضية انتخابية، ما يضر بهم انتخابيا، يريدون التركيز على قضاياهم المحلية، قضايا دوائرهم، قضايا ولاياتهم، ومن ثم الرئيس ترامب كما يرون لا يساعدهم في ذلك، ولا قضية الحرب لا تساعدهم في ذلك، والديمقراطيون بهذا التصويت المسجل يضعونهم في موقف أكثر محرج بطبيعة الحال.
1: ما هي الخطوات اللاحقة مراد لهذا التصويت؟ يعني ماذا نتوقع؟
0: هناك قرار مماثل في مجلس الشيوخ، ويتوقع أن يصوت عليه في 2 أكتوبر، ولكن ليس القرار الذي مر اليوم. هذا القرار إذا يعتقد أنه سيتوقف عند هذه المرحلة، ربما قد تكون هناك محاولة للدفع به إلى مجلس الشيوخ بذات الصيغة. لا يعتقد أنه سيمر في مجلس الشيوخ، وإذا مر في مجلس الشيوخ بانتظاره الفيتو أو النقض لدى الرئيس دونالد ترامب الذي يتمتع به الرئيس دونالد ترامب، وحينما يرفضه الرئيس دونالد ترامب تبقى لمجلس للكونغرس بمجلسيه أيضا صلاحية تمريره إذا تم تمرير هذا المشروع بأغلبية 2/3 في المجلسين، في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهذا الأمر مستبعد، ولذلك يعتبر هذا المشروع مشروع القرار مجرد خطوة رمزية، وفي إطار اللعبة السياسية التي بطبيعة الحال ترتبط بالانتخابات.

0: وبالحسابات الانتخابية.
1: أشكرك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط 3 مسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز يوم الثلاثاء. وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري إن المياه الخليجية ومضيق هرمز خاليان من القوات الأمريكية، وإن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية بحسب تعبيره. المزيد مع مراسلنا عمر هواش من طهران.
2: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 مسيرات أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء المضيق من الاتجاهات الشرقية والغربية منذ فجر الثلاثاء، في محاولة تبدو أمريكية لفرض سيطرتها ومراقبتها للمضيق. فيما يقول الحرس الثوري الإيراني في بياناته إن السيطرة في المضيق هي للقوات المسلحة الإيرانية. كذلك على عكس الروايات الأمريكية حول الزورق الأمريكي المسير وناقلة النفط العملاقة في مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة النفط ارتطمت بألغام بحرية في جنوب مضيق هرمز عندما كانت تحاول العبور من مسار وصفه بغير الآمن. كذلك قال نائب محافظة هرمزجان جنوبي إيران أن مسيرة أمريكية هي من وجهت قذائف تجاه قوارب للصيد في إحدى الممرات في مضيق هرمز قرب مدينة ميناب. كذلك عسكريا يقول قائد البحرية للحرس الثوري الإيراني علي عظمائي إن السيطرة في المضيق هي للقوات الإيرانية، وإنه لا توجد حاليا أي جنود أمريكيين لا في المضيق ولا في المياه الخليجية، وأن هذا الأمر لن يتكرر في المستقبل لما يشكل من خطر على الجانب الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الادعاءات بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها هي ادعاءات غير صحيحة، وإن القوات الإيرانية ألحقت الكثير بالخسائر بالمواقع العسكرية الأمريكية والطائرات الأمريكية في المنطقة، وأن إيران سوف تكشف لاحقا عن مستوى هذه الخسائر وحجمها. سياسيا يقول أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إنه لا توجد حاليا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن الشروط الإيرانية لم تتحقق بحسب تعبيره، في إشارة إلى مطلب إيران بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن هناك إشارات متناقضة تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث أحيانا عن المفاوضات وعن أنه يرفض ولا يريد التفاوض مع طهران أحيانا أخرى. على المستوى الاقتصادي لا تزال الحكومة الإيرانية تتحدث عن المشكلات التي تعاني منها البلاد. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجر قالت إن هناك العديد من المشكلات تسببت بالاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات والحصار البحري المستمر، لكنها أضافت أن الحكومة الإيرانية لديها السبل والحلول لأجل مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
1: نقل تقرير صادر عن مفتش وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تسببت في نقص بمخزونات الذخائر، كما أكد تسريع الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج. يأتي ذلك بعد تحذيرات صدرت سابقا عن عسكريين أمريكيين تتعلق بمخاوف من إطالة الحرب، ويؤثر كل ذلك بشكل أو بآخر على انتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة. المزيد من التفاصيل عن السياقات والمآلات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: إلى متى ستستمر الحرب مع إيران؟ سؤال استدعى قرع جرس تحذير في أمريكا أكثر من مرة إذا ما طال أمد الحرب دون أفق. أما الحديث عن التكلفة والتبعات فجاء هذه المرة من وزارة الحرب الأمريكية نفسها، فأصدر مفتشها تقريراً يقول فيه إن تكلفة الحرب حتى نهاية يونيو زادت على 33 مليار دولار توزعت على الذخائر وخسائر المعدات ونفقات أخرى. كما تسببت الحرب في نقص بمخزونات الذخائر وضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤكد التقرير تسريع الإجراءات في الوزارة بهدف زيادة الإنتاج. ولكل ذلك سبب وتبرير، فالمفتش بمثابة هيئة رقابية مستقلة ملزمة بتقييم عمليات الوزارة وتقديم تقارير دورية للكونغرس الذي يستعد لانتخابات نصفية. قبل ذلك حذر قادة عسكريون وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران بحسب ما نشرت واشنطن بوست سابقاً، والسبب يرتبط باحتمال إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الأخرى داخل وخارج البلاد. هذه التحذيرات جاءت على شكل عدم موافقة على

0: لما جاء في سجل توجيهات وزير الحرب الصادر منتصف أغسطس. في هذا السجل الذي يصدر مرتين شهرياً ويحتوي على توجيهات صادرة عن الوزير، طلب تمديد بقاء بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط. فجاءت اعتراضات العسكريين خشية من الانعكاسات على الجاهزية إثر استنزاف البنية اللوجستية وطول أمد الصيانة. وعلى سبيل المثال، فإن نحو ربع أسطول طائرات MQ-9 المسيرة تم استخدامه خلال العمليات ضد إيران، إلى جانب تراجع مخزونات صواريخ ثاد وتوماهوك وباتريوت، ما استدعى توجيهات من البنتاغون لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر. لا يخلق المحذرون من استمرار الحرب مع إيران على الأسلحة وحسب، فالمخاطر قد تنعكس على مفهوم الردع التقليدي والعلاقة مع الحلفاء. فحرب إيران استدعت نقل أمريكا لقطع وسفن وطائرات من مناطق مختلفة في أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن مراجعة انتشار القوات، ما أثار مخاوف في الناتو. ونقل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ إلى بحر العرب مثال أيضاً، فبقاء واشنطن دون الحاملة الوحيدة لديها في المحيط الهادئ يقلق الحلفاء من تغاض أمريكي عن نفوذ الصين هناك، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاستراتيجيات الثابتة في الردع. هذه التصورات والأسئلة التي تكرر طرحها يجيب عنها الرئيس الأمريكي بوضوح، فالحرب لا تستنزف الولايات المتحدة، بل إن المؤسسات الأمريكية التي تترجم الأجندة السياسية للتعاطي مع إيران تواصل إنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات التسليحية في الشرق الأوسط وتحافظ على الردع. ويقلل وزير الحرب من المخاوف أيضاً، وتقرير المفتش في الوزارة يؤكد فعلياً العمل على تسريع الإنتاج. جل هذه الحسابات يوضع في خانة الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا سيما أن الحرب تثقل جيب المستهلك الأمريكي. وفي الحسابات السياسية يدرك ترامب ذلك حين يقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، مقابل من يتحدث عن عمليات عسكرية أكثر مما ينبغي استمرت لفترة أطول مما ينبغي.
1: لنقاش أوفى معنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، وكذلك معنا من طهران الدكتور حسين رويان الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. أهلا بكما معي، وأبدأ معك دكتور جيمس، يعني على خلفية هذا التقرير والسابق والتقارير حول أن مخزونات الذخائر يعني هي في حالة متدنية، والكلفة كلفة هذه الحرب ووجود كل هذه القطع الأمريكية في المنطقة، إلى أي مدى يمكن الاستمرار في كل ذلك دون أن يكون لهذه الخطوة حمولات اقتصادية وعسكرية على الجانب الأمريكي؟
2: نعم، أتصور أن العمليات العسكرية المستمرة بالتأكيد تكلف الكثير، والولايات المتحدة الأمريكية غيرت أيضا من استراتيجيتها وقللت من استخدام الذخائر، وانتقلت أيضا من العمل العسكري إلى الضغط الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية. ومع ذلك فما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بمقدرات عسكرية مهمة في المنطقة، لأن الحصار البحري ما زال قائما إلى جانب العقوبات الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الإيراني. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية واعية بهذه التحديات، ولذلك هي تحاول دائما تكييف استراتيجيتها حسب الحاجة وحسب الضرورة، وفي ذلك أيضا قضية الذخائر. أمريكا دائما تأخذ بالحسبان أن الهدف النهائي هو وضع حد لهذا الصراع.
1: يعني قبل أن أتوجه إلى دكتور جيمس بالسؤال عن آخر التطورات من مجلس النواب الأمريكي، أود سؤالك دكتور حسين حول رأيك عن هذه الخطوة التي قام بها مجلس النواب للحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب مع إيران، وهي المرة الثالثة.
3: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هذه الحرب هي ليست حرب أمريكا، هي حرب إسرائيل ونتنياهو بالتحديد، وهي لا تتمتع بقاعدة شعبية.

0: ثلثي الشعب الأمريكي هم ضد هذه الحرب، ولم يتغير هذا الواقع. وهذا بالمناسبة هو شيء غير مسبوق، يعني حتى في موضوع احتلال العراق وأفغانستان كانت هناك نسبة كبيرة تؤيد يعني الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا هناك مشكلة أساسية تعاني منها الحكومة الأمريكية، تحاول أن تديرها من خلال تصريحات ومن خلال إعطاء بصيص أمل أن الحرب ستنتهي خلال أيام، قبل الانتخابات، بعد الانتخابات، إلى آخره. هذا يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها يعني ترامب. يعني أمريكا أو ترامب والحزب الجمهوري لم يرد تكون هذه الحرب موجودة على طاولة الانتخابات، ولكن هي الآن موجودة وبقوة في الداخل الأمريكي، يعني موجودة من خلال التضخم، موجودة من خلال أسعار البنزين والديزل، موجودة من خلال البورصة، موجودة من خلال يعني الكثير من الأمور. وهذا ما يجعل الرئيس تحت ضغط كبير، هو يحاول أن يتظاهر أن الأمور تسير كما هو مخطط لها، ولكن هو يعاني من أزمة حقيقية لا يعرف كيف يخرج من هذه الأزمة والورطة التي أوقع نفسه بها.
1: دكتور جيمس، كيف تنظر إلى خطوة الديمقراطيين في مجلس النواب إن أخذنا بعين الاعتبار تحديدا زيادة عدد النواب من الجمهوريين الذين تعاطوا مع هذا القرار؟
2: في الواقع التاريخ هو إلى جانب رئيس دونالد ترامب، ونحن نعرف أن الجمهور الأمريكي دوما ما يكون إلى جانب الرئيس الأمريكي عندما تكون هناك أزمات دولية. نحن على بعد أسابيع قليلة من انتخابات النصفية، وكانت أيضا أزمات تواجه رئيس في الفترة الرئاسية الماضية قبل شهر من بداية الانتخابات النصفية. وأعتقد أن ضيفكم ربما يجهل أن 30 من الأمريكيين قتلوا بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأمريكا ترد وردت. بالتالي أمريكا دائما جاهزة للدفاع عن مواطنيها بكل قوة، وعندما يتم تهديد الأمريكيين وتهديد القواعد العسكرية الأمريكية فأمريكا سترد، وهذا ما نقوم به تحديدا في المرحلة الراهنة. نحن نريد طبعا السلام، نسعى إلى السلام، لكن نحن دوما جاهزون للقيام بكل ما هو ضروري من أجل الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا. نحن سنبقى في هذا الاتجاه إلى أن تكون إيران مستعدة للمفاوضات.
1: ولكن يعني اسمح لي دكتور جيمس، أنت الآن ربطت ربما بين عدة ملفات حرص الرئيس ترامب على فض الارتباط بينها، سواء ما ذكرته في حماس أو الجنوب اللبناني أو غيرها من الملفات المرتبطة بإيران. في مذكرة التفاهم ذكر كل ذلك، ولكن يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا في فض هذا الاشتباك. لماذا هذا الربط الآن؟ ألا يمكن التعامل مع ما يحدث في إيران بمنأى عن كل ما أشرت إليه؟
2: نعم، بالنسبة لي هذه القضية، هل بإمكانكم إعادة السؤال؟
1: يعني ربط ما حدث في 7 أكتوبر من قبل حماس مع ما يحدث الآن في هذه الحرب الأمريكية الإيرانية، وكأن يعني الولايات المتحدة تتعاطى معها يعني برمتها، بينما حرص ترامب في مذكرة التفاهم ربما في فض هذا الارتباط. لماذا هذا الربط الآن؟ ألا يمكن التعامل مع الجانب الإيراني بمنأى عن كل ذلك لوقف هذه الحرب؟
2: نعم، بإمكانه القيام بذلك، ولكن كنت أتحدث عن جاهزية

0: الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن نفسها كلما تعرضت لأي تهديد. قلت سلفا بأن الأمريكيين قتلوا في ذلك الهجوم، هجوم 7 أكتوبر، وأمريكا أردت. بالنسبة للمذكرة، مذكرة التفاهم، كانت هناك مفاوضات ما بين إيران وعمان وتنسيق مع بقية دول الخليج، وفي الأيام القليلة الماضية تم إلغاء اجتماع جديد كان من المزمع أن يعقد في عمان بالنظر إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة والهجوم الذي طال السعودية من قبل الحوثيين والتطورات أيضا في جنوب اليمن. وأعتقد أن إيران ما زالت راعية للإرهاب في اليمن كما فعلت في غزة، وهذه الملفات كلها مرتبطة مع بعضها البعض. من أجل وقف أو كبح جماح إيران ينبغي تجفيف منابع التمويل والاستمرار في فرض هذه العقوبات الاقتصادية.
1: دكتور حسين، يعني الآن أيضا الحرس الثوري والقوات البحرية تقول أن المياه الخليجية ومضيق هرمز خاليان من القوات الأمريكية، والسيطرة في المضيق للقوات الإيرانية، يعني إن سلمنا بأن هنالك سيطرة ربما لإيران على مضيق هرمز، ولكن لا نستطيع أيضا أن ننكر وجود القوات الأمريكية في المنطقة لا سيما هرمز والخليج، وكأن هنالك لغة خطاب مختلفة تحاول إيران التحدث بها لا سيما مع جيرانها من دول الخليج بعد التصعيد السابق.
2: يعني إيران توصف الواقع كما هو، ليست هناك قوات أمريكية في المضيق. نعم هناك أسلحة أمريكية غير مأكولة، يعني أمريكا تستعمل مسيرات جوية، مسيرات بحرية، وغواصات أيضا غير مأهولة في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن إيران ضربت مدمرتين أمريكيتين وابتعدت القوات الأمريكية مئات الكيلومترات عن هذه المنطقة. يوم أمس كان هناك إسقاط لثلاث مسيرات MQ-1، وكان ضرب لمسيرة بحرية أيضا أمريكية كانت موجودة في المنطقة. وقبلها بأيام كان هناك سيطرة كاملة على أحد الغواصات غير المأهولة الأمريكية وتدمير الثانية منها. من هنا الحضور الأمريكي هو موجود من خلال السلاح غير المأهول وليس من خلال وجود قطع بحرية، لأن أمريكا تعلم علم اليقين أن أي قطعة بحرية تكون يعني تقترب من مضيق هرمز تقوم إيران بضربها بصواريخ الفرط صوتية التي لا تستطيع كل الأسلحة الأمريكية مواجهتها. من هنا الموضوع هو ضمن هذا الإطار. أما موضوع يعني مؤتمر صلالة الذي تأجل، يعني هذا أولا هناك اتفاق إيراني عماني، وإيران أرادت أن تكون هناك تفاهم وإجماع إقليمي حوله، وبعض الأطراف أنه طالبت بتأجيله، والسعودية بالتحديد، وإيران قالت لا بأس في ذلك، يعني عندما تسنح الفرصة يمكن أن يحدث ذلك. هذا كل ما في الأمر، ولكن
1: لماذا
2: الاتفاق بين
1: تسعى
2: إيران
1: الآن
2: هو موضوع محسوم
1: خلال هذه المرحلة لما أشرت إليه؟ في وقت سابق ربما اعتدت على دول الخليج، ولا زالت ربما هذه الاعتداءات قد تستمر، لماذا الآن؟
2: أولا يعني هناك اتفاق إيراني عماني، وعمان هي كدولة من ضمن مجموعة مجلس التعاون الخليجي دعت الأطراف الأخرى ودعت العراق أيضا، وأن يكون هناك خلاف داخل مجلس التعاون هذا ليس شأنا إيرانيا، إنه بالنهاية موضوع يعني تنظيم حركة المرور في مضيق هرمز هو حاجة إقليمية. إذا كان البعض يرى أنه مستغني عنها، أتصور أنه سيتضرر كثيرا.
1: نعم، أشكرك دكتور حسين روي وران من طهران، وأنت الباحث المتخصص بالقضايا الإقليمية. كذلك أشكرك ضيفي من واشنطن دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلن الدفاع المدني عن وفاة 8 أشخاص وفقدان العشرات بسبب انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. ومن هناك من مدينة غزة أرحب بمراسل الجزيرة شادي شامبية للوقوف على آخر التطورات. ما هي تفاصيل انهيار هذا المبنى وحصيلة الضحايا؟
3: بالفعل سالي، هي مأساة جديدة يعيشها الفلسطينيون على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته هذه الحرب من استمرار لانهيار المباني السكنية في قطاع غزة والتي تعرضت سابقا إلى قصف إسرائيلي، ولكن الفلسطينيون لجأوا إلى هذه المباني الآيلة للسقوط للنزوح فيها في ظل تخلف مساحات قطاع غزة والسيطرة الإسرائيلية على أكثر من 70% من القطاع. فجر هذا اليوم هذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق قد انهار بالفعل على رؤوس ساكني، وهناك عشرات العائلات الفلسطينية، أكثر من 70 شخصا داخل هذا المبنى المكون من 6 طوابق قد انهار على رؤوس ساكني. حتى هذه اللحظة تمكنت طواقم الدفاع المدني بإمكانات بسيطة وبحفار واحد كما نتابع ونشاهد من استخراج 8 ضحايا حتى هذه اللحظة من الأطفال والنساء، وأكثر من 14 مصاب نتيجة انهيار هذا المبنى، فيما بقي العدد الأكبر تحت أنقاض هذا المبنى. تحاول طواقم الدفاع المدني بمشاركة اللجنة المصرية وطواقم البلديات من استخراج ما تبقى من ضحايا تحت هذا المبنى، لكن الدفاع المدني يقول أنه بحاجة إلى أكثر من 3 أيام للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية في ظل الإمكانات الضعيفة التي يتعامل بها الدفاع المدني. وتحدث بأن طواقمه لا زالت تعمل منذ ساعات ما قبل الفجر وحتى هذه اللحظة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تحت أنقاض هذا المبنى، لكن فرص استخراج أحياء من تحت هذا المبنى هي ضئيلة كما تحدث الدفاع المدني قبل قليل، وقال بأن هناك أكثر من 70 شخص لا زالوا مفقودين تحت أنقاض هذا المبنى في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. الأوضاع هنا أوضاع إنسانية وكارثية بامتياز في ظل انهيار مباني سكنية. الدفاع المدني يتحدث عن مئات المنازل الآيلة للسقوط ومهددة بالسقوط بفعل تعرضها للقصف الإسرائيلي السابق. الدفاع المدني قال لنا أيضا بأنه حذر العائلات الفلسطينية التي كانت تتواجد داخل هذا المبنى السكني من الخروج منه حفاظا على سلامتهم، لكن رد العائلات كان بأنهم لا يوجد أي مكان يمكن أن يخرجوا إليه، وهناك يعني لا يوجد أي مساحات يمكن من خلاله أن يتواجد فيها الفلسطينيون، اضطروا إلى الدخول إلى هذا المبنى والاحتماء به في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية. عوائل مختلفة كانت داخل هذا المبنى، العائلات النازحة التي لجأت إلى هذا المبنى من أكثر من عائلة، أطفال ونساء، حتى هذه اللحظة ما يتم استخراجهم من أنقاض هذا المبنى الذي انهار على رؤوس ساكنيه قبل ساعات الفجر عند الساعة 3 تقريبا انهار هذا المبنى، وحلت المأساة بالعوائل الفلسطينية التي كانت داخل هذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق، وكان قد تعرض سابقا كما قلنا إلى قصف إسرائيلي، وكان هناك تصدعات في هذا المبنى وهو كان يشكل خطر على حياة الفلسطينيين الذين كانوا بداخل هذا المبنى السكني. وهناك أيضا انهار هذا المبنى على خيام كانت بجوار هذا المبنى. كل المباني السكنية المعرضة للسقوط في قطاع غزة يوجد بداخلها أو بجوارها خيام للنازحين في ظل تقلص مساحات تواجد الفلسطينيين في قطاع غزة. إسرائيل زالت تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع. الدفاع المدني يقول أنه يعمل بإمكانات ضعيفة جدا وبسيطة جدا بأيديهم وبأيدي الأهالي، يحفرون لكي يصلوا إلى الضحايا الذين لازالوا تحت أنقاض هذا المبنى السكني. حقيقة أيضا هذا المبنى السكني الذي انهار فجر هذا اليوم يأتي ضمن استمرار الخروقات الإسرائيلية أيضا في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الأماكن الضيقة من مساحة قطاع غزة. نتحدث عن 7 شهداء منذ مساء أمس.
1: يعني على ما يبدو أن هنالك مؤتمر صحفي بعد قليل أو في الثامنة صباحا للحديث حول تفاصيل ما جرى، ولكن أيضا أود يعني الاستيضاح إن كان هنالك تداعيات لانهيار هذا

0: المبنى، تقارير تتحدث ربما عن إصابات خارج هذا المبنى في خيام للنازحين في محيطه. إن كان لديك تفاصيل، وكيف تتعاطى أو يتعاطى القطاع الصحي المنهك بالأساس مع كل ذلك؟
1: بالفعل سالي، هناك خيام مجاورة لهذا المبنى السكني الذي انهار. هو مبنى مكون من 6 طوابق. مساحة هذا المبنى تتعدى أكثر من 700 متر مربع. يوجد في كل طابق أكثر من 5 شقق سكنية داخل هذا المبنى. نتحدث عن مبنى ضخم جدا قد انهار، وبجواره عدد كبير من الخيام، وهناك إصابات وشهداء أيضا من داخل هذه الخيام التي تم انتشالهم قبل ساعات الفجر من الخيام المجاورة لهذا المبنى. الإصابات التي تم انتشالها الآن، الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء لا زالت تتعامل مع هذه الحالات التي وصلت إلى جمع الشفاء الطبي في ظل انهيار للمنظومة الصحية. ونحن الآن أيضا على موعد مع مؤتمر صحفي هام للدفاع المدني من أمام هذا المبنى السكني عند الساعة 8 صباحا، بالتزامن مع مؤتمرات صحفية أخرى ستعقد في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة للحديث عن الكارثة الإنسانية داخل مستشفيات قطاع غزة، مع توقف إمداد المستشفيات بالوقود وشح القطع الغيار وكذلك الزيوت. ستكون هناك مؤتمرات صحفية متعاقبة داخل مجمع الشفاء الطبي للحديث عن الكارثة الإنسانية التي لا زال يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية. وهناك أيضا توقف للحافلات التي تنقل الأطباء والممرضين والطواقم الفنية من مناطق في جنوب قطاع غزة ووسطه إلى مدينة غزة. هذه الحافلات توقفت اليوم عن العمل، ولا يمكن لها أن تنقل الأطباء والممرضين إلى مستشفيات قطاع غزة. معنى ذلك أن عدد كبير من المرضى والجرحى لا يتلقون هذه الخدمة العلاجية من الأطباء نتيجة توقف للحافلات التي كان بسبب نفاذ الوقود وعدم توريد الوقود الكافي إلى قطاع غزة في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح، لازالت قيود مشددة عليه وتمنع إسرائيل دخول مقومات الحياة، دخول الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية. لازال العمل جاري هنا من قبل الطواقم، طواقم الدفاع المدني بحفار واحد بإمكانات بسيطة جدا تتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية وهذا الكم الكبير من الركام. هذه البناية السكنية الضخمة التي انهارت على رؤوس سكنيها، لازالت الطواقم تتعامل مع هذه الكارثة وتقول أنها بحاجة إلى أيام طويلة لإنهاء عملها، وربما تكون الفرص ضئيلة جدا وقليلة جدا لاستخراج من تبقى تحت هذه البناية السكنية أحياء أو ضحايا، نظرا لضخامة هذا المبنى وضخامة أيضا المباني المجاورة لأي للسقوط في هذا المكان في منطقة الصناعة في وسط مدينة غزة. لازالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع هذه الحادثة وتقول أنها بحاجة إلى معدات ثقيلة للتعامل مع الكوارث الإنسانية في قطاع غزة. سيعقد مؤتمر صحفي بعد قليل هنا في هذا المكان للحديث عن هذه المأساة الجديدة وللحديث عن مطالب الدفاع المدني بضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لدخول المعدات الثقيلة والأدوات اللازمة للدفاع المدني والبلديات في قطاع غزة للتعامل مع هذا الكم الكبير من الركام الذي لا زال في شوارع وفي طرقات مدينة غزة، ولا يمكن لها أن تقوم بهذه المهمات الصعبة في ظل هذه الإمكانات البسيطة.
0: وسنتابع معك بالطبع شادي شامية من مدينة غزة مراسل الجزيرة، شكرا لك. ونبقى مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. قد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. ومعنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما معي، وأبدأ معك أستاذ نهاد. يعني هل الآن باتت غزة هي مصدر التوافق الوحيد ربما بين المعارضة الإسرائيلية اليمين واليسار والوسط، وأن التصعيد فيها بات هو حجر أساس التوافق ربما الوحيد؟
2: صباح الخير أستاذ سالي، تحية لك ودكتور حسام. الحقيقة أن كل الموضوع الفلسطيني هو محل توافق بين مختلف الأقطاب الصهيونية

0: سواء تلك التي في الحكومة أو في المعارضة، مع فروقات يعني بشأن ما تعده دولة إسرائيل لقطاع غزة، حيث أن خطة التهجير واضحة ومعلنة، ليس ثمة خلاف بشأن هذه الخطة. هذه الخطة هناك أحزاب تشكلت خصيصا لتبنيها، مثل حزب يسمى شعبك يا إسرائيل بقيادة الجنرال عوفر بنتر. حتى أن بن غفير قال أن لديه خطة سباعية من 7 سنوات لتهجير كل قطاع غزة، وأن تبني هذه الخطة هو شرط للانضمام إلى أي حكومة مقبلة. هناك قسم يعني أنشئ في وزارة الدفاع معني بالهجرة، كانوا في البداية اسموه يعني قسم أو إدارة الهجرة الطوعية، ثم اسموه يعني بما يعني أنه حرية الحركة لأهل قطاع غزة. طبعا حرية الحركة هي باتجاه واحد. في الضفة هناك أيضا مخططات للتهجير لكنها أنعم قليلا، حيث أن إسرائيل تدفع باتجاه خلق بيئة طاردة، وليس يعني دفع الناس يعني قسرا وبالقوة والقتل والتدمير والمجاعة والانهيارات التي تحدث عنها قبل قليل الزميل شادي. يعني كل ما يجري في قطاع غزة هو تعبير عن رفض إسرائيل لأي انتقال للمرحلة الثانية التي تشمل إعادة الإعمار وعودة الناس لكي يسكنوا في منازل يعني طبيعية، وليس في خيام متهالكة ومهترئة. واقع الناس في قطاع غزة مرشح لمزيد من مثل هذه الحالات، خصوصا أن كل عناصر الموت تفتك بالناس، من أوبئة، من انهيارات، من مجاعة، من قتل أيضا بقرارات الجيش الإسرائيلي الذي ما زال يلاحق كل من شارك، حتى لو دخل متفرجا على ما يجري في 7 أكتوبر. إسرائيل أعدت قوائم ربما يعني كما أعلم من 30,000 شخص لاستهدافها وقتلها، بصرف النظر عن الاتفاق، هذا القرار ما زال قائما. وهناك وحدة متخصصة في جهاز الشباك والجيش اسمها نيلي، هدفها مطاردة كل من شارك في 7 أكتوبر واغتياله. وبالتالي ما يجري من عمليات وتصعيد هو لدفع الناس دفعا نحو الهجرة، حتى لو لم يكن ذلك محل يعني قبول من قبل أي دولة. العائق الوحيد أمام تنفيذ هذا المخطط أنه لا توجد دولة تستقبل المهاجرين، بينما تغض الطرف كل من الإدارة الأمريكية والعالم كله يقف عاجزا أمام هذا المخطط الإسرائيلي للأسف.
1: دكتور حسام، هنالك من يتحدث عن أن يعني حماس يجب أن تكون أكثر براغماتية ربما في التعاطي مع استحقاقات السلام المرحلة الثانية، يجب أن تنفذ، بمعنى أن تقوم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بالنزول إلى أرض الواقع بممارسة وبداية عملها بالفعل. ربما ذلك يدفع المجتمع الدولي من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى بأن يكون هنالك أمر واقع في تنفيذ معطيات هذا الاستحقاق. مدى إمكانية القيام بذلك؟
2: صباح الخير سالي، وصباح الخير لأخي نهاد ولكافة المشاهدين. في تقديري أن المتتبع لمسار المفاوضات يدرك أن حماس أصبحت والفصائل الفلسطينية براغماتية لدرجة أن البعض يصفها سكر زيادة بالعامية الفلسطينية، بمعنى أن ما قدمته حماس خلال الحرب وخلال جولات التفاوض وآخرها خارطة الطريق، يعني كل شيء قدمته حماس ولم تقدم شيء إسرائيل. وبذلك المعادلة هنا باتت واضحة، أن إسرائيل لديها هدف وأن مجلس السلام متواطئ إلى حد كبير مع هذا الهدف، وإن كان غير متواطئ هو على الأقل تقدير سلبي لتنفيذ هذا الهدف. وتصريحات كوشنر كانت واضحة في إعطاء إسرائيل شرعية ومبررات القتل عندما تحدثت عن أن تسليح حماس يفوق الوصف، هذا المصطلح الذي لم نرى من سلاح حماس شيئا منذ فترة طويلة، منذ ما قبل حتى أكتوبر واتفاق شرم الشيخ لم تطلق قذيفة ولم يطلق رصاصة على الاحتلال الإسرائيلي. هذا في تقديري يدلل أن الواقع التسلحي والذي وافقت حماس على جمع وتخزين هذا السلاح وفق خارطة الطريق، المشكلة ليست في المقاومة وليست في حماس بقدر ما المشكلة في إسرائيل، وبقدر أن إسرائيل لم تعد يعني ترى أحد في المجتمع الدولي، ترى نفسها فوق الجميع، فوق القانون الدولي، فوق مجلس السلام، لأنه بالتأكيد رفض إسرائيل لدخول لجنة التكنوقراط هو رفضا إسرائيليا وليس رفضا حمساويا. حماس رحبت في بيان واضح بضرورة قدومها، بل تدين وتستنكر تأخر دخول لجنة التكنوقراط، وهناك حديث

0: جدل كبير حول الرواتب التي تصرف على هذه اللجنة دون أن تعمل ودون أن تكون على تماس مباشر مع المواطن الفلسطيني. لذلك في تقديري أن المشكلة ليست عند الفلسطيني بقدر من المشكلة عند الإسرائيلي، والمشكلة عند الإسرائيلي مركبة، أي بمعنى أن إسرائيل لم تجد ضغطا حقيقيا من المجتمع الدولي وعلى وجه التحديد من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنفيذ واحترام الاتفاقيات وتطبيق هذه الاتفاقيات. واضح أن دولة الاحتلال باتت تستخدم الدم الفلسطيني كبزار انتخابي بالدرجة الأساسية. ما يحدث من عملية سقوط المنازل في غزة هذه ليست المرة الأولى. هناك منزل عائلة أبو العمرين قبل يعني أقل من عام أو عام ونيف سقط على رأس ساكنية، عشرات القتلى الشهداء في ذلك الوقت نتيجة هذه الانهيارات. هذا نتيجة القصف الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة. لذلك في تقديري أن الموقف الدولي يجب أن يكون أكثر قوة وإنصافا وأن يتحدث. يعني السؤال، لجنة التحقق الدولي التي تشكلت في مجلس السلام أين هي؟ ماذا تفعل في كريات جات وماذا تفعل في أماكن تواجدها من أجل أن تقول من الذي ينتهك الاتفاقيات؟ هل حماس انتهكت الاتفاق؟ يعني حتى اللحظة لم نسجل إلا ادعاءات إسرائيلية أن هناك عبوة ناسفة تقاطعت مع تصريحات كوشنر ومع تصريحات اليمين المتطرف في إسرائيل حتى تعطي مبرر أن إسرائيل تريد أن تقتل أو تقتل كل يوم، وكأن القتل في غزة أصبح يعني في إطار تدجين الرأي العام لقبول هذا القتل، وكأنه 10 يعني رقم عادي طبيعي قد يقبل الرأي العام، بينما المسألة ليست أرقام، وشهداءنا بالتأكيد ليسوا أرقام أي كانوا مدنيين أو حتى من المقاومة الفلسطينية. فالمقاومة مشروعة وفق القانون الدولي وفق قرارات الشرعية الدولية، ينبغي على العالم حمايتها، لأننا شعب لا نرغب بالموت ولا نرغب حتى بالقتال بقدر أننا نرغب بالسلام والتحرر والانعتاق من الاحتلال.
1: أستاذ نهاد، هل يبحث نتنياهو ربما عن صواريخ وقذائف في سماء إسرائيل، بمعنى أنه سيظل يصعد في غزة إلى أن يأتي الرد من أي جهة ما، وذلك ربما يقوده إلى تأجيل الانتخابات التي تتدنى فيها أسهمه بشكل كبير؟ هل هذا السيناريو وارد؟
2: يعني بعض المحللين الإسرائيليين حتى يرون ذلك، وبعض القادة الإسرائيليين. خذي على سبيل المثال ما قيل في الضفة الغربية من أن الضفة على وشك الانفجار، وحين عقد اجتماع مخصص قيادي لهذا الغرض بين نتنياهو وأركان قيادته العسكرية، عند طرح الموضوع كان الموضوع هو عنف المستوطنين وميليشياتهم التي تدفع نحو الانفجار. نتنياهو قلب الطاولة وقلب الموضوع، قال ماذا أعددتم إذا انقلبت البنادق، أي إذا تحولت البنادق الفلسطينية باتجاه الإسرائيليين، وكأنه يعني كما قال المحللون يستدعي مثل هذا الانقلاب، يتمناه، يدفع من أجله، وبالتالي الجيش يتحدث عن خطر الانفجار وهو الذي يدفع باتجاه الانفجار. نفس الشيء في قطاع غزة، يعني الاستهدافات اليومية للمقاتلين ثم إدخال عناصر الميليشيات العميلة حتى توفر إسرائيل على نفسها أي خسائر محتملة، تدفع بعناصر من الميليشيات العميلة لتنفذ عمليات في قلب المناطق الفلسطينية، وأحيانا تتورط هذه الميليشيات فتضطر إسرائيل للتدخل، وبالتالي قد تخرج يعني بعض الطلقات أو الاشتباكات فتصيب الإسرائيلي، ويصبح ذلك يعني مبررا مشروعا في نظر إسرائيل طبعا للتصعيد. وبالتالي هذا التصعيد تستدعي إسرائيل وترغب به، إن لم يكن بسبب يعني واضح، ويعني قد تخترع إسرائيل أسبابا لمثل هذا التصعيد. الجبهتان المرشحتان أكثر من غيرهما للتصعيد هما الضفة وغزة، بينما يعني كل الجبهات الأخرى مرشحة بما فيها إيران وسوريا ولبنان، لكن هناك قيود من قبل الإدارة الأمريكية على حركات الجيش الإسرائيلي في تلك الجبهات. لكن جبهتا الضفة وغزة مرشحتان، وغزة يعني مشكلة غزة أن يعني أي تصعيد إسرائيلي لن تكون له كلفة، لأن إسرائيل تعلم أن المقاومة لديها قرار بعدم الرد. ربما يصبح بالإمكان للمقاومة أن ترد إذا وصلت السكين فعلا إلى الأعناق ودخل الجيش الإسرائيلي في
1: محاولة هذه النقطة تحديدا
2: للسيطرة والاعتقال.
1: دعني يعني وجه هذا السؤال إلى دكتور حسام، ما هي حظوظ أن يحدث ذلك، أن ترد المقاومة في أي مرحلة ما يمكن، باختصار لو سمحت؟
0: يعني قبل أيام كانت هناك عملية كوماندوز إسرائيلية في قلب مدينة غزة.

0: يعني عندما تم اعتقال رجل في جهاز الأمن الداخلي من عائلة العربيد، كان هناك اشتباك بين هذا الرجل وزوجته وأحد مرافقيه مع القوى التي داهمت، وبذلك نحن أمام هذا السيناريو في استخدام السلاح، أي أنه سلاح للدفاع الشخصي عن الكادر الحكومي أو الكادر التنظيمي، ولا أعتقد أن ذلك قد يتجاوز أكبر من ذلك. انطلاقا من المقاومة لا تريد أن تمنح نتنياهو هذه الفرصة بقدر أن تريد أن تضغط عليه من خلال الوسطاء.
1: نعم، شكرا لك ضيفي من القاهرة دكتور حسام الدتني الكاتب والمحلل السياسي، كذلك كل الشكر لك ضيفي من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الاستراتيجية. من خوادم الكريبتو المشفرة والمستترة في الصين إلى مقر ثاني أكبر المصارف الروسية في موسكو، واشنطن تستهدف إيران بحرب اقتصادية مالية عابرة للحدود، ومع عملية المنبوذ الاقتصادي تلاحق وزارتا العدل والخزانة الأمريكيتان شفرة التمويل والتحويل السري لأموال إيران. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: حرب ناقلات النفط وشحناته بين واشنطن وطهران لم تعد تدور في مياه الخليج وحول المضائق أو موانئ الشحن الرسمية فقط، فالحرب انتقلت اليوم إلى ملاحقة خوادم العملات المشفرة والسيولة الرقمية والحسابات البنكية المضللة، وضمن عملية المنبوذ الاقتصادي لزيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني لا تهدأ واشنطن، فها هي تعلن في خطة وخطوة جديدة، أولا معاقبة ثاني أكبر المصارف الروسية في موسكو، ثم مصادرة معاملات إيرانية صينية مشفرة. بداية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة متشددة على بنك في تي بي الروسي، ثاني أكبر مصرف في البلاد، والذي أنشئ في العام 1990 لخدمة العمليات الاقتصادية الخارجية لروسيا وتسهيل اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي. ثم أطلق البنك نهاية العام 2022 خدمة لتحويل الأموال إلى إيران، وفي 2023 افتتح أول فروعه في إيران، كما أنه المصرف الروسي الوحيد الذي يمتلك فرعا رسميا في مدينة شانغهاي الصينية. وجاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية هذه المرة بعد سلسلة عقوبات واجهها البنك من طرف واشنطن والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، شملت حظرا شاملا على المعاملات المالية بالدولار الأمريكي واليورو وتجميدا للأصول الخارجية، وفصل البنك عن نظام سويفت المالي العالمي. هذه المرة السبب المباشر للعقوبات الأمريكية هو اتهام واشنطن البنك الروسي بالعمل كجسر مالي يسهل الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران عبر تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة عبر نظام تسوية مالية موازن يعتمد على الروبل الروسي والريال الإيراني. ولم تكتفي واشنطن بتشديد القيود على المعاملات البنكية التقليدية، حيث تسعى هذه المرة وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة 61 مليون دولار من العملات المشفرة. تقول واشنطن إن هذه الأموال تحققت عبر مبيعات نفط إيراني في السوق السوداء. فكيف جرت هذه العملية؟ وما طبيعة آلية الالتفاف المالي التي اعتمدتها طهران وبيجين؟ وفق دعوى مصادرة مدنية قدمت يوم الاثنين، زعم مدعون فيدراليون في منهاتن أن إيران استخدمت شبكة صينية من الجهات الفاعلة في مجال العملات المشفرة لتحويل أكثر من مليار ونصف مليار دولار من مبيعات النفط الإيراني. فالشبكة الصينية الإيرانية تتبع أسلوبا يعتمد على التمويل الرقمي المشفر والمتداخل والمستتر بتقديم كيانين صينيين نفسيهما في الأسواق على أنهما شركة لإدارة الثروات ووسيط للسلع كغطاء تجاري للمعاملات القائمة بينهما وبين طهران. واستخدم الكيانان الصينيان منصة للتشفير، منصة باينانس، عبر فتح حسابات تداول باستغلال النظام المالي الأمريكي لإرسال واستقبال عشرات الملايين من الدولارات وتحويل مبيعات النفط الإيرانية التقليدية إلى أصول رقمية يصعب تتبعها مقارنة بالبنوك التقليدية. فإيران أصبحت تعتمد بشكل مكثف على العملات المشفرة كوسيلة أساسية لتسييل صادراتها النفطية بعيدا عن نظام سويفت الدولي. هذا ويعد استخدام الشبكة الصينية الإيرانية قنوات تحويل أموال ترتبط بالنظام المالي المقوم بالدولار الأمريكي اختراقا للنظام، يمنح واشنطن الولاية القضائية والحق في ملاحقة هذه الأموال ومصادرتها.
1: ألتقيكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
5: بين التهدئة والتصعيد،
6: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
7: ناس تحديد مترسين ناس.
5: مفاوضات،
8: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
9: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
5: ترقب،
10: الطرفان ينتظران إشارات
11: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
5: تحليل يقرأ ما بين السطور.
12: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
13: هي قضية تشكيكية،
14: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
5: المشهد كاملا أولا بأول.
15: هل هذه المرة مختلفة؟

0: التوجه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سردنا مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: بين التهدئة والتصعيد
0: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
5: ناس تحديد مترسيم ناس
4: مفاوضات.
6: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
7: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
4: ترقب.
8: الطرفان ينتظران إشارات
9: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
4: تحليل يقرأ ما بين السطور.
10: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
11: هي قضية تشكيكية.
12: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
4: المشهد كاملا أولا بأول.
0: هل هذه المرة مختلفة؟

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. يأتي هذا بينما قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس لنيويورك بوست إنه يتفق مع الرئيس ترامب في أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والالتزام بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم بنتاغون لوول ستريت جورنال إن التقارير عن نفاد الذخائر الأمريكية كاذبة تماما. وفي إيران قال الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. ومن جهته قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، لكن المحاولة باءت بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. هذا وقالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة وشمالي القطاع منذ فجر أمس. وأعلن مصدر في الدفاع المدني عن وفاة 8 فلسطينيين وفقدان العشرات إثر انهيار مبنى

0: لجماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مكة المكرمة، مؤكدا عدم وجود أي خطر من اليمن يستهدف مدينة مكة أو غيرها من المقدسات. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه يتفق مع رئيس ترامب أن الحرب قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. في بيجين قال وزير الخارجية الصيني إن استمرار الصراع بين واشنطن وطهران لا يخدم مصالح أي طرف. ومن واشنطن ينضم إلي مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران تنضم إلي مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ معك رانيا في جديد الأوضاع والتصريحات من قبل القيادات الإيرانية حول الوضع.
1: نعم سالي، يعني فيما يبدو أن المناوشات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة هرمز مستمرة، حيث تواصل الولايات المتحدة إطلاق المسيرات باتجاه المضيق والأراضي الإيرانية، وفي المقابل تقوم طهران وقواتها المسلحة بتتبع المسيرات وإسقاطها، كما يتم الإعلام من قبل الحرس الثوري والبيانات الرسمية الإيرانية. كان آخر هذه العمليات هو قيام الدفاعات الجوية الجديدة للقوى الجو فضائية في الحرس الثوري بإسقاط فجر اليوم، وتحدث عن الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء جزيرة قشم التي تقع في الجانب الغربي من مضيق هرمز. وبحسب البيان الرسمي هذه هي المسيرة 52 من نوعها التي تم إسقاطها منذ بداية الحرب، وسبق ذلك قبلها بساعات، يعني خلال 24 ساعة الماضية كان قد تم الإعلان عن إسقاط 3 مسيرات ولكن من نوع MQ-1. تم أيضا التأكيد على أنه تم إسقاطها بالدفاعات الجوية للقوات المسلحة الإيرانية. هذه المواجهات العسكرية سالي تأتي في ظل تأكيد من قائد قوة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي عظمائي. تم التأكيد من قبله على أن يعني الخليج ومضيق هرمز بات خاليين منذ 200 يوم من التواجد القوات الأمريكية، وتم التأكيد على أن القوات المسلحة الأمريكية إيرانية لن تسمح للقوات الأمريكية بالعودة مرة أخرى والتواجد في هذه المنطقة، مع تأكيده على أن إيران تسيطر على مضيق هرمز بالكامل وبطريقة ذكية. في هذه الأثناء أيضا تم التأكيد من قبل وزير الخارجية الإيراني على أن القوات الإيرانية المسلحة تسيطر ويعني هي بأفضل حال، وبهذا يرد على التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن أن إيران أصبحت بلا أي دفاع عسكري. اعتبر أن هذه تصريحات كاذبة، يفندها ما يقول أنها دلائل على قيام إيران بتدمير مئات القواعد والمواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة، هذا بالإضافة إلى إلحاق خسائر بعشرات المقاتلات الأمريكية بحسب يعني تصريحات البنتاغون الأمريكي. واعتبر أن هذه الأعداد وهذه الإعلانات هي جزء بسيط من حجم الخسائر الحقيقية التي ألحقتها إيران بالقوات الأمريكية في المنطقة، وتحدث عن أنه سيتم الإعلان عن يعني الحجم الحقيقي في الوقت المناسب. هذا بالإضافة إلى تأكيد المتحدث باسم الجيش الإيراني سالي على أن الولايات المتحدة أصبحت الآن لاعب يعني عصبي، هكذا وصفها المتحدث باسم الجيش، وقال أنها تعاني من أزمات وأنها كل ما يهمها هو مصالحها ومصالح إسرائيل، وأنها لا يعني تعتبر أو لا تعتني بمصالح دول المنطقة، مؤكدا على أن ما وصفه بالأمن المستورد لن يحقق السلام المستدام.
0: أنتقل إليك مراد ربما للوقوف على تعاطي الإدارة الأمريكية مع هذه الأخبار من قبل الجانب الإيراني، آخرها هو إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 بعد الحديث عن إسقاط 3 مسيرات من طراز

0: ام كيو 1؟
1: نعم مسالي، لا موقف بهذا الشأن إن نفيا أو تأكيدا. في المعتاد القيادة المركزية الأمريكية تنشر بيانات تكذيب في حال كان ما تراه ادعاءات في إيران غير صحيحة، لكن هناك حالة صمت، أي لا تأكيد بشأن إسقاط المسيرات الأمريكية ولا نفي. ولكن فيما يتعلق بهذه الأجواء في مضيق هرمز، كانت هناك تصريحات لافتة للقيادة المركزية حينما أشارت إلى تدمير زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني حاولا السيطرة على مسيرة بحرية أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز، وأن هذه المسيرة ما تزال تعمل وفي إطار السيطرة أو عمليات القوات الأمريكية. هذا يأتي بالتزامن مع الإعلان سابقا عن نفي ما يدعيه الحرس الثوري الإيراني من أن ناقلة النفط الغايا الهندية التي تحمل علم بنما استهدفت أو اصطدمت بلغم بحري، وقالت إن هذه الناقلة تعرضت لهجوم بمسيرة، وأنها كانت في وقت سابق من الشهر الماضي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الحرس الثوري. وكان لافتا أن تشير القيادة إلى أن ادعاءات الحرس الثوري فيما يتعلق باللغم البحري هدفها إثارة الخوف، هدفها منع السفن وثنيها عن العبور في المضيق. اللافت أيضا هذا يأتي مع الإعلان عن جهد أمريكي من خلال الجيش الأمريكي وكذلك دول الخليج من أجل تسيير وعبور السفن والناقلات من المضيق الجهة الجنوبية من المضيق أيضا خلال ساعات النهار، بعدما كانت عمليات العبور التي تؤمنها الولايات المتحدة الأمريكية تنحصر في ساعات الليل. جاء ذلك أيضا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت حتى 15 من سبتمبر، أي حتى يوم أمس، 103 سفن كانت إما تحاول دخول الخليج العربي إلى موانئ إيران أو أنها كانت تحاول الخروج من الخليج العربي إلى المياه المفتوحة، وذلك في إطار الحصار المفروض على إيران ومنعها من تصدير نفطها في إطار السياسة العزل الاقتصادي التي تهدف إلى خنق إيران اقتصاديا ومن ثم الحصول على تنازلات منها بعد ذلك في على طاولة المفاوضات.
0: نعم، أرجو أن تبقيا معي مراد ورانيا، تنضم إلينا الآن من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي للوقوف على آخر التصريحات من قبل وزارة الخارجية الصينية حول الصراع في الشرق الأوسط والحرب، وأيضا في خضم زيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصين. إليك شيماء.
2: صباح الخير سالي. بالفعل هي زيارة سريعة جدا تستمر ليوم واحد فقط اليوم، والإعلان عنها جاء في وقت متأخر بالأمس من وزارة الخارجية الصينية. كعادتها الصين تحاول أن تبقي على زيارات المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الفترة من عمر هذه الحرب في غاية السرية. هنالك تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الصينية تتحدث عن أن وزير الخارجية الصيني التقى بالفعل واجتمع بنظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين اليوم. هنالك جملة من النقاط التي شدد عليها الوزير وانغ خلال حديثه مع عراقجي، أهمها فيما يتعلق حقيقة بمضيق هرمز. وزير الخارجية الصيني وانغ يي شدد على أن الصين لا تريد أن ترى الصراع يتأزم أكثر وتداعياته تنعكس بشكل سلبي أكبر على مضيق هرمز. دعا كافة الأطراف، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، إلى بحث سبل العودة إلى الإطار التفاوضي. الدفع بالمسار التفاوضي هو الطلب الصيني الأول في هذه الزيارة لعباس عراقجي، والطلب الثاني أن يتم البناء على تفاهم منهم إسلام أباد كما قال وزير الخارجية الصيني، والبحث عن سبل للجلوس إلى طاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال هذه المرحلة من التأزم المستمر في مضيق هرمز. الصين وعلى لسان وزير الخارجية وان يي لا تريد أن ترى الصراع يتأزم ويمتد بشكل أكبر حتى يشمل اليمن والبحر الأحمر. قالها وزير الخارجية الصيني وان يي بالحرف لوزير الخارجية الإيراني، وقال أيضا بأن الصين تريد أن ترى جميع الأطراف تعود إلى طاولة المفاوضات. هنالك قضايا عالقة بين واشنطن وطهران لن يكون حلها باستمرار هذا الصراع على مدار الأيام المقبلة. الصين تريد العودة إلى المسار التفاوضي وتريد أيضا أن يكون لها دور فعال في هذا المسار. وزير الخارجية الصيني وان يي قال بأن الصين مستعدة للاستمرار ومواصلة جهودها الحثيثة في الدفع بالمسار الدبلوماسي والعودة إلى طاولة المفاوضات بين واشنطن وطهران. حقيقة ما زلنا ننتظر ما سيرشح عن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكن يجب التأكيد على أن عراقجي ليس المسؤول الإيراني رفيع المستوى الوحيد المتواجد في بيجين اليوم. خلال الأيام الماضية كان قد وصل وفد إيراني يرأسه نائب رئيس هيئة العمليات المشتركة في الجيش الإيراني، هو متواجد في بيجين لحضور منتدى شانشان الصيني للأمن في بيجين، وكانت له أيضا تصريحات هامة في هذا الصدد فيما يتعلق بالحرب الأمريكية على إيران. يقول بأن بلاده، بأن طهران تدين كافة أشكال العنف كما يقول والقمع التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، وبأن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام العدوان الأمريكي. حقيقة الصين هنا تحاول أن تتحرك في مسار المفاوضات، المسار الدبلوماسي الذي أرادت بيجين الدفع به وأرادت الانخراط فيه بشكل فعال منذ بداية أول جولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، وكانت أيضا تحاول التنسيق مع طهران قبل أي لقاء مع واشنطن. هنا نشير بالتحديد إلى الزيارة الأولى خلال هذه الحرب الأمريكية على إيران منذ 28 من فبراير. الزيارة الأولى لعباس عراقجي إلى الصين كانت في مايو الماضي، التقى خلالها أيضا في زيارة سريعة استمرت ليوم واحد اكتنفتها السرية كعادة وزارة الخارجية الصينية، وكانت له تصريحات هامة من هنا من الصين، وأكد على أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يضمن مصالح طهران الأمنية والقومية. الجانب الرسمي الصيني آنذاك في زيارة عراقجي الأولى أيضا أكد على أن الصين تقف إلى جانب طهران في حقها في الدفاع عن نفسها أمام العدوان الأمريكي والإسرائيلي أيضا آنذاك. وكانت أيضا الصين حاولت أن تمسك العصا من الوسط، تحدثت عن موقفها من عدوان طهران وعملياتها التي استهدفت عددا من دول المنطقة ودول الخليج على وجه الخصوص، وقالت الصين بأنها في هذا الموقف يجب أن تتخذ موقفا عادلا فيما يتعلق بشركائها أيضا الخليجيين، وقالت بأن الصين تدين أي عدوان يمكن أن يستهدف دول الجوار. نتوقع حقيقة أن هذه الزيارة ومخرجاتها أيضا ستكون في ذات السياق. الصين حقيقة موقفها متسق تمام الاتساق منذ بداية هذا العدوان الأمريكي على إيران، هي تقف ضد هذا العدوان تدينه بشدة، لكنها في ذات الوقت أيضا لا تريد أن ترى دول المنطقة يتم استهدافها من قبل طهران. كذلك ملف مضيق هرمز كما أشرنا كان ملفا هاما أيضا في زيارة عراقجي الأولى. من المتوقع كما سمعنا من بعض التصريحات التي رشحت سالي عن وزير الخارجية الصيني أنها تأخذ حيزا هاما في هذه الزيارة الثانية.
3: من بيجين شيماء جو إي مديرة مكتب الجزيرة، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكرك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم.
0: نقل تقرير صادر عن مفتشي وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تسببت في نقص بمخزونات الذخائر، كما أكد تسريع الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج، ويأتي ذلك بعد تحذيرات صدرت سابقا عن عسكريين أمريكيين تتعلق بمخاوف من إطالة الحرب، ويؤثر كل ذلك بشكل أو بآخر على انتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة. المزيد من التفاصيل عن السياقات والمآلات في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: إلى متى ستستمر الحرب مع إيران؟ سؤال استدعى قرع جرس تحذير في أمريكا أكثر من مرة إذا ما طال أمد الحرب دون أفق. أما الحديث عن التكلفة والتبعات فجاء هذه المرة من وزارة الحرب الأمريكية نفسها، فأصدر مفتشها تقريراً يقول فيه إن تكلفة الحرب حتى

0: حتى نهاية يونيو زادت على 33 مليار دولار توزعت على الذخائر وخسائر المعدات ونفقات أخرى. كما تسببت الحرب في نقص بمخزونات الذخائر وضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤكد التقرير تسريع الإجراءات في الوزارة بهدف زيادة الإنتاج. ولكل ذلك سبب وتبرير، فالمفتش بمثابة هيئة رقابية مستقلة ملزمة بتقييم عمليات الوزارة وتقديم تقارير دورية للكونغرس الذي يستعد لانتخابات نصفية. قبل ذلك حذر قادة عسكريون وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران بحسب ما نشرت واشنطن بوست سابقاً، والسبب يرتبط باحتمال إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الأخرى داخل وخارج البلاد. هذه التحذيرات جاءت على شكل عدم موافقة على ما جاء في سجل توجيهات وزير الحرب الصادر منتصف أغسطس. في هذا السجل الذي يصدر مرتين شهرياً ويحتوي على توجيهات صادرة عن الوزير، طلب تمديد بقاء بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، فجاءت اعتراضات العسكريين خشية من الانعكاسات على الجاهزية إثر استنزاف البنية اللوجستية وطول أمد الصيانة. وعلى سبيل المثال، فإن نحو ربع أسطول طائرات MQ-9 المسيرة تم استخدامه خلال العمليات ضد إيران، إلى جانب تراجع مخزونات صواريخ ثاد وتوماهوك وباتريوت، ما استدعى توجيهات من البنتاغون لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر. لا يخلق المحذرون من استمرار الحرب مع إيران على الأسلحة وحسب، فالمخاطر قد تنعكس على مفهوم الردع التقليدي والعلاقة مع الحلفاء. فحرب إيران استدعت نقل أمريكا لقطع وسفن وطائرات من مناطق مختلفة في أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن مراجعة انتشار القوات، ما أثار مخاوف في الناتو. ونقل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ إلى بحر العرب مثال أيضاً، فبقاء واشنطن دون الحاملة الوحيدة لديها في المحيط الهادئ يقلق الحلفاء من تغاض أمريكي عن نفوذ الصين هناك، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاستراتيجيات الثابتة في الردع. هذه التصورات والأسئلة التي تكرر طرحها يجيب عنها الرئيس الأمريكي بوضوح، فالحرب لا تستنزف الولايات المتحدة، بل إن المؤسسات الأمريكية التي تترجم الأجندة السياسية للتعاطي مع إيران تواصل إنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات التسليحية في الشرق الأوسط وتحافظ على الردع. ويقلل وزير الحرب من المخاوف أيضاً، وتقرير المفتش في الوزارة يؤكد فعلياً العمل على تسريع الإنتاج. جل هذه الحسابات يوضع في خانة الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا سيما أن الحرب تثقل جيب المستهلك الأمريكي. وفي الحسابات السياسية يدرك ترامب ذلك حين يقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، مقابل من يتحدث عن عمليات عسكرية أكثر مما ينبغي استمرت لفترة أطول مما ينبغي.
1: نتحول الآن إلى قطاع غزة ومؤتمر صحفي للدفاع المدني بشأن سقوط عشرات الضحايا جراء انهيار مبنى سكني يؤوي نازحين غرب مدينة غزة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة. شهدت مدينة غزة منذ منتصف هذه الليلة مشهد من المشاهد المأساوية المؤلمة، حيث الحدث الإنساني القاسي كما ترونه أمامكم تحت هذه البناية السكنية، حيث عشرات المفقودين الأبرياء بعد أن لجأت إليه عشرات الأسر النازحة التي انقطعت بها السبل ودفعها العدوان الإسرائيلي إلى عدم وجود أماكن لتأويها، فلجأت إلى هذه البناية السكنية. استيقظ الناس الساعة 3 فجرا على وقع صراخ وبكاء الأطفال الذين كانوا بداخل هذه البناية بعد أن انهارت عليهم بشكل كامل. وهذه البناية بناية السعادة المكونة من 6 طبقات، والتي يوجد بكل طابق فيها 4 شقق سكنية، حيث تم استهدافها في بداية أيام الحرب. إن هذه المأساة تذكرنا مجددا بآلاف الشهداء الذين قضوا نحبهم بسبب الاستهدافات الإسرائيلية للمباني والمنازل السكنية، كما تذكرنا بآلاف الذين ما زالوا مفقودين تحت أنقاض البنايات المدمرة، وغير قادرين نحن كدفاع مدني ولا كمنظومة إنسانية على انتشالهم بالطريقة التي تليق بهم بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي من إدخال المقدرات والمعدات اللازمة والكافية لعمليات الانتشال والتدخل الإنساني. وإننا من هنا ندعو العالم ونقول يا أيها المجتمع الدولي، يا ضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، يا من كنتم سبباً في وقف هذه الحرب على غزة، أن تقفوا أمام مسؤولياتكم أمام هذه الكارثة الإنسانية التي تشاهدونها الآن، حيث نتحدث على أن تحت هذه البناية يوجد قرابة 100 جثمان أو 100 شخص ما زال مصيرهم مجهول، حيث تمكنت طواقم الدفاع المدني من صبيحة هذا اليوم من انتشال 8 أشخاص من تحت الأنقاض، منهم أطفال ونساء. وهناك جهود أيضا مبذولة من قبل الشركاء الذين يعملون معنا الآن، الدفاع المدني، بلدية غزة، اللجنة المصرية، الهيئة العربية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يعملون الآن على قدم وساق لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض. أيضا طواقم اليو ان دي بي تعمل معنا الآن في عمليات التدخل الإنساني. ومن هنا نطالب بشكل عاجل بتوفير المعدات اللازمة لعمليات الانتشال، سواء في هذا المبنى أو المباني التي يوجد تحت أنقاضها ضحايا. أيضا نحذر، وأتمنى على العالم أن يدرك خطورة هذه القضية، نحذر من حدوث انهيارات أخرى مثل هذه الحادثة، حيث يوجد في قطاع غزة في المناطق التي يسكنها المواطنون الآن قرابة 2000 بناية بهذه الطريقة، وهذه البنايات كلها مأهولة بالمواطنين، ولم تستطع الأسر الخروج منها لعدم وجود بدائل ولا وجود مساحات كافية لإقامة مراكز إيواء. أيضا ندعو السيد ميلادانوف، بما أنه الآن هو المسؤول المباشر في مجلس السلام على قطاع غزة، إلى ضرورة التحرك الفوري، ومعه أيضا مجلس السلام وأيضا الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، إلى ضرورة التدخل بشكل فوري. وأنا من هذا المكان مع الزملاء والرفقاء جميعا والشركاء جميعا ندعو السيد ميلادانوف إلى ضرورة أن يتحمل مسؤولياته اتجاه هذا الحدث المأساوي وهذه الكارثة المأساوية التي نخشى حقيقة في الأيام القادمة أن يتكرر هذا المشهد، خصوصا أننا مقبلين على فصل الشتاء حيث تكثر فيه عمليات انهيار المباني وسقوط هذه المباني فوق سكانها. ومن هنا ندعو أيضا المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يقف أمام مسؤولياته بشكل عاجل وفوري وميداني لتوفير المعدات، من حفارات، من معدات ثقيلة، من جرافات، لأجل التدخل الإنساني لخدمة أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. المديرية العامة للدفاع المدني من أمام هذه الحادثة المأساوية الأربعاء 16 أغسطس 2026، وأترك الكلمة إلى رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، فليتفضل.
3: لقد تلقينا في بلدية غزة هذا الخبر فجر اليوم بالكثير من الغضب والمزيد من الحزن على أرواح النساء والأطفال والكبار الذين قضوا في هذا الحادث الأليم. هذا الحادث لم يكن الأول وربما لن يكون الأخير إذا لم يتم التدخل العاجل وتلبية نداءاتنا المتكررة بالسماح بإدخال كل ما يلزم من معدات لإنقاذ وتأهيل هذه المباني لأن تكون صالحة للسكن، رغم كل التحذيرات للمجتمع الدولي وللمنظمات الدولية ولجميع المؤسسات والأشقاء، ولكن لا زال هناك التعنت الكبير في عدم السماح لهذا الشعب أن يعيش وأن يكمل حياته بكرامة وأمان. يجب أن يكون هذا الحدث علامة فارقة لدى الجميع، يجب أن لا يتكرر مرة أخرى. التخوف هو من فصل الشتاء والرياح العاتية المتوقعة والأمطار الغزيرة التي تحذر منها الأرصاد الجوية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى حوادث مشابهة لهذا الحدث. رغم كل التحذيرات للمواطنين بالابتعاد عن هذه الأماكن والمباني التي هي آية للسقوط، لكنهم لا يجدون مكانا مناسبا للعيش والسكن. نناشد منذ بداية العدوان بضرورة إدخال المباني المؤقتة واللائقة بحياة هؤلاء الناس. هؤلاء الشعب الفلسطيني لابد أن يسمح له بالعيش بكرامة. الشعب هذا ليس أرقاما وإنما أحياء وبشر يستحقون الحياة، ولابد من رعايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. نناشد مرة أخرى، ونرجو أن تكون هذه المناشدة هي المناشدة الأخيرة حتى يستجاب لنا ويسمح لنا بتقديم ما يمكن تقديمه من خدمات حتى نقلل من المآسي ونقلل من الحوادث المشابهة. نكرر ونقول أن هذا الشعب يستحق الحياة، لابد أن يسمح له بحياة كريمة، ولابد من إدخال كل المواد اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق العامة والمرافق الصحية وجميع المواد اللازمة للحياة. ونأمل ألا يتكرر مثل هذا الحادث، وأن يكون هو الحادث الأخير، وأن تكون هذه علامة فارقة لدى الجميع، وأن يكون التحرك عاجل وسريع.
2: حياكم الله.
1: إذن تابعنا هذا الحديث من المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة غزة حول حادثة انهيار المبنى السكني وسقوط ضحايا وأيضا مفقودين تحت الأنقاض، وللوقوف على آخر التطورات ينضم إلي من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، أهلا بك. انطلق هذا المؤتمر، أوضح ما حدث، ضعنا في قلب الصورة أهم ما ذكر خلاله.
4: بالفعل سالي، هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد للمديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة بلدية غزة للحديث عن هذه الكارثة الإنسانية والمأساة الإنسانية التي حلت بالعوائل الفلسطينية صباح هذا اليوم هنا في منطقة الصناعة بمدينة غزة. تحدث الدفاع المدني عن جهوده في استمرار انتشال الجثامين الشهداء من تحت أنقاض هذا المبنى السكني. حتى هذه اللحظة قال الدفاع المدني أنه تمكن من انتشال 10 شهداء وأكثر من 14 مصاب نتيجة انهيار هذا المبنى، فيما تبقى أكثر من 50 شخص لازالوا تحت الأنقاض. تعمل طواقم الدفاع المدني بإمكانات بسيطة وبحفار واحد على الأقل لاستمرار عملية انتشال الشهداء والضحايا من تحت هذا المبنى، وقالوا أنهم سيستغرقون وقت طويل ربما يزيد عن 3 أيام لاستكمال هذه المهمة الصعبة. وقال بأن هناك أكثر من 2000 مبنى سكني مهدد بالانهيار نتيجة تعرضها للقصف الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحذر من انهيار مباني وشيكة في قطاع غزة. ونحن مقبلون على فصل الشتاء، وهذا الفصل يشهد عديد من المنازل التي تنهار بفعل سقوط الأمطار على المباني السكنية، لكن هذا المبنى من خلفي سالي قد انهار بفعل تعرضه لقصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة. هي بناية سكنية مكونة من 6 طوابق بداخلها أكثر من 10 عوائل فلسطينية بواقع أكثر من 70 شخص من الأطفال والنساء. قبل قليل تم انتشال جثمان أحد الضحايا من تحت هذا المبنى السكني، ولازالت المهمة صعبة بالنسبة لطواقم الدفاع المدني. كذلك طالب مجلس السلام والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته تجاه قطاع غزة بالسماح بدخول المعدات الثقيلة وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ أرواح الناس هنا الذين بقوا في منازلهم ومهددون بانهيار منازلهم على رؤوسهم في أي لحظة. لا خيارات لدى الفلسطينيين هنا للخروج من هذه المنازل. هذه العائلات التي حذرها الدفاع المدني سابقا بضرورة الخروج من هذا المبنى، لكن جوابهم كان واضحا بأنه لا مكان يمكن أن يلجأوا إليه في ظل ضيق المساحة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن 70% من مساحة القطاع لازال يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وهناك أكثر من 2 مليون مليون نازح في مناطق ضيقة في المناطق الغربية من مدينة غزة، وقال بأن فرص انتشال من تبقى داخل هذا المبنى السكني هي فرص ضئيلة جدا نظرا لضخامة هذا المبنى وسقوطه على رؤوس ساكنيه، ولا يمكن لهم بهذه الآليات البسيطة والمتهالكة أصلا أن يقوموا بهذه المهمة الصعبة في ظل هذا الحجم الكبير من الركام والركام أيضا في المنازل المجاورة. هناك خيام لهذا مجاورة لهذا

0: المبنى السكني قد تضررت أيضا بفعل انهيار هذا المبنى السكني، وهناك ضحايا لازالوا تحت الأنقاض في محيط هذا المبنى السكني الذي انهار على رؤوس سكنيه قبل ساعات الفجر، ولازالت طواقم الدفاع المدني بمشاركة البلديات واللجنة المصرية في هذه المهمة الصعبة بآليات بدائية. هم بحاجة إلى معدات ثقيلة للتعامل مع هذا الكم الكبير من الركام وهذه الكارثة الإنسانية التي لازالت تحل بقطاع غزة، وأن هناك مباني سكنية، هذه البنية هي واحدة من مئات ربما آلاف المباني السكنية المهددة بالانهيار بشكل كامل نتيجة تصدعها بفعل تعرضها لقصف إسرائيلي السابق أو بفعل المنخفضات الجوية التي تعاقبت على قطاع غزة على مدار 3 أعوام في القطاع. حتى هذه اللحظة نتابع هذه الجهود الكبيرة التي يقوم بها الدفاع المدني في هذه المهمة الإنسانية في ظل كما قلنا ضعف المعدات. هم تعاملوا بأيديهم في بداية الأمر بمعدات بدائية صغيرة، ثم أتى هذا الحفار ليتعامل مع هذه الكارثة، لكنهم بحاجة إلى دخول معدات ثقيلة وسريعة إلى قطاع غزة للتعامل مع مباني أخرى قد تنهار في أي لحظة كما حدث مع هذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق وقد انهار على رؤوس سكني وهم نياب داخل منازلهم وداخل شققهم السكنية. من خرجوا من هذه البناية السكنية هم من الأطفال ومن النساء، ولازالت طواقم الدفاع المدني تقوم بانتشال المزيد من الشهداء. نترك الكاميرا لرصد الجهود هنا وخروج بعض من الشهداء من تحت أنقاض هذا المبنى السكني. المصعب لو ننقل هذه الصورة أيضا الجانب الإنساني الآخر للضحايا الذين تم إخراجهم قبل قليل من هذا المبنى السكني. ربما الآن وصلت الحصيلة إلى 11 شهيدا نتيجة هذه المأساة الكبيرة، والعدد مرشح للزيادة سالي في ظل استمرار الجهود لانتشال من تبقى من أعداد كبيرة جدا لا زالوا تحت هذا المبنى السكني. نتحدث عن فرص ضئيلة كما تحدث الدفاع المدني عن إخراج أحياء ربما من هذا المبنى الذي انهار على رؤوس ساكنيه. يتم إخراج الشهداء بهذه الطريقة ومن ثم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي ونقل أيضا المصابين الذين تم إخراجهم، لكن من تبقى تحت هذا المبنى ربما هم في عداد الضحايا.
1: سنتابع معك بالتأكيد شادي شامية من مدينة غزة مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى مساحة النقاش في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، أرحب من واشنطن بسيد بيتر روف الكاتب كاتب العمود السياسي بمجلة نيوز ويك، ومن أصفهان بالدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. أهلا بكما معي، وأبدأ معك سيد بيتر ربما من آخر الأخبار على لسان الجانب الإيراني بإسقاط MQ-9، سبقها أيضا الحديث عن إسقاط 3 مسيرات أخرى من طراز MQ-1 في خضم تقارير متضاربة تذكر أمريكيا بأن مخزونات الذخائر والأسلحة هي في حالة جيدة، وأيضا تقارير أخرى مضادة تتحدث عن نقص كبير في هذه الذخائر. كيف تقرأ هذا المشهد وهذه الصورة؟
2: صباح الخير لك وتحياتي لضيفتكم من طهران، وأتمنى أن يشمل الله رحمتهم لمن خسر حياته وقتل في غزة، كان أمرا صادما. بالعودة إلى القضية والسؤال الذي طرحتيه، أتوقع أن الحقيقة هي ربما بين التصريحين. مسألة أن الولايات المتحدة هي تستنفذ سلاحها هي ليست ربما بنفس الخطورة التي تم وضع تقارير عنها، لكن منها من المهم ربما معلومة مهمة بما فيه الكفاية، وكما تحدث عنها الرئيس ودعا إلى وزير الحرب من أجل زيادة سرعة وكمية إنتاج الأسلحة الدفاعية التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة. في بعض الحالات لا يمكننا القيام بهذا الأمر بشكل سريع لأن الفيزياء بالتأكيد لديها توقيتاتها الخاصة، لكن باستطاعتنا أن نقوم بالمزيد. أعتقد أن الرئيس يطلب أن يكون هنالك إنتاج أسرع وأكثر. إذا ما كان هنالك قضية في مسألة

0: في تفادي هذه الأسلحة فهي ربما متعلقة بإيران أكثر، والتي لديها قد عانت من إضعاف وتدمير إمكانياتها في إنتاج الصواريخ بسبب العمليات العسكرية الأمريكية، وأيضا عملية المنبوذ الاقتصادي والتي تساعد إيران في التهرب من العقوبات. بالتالي الضغط بشكل متزايد وجعل من الصعب أكثر على إيران الحصول على الأسلحة التي تحتاجها من أجل أن تفرض وتبقي سيطرتها على مضيق هرمز. بالتالي فإن بإمكاننا أن نرى أن الحركة عبر المضيق قد تزايدت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية.
1: دكتورة ستاري، يعني هنالك من يقول أن إيران تحاول تصوير انتصارات ربما تكون غير دقيقة، وهذه الانتصارات تساعد في تماسك الجبهة الداخلية من ناحية، وفي تقديم صورة من موقف قوة ربما خارجيا، لا سيما الوضع في مضيق هرمز. إلى أي مدى تتفقين مع ذلك؟
0: أعتقد أنه من أجل أن نرى أن إذا ما كانت إيران قد حققت أهدافها، علينا أن ننظر فقط إلى كيفية قيام إيران بالصمود، ليس فقط أمام الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، لكن أيضا الحصار الاقتصادي والحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران. نعم، أن الحياة اليومية أصبحت أكثر صعوبة على الإيراني، لكن علينا ألا ننسى أن الإيرانيين قد خبروا وعاشوا تحت العقوبات لعقود، وطوروا إمكانياتهم من أجل مواجهة هذه الإجراءات القسرية، وجعل الأمر ممكنا على الأمة الإيرانية. أن هنالك أكثر من 90 مليون شخص هم يرونهم، الولايات المتحدة يرون فيهم العدو وليس فقط الحكومة. بالتالي الإيران تحملت كل هذه الظروف والضغوط وتستمر بممارسة نفوذها على مضيق هرمز. أعرف أن هنالك تقارير تحاول أن تقلل من النفوذ الذي تمتلكه إيران على مضيق هرمز، لكن الإحصائيات توضح بمدى كمية النفط الذي يمر في عبر مضيق هرمز، وأيضا كل هذه الأمور تظهر أن إيران هي لديها ما تزال تملك اليد الأعلى في المضيق، على الرغم من الأمر قد يزداد صعوبة. أعتقد أن الاستنتاج، نعم أصبح الأمر أصعب على إيران، لكن إيران ما تزال صامدة بقوة.
1: في ذات الوقت سيد بيتر، هنالك يعني رؤية بأن أيضا الرئيس ترامب هو في مأزق، دخل هذه الحرب ربما ضلل من قبل الجانب الإسرائيلي، تورط فيها، ليست هنالك رؤية واضحة، وذلك ما دفعه للحديث الآن عن أن نهاية هذه الحرب سيأتي بعد انتخابات التجديد النصفي، ربما ليتفرغ يعني لهذه المرحلة ليحافظ على جمود ما الموقف الآن، لا سلم ولا حرب، في سبيل يعني عبور عتبة هذه الانتخابات.
0: بداية، ليس هنالك تأزم، إيران تستمر بالتصعيد، وأعتقد أن إيران تستمر بالتصعيد بسبب المشاكل التي تعاني منها داخليا والمشاكل المتنامية. هي تحاول أن تخلق ظروفا صعبة على الأمريكيين، بالتالي هم أمروا وكلاءهم في اليمن في أن يعيقوا تدفق النفط السعودي، ليس هنالك أي استنتاج آخر. لا أريد أن أقول أنه بالرد على صديقتي الدكتورة ستاري، أنا لا أعرف أي أمريكي يكره الشعب الإيراني، لدينا علاقات، كان هنالك علاقات بين بلدينا حتى الثورة العام 1979 عندما كان هنالك متطرفون مع آية الله وقاموا بغزو والسيطرة على السفارة الأمريكية واحتفاظ برهائن، لكننا مع ذلك كذلك كنا نرحب باللاجئين الإيرانيين، ونحن نحب الشعب الإيراني ونأسف لهذه العقوبات، لكن عليهم على هنالك حتى في هذه الأوقات الصعبة على الشعب أن ينظر إلى حكومته التي تزداد نفوذا. الناس في إيران يعانون في الوقت الذي يكون فيه الحرس الثوري والحكومة لا يفتقرون إلى الطعام وأساليب الثراء، وأيضا هنالك الكثير من الأموال التي تدخل إلى البلاد لا يتم إنفاقها على الناس بل على الحرب. بالتالي إذا ما كان هنالك قضية هنا، أعتقد أن قضية أنها موجودة بين الشعب الإيراني وحكومته الذي تفضل أن تحارب الولايات المتحدة وتصر على الاحتفاظ بالسلاح النووي والبرنامج النووي بدلا من أن تهتم لشعبها وتتجه للمفاوضات التي تؤدي إلى تسوية وتجعل إيران خالية من القوة النووية، وهذا ما تريده الولايات المتحدة. لكن إيران مع ذلك تستمر بالتصعيد والتصعيد باتجاه الحرب. الأمريكيون لم يردوا على هذا الأمر لحد الآن، وأعتقد أن هذا مؤشر أن الرئيس ترامب يأمل بتحقيق تسوية تفاوضية.
1: دكتورة ستاري، يعني ربما يعني أقوم بعكس كلام دكتور وسيد بيتر بصورة أخرى. هنالك من يرى أيضا يعني وبحسب ربما تأويل حديث أستاذ بيتر أن هذه الحرب ربما أنقذت النظام الإيراني الذي كان يعاني من تظاهرات ومعارضة شرسة ربما كانت ستطيح به، والآن تمسك الجانب الإيراني بمواصلة هذه الحرب وعدم تقديم أي تنازلات دبلوماسية يأتي في هذا السياق، بمعنى نهاية هذه الحرب ستكون نهاية النظام أو ربما مقدمات نهايته.
0: هنالك الكثير للإجابة عليه الآن، لكن بداية الأعمال العدائية للولايات المتحدة والنظام الأمريكي بدأت في عام 1953 بالانقلاب ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا حكومة مصدق، وبدأت العقوبات منذ ذلك الوقت. وأيضا النظام الأمريكي يدعم السافاك وهم نظام التعذيب سيء السمعة الذي أسسه نظام بهلوي من أجل تعذيب المشقين الإيراني. لكن فيما يتعلق بالأمر أنا أوافق أنه ليس هنالك تأزم، لأن النظام الأمريكي قام بقصف حفلة زفاف في جنوب إيران وقتلوا صيادين وقوارب ويستمرون بفرض العقوبات. وحسب لغة خطاب ترامب هو يريد أن ينهي الأمة الإيرانية وليس النظام. نعم أن هنالك الشعب الأمريكي أعرف أنهم الشعب نفسه يقع ضحية لحكومته، لكن علينا لا ننسى أن إيران كانت منخرطة في المحادثات عندما تم مهاجمتها لمرتين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وأيضا هنالك تقرير تم نشره من قبل وكالة الاستخبارات العالمية في عام 2025 أظهر أن إيران لا تريد تطوير سلاح نووي. هذه معلومات استخباراتية أمريكية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا أكدت أن إيران ليس لديها نظام سيؤدي إلى تطوير سلاح نووي. بالتالي كل هذه
1: على المقاطعة لانتهاء زمني. أشكرك من أصفهان دكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. كذلك أشكرك ضيفي من واشنطن السيد بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. في آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. فاطمة أهلا بك معي، وماذا لديك من جديد؟
2: نعم سالي، الجديد هو بيان صادر عن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل قليل. للوهلة الأولى يقرأ هذا البيان في إطار المناكفات الإسرائيلية الضيقة بخصوص معركة الانتخابات الدائرة في إسرائيل، أنه يرد على أحد خصومه السياسيين ألا وهو عوفر فينتر الذي انتقد السياسة الإسرائيلية.

0: إسرائيلية بخصوص قطاع غزة، ولكن إسرائيل كاتس خرج ليتباهى بما يسمى بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال اتفاق وقف إطلاق النار. هو يتحدث من خلال هذا البيان عن احتلال نحو 70% من قطاع غزة، إنشاء ما يسمى بالمنطقة الأمنية العازلة في القطاع، ومن هذه المنطقة الأمنية يتم تأمين سكان غلاف غزة، بالإضافة إلى تحييد ما يسمى بالمسلحين على أساس أسبوعي، وهو ما يؤدي إلى جلب الأمان. بالإضافة إلى ذلك، هو يقول بأن هدف اتفاق وقف إطلاق النار كان إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، والدول الضامنة وعلى رأسها الولايات المتحدة كانت قد تعهدت بتجريد سلاح حركة حماس وتدمير البنية التحتية للحركة، ولكنه يقول بأن الجميع يدرك في إسرائيل بأن هذا الأمر لن يتحقق، بل الجيش الإسرائيلي هو من سيكمل المهمة عند صدور التعليمات اللازمة بالقضاء على حركة حماس. لذلك من المتوقع أن تثير هذه التصريحات الانتقادات على مستوى العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، لأن كاتس يضرب بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار، يضرب بعرض الحائط أيضا الرغبة الأمريكية بالمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار، أيضا لا يكترث لمجلس السلام وإرادة مجلس السلام بتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار. لذلك هنالك انتقادات باتت تسمع على مستوى الداخل الإسرائيلي بأن هذا التصريحات غير مدروسة، ولربما ستعقد العلاقة أكثر فأكثر مع الإدارة الأمريكية التي باتت تنتقد السياسة الإسرائيلية الأحادية التي تواصل حتى اللحظة عمليات الاغتيال، التصعيد في مختلف الجبهات، الجبهة اللبنانية، الضفة الغربية، من اعتداءات للمستوطنين واقتحامات لقوات الاحتلال، وصولا إلى عمليات الاغتيال المتصاعدة في الأسبوع الأخير في قطاع غزة. نحن نتحدث عن 4 عمليات اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لشخصيات بارزة في صفوف المقاومة، سواء في حركة حماس، في الجهاد الإسلامي خلال هذا الأسبوع. سالي، قائد لواء رفح اغتيل يوم أمس بضربة في منطقة جنوب قطاع غزة، على إثرها استشهد، بالإضافة إلى استشهاد طفلة و14 فلسطينيا أصيبوا في إطار هذا الهجوم، الذي اعتبرهم إسرائيل كاتس بأنه مدروس، وبأنه أيضا ينفي الادعاءات التي وردت في الفيلم الوثائقي نازا، والذي كان يفيد نقلا عن شهادات لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الجيش عندما يقدم على اغتيال شخصية مطلوبة في قطاع غزة كان يستهدف المدنيين. في إحدى المرات كان هنالك استهداف لنحو 500 فلسطيني في إطار تنفيذ عملية اغتيال. لذلك هو استغل هذه العملية الأخيرة بالقول بأن أيضا سياسة إطلاق النار هي مهنية ومدروسة بحسب قوله. بنيامين نتنياهو كنقطة أخيرة سالي، توعد بتنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال على اعتبار بأنه لا يوجد أي شخصية محصنة.
1: وفي هذه النقطة تحديدا أشكرك فاطمة خميسي من رام الله مراسلة الجزيرة على كل هذه التفاصيل، وهذه النقطة تحديدا عمليات الاغتيال. انتقل بها إلى مدينة غزة ومراسل الجزيرة هناك شادي شامية، أعود إليك من جديد، أهلا بك. ماذا في تعاطي الفصائل الفلسطينية مع هذه العمليات، عمليات الاغتيال ربما كان آخرها لقائد لواء رفح؟
2: بالفعل سالي، عمليات الاغتيال التي لا زالت تمارسها إسرائيل في قطاع غزة، ما حدث ليلة أمس من اغتيال قائد لواء رفح في كتائب القسام الدراع العسكري لحركة حماس الشهيد نائل أبو عبيد، وما خلفه من استشهاد طفلة وعدد من الإصابات أثناء استهداف خيمة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس أدانت هذه الممارسات التي لا زالت تستمر بها الاحتلال الإسرائيلي رغم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ أكتوبر من العام الماضي، ولا زالت إسرائيل تمارس سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وكان آخرها اغتيال قائد لواء رفح. قالت بأن المقاومة في قطاع غزة لا زالت على عهدها، وأنها لا زالت متمسكة بهذا الاتفاق، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس السلام بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاغتيالات في قطاع غزة وسياسة استهداف المدنيين الفلسطينيين، وما رفع حصيلة الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1300 شهيد في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية أدانت عمليات الاغتيال وطالبت المجتمع الدولي بوقف هذه الممارسات وإلزام إسرائيل بتطبيق وقف إطلاق النار والعودة إلى هذا الاتفاق مجددا.
1: نعم. يشير إلى هذا العاجل أيضا شادي، والذي يقول الدفاع المدني بغزة ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يؤوي النازحين في مدينة غزة إلى 11 بينهم 5 أطفال. وبالحديث عن التفاصيل إليك شادي آخر حصيلة ويعني عدد الضحايا والمصابين آخر التطورات في الموقع الذي تتواجد فيه أنت الآن.
2: بالفعل سالم، منذ ساعات ما قبل الفجر وطواقم الدفاع المدني لا زالت تقوم بهذه المهمة الصعبة في انتشال الضحايا من تحت هذا المبنى السكني. حتى هذه اللحظة وقبل المؤتمر الصحفي الذي عقد من أمام هذه البناية السكنية، تم انتشال 11 شهيدا وأكثر من 14 مصاب من تحت هذه البناية السكنية المكونة من 6 طوابق، ولا زالت الجهود هنا مستمرة. لكن الدفاع المدني طالب خلال هذا المؤتمر بضرورة إدخال المعدات ثقيلة إلى قطاع غزة لاستكمال هذه المهمات، وحذر من انهيارات متعاقبة ربما يشهدها القطاع في الأيام القادمة نتيجة انهيارات سابقة. وهذه البنايات التي تعرضت إلى قصف إسرائيلي سابق نتج عنها انهيارات وانهارت على رؤوس سكنيها. نتحدث عن أكثر من 70 شخص تحت هذه البناية السكنية التي انهارت بشكل مفاجئ فجر هذا اليوم، وما تم انتشاله حتى هذه اللحظة وفق الدفاع المدنية 11 شهيدا و14 مصاب. لكن العدد الأكبر لا زال تحت أنقاذ هذه البناية التي انهارت بشكل كامل على رؤوس ساكنيها، ولا زالت الطواقم من هذه البناية يقومون بالبحث عن الضحايا وانتشالهم. وتم انتشال حتى هذه اللحظة 11 شهيدا، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وطواقم الإسعاف أيضا والبلديات تشارك في هذه المهمة الكبيرة التي حدثت في قطاع غزة فجر هذا اليوم. علمنا من الدفاع المدني أنه تم تحذير هذه العائلات الفلسطينية بضرورة الخروج من هذه البناية السكنية، لكن لا يمكن لهم أن يخرجوا، لكن لا يوجد لديهم أي بدائل أخرى ربما أن يلجؤون إليها في ظل ضيق المساحات في قطاع غزة وتكدس العائلات النازحة في القطاع بعد سيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. هناك أكثر من 2 مليون نازح فلسطيني لا زالوا يبحثون عن مأوى يلجؤون إليه. هناك مباني آيلة للسقوط قد رصدناها في الأيام الماضية، وهي أيضا مهددة بالانهيار بشكل كامل. لكن لا بديل للعائلات النازحة في قطاع غزة للتواجد في أماكن أكثر أمنا. ربما هذه البناية كان يحط بها أيضا سالي عدد من خيام النازحين، هذه أيضا انهارت على هذه الخيام، وكان هناك أيضا عدد من الضحايا، وهناك خيام قد دفنت تحت هذه البناية السكنية الضخمة التي انهارت بشكل كامل وأحدثت أضرار كبيرة وفي المنازل المجاورة وفي خيام النازحين التي كانت بجوار هذا المبنى. يشار سالية لأن المباني السكنية الآيلة للسقوط في قطاع غزة يجاورها عديد من النازحين، عدد كبير من الخيام التي نصبت في كل مكان، لا يوجد مساحات في قطاع غزة يمكن أن يلجأ إليها الفلسطينيون لنصب خيامهم، عادوا إلى هذه البنايات المهددة والآيلة للسقوط ونصبوا خيامهم بداخلها وفي محيطها.
1: نعم، بالحديث عن 2000 مبنى أو 2000 مبنى ربما آيلة للسقوط بحسب ما تم الإفصاح عنه من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، هل هنالك مناطق بعينها كان يتركز فيها القصف الإسرائيلي؟ نعلم أن يعني كل غزة مستباحة، ولكن هل هنالك مناطق بعينها أكثر خطورة ربما فيها مباني أكثر علوا أو مكتظة أو فيها مباني آيلة للسقوط؟
2: بالفعل سالي، نتحدث عن المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، هي الأكثر عرضة للقصف الإسرائيلي وأكثر عرضة لانهيار المباني السكنية. مخيم الشاطئ على سبيل المثال، غرب مدينة غزة، هو مخيم ملاصق، منازله ملاصقة لبعضها البعض. في كل مرة يستهدف الاحتلال أحد المنازل يدمر مربع سكني بأكمله ويشرد عائلات فلسطينية باتت بلا مأوى الآن وتبحث عن أماكن لتتواجد فيها على شاطئ البحر. هناك هناك عائلات لا زالت نازحة في منطقة المواصي مثلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يتركز القصف الإسرائيلي في مدينة غزة في أحياء تل الهوى وأحياء الزيتون وأحياء الشجاعية. هذه المباني الآيلة للسقوط مهددة بالانهيار في أي لحظة نتيجة تصدعها أو نتيجة المنخفضات الجوية التي كانت تتعاقب على قطاع غزة على مدار 3 أعوام، ولا زال الحال على حاله دون أي تحرك.

0: من قبل الجهات المعنية أو الجهات المسؤولة في قطاع غزة لينقاذ أرواح الناس هنا في هذه المباني الآيلة للسقوط. لا يوجد أي تحرك فعلي لمجلس السلام لينقاذ الوضع في قطاع غزة أو المجتمع الدولي. هناك مناشدات منذ اندلاع هذه الحرب على قطاع غزة، ولا زالت من قبل الدفاع المدني والبلديات ووزارة الصحة بضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ووقف هذه الهجمات التي لا زالت إسرائيل تمارسها بحق المدنيين في مناطق ضيقة ومناطق مكتظة بالسكان وبالنازحين. مباني كثيرة ننتظر انهيارها ربما في الأيام القادمة نتيجة التصدعات التي أصابتها بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها من خلال الحرب الإسرائيلية. هذا المبنى أيضا سالي هو تعرض لقصف إسرائيلي السابق، وكان هناك خطورة على من كان بداخل هذا المبنى، لكن لهم لم يجدوا أي بديل للخروج من هذا المبنى، وهم على علم أنهم ربما ينهار هذا المبنى في أي لحظة، لكن خطورة هذا المكان دفعتهم للتواجد. وقد انهار هذا المبنى بالفعل المكون من 6 طوابق أو 7 طوابق كما تحدث السكان هنا، ومن بداخل هذا المنزل هم الآن في عداد الضحايا. ما تمكن من إخراجه الدفاع المدني هم 14 من الأحياء و11 شهيدا من الضحايا، وحتى هذه اللحظة نتحدث عن ربما أكثر من 60 شخصا لا زالوا تحت أنقاض هذا المبنى المدمر. في الصورة معي ونتابع جهود الدفاع المدني وهم يتسلقون هذا المبنى، يقومون بأدوات بسيطة جدا لرفع هذا الركام الكبير ورفع هذه الأسقف المعلقة لإخراج جثامين الضحايا من تحت هذا المبنى ونقلهم من ثم إلى مجمع الشفاء الطبي. هناك عوائل فلسطينية تنتظر من يخرج من تحت هذا المبنى في خارج أسوار هذا المبنى، ينتظرون جهود الدفاع المدني في إخراج جثامين أبنائهم لدفنهم ومواراتهم الثرى.
1: نعم شادي شامية، أرجو أن تبقى معي وسيستكمل معك هذه التغطية الزميل جعفر. إليك جعفر.
2: شكرا جزيلا لك سالي. إذن شادي شامية، نواصل معك تفاصيل المخلفات التي أوقعتها هذه الحادثة. نود أن نبقى في ما رصده حتى الآن أو جهود الدفاع المدني حتى الآن في محاولات انتشال مزيد من الضحايا إن أمكن. طبعا في التطورات في قطاع غزة مشاهدين الكرام، الدفاع المدني أعلن ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 11 بينهم 5 أشخاص. المتحدث باسم الدفاع المدني قال إن نحو 100 شخص ما زال مصيرهم مجهولا تحت أنقاض البناية التي انهارت بمنطقة الصناعة غربية مدينة غزة. في مدينة غزة شادي شامية رصد الوضع وما زال يرصد معنا الوضع حتى الآن. شادي إليك، نتوقف عند جهود الدفاع المدني حتى هذه الساعة وإمكاناتهم.
0: بالفعل جعفر، هي مأساة كبيرة منذ ساعة ما قبل الفجر، وطواقم الدفاع المدني لا زالت تقوم بجهود كبيرة جدا، لكن بأدوات متهالكة وبأدوات بسيطة وبأيديهم أحيانا يقومون على انتشال ضحايا المدنيين من تحت أنقاض هذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق، وهو مبنى سكني ضخم كان قد تعرض إلى قصف إسرائيلي سابق خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكان هناك مخاوف من انهيار هذا المبنى في أي لحظة، وهذا ما حدث بالفعل فجر هذا اليوم من انهيار هذا المبنى بشكل كامل على رؤوس ساكنيه. نتحدث عن 10 عائلات كانت تسكن هذا المبنى من عوائل فلسطينية مختلفة وليس من عائلة واحدة. العائلات الفلسطينية لجأت إلى هذا المبنى لتحتمي به في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، والآن نتحدث عن أكثر من 70 شخص تحت أنقاض هذا المبنى. جهود الدفاع المدني تكللت بانتشال 11 شهيدا حتى هذه اللحظة، وعدد من الناجين وهم مصابين أصلا نتيجة هذا الانهيار هذا المبنى. ومن تبقى داخل هذا المبنى كما علمنا من الدفاع المدني ربما يكون من الضحايا، لأن هناك فرص ضئيلة جدا للتعامل مع هذا الكم الكبير من الركام. الدفاع المدني في مؤتمره الصحفي الذي عقده قبل قليل تحدث عن أكثر من 2000 بناية سكنية هي مهددة أيضا بالانهيار نتيجة تعرضها لقصف إسرائيلي السابق أو منخفضة جوية متعاقبة على قطاع غزة، وحذر من انهيارات قادمة إذا ما تدخل المجتمع الدولي ومجلس السلام لبدء الإعمار الحقيقي في قطاع غزة وإزالة الركام وإزالة هذا الخطر الذي يحيط بالنازحين وبالسكان هنا. وهذا ما حدث.

قبل ساعات منذ ساعات الفجر هنا في مدينة غزة، طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع طواقم البلدية لازالت تقوم على استخراج جثامين الشهداء والضحايا من تحت هذا المبنى السكني، وهي عمارة السعادة في منطقة الصناعة غربي مدينة غزة، قد انهارت على رؤوس سكنيها وعلى الخيام المجاورة التي كانت في محيط هذا المبنى السكني. الدفاع المدني قال أنه يحتاج ربما لأيام طويلة.

0: لدخول المعدات الثقيلة، وهذا ما كان يطالب به الدفاع المدني حقيقة جعفر في الأيام والأشهر السابقة، بضرورة دخول هذه المعدات الثقيلة لكي تتعامل مع هذه المخاطر التي لا زالت تحيط بالفلسطينيين، لكن لا إجابات من قبل المؤسسات الدولية لدخول هذه المعدات الثقيلة. ما يتوافر في قطاع غزة هو معدات قليلة جدا، هذا هو الحفار ربما الوحيد الذي يتعامل معه طواقم الدفاع المدني لاستخراج ثمين الضحايا من تحت هذا المبنى السكني. وكان بالفعل قد حذرت مديرية الدفاع المدني العائلات الفلسطينية التي تسكن في هذه المباني المهددة بالانهيار لإخلائها فورا والبحث عن أماكن أكثر أمنا، لكن الإجابات كانت واضحة من العائلات الفلسطينية أنه لا مكان ولا خيار بديل لهم للخروج من هذه المباني الآية للسقوط، وبقوا لمصيرهم المجهول داخل هذه المباني. وهذا ما يحدث وما حدث سابقا من انهيار مباني سكنية. هذه الحادثة هي حادثة من بين عشرات الحوادث التي وقعت في قطاع غزة في ظل انهيارات متواصلة للمباني السكنية المهددة بالانهيار. وما حدث سابقا من انهيار مباني سكنية في مخيم الشاطئ وفي مناطق في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة أيضا، هذه المناطق السكنية التي تعرضت سابقا إلى قصف إسرائيلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هي مهددة بالانهيار. وهناك مناشدات عاجلة من قبل العوائل الفلسطينية بضرورة توفير الحماية اللازمة وبضرورة توفير مراكز إيواء وبيئة آمنة ربما لهذه العوائل التي لازالت تتواجد في قطاع غزة داخل هذه المباني المهددة بالانهيار. هم لا يريدون تكرار هذا المشهد وهذه المأساة في قطاع غزة في ظل أعداد كبيرة جدا، نتحدث عن آلاف المباني المهددة وربما أن تنهار في أي لحظة. وهذا هو المشهد، ولا زال الدفاع المدني يتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية في ظل جهود بطيئة جدا وفي ظل فرص ضئيلة لإخراج ناجين ربما من تحت أنقاض هذا المبنى جعفر.
1: هذا العدد الكبير من المباني شامية الذي أشار إليها الدفاع المدني ينتشر في عموم القطاع أم نتحدث عن المدن الكبرى، عن مدينة غزة تحديدا؟ وأشار إلى نحو 2000 بناية مهددة.
0: جعفر، نتحدث عن 70% من المباني السكنية في قطاع غزة قد دمرت في القطاع بفعل الحرب الإسرائيلية. الدمار طال كافة مناطق قطاع غزة، ولا يمكن الحديث عن منطقة بعينها. المناطق المراكز الإيواء والمخيمات في مدينة غزة تحديدا، في منطقة وسط قطاع غزة في جنوب القطاع، هذه المناطق هي مناطق خطيرة ومليئة بالمباني الآيلة للسقوط. الجيش الإسرائيلي دمر كافة المباني في القطاع من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وهذه المباني هي موزعة على كافة محافظات القطاع وليس منطقة بعينها. ربما الأخطر في ذلك هي المخيمات الفلسطينية كمخيم الشاطئ، مخيم البريج، مخيم المغازي، هي مخيمات صغيرة وبيوتها متلاصقة في بعضها البعض، وأي مبنى ينهار من هذه المباني ينهار بجواره مباني عديدة. وهذا ما حدث في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، عندما يقصف الجيش الإسرائيلي أي مبنى سكني داخل هذه المخيمات تنهار مباني سكنية مجاورة لهذه البناية التي تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي. مربعات سكنية دمرت بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تحديدا في المخيمات. نتحدث مثلا في مدينة غزة عن مخيم الشاطئ وهو الأكثر اكتظاظا بالنازحين، وأي قصف قد يطال هذه المباني السكنية يحدث أضرار كبيرة في المباني المجاورة وفي المنازل التي تدمر بفعل القصف الإسرائيلي أو بفعل الانهيارات المتعاقبة على قطاع غزة. الكارثة في قطاع غزة كارثة إنسانية كبيرة. الاحتلال لا زال يشدد على المعابر ويمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويفرض قيود مشددة عليها ويمنع دخول المعدات الثقيلة للدفاع المدني والبلديات لتقوم بمهامها رغم مرور 3 أعوام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وتوقيع البروتوكول الإنساني بدخول الشاحنات إلى قطاع غزة والمساعدات الإنسانية والمعدات الثقيلة. لكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تلتزم بهذا البروتوكول الإنساني ولم تقدم أي شيء للفلسطينيين رغم مرور 3 أعوام على هذه الحرب بالمعدات الثقيلة أو المساعدات الإنسانية أو كل شيء يلزم الفلسطينيون. هم يواجهون هذا المصير وحدهم في ظل هذه الكوارث الإنسانية والصحية. بالمقابل جعفر، هناك مؤتمرات صحفية ستعقد بعد قليل أيضا لوزارة الصحة للحديث عن الكارثة الصحية في مستشفيات قطاع غزة بعد توقف ورود الوقود إلى هذه المستشفيات. هناك مراكز صحية أولية

0: توقفت أيضا عن العمل وقد أغلقت أبوابها أمام المرضى والجرحى في قطاع غزة، ولا يمكن لهم أن يقدموا هذه الخدمة العلاجية في ظل توقف الوقود وانهيار قطاع الغيار وشح الزيوت أيضا في القطاع. كل ذلك لازالت إسرائيل تمنعه عن قطاع غزة وتسبب بذلك كوارث إنسانية وبيئية وصحية. أيضا على صعيد طواقم البلدية في قطاع غزة، المياه الصرف الصحي قد طفت على السطح ولا يمكن، البنية التحتية مدمرة بشكل كامل، وهناك مناشدات عاجلة من قبل طواقم البلديات أيضا بضرورة إدخال كل المعدات اللازمة للبلديات للتعامل مع هذه الكارثة البيئية. كوارث على كل الأصعدة جعفر يعيشها الفلسطينيون ويحيوها في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي الذي لا زال أيضا مستمر. القصف الإسرائيلي لم يتوقف على قطاع غزة، قصف بالمدفعية، قصف من الطيران المسير، قصف بالطيران الحربي بإطلاق النار المستمر على الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في المناطق القريبة من الخط الأصفر. ضيقة الوضع في قطاع غزة وضع كارثي ووضع مأساوي لا يمكن وصفه بكلمات، لكن ما يحدث الآن على أرض الواقع هو المجهول بالنسبة للفلسطينيين. لا يقدم لهم أي شيء لتحسين أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، يواجهون هذا المصير المجهول لوحدهم دون أي تدخل إنساني من أي جهة دولية، خصوصا المجتمع الدولي التي لازالت هنا الجهات المعنية تطالبه بضرورة التدخل للضغط على إسرائيل لوقف الحرب الإسرائيلية ووقف هذه الهجمات وفتح المعابر على عجل لإدخال كل ما يلزم إلى سكان القطاع لإعادة عجلة الحياة والبدء ربما جزئيا بالإعمار.
1: شادي شامية مراسلنا من غزة ابقى معنا. ينضم إلينا الآن من مدينة غزة أيضا الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة. سيد محمود، ما حدود إمكاناتكم للتعامل مع حوادث مماثلة للتي حصلت اليوم؟
2: أيضا نتحدث على أن هناك منازل في قطاع غزة قرابة 2000 مبنى في القطاع أيضا هم بنفس الشكل بنفس هذه الطريقة، وفي لحظة من اللحظات ممكن أن تحدث كارثة جديدة ويتحول هذا المشهد مرة أخرى أو سنزيده مرة أخرى في الأيام القادمة. عدد
1: انقطع الاتصال مع الرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، وسنعود إليه بكل الأحوال بعد قليل. دعونا الآن نربط الاتصال بالدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة. مرحبا بك دكتور يحيى. في حادثة كالتي حصلت اليوم، ماذا بقي من إمكانات لدى سلطات بلدية غزة للتعامل مع مثل هذه الحادثة؟
3: لقد تلقينا الخبر في قبل فجر اليوم، خبر انهيار هذا المبنى والذي يسمى مبنى السعادة، ولكنه سبب الحزن والأسى لمن كانوا يأترون به ويحتوون به. تلقينا هذا الخبر بمزيد من الحزن والغضب، وخاصة أننا كنا قد نشدنا العديد من المؤسسات عدة مرات، وربما سئمنا من كثرة المناشدة دون استجابة. هذه الحادثة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة، وهناك العديد من المباني التي تم تحذيرها من قبل طواقم البلدية، ولكن المواطنين يقولون أين نذهب، ليس لدينا مكان آخر نلجأ إليه، والمساحة تضيق تدريجيا في قطاع غزة وفي مدينة غزة، والاحتلال مستمر في عدوانه وقتله، وكأن هذا الشعب وهؤلاء الناس ليسوا بشرا، وكأنهم مجرد أرقام يتم استخدامهم لأهداف سياسية ولتحقيق مآرب انتخابية. البلديات فقدت أكثر من 80 إلى 85% من الأدوات والآليات التي تستخدمها، وتم ذلك عمدا، تم تدميرها بشكل مقصود ومتعمد لإيقاف قدرتها على تقديم أي خدمة وأي مساعدة للمواطنين، وبالتالي المأساة مرشحة أن تتضاعف وأن تتكرر، وخاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء وتحذيرات الأرصاد الجوية أن هذا الشتاء قد يكون قاسيا وفيه الرياح العافية وكذلك الأمطار الغزيرة، ووجود مباني متصدعة بهذا الشكل ستكون مهيئة ومرشحة لانهيارات جديدة. نحن نشعر بغضب شديد وحزن شديد وفي كثير من الأحيان نشعر بالعجز لعدم قدرتنا على مساعدة وحماية المواطنين والأطفال والنساء والجميع. وندعو أن يكون هذا الحادث ليس عابرا، وأن يكون ما بعده ليس كما قبله، وأن يكون هناك ضغط حقيقي من الجميع لضرورة فتح المعابر وعدم التلكع بالسماح بكل ما يلزم من مواد بناء ومواد مساندة لرفع الركام وإنقاذ الأرواح وتأمين المباني الآية للسقوط. يعني نحن هذا الشعب يجب أن يعامل كأنه بشر وليس كأرقام كما قلت قبل قليل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة. الآن أتحول للرائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني الذي ينضم إلينا مجددا. مرحبا بك سيد محمود، إلى أين وصلت عمليات البحث حتى هذه اللحظة؟
4: يعني بشكل مؤكد طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة بعمليات إخراج الشهداء من تحت الأنقاض والبحث عن المفقودين. حتى الآن نتحدث على قرابة 100 مواطن ما زالوا تحت أنقاض هذه البناية التي يعني انهارت فجر هذا اليوم على قاطنيها. لكن بكل أسف الحديث حتى اللحظة أنه يسمع من قبل طواقمنا حيث تخبرنا أنه يسمع أصوات لمواطنين تحت أنقاض هذه البناية، ومن الصعب جدا الآن أن نقوم بالدخول إلى أماكن هؤلاء الضحايا أو هؤلاء الذين نسمع أصواتهم، نظرا لأن المقدرات الموجودة ليست متخصصة بالشكل الدقيق بعمليات يعني إزاحة هذه الكتل الخرسانية الكبيرة، وبالتالي من الصعب جدا يعني إزالة هذه الكتل بهذه الطريقة وإزالة هذه الأسقف بهذه الطريقة. ولذلك ستبقى هذه الأصوات هنا تحت هذه البناية، وربما نلحق أن نصل إليهم قبل أن يفارقوا الحياة، أو بكل أسف سنصلهم وهم عبارة عن جثث هامدة أو عبارة عن جثامين قد فارقت الحياة. وهذه هذا التخوف الكبير الذي هو حاضر الآن لدى طواقم الدفاع المدني. لكن يعني نحاول قدر المستطاع بالإمكانيات المتاحة بالأدوات الموجودة أن نخرج هؤلاء المحاصرين تحت أنقاض هذه البناء، ونأمل أن يكونوا على قيد الحياة. لكن الكارثة الأكبر هو أنه في غزة هناك أكثر من 2000 بناية بهذه الطريقة تم تحذيرهم من قبل الجهات المختصة، من قبل الأشغال، من قبل الدفاع المدني، من قبل UNDP، من قبل كافة الذين يعملون في هذا المجال. لكن بكل أسف إجابة المواطن واضحة، أين نذهب؟ ما البديل في ظل عدم وجود مساحات، في عدم وجود مراكز إيواء، عدم وجود خيام يعني تصلح للحياة، عدم وجود بدائل أخرى لهؤلاء المواطنين؟ وبالتالي يلجأ المواطن إلى أن يتواجد في هذه الأماكن الخطيرة التي تهدد حياته، لأنه حقيقة الذي عاش ظروف الخيمة، ظروف ومرارة الخيمة وألم الخيمة، ربما لا تفرق معه أن يعيش في هذه البنايات المدمرة حتى لو كان الثمن هو أن يموت. لكن حقيقة الأمر يقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب أن يقف أمام مسؤولياته. نحن حذرنا، وفي كل اقتراب فصل شتاء نقول للعالم والمجتمع الدولي وأيضا نخبر الجهات المختصة بضرورة أن يعملوا كل ما بوسعهم لأجل يعني محاولة مساعدة الناس داخل القطاع. لكن بكل أسف الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفيتو ويرفض بشكل قطعي أن تدخل المساكن المؤقتة إلى غزة، يرفض بشكل قطعي أن تدخل المعدات الثقيلة، يرفض بشكل قطعي أن يعني تعود الحياة إلى القطاع. وبالتالي يبقى هذا المشهد هو المشهد الظاهر والدارج الآن في القطاع. الكارثة الأكبر هو مزيدا من هذه الأحداث التي ربما تذكرنا بأيام الحرب الأولى، حيث كنا ندخل إلى البناية نرصد فيها مئات الشهداء، وهو اليوم يتكرر هذا المشهد. لكن بكل أسف هو عملية انهيار لمبنى تم استهدافه في السابق والآن ينهار على ساكنيه. الأمر الأخطر من ذلك والأمر الذي يجب أن يدرك خطورته العالم أجمع يجب أن يفهم من هؤلاء الذين يتواجدون داخل هذه البناية. هم أسر بسيطة متواضعة، 50 طفل يوجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، 50 طفل. وأنا أقول وعن يعني عن تدقيق وعن تأكيد أن هناك أكثر من 50 طفل يتواجد الآن تحت أنقاض هذه البناية، وهناك أسر بأكملها الأب والأم وأطفالهم كلهم هم الآن تحت الأنقاض، وإذا كان الجميع قد فارق الحياة وقد قتل فنحن نتحدث على كارثة حقيقية، أن هناك أسر كاملة قد تمسح من السجل المدني في هذا الانهيار. الطواقم حتى الآن تقوم بعمليات الانتشال في كل لحظة على

0: الرأس كل ساعة ربما تخرج الطواقم أحد الضحايا، لكن بكل أسف يخرجون شهداء، يخرجون يعني في واقع صعب جدا. أنت أن أريد أن يعني تتخيل المشهد والعالم يتخيل المشهد حينما يلتصق سقفين ببعضهم البعض، ماذا يحصل لمن بداخل هؤلاء السقفين أو من بين هؤلاء السقفين؟ أخرجنا طفلة صغيرة قبل تقريبا ساعة من الآن عبارة عن جسد قد للأسف الشديد قد يعني تضعضع بشكل كبير جدا وتضرر بشكل كبير جدا نتيجة حالة الانهيار. وأيضا الأم كان من الصعب جدا التعرف على ملامحها نتيجة الحالة التي وصل إليها هذا الجسد نتيجة حالة الانهيار، وبالتالي المشهد صعب والمشهد كارثي، وتخوفاتنا أن يتكرر مثل هذا المشهد. أنا أذكر في بداية يعني في أول أشهر الحرب كان هناك بناية أيضا تعود لعائلة أبو العمرين في منطقة الشيخ رضوان انهارت على ساكنيها، خلفت تقريبا 40 شخص قد قتلوا في هذا الانهيار، واليوم يتكرر المشهد. وأحدث وخبرنا العالم ويعني رصدنا هذه التفاصيل بشكل دقيق ووضعنا المسؤولين بهذا المشهد الدقيق، لكن بكل أسف لا حياة لمن تنادي. المجتمع الدولي يشاهد ويستنكر، المنظمات الدولية كلها تعمل ما بوسعها، لكن هناك كما أسلفت في الحديث هناك الفيتو الإسرائيلي الذي يرفض أن يعني يتم توفير حياة كريمة إلى المواطن داخل قطاع غزة. ولذلك نحن على مقرب الآن من فصل الشتاء، حذرنا بشكل واضح، والعام الماضي كذلك حذرنا من خطورة فصل الشتاء، وحدث ما حدث من الضحايا من عمليات انهيار، من ماتوا من البرد إلى آخر ذلك. واليوم نحن نحذر أيضا ونقول للعالم ونقول للسيد ميلادونوف شخصيا ونحمله هذه الرسالة بما أنه الآن هو المسؤول عن قضية قطاع غزة ومجلس السلام والضامنين والوسطاء جميعا والمجتمع الدولي، أن القطاع الآن يمر في مرحلة حساسة جدا ومرحلة خطيرة جدا، ونتمنى ألا يتكرر هذا المشهد. يتمنى أن يكون هناك دور واضح وجهد واضح ميداني على الأرض بأن يتم توفير مآوي تصلح للحياة لمن يعيشون بداخل هذه المباني الآيلة للسقوط والتي تقدر بألفي بناية موجودة داخل قطاع غزة.
1: أشرت في معرض حديثك في البداية إلى أنكم تسمعون أصوات الآن تحت الركام، هذا ربما يشير إلى وجود بعض الأمل في العثور على ناجين. هل هي أصوات لأفراد أسر يعني متعددة أم صوت شخص واحد، أصوات أطفال؟ ماذا سمع عوان الدفاع المدني بالضبط؟
0: بشكل مؤكد هذه الجزئية عشناها وعشنا تفاصيلها في بداية الحرب، حيث كنا ندخل البناية نسمع أصوات المواطنين، لكن تحديد مكان هذا المواطن من الصعب. نشعر أن الصوت يتردد في كل المنطقة، يعني إذا ذهبنا شرقا أو غربا نسمع نفس النداء ونفس الصوت. هنا نسمع الآن أصوات مواطنين تحت الأنقاض، الآن تحاول الطواقم الوصول إلى المكان المحدد، تحاول أو حتى عملا باليد ودخولا بين هذه الطبقات الأسمنتية والأسقف الأسمنتية لأجل الوصول ومحاولة تحديد مكان هذا يعني هذا المواطن أو هذا الصوت. من الصعب جدا حقيقة تحديد تفاصيل أكثر حول هذه القضية، لأننا نعمل في بيئة يعني فيها يعني كما تسمع الآن فيها ضجة كبيرة، فيها تحريك مولدات، فيها طواقم، فيها مواطنين، فيها ذوي هؤلاء الضحايا، وبالتالي من الصعب جدا. لكن على كل الأحوال الطواقم الآن يعني تقوم بهذا الدور، تحاول قدر المستطاع أن تقوم بعمليات التدخل، تحاول قدر المستطاع بأن تقوم بمحاولة الوصول إلى هؤلاء الضحايا أو هؤلاء الأحياء المتواجدين تحت الأنقاض. نأمل حقيقة يعني أن تتمكن طواقمنا من الوصول إليهم وهم على قيد الحياة قبل أن يفارقوا الحياة.
1: بالنسبة للإمكانات التي يعتمدها الدفاع المدني في هذه الأثناء في عملية البحث، هل المشكلة الآن في نقصها من حيث العدد أم نوعية الوسائل التي تحتاجون إليها؟
0: بالنسبة لقضية الإمكانات يعني أضعك في مثال بسيط، هناك في علم الدفاع المدني هناك فرشة تسمى فرشة الهواء، هي عبارة عن يعني رقاقة بسيطة جدا تدخل بين هذه الأسقف وتم تعبئتها بالهواء، فيعني تحمل هؤلاء السقفين أو هذا السقف وترفعه بين السقف الأول والأخير ويحدث هناك فراغ، نبحث في هذا الفراغ بين الضحايا. هذه المعدة غير موجودة في قطاع غزة، نستخدم الآن الحفارات الثقيلة لتكسير الكتل الخرسانية، وربما أثناء عمليات التكسير يحدث انهيار، ربما يحدث ضرر للأشخاص المتواجدين تحت الأنقاض، يعني ربما الآن أحد الموجودين هو على قيد الحياة. نتيجة استخدام هذا الحفار وهذه المطرقة القوية ممكن أن يحدث انهيارات داخلية وتؤدي إلى يعني وفاة هذا المواطن. الإشكالية تكمن في المعدات، وتكمن أيضا في أننا الآن يعني أوقفنا عمليات التدخل الإنساني في مدينة غزة تحديدا، يعني عمليات الانتشال التي كنا نعمل فيها بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكنا مسخرين لها حفار في منطقة الزيتون وحفار في منطقة التاج بالشراكة مع اللجنة المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، توقفت عمليات الانتشال لأجل أن نقوم بهذه المهمة الإنسانية هنا في هذا المكان. فتخيل كم من الأعمال في القطاع توقفت، من فتح شوارع، من إغاثة الناس، من انتشال شهداء، من إلى آخر ذلك، كلها توقفت ولأجل أن نقوم بهذه المهمة وهي إخراج الضحايا. بمعنى أن هذه الأعباء وهذه الأحداث تزيد الطواقم من الأعباء الموجودة عليها وترهق الطواقم بشكل كبير جدا. 3 أيام ستبقى الطواقم بهذه المهمة، والربما ربما نحاول قدر المستطاع أن ننجز في 3 أيام، لكن هذا الأمر يخضع إلى الميدان ويخضع إلى واقع هذه البناية التي نعمل فيها. ولذلك المشهد حقيقة، والمعدات والمقدرات ويعني حتى الجهود الطواقم التي تعمل، تخيل طاقم دفاع مدني من الساعة 3 فجرا وهو موجود الآن حتى هذه اللحظة، وهو يعمل على قدم وساق، يعمل بكل طاقته لأجل إخراج من هم تحت الأنقاض. هذا طبعا أمر مرهق جدا، ويعني مرهق على عاتق حتى الطواقم وعلى كاهل الطواقم بشكل كبير. لكن في نهاية المطاف هذه مهمة إنسانية، مهمة يعني آدمية، يعني تحملنا مسؤوليتها نحن كدفاع مدني، وسنبقى على هذه الطريق إلى أن يعني ننهي هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا. لكن على العالم أيضا ألا ينسى أننا بحاجة إلى مقدرات، إلى معدات، إلى لوجستيات، إلى حفارات، إلى معدات ثقيلة، إلى جرافات، إلى حفارات تحديدا لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض، ولأجل تكسير هذه المباني التي بكل أسف هي آيلة للسقوط، ممكن في أي لحظة من اللحظات أن تنهار. فلو هناك مقدرات وهناك بدائل ممكن أن نخرج المواطنين من هذه المناطق وهذه المباني وننقلهم إلى مناطق أخرى، لكن بكل أسف لا يوجد بدائل، وبالتالي يجبر الناس على العيش بهذه المناطق الخطرة والتي تهدد حياتهم. وحقيقة يعني المشهد صعب جدا، ونتمنى ألا يتكرر هذا المشهد ويكون هناك ضحايا آخرين في نفس هذه الطريقة، بعد أن يعني وصلت الصورة إلى العالم ووصلت الصورة إلى المجتمع الدولي وإلى الوسطاء وإلى الضامنين وإلى الجميع.
1: إذن جهود متواصلة كما أشرت رائد محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة حتى هذه اللحظة لمحاولة انتشال ضحايا أو أمال العثور على ناجين. نتوقف الآن مع مدير الإغاثة الطبية في مدينة غزة الدكتور محمد أبو عفش الذي ينضم إلينا. مرحبا بك دكتور محمد. إذن حادثة مأساوية جديدة في غزة، نود أن نتعرف على طبيعة الإصابات التي رصدت للضحايا الذين تم انتشالهم من أنقاض هذا المبنى.
2: تحياتي لك وللمستمعين والمشاهدين الكرام. طبعا صحيح، لا تتوقف المأساة داخل قطاع غزة، هذه المأساة تتمثل في القصف الدائم والمستمر، في انهيار البيوت، في المجاعات، في الأمراض، وكما تشاهدون الآن هناك أعداد كبيرة من المواطنون داخل هذه المباني المنهارة، وللأسف تأتي الحالات إلى مستشفى الشفاء والمستشفيات المحيطة بحالة صعبة جدا، أكثر من 11 شهيد، وهناك أعداد من المصابين إصاباتهم حرجة جدا. للأسف الأوضاع صعبة، وكما نشاهد نحن الآن في بداية فصل الشتاء، وهذه الأمور متوقعة، يعني حذر الدفاع المدني وحذرت بلدية غزة أكثر من مرة بأن هناك بيوت آيلة للسقوط، على الجميع التدخل سريعا. يعني سؤال يطرح دائما في حالة الكوارث وفي حالة الزلازل في العالم، ماذا تفعل الدول؟ تتداعى جميع الدول وتتداعى جميع المؤسسات الدولية وتتداعى جميع المدن التي تجاور هذه الكارثة بالتدخل السريع، بدخول طواقم، بدخول معدات. لكن للأسف الشديد كما نشاهد نحن داخل قطاع غزة، نحن نقتل وتهدم على رؤوس أطفالنا ونسائنا البيوت ولا يتدخل أحد. حتى المؤسسات الدولية لا تستطيع أن تدخل معدات. ما تم إدخاله من معدات وما تم إدخاله من رافعات لا تفي بهذه الكارثة الكبيرة التي نمر بها الآن. هذه الكارثة نظير خطر على المواطن الفلسطيني الذي يسكن هذه البيوت. هناك أعداد كبيرة من هذه البيوت فيها أعداد كبيرة من العائلة.

0: الشهادات الفلسطينية التي عانت النزوح وعانت الموت وعانت، والآن تأتي هذه الكوارث. للأسف الشديد الوضع داخل قطاع غزة أصبح وضع صعب جدا، والجميع يشاهد هذه المأساة، المأساة الكبيرة. يعني في حالة الكوارث يتم إدخال كل المساعدات ويكون هناك ممر إنساني ويكون هناك تدخلات سريعة، لكن كما تشاهدون نحن في قطاع غزة لا ينظر أحد لهذه المأساة ولا يتدخل أحد. كل ما يقال وكل ما يعمل هو من جهود الشباب التي تقدم، سواء جهود الدفاع المدني أو البلديات أو الطواقم الطبية من أبناء هذا البلد. لذلك هذا يعني تفريق كبير يلاحظ الشعب الفلسطيني ويلاحظ المواطن الغزاوي داخل قطاع غزة. نحن جزء من هذا الشعب الكبير وجزء من هذه الأمة العربية وجزء من المسلمين. يعني إلى متى سنبقى نقتل وإلى متى سنشاهد أبنائنا ونساءنا تحت البيوت المهدمة وبهذه الحياة الصعبة ولا يتدخل أحد؟ مأساة كبيرة، مأساة. يعني كل الحديث الذي نتحدث لا ينقل جزء بسيط من هذه المأساة.
1: دكتور محمد، طبيعة الإصابات في مثل هذه الحالات، حالات انهيار المباني وإخراج ضحايا من تحت الأنقاض، طبيعة الإصابات إلى أي مدى تصعب مهام فرق الإغاثة الطبية التي بدورها تعاني مشكلة كبيرة في المعدات وإمكانات الإغاثة؟
0: صحيح، يعني طبيعة هذه الإصابات التي تصل إلى المستشفيات وخاصة المستشفيات صعبة، قصور سواء في الجمجمة، قصور في الأعضاء، في الأطراف، حالات حرجة جدا تحتاج إلى جراحات وتحتاج إلى غرف عمليات مجهزة وتحتاج إلى متخصصين. الطواقم الطبية العاملة داخل المستشفيات تقوم بكل الجهد المناط لها وتقوم بإجراء هذه العمليات وبشكل كبير بالإمكانيات المتاحة لديها، وهي إمكانيات أصبحت قليلة جدا. يعني ما يشاهد داخل المستشفيات من معاناة لهذه الطواقم التي تعمل ليل نهار بسبب هذه وتقدم كل الإمكانيات، ما يخرج من تحت الأنقاض تكون حالته صعبة جدا ويعاني من كسور كثيرة، وخاصة هذه الكسور إذا كانت في المناطق العلوية. لذلك الطواقم تعمل منذ الصباح باستقبال هذه الحالات وتقدم لها الجراحات المستعجلة، ونأمل من الله أن يشفى وأن تقدم لهم الخدمة بالإمكانيات المتاحة لدى الطواقم الطبية العاملة.
1: وهذا الوضع دكتور محمد ينسحب على باقي مناطق القطاع، ليس فقط مدينة غزة.
0: صحيح، يعني الجميع والمؤسسات سواء المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الأهلية، كل هذه المؤسسات تعاني من نقص حاد. يعني قبل أيام كانت معاناة في موضوع السولار والزيوت، ولا زالت هذه المعاناة. يعني نحن ندخل في مشكلة نخرج إلى مشكلة أخرى، هذه المشاكل لا تتوقف. النظام الصحي يعمل بالقليل القليل، يعني وتدبير أموره سواء بالأمور الأجهزة والمعدات يتم ترتيبها بشكل معقد جدا. وللأسف يعني هذه الأمور يجب أن تتوقف. إلى متى سيبقى النظام الصحي يعاني؟ وإلى متى سيبقى عملية الترقيع بمعنى آخر؟ هذه العملية يجب أن تتوقف. إمداد النظام الصحي بكل الإمكانيات اللازم تتوفر، اللازم أن تكون متوفرة داخل المستشفيات وداخل المراكز الصحية.
1: في ظل هذا الوضع ما زالت هناك عمليات جراحة تجرى بدون تخدير، وأيضا ما يتعلق بالمتابعة الطبية ما بعد الجراحات.
0: صحيح، يعني الآن الجراحات الطبية أفضل مما سبق خلال فترة الحرب، الجراحات تتم، ولكن يعني الإمكانيات كما تحدثنا هي يعني بكل المستطاع. يعني الأطباء لا يدخرون جهدا بالإمكانيات، ووزارة الصحة أو المستشفيات الميدانية الآن التي تستقبل هؤلاء المرضى والجرحى، وللأسف يعني إمكانياتهم يعني هذه الإمكانيات تتقلص كل فترة، تتقلص نتيجة الحاجة الملحة والكميات الكبيرة من الجرحى ومن المرضى الذين يأتون. لا زلنا في حالة طوارئ، ولا زال الوضع صعب، ولا زلنا نعاني. لذلك يعني هذه المعاناة مشاهدة من الجميع، وأصبحت يعني هذه المعاناة

0: على أحد. وللأسف الشديد الجميع يشهد هذه الكارثة، وكما تلاحظون الإمكانيات التي تقدم سواء من الدفاع المدني أو من البلديات تقتصر على شغل أفراد وشغل بسيط جدا. لذلك نحن نحتاج كما تحدثنا في السابق إلى إمكانيات وإلى ممرات تدخل الإمكانيات الطبية وتدخل الإمكانيات الإغاثية. ونحن الآن في وضع صعب جدا، نحن ندخل الآن في فصل الشتاء، يعني أيام أو أسابيع وسندخل فصل الشتاء بدون أي إعدادات. المؤسسات الإغاثية نتحدث معها عن بعض الخيام لبعض الأسر الفقيرة، يعتذرون لنا ويتحدثون بأنه لا توجد أي إمكانيات. يعني هذا أمر يعني معيب. لذلك على الجميع الضغط على الاحتلال، على الوسطاء، على الضامنين، الضغط على الاحتلال للسماح بدخول مآوي، والسماح بدخول معدات للبلديات، والسماح بدخول أجهزة ومعدات طبية للنظام الصحي حتى نستطيع أن نقدم خدمة صحية وخدمة إغاثية وخدمة. الأمراض لا تتوقف داخل قطاع غزة، التلوثات، المياه الصرف الصحي، مياه الشرب، كل هذه الأمور أدت إلى حالة غير طبيعية داخل قطاع غزة.
1: ماذا بشأن وفرة سيارات الإسعاف؟ لأن بعض الحوادث أو بعض عمليات نقل المصابين والجرحى تضطر فرق الإغاثة لنقلها من أماكن بعيدة عن مواقع المستشفيات في وسط مدينة غزة.
0: صحيح، يعني هذه المشكلة أصبحت يعني مشكلة كبيرة ومعضلة كبيرة. أكثر من 60% ويزيد عن سيارات الإسعاف سواء في وزارة الصحة أو في المؤسسات الأخرى تعطلت. نحن في الإغاثة الطبية لدينا سيارتين تم وقفهم، لا يوجد زيوت ولا يوجد كوشوك ولا يوجد قطع غيار ولا يوجد صيانات، توقفت هذه السيارات. وقيس هذا الأمر على جميع المؤسسات العاملة. نحن نتحدث عن 3 سنوات معاناة من نقص حاد في كل شيء، والآن يعني الحاجة الملحة لهذه السيارات التي تنقل الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين حاجة ملحة جدا. تأخر تقديم العون لهذه السيارات نعني الحكم على الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى النقل بسرعة إلى الموت. وكما تشاهدون أحيانا يتم نقل الجرحى عبر وسائل بدائية، وهذا يؤدي إلى تأخر في عملية النقل ويؤدي إلى مضاعفات وأحيانا إلى وفاة للكثير من المصابين. لذلك الأمر يعني معقد جدا داخل قطاع غزة. لذلك أملنا الكبير ولا زال الأمل لدى الجميع داخل قطاع غزة بأن يتم وضع حلول سريعة، وجود ممر إنساني، دخول لجنة إدارية، دخول حلول بسيطة. للأسف يعني نحن لما نتحدث عن وقف إطلاق النار لم يشعر المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة بهذا الأمر. للأسف القصف مستمر، الحياة صعبة، يعني قانون المية أصبح من الشغلات المستحيلة الحصول عليها داخل قطاع غزة. هذا الأمر يجب أن يتوقف. توقفت الحرب فقط بالإعلام، لم تتوقف على الواقع الحقيقي. واقعنا صعب جدا يعني، وكما تشاهدون وعبر تقاريركم وعبر المراسلين أن الأمر يزيد سوء، ونحن متجهين إلى يعني أمر مجهول. هذا الأمر يجب أن يتوقف، يجب أن تتم وضع حلول سريعة حتى نتمكن من إنقاذ ما يتم إنقاذه وعمل اللازم له.
1: أشكرك جزيلا من مدينة غزة الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة. الآن ينضم إلينا محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. سيد محمد، كما أشار ضيفنا قبل قليل أن الحرب ربما انتهت اسما فقط ولكنها مستمرة من خلال آثارها وتداعياتها، وهذه الحادثة التي وقعت اليوم والعدد الكبير من الضحايا أكبر دليل على ذلك.
2: نعم صحيح، يعني اليوم مأساة جديدة تضاف إلى المآسي التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة. يعني بصراحة الحرب هي فعلا لم تنتهي، يعني وقف اطلاق النار او ما يسمى بوقف اطلاق النار منذ اكتوبر 2025، وحتى التاريخ وقوات الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تستهدف المدنيين في قطاع غزه. وطبعا يعني رغم التحذيرات الكبيره للمواطنين بعدم السكن في المباني التي هي يعني معرضة للانهيار، ولكن بسبب ضيق المساحة في قطاع غزة وعدم توفر المساحات يعيش الآن كل مواطن في قطاع غزة بمساحة تقل عن 30% من مساحة قطاع غزة، ولذلك يلجأ المواطنين إلى السكن في هذه البنايات التي هي معرضة للانهيار. وانهيار هذا المبنى يعني مأساة من المآسي فعلا التي يعاني منها أبناء شعبنا. المئات ما زالت تحت الأنقاض، لا توجد معدات لدى الدفاع المدني لإنقاذ الأرواح في من تحت أنقاض هذا المبنى، لا توجد إمكانيات حتى على المستوى الصحي، يعني المستشفيات تعاني أيضا من نقص في الوقود والإمدادات والزيوت المعدنية وقطع الغيار والفلاتر، بالإضافة إلى نقص في الإمدادات الطبية. بصراحة أيضا الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة متزايدة، وهناك ضعف كبير جدا في الاستجابة الإنسانية. وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو كمان المنظمات الأهلية لا تستطيع الاستجابة الإنسانية الكاملة نظرا للفجوة الكبيرة جدا ما بين الاحتياج وما بين ما يتم توفيره من المستلزمات اللازمة للمواطنين من الإيواء والغذاء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية. يعني الاحتلال ما زال يمنع من إدخال العديد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وعلى سبيل المثال يعني يوم أمس الاحتلال فقط يعني سمح بإدخال 50 شاحنة لقطاع غزة كمساعدات إنسانية، وباقي الشاحنات هي فقط للقطاع الخاص، في ظل طبعا أنه أكثر من 90% من المواطنين في قطاع غزة بيعتمد بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية. ونحن الآن على أعتاب الشتاء ولا توجد خطة واضحة لدى العاملين الإنسانيين في قطاع غزة حول ما يتم توفيره من مستلزمات للمواطنين، تحديدا فيما يتعلق بالإيواء. الخيام مهترئة، الخيام لا تقي من حر الشمس ولا من برد الشتاء. نحن يعني أمام 2 أو 3 أسابيع وسيدخل فصل الشتاء، وسنكون أمام كوارث حقيقية، ولن يكون هذا انهيار مبنى المأساة الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل وسريع وتوفير كل المستلزمات اللازمة للمواطنين، تحديدا توفير مكان آمن للمواطنين ومأوى آمن. طالبنا مرارا وتكرارا بأن يتم توفير البيوت المؤقتة للمواطنين، ولكن الاحتلال ما زال يمنع من إدخالها، وأيضا ما زال يمنع من إدخال الخيام اللازمة، فقط يسمح بإدخال كمية محدودة جدا من الخيام. يعني هي لا تكفي للأعداد المواطنين الذين يزيدون عن 1 مليون مواطن في قطاع غزة يسكنون بالخيام، وبذلك يعني الاحتياج جدا كبير، والمأساة ستتكرر مرارا وتكرارا إذا لن يتم التدخل الحقيقي والفعلي والجاد من قبل منظمات الأمم المتحدة لإيواء النازحين في قطاع غزة ولتوفير احتياجاتهم الإنسانية.
1: في حال إدخال عدد إضافي من الخيام وقد تحدثت عنها قبل قليل، هل يمكن أن يدفع هذا العائلات المقيمة في هذه البنايات الآيلة أو المتداعية، كما أشارت الدفاع المدني إلى أن عددها يصل أو يتجاوز 2000، هل يمكن أن يدفعها لمغادرة هذه المناطق لأنها هي ترفض الخروج منها لأنها تقول ليس لدينا مكان نتجه إليه؟
2: يعني إذا تم توفير يعني خيام أو مساكن مؤقتة في مناطق آمنة، يعني بعتقد أن المواطنين يعني لن يبقوا بهذه المباني اللي هي آية للسقوط، ولكن يعني لا يتم توفير هذه الخيام، ولا توجد مساحات يعني في قطاع غزة. الآن نرى الخيام على الطرقات، على يعني بجوار الصرف الصحي، نرى الخيام في مناطق غير آمنة في مرمى إطلاق النيران من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يعني ملاصقة لما يسمى بالخط الأصفر. وبذلك يعني المساحات في قطاع غزة يعني معدومة جدا، لا يستطيع المواطنين يعني استثمار هذه المساحة نظرا لعدم توفرها، حيث 70% من هذه المساحة هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وما يزيد عن 10% هي في مرمى نيران الاحتلال الإسرائيلي. ويوم أمس كان هناك يعني إطلاق نار وإصابات في منطقة شرق مدينة غزة، ويعني يوميا يتم استهداف المواطنين وهم داخل يعني ما يسمى بالخط الأصفر، ولكن يعني الاحتلال يمعن ويستهدف المواطنين الملاصقين. وبذلك يعني توفير الخيام ليس هو فقط المعضلة الأساسية، بل أيضا يعني توفير المساحات الآمنة للمواطنين لوضع هذه الخيام فيها.
1: إلى أي مدى في مثل حالة مماثلة للذي وقع اليوم يمكن أن يكون تنشيط القنوات الدولية، قنوات الاتصال الدولية مع جهات دولية مع الوسطاء مجديا في إيصال الرسالة؟
2: يعني بصراحة يعني نحن منذ الصباح ونحن نتواصل مع المنظمات الأممية أو الوكالات الأمم المتحدة المتواجدة في قطاع غزة، يعني هو يعني هذه الأحداث هي عبارة عن يعني كتنشيط لحالة المناشدة، ولكن يوميا نحن نناشد المنظمات. المنظمات تسعى جاهدة حسب ما يتم إفادتنا تتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الاحتلال هو من يقوم بمنع إدخال المستلزمات اللازمة. المنظمات الدولية تسعى جاهدة لتوفير يعني الاحتياجات، وهناك أيضا يعني معضلة أساسية مرتبطة بالتمويل وقنوات التمويل، يعني قنوات التمويل

0: تمويل جدا محدوده. المنظمات الدوليه ووكالات الامم المتحده يعني اعربت عن ان هناك العديد من الفجوات المتعلقه بالتمويل، ولن تستطيع استكمال انشطتها في قطاع غزه اذا ما استمر هذا المعضله المتعلقه بالتمويل. يعني قبل يومين كنا عقدنا اجتماع بخصوص توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ما بين المؤسسات الاهليه الصحيه ومكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه، يعني وكانت يعني جهود كبيره جدا لتوفير بعض التمويل، لانه منظمه الصحه العالميه قد اعربت ان يوم 19 سبتمبر لن تستطيع من توفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، تحديدا المستشفيات الاهليه العامله في قطاع غزه، وسنكون امام تحدي ما يزيد عن 40% من الخدمات الصحيه التي تقوم بتزويدها هذه المؤسسات الاهليه الفلسطينيه الصحيه لن يتم توفيرها بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها، وعدم توفر الان نحن ايضا امام يعني كارثه كبرى بعدم توفر الزيوت المعدنيه وقطع الغيار والفلاتر والبطاريات، المولدات تعطلت في المستشفيات، هناك مستشفيات تعطلت نسبه 90% من المولدات العامله فيها، هناك مستشفيات تعطلت المولدات الاساسيه التي تغذي المستشفى، يعني اليوم صباحا تم ايقاف السي تي المتواجد في مدينه غزه وشمال قطاع غزه في المستشفى الاهلي العربي نظرا لعدم توفر الزيوت المعدنيه لتشغيل المولدات في المستشفى الاهلي العربي، وبذلك كل المواطنين في مدينه غزه وشمال قطاع غزه قد حرموا من خدمه اللي هو التصوير المقطع السي تي، ويعني الكارثه تستمر وتستمر اذا فعلا لن يتم التدخل الجدي من قبل كل الاطراف التي تعمل في قطاع غزه للضغط على الاحتلال الاسرائيلي كي تقوم بادخال كل المستلزمات اللازمه من المستلزمات الصحيه والادويه والغذاء. وايضا في موضوع الغذاء يعني نحن سنكون امام كارثه ومجاعه حقيقيه اذا ما استمر الاحتلال بادخال فقط يعني اقل من 25% من الاحتياج الحقيقي لقطاع غزه يوميا حسب ما تم الاتفاق عليه في اكتوبر 2025 ان يتم تزويد قطاع غزه يوميا ب 600 شاحنه من المساعدات الانسانيه، ولكن قوات الاحتلال يعني تسمح فقط بادخال من 180 ل 220 شاحنه يوميا، وبذلك يعني نتحدث عن 25 ل 30% فقط من الاحتياج الانساني الحقيقي الذي يعني يسمع الاحتلال بادخاله، وبذلك عندما تتوقف المساعدات لمده يومين او ثلاثه يدخل قطاع غزه في عدم توفر البضائع داخل قطاع غزه، هذا بالاضافه الى انه الاحتلال يسمح بادخال بعض البضائع للقطاع الخاص، ونحن نشجع ان يتم تزويدها، ولكن ايضا لا توجد يعني لا توجد لدى المواطنين سيوله نقديه او يعني لا تتوفر الاموال لديهم بسبب عدم توفر النقد من قبل المنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة، وبذلك يعني 85% من المواطنين بطالة في قطاع غزة لا يتوفر نقد، لا يستطيع المواطن العادي بأن يقوم بشراء الاحتياجات الأساسية واليومية، يعني من 90-91% من المواطنين بيعتمدوا بالدرجة الأساسية على المساعدات الإنسانية ولن يستطيعوا الشراء من الأسواق حسب ما يتم توفيره من بعض الخضار أو الفواكه أو اللحوم في قطاع غزة.
1: إذن المعرقل الأساسي لأي جهود إغاثة هو الاحتلال، كما يشير إلى ذلك أيضا المكتب الإعلامي الحكومي في هذا الخبر العاجل الذي نقرأه. نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن انهيار المبنى في مدينة غزة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وقد أشرت سيد محمد إلى اقتراب حلول فصل الشتاء، ربما نتوقع حوادث مماثلة لا قدر الله. إلى أين سيقودنا الوضع إذا لم تتحرك الجهات الدولية للضغط بما يكفي على الاحتلال من أجل تمكين منظماتكم والدفاع المدني في غزة من استقبال مزيد من المساعدات، مزيد من الخيم أو المساكن الجاهزة أو المعدات الطبية؟ إلى أين سنصل تتوقع خلال الأشهر المقبلة؟
0: إذا لم يعني يقف المجتمع الدولي بشكل جدي حول توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في قطاع غزة سنكون أمام أكثر من كارثة. هذه الكارثة لن تكون الأولى إذا لم يكون هناك تدخلا جديا من توفير مساكن آمنة للمواطنين لحفظ كرامتهم. أيضا هناك أيضا يعني تحديات مرتبطة بأعداد الخيام وأعداد الذين يسكنون داخل الخيام، يعني أكثر من 6-8 أشخاص بيعيشوا في داخل الخيام الواحد. على المجتمع الدولي فعلا الوقوف بجدية أمام الاحتلال والضغط على الاحتلال لإدخال المساكن، التحديات كبيرة جدا، الاحتياجات كبيرة جدا، الاستجابة الإنسانية محدودة في ظل يعني عدم توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، يعني إذا لم يتم ذلك سنكون بالفعل أمام كارثة حقيقية ولن تكون هذه المأساة، سنفقد عشرات بل مئات بل آلاف الأرواح في قطاع غزة في الأيام القادمة إذا لم يتم توفير المستلزمات الأساسية. هذا بالإضافة إلى أنه يعني أود أن أوضح أن الاحتلال يوميا يقوم باستهداف مربعات سكنية ومئات الآلات تنزح قصريا من هذه الأماكن ولا يوجد مكان في قطاع غزة. الآن سيكون هناك الكارثة الكبرى أن لا تكون هناك مباني، الجميع يعيش بالخيام ولا توجد خيام ولا توجد مساحة، ولك أن تتخيل حجم الكارثة الإنسانية الذي سترتب على ذلك.
1: بينما الاحتلال ما زال يوسع حتى نطاق سيطرته، وبالإضافة إلى ذلك هو يستهدف المناطق الخارجة عن نطاق سيطرته، وهذا ما نتوقف عنده يوميا في أخبارنا عن سقوط شهداء في مناطق تقع خارج مناطق سيطرة الاحتلال ويضطر السكان إلى مغادرتها، لكن إلى أين كما تشير لا يوجد مكان.
0: صحيح، الآن الاحتلال يوميا يقوم بتقدم ما يسمى بالخط الأصفر أو المكعبات الصفراء. الاحتلال يوميا يتم إطلاق النيران على المواطنين، يعني على تقريبا يعني من نصف كيلو إلى كيلو داخل اللي هو المنطقة التي لا يسيطر عليها الاحتلال، وبذلك يعني نحن نتحدث عن مرمى نيران تقريبا من نصف كيلو إلى كيلو على على على امتداد الخط الأصفر من شماله إلى شرقه وجنوبه، وهذا قلص المساحة أيضا بشكل كبير جدا داخل قطاع غزة. وبالإضافة إلى استهداف المربعات السكنية في داخل قطاع غزة في مدينة غزة في المنطقة الوسطى، وبذلك هو عندما يتم الاستهداف لا يتم استهداف بيت واحد، يتم استهداف مربع سكني، يعني المربع السكني يكون بيزيد عن 100 أو 150 عائلة، وهذه العائلات ستضطر إلى النزوح قصرا من هذا المكان، ولا يوجد استجابة لتوفير هذه الخيام للمواطنين، ولا توجد أماكن لوضع المواطنين فيها. وبذلك نلاحظ ونحن يعني نسير في مدينة غزة أن هناك خيام يعني على الرصيف بالشارع، هناك خيام موجودة بجوار يعني الصرف الصحي، ويعني مصيبة أخرى تزيد من معاناة المواطنين في قطاع غزة والنازحين بانتشار الأمراض بسبب هذه الأماكن التي يعني يقطن فيها المواطنين. وبذلك الاحتلال لم يتوقف من استهداف المواطنين في قطاع غزة، ويوميا نشهد حالة نزوح قصرا من أماكن يعني سكن المواطنين بسبب استهداف الاحتلال للمباني في داخل قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك محمد صالح، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. الآن يعود إلينا من مدينة غزة الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة، مرحبا بك مرة أخرى. كما يشير المكتب الإعلامي الحكومي آلاف المباني في القطاع مهددة بالانهيار تماما كما حدث للمبنى الذي انهار اليوم على رؤوس القاطنين فيه، كيف تتعاملون مع هذا الوضع في ظل محدودية الإمكانات؟
2: في الحقيقة هناك فعلا العديد من المباني في مدينة غزة وفي قطاع غزة أي للسقوط، وقد تعاملت معها طواقم البلدية وطواقم الدفاع المدني، وتم تحذير القاطنين فيها ووضع إشارات تحذيرية على هذه المباني، ولكننا نواجه برفض القائمين والجالسين في هذه المباني رفض الخروج منها لسبب بسيطة، أنهم لا يجدون مكانا آخر يذهبون إليه، هم يخاطرون بحياتهم وأنفسهم لأنهم لا يريدون أن يكونوا في الشارع، لا يريدون أن يعيشوا في خيمة لا تقيهم الحر ولا تقيهم المطر ولا البرد. هذه معضلة ومشكلة إنسانية يعني يجب التعامل معها. الطواقم البلدية تقول وبشكل واضح يجب فورا وعاجلا التعامل مع هذا الشعب على أنه بشر ويستحق الحياة، لابد أن تفتح جميع المعابر دون قيود أو شروط، لا يمكن البقاء بهذا الوضع لمدة طويلة. الآن المشكلة ليست فقط في المباني، المشكلة في كل مناحي الحياة، السيارات معرضة للتوقف في أي لحظة، إطارات السيارات غير متوفرة، الزيوت للمحركات غير متوفرة، المولدات العديد منها توقف والعديد منها مرشح أن يتوقف قريبا جدا، كما ترون المعاناة في المراكز الصحية والمستشفيات والمرافق البلدية والدفاع المدني، يعني هم يحفرون بالصخر بأظافرهم حتى يقوموا بتقديم خدمة بسيطة، وهذه الخدمة التي يقومون بها غير مناسبة وغير كافية. المعاناة مستمرة، المعاناة يومية، ونحن نقول بكل وضوح يكفي ما تم تحمله لمدة 3 أعوام متتالية، لماذا يتفرج العالم علينا وينظر إلينا وكأننا غير موجودين؟ في الحقيقة الوضع كثير مؤسف جدا ومقلق جدا ومحزن جدا.
1: ما هي الخيارات الممكنة لتفادي استمرار بقاء هذه العائلات التي تقطن في مباني مهددة للانهيار في أي لحظة، هل هناك خيارات ممكنة؟ توفير خيم، توفير بيوت جاهزة، أي حلول؟
2: الممكن هو الذي نطالب به منذ شهور طويلة، الممكن هو توفير

0: كثير مباني صالحه للسكن، مباني مؤقته صالحه للسكن، او ادخال مواد بناء نستطيع بواسطتها اصلاح المباني المدمره جزئيا، وبهذا ممكن حل 50% من المشكله. اما ادخال مزيد من الخيام هذا خيار غير مقبول، خيار غير مناسب اطلاقا. الخيام لها مده زمنيه لتكون صالحه فيها عده ايام عده اشهر فقط، اما ان تستمر بسنوات فهذا امر غير مقبول اطلاقا.
1: إصلاح المباني المدمرة جزئيا إذن يعتبر واحد من الخيارات الممكنة، لكنه يحتاج إلى إمكانات لا يبدو أنها تتوفر حتى الآن.
0: المطلوب هو إدخال الإسمنت بكل بساطة. الإسمنت لماذا يحظر دخوله على المنطقة في قطاع غزة؟ هذا خيار مهم جدا وضروري جدا وينقذ حياة العديد من المواطنين.
1: نعم، والمساعدات حتى الآن كما أشار ضيوفنا سابقا يعرقلها الاحتلال الإسرائيلي ويمنع دخولها بالقدر الكافي، لكن الإسمنت كما تشير هو يمنعه مطلقا.
0: نعم، ممنوع قطعيا. نعم صحيح.
1: الآن كيف تتصور المصاعب التي تنتظركم في المرحلة المقبلة؟ نحن نقترب رويدا رويدا من فصل الشتاء، وتقلبات الطقس متوقعة فيه والتأثير على سكان غزة الذين يقطنون في مساكن وبيوت غير صالحة للسكن، إلى أي مدى تتوقع تفاقم الوضع؟
0: يعني الحقيقة بدأنا بتشكيل لجان الطوارئ للتعامل مع فصل الشتاء، وهذه اللجان بدأت تضع الخطط اللازمة، ولكنها بكل بساطة يعني تقف عاجزة على إيجاد الحلول الجذرية والحلول اللازمة لتقليل المخاطر وتقليل الوفيات والحوادث المشابهة لما حدث اليوم. لكنها تحاول أن تقلل من الخطر، تحاول أن تنقذ الحياة بقدر الإمكان، وستكثف جهودها في الفترة القادمة لفحص المباني وتحليل السكان. لكن كما قلت لك، السكان يعني غير متجاوزين مع التحذيرات، ويعني ربما يفضلون البقاء في المبنى الآيل للسقوط، لأن البديل هو أن يكونوا في الشارع في خيمة لا تقيم حرا ولا بردا، ويكون عرضة لكل المشاكل الأخرى، حتى الرياح ستقتلع الخيام وستطغى وقت المطر. فالموضوع يعني صعب جدا، ونحن نشعر بالشلل أحيانا وعدم القدرة على إنجاز ما نريد إنجازه وحماية المواطنين، وهذا أمر مؤسف ومؤلم بالنسبة لنا كثيرا. أن تكون مسؤول وتكون في لجنة وتحاول أن تفعل شيء، ولكنك لا تمتلك لا الإمكانيات ولا الأدوات المناسبة، ولا يسمح لك بإدخال المواد الضرورية لذلك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة. إذن ما زلنا عند تداعيات هذا الحادث الذي وقع في مدينة غزة، حيث أعلن الدفاع المدني انهيار مبنى يؤوي نازحين في مدينة غزة، وقد وصل عدد الضحايا المعلن حتى الآن إلى 11، بينما ما زالت جهود الدفاع المدني مستمرة لمحاولة العثور على ناجين. أشار قبل قليل في مداخلته معنا ناطق باسم الدفاع المدني إلى أنهم يسمعون أصوات من تحت الركام وتجري الجهود لمحاولة انتشالهم. الآن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، مرحبا بك، نتوقف معك عندما وصلت إليه جهود الدفاع المدني حتى هذه اللحظة.
2: الجهود حتى الآن مستمرة وبكل الإمكانيات المتاحة حقيقة، وهي إمكانيات ضعيفة جدا بالنسبة لحجم هذه المأساة التي وقعت فجر هذا اليوم. وكما نشاهد ونرصد بعدسة الجزيرة وعن قرب مساعي الكل حقيقة هنا محاولة الوصول لمزيد من العالقين تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن بناية مكونة من عدة طوابق انهارت بشكل كامل على رؤوس ساكنيها، ونتحدث عن قرابة 100 شخص بداخل هذه البناية حسب الدفاع المدني. حتى الآن من استطاعت الطواقم الوصول إليهم هم 12 مفقودا، وتم نقلهم بطبيعة الحال تباعا لمستشفى الشفاء بمدينة غزة، بينهم 5 من الأطفال. هناك حقيقة قبل قليل استمعنا عن قرب لنداءات استغاثة تخرج من بين الأنقاض ومن تحت الأنقاض لعالقين يستصرخون حقيقة ويطالبون بضرورة الوصول إليهم، ولكن الإمكانيات هي إمكانيات ضئيلة جدا وقليلة في الوقت الحالي. نحن نتحدث عن تكاثف كل هذه الجهود الذي نشاهدها عن قرب ومن موقع الحدث، ولكن هي إمكانيات ضعيفة جدا. نتحدث فقط عن آليتين تعمل في المرحلة الحالية لمحاولة إزالة هذه الكتلة الكبيرة من الركام، وهذه يعني البناية كما ذكرنا مكونة من عدة طوابق. العائلات الفلسطينية كانت نائمة داخل هذه البناية، وفجأة انهارت البناية بدون سابق انذار. نحن نتحدث عن بنايات تعرضت لضربات جوية مباشرة خلال أشهر الحرب على قطاع غزة، والعائلات الفلسطينية لجأت إليها مضطرة في المرحلة الحالية للسكون إليها وللجلوس بداخل هذه البنايات، ولا يوجد يعني خيارات متاحة أخرى حقيقة إلا أن تلجأ لهذه البنايات المهددة بالسقوط أو الذهاب باتجاه المناطق القريبة من الخط الأصفر وعلى تخوم الخط الأصفر وينصبون خيامها. هناك الطائرات المسيرة الإسرائيلية والقذائف والرصاص أيضا يلاحقهم ويقتلهم باستمرار، وهنا هذه البنايات المهددة بالانهيار أيضا تلاحقهم حقيقة. هذا انذار كبير جدا بالنسبة للعائلات الفلسطينية حسب الدفاع المدني وحسب الجميع.
1: أشرف،
2: ونحن نتحدث بأننا أمام
1: أشرف هذه التفاصيل سنعود إليها معك بعد قليل في سياق هذه التغطية المستمرة لهذا الحدث في غزة. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني في غزة ارتفاع عدد الشهداء في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة إلى 11 شخصا بينهم 5 أطفال. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض البناية السكنية التي انهارت في مدينة غزة منتصف الليل، وأن نحو 2000 بناية متداعية في القطاع وهي مأهولة بأعداد كبيرة من السكان. في غزة أيضا قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش اغتال قائد لواء رفح في حركة حماس. وقد أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد في غارة إسرائيلية مساء الثلاثاء. في تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. إلى ذلك، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو جدد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والالتزام بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في إيران، قال الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. ومن جهته، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية، لكن المحاولة باءت بالفشل بعد رد أمريكي حازم. وفي تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. في المقابل، نفى مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مكة المكرمة. إذن نبدأ من غزة ورصد تداعيات انهيار مبنى في مدينة غزة. ينضم إلينا في البداية مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، كنا نتوقف معك عند ما وصلت إليه جهود الدفاع المدني ومحاولات انتشال الضحايا حتى هذه اللحظة. سنعود إلى أشرف أبو عمرة بعد قليل. طبعا نتوقف كما أشرنا مشاهدين عند هذا الخبر الذي يشير إلى انهيار مبنى غرب مدينة غزة. الحصيلة حتى الآن حسب الدفاع المدني 11 قتيلا تم انتشالهم حتى

هذه اللحظة، بينما ما زالت جهود الدفاع المدني مستمرة لمحاولة انتشال مزيد من ضحايا هذه الحادثة. الدفاع المدني يتحدث عن سماع أصوات داخل أو تحت الركام، ما يعني أنه حتى الآن ما زال هناك ناجون على قيد الحياة، لكن إمكانات الدفاع المدني تحاول الوصول إليهم في ظل محدود

0: هذه اللحظة.
1: الوضع حقيقة جعفر مأساوي للغاية هنا في موقع الحدث، حيث انهيار البناية المكونة من عدة طوابق في المرحلة الحالية، طواقم الدفاع المدني بالشراكة مع الصليب الأحمر الدولي، مع كل المؤسسات المعنية حقيقة في هذا الأمر، بالإضافة للآليات التي تعمل في المرحلة الحالية تحاول وعلى قدم وساق منذ ساعات فجر هذا اليوم الوصول لمزيد من العالقين والناجين تحت أنقاض هذه البناية. نحن نتحدث جعفر عن بناية مكونة من عدة طوابق انهارت بشكل كامل وعلى رؤوس ساكنيها وبدون سابق انذار. كان بداخل هذه البناية قرابة 100 شخص بينهم أطفال ونساء وكبار في السن. استطاعت طواقم الدفاع المدني وعلى مدار الساعات الماضية من الوصول وانتشال جثامين 12 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الشفاء، بينهم 5 أطفال. بطبيعة الحال الآن الذي يعمل في موقع الحدث 2 من الآليات والجرافات التي بطبيعة الحال هي متهالكة للغاية. كل الجهود في المرحلة الحالية منصبة لمحاولة الوصول لمزيد من الناجين والعالقين تحت الأنقاض. قبل قليل هنا استمعنا وعن قرب لصرخات استغاثة من قبل العالقين تحت الأنقاض تطالب بضرورة الوصول إليهم، ولكن هنا وبحسب الدفاع المدني لا يوجد لديهم إمكانيات متاحة لمحاولة العمل بأقصى سرعة للوصول للعائلات الفلسطينية النازحة والعالقة تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن قرابة 100 شخص بين العالقين بطبيعة الحال تحت الأنقاض، أطفال ونساء، والكل حقيقة هنا يأمل بمحاولة الوصول إليهم في أسرع وقت. الآليات الموجودة هنا والتي تعمل في المرحلة الحالية هي آليات يعني قليلة جدا. استطاعت طواقم الدفاع المدني بالاشتراك مع اللجنة المصرية والطواقم الهندسية المصرية بالعمل في موقع الحدث حاولت الوصول للعالقين تحت الأنقاض. هناك عائلة العجلة فقط، نتحدث عن قرابة 35 شخص من هذه العائلة، عائلة كاملة في المرحلة الحالية محاصرة تحت الأنقاض لا يعرف مصيرها، ولكن كل الجهود في المرحلة الحالية تحاول الوصول إليها وللعائلات الأخرى. هذه العائلات جعفر لجأت إلى هذه البنايات المدمرة والتي تعرضت خلال أشهر الحرب لضربات جوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية، مضطرة، لا يوجد متسع للسكون هنا حقيقة داخل الخيام أو حتى متسع في أراضي فارغة ليتم يعني نصب خيام للعائلات الفلسطينية والجلوس بداخلها، فتلجأ العائلات الفلسطينية لهذه البنايات المهددة بالانهيار وتجلس بداخلها على أمل أن يتم يعني حل حالات الأمور ويعني دخول المساعدات ودخول الخيام ودخول المنازل المتنقلة. في المرحلة الحالية الدفاع المدني يقول بأن لا يوجد أي من الآليات الثقيلة التي يعني باستطاعتها العمل وعلى مدار الساعة لمحاولة إزالة الأنقاض وإزالة الركام للوصول للعالقين تحت الأنقاض. هناك مناشدات بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي لمحاولة فقط يعني الوصول للناس في المرحلة الحالية المحاصرين والذين يستمع إليهم الجميع في الوقت الحالي وهم يطلقون نداءات الاستغاثة بشكل واضح. هنا عجز واضح وجلي لدى الجميع وخاصة طواقم الدفاع المدني من محاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. الكل يعمل بأيديه حقيقة بالأدوات المتاحة، بمشاركة الناس، بمشاركة كل الطواقم التي وصلت منذ ساعات الفجر الأولى إلى هذا الموقع الذي انهارت فيه البناية في منطقة الصناعة وسط مدينة غزة. ولكن هذه الجهود حقيقة تواجه معيقات جمة، والضروري في المرحلة الحالية حسب الطواقم التي تعمل في موقع الحدث هو أن تتدخل المؤسسات الدولية وأن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الآليات الثقيلة، الجرافات، الشاحنات، كل ما يلزم لمحاولة يعني الوصول للعالقين في المرحلة الحالية. الدفاع المدني يقول بأن مثل هذه البنايات موجودة وتنتشر بشكل كبير جدا. نتحدث عن قرابة 2000 بناية في المرحلة الحالية مهددة بالانهيار في أي وقت، ونحن نتحدث بأننا مقبلين على فصل الشتاء، وفي فصل الشتاء تنهار مثل هذه البنايات كما حدث في فصل الشتاء الماضي. عديد من البنايات انهارت فوق رؤوس ساكنيها وهذا أدى إلى سقوط عديد من الشهداء بينهم أطفال ونساء بطبيعة الحال. هنا الكل حقيقة يتطلع بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي. الناس عاجزة والكل حقيقة في يعني حزن كبير ومأساة متجددة لدى العائلات الفلسطينية.

0: الفلسطينية. هم نجوا من القصف المباشر من الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولكن هي المنازل انهارت عليهم جراء تصدعها وجراء الضربات الجوية الإسرائيلية التي طالت هذه المنطقة بشكل كامل خلال أشهر الحرب الإسرائيلية. فنتحدث جعفر عن مناشدات في المرحلة الحالية وعن ضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل رئيس مجلس السلام
1: ملدينوف لضرورة التفاصيل معك في المرحلة الحالية. في وقت لاحق في سياق هذه الساعة نتحول الآن إلى مجمع شفاء الطبي في مدينة غزة ومؤتمر صحفي لوزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
2: بل تحولت إلى هياكل معزولة تحتضر ببطء شديد في ظل استمرار الحصار المطبق ومنع دخول أبسط مقومات الحياة الأساسية. إن ما يروجه الاحتلال من مزاعم حول تسهيل إدخال المساعدات الطبية والإمدادات اللوجستية لا يعدو كونه مسرحية هزيلة ومحاولة مكشوفة لتجميل وجه الإبادة والتغطية على حرب التطهير العرقي في قطاع غزة. إنما يسمح بدخوله لا يمثل إلا نزرا يسيرا لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية للمرافق الصحية وإبقاؤها تصارع بين الحياة والموت. ولقد تمثلت محاور الأزمة الكارثية فيما يلي: أولا، انقطاع قطاع الطاقة، إذ تعاني المستشفيات من عجز حاد في الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل ما تبقى من مولدات كهربائية رئيسية في وقت خرج فيه أكثر من 70% من هذه المولدات، مما ينذر بتوقف الأقسام الحرجة والمنقذة للحياة عن الخدمة نهائيا في أي لحظة. ثانيا، شلل قطاع النقل والمواصلات، حيث أدى الحصار ومنع إدخال قطع الغيار وإطارات المركبات إلى إعلان شركات وحافلات النقل العام عن التوقف التام وشبه الكلي عن العمل هذا اليوم الأربعاء. وقد حرم هذا الشلل مئات الكوادر الطبية، أطباء وممرضين وفنيين من الوصول إلى مقار عملهم، مما فاقم عزلة المرافق الصحية وشل قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ. ثالثاً، النقص الحاد والخطير في الأدوية والمهمات الطبية، حيث تواجه المرافق الصحية شحاً غير مسبوق في الأدوية والمستهلكات الطبية، إلى جانب تعطل عدد من الأجهزة التشخيصية ونقص مستلزماتها التشغيلية في وقت لا يزال فيها المرضى والجرحى محتاجون للعلاج بالخارج، يواجهون إغلاق منافذ العلاج وتعذر السفر، مما يفاقم الأزمة ويهدد حياة المرضى والجرحى. ومن خلال ما سبق، تتوجه وزارة الصحة بهذا الخطاب المباشر والصارم إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الفوري والعاجل. فإن كل دقيقة تمر دون إدخال الوقود والدواء والإمدادات الطبية والتشغيلية العاجلة تعني توقيع شهادة إعدام مباشر لمئات المرضى والجرحى، رفع الحصار بلا قيود وكسر حالة الشلل الإجرائي والتدخل العاجل لفرض فتح المعابر وإدخال كافة المتطلبات التشغيلية للمستشفيات فوراً ودون شروط أو تعقيدات مفتعلة. كما ونؤكد أن التاريخ لن يرحم الصامتين، وأن الاكتفاء ببيانات القلق والتنديد لم تعد مجرد تقاعس أخلاقي، بل هو تواطؤ

0: في جريمة إبادة جماعية ترتكب علناً في وضح النهار. إن دماء أطفالنا ومرضى غزة وجرحاها في ذمة الإنسانية جمعاء، فهل من مجيب قبل فوات الأوان وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة الأربعاء 16 من سبتمبر لعام 2026؟ حيصل لجميع المؤسسات نسخة من البيان. الله يعطيك العافية.
1: تابعنا معكم مشاهدينا مؤتمرا صحفيا لوزارة الصحة في غزة من مجمع الشفاء في مدينة غزة. نعود إلى مراسلنا أشرف أبو غزة، أشرف أبو عمرو أقول، الموجود في مكان انهيار هذا المبنى. أشرف، كنت تحدثت في مداخلتك سابقا عن أنك رصدت آليتين للدفاع المدني تقومان بأعمال الحفر، هل هذا ما يتوفر حتى الآن من إمكانات لدى الدفاع المدني في مدينة غزة؟
2: فعلا جعفر، هذا ما يتوفر الآن، وبكل الإمكانيات المتاحة طواقم الدفاع المدني أطلقت نداءات استغاثة منذ ساعات الصباح لكل المؤسسات الدولية ولكل المؤسسات العاملة في المجال الإغاثي. اللجنة المصرية وطواقم الهندسة التابعة للجنة المصرية وصلت قبل قليل هنا، وأيضا هي تتابع هذا الحدث منذ ساعات الصباح الأولى، ولكن حقيقة الآليات الموجودة هي آليات متهالكة وآليات صغيرة جدا لا تستطيع العمل في الوقت الحالي، لأن حجم الانهيار هو انهيار كبير جدا. الآن وصلت آلية جديدة لتصل إلى هذه المنطقة لمحاولة البدء بعملية إزالة الأنقاض. نحن نتحدث جعفر عن بناية مكونة من عدة طوابق انهارت بشكل كامل، وفي المرحلة الحالية تحاول هذه الآليات الصغيرة بما توفر من إمكانيات إزالة بعض من الركام وبعض من الأنقاض لمحاولة البدء بالوصول إلى يعني العائلات الفلسطينية العالقة تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن قرابة 100 شخص حتى الآن ما زالوا تحت الأنقاض. قبل قليل استمعنا وبشكل واضح لصرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض تطالب بضرورة الوصول إليهم. طواقم الدفاع المدني والجميع هنا عاجز وبشكل جلي وواضح من العمل بالأيدي. هناك أناس تعمل في المرحلة الحالية بالأيدي، تحاول إزالة الأنقاض بالأيدي للوصول للعالقين تحت الأنقاض. الكل هنا في حالة صدمة وفي حالة حزن، ويعني حقيقة لا يعرفون ماذا يفعلون. هناك عائلات كاملة، عائلة العجلة على سبيل المثال نحن نتحدث عنها بأن لديها من أبنائها قرابة 35 شخصا تحت الأنقاض، الأب والأم وجميع أفراد العائلة. يعني نتحدث عن عائلة كاملة تحت الأنقاض في المرحلة الحالية. من استطاعت الطواقم الوصول إليهم هم 12 شهيدا فقط، 5 منهم من الأطفال. الدفاع المدني يتحدث عن 100 عالق تحت الأنقاض، نصفهم من الأطفال والنساء في الوقت الحالي. هي بناية مكونة من عدة طوابق لجأت إليها العائلات الفلسطينية خلال أشهر الحرب، نظرا لأن يوجد متسع حقيقة في الشطر الغربي من مدينة غزة. جعفر، الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأن هذه المنطقة هي منطقة إنسانية، ولكن فيها تكدس بشري رهيب. مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية تتكدس في المرحلة الحالية في هذه المنطقة، وهي بطبيعة الحال غير آمنة في الوقت الحالي.
1: أشكرك حتى هذه اللحظة من مدينة غزة، مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. الآن أتحول إلى شادي شامية الذي ينضم إلينا من مجمع الشفاء الطبي. شادي، نتوقف معك عند الرسائل التي حملها بيان وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي قبل قليل.
3: بالفعل جعفر، هي رسائل إنسانية عاجلة خرجت هنا من داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بغزة. طالبت المجتمع الدولي ومجلس السلام وكافة المؤسسات الدولية والأهلية بضرورة التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية عاجلة من خلال المعابر المغلقة مع قطاع غزة لإدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع، الأدوية والمستلزمات الطبية، الوقود الكافي لتشغيل المولدات الكهربائية، قطع الغيار، الزيوت. حذرت وزارة الصحة من خلال هذا المؤتمر من توقف خدمات حيوية

0: ومنقذة للحياة داخل مستشفيات قطاع غزة والمراكز الأولية التابعة لوزارة الصحة بسبب نفاذ الوقود وكذلك الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل هذه المولدات. التيار الكهربائي المنقطع عن قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أي منذ 3 أعوام، وقطاع غزة محروم من التيار الكهربائي. تعمل هذه المستشفيات من خلال مولدات صغيرة، وهي الآن مهددة بالتوقف بعد نفاذ الوقود وإبلاغ المؤسسات الدولية بوقف إمداد الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة بسبب منع إسرائيل دخول كميات كافية من الوقود إلى القطاع. وكذلك طلبت وزارة الصحة من خلال هذا المؤتمر كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل لإنقاذ حياة المرضى والجرحى الذين لا زالوا في مستشفيات قطاع غزة. تحدثت أيضا الوزارة في بيانها عن شلل كامل وتوقف لحافلات النقل التي تعمل في قطاع غزة على نقل الموظفين الأطباء وكذلك الممرضين والفنيين من مناطق بعيدة في ظل أيضا انهيار في قطاع المواصلات في قطاع غزة ونقل الموظفين موظفي وزارة الصحة إلى مستشفيات القطاع. وزارة الصحة أعلنت عن توقف هذه الحافلات أيضا بعد نفاذ الوقود وقطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل الحافلات التي تقل عدد كبير من الموظفين ونقلهم إلى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بغزة. وهذا بالطبع سينعكس بشكل كبير على حياة المرضى والجرحى، وقالت الوزارة أنهم ربما يسجلون حالات وفاة نتيجة هذه القرارات من قبل المؤسسات الدولية بضغطها من قبل الجانب الإسرائيلي بوقف إمدادات الوقود للمستشفيات في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والخروقات الإسرائيلية التي لازالت تتصاعد في القطاع، ومع إعلان استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين نتيجة هذه الخروقات، وما حدث من كارثة إنسانية صباح هذا اليوم في منطقة الصناعة في مدينة غزة من انهيار مبنى سكني وارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين. هناك حالة من الحرج لازالت تواجهها الطواقم الطبية في مستشفيات قطاع غزة في تقديم الخدمة العلاجية المناسبة للعديد من الحالات المرضية وكذلك الجرحى والمصابين الذين لازالوا يتلقون الخدمة داخل مستشفيات قطاع غزة في ظل انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية في القطاع.
1: شادي، ما أبرز الآن ما أكثر احتياجات القطاع الصحي استعجالا في مثل هذه الحالات؟
0: الآن وزارة الصحة تطالب بضرورة إمدادها بالوقود. هناك نفاذ بشبه كامل وشح كبير في الوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تعمل من خلالها المستشفيات، بالإضافة إلى قطع الغيار والزيوت أيضا التي باتت شحيحة في القطاع، وإسرائيل لازالت تمنع دخول الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإعادة صيانة هذه المولدات التي تعمل من خلالها المستشفيات والمراكز الطبية. عدا عن الأدوية والمستلزمات الطبية، نتحدث عن 70% من رصيد هذه الأدوية قد نفذ في مخازن ومستودعات وزارة الصحة. طالبت أيضا بضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بغرف العمليات والخاصة بمرضى الكلى ومرضى الأورام الذين يتلقون العلاج في ظل نقص هذه الأدوية والمستلزمات الطبية. وسجلت وزارة الصحة بالفعل عديد من الحالات التي توفيت نتيجة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة. وما يتوفر لدى وزارة الصحة هي بعض المستلزمات الطبية الطارئة داخل اقسام الطوارئ والاستقبال في مستشفيات قطاع غزة، لكن الأدوية الحساسة المضادات الحيوية الهامة وكذلك أيضا الأدوية الخاصة بأمراض مزمنة في قطاع غزة قد نفذت بفعل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. هناك قائمة طويلة لدى وزارة الصحة بهذه المستلزمات والطلبات العاجلة لإدخالها إلى القطاع الصحي في قطاع غزة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تلقى أي استجابة من قبل المجتمع الدولي أو من قبل الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية مراسل الجزيرة من مجمع الشفاء بمدينة غزة. الآن ينضم إلينا أليساندرو مراكش مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة. مرحبا بك سيد أليساندرو. لماذا لا تتمكن الأمم المتحدة ولا أي منظمة إنسانية أخرى حتى اليوم من تقديم يد المساعدة في حوادث مأساوية كهذه التي وقعت اليوم؟
2: شكرا على الاستضافة، وفقط كنت بالعودة كنت في مدينة غزة بالقرب من المدينة. في حقيقة الأمر كنا موجودين هناك منذ الساعة 5 صباحا بالإضافة إلى فرق الإنقاذ، وقمنا كمكتب تابع للأمم المتحدة وأوتشا كل فرقنا نشرناها هناك، وكل الحفارات والمقاولين من أجل محاولة رفع الإنقاذ. الوضع مأساوي، الحادث مأساوي ما حصل هذا فجر هذا اليوم في غزة.
1: سيد أليساندرو، بالنسبة للهيئات في قطاع غزة، أنتم تعتبرون القناة التي يمكن من خلالها أن يتواصلوا مع المنظمات الدولية. ما الذي يحول دون دخول مزيد من المساعدات لغزة حتى الآن؟
2: كجزء من الاستجابة الإنسانية مع أوتشا، وكما قلت كنا هناك منذ فجر اليوم، نحن نقدم دعما، وفي هذه المرحلة نحن نقوم بوضع الأمور في نصابها. هنالك أكثر من كثير من الأصوات التي تأتي من تحت الإنقاذ، بالتالي نحن في سباق مع الزمن، ونحن نقوم بوسعنا. هنالك معدات غير كافية موجودة لاستخدامها. هذا حدث كبير ما حصل في مدينة غزة، ومحاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من تحت الإنقاذ عملية ماراثونية. كما تعرفون فإن مكتب الأمم المتحدة الإنمائي قمنا بإجراء تقييم شامل للضرر، كل المباني والمنازل، بالإضافة مع شركائنا عبر قطاع غزة. بالتالي هنا اليوم هنالك اليوم 400 بناية هي تواجه خطر الانهيار الآن لسوء الحظ، وبالأخذ بنظر الاعتبار القيود المتعلقة بالمكان الذي يسكنه حوالي مليوني شخص. الناس يعودون إلى تلك البنايات بغض النظر عن فقدانها أو انعدامها، افتقارها لقواعد السلامة، يسكنها الأطفال والعوائل. ما نقوم به الآن كجزء من التهيئة لفصل الشتاء هو رؤية كيف بإمكاننا التعامل مع هذه القضية. الشتاء سيأتي بالمطر، وسنرى ربما مخاطر متزايدة لانهيار هذه البنايات خلال فصل الشتاء. وكمكتب الإنمائي التابع للأمم المتحدة نعمل على خطة مع فرق الإنقاذ والشركاء المعنيين في غزة من أجل تسريع نشاطاتنا وجهدنا ومنع هذه الحوادث والخسائر المستقبلية للحياة. من المهم جدا تأمين وصول المعدات الإضافية، أيضا الوقود، أيضا قطع الغيار، كل المقاولين الذين يعملون لدينا اليوم كانوا يعانون من نقص الوقود ونقص أيضا قطع الغيار، ونحتاج إلى حلول خاصة بالإيواء البنايات وأيضا الخيم. كيف سننقل هؤلاء تلك العوائل التي تعيش في هذه الظروف غير الآمنة إلى ملاذات آمنة؟ وكل هذا يجب أن يحصل قبل بدء فصل الشتاء.
1: شكرا جزيلا لك أليساندرو مراكش، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة. منذ وقف إطلاق النار وتفعيل خطة السلام في غزة، لم تختلف حياة الفلسطينيين كثيرا عما سبقها في فترة الحرب، حيث يعيش مئات الآلاف في خيم مهترئة وبيوت آيلة للسقوط، فضلا عن النقص الكبير في كل المواد الأساسية، إذ تقول منظمات إنسانية إن إسرائيل لم تلتزم بالجانب الإنساني من خطة السلام.
3: يقرع الشتاء الأبواب على سكان غزة بعد 11 شهراً على خطة السلام في القطاع. إلى جانب إنهاء الحرب وعودة الأسرى، قضت تلك الخطة في جانبها الإنساني المتعلق بسكان غزة بدخول فوري للمساعدات بما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، والالتزام بكميات الوقود والغاز، وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وتوفير مستلزمات الإيواء من وحدات سكنية جاهزة وخيام كبيرة. أين قطاع غزة من كل ذلك اليوم؟ وأين يقطن سكانه بعد نحو عام على ذلك الاتفاق؟

0: الاتفاق. خلافاً للاتفاق ضيقت إسرائيل على سكان القطاع معاشهم ليكتظ السكان في أقل من 30% من مساحة القطاع. لم تعد تلك الخيام المتهالكة التي لا تقي حر الصيف أو قر الشتاء سكناً مؤقتاً، فبعض قاطنيها يقتسمون أقمشتها الممزقة منذ نحو 3 سنوات، وتصل أعداد هؤلاء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى 800,000. ويستظل آخرون بسقوف مباني مضعضعة مدمرة في مخاطرة مردها إلى انعدام الخيارات والبدائل. ما الخطر الذي قد تشكله خيمة تقي السكان شيئاً من برد الشتاء القادم لتمنع إسرائيل دخولها؟ تسأل منظمات إنسانية. ماذا عن الطعام؟ بحسب شبكة المنظمات الأهلية في القطاع، فإن ما سمحت إسرائيل بإدخاله يقل عن ثلث ما تم الاتفاق عليه من تلك الشاحنات 600. تبعاً لذلك، فإن 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 200,000 شخص وصلوا حالة إنذار الطوارئ الخطر. تعمل المستشفيات والنقاط الطبية بالحد الأدنى من طاقتها الاستيعابية نظراً لنقص المواد وقطع غيار المولدات. أما الحديث عن الكهرباء والمياه والبنية التحتية والأنقاض فضرب من الترف الذي تصعب الإشارة إليه. يعتمد 70% من سكان القطاع على صهاريج المياه مع شح الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وشبكات الضخ. أضف إلى كل ذلك الشقاء الموت اليومي المستمر. أكثر من 1,200 شخص قضوا في الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان خطة السلام تلك، بينهم بحسب اليونيسف 300 طفل خلال 10 أشهر. ما الذي يبقى من خطة السلام أو وقف إطلاق النار حين يموت طفل فلسطيني في كل يوم؟
1: في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن وحدات خاصة إسرائيلية تحاصر منزلا في بلدة عزون شرقية قلقيلية شمال الضفة الغربية. هذا وشنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، تخللتها عمليات إنزال من الجو والدفع بمدرعات نحو مدن الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت شمال الضفة لتنفيذ عمليات هدم في الجهة الغربية. من دير بلوط في محافظة سلفيت ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ضعنا في صورة ما يجري في هذه البلدة حتى الآن.
2: هي جملة من التصعيد وعمليات الهدم سواء في مناطق الضفة الغربية وحتى عمليات الاعتقال التي طالت عددا من الفلسطينيين، والعمليات العسكرية التي دفع بها جيش الاحتلال إلى مناطق الضفة الغربية. 4 عمليات هدم منذ ساعات الصباح نفذت في مناطق الضفة الغربية. الأولى بدأها الاحتلال الإسرائيلي من بلدة دير بلوط، حيث نتواجد في هذه الصورة هنا في الأطراف الغربية لبلدة دير بلوط، حيث عمل الاحتلال الإسرائيلي على هدم منشآت زراعية وبركسات لتربية المواشي، إضافة إلى هدم مساكن للفلسطينيين في هذه المنطقة. جاء ذلك دون إخطار مسبق لهذه العائلات الفلسطينية التي فوجئت في ساعات الصباح كما قالوا لنا بأن الجرافات العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى هذه المنطقة، عملت على هدم المساكن والمنشآت في هذه المنطقة قبل الانسحاب بشكل كامل من هذه المنطقة باتجاه الحواجز العسكرية الإسرائيلية والبوابات المتواجدة على تخوم هذه المنطقة. الذريعة الإسرائيلية حول ما يجري في هذه المنطقة هي قربها من جدار الفصل العنصري الذي يربط بلدة دير بلوط في الأطراف الغربية من مدينة سلفيت بالأراضي عام 48، أي أن هذه المناطق وفق الرواية الإسرائيلية هي مناطق عسكرية يحظر على الفلسطينيين التواجد بها، فبالتالي عملوا على هدم هذه المنشآت وفي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ومن مساكنهم في هذه المنطقة. هذه المنطقة يسكنها 6 عائلات فلسطينية، قوامها 60 مواطن ما بين أطفال ونساء وكبار.

0: في السن. الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح حاول تهجير هذه العائلات، لكن العائلات أكدت للجزيرة بأنها ستبقى في هذا المكان، لن ترحل عن أرضها، لن تغادر هذا المكان بالرغم من قيام جرافات الاحتلال بهدم المنشآت السكنية في هذه المنطقة. هذا التصعيد يأتي في سياق عمليات هدم تواصلت في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح. بدأها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير بلوط، ثم انتقل إلى بلدة دير دبوان بمدينة رام الله وبلدة بيتين، عمل على هدم منشآت في تلك المنطقة قبل أن ينتقل إلى منطقة الجفتلك في الأغوار الفلسطينية، وعمل على هدم منشآت هناك وصولا إلى خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل. هذا التصعيد يأتي في سياق عمليات الاحتلال العسكرية التي نفذت في مناطق الضفة الغربية خلال ساعات الليل، حيث دفع الاحتلال الإسرائيلي بمدرعات من طراز إيتان إلى مدينة نابلس، عملت على اقتحام المدينة أيضا بالتزامن مع ذلك، ورافق هذا الاقتحام عمليات إنزال جوي في مدينة يطا في الخليل وعمليات تفتيش نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. في هذه الأثناء الجيش الإسرائيلي يقوم بمحاصرة منزل في بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، ووفق مصادر خاصة للجزيرة من تلك المنطقة الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تفتيش في منازل الفلسطينيين، لكن بالتزامن مع هذا هناك عمليات اعتداء لا يمكن يقول الفلسطينيون التغاضي عنها، هي عمليات الهدم، عمليات التهجير التي تسعى حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم ومن مساكنهم في الضفة الغربية.
1: من دير بلوط في محافظة سلفيت مراسل الجزيرة ليث جعار، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، وتنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك رانيا، وأحدث التصريحات الصادرة عن طهران والتطورات الميدانية الأخيرة.
2: نعم جعفر، يعني تواصل طهران التأكيد على أنها تسيطر على مضيق هرمز وأن المضيق مغلق أمام حركة السفن بسبب ما تصفه بالممارسات العدائية الأمريكية. هذا ما أكده علي عزمائي رئيس أو قائد قوات البحرية في الحرس الثوري. وفي هذا السياق تعلن القوات المسلحة الإيرانية عن إسقاط مسيرة أمريكية جديدة فجر اليوم في أجواء جزيرة قشم الواقعة في الجانب الغربي من مضيق هرمز في المدخل الغربي، وهي تابعة لمحافظة هرمزجان جنوب إيران. تم التأكيد على أن تم إسقاط هذه المسيرة بالدفاعات الجوية للقوى الجو فضائية في الحرس الثوري، وتمت الإشارة إلى أن هذه المسيرة تعتبر الثانية والخمسون من هذا النوع الذي يتم إسقاطها. نتحدث عن مسيرة MQ-9، وسبق ذلك يوم أمس إسقاط ثلاث مسيرات من نوع MQ-1، وذلك أيضا في أجواء مضيق هرمز سواء في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي من المضيق. تأتي هذه التطورات وسط تأكيدات من قبل نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كيومرس حيدري على أن بلاده هزمت الولايات المتحدة حتى الآن، وذلك من خلال إفشالها تحقيق يعني الولايات المتحدة لأهدافها المعلنة، وذلك أيضا في المكان والزمان المحدد من قبل الولايات المتحدة. اعتبر ذلك هزيمة ودليل على هزيمة الولايات المتحدة في الحرب حتى الآن، وقال أن إذا استمرت واشنطن في حربها فأنها سيتم إغراق سفنها، وذلك أيضا ردا على التهديدات الأمريكية فيما يبدو. حيدري تحدث واعتبر أن ذروة القوة العسكرية للولايات المتحدة هي قوتها البحرية وسفنها، وهنا تحدث عن أن إيران خلال الأيام الماضية خلال المواجهات الأخيرة ما بين الجانبين في مضيق هرمز قامت باستهداف المدمرات وحملات الطائرات الأمريكية المتواجدة في المنطقة بالصواريخ، وألحقت بها أضرار وصفها حيدري بالجسيم. تواصل طهران يعني إيصال الرسائل للولايات المتحدة باعتبار أنها ما زالت قادرة على مواجهة واشنطن وقوتها المتمركزة في المنطقة. هذا أيضا ما أكده عباس

0: بغلاقشي وزير الخارجية الإيراني الذي رد على التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن أنه تم القضاء على قدرات إيران الدفاعية. اعتبر عراقشي أن هذه التصريحات هي مجرد ادعاءات وصفها بالكاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة، ودلل على ذلك بأن إيران قامت باستهداف المئات من المقرات والأمور العسكرية الأمريكية في المنطقة، هذا بالإضافة إلى إلحاق أضرار بعشرات الطائرات الحربية الأمريكية كما يعني يقول البنتاغون الأمريكي، وذلك وفقا لتصريحات عراقشي الذي قال أن ما تم الإعلان عنه وتبنيه من قبل الولايات المتحدة هو جزء بسيط، وأنه في الوقت المناسب سيتم الكشف عن حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بالقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
1: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. أتحول الآن إلى مراد هاشم في واشنطن. مراد، لعل الحدث الأبرز خلال الساعات الأخيرة هو تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار يقيد تحركات ترامب بشأن حرب إيران.
2: بالفعل جعفر، وقد وصفت هذه الخطوة على أنها ضربة للرئيس ترامب في هذا التوقيت، ولا سيما أن هذا القرار تم تمريره بدعم 7 من النواب الجمهوريين من حزب الرئيس ترامب، مما نوصفه بالمنشقين عن الرئيس ترامب فيما يتعلق بطبيعة الحال بالحرب مع إيران. هذا المشروع حصل على دعم وموافقة 220 مشرعا، أغلبهم من الديمقراطيين بطبيعة الحال، إضافة إلى 7 الجمهوريين، في مقابل معارضة 204 نواب. وهو يدعو الرئيس ترامب إلى سحب القوات من منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أن هذه الحرب مع إيران حرب غير قانونية، لأن الكونغرس المخول بصلاحيات الحرب، المخول بإعلان الحرب وفق قانون صلاحية الحرب الصادر في عام 1973، لم يجز ولم يوافق على هذه الحرب. ولكن من يرفضون أو رفضوا هذا القرار، وكذلك الإدارة الأمريكية، ترى أن هناك ما تزال مخاطر تشكلها إيران على المصالح والقوات الأمريكية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة ليست منخرطة من الأساس في حرب مع إيران. قبل ساعات وفي مقابلة مع نيويورك بوست، الصحيفة النيويوركية جيدي فانس نائب الرئيس قال إنه حاليا لا توجد عمليات عسكرية بكثافة مع الجانب الإيراني، وأن إيران هي من يهاجم سفن التجارة، وأنها في أحيان كثيرة تخطئ هذه السفن. توقع جيدي فانس في هذه المقابلة من أن سيطرة إيران على المضيق سوف تستمر في التقلص مع مرور الوقت وبحلول الانتخابات النصفية. إذن كثير من الأمور التي تجري هنا ترتبط بالانتخابات، كما يقول فانس، بحلول هذه الانتخابات في 3 نوفمبر فإن سيطرة إيران سوف تستمر في التقلص. أيضا أبدأ موافقته على تقديرات الرئيس ترامب التي أعلنها من أن هذه الحرب سوف تنتهي بعد هذه الانتخابات. فانس كان لافتا حينما قال إن هناك مرحلة جديدة سوف يدخلها هذا الصراع، وقال إن المرحلة الأولى كانت تشمل تدمير قدرات إيران النووية، وكذلك تدمير قدراتها فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية، وأيضا الحد من نفوذها في المنطقة، وأن هذه المرحلة انتهت. المرحلة الحالية كما قال هي المرحلة منع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية أو قدراتها في الأسلحة التقليدية، وكذلك الاستمرار في الحد من نفوذها في المنطقة والحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة، كما قال، مشيرا إلى أن الملاحة في مضيق هرمز الآن تصل إلى 50% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن. مراسل الجزيرة مراد هاشم. إلى تطورات الملف اليمني، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. في المقابل نفى مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين استهداف

0: شاف مكة المكرمة. من صنعاء معنا الآن مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أبدأ معك نبيل، وأحدث البيانات والتحديثات الصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثي.
1: نعم جعفر، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأنهم قد أسقطوا طائرة سعودية F-15 كانت تنفذ أعمالا عدائية في أجواء محافظة مأرب، وأكد سريع بأنه قد تم إسقاط هذه الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وأكد أيضا بأن هناك ثمة تشكيلات قتالية سعودية لطائرات حاولت إنقاذ هذه الطائرة أو حاولت التدخل في هذه الطائرة التي أسقطوها في محافظة مأرب، لكنهم تصدوا لهذه التشكيلات المكونة من طائرات F-15 وكذلك طائرات تايفون، واستهدفوها بصواريخ أرض جو محلية الصنع ما أجبروها على المغادرة. وأكد بأن هذا يأتي حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع ردا على استهداف المملكة السعودية أو الطائرات السعودية للمناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات صنعاء لنحو 5 محافظات مختلفة بأكثر من 450 غارة جوية، كما نفيا قاطعا استهدافهم للمقدسات، وأكد بأنه لا يوجد أي خطر على المقدسات وأن ما سيقومون باستهدافه هو فقط شركات النفط والقواعد العسكرية في المملكة العربية السعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. في ذات السياق جعفر، القوات المسلحة هنا بصنعاء أعلنت بأنه خلال 4 أيام من المعارك مع القوات الحكومة في عدن وبالتحديد في جبهة محافظة الجوف، أعلنت بأنه قد سقط من القوات الحكومية التابعة لحكومة عدن نحو 275 شخصا ما بين قتيل وجريح وأسير، كما أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأنه تم إحراق وإعطاب 75 آلية ومدرعة تابعة لقوات الحكومة في عدن وبالتحديد في معارك محافظة الجوف خلال 4 أيام الماضية، كما تم إسقاط نحو 6 طائرات مسيرة متنوعة. في ذات السياق جعفر، أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر سواء باستهداف العمق السعودي وتحديدا حسب قوله الشركات النفطية وكذلك القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات التي تستهدف المحافظات الواقعة تحت سيطرة السلطات صنعاء، كما أكد أيضا بأنهم سيواصلون من عملية الاستهداف للقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال، وأكثر الجبهات المشتعلة هي جبهات محافظة تعز بالإضافة إلى جبهات محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. نعم جعفر،
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. الآن نتحول إلى مها علي في تعز. مها، ما أحدث التطورات الميدانية في مختلف جبهات الداخل الآن؟
2: نعم جعفر، نبدأ من الاشتباك البري في الجبهات البرية تحديدا في جبهات الصبيحة ورأس العارة والمضاربة. هناك القوات الحكومية المشتركة كانت قد صدت هجوما عنيفا للحوثيين. بحسب المصادر العسكرية فإن الحوثيين استخدموا في هذا الهجوم أنساق قتالية كثيرة إضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. كان هذا الصد للقوات المشتركة لهذه الهجوم، وهم يحاولون بطبيعة الحال بحسب المصادر العسكرية التوغل باتجاه جبال كهبوب الاستراتيجية. تقول المصادر العسكرية إن هذا الهجوم أتى متزامنا مع غارات جوية عنيفة شنها سلاح الجو اليمني على مواقع وتحزيزات وتحصينات وكذلك عناصر الحوثيين الذين كانوا بطبيعة الحال يتوجهون إلى ذات الجبهة. في أيضا مثلث الضريفة شرارة كانت هناك غارات جوية سلاح الحرب اليمني استهدف تعزيزات للحوثيين وكذلك عدد من الآليات العسكرية والقتالية. في مديرية رأس العارة والمضاربة كان إدارة التربية قد علقت الدراسة في المدارس لمدة أسبوع قابلة للتمديد بسبب ما وصفته بالاشتباكات العنيفة شمال وغرب المديرية، إضافة إلى القصف المدفعي الكثيف الذي يشنه الحوثيون ويطال مناطق واسعة من مديرية رأس العارة والمضاربة. غير بعيد عن ذلك في جبهات الريف الجنوبي لمدينة تعز تحديدا في منطقة العجرم غيل بني

0: عمر، هناك القوات الحكومية كانت قد صدت هجوما واسعا للحوثيين، استخدم في مختلف أنواع الأسلحة. تقول المصادر الحكومية إن القوات الحكومية تمكنت من إصصاد هذه الهجمة وكبدت الحوثيين خسائر في العتاد والأرواح، إضافة إلى مواجهات في منطقة جبل حبشي اندلعت بين القوات الحكومية والحوثيين. وفي جبهة جبل جرداد تحديدا في الريف الجنوبي كانت هناك زيارات ميدانية متتالية للقادة العسكري، عضو اللجنة العسكرية وكذلك مستشار محور تعز العسكري، كان قد نفذ زيارة للخطوط الأمامية في هذه الجبهة لتعزيز الروح القتالية والتأكيد كذلك ونفي أي شائعات حوثية بتحقيق تقدم في هذه الجبهة، والتأكيد على استعادة القوات الحكومية المبادرة والبدء بعملية هجومية لاستعادة المناطق التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها. سياسيا الحكومة اليمنية كانت قد قالت إن ما يحصل في اليمن وإن التصعيد العسكري الأخير للحوثيين في الساحل الغربي لم يعد شأنا يمنيا داخليا، خاصة في ظل الدعم المتواصل للحوثيين ومحاولة تحويل الجغرافيا اليمنية تحديدا الساحل الغربي ومضيق باب المندب منصة لتهديد أمن التجارة العالمية وابتزاز العالم. هذا يتقاطع بطبيعة الحال مع تصريحات مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة والذي قال أو طالب المجتمع الدولي بتوفير منظومة رادع متكاملة لمنع تهديد الحوثيين للملاحة الدولية. هذه التطورات تأتي متزامنة أيضا مع تطورات إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر. المنظمات الدولية لم تعد قادرة على إحصاء رقم رسمي ونهائي لأعداد النازحين الذين فروا من مناطق النزاع سواء في مديرية الساحل الغربي التابعة لمحافظتي الحديدة وتعز أو حتى مع توسع رقعة المعارك في الوقت الحالي باتجاه المضاربة ولحج جعفر. نعم،
1: شكرا جزيلا لك مها علي من تعز. الآن معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد.
2: مرحبا جعفر.
1: كيف نفهم الآن خريطة الجبهات؟ إلى أين وصل القتال؟
2: نعم طبعا، عطفا على ما شرحته الزميلة مها في تعز، أنا أتوقع أن الوضع يبدو كالتالي. أولا هناك هدوء تكتيكي في مناطق يعني مأرب والجوف والضالع وتلك المناطق التي انفتحت فيها المحاور، وهناك أيضا إعادة تموضع من قبل الطرفين القوات الحكومية والحوثيين فيما أستطيع أن أسميها الآن مركز القتال أو قلب القتال في ساحل البحر الأحمر وغربي تعز وجنوب الحديدة، امتدادا إلى لحج وبوابتها أيضا التي تقود بوابتها إلى عدن. نستطيع أن نشرح الأمر كالتالي. أولا القوات الحكومية من الواضح أنها تريد من خلال تقدمها في جبهات جنوب غرب تعز أن تجد لها موطئ قدم في هذه المناطق القريبة من المناطق التي قام الحوثيون بالسيطرة عليها واحتلالها، مناطق جرداد في الشمايتين وغيل بني عمر والمناطق المجاورة لها. إذن تريد أن تكون فوق هذه المرتفعات. الأمر الأول هي تستخدم الطيران الحربي لكي تمنع أيضا الحوثيين من التمدد في هذه المناطق وتمنعهم طبعا من الاتصال بمناطق الساحل، ساحل المخا والمندب وأيضا الحديدة التي توصلوا إليها واستطاعوا السيطرة عليها. هذا طبعا غرضه أمرين، أولا منع الحوثيين من تثبيت موقعهم وسيطرتهم على هذه المناطق جنوب غربي تعز وأيضا المناطق الأخرى في الساحل لأنها الجميع متصلة ببعضها، وأيضا يعني عدم الاتصال والإمداد في هذه المناطق من قبل الحوثيين. لماذا؟ لأن هذه المنطقة أستطيع أن أرسمها لك كالتالي. المنطقة الآن هي ملتقى خرائط أربع، لنقل أربع، نعم، الحديدة، تعز، لحج، ثم الاتصال بعدن. هي الآن لحج خارج معادلة العملية القتالية. بوابة الحديدة هي الجراحي وحيس والخوخة، وهذه طبعا استولى عليها الحوثيون. بوابة تعز مناطق الوازعية، مقبنة، الكدحة، غربي تعز، جبل حبشي وموزع، وهذه المناطق التي يعني تضم هذه المدينة وهي أيضا تتصل بالساحل. الثالث لحج، وهي طبعا تضم المناطق التي يحصل فيها القتال، يريد الحوثيون أن يتقدموا إليها، لأنها قد تعزل القوات الحكومية من الدخول إلى مناطق الساحل، وهي كهبوب التي يدور فيها القتال ورأس العارة والمضاربة. ثم بعد ذلك كل هذا الأمر يدور بالقرب من بوابة عدن، وهي العمق الاستراتيجي لكل هذه المناطق. هذا شرح وافي لما يحدث الآن في هذه الخريطة.
1: هل معنى هذا بأن المعارك في الساحل الغربي حتى الآن لا تسمح للحوثيين بتثبيت مواقعهم؟ حتى الآن لا يسيطرون تماما، بما يعني السيطرة أيضا على باب المندب؟
2: هذا يتوقف على مجموعة أمور. كيف سيطروا أولا؟ ما عدد قواتهم؟ ما خطتهم طبعا الآن في الانتقال إلى المناطق الأخرى؟ هم الآن في هذه الأيام عندما سيطروا، طبعا سيطروا بمجموعات قليلة، يعني ليست كثيرة، ولكن بالتأكيد من خلال هجمتهم الأولى في 3 سبتمبر أنهم بالتأكيد يعملون حسابهم أيضا لما سيحدث، لأن هناك تطويق من قبل القوات الحكومية، هناك وسائل أخرى، وسائل جديدة، يعني نتحدث عن 400-450 غارة جوية في مناطق كثيرة، طبعا من بينها نصف هذه الغارات في المخا وذباب وباب المندب، مناطق القتل التي حددتها القوات الحكومية، وأيضا في تعز كي تمنعهم أيضا من التمدد إلى مناطق الساحل. فهم الآن متوقون، يعني أنهم لا يشعرون باستقرار يعني جغرافي، ولا يشعرون باستقرار عسكري. بالتأكيد أن هناك الكثير من القتلى والجرحى في صف الحوثيين، خاصة وأن القوات الحكومية تنشر بشكل يومي هجمات سلاح الجو على الحوثيين. ومن ثم المنطقة الآن هي منطقة إعادة تموضع. كل طرف الآن يحسب حساب كيف سيتم التقدم للطرف الآخر، أو كيف سيمنع الآخر من التقدم. كما قلت لك، هي ملتقى خرائط، يعني ممكن من جهة أن تمنع الوصول، ممكن الطرف الآخر يمنع الوصول، ولذلك الحوثيين يضغطون في عدة جبهات، من بينها طبعا جبهة المملكة العربية السعودية التي يضربونها ويستهدفونها بشكل شبه يومي، لأيضا منع المملكة العربية السعودية كما يقولونها، لأنها تقود التحالف، من عمل أي يعني تطويق للحوثيين في هذه المنطقة. أمر آخر طبعا يتعلق بما يحدث أيضا، يعني باب المندب ليس شأنا يمنيا كما تحدثوا أمس في مجلس الأمن. هناك أيضا صحيح أن مجلس الأمن لم يتحدث عن يعني بلغة يعني قوية، ولم يكن هناك بيان معين أو قرار معين، ولكن في الأخير كان هناك مثل كلمة بريطانيا، يعني تحدث المندوب البريطاني وقال أنه لابد من يعني عمل حازم، يعني وكانت بعض الكلمات أيضا تشير إلى الحوثيين ومعنى إخراجهم من ساحل البحر الأحمر وباب المندب. فإذا الأمور تتطور وتتشابك بشكل كبير، سواء إن عسكريا وإن نعم. سياسيا.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محلل الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
5: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
7: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
8: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
9: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
10: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى.
11: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
12: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
13: والله زقنا اليوم عن يوم من متمنى نموت.
14: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للربع الأول؟
15: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
16: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
17: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الساعة الإخبارية، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 14 شخصا بينهم 5 أطفال في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وقال ناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار، وإن هناك نحو 2000 مبنى متداع في القطاع مأهول بأعداد كبيرة من السكان. في تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي إيران قال الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. في المقابل نفى مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مكة المكرمة. البداية من قطاع غزة، معنا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، إذن ما آخر التطورات حول المبنى المنهار ومحاولة إنقاذ القاطنين فيه؟
1: المحاولات ما زالت مستمرة روعة هنا وبكل الجهود المتاحة في المرحلة الحالية لمحاولة الوصول لمزيد من العالقين تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن عملية معقدة جدا، لأن المتاح من الأليات التي تعمل في الوقت الحالي هي أليات قليلة جدا، لا تتجاوز 3 إلى 4 آليات، ووصلت يعني واحدة قبل قليل فقط. نحن نتحدث عن حقيقة مأساة جديدة ما زالت تحل بالقطاع، وهي أيضا هذه المأساة تلاحق العائلات الفلسطينية التي تأثرت بشكل مباشر جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فقبل قليل استطاعت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثماني شهيدين، وهذا يرفع حصيلة الشهداء إلى 14 شهيدا وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء، بينهم 5 من الأطفال. نتحدث عن قرابة 100 شخص كانوا بداخل هذه البناية المكونة من عدة طوابق. البناية حقيقة هي كانت آية للسقوط، ولكن لا خيارات متاحة لدى العائلات الفلسطينية التي تقطن بداخل هذه البناية في المرحلة الحالية إلا أن يبقوا يجلسوا داخل هذه البناية رغم الخطر المحدق الذي كان يلف حول هذه البناية، وهي بناية قد تعرضت لضربات جوية إسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة، ولكن العائلات الفلسطينية لجأت إليها لأن المنطقة التي يقطنون فيها لا يوجد فيها متسع حتى لنصب خيمة واحدة في المرحلة الحالية. هناك قرابة 2000 منزل حسب الدفاع المدني أيضا قابل للانهيار في أي وقت في المرحلة الحالية، هي منازل متهالكة، منازل مدمرة جزئيا، تعرضت لقصف جوي من الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولكن العائلات الفلسطينية تحاول أن تسكن في هذه المنطقة لأن لا يوجد لديها خيارات أخرى، أن تذهب باتجاه المنطقة الغربية وهي منطقة مزدحمة تماما بالسكان. وفي المنطقة الشرقية أيضا هي مناطق مأهولة بالسكان، ولكن هناك أيضا عمليات الملاحقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تتواصل. هنا في هذه المنطقة كما تشاهدون في الصورة، طواقم الدفاع المدني تحاول أن يعني تبحث عن جثامين شهداء في هذه المنطقة. هناك عائلات في تلك المنطقة كانت تقطن وتسكن في هذه في هذا الجزء من البناية. هناك عائلة العجلة على سبيل المثال لديها قرابة 35 شخص ما زالوا حتى الآن داخل البناية. سمعنا وبشكل واضح وجلي أصوات لصرخات استغاثة من الأطفال.

0: يتوقعون استمرار عمليات محاولة الإنقاذ، وكم يمكن لمن هم تحت الأنقاض أن يصمدوا بانتظار الوصول إليهم؟
1: يعني هذا سؤال حقيقة صعب جدا، يعني لربما يعني هو ينطرح في إطار ما يتحدث به الدفاع المدني في غزة. الدفاع المدني طالب قبل قليل بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معابر القطاع وعلى مصراعيها في المرحلة الحالية، وإدخال المعدات الثقيلة والآليات الهندسية اللازمة في المرحلة الحالية لمحاولة البحث المستمر في هذه المنطقة وبداخل هذه البناية. نحن نتحدث روعة عن بناية مكونة من عدة طوابق، هذه البناية انهارت بشكل كامل على رؤوس ساكنيها. الآليات الموجودة هنا فقط كما أشاهد في هذه المنطقة هي أربع آليات بعد تدخل اللجنة المصرية وطواقم الهندسية التابعة للجنة المصرية بهذه الآليات المتواضعة لتؤازر الدفاع المدني لمحاولة الوصول للعائلات الفلسطينية التي هي موجودة تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن قرابة 50 طفل ما زالوا تحت الأنقاض حتى الآن، تم إخراج 5 من الأطفال وصلوا إلى مستشفى الشفاء، ولكن العمل هنا بطيء جدا لأن لا يوجد آليات. وبالأيدي أيضا في الشطر الآخر من الصورة هناك طواقم تعمل، الناس أيضا هرعت إلى تلك المنطقة هنا لمحاولة مؤازرة طواقم الدفاع المدني، والكل بالإمكانيات المتاحة، هناك بالأيدي، هناك من يستطيع أن يرفع بعض الركام، هناك آليات صغيرة ترفع أيضا بعض الركام من الناحية الغربية لهذا المبنى. قرابة 100 شخص ما زالوا هنا يعني تحت الأنقاض، وكل المحاولات التي يتم يعني تنفيذها في الوقت الحالي فقط لمحاولة مصارعة الوقت للوصول للناجين. هناك فعلا أصوات استغاثة تخرج من تحت البناية وتطالب بالوصول إليها، ولكن الكل يعمل على مدار اللحظة. يعني هذه الآليات الموجودة والطواقم الموجودة لم تتوقف ولو للحظة واحدة، وهي تعمل على مدار الساعة لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. هناك الدفاع المدني قال بأن يوجد في القطاع قرابة 2000 منزل وبناية سكنية مثل هذه البناية، وبطبيعة الحال تحتاج إلى عملية إزالة فورية، ونحن مقبلين على فصل الشتاء. فصل الشتاء فيه البنايات تنهار كما حدث في الشتاء الماضي، وأدى هذا الأمر إلى وقوع عديد من الضحايا جراء عملية الانهيار المستمرة. ولكن المطالبة الأكبر في الوقت الحالي بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي، وخاصة من قبل مالدينوف ممثل مجلس السلام في غزة كما قال الدفاع المدني وبلدية غزة والجميع هنا، وأن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية والحفارات والآليات الثقيلة لمحاولة إزالة هذه الأنقاض، ومحاولة أيضا في المرحلة الحالية الوصول للعائلات الفلسطينية المحجوزة والتي ما زالت حتى الآن تحت الأنقاض. وفي هذه المنطقة بالذات هناك يعني عدد كبير جدا من النساء والأطفال كما يشير الدفاع المدني، وكما يشير الناجين الذين خرجوا من تحت الأنقاض بأن عائلاتهم ما زالوا حتى الآن في هذه المنطقة، والجميع يعمل كما تشاهدون في هذه الصورة الواضحة التي ننقلها على الهواء مباشرة عبر الجزيرة للعالم. العمل صعب جدا والجهود كبيرة، ولكن المأساة حقيقة أكبر وتتعمق ساعة بعد أخرى، والأمل ينفقد أيضا ساعة بعد أخرى جراء عملية البحث المستمرة في الوقت الحالي.
0: يعني هذا المشهد يعني وهذه هذه التحذيرات من أن هناك 2000 مبنى أيضا آيلين للانهيار وفي وضع متضرر، يعني يعيد الدعوة لحاجة غزة الملحة والمستعجلة لإعادة الإعمار. هذا يأخذنا للتضييقات الإسرائيلية أشرف حول كل ما يدخل القطاع حاليا، عبر أي معابر تسمح إسرائيل بدخول بعض المساعدات وبأي حجم؟
1: روعة حقيقة. إسرائيل تتنصل وبشكل واضح وجلي من التنفيذ الفعلي، خاصة للبروتوكول الإنساني المرتبط بتدفق المساعدات الإنسانية، بتدفق أيضا دخول الآليات الثقيلة، بدخول أيضا المنازل المتنقلة، بدخول الخيام التي تأوي العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة. إسرائيل تدخل عدد قليل جدا من الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة شرق مدينة رفح. هذا المعبر يعمل وبشكل جزئي وبشكل محدود للغاية على إدخال بعض الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.

0: وبحسب نص البروتوكول الإنساني من المفترض أن يدخل للقطاع 600 شاحنة يوميا، ولكن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يرصد دخول قرابة 200 شاحنة في متوسط اليوم الواحد، وهذا نقطة في بحر احتياجات الناس والأهالي هنا في القطاع. فمن المفترض حسب نص البروتوكول الإنساني أن يتم تدفق الآليات الثقيلة والكباشات والحفارات للقطاع منذ أشهر، أي بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي حدث في شرم الشيخ، ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يفي بهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك كان من المفترض أن تدخل البيوت المتنقلة الكرفانات ليتم يعني إعطائها وتسليمها للعائلات الفلسطينية كي تقوم بالسكن داخل هذه الكرفانات والبيوت المتنقلة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي أيضا تنصل من هذا الأمر ولم يدخل البيوت المتنقلة في المرحلة الحالية. هناك أيضا حاجيات كبيرة وأساسية للقطاع الاحتلال الإسرائيلي لم يفي بإدخالها للقطاع في الوقت الحالي. معبر واحد يعمل من أصل 7 معابر على حدود القطاع في المرحلة الحالية. هناك مطالبات كبيرة في الوقت الحالي للمجتمع الدولي، للوسطاء، لرئيس مجلس السلام أيضا مالدينوف بضرورة التدخل في الحال لمحاولة إنقاذ هذا الوضع الإنساني المتأزم والذي يتصعب يوما بعد آخر جراء هذه المأساة الحقيقية التي تخيم على القطاع بشكل كامل. ونحن مقبلين على فصل الصيف فعليا، نحن نتحدث عن أزمة وكارثة إنسانية كبيرة في القطاع في الوقت الحالي. الخيام التي تقطن بداخلها العائلات الفلسطينية في المرحلة الحالية أيضا روعة، هي خيام متهالكة ويعني لا تستطيع الصبر في الوقت الحالي لكي تحمي العائلات بداخلها من الأمطار والرياح والمنخفضات الجوية التي ستأتي على القطاع خلال الأسابيع القادمة. هي خيام تنقلت مع العائلات الفلسطينية أكثر من 10 مرات و15 مرة في عمليات نزوح متكررة لهذه العائلات الفلسطينية. فالعائلات تقطن بداخل هذه الخيام في المرحلة الحالية وفي خلال فصل الصيف وهي تغلي كالأفران، ولكن هي أيضا مقبلة على فصل الشتاء وهي ستعاني الأمرين إذا ما تم التدخل الفعلي في المرحلة الحالية لمحاولة إنقاذ هذا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
1: عدا يعني عن التضييقات لما يدخل من مساعدات ولعرقلة لعمليات إعادة الإعمار، هناك انتهاكات إسرائيلية يومية بشكل استهداف للمواطنين. كنت تحدثت باختصار عن استهداف اليوم في خان يونس.
0: الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية أيضا روعة لا تتوقف، وعلى مدار الساعة الضربات الجوية عبر الطائرات الحربية الإسرائيلية تتواصل، وعلى خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة، على أيضا تجمعات للمواطنين وسيارات مدنية وشقق أيضا سكنية، بالإضافة للملاحقة اليومية للعائلات الفلسطينية التي تقطن بالقرب من الخط الأصفر وعلى تخوم الخط الأصفر في المناطق الشرقية للقطاع. فمنذ ساعات الصباح الأولى والمدفعية الإسرائيلية تدق المناطق الشرقية بوابل مكثف من القذائف المدفعية، عاد عن عمليات النسف التي تحدث ما بين حين وآخر للمنازل والبنايات السكنية المتبقية داخل الخط الأصفر. هي عمليات تصعيد حقيقة كبيرة في القطاع خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، ووتيرة هذه الغارات والضربات الجوية تصاعدت بشكل لافت خلال الساعات القليلة الماضية بالضربات على خان يونس، بالضربات على مدينة غزة، والمحصلة حقيقة حتى الآن 8 من الشهداء منذ صباح الأمس وحتى الآن، بالإضافة للملاحقة اليومية للصيادين في عرض البحر. صباح اليوم الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مباشر على قوارب الصيادين، وهذا أدى إلى استشهاد صياد في عرض بحر المحافظة الوسطى في وسط القطاع وتدمير قارب الصيد الذي كان على متنه الصياد، وقد يعني أبحر إلى عرض البحر لمحاولة يعني التقاط رزقه والحصول على بعض من أسماك في عرض البحر، ولكن الملاحقة هي ملاحقة يومية وعلى مدار الساعة، بالإضافة للضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية وباستمرار. والمحصلة هنا والملاحظ والذي يعني بتنا نشاهده بشكل جلي هو سقوط المدنيين من الشهداء والجرحى الذين يصلون للمستشفيات، وبينهم أيضا وهذه النسبة الأكبر حقيقة روعة من الأطفال. يعني خلال ضربة خيمة خان يونس فجر اليوم كانت هناك طفلة لا تبلغ من العمر 8 سنوات في مدينة غزة في منطقة الشيخ رضوان، هناك طفل هرع لمحاولة الاطلاع أو حتى لمحاولة إنقاذ الجريح الذي

0: تعرض للضربة الأولى من الطائرات المسيرة الصينية، ولكن الطائرات عاودت لتقصف تلك المنطقة، وهذا أدى إلى استشهاد هذا الطفل وجرح آخرين. وهناك عامل مشترك أيضا آخر، وهو وصول الجرحى بإصابات خطيرة وحرجة للمستشفيات جراء هذه الضربات الإسرائيلية المباشرة على تجمعات المواطنين وعلى خيام النازحين. والمحصلة أيضا هنا، وهذا باتنا أيضا نشاهده وبحسب وزارة الصحة، هو الوجود الجرحى من الإصابات الخطيرة الذي يتم إدخالها على وجه السرعة لغرف العمليات والعناية المركزة، ولكن فيما بعد تعلن وزارة الصحة عن أعداد من الشهداء يرتقون جراء تأثرهم بهذه الإصابة المباشرة.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من مدينة غزة من أمام المبنى المنهار حيث استشهد حتى الآن أو توفي حتى الآن 14 شخصا من النازحين الذين كانوا يقيمون في هذا المبنى. معنا من مدينة غزة دكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ومعنا أيضا تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. والبداية معك سيد محيسن، ما هي المطالبات الآن لإنقاذ القابعين تحت أنقاض المبنى المنهار؟
2: نعم، بداية نود أن نشير إلى مأساة هذه العمارة التي سقطت على رؤوس من لجأوا إلى احتماء بها والإيواء إليها. هي نموذج مصغر من حجم المأساة المتكرر التي يصيب قطاعات واسعة من سكان القطاع الفلسطيني. المطالب كثيرة جدا، لكن الاحتلال الإسرائيلي يقف حائقا دوما أمام أي تدخلات أممية دولية لإدخال أهم معدات يمكن أن تنقذ أرواح الضحايا من تحت الأنقاض وغيرها من المستلزمات الأساسية التي يعاني قطاع غزة من شحها ومن إعاقة الاحتلال لدخولها. المعدات الثقيلة عبر المعابر، المواد الإغاثية المختلفة للدفاع المدني، الرافعات التي يمكن أن تنتشل كتل الإسمنت عن رؤوس الضحايا التي تسقط عليهم جراء انهيار هذه البنايات وجراء الاستهدافات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 3 سنوات حتى هذه اللحظة. المواد الأساسية التي تساعد على إنقاذ الأرواح وانتشال هؤلاء الضحايا هي أهم متطلب الآن ينبغي للمجتمع الدولي وكل الوسطاء في العالم وعلى مجلس السلام أيضا أن يعطي الأولوية القصوى لهذا الأمر، لأننا لا نتحدث عن بناية واحدة آلة للسقوط في قطاع غزة، نحن نتحدث عن مئات البنايات التي يقطنها النازحون هي آلة للسقوط وفي أي لحظة يمكن أن تنهار على رؤوس ساكنيها. اليوم نتحدث عن بناية من 6 طوابق تحت الأنقاض، فيها لا يزال 75 نفس بشرية تنازع الآن ولا يستطيع أحد من إنقاذهم لعدة أسباب، أهمها عدم وجود الإمكانيات اللوجستية اللازمة لاستخدامها لانتشال هؤلاء الضحايا. خرج منهم أو تم إخراج منهم 14 يعني شهيد، منهم 5 أطفال حتى هذه اللحظة، وهناك أسر كاملة مسحت من السجل المدني لأنها جميعا كانت نائمة في هذه البناية وجرى سقوط هذه البناية على رؤوس من فيها، وبالتالي فقدوا الحياة أمام مرأة ومسمع من المجتمع الدولي والإنسانية العالمية. لكن الحقيقة أن هذه الإنسانية لم تتقدم قيد أنملة باتجاه عمل واحد فقط، هو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال كل المتطلبات الأساسية التي يمكن استخدامها لإنقاذ هؤلاء الضحايا وتضميد جراحهم ومواجهة التحديات التي تواجه آلاف الأسر الذين لا زالوا يسكنون في الخيام. الخيام هذه بالمئات الآلاف المنتشرة في قطاع غزة عبر مجمعات يعني كبيرة جدا. نحن مقبلون على فصل الشتاء.
1: سأعود إليك بما يحتويه الاحتياجات والأزمة، ولكن دعني أسأل دكتور منير البرش عن فعليا حاليا المتواجدين تحت الأنقاض، ما مدى حظوظ إنقاذهم على قيد الحياة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. منذ ساعات منتصف الليل انهارت عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق في منطقة شارع الصناعة بمدينة غزة فوق ساكنيها طبعا من النازحين والخيام المجاورة. هذه البناية كانت قد تعرضت سابقا لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي، واليوم لأنه في قصف بجانب هذه البناية تم يعني تدمير هذه البناية على رأس جميع الموجودين. حتى اللحظة استشهد 14 شهيد، هذا ما وصل المستشفيات، في إصابات بالعشرات، وأيضا فيما لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين، لأنه كل لحظة بيجوا ناس بسجلوا أسمائهم، العدد تجاوز 75 اسم حتى اللحظة. أصوات المستغيثين ما زالت تسمع من تحت الأنقاض، طواقم الإنقاذ تعمل بإمكانيات محدودة للغاية. نفتقر لكل الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة لرفع الكتل الخرسانية والوصول إلى العالقين. هناك ما يقارب من المفقودين 50 طفل حتى اللحظة ممن سجلوا أسماءهم. أيضا كل يعني نحن في سباق قاسي مع الزمن، كل دقيقة تمر يعني تعني فقدان حياة جديدة. خفوت صوت إنسان كان من الممكن إنقاذه لو توفرت المعدات اللازمة. عندما يعني كنا نسمع أن طفل وقع في بئر في العالم، يعني ينهال العالم كله يأتي لإنقاذ هذا الطفل وتغطى القنوات الفضائية. نحن نتحدث عن 50 طفل حتى اللحظة تحت هذا الركام الذي ترونه بأعينكم، ما زالوا يعني يصرخون. نحن أمام سباق قاسي مع الزمن، كل دقيقة تمر يعني نحن يعني هناك فقدان حياة جديدة. الحقيقة يعني العمارة، عمارة السعادة هذه، وأنا مش عارف ليش مطلقين عليها السعادة، أصبحت يعني هي عمارة الكارثة على أصحابها. بل يعني هذه الكارثة إنسانية، لا تزال مواطنين يعيشون يعني فوق الركام وتحت الركام وفي مباني مدمرة. سمعتم أن هناك ما يقارب 2000 بناية يعني شبيهة بهذا المبنى ممكن يعني يسقط على رؤوس يعني ساكنيه في أي لحظة. الناس تلجأ إلى هذه المباني لأنها دمرت منازلها وتم إخلاءها من بيوتها. المواطنون يسكنون داخلها في ظروف صعبة، يعني ينصبون الخيام و لا يوجد خيار أمامهم، أمام هذه العائلات. هذه المباني مجرد أن تهتز من قبل أي تفجيرات قريبة من المكان تنهار في أي لحظة. نحن أمام كوارث، نحن نتحدث عن حصيلة، حتى الحصيلة الإجمالية للشهداء تجاوزت 73 ألف شهيد خلال 3 سنوات، 174 ألف جريح. ماذا ينتظر العالم؟ حتى وقف إطلاق النار، نتحدث منذ وقف إطلاق النار ما يقارب 1400 شهيد، هناك
1: نعم
3: مفقودين، 9000 مفقود. ما ينتظر العالم حتى يعني يتدخل في غزة؟ يعني العالم كله ينظر وكأن هذا الأمر لا يهمه. عندما يقال أن هناك يعني أطفال تحت الأنقاض، 50 طفل بالأسماء، هناك لابد من تدخل فوري
1: نعم
3: وعاجل لرفع هذه والمعدات الثقيلة
1: ابقى
3: أن
1: معنا
3: تدخل
1: دكتور
3: و
1: منير البوش، سأعود إليك، ولكن تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في الغزة، في غزة، من يمكنه التحرك اليوم بشكل عاجل وليس اليوم، في الساعات القليلة المقبلة، لإنقاذ من ما زالت تسمع أصواتهم تحت أنقاض المبنى؟ وكما يقول دكتور البرش، هناك 50 طفلا على الأقل تحت الأنقاض ما زالوا ينتظرون الإنقاذ.
2: نعم، الحقيقة كل الجهات الحكومية سواء كان وزارة الصحة أو الدفاع المدني أو الجهات خاصة في قطاع غزة تحاول جاهدة منذ فجر هذا اليوم من التعامل مع هذه البناية ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الضحايا الذين لا زالوا تحت هذه الأنقاض وتسمع أصواتهم. حقيقة يناشدون، هم يصارعون من أجل البقاء، لكن قدرة الجهات الحكومية والدفاع المدني وإمكانياته حقيقة لا تقوى. نحن نقول أن المدى المنظور هو 3 أيام، على أبعد تقدير يمكن أن ينقذ أحد ممن هم تحت الركام، لكن التقديرات اللوجستية والمعدات والإمكانيات المتوفرة لدى الجهات المختصة تقول، وأنا قبل قليل كنت على تواصل مع مدير الدفاع المدني

0: يشرف بنفسه على عملية الإنقاذ والبحث عن الناجين يقول أننا نحتاج إلى أيام بل إلى أسابيع لكي نصل إلى هؤلاء الضحايا من تحت الأنقاض. هذا معناه أننا سنفقد العشرات من الأرواح. العالم كله الآن يتفرج. مع كل الأسف كل المناشدات التي ناشدناها، كل البيانات التي أصدرناها، كل الرسائل التي وجهناها إلى المجتمع الدولي، إلى المنظمات المتحدة المتخصصة وغير المتخصصة، إلى مجلس السلام والوسطاء جميعا، لا يوجد هناك أدنى إرادة قوية
1: من يمكنه تلبيتها. شكرا لك سيد تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، والدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل، وداهمت منازل في عزون شرقية قلقيلية. معنا من دير بلوط في محافظة سلفيت مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ضعنا في صورة آخر التطورات في الضفة الغربية.
2: هي سلسلة من الأحداث والتطورات التي شهدتها مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة. نتحدث عن أبرز هذه التطورات، هي عمليات الهدم التي طالت مساكن الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق الضفة الغربية. بلدة دير بلوط وتحديدا تجمع أم الحمام في هذه المنطقة في بلدة دير بلوط شهدت عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية بحق ممتلكات الفلسطينيين منذ ساعات الصباح، بعد أن دفع الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية وبعدد من الآليات العسكرية رفقة الإدارة المدنية التي وصلت إلى هذه المنطقة وقامت بهدم مساكن وممتلكات للفلسطينيين، إضافة إلى منشآت زراعية ولتربية المواشي في هذه المنطقة، ضمن سياسات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية المتواصلة لتهجير الفلسطينيين وإفراغ مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. هذه المنطقة تحديدا وهو تجمع أم الحمام في بلدة دير بلوط إلى الغرب من مدينة سلفيت يضم 6 عائلات قوامها 60 فلسطينيا يسكنون في هذه المنطقة ما بين نساء وأطفال وكبار بالسن. الجيش الإسرائيلي قام بتدمير هذه المنطقة ضمن المخططات الاستيطانية الواسعة التي تهدف إليها الحكومة الإسرائيلية. في هذه الصورة تحديدا هي مدينة رأس العين في وسط تل أبيب الكبرى. هذه المنطقة بنيت على أراضي عام 67. الاحتلال يسعى إلى توسعة هذه المدينة باتجاه الأراضي الفلسطينية بعد أن أقيم عدد من البؤر الاستيطانية في محيط مساكن الفلسطينيين للسيطرة الكاملة على أراضي الفلسطينيين ولتهجيرهم عن أرضهم عبر فرض وقائع جديدة على الأرض تتمثل في عمليات الهدم والتدمير التي تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم. جاء ذلك بالتزامن مع أيضا حصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير بلوط في شمال الضفة الغربية. هذا الاعتداء المتواصل والذي يتمثل أيضا بفرض حواجز عسكرية انتقالا من منطقة رأس العين باتجاه المنطقة الأخرى وهي المنطقة الشمالية الشرقية. هنا لربما مع الزميل المصور نرصد بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي الفلسطينيين. يسعى الاحتلال الإسرائيلي لربط هذه البؤرة بمدينة رأس العين في وسط تل أبيب الكبرى، أي أن منطقة واسعة من أراضي الفلسطينيين في الأطراف الشرقية من شمال الضفة الغربية وتحديدا في الأطراف الغربية لبلدة دير بلوط. تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تهجيرهم بشكل كامل عن أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية عليها. جاء ذلك بالتزامن مع عمليات هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية سواء في بيتين أو حتى في دير دبوان في مدينة رام الله، وصولا إلى منطقة الجفتلك في الأغوار الفلسطينية، حتى وصل الأمر إلى منطقة خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل. جاء ذلك بموازاة عمليات اقتحام واعتداءات نفذت بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. آخر هذه التحديثات هي ما حدث في مدينة قلقيلية وتحديدا في بلدة عزون بعد حصار وحدات خاصة إسرائيلية أحد المنازل. دفع على إثرها الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية قام باعتقال فلسطيني، ومن ثم داهم عددا من المحال التجارية والمنازل وانسحب باتجاه النقطة العسكرية. جاء ذلك بالتزامن مع اعتقالات وسلسلة اقتحامات واعتقالات طالت مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح، حيث اعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات في نابلس وطول كرم وكذلك في الخليل وبيت لحم وحتى وصولا إلى أقصى جنوب الضفة الغربية، ضمن سلسلة الاعتداءات التي تنفذ سواء من قبل المستوطنين التي تتمثل بعمليات الحرق والسرقة بحق الفلسطينيين، أو حتى من خلال الاعتقالات والمداهمات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي وجيشه في الضفة الغربية.
1: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة من محافظة سلفيت. صور لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل بخلة الحمص في مسافريط جنوبية مدينة الخليل بالضفة الغربية، إذا تابعناها مع مراسلنا هناك ليث جعار. ولكن في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. والبداية معك مراد هاشم، وآخر المواقف الأمريكية وهذا التصويت في الكونغرس الأمريكي أيضا.
3: نعم روعة، هذا آخر التحركات هنا في واشنطن ومتصل بطبيعة الحال بكل من إيران والانتخابات. هي ضربة مهمة كما وصفت للرئيس دونالد ترامب، ولا سيما مع انشقاق 7 من النواب الجمهوريين عن حزبه إلى وانضمامهم إلى الديمقراطيين في التصويت لهذا المشروع الذي يدعوه إلى سحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط وإنهاء هذه الحرب، باعتبار أنها حرب لم يوافق عليها الكونغرس بموجب قانون سلطات الحرب الصادر في عام 1973. هذا القانون ومع ذلك ورغم مروره بأغلبية 220 مقابل 204 إلا أنه غير ملزم ويعتبر خطوة رمزية، ما لم يختار الديمقراطيون بطبيعة الحال المضي بهذا المشروع إلى مجلس الشيوخ وتمريره من هناك. هناك مع ذلك مشروع آخر في مجلس الشيوخ ويتوقع أن يصوت عليه في 2 أكتوبر المقبل. وجميع هذه التحركات المتصلة بإيران والمتصلة بمحاولة السحب أو منع الرئيس دونالد ترامب من المضي قدما في هذا النزاع ينظر إليها على أنها متصلة أيضا بالانتخابات وقرب الانتخابات، ولا سيما أنها من ضمن أوراق الضغط التي يستخدمها الحزب الديمقراطي في هذه المرحلة لحسابات انتخابية بالنظر إلى عدم شعبية هذه الحرب. نائب الرئيس جيدي بانس كان أيضا في مقابلة مع نيويورك بوست أشار إلى أن هذه لأن الولايات المتحدة لم تعد تشن عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران وأن إيران هي من يهاجم السفن التجارية. بطبيعة الحال هذا ضمن الرد على محاولات كهذه، إذ أن إدارة ترامب تقول أنها ليست مخرطة حاليا في حرب مع إيران حتى يتم وقفها. جيدي فانس كان لافتا في تصريحاته في هذه المقابلة حينما قال إن هناك مرحلة جديدة فيما يتعلق بالصراع مع إيران وأن قبضة إيران سوف تخف أو تستمر في التقلص فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز مع حلول هذه الانتخابات، ولذلك هو عبر عن موافقته على تقديرات الرئيس دونالد ترامب أنه بحلول أو بانتهاء هذه الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر فإن هذا الصراع سوف يطوى. بطبيعة الحال يفهم هذا أيضا في سياق الخطاب الموجه للجمهور الأمريكي لحسابات انتخابية. جيدي فانس أشار أيضا إلى أن المرحلة الحالية تعتمد فيها الولايات المتحدة على منع إيران من بناء قدراتها النووية أو قدرات استخداماتها في الأسلحة التقليدية، وكذلك مواصلة تقليص نفوذها في المنطقة ودعم الاستقرار في المنطقة بعد أن أنهت المرحلة الأولى التي دمرت فيها هذه القدرات روعة.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة في طهران، ما آخر التصريحات الإيرانية؟
4: نعم، يعني روعة، التوتر ما زال قائم بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، حيث تواصل الولايات المتحدة إطلاق المسيرات المختلفة باتجاه أجواء المضيق أو أجواء الأراضي الإيرانية، وفي المقابل تقوم القوات المسلحة الإيرانية بتتبع ورصد وإسقاط هذه المسيرات كما يتم إعلانه رسميا هنا في إيران، حيث تم الإعلان أنه تم فجر اليوم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء جزيرة قشم الواقعة في الجانب الغربي من مضيق هرمز والتابعة لمحافظة هرمزجان جنوب إيران. تم التأكيد على أنه تم إسقاط هذه المسيرة التي باتت المسيرة 52 من نوعها التي تقوم القوات الإيرانية بإسقاطها، أكدت أنها إسقطتها بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجو فضائية في الحرس الثوري. وهذه المسيرة كان قد سبقها يوم أمس إسقاط 3 مسيرات ولكن من نوع MQ-1 وأيضا باستخدام منظومة الدفاع الجوي الإيرانية التي تقول وتؤكد السلطات العسكرية الإيرانية على أنها منظومة حديثة ومتطورة وتتمكن من رصد وإسقاط هذا النوع من المسيرات الأمريكية المتطورة. وفي ظل هذا التوتر روعة، تواصل المستويات العسكرية توجيه الرسائل للداخل والخارج، هناك تأكيدات من قبل قائد بحرية الحرس الثوري على أن إيران تسيطر وتراقب بدقة مضيق هرمز. هناك أيضا تأكيد من قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي على أن إيران سترد بحزم على أي اعتداء أو تهديد، وأكد من جهته أنه إرادة الشعب الإيراني ستفشل ما وصفه بالمؤامرات لتشديد الخلافات وتشديد الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني بهدف يعني إثارة الخلافات والتوترات الداخلية في إيران. هناك أيضا رسالة أخرى وجهها نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد كيومارس حيدري، والذي أكد على أن يعني ذروة القوة العسكرية الأمريكية هي يعني قوتها البحرية وسفنها، وهنا أشار إلى أنه خلال العمليات الإيرانية الأخيرة تم استهداف القطع البحرية العسكرية الأمريكية في المنطقة بالصواريخ، وأكد على أنه تم إلحاق بها أضرار جسيمة، وحذر هنا الولايات المتحدة من أنها إذا وصلت الحرب فأن إيران ستغرق سفنها. في رسالة تهديد جديدة للجانب الأمريكي ربما تأتي في إطار محاولة إيران يعني صنع معادلة ردع للولايات المتحدة من خلال التهديدات والتحذيرات تحاول منعها من مواصلة عملياتها العسكرية. تأتي هذه التصريحات أيضا روعة بعد تأكيد من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن ما يقوله المسؤولون الأمريكيون بشأن أن إيران ليس لديها أي يعني قدرات دفاعية، اعتبر أن هذه التصريحات هي مجرد ادعاءات كاذبة، ودلل على ذلك بأن إيران قامت خلال العمليات سواء في الحرب أو ما بعدها باستهداف وتدمير العديد من القدرات العسكرية الأمريكية، وأيضا إلحاق أضرار كبيرة بالطائرات بحسب تصريحات البنتاغون الأمريكي نفسه. وأكد على أن هذا ما تم إعلانه حتى من الجانب الأمريكي هو جزء بسيط، وأنه سيتم الكشف عن حجم الأضرار الحقيقية التي ألحقت بالجانب الأمريكي في الوقت المناسب. هناك أيضا يعني كانت تأكيدات سابقة بأن إيران لن تتنازل عن حقوقها، وذلك في رسالة أخرى للولايات المتحدة، وتربط التفاوض وأي مسار جديد بالتزام الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. معنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، أهلا بك دكتور البراري. اليوم نحن يعني أمام الوضع القائم، الوضع يراوح مكانه، هذا التصويت في الكونغرس اليوم يعني دليل عن وجود سأم في المحيط السياسي الأمريكي من إطالة أمد الحرب، ولكن فعليا اليوم أمام هذا الوضع القائم، ما هي الأدوات بيد الطرفين التي يمكنها أن تحرك باتجاه اتفاق؟
5: نعم روعة، نحن الآن نتحدث عن الوضع القائم، وضع لا سلم لا حرب. هذا الوضع استمر فترة ولكنه ليس مستداما بشكل استراتيجي، وكل طرف يريد أن يستثمر هذا الوضع لتحسين وضعه التفاوضي في حال عودة المفاوضات. كل طرف يمتلك العديد من الأوراق، إيران تمتلك ورقة مضيق هرمز التي تقول بأنها تسيطر بشكل كامل على هذا المضيق، وهي تعتبره رافعة جيوسياسية لإقضاع الولايات المتحدة الأمريكية ودفعها للامتثال الشروط الإيرانية، وهي أيضا تستثمر فيما يحدث في اليمن. أيضا هي ترى بأنه ربما سيطرة الحوثي على المضيق باب المندب سيؤدي إلى ما تسميه إيران بالخنق المزدوج، وبالتالي رفع الكلفة على كل المغامرة الأمريكية. بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على شيء مختلف، تراهن على أن المضيق ليس مغلقا بشكل كامل، وأن العقوبات الاقتصادية الديدي المنبوذ الاقتصادي هو الذي في نهاية المطاف سيؤدي إلى دفع نظام الإيراني للامتثال للمطالب الأمريكية. ويستدل الطرف الأمريكي على التصريحات الإيرانية أنفسهم بأن هذه العقوبات بدأت تؤثر بشكل كبير على الداخل الإيراني. لكن علينا أن نميز ما بين قدرة هذه العقوبات على الإيلام وما بين كون هذه العقوبات وسيلة إكراه، بمعنى دفع نظام الإيراني للذهاب إلى المفاوضات وفقا للرؤية والتصور الأمريكي. أنا في ظني أننا في هذه الحالة سنستمر، وبخاصة وأن الانتخابات هي باتت على الأبواب، وهناك أيضا تحديات للرئيس ترامب داخل السياسة الأمريكية، آخرها كان قرار مجلس النواب الأمريكي، وأيضا التصويت ربما ليس مهما بحد ذاته بقدر ما أن هذا التصويت يعكس بأن هناك تصدع سياسي عابر للحزبين، ليس فقط الحزب الديمقراطي الذي عادة وبشكل مألوف يعارض الرئيس وله أيضا مواقف سياسية داخلية يريد أن يستثمرها انتخابيا. هنا نتحدث عن انشقاق أو تصدع داخل الحزب الجمهوري. إيران تقرأ ذلك بأنه هي مشكلة، هذه مشكلة للرئيس ترامب ستشكل قيدا عليه في قادم الأيام. إذن نحن روعة،
1: ولكن هل قراءة إيران في مكانها؟ يعني إلى أي مدى فعليا يمكن لهذه القرارات أن تؤثر على الإدارة الأمريكية واتجاهاتها تجاه الحرب؟
5: أنا في ظني أنها القراءة كما يقال بأنه الوشفل ثينكينج، بمعنى التفكير الرغائبي، القراءة الرغائبية. الوضع الأمريكي دائما هكذا في كل مواجهة، في العراق، في أفغانستان، أيضا عندما كان هناك إجماعا ثم تحول، في فيتنام، في حرب كوريا عام 50 ل 53، دائما هناك في رأي عام أمريكي مضاد للحرب وهناك انقسامات سياسية. لكن هذا في الدستور الأمريكي، هذا القرار لا يلزم الرئيس على إنهاء الحرب، والرئيس لم يعلن في البداية بأنها حرب، هذه عبارة عن عمليات عسكرية كما يقول، وأن الدستور يمنحه القوة، اللي هو منتخب بشكل مباشر ولديه القوة والصلاحية لممارسة السياسة الخارجية كما يراها. لكن أيضا البيئة السياسية ستتغير، هذا هو الرهان الإيراني بأن البيئة السياسية التي كان يتعامل معها ترامب للاستمرار في قرار الحرب الآن بدأت تتآكل، تتغير، تتصدع، وربما تترجم في نتائج انتخابات نصفية. هذه الانتخابات النصفية إن خسر الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري، المجلس النواب، وعلى الأرجح بأنه سيخسر، هذا سيؤدي إلى نوع من المشاكل بالنسبة لترامب، لكنها لن تغير في مسيرة ما يريد ترامب في نهاية المطاف، ويريد اتفاق مع إيران وفقا للتصور الأمريكي، وهو يستثمر ويستخدم ما لديه من أوراق، سواء القوة العسكرية، الحصار البحري أيضا، والآن الديدي بمعنى المنبوذ الاقتصادي، لتحويل الملف كله إلى ملف داخل إيران. يعني كما تحاول إيران نقل مضيق هرمز وأسعار الطاقة إلى ملف داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة تريد أن تقوم بنفس الشيء.
1: شكرا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان. إلى تطورات الملف اليمني، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة، في حين نفى مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مكة المكرمة. معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، أهلا بك، ما آخر التطورات الميدانية؟
6: نعم روعة، الضربات الجوية للسلاح الحربي اليمني تستمر في استهداف تعزيزات ومواقع وتحصينات الحوثيين سواء في مربع صندوق القتل أو حتى في مربع ضرافة شرارة أو ضريفة شرارة هناك، حيث قالت المصادر الحكومية إن الطيران الحربي استهدف تعزيزات وتجمعات وعناصر وعتاد قتالي للحوثيين بالتزامن مع شن الحوثيين هجوما واسعا في جبهات الصبيحة وكذلك رأس العارة والمضاربة.

0: بحسب المصادر الحكومية فإن هذا الهجوم كان هدفه التوغل بشكل أكبر في جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. بطبيعة الحال المصادر الحكومية قالت إنها صدت هذا الهجوم، وهي القوات الحكومية المشتركة صدت هذا الهجوم الذي استخدم في مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. غير بعيد عن ذلك جبهات الريف الجنوبي لمدينة تعز التي تشهد هدوءا حذرا بعد ساعات من مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحديدا في منطقة العجرم غير بني عمر وجبل جرذان الاستراتيجي في هذه المنطقة، حيث تتوالى الزيارات الميدانية للقادة العسكريين وتتواصل بشكل مستمر عضو اللجنة العسكرية العليا وكذلك مستشار محور تعز العسكري. كان قد نفذ زيارة ميدانية إلى هذه الجبهة لرفع الجاهزية القتالية ولتأكيد أن القوات اليمنية قادرة على استعادة زمام المبادرة والانطلاق نحو المناطق التي كان الحوثيون قد تقدموا فيها في الريف الغربي لمدينة تعز. في جبهة جبل حبش أيضا كانت هناك مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. المصادر العسكرية تقول إن القوات الحكومية تمكنت من صد هجوم الحوثيين في هذه الجبهة. إنسانيا حقيقة هذا التصعيد ينعكس بكلفة بشرية باهظة. منظمة الصحة العالمية كانت قد قالت في وقت سابق إنها أحصت 2900 قتيل ومصاب منذ بدء جولة التصعيد الحالية تحديدا منذ بداية أغسطس المنصرم، إضافة إلى ما أعلنته المنظمة الدولية للهجرة عن حاجتها أو المفوضية الأممية للاجئين عن حاجتها لتمويل يقدر ب 14 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين الجدد الذين تقول الأمم المتحدة بأن أعدادهم وصلت إلى أكثر من 125 ألف نازح. غير بعيد عن ذلك منظمة حقوقية كانت قد رصدت نزوح ما لا يقل عن 17 أو 117 صحفيا من المخا والمناطق المجاورة منذ دخل الحوثيون مدينة المخا واستولوا عليها. المنظمة قالت إن هؤلاء الإعلاميين والصحفيين وكذلك العاملين في هذه المؤسسات الصحفية نزحوا وفروا بشكل
1: انقطع الاتصال مع مها علي. شكرا لك على هذه الإفادة. مراسلة الجزيرة في تعز ننوه إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة. في انهيار مبنى السعادة في مدينة غزة ارتفع إلى 16 شهيدا وأكثر من 25 مصابا إذن بانهيار المبنى المتضرر، ولا يزال عدد من المواطنين مفقودين بحسب وكيل وزارة الصحة في غزة. هناك أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض ما زالت تسمع أصواتهم ويطلبون يستغيثون لإنقاذهم من تحت الأنقاض، بينهم 50 طفلا. نواصل في الملف اليمني. معنا في الاستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. كيف يمكن قراءة الضغط الحوثي باتجاه السعودية؟
2: طبعا لا يمكن قراءة هذا الضغط بمعزل عن ما يحدث في اليمن، بل إن كلاهما مرتبطان ببعضهما. الحوثي كان لديه خطة مكتملة واضح جدا يعد لها من أشهر، ولذلك بدأ تدريجيا بدءا من طائرة ماهان في 3 يوليو، ثم انتقالا إلى هجماته على الحكومة اليمنية، ثم أيضا انتقالا إلى هجماته المباشرة في 3 سبتمبر. بمعنى أنه كان يعرف ماذا سيفعل، حدد الجبهة التي يريد أن يخترقها، ثم حدد عمليات الضغط والاستنزاف إذا ما حدث أي تحرك من قبل التحالف. والتحالف طبعا يقود الملف اليمني، المملكة العربية السعودية هي التي تقود الملف اليمني. الاستنزاف الذي يحدثه الحوثي هو رغبة في أن يوقف التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أو المملكة العربية السعودية تحديدا، لذلك فهو يفعل بشكل شبه يومي هذه الضربات باتجاهات المملكة العربية السعودية حتى يعني يجس نبض الوجهة النظر السعودية، وحتى تتوقف السعودية عن أي تقديم. يعني الضغط على السعودية أولا، أيضا وضع خيارات أمام السعودية، إما أن تتوقف عن دعم الحكومة اليمنية وهو على الدوام، يعني منذ اجترح هذه المعركة يقول التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والموانئ بالموانئ. لكن هناك ما هو أبعد من هذا الأمر، القصة لا تتعلق بالملف اليمني فقط، الوصول إلى البحر الأحمر وباب المندب يعني مجموعة عوامل، يعني المملكة العربية السعودية، يعني الإقليم بكله الذي يتضرر. أنت تتحدثين عن باب المندب هذا الذي يعني بوابة تتصل بالبحر الأحمر، بخليج عدن، بالمحيط الهندي، بمضيق ممر مائي كبير، وأيضا اتصال بقناة السويس. ولذلك ربما رأينا أيضا زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر خلال هذين اليومين، أكيد أنه جزء من هذه العملية، ولذلك الاستنزاف متواصل من قبل الحوثيين. لكن هل سينجح الحوثي في هذا الأمر؟ هل يستطيع السيطرة؟ الحقيقة أن سيطرته على المناطق هشة. لماذا؟ بالتأكيد ليس هناك رضا يعني دولي وإقليمي وعالمي تجاه ما فعله الحوثي كيفما كان، ليس فقط لأنه الحوثي ولكن لأنه أيضا مرتبط بإيران، مضيق هرمز وباب المندب، على ما يقوله الحوثيون أن يعني السيطرة على المضيقين طبعا يعتبران يعني أهم من سلاح نووي كما يقول البعض. الأمر الآخر الآن، الاتجاه الآخر، ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا سيفعل العالم؟ والأمر الآخر طبعا أن هناك تحدي من السيطرة على هذه المناطق، أن القوات الحكومية اليمنية صحيح أنها بسبب انهيارها في هذه الجبهة بسبب فصيل المقاومة الوطنية الذي يتبع الحكومة اليمنية وحراس الجمهورية، صحيح أنه يعني تسبب في يعني شرخ كبير في هذه الجبهة، ولكن بالتأكيد أن الحكومة تجهز وسائلها وأدواتها للعودة مرة أخرى. بمعنى نحن أمام أمرين، إما أن يخرج الحوثي من هذه المنطقة أو أن تقوم حرب تستمر لعدة أيام. هذا استنزاف أيضا للحوثي، بمعنى الحوثي هو ليس وحده في هذه المنطقة. يعني
1: بالحديث عن المواقف الدولية من ما يحدث في اليمن وتحديدا ارتباط الحوثيين بإيران، وزير الخارجية الصينية قال لنظيره الإيراني يعني عباس عرقجي اليوم يلتقي بوزير الخارجية الصيني في بيجين، دعاه إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، ولكن أيضا أعرب عن أمنية الصين ألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر. يعني ويذكر أن القاعدة العسكرية الوحيدة للصين خارج أراضيها هي موجودة في جيبوتي على أبواب باب المندب، تأمينا للمصالح الصينية في القرن الأفريقي وفي عبر أفريقيا وكل ما يخرج من هذه المنطقة. الحوثيون اليوم عندما تقول أنهم لا يستطيعون فعليا السيطرة على هذه المنطقة، هل يسعون أكثر السيطرة على باب حركة الملاحة في باب المندب، وبالتالي يعني عملياتهم كيف نقرأها في الساحل الغربي؟
2: نعم روعة، أن أقول بأنهم يستطيعون السيطرة، ولكن هل يستطيعون التثبيت؟ هذا سؤال. هل سيرضى العالم بأن تكون جماعة ليست معترف بها دوليا ومصنفة على أنها ميليشيا وإرهابية كما تقول يعني أمريكا، وهي مصنفة في الأمم المتحدة كذلك يعني، وبالتالي السيطرة قد تستطيع أن تسيطر على منطقة، لكن ماذا عن التثبيت؟ هل لديك وسائل التثبيت؟ هذا طبعا لديه له يعني مؤشرات كثيرة سواء محلية أو خارجية. أما بالنسبة للتصريحات الدولية فبالتأكيد أنه في الأخير أن الحوثيون لن يستمروا إلى ما لا نهاية، فهم إما أن يتحولوا إلى يعني حكومة شرعية وهذا غير ممكن، لأنهم من الضروري أن يقاسموا القوات اليمنية الأخرى ويعني المكونات السياسية الأخرى الحكم في البلد، وهذا الآن غير ممكن لأن الحرب موجودة. لكن الأمر يعني يتوقف على المزاج السياسي للدول ولمجلس الأمن. الصين طبعا وروسيا تعرفين مواقفهم أيضا رغم حاجتهم لهذا الممر، ولكن في الأخير يعني سيكون هناك موقف تجاه هذا الأمر اليوم أو غدا بالطريقة السياسية أو بغيرها. مجلس الأمن الدولي بالأمس طبعا عقد جلسته، ويعني صحيح أنه رفع قليلا سقف الحديث ولكن غير مأمول، لم يصدر قرار، لم تصدر يعني إدانة في بيان، ما زال حتى هذه اللحظة المجلس يتحدث بشكل مفتوح وعام. إلا أنني أرى طبعا بأن الوضع كله سيستمر على هذا النحو، إعادة التموضع من قبل جميع الأطراف، والحوثيون سيحاولون أن يثبتوا وضعهم، وهذا طبعا غير ممكن في ظل كل هذه الظروف.
1: يعني تحدثت عن استراتيجية الحوثي وأهدافه، ماذا عن الحكومة الآن؟ كيف تقرأ بداية المزاج العام الدولي؟ هناك استنكارات، هناك تنديدات، هناك رفض لسيطرة الحوثي على حركة على حرية الملاحة في مضيق باب المندب، ولكن لا يوجد بعد أي تحركات فعلية تسند الحكومة اليمنية. كيف تقرأ هذا المزاج الدولي الحكومة وما هي استراتيجيتها؟
2: هي تعرف الحكومة اليمنية بأن هناك ثلاث تحديات أمامها، أبرزها يعني الإجماع الدولي، وهذا تقريبا بسبب منطقة الحرب وبسبب أيضا الأزمة بين إيران وأمريكا ربما شبه موجود حتى هذه اللحظة. العامل الثاني هو أيضا التحدي الوسائل والأدوات التي ستقوم بها الحكومة يعني من السيطرة وإعادة السيطرة في هذه المناطق. كل هذه العوامل يعني أو العاملين هما سيسعيان طبعا إلى إعادة الحكومة مرة أخرى إلى

0: إلى السيطرة على هذه المناطق أو استعادتها، وهذا طبعا يحتاج إلى وقت وجهد أكبر.
1: شكرا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مسيرات تعبر حدود الحرب الروسية على أوكرانيا وأخرى مجهولة تظهر فوق مطارات وقواعد عسكرية ومنشآت نووية، حوادث متزايدة تنشر القلق في أوروبا وتكشف صعوبة رصد هذا السلاح الصغير واعتراضه أو حتى تحديد الجهة التي أطلقت. في تقرير صهيب العصا نحاول معرفة كيف تحولت المسيرات إلى مصدر رعب في سماء القارة.
2: لم تعد المسيرات سلاحا يحلق فوق جبهات أوكرانيا وحدها. خلال عام وصلت إلى شواطئ بولندا واخترقت أجواء ليتوانيا ورومانيا وعطلت الحركة في مطارات أوروبية وظهرت فوق قواعد عسكرية ومنشآت نووية. لكن ما يجري في سماء أوروبا ليس قصة واحدة. هنا مسيرات عسكرية تعبر حدود الحرب، وهناك مسيرات مجهولة تظهر فوق أهداف حساسة من دون أن يعرف دائماً من أطلقها أو من أين جاءت. نبدأ من أوكرانيا. تطلق روسيا مئات المسيرات في الهجوم الواحد، بعضها باتجاه مدن ومنشآت لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن دول حلف شمال الأطلسي. مع اتساع الهجمات بدأت هذه الحدود تفقد قدرتها على احتواء الحرب. في رومانيا سقطت مراراً أجزاء من مسيرات روسية قرب نهر الدانوب قبل أن تعلن بوخارست لاحقاً إصابة مبنى سكني بمسيرة روسية في حادثة وصفتها بأنها تصعيد خطير. إلى الشمال اخترقت مسيرات روسية الأجواء البولندية، بينما اضطرت وارسو في حوادث أخرى إلى تشغيل مقاتلاتها ومنظوماتها الأرضية مع اقتراب الهجمات من حدودها. كما عثرت بولندا مؤخراً على مسيرة يشتبه بأنها روسية قرب أحد شواطئ بحر البلطيق. في ليتوانيا دخلت مسيرة من جهة بيلاروسيا وظلت داخل الأجواء قرابة نصف ساعة قبل أن تسقطها مقاتلات تابعة للناتو. قالت السلطات إن المسيرة كانت تحمل على الأرجح مواد متفجرة، لكن مصدرها ومهمتها لم يحسما نهائياً. هذه هي القصة الأولى، مسيرات مرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا تنحرف عن مساراتها أو تعبر إلى أجواء دول أوروبية، وكل اختراق يضع الناتو أمام سؤال حساس: هل هو حادث عابر أم اختبار للدفاعات أم هجوم يستوجب الرد؟ أما القصة الثانية فتجري بعيداً عن الجبهة الأوكرانية في المطارات والقواعد العسكرية والمنشآت الحساسة داخل أوروبا. بدأت موجة واسعة من كوبنهاغن وأوسلو عندما تسببت مسيرات مجهولة في تعليق الرحلات، ثم ظهرت قرب مطارات وقواعد دنماركية ووصلت إلى ميونخ حيث توقفت حركة الطيران مرتين خلال 24 ساعة. في بلجيكا رصدت مسيرات فوق قواعد عسكرية وقرب مطار بروكسل وفوق محطة نووية. أما في فرنسا فظهرت فوق قاعدة إيلونغ البحرية التي تتمركز فيها غواصات تحمل صواريخ نووية. لم تلقي هذه المسيرات قنابل، لكنها أغلقت مطارات وعطلت رحلات واستنفرت قوات وربما صورت بعض أكثر المنشآت الأوروبية حساسية. في كثير من الحالات اختفت قبل الوصول إلى مشغليها أو تحديد مواقع إطلاقها. وجهت حكومات أوروبية أصابع الاتهام إلى روسيا في بعض الحوادث وربطتها بحرب هجينة تشمل التجسس والتخريب واختبار الاستجابة الأمنية، لكن الأدلة لم تكن متساوية. ألمانيا أعلنت أن روسيا خططت لهجوم بمسيرات على مطار لايبزغ هالا، وهو اتهام نفته موسكو، بينما بقي منفذو حوادث أخرى مجهولين. تكمن المشكلة في طبيعة السلاح نفسه. المسيرة صغيرة وتحلق على ارتفاع منخفض ويمكن إطلاقها من موقع قريب، كما يصعب أحياناً تمييزها على الرادار عن طائر أو جسم مدني. أما إسقاطها فوق مطار أو منطقة سكنية فقد يؤدي إلى سقوط حطامها فوق الطائرات أو المدنيين. هنا تظهر معادلة الكلفة أيضاً. مسيرة رخيصة قد تجبر دولة على تشغيل مقاتلة أو إطلاق صاروخ دفاع جوي تبلغ كلفته أضعاف ثمنها. هكذا تجد أوروبا نفسها أمام خطرين: مسيرات تنقل الحرب الأوكرانية عبر حدود الناتو، وأخرى مجهولة لا تحتاج إلى إطلاق النار، يكفي أن تظهر فوق مطار أو قاعدة عسكرية ثم تختفي. بين الخطرين لم يعد السؤال فقط كيف تسقط أوروبا هذه المسيرات؟ بل كيف تحدد من أطلقها ولماذا؟ قبل أن يتحول الاختراق التالي من رسالة في السماء إلى ضربة على الأرض.
3: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 14 شخصا بينهم 5 أطفال في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار، وإن هناك نحو 2000 مبنى متداع في القطاع مأهول بأعداد كبيرة من السكان. في تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في إيران، قال الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. وفي بيجين، قال وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني إنه يدعو كل الأطراف إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أنه يتمنى ألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر. في تطورات الملف اليمني، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. وفي المقابل، نفى مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مكة المكرمة. في ملف الضفة الغربية، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما بمشروع E1 الاستيطاني، ووصفته بأنه غير قانوني، وأضافت أن دور أوروبا هو إبقاء شعلة حل الدولتين مشتعلة. إذن نبدأ من قطاع غزة، وهذه هي النافذة من مدينة غزة، يقدمها الزميل غازي العلول.
4: شكرا للزملاء في الدوحة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة غزة. آلاف المباني في القطاع هي في تعداد المنازل الآيلة للسقوط، وما حذرت منه جهات محلية صار واقعا، إذ انهار مبنى مكون من 4 طوابق على رؤوس النازحين الذين يسكنونه. هذا الحدث أعلن عنه الدفاع المدني وعن أعداد الضحايا فيه، إذ استشهد حتى اللحظة وانتشلت جثامين 16 فلسطينيا، بينما استخرجت جثامين 6 أطفال من بين الشهداء، ولا تزال عشرات جثامين المفقودين تحت أنقاض هذا المبنى بين حياة ترتجى وموت يتربص. مشاهدينا الكرام، لرصد المشهد من موقع المبنى المنهار ينضم إلينا من هنالك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة. أشرف، أهلا بك، ولو وضعتنا في صورة الوضع من حولك إثر انهيار هذا المبنى.
5: الوضع هنا غازي حقيقة مأساوي للغاية، كل الجهود في الوقت الحالي منصبة لمحاولة الوصول لمزيد من العالقين تحت أنقاض هذه البناية التي انهارت فجر اليوم هنا في منطقة الصناعة وسط مدينة غزة. وكما نرصد بعدسة الجزيرة في الوقت الحالي استمرار الجهود التي تقودها قوات الدفاع المدني واللجنة المصرية وطواقم أيضا الصليب الأحمر وعديد من أيضا اللجان والمواطنين المواطنين الذين جاءوا إلى هذه المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، التي تعمل في الوقت الحالي 4 من الآليات فقط في المرحلة الحالية تحاول وعلى مدار الوقت الوصول لمزيد من العالقين تحت الأنقاض. تم استخراج ما يقارب من 16 شهيدا، 6 منهم من الأطفال. الدفاع المدني يتحدث عن قرابة 100 شخص تحت أنقاض هذه البناية المكونة من عدة طوابق انهارت بشكل كامل على رؤوس ساكنيها وبدون سابق انذار. الناس كانت نيام. قرابة 50 طفل ما زال تحت الأنقاض حتى الآن. قبل قليل استمعنا إلى صرخات استغاثة بشكل واضح وجلي يطلقها الأطفال والنساء من تحت أنقاض هذه البناية التي

0: هناك قرابة 2000 خيمة أو 2000 بناية عفوا هي مهددة بالانهيار في أي وقت، ولكن في المرحلة الحالية بهذه الآليات الموجودة الكل يصارع الوقت لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض، مع مناشدات تطلقها الجهات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية والجميع بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي ومجلس السلام ممثلا بميلادينوف، والجميع بضرورة فتح معابر القطاع في المرحلة الحالية وعلى مصراعيها لدخول الآليات والرافعات والكباشات لانتشال جثامين الشهداء من تحت البناية المهددة، يعني المهددة حقيقة كبنايات أخرى. هناك بنايات كثيرة مهددة بالانهيار في المرحلة الحالية، ولكن هذه البناية وقد سقطت في المرحلة الحالية على رؤوس ساكنيها. كل الجهود الآن فقط منصبة لمحاولة الوصول لجثامين الأطفال والنساء والكبار في السن. هذه البناية حقيقة وانهيارها يفتح الباب على مصراعيها أمام أيضا تساؤلات كبيرة للمجتمع الدولي الذي وقع على وقف الحرب في شرم الشيخ، وكان الاتفاق ينص على إدخال الآليات والبيوت المتنقلة وأيضا الكرفانات وجميع المستلزمات الأساسية للقطاع، ونحن نتحدث عن قرب فصل الشتاء، وهذا الفصل يحمل في طياته الآلام والمأساة الحقيقية التي ستعاني منها العائلات الفلسطينية كما عانت في فصل الشتاء السابق.
1: نعم أشرف أبو عمرة، أشكرك جزيل شكر مراسل الجزيرة من موقع المبنى المنهار في منطقة الصناعة في مدينة غزة، ولمناقشة تداعيات هذه الحادثة المريرة. أرحب بضيفي هنا، محمود بصال المتحدث باسم الدفاع المدني، أهلا بك، وكذلك دكتور تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي. أبدأ معك سيد محمود فيما يتعلق بهذه الحادثة، هناك الكثير من المباني الآيلة للسقوط والتي تحذرون من أن يتواجد فيها أو بقربها نازحين، ولكن الخيارات منعدمة لدى الفلسطينيين مع استمرار عملية قضم الأراضي. كيف وصفتم أو راقبتم الوضع في تلك المنطقة؟
2: يعني في البداية خالص التعازي لعوائل الضحايا الذين استشهدوا في هذا الانهيار، والذي حذرنا حقيقة العالم وحضرنا المجتمع الدولي وأبلغناهم بأن الواقع في غزة مرير، وأن هذه المباني الآيلة للسقوط تشكل تهديد خطير على المدنيين المتواجدين بداخلها، والذين حقيقة يعني تقطعت بهم السبل وليس لهم مآوي، وبالتالي بقوا داخل هذه المباني. طبعا في تمام الساعة 3 فجرا تلقينا إشارة بانهيار مبنى وعمارة سكنية مكونة من 6 طوابق تم استهدافها في بداية الحرب، وعاد بعض الأسر الفلسطينية عاشت بداخل هذه البناية، تقريبا 100 مواطن داخل هذه البناية كانوا يعيشون، أسر بأكملها الأب والأم والأطفال. طبعا وصلنا للمكان لنتفاجأ بأن المبنى قد انهار بشكل كامل، لا يوجد يعني ليس انهيار جزئي بل انهيار كامل، 6 طوابق قد لاصقت بعضها البعض. بدأنا بالتدخل، استطعنا أن نخرج عدد من يعني المصابين من تحت الأنقاض وهم بحالة جيدة وعلى مجمع الشفاء الطبي، لكن الأمر الصعب هو أن الأغلب هم ضحايا متواجدين تحت الأنقاض. بدأنا بالانتشال، استطعنا حتى هذه اللحظة أن ننتشل 16 شهيدا منهم 6 أطفال. بالمناسبة 100 مواطن حسب إفادات العائلات، نتحدث على 50 شخص منهم هم أطفال، وهناك عدد من النساء والكبار السن. لما نتحدث على 50 طفل يعني حقيقة ربما أقول أنها كارثة، يعني كارثة كبيرة جدا ما حلت بالسكان في هذا هذا المكان.
1: دائما الأطفال هم من يدفعون الثمن
2: بشكل مؤكد، الأطفال والنساء من يدفعون ثمن هذه الإبادة وهذا الأثر الذي الناجم عن الإبادة.
1: أتوجه بالسؤال هنا إليك دكتور تيسير، يعني هذا ربما كان متوقعا في ظل عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الآليات الثقيلة وعمليات إزالة الركام، وهذه نتيجة حتمية، كيف تصفون هذا المشهد؟
3: نعم، مشهد انهيار هذه البناية الليلة غازي هو جزء لا يتجزأ من المأساة التي حلت بسكان قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي شنتها الاحتلال الإسرائيلي على مدار 3 سنوات الماضية. نحن لا نتحدث عن بناية واحدة، نحن نتوقع أن يكون هناك عشرات البنايات التي يمكن أن تسقط على رؤوس ساكنيها الذين لم يجدوا مأوى بديل يلجؤون إليه، يعيشون تحت سقفه، إلا هذه البنايات التي تم التحذير من الاقتراب منها، لكن الناس لا بديل لديهم، الخيمة بديل ليست بديل.

0: نقترب من فصل الشتاء وهناك مأساة ننتظر قدومها عبر فصل الشتاء، والكل يعلم ماذا يعني فصل الشتاء لمن يسكن خيمة مهترئة مضى عليها 3 سنوات لم تتغير في هذه الأجواء الصعبة التي تفتقد فيها الخيمة لأبسط يعني مقومات الحياة. نحن نتحدث عن قطاع غزة بالكامل، قطاع غزة منكوب بجميع سكانه، نحن نتحدث عن أكثر من 100 نفس يعني قاب قوسين أو أدنى أن تلقى
1: تكون
0: حتفها،
1: في تعداد الشهداء
0: أن تلقى حتفها. استخرج 16 شهيد، هناك عشرات الأطفال كما تفضل محمود قبل قليل، نصف هؤلاء الذين تحت لقاءهم من الأطفال، وهذه مأساة إنسانية. العالم الإنساني مغيب أو غائب أو إرادته منقوصة أمام همجية الاحتلال الإسرائيلي وصلافته وتصلبه أمام استحقاق إنقاذ هؤلاء الأطفال من تحت الأنقاض.
1: سيد محمود، يعني كنا نتحدث في مرات سابقة عن أنكم لا تستطيعون انتشال جثامين الشهداء التي بقيت 3 سنوات تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. الآن يضاف هذا المشهد القاسي لمهام عملكم، كيف تعملون الآن؟ ما هي الأدوات التي بيدكم؟
2: يعني هو بشكل مؤكد نحن كنا نعمل قبل هذه الحادثة في ملف انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، ولدينا مسرحين، مسرح في منطقة التاج ومسرح في منطقة تتحدث في مدينة غزة في منطقة الصبرة. أوقفنا العمل من الفجر هذا اليوم وجئنا بالمعدات التي كانت تعمل في الانتشال وسخرناها في هذا الملف وهذه البناية المدمرة، لكن بكل أسف الآن انشغال الآن مضيعة يعني هدر وقت بشكل أكبر، ضغط على الكادر البشري الذي يعمل في طواقم الدفاع المدني في قضايا التدخل. كنا نعمل في الانتشال إن التقينا وعدنا من جديد ملف المباني الآية للسقوط، وغدا ملف فصل الشتاء، بمعنى على مدار اللحظة هناك أزمات، على مدار اللحظة هناك معاناة تعمل فيها الطواقم. الإمكانات الموجودة لدينا يعني الآن لا قدر الله لو حدث استهداف لن يكون هناك طواقم دفاع مدني تذهب إلى المكان،
1: كلها منشغلة،
2: الجميع الآن منشغل في هذا المكان في هذا المسرح. تحدث على 100 روح، ليس شخص أو شخصين، 100 مواطن تحت الأنقاض. في بداية الصباح كنا نسمع أصواتهم يصرخون، أطفال، سمعنا أصوات الأطفال يصرخون، الآن اختفى الصوت. لدينا فرضية أنهم قد غيبوا، أنهم قد يعني أغمي عليهم. نحاول أن نصنع المستحيل لأجل أن ننجز هذه المهمة، لعلنا نقول أن نخرج من تحت الأنقاض على قيد الحياة، لكن الواقع حقيقة هو واقع كارثي. معدات معدومة، معدات لا تصلح للعمل. هناك في الدول المتحضرة هناك كثير من الأشياء والأدوات التي تستخدم لتحديد أماكن الضحايا، هل هم على قيد الحياة أم ليسوا على قيد الحياة،
1: وهي غير متوفرة داخل القطاع. طيب دكتور تيسير، يتحدث عن نقص حاد في المعدات السيد محمود، والاحتلال الإسرائيلي يواصل رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لبروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال المعدات الثقيلة. ماذا يعني هذا الرفض وماذا يعني المنع من إدخال هذه المعدات؟
0: أمام صلافة وعن جهية هذا الاحتلال الإسرائيلي، المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الأرواح التي تزهق اليوم، ليس جراء انهيار هذه البنايات على رؤوس أصحابها، ولكن كل من يرتقي في قطاع غزة تتحمل مسؤوليته، ما يتحمل مسؤولية المجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة، مجلس السلام، الوسطاء. أنا أقول الوسطاء، لماذا هم وسطاء؟ لماذا لا يتدخلون بشكل مباشر؟ هذه حالة إنسانية، تأتي معدات ثقيلة من مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، تأتي على معبر رفح وتلغي من الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى قطاع غزة لإنقاذ هؤلاء الأرواح. هذا أقل القليل مما ينبغي أن ويستوجب أن تقوم به هذه الدول، لا أن تتفرج على مأساة الناس وأرواح الناس التي تزهق يعني كل لحظة دون أن يحركوا ساكنا، وأقصى ما يمكن أن يصل إليه هو مناشدة ومطالبة وغير ذلك. نحن نناشد هنا ونحن في قلب النار، أما هم الذين يتفرجون من خارج ويمتلكون الأدوات والقدرات ويمتلكون المعدات الكاملة لإلغام الاحتلال الإسرائيلي لإدخالها، لماذا لا يتحركون؟ هنا السؤال، هنا الخذلان المرير الذي نشعر به هنا في قطاع غزة جراء هذا الموقف السلبي الذي ينتاب كل هذا المجتمع الدولي مع كل الأسف العديم الإنساني.
1: نعم دكتور، أتوجه للسيد محمود، يعني هذه حالة ربما تتكرر، هي حدثت في السابق في فصل الشتاء تحديدا، ونحن الآن مقبلون على فصل الشتاء، هل تتوقعون تكرارا لهذا المشهد؟
2: بشكل مؤكد إذا بقي الحال بهذه الطريقة المشاهد ستكون أكثر من ذلك. فصل الشتاء معروف فيه انهيارات، فيه معاناة كبيرة. أنت تخيل الآن من صبيحة هذا اليوم كم مناشدة تلقينا من المواطنين الذين يعيشون بداخل المباني الأيرة للسقوط، عشرات من المناشدات: أوجدوا لنا الحل. المواطن يريد حل. المواطن لا يمكن أن يعيش في خيمة، هذه الخيمة لا تصلح للآدميين، الآدميين لا يمكن أن يعيشوا في خيمة، هذه الخيمة خصصت لرحلة، خصصت لفترة وجيزة لكن لم تخصص لثلاثة أعوام، هذه الخيمة لا يمكن أن تقي المواطن، لا يمكن أن تحميه لا من شظايا الاحتلال ولا من رصاص الاحتلال ولا من البرد ولا من الشتاء ولا من شيء. ولذلك السيد ميلادانوف هو المسؤول الآن عن قطاع غزة، هذا المسمى الذي حمله مجلس السلام، ماذا يفعل الآن أمام هذا المشهد؟ ولذلك نحن بشكل واضح نحمل المسؤولية بشكل مباشر للسيد ميلادانوف ولمجلس السلام. يجب أن ينهي هذه المعضلة. إسرائيل يجب أن تنتهي من هذا التجبر الذي تقوم فيه بحق الأبرياء. نحن لا نتحدث سياسة، نحن نتحدث بمبدأ إنساني. هؤلاء ضحايا، هؤلاء مكلومين، هؤلاء أطفال، هؤلاء نساء، حق لهم أن يعيشوا بطريقة آدمية، بطريقة إنسانية. أما أن يتم التعامل مع القطاع بهذه الطريقة فهذا أمر حقيقة مرفوض. ولذلك نحن نقول أن هناك أكثر من 2000 بناية في قطاع غزة من الممكن أن تنهار في أي لحظة من اللحظات، ممكن أن تنهار، وخصوصا أن الأرصاد الجوية الآن في غزة تتحدث على أن الفصل القادم ربما يكون أصعب من ذلك.
1: صحيح.
2: الأمر المزعج والمبكي حينما تنظر إلى دولة ما يوجد فيها زلزال، يوجد فيها حريق، تجد كل الدنيا تهب رغم أن هذه الدولة لا هي مقدرات، لكن هؤلاء بشر وغزة ليسوا بشر. هذا الفارق، هذه الازدواجية التي يجب أن يتحلل
1: وربما
2: منها
1: هذا
2: العالم.
1: ما يزعج أهل غزة هنا داخل القطاع. دكتور تيسير، نتحدث عن منع الاحتلال، كذلك إدخال المنازل أو البيوت المتنقلة الكرفانات، وهذا كان ضمن الاتفاق ولكنه لم يلتزم كذلك. هنالك من يتساءل ربما لماذا يتوجه الناس لأن يسكنوا في مباني آيلة للسقوط.
0: لابد أن نشير أخي غازي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كما هندس عملية الجوع في قطاع غزة هو الآن يهندس عملية القتل في قطاع غزة، القتل البطيء على المدى المنظور والبعيد لسكان قطاع غزة. هو لا يرغب أن يرى هناك أحياء في قطاع غزة. أنا أقول لك بصريح العبارة وليسمعها القاسي والداني، الاحتلال الإسرائيلي لا يرغب أن يبقى هناك حيا واحدا مواطنا حيا فلسطينيا هنا في قطاع غزة. هو يعدم كل شيء، هو ليس فقط أنه يمنع إدخال المعدات الثقيلة والمعدات الانتشال وغيرها من اللوجستيات التي تمكن الدفاع المدني من انتشال هؤلاء الضحايا وإنقاذهم في وقت مبكر، هو يقدر ويحسب السعرات الغذائية والحرارية التي تدخل عبر المعابر للمواطنين لكي يعتاشوا عليها، ويريد أن يقتل الحياة في قطاع غزة، يريد أن يدمر هذه الحياة ويحول قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة لكي يدفع الناس إلى الهجرة، إلى الخروج، إلى الهروب من قطاع غزة أملا في ذلك، وهو يجري وراء سراب. هنا ليست المشكلة الآن في موضوع الاحتلال بدرجة أولى، نحن نقول أن المشكلة الآن في من يرى ما يفعل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولا يحرك ساكنا، وهو يعلم أن هناك إنسانية تقتل في قطاع غزة.
1: دكتور، سؤال الأخير إليك أستاذ محمود، الآن نتحدث عن عملية بدأت فجرا و كم من الممكن أن تستغرق؟
2: تقديراتنا تقول 72 ساعة ممكن أن ننهي هذه العملية التي الآن تقوم فيها طواقم الدفاع المدني، لكن حقيقة نحن الأمل الموجود لدى فرق الدفاع المدني أن نخرج الناس من تحت الأنقاض أحياء، لكن هذا الوقت أيضا ربما يعني يعطينا مؤشر أننا إذا استمرينا بهذا التوقيت وهذه المدة ربما بكل أسف يعني يفارق الحياة. يعني تخيل أنا قلت لك أنه هناك مواطنين كنا نسمع صراخهم، الآن اختفى الصوت، لكن لو لدينا مقدرات أكبر، لو أننا استبقنا هذه الحادثة أو أننا استدركنا هذا الأمر ووفر لنا العالم معدات وإمكانات ومقدرات واحترموا آدمية هؤلاء الناس لما حدث هذا الأمر ولما قتل هؤلاء الضحايا. ولذلك بالفعل نحن أمام مدة طويلة، وطبعا بشكل مؤكد تم إلغاء موضوع الانتشال، والآن التركيز في موضوع يعني انتشال الضحايا المتواجدين في عمارة السعادة.
1: أشكرك جزيلا الشكر الأستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، وكذلك الدكتور تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي. مشاهدينا الكرام اللافت في هذا الأمر أن العائلات التي تسكن هذا المبنى المنهار قادمة من المناطق الشرقية، أي المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. انتهت هذه النافذة من غزة قدمناها لكم، ونعود وإياكم إلى الزملاء في الدوحة.
3: شكرا لك غازي العلول من غزة. نستكمل هذه الساعة من الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا في خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل، ودهمت منازل في عزون شرقية قلقيلية. من جهته قال محافظ القدس إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمشاركة جنود في جيش الاحتلال. هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمية في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمام المصلين لمدة يومين بحجة الأعياد اليهودية. من بيتين في شرق رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أبدأ معك ثروة، وتفاصيل بشأن هذه العمليات الإسرائيلية الأخيرة.
4: حقيقة هذا اليوم جعفر سجلت العديد من عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق عديدة من الضفة الغربية. نحن في واحدة منها وهي بلدة بيتين شمالي مدينة رام الله. نحن في تجمع بدوي كان يعيش فيه أكثر من 20 مواطنا منذ ما يزيد عن 35 عاما، نسفته قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم، ولم يبقى فيه حقيقة إلا آثار الدمار هذه المنتشرة في محيط هذا التجمع. حقيقة وصلنا إلى هذا المكان، استمعنا لشهادات الناس يتحدثون عن واقع صعب للغاية. هؤلاء مواطنون يعيشون في هذا المكان، يعتاشون على الثروة الحيوانية، تربية المواشي والطيور وبيعها. وعندما جاءت قوات الاحتلال هدمت جميع المساكن التي يعيش فيها المواطنون الفلسطينيون. هذه السيدة تحدثنا معها وقالت إنها لم تسمح لها قوات الاحتلال جعفر بأخذ دوائها، هي مريضة تعاني من أمراض مزمنة، لم يسمح لها بأخذ الدواء من داخل المسكن الذي كانت تعيش فيه مع أشقائها والأطفال في هذا المكان. حقيقة حتى الأطفال الذين يعيشون في هذا التجمع بدأوا يبحثون عن الشنط المدرسية، عن الكتب، يقولون تم محونا من هذا المكان، لم تدمر قوات الاحتلال المساكن التي كانوا يعيشون فيها، هي دمرت الذكريات وهي تستهدف الفلسطينيين بهدم منازلهم من أجل تهجيرهم، هكذا يصفون ما جرى في هذا المكان. حقيقة لا مأوى آخر للعائلات الفلسطينية التي قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مساكنها، ولا مكان آخر لهم، لا مكان للتوجه إليه، لا مكان لبناء هذه المساكن والخيام وحتى تربية المواشي. ويقولون أنهم يتعرضون لاعتداءات متواصلة. أنا انقطع الاتصال معي ولكن سأكمل هذه الرسالة جعفر. يقولون أنهم حتى إن انتقلوا إلى مناطق أخرى في محيط بلدة بيتين سيتعرضون لاعتداءات المستوطنين. هذا إياد هو صاحب هذا التجمع، يقول أنه تعرض لاعتداءات كثيرة من المستوطنين أثناء عملية رعي أغنامه، تعرض للضرب، تعرض للاستهداف. وعندما نتحدث عن جغرافية هذه المنطقة تحديدا، نحن نتحدث عن أن مستوطنة بيت إيل قريبة منها وبنيت على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وهذه المستوطنة التي تظهر في الصورة. ليس هذا التجمع الوحيد، إنما كان هناك هدم لتجمع بدوي كامل أيضا في منطقة دير بلوط في محافظة سلفيت، بالإضافة إلى هدم مساكن للمواطنين في منطقة الجفتلك في الأغوار الفلسطينية التي أيضا تستهدفها قوات الاحتلال، بالإضافة إلى هدم مسكن لأحد المواطنين الفلسطينيين في خلة الحمص في جنوب الضفة الغربية جعفر. وبالتالي نحن نتحدث عن مسلسل تشريد للمواطنين الفلسطينيين من بيوتهم التي عاشوا فيها عشرات السنين وكانوا يعتاشون على هذه الثروة الحيوانية. دعنا نشير إلى ما قالت إليه منظمة البيدر الحقوقية، إن أكثر من 12 ألف اعتداء بحق التجمعات البدوية سجل منذ بداية عام 2026، هذا رقم كبير للغاية. وفي هذه الصورة التي ننقلها هو باقي هذا التجمع لعائلة أخرى في هذا الجبل المقابل أيضا دمرته قوات الاحتلال صباح هذا اليوم. ونشير في هذا الصدد جعفر إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء قاموا بتهجير 105 من التجمعات البدوية في الضفة الغربية حقيقة، وهذا أيضا رقم كبير وحذرت منه جهات أممية وحقوقية. انقطع الاتصال لك مرة أخرى جعفر، وبالتالي سأنقل باقي المشهد في هذا المكان.
3: طيب. ثروت لا تسمعنا كما تشير إلى ذلك.
4: كما يقولون شكرا لك على كل هذه التفاصيل حتى هذه اللحظة. إلى مكان للسكن، لكن هم متأكدون كما تحدثنا معهم أنه لا
3: بالضفة الغربية. الآن نتحول إلى الخليل، ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، إذن اقتحامات للمسجد الأقصى للمستوطنين بمشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، ما الذي يجري في الحرم الإبراهيمي حتى هذه اللحظة؟
5: جعفر، سريعا قبل الحديث عن الحرم الإبراهيمي فقط أحيل المشاهدين إلى ذات الصورة التي كانت تتحدث عنها ثروة قبل قليل، وهو هدم منزل بمساحة 200 متر مربع في خلة الحمص بمسافة رياضة جنوب الخليل، وهدم بئر مياه إضافة إلى هدم جدار يحيط بهذا المسكن. وخلة الحمص هناك بؤرة استيطانية أقيمت حديثا تبعد أمتار قليلة عن الفلسطينيين، يتعرضون لاعتداءات يومية، ولم يكتفي الاحتلال والمستوطنين بهذه الاعتداءات بل طال الأمر هدم مساكن هذا اليوم. أما فيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي فهو مغلق في وجه المصلين الفلسطينيين بشكل كامل هذا اليوم ويوم غد بمناسبة الأعياد اليهودية، وسيغلق أيضا يوم الأحد القادم بشكل كامل أيضا بمناسبة ما يسمونه عيد الغفران. بالمناسبة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل يغلق 10 أيام على مدار السنة بشكل كامل أمام المصلين الفلسطينيين، وذلك لإتاحة المجال للمستوطنين لاقتحامه وأداء طقوس وصلوات المدية، وهي الصورة المشابهة التي حدثت في المسجد الأقصى هذا اليوم وحتى خلال الأيام القليلة الماضية على فترات وعلى جولات صباحية ومسائية يقتحم المستوطنون المقدسات سواء المسجد الأقصى أو حتى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. لكن الإغلاق لا يقتصر فقط على أن تغلق أبواب والمداخل المؤدية للحرم الإبراهيمي، عندما تغلق الأبواب المؤدية للحرم والحرم الإبراهيمي بشكل كامل هذا يعني حظر التجول على كافة الحارات والمناطق تحديدا الشرقية من الحرم الإبراهيمي كحارة جابر والسلام وواد الحسين وغيرها من المناطق. تحظر قوات الاحتلال التجول على سكان هذه المناطق، تمنعهم من الدخول والخروج من وإلى منازلهم وبيوتهم، حتى أنه في الوضع الطبيعي أيام الجمعة والسبت منذ 7 أكتوبر 2023 تحظر قوات الاحتلال التجول على هذه المناطق وتمنع سكانها من الدخول والخروج، حتى أن الأمر وصل بهم إلى أن يتعامل معهم جنود الاحتلال بالأرقام. الناس في هذه الحارات جابر السلايمة واد الحسين تل الرميدة شارع الشهداء وغيرها من المناطق يتعامل معهم الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام، كل مواطن له رقم يدخل على هذا الرقم، الهوية الخاصة به رقم كما يتعاملون معه، إضافة إلى تحديد أوقات محددة 3 ساعات صباحا 3 ساعات مساء يسمح للمواطنين بالتحرك خلالها، غير هذه الأوقات المحددة يمنع الفلسطيني من الدخول والخروج، وهذا ألقى بظلاله على التداعيات الاجتماعية والنفسية حتى والاقتصادية. عندما نتحدث عن إغلاق المناطق 3 التي ذكرتها قبل قليل هذا يعني أن حوالي 2000 طالب وطالبة يدرسون في 5 مدارس في هذه المناطق يحرمون أيضا من الوصول إلى مدارسهم، وذلك لإتاحة المجال أمام المستوطنين لأداء الطقوس التلمودية والصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف الذي أيضا، ونحن نتحدث عن الحرم نحن نتحدث عن سلسلة من الإجراءات التي نفذتها قوات الاحتلال، منها إبعاد موظفي وسدلت الحرم كما الحال مع مدير الحرم الذي تم إبعاده، إضافة إلى نقل الصلاحيات من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية في إدارة شؤون المنطقة في الحرم الإبراهيمي. إليك جعفر.
3: من الحرم الإبراهيمي من الخليل منتصر نصار، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كما تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي إي. أبدأ معك مراد ونتوقف معك عند آخر التصريحات الأمريكية بالإضافة إلى تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن إيران.
6: نعم جعفر، آخر التصريحات الأمريكية صدرت عن جيدي فانس نائب الرئيس في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، وكان اللافت فيها إشارته إلى أن هذا الصراع مع إيران سوف يدخل مرحلة جديدة تشهد فيها قبضة إيران على مضيق هرمز مزيد من التراجع كما قال، وذلك بحلول الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وهو هنا كان يشير بطبيعة الحال بشكل غير مباشر إلى الحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية على إيران وعلى صادرات النفط الإيرانية، وكذلك على منظومة العقوبات التي تتوالى تباعا أيضا الضغط على إيران واقتصاد إيران ماليا. جيدي فانس قال إن المرحلة الأولى من هذا الصراع طويت وانتهت، وكانت تضمنت حملة أمريكية لتدمير برنامج إيران النووي، وكذلك تدمير قدراتها التقليدية الأسلحة التقليدية، إضافة إلى الحد من نفوذها الإقليمي، وأن المرحلة الراهنة تركز على منع إيران من بناء هذه القدرات مرة أخرى بإعادة بناء منشآتها النووية، وكذلك استعادة قدراتها العسكرية التقليدية، وأيضا منعها من استعادة نفوذها أو توسيع نفوذها في المنطقة كما قال. هو أشار إلى أن مضيق هرمز الآن بطبيعة الحال إلى يشير إلى السيطرة الأمريكية على هذا المضيق، من أن 50% الآن حركة العبور عادت إلى هذا المضيق في هذه الفترة مقارنة بفترة ما قبل الحرب. أشار إلى أنه يتفق مع تقديرات الرئيس ترامب من أن هذه الحرب سوف أو هذا الصراع سوف ينتهي بعد الانتخابات النصفية. هذه رسائل مهمة، وتفهم من أنها أيضا في سياق الانتخابات والحسابات الانتخابية، مخاطبة الرأي العام الأمريكي قبل أقل من شهرين من عملية التصويت في هذه الانتخابات. لكن في المقابل المعارضة الديمقراطية أيضا تضغط، وهي مررت نجحت في تمرير مشروع قرار يدعو ترامب إلى سحب قواته أو القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط، طي صفحة الحرب مع إيران باعتبارها حرب غير قانونية ولم يأذن بها أو يصرح بها الكونغرس بموجب قانون صلاحية الحرب الصادر عام 1973. هذا المشروع أو هذا القرار اعتمد بأغلبية 220 من النواب، أغلبيتهم من الديمقراطيين بطبيعة الحال، ولكن كان اللافت انضمام 7 من المشرعين الجمهوريين انشقوا عن الصف الجمهوري ليدعموا هذا المشروع الذي عرضه 204 نواب كلهم من الجمهوريين. وهذا الانشقاق كما يوصف يشكل تحديا أيضا للرئيس دونالد ترامب، ولكن أيضا ينظر له من أنه جاء في الأغلب من قبل أغلب هؤلاء المنشقين بالنظر إلى حساسية مواقعهم و أيضا حساسية وضعهم التنافسي في هذه الانتخابات، إذ أنهم في دوائر نعم. متأرجحة تحسم بأصوات بعدد قليل من الأصوات، وبالتالي هم لا يريدون أن تربط أسماءهم بهذه الحرب وما خلفته من تبعات اقتصادية على المواطن الأمريكي. جعفر،
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن. مراد هاشم مراسل الجزيرة. الآن نتحول إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، نتوقف معك عند آخر تحديثات الحرس الثوري بخصوص التطورات الميدانية والتصريحات السياسية من العاصمة الإيرانية.
7: نعم نعم جعفر، يعني توجه طهران رسائل عسكرية بامتياز اليوم في ظل استمرار التوتر مع الولايات المتحدة في مضيق هرمز، خاصة وأن واشنطن يعني وجهت مسيرة أخرى إلى الأراضي الإيرانية، وقام الحرس الثوري كما تتحدث البيانات الرسمية عن إسقاط مسيرة أمريكية أخرى متطورة، هذه المرة هي من نوع MQ-9 تم إسقاطها فجر اليوم في أجواء جزيرة قشم في المدخل الغربي لمضيق هرمز، وذلك بعد إسقاط 3 مسيرات من نوع MQ-1 في أجواء مضيق هرمز يوم أمس، وذلك باستخدام منظومات الدفاع الجوية التابعة للقوى الجو فضائية في الحرس الثوري. آخر هذه الرسائل وجهها مساعد الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري العقيد علي محمدي، والذي أكد على أن قوات الحرس الثوري قادرة على يعني أن تستهدف أي سفينة في أي نقطة، وقال أيضا أن القوات الحرس الثوري تشرف على تحرك جميع السفن في مضيق هرمز و بحر عمان، وأكد على أنه القوات الإيرانية تدربت لسنوات على مواجهة القوات الأمريكية في البحر، وذلك بعد تأكيد قائد القوات البحرية نفسه العميد علي عظمائي على أن إيران تسيطر وتشرف على مضيق هرمز بدقة. كان هناك أيضا رسالة وجهها اللواء أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، الذي حذر فيه الولايات المتحدة بأن أي اعتداء أو أي تهديد سيتم الرد عليه بشكل حازم، وقال أن الشعب الإيراني سيفشل ما وصفها بالمؤامرات لإثارة الخلافات والانقسامات الداخلية من خلال تشديد الضغوط الاقتصادية، وقال أن الإيرانيون سيفشلون هذه المحاولات. كان هناك أيضا رسالة أخرى وجهها نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد كيومارث حيدري، والذي تحدث على أن ذروة القوى العسكرية الأمريكية هي في قوتها البحرية وفي سفنها، وفيما يتعلق بهذا الأمر أشار إلى أن القوات الإيرانية خلال العمليات والمواجهات الأخيرة وجهت ضربات بالصواريخ للقطع العسكرية البحرية الأمريكية في المنطقة وألحقت بها أضرار جسيمة، وقال أنه في حال وصلت الولايات المتحدة حربها فأنه سيتم إغراق هذه السفن، في رسالة تحذير واضحة للولايات المتحدة ربما في محاولة لردعها من مواصلة عملياتها ضد الأراضي الإيرانية.
3: شكرا لك من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. نذكر بما قاله وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني من أن الصين تدعو الجميع إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، وأضاف أنه يتمنى ألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر. من بيجين تنضم إلينا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي إي. شيماء، ضعينا في صورة ما صدر خلال محادثات وزيري خارجية البلدين.
8: نعم جعفر، هي محادثات في زيارة سريعة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تستمر لليوم، فقط التقى خلالها بنظيره الصيني وان يي وانغ. خلال هذه المحادثات شدد على 3 نقاط أساسية يمكن أن نلخص فيها مخرجات هذه المحادثات مع عراقجي. المستوى الأول يتحدث فيه وانغ عن ضرورة لعودة كلا الطرفين الإيراني والأمريكي إلى المسار التفاوضي. هنالك دعوة من بيجين واضحة لواشنطن وطهران للبناء على توافق أو تفاهم إسلام أباد كما قال وانغ يي، يقول بأن هنالك حاجة ماسة إلى حل كل الخلافات العالقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني على طاولة المفاوضات، وأن تصعيد الصراع بين الجانبين ليس الحل لحل الخلافات بين الجانبين. وفي هذا الإطار أعرب وانغ يي عن مخاوف الصين حقيقة خلال هذه المرحلة من تصاعد الصراع، من توسع رقعة الصراع بين واشنطن وطهران لتشمل كذلك اليمن ومنطقة البحر الأحمر. هي مخاوف صينية تتصاعد هذه الأيام مع تصاعد التوتر في المنطقة، وتتخوف الصين من توسع نطاق هذا الصراع. كان أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق خلال زيارته إلى مصر أيضا مطلع هذا الشهر قد أشار أيضا إلى مخاوف الصين من أن تتوسع رقعة الصراع لتشمل منطقة البحر الأحمر. هنالك مستوى ثاني أيضا أكد عليه وانغ يي خلال محادثاته مع عراقجي اليوم، وهو مضيق هرمز وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وانغ يي يقول بأن الصين لديها مخاوفها من استمرار أزمة مضيق هرمز، هنالك حاجة ماسة إلى إعادة فتح المضيق، عودة الملاحة الآمنة لكل السفن التجارية، وكذلك فتح الممر بشكل كامل. الجانب الإيراني على لسان عراقجي أكد على هذه النقطة أنه هنالك محاولات أيضا من طهران كما يقول عراقجي لإعادة أمن الملاحة عبر مضيق هرمز وفتح المضيق بشكل كامل. يقول بأن هنالك تنسيقا بين إيران وسلطنة عمان لإعادة أمن الملاحة وفتح ممر مائي عبر مضيق هرمز. هنالك أيضا تأكيد من الجانب الإيراني على أن إيران تريد تعزيز العلاقات بينها وبين دول الجوار. في هذه النقطة كانت الصين على لسان وانغ يي أكدت أن الصين تعارض أي ضربات إيرانية تطال دول الجوار خاصة الشركاء الخليجيين. الصين هذه النقطة كانت قد أكدت عليها خلال زيارة عراقجي الأولى منذ بدء هذه الحرب، والتي كانت في مايو الماضي قبيل

0: زيارة ترامب إلى الصين، وفي هذه النقطة تحديدا يرى العديد من المراقبين أن زيارة عراقجي هذه المرة تدخل في إطار التنسيق بين بيجين وطهران قبيل زيارة مرتقبة أيضا للرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة نهاية هذا الشهر.
1: شكرا لك من بيجين شيماء جوئي، مديرة مكتب الجزيرة. إلى تطورات الملف اليمني، حيث قال المتحدث باسم قوات التحالف إن الدفاع الجوي السعودي اعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي حاولت دخول المجال الجوي لمكة المكرمة. في المقابل نفى مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مكة المكرمة. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، نتوقف معك عند أحدث التطورات الميدانية.
2: نعم جعفر، خلال الساعات الماضية كانت التطورات الميدانية متلاحقة حقيقة، وتحديدا في محاور لحج وتعز. هناك حيث تمكنت القوات الحكومية من صد هجمات للحوثيين في جبهة المضاربة رأس العارة، وتقول المصادر الحكومية والعسكرية إن الحوثيين شنوا هجوما بمختلف أنواع الأسلحة، واستمر لساعات في محاولة للتوغل أكثر عبر جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. هذا التحرك العسكري البري باتجاه جبال كهبوب الاستراتيجية يأتي بعد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا الساحلية ومينائها الاستراتيجيين، ومن ثم السيطرة على مديرية ذباب جنوب المخا وكذلك جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب. على المحور الآخر في الريف الجنوبي لمدينة تعز، كانت القوات الحكومية قد صدت هجوما عنيفا للحوثيين استخدم فيه أيضا مختلف أنواع الأسلحة، وقالت القوات الحكومية إنها صدت هذا الهجوم وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. هذا التطور الميداني البري يأتي متزامنا مع غارات جوية للطيران الحربي اليمني استهدفت عزيزات وعربات ومدرعات قتالية للحوثيين سواء في مثلث الضريفة شرارة أو كذلك في الخطوط الإمداد المتجهة نحو خطوط التماس في الريف الجنوبي لمدينة تعز. في الريف الجنوبي لمدينة تعز، وهذه الجبهة التي تكتسب حساسية بالنسبة للطرف الحكومي كونها تطل على مناطق حاكمة وتحديدا الطريق الرابط بين مدينة تعز والمحافظات الجنوبية، وهذا ما يفسر الزيارات المكثفة للقيادات العسكرية بشكل متواصل إلى جبل جرذاذ بشكل خاص. هناك عضو اللجنة العسكرية العليا وكذلك مستشار محور تعز العسكري كان قد نفذ زيارات ميدانية للخطوط الأمامية في هذه الجبهة لتعزيز الروح القتالية ولتأكيد قدرة القوات الحكومية على الاستعادة زمام المبادرة والانطلاق بعملية هجومية لاستعادة المناطق التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها في الريف الغربي لمدينة تعز. نتحدث مقابل هذا التصعيد العسكري المتواصل إنسانيا وكذلك سياسيا، حيث أعلن أو قالت الحكومة اليمنية أن التصعيد في الساحل الغربي وتحديدا باتجاه مضيق باب المندب لم يعد شأنا عسكريا يمنيا داخليا، وإنما يمتد تأثيره إلى كل دول العالم، خاصة في ظل الدعم المتواصل لإيران لجماعة الحوثي ومحاولتها جعل الجغرافيا اليمنية منصة لتهديد أمن الملاحة الدولية وكذلك ابتزاز العالم. تصريح سياسي يتقاطع مع تصريح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة الذي قال إن على المجتمع الدولي أن يوفر منظومة رادعة للحوثيين أو ضد أو في وجه الحوثيين لمنع تحويل الجغرافيا اليمنية لنقاط قوة أو ضغط تستخدمه الحوثيون وكذلك من خلفهم إيران، بحسب ما جاء على لسان السفير اليمني. وكذلك طالب المجتمع الدولي بضرورة تحرك عاجل وألا تقتصر مواقفهم على مجرد الإدانات أو الشعور بالقلق. نعم جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. الآن معنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد. مرحبا. دعنا الآن في سياق أهمية المحافظات التي تتركز فيها المعارك حاليا.
3: طبعا أولا من الواضح أنه المعركة انتقلت إلى قوس كبير صنعه الحوثيون بمهاجمتهم في 3 سبتمبر البرية على مناطق غربي تعز. وعندما سيطروا على المخا وباب المندب بدءا من 9 سبتمبر فهم قد حسموا هذه المعركة، ثم بدأوا يتوسعون أولا يثبتون سواء عبر الصواريخ أو عبر محاورة الاشتباكات. تتحدث عن لحج، عن منطقة غربي تعز. هنا القوات الحوثية تحتاج إلى

0: إلى التثبيت، والقوات الحكومية تحتاج إلى إعادة التموضع. التثبيت في هذه المناطق لماذا؟ لأنها ملتقى خرائط كاملة. طبعا في إطار هذا الأمر القوات الحوثية لا تقوم بالتثبيت فقط، تقوم بتوسيع السيطرة وتقوم بالضغط في اتجاه المملكة العربية السعودية. إذن نحن أمام استنزاف، استنزاف واستنزاف متبادل. الاستنزاف الآخر الذي يتم من قبل المملكة، من قبل القوات الحكومية وأيضا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أيضا ضرب الطيران البري، البحري، الجوي، يعني محاولة أيضا للتقدم بهذا الاتجاه. هذه المحافظات كاملة الآن يدور حولها، طبعا تدور حولها المعارك. نتحدث عن الحديدة، نتحدث عن تعز، نتحدث عن لحج، ونتحدث عن العمق الاستراتيجي لهذه المحافظات جميعها، وهي محافظة عدن، لأنها من باب المندب إلى هذه المناطق البوابة تكون عدن. وبالتالي في هذه اللحظة أنت ترى هدوءا تكتيكيا في عدة جبهات، ولكن ترى أيضا إعادة تموضع وقتال في مناطق التقاء الخرائط هذه طبعا. وفي القلب من هذه المعركة أيضا محاولة ضغط مقابل. لماذا؟ لأن الحوثي سيحقق أولا ضغط على المملكة العربية السعودية، وضغط أيضا على الإقليم بكامله الذي يستفيد من باب المندب، وضغط على العالم الذي يترقب هذه المعركة إلى أين ستستمر، وأيضا كيف سيتعامل معها.
1: الآن إذن نحن بصدد مبادرة حوثية، لأنه سابقا قبل أيام فقط كانت القوات الحكومية تتحدث عن عملية بدأت وستتجه إلى صنعاء. هل نحن الآن بصدد مبادرة حوثية ومحاولة استرجاع من القوات الحكومية؟
0: أريد أن أقول لك شيئا. القوات الحوثية من البداية، من 6 أغسطس عندما بدأ طور المواجهات بالطيران المسير والصواريخ البالستية، هي كانت من تبادر. الحكومة اليمنية كانت فقط ترد. وعندما بدأت في 3 سبتمبر أيضا بدأت الاشتباكات البرية في مناطق غربي تعز باتجاه باب المندب، أيضا من بادر الحوثيون، وكما تعلم كانت مباغتة استوعبتها فيما بعد الحكومة اليمنية. فالحوثيون حتى هذه اللحظة صحيح ما زالوا يبادرون، ولكن تطورت أساليب الحكومة اليمنية من الطيران المسير إلى سلاح الجو إلى الإمدادات والتعزيزات الأخيرة. وأيضا يعني هناك محاولة من قبل القوات الحكومية الآن بعد انسحاب قوات المخا أو ما يسمى بفصيل المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية لدراسة الموقف. أنت لا تستطيع العودة مرة أخرى بهذه الطريقة، خاصة وأن القوات هذه بعشرات الآلاف تركت المعركة بدون قتال.
1: وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى ملف الاتحاد الأوروبي الآن، حيث دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقترحت إنشاء مجلس أوروبي للأمن. يضم المجلس المقترح الاتحاد الأوروبي وشركاء من بينهم كندا وبريطانيا والنرويج، كما دعت إلى وضع بروتوكول أمني للطوارئ يتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى عقد مباحثات للتعامل مع الأزمات. من داخل مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ينضم إلينا الآن حافظ مريبح مراسل الجزيرة. حافظ، ضعنا في صورة هذا المقترح الذي تقدمت به رئيسة المفوضية.
2: نعم، في الحقيقة في خطابها اليوم، خطاب حالة الأمة كما يسمى هنا، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن الوضع في العالم وما يمس أوروبا تحديدا. قالت إن المتغيرات كثيرة، وأوروبا تعيش اليوم في عالم تحكمه الصراعات وأيضا الحروب، وقالت بالتالي على أوروبا أن تلائم سياساتها أكثر مع الواقع الذي يحيط بها في العالم والذي يصل على أبواب أوروبا، كما قالت فوندرلاين في إشارة إلى حرب روسيا على أوكرانيا. وبالتالي فوندرلاين خلال حديثها إلى النواب الأوروبيين هنا في البرلمان الأوروبي بستراسبور قدمت مقترحين في الحقيقة. المقترح الأول يتعلق بإنشاء هيكل جديد سمته مجلس أمن أوروبي، يشارك فيه شركاء لأوروبا مثل كندا أو النرويج أو أيضا بريطانيا كما قالت فوندرلين. يتعهد هذا الهيكل الجديد ببحث قضايا الأمن والدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي، يرسم سياسات أمنية أو دفاعية أو يلائم السياسات المتبعة حاليا في الاتحاد الأوروبي مع المخاطر الجديدة والطارئة التي يواجهها الاتحاد. طبعا هذا يبقى في حالة المقترح الذي سيتم بحثه بين الشركاء، ويتم أيضا انتظار أن تقدم رئيسة المفوضية مقترحا جديا في هذا أو مكتوبا في هذا السياق. الهيكل الثاني هو أو ليس هيكلا بل بروتوكولا يتعلق بالتعامل مع الطوارئ التي قد تواجهها الدول الأوروبية، خصوصا كما قالت فوندرلين أن هنالك الكثير من المخاطر الهجينة اليوم ونوعيات جديدة من المخاطر التي لا تتعلق بشن حرب بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، ولكن ما دون ذلك، ولكن الأمر يتطلب ردا حاسما كما قالت فوندرلين، مثل الهجمات ببعض المسيرات، مثل الهجمات السيبرانية، مثل محاولات التلاعب بالرأي العام والتأثير على الانتخابات وغيرها من الحوادث التي باتت تتكرر على التراب الأوروبي وداخل دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل حرب روسيا على أوكرانيا. وفي هذا السياق قالت فوندرلين إن روسيا تشكل تهديدا إلى حد ما للعديد من الدول الأوروبية فيما يتعلق بمثل هذه الهجمات الهجينة أو هذا النوع الجديد من الهجمات وتهديد الاستقرار كما سمته فوندرلين، وأشارت إلى المناسبات التي تم فيها اكتشاف مسيرات أو تحمل مواد متفجرة أو غير ذلك، أو محاولات التلاعب بالانتخابات كما يتهم العديد من الأوروبيين روسيا وغير ذلك. فوندرلين أيضا شددت على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا ونحن على أبواب شتاء جديد، دعم سياسي ولكن أيضا دعم عسكري بالمضادات الدفاعات الجوية وغير ذلك، وطالبت أيضا بمزيد تشديد الخناق على روسيا من خلال العقوبات. نعم،
1: أشكرك جزيلا من ستراسبورغ مراسل الجزيرة حافظ مريبح. إلى لاهاي حيث أدانت المحكمة الجنائية الدولية رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بارتكاب جرائم حرب وحكمت عليه بالسجن 25 سنة. معنا الآن من بريشتينا مراسل الجزيرة أحمد بشيتش. أحمد، نود أن نتوقف معك عند الأصداء وردود الفعل بعد هذا الحكم الصادر عن المحكمة.
3: نعم، على الأقل نستطيع أن نقول ردود الأفعال غاضبة هنا في عاصمة كوسوفية بريشتينا. رأينا عددا كبيرا منذ صباح باكر من المواطنين الكوسوفيين والمتضامنين مع القضية والمؤيدين لهاشم تاجي الرئيس الكوسوفي السابق ورئيس الوزراء السابق وبقية المتهمين أمام المحكمة لاهاي، مواطنون الذين تجمعوا اليوم عندما سمعوا النطق بالحكم ولو كان حكما ابتدائيا. 25 سنة لهاشم تاجي ليست حكما سهلا، وحسب كثير من المحللين والمواطنين هنا الذين تواجدوا بالعاصمة قالوا أن هذا يرفضون حكما بازدرار، وقالوا أن هذا الموجه ضد الشعب الكوسوفي وأيضا ضد تحرير كوسوفا من عدوان صربي. كانت المحكمة اليوم بدأت هذه المحكمة قبل 5 أو 6 سنوات 2025 سلم نفسه هاشم تاجي إلى محكمة لاهاي التي تم تأسيسها من قبل السلطات الكوسوفية ومن سلطات أو برلمان كوسوفي سنة 2015، وهو أيد كحزبه وأيضا أيدوا تأسيس هذه المحكمة لأنه في تلك الفترة كان يواجهون التهم عدة مثل جرائم تجارة الأعضاء البشرية أثناء حرب كوسوفا، وقالوا نريد أن نبرر ذمتنا من هذه التهم الكاذبة والمفبركة، وإذا وافق على تأسيس هذه المحكمة وقدم نفسه وسلم نفسه لهذه المحكمة 2020. استمرت محكمة أو محاكمة خلال هذه السنوات وسمعنا اليوم اليوم حكما ابتدائيا على هاشم تاجي وبقية متهمين في هذه القضية. إذا قضية تجارة أعضاء البشرية أثناء الحرب الكوسوفا لم تذكر ضمن لائحة الاتهامات أمام المحكمة الأهاي، لكن تم إضافة بقية النقاط في لائحة الاتهام مثل تهجير الشعب وقتل عمدي وإخفاء قسري وتعذيب على أفراد أو على المدنيين الذين لم يشاركوا ولم يباشروا في الحرب لكن كانوا معارضين لفكرة استقلال كوسوفو أو كانوا أيضا يتعاطفون مع صرب في أثناء الحرب كوسوفا. إذن اليوم سمعنا حكما ابتدائيا وتستمر هذه المحاكمة أيضا في نستطيع أن نقول في شوطها الثاني، هناك ننتظر حكما نهائيا في هذه القضية، لكن 25 سنة لهاشم تاتشي، 25 سنة للمتهم الثاني، و 18 سنة للمتهم الثالث، و 13 سنة للمتهم الرابع. إذا هذه الأحكام
1: شكرا جزيلا لك أحمد بشيتش على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من برشتينا ومعذرة على مقاطعتك. التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله مع تفاصيل جديدة من غزة والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في الضفة الغربية. إلى اللقاء.
4: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
5: الآن نسمع ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي واسع،
6: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
7: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا،
6: وصوت يصنع صداه.
8: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبته، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
9: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي،
6: نرصد البداية
10: مع أن النار لم تتوقف يوما،
6: نتابع التحول،
11: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط،
6: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
12: قذيفة سقطت،
6: الجزيرة
13: صاروخ باليستي،
6: نرى العالم من كل زواياه.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 16 شخصا بينهم 5 أطفال في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وقال ناطق باسم الدفاع المدني في غزة أن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار، وأن هناك نحو 2000 مبنى متداع في القطاع مأهول بأعداد كبيرة من السكان. وفي القدس قالت المحافظة إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمشاركة جنود الاحتلال، في حين قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر بولسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي إيران قال الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. وفي بيجين دعا وزير الخارجية الصيني كل الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، وأعرب عن أمله في ألا تمتد التوترات الإقليمية نحو اليمن والبحر الأحمر. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز. البداية من قطاع غزة، من أمام المبنى المدمر أو المنهار في مدينة غزة، معنا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ما آخر مستجدات محاولات إنقاذ القابعين تحت الأنقاض؟
3: المحاولات مستمرة حقيقة وعلى أعلى المستويات. هنا في موقع الحدث تعمل الأليات التي وصلت منذ ساعات الصباح الأولى والتي تتبع للدفاع المدني وللجنة المصرية، بالإضافة أيضا لطواقم أخرى ما زالت تعمل في كل الاتجاهات لمحاولة الوصول لمزيد من العالقين تحت أنقاض هذه البناية التي انهارت بشكل كامل. وفي الوقت الحالي الجميع يعمل لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن بناية مكونة من 6 طوابق انهارت بشكل مفاجئ. بداخل هذه البناية بحسب الدفاع المدني أكثر من 100 شخص، تم انتشال قرابة 16 شهيدا حتى الآن، 6 منهم من الأطفال. الدفاع المدني يتحدث عن قرابة 50 طفل ما زال تحت الأنقاض حتى الآن. كل المساعي حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن منصبة باتجاه الوصول للعالقين تحت الأنقاض. روعة، صرخات الاستغاثة تسمع ما بين حين وآخر من قبل طواقم الدفاع المدني ومن قبل المسعفين، ولكن لا يوجد حقيقة في المرحلة الحالية أدوات تتيح للطواقم التي تعمل المجال للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن بناية كبيرة كانت آية للسقوط قبل الانهيار، ولكن العائلات الفلسطينية لا يوجد لديها متسع من الوقت ويوجد لديها متسع من الأراضي والمساحات المتاحة لنصب خيامهم والخروج من تلك المنطقة، وهي منطقة الصناعة التي تعرضت لضربات جوية عنيفة طوال أشهر الحرب على قطاع غزة. فبقيت العائلات داخل هذه البناية التي كانت بطبيعة الحال آيلة للسقوط. في الوقت الحالي هذه الآليات التي تشاهدونها تعمل وعلى مدار الوقت لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. هي آليات صغيرة فعلا وهي آليات قليلة جدا، يعني نحن نرصد هنا وعلى الهواء مباشرة فقط 4 آليات تعمل في المرحلة الحالية بهذه الطواقم المتواضعة، والتي بطبيعة الحال في بعض الأحيان تعمل بأيديها لمحاولة الوصول للصرخات التي تخرج ما بين حين وآخر من تحت الأنقاض. هناك أصوات أطفال ونساء يستصرخون ويناشدون بضرورة الوصول إليهم، ولكن لا يوجد باليد حيلة كما يقال هنا لمحاولة الوصول إليهم. الكل يعمل وبكل جهده لمحاولة الوصول للعالقين. هناك حسب الدفاع المدني قرابة 2000 منزل مهدد بالانهيار مثل هذه البناية. هناك بنايات كثيرة يقطن بداخلها أيضا عائلات فلسطينية، ولكن هناك حقيقة جهود كبيرة يعني تعمل في الوقت الحالي الطواقم، طواقم الدفاع المدني، وهناك أيضا الطواقم الأخرى مثل البلديات هنا، ولكن المناشدات التي تطلقها المؤسسات الحكومية والمكتب الإعلام الحكومي والدفاع المدني والجميع هنا للعالم بضرورة التدخل في الوقت الحالي، لأننا نتحدث عن مأساة حقيقية حلت بالعائلات الفلسطينية في المرحلة الحالية، ولكن هناك حقيقة آمال معقودة بتدخل فوري وعاجل من قبل المجتمع الدولي، من قبل ممثل مجلس السلام ميلادينوف للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الآليات والكباشات والرافعات في أسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة.
2: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة.

0: من غزة. نقترب أكثر مما حدث في مدينة غزة بعد انهيار عمارة السعادة وأرقام مرتبطة بوضع المنشآت في القطاع على الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
1: نعم روعة، الحدث الذي وقع اليوم في قطاع غزة يحيي

0: هذه الأخبار المتعلقة بانهيار هذه البناية، نحن نتحدث تحديدا في الموقع عن هذه المساحة. هنا تقريبا تقع هذه العمارة التي انهارت، وتابعنا أخبارها خلال الساعات الماضية، وتحديدا في تقاطع شارع الصناعة وشارع 30. لكن اللافت في الحدث هو أننا لا نتحدث عن عمارة واحدة، رغم أنه تدمير المدمر خلال الأشهر الأخيرة، ورغم إعلانات عن عملية استهداف وعملية قصف ونسف لنسبة كبيرة من مباني غزة، لكن لا زال الاحتلال الإسرائيلي ينسف مرة أخرى مربعات سكنية. دعونا نتابع هذه الأرقام حينما نتحدث عن نسب الدمار، فإن يونوسات وهي مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة يتحدث عن نحو 81 من المباني في غزة تم تدميرها أو تضررها بمجمل 200,000 منشأة، وهذه تفاصيل حول تضررها بنسب مختلفة. لعل الرقم البارز هو هذا الرقم 123,000 منشأة مدمرة، أي نحو 62%. واللافت حينما نتحدث عن الوحدات السكنية فعددها يتجاوز 300,000. لكن دعونا نشاهد هذه الخريطة. هذه الخريطة كما تتابعون باللون الأحمر تظهر لنا نسب التدمير، وهي متوزعة على طول القطاع، قطاع غزة. لو ذهبنا بتفاصيل هذه الخريطة سنشاهد بأن المحافظات يتوزع تدمير المباني في قطاع غزة بنسبة كبيرة، نحو 50% في خان يونس وغزة. وحينما نتحدث أيضا عن أرقام أخرى مرتبطة بالتدمير، فإن نسب الدمار كما أشرت إليها نشير إلى ما ذكرته أوتشا. أوتشا وهي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تتحدث على أن نحو 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، ولم يتم فحص إلا 10% من هذه المباني، أي 140,000 وحدة سكنية و40 فيها بالمئة منها كانت مدمرة بالكامل. لعلي أشير أيضا إلى رقم آخر متعلق بالأنقاض. نحن نتحدث عن هذا الوضع في قطاع غزة، بينما نحو 60 مليون طن، أي حمولة 3,000 سفينة حاويات، وتقريبا بمعدل 30 طنا من الأنقاض لكل شخص في غزة، يتطلب إزالتها نحو 7 سنوات على الأقل، وذلك وفق الأمم المتحدة. إذن نحن أمام حدث يتعلق بهذه العمارة التي نشاهد إحدى صورها بعد انهيارها مع عمليات الإنقاذ المتواصلة، لكن يبقى اللافت هو أننا نتحدث عن قطاع كامل مدمر تقريبا بشكل كامل، مع انقطاع أي مساعدات أو دخول ما يمكن أن يساعد في إزالة هذه الأنقاض وفق استحقاقات سابقة تعلقت بوقف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة. هذا هو المشهد بشكل كبير. حاولنا أن نعطي المشاهدين صورة مجملة عن الوضع فيما يتعلق بوضعية المباني على مستوى قطاع غزة. عودة إليك روعة.
1: شكرا لك عبد القادر. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل، وداهمت منازل في عزون شرقية قلقيلية. وفي الخليل أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي، في حين أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، إذن هذه التطورات في الضفة الغربية، بداية ما الذي يجري في الحرم الإبراهيمي وفي المسجد الأقصى؟ لماذا الاقتحامات، وماذا عن باقي الانتهاكات في سائر أنحاء الضفة؟
2: روعة، هي سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، والتي باتت تتصاعد خلال الآونة الأخيرة عبر الهجمات الاستيطانية أو حتى عبر ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من عمليات اقتحام واعتقال تطال عددا من الفلسطينيين. في هذه اللحظات ومنذ صباح هذا اليوم أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين ليومين متتاليين في ظل الأعياد اليهودية، ولتأمين تحركات المستوطنين والاحتفالات اليهودية التي ستتم في الحرم الإبراهيم، وكذلك في المسجد الأقصى المبارك الذي يشهد عمليات اقتحام من قبل عشرات المستوطنين بحماية مشددة من جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال التي تؤمن دخول هؤلاء المستوطنين باتجاه المسجد الأقصى لأداء صلوات تلمودية في ساحاته. جاء ذلك في أعقاب ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح من عمليات مداهمة واعتقالات التي وصلت في نهاية

0: المطاف إلى هجوم مستوطنين بحماية جيش الاحتلال في هذه الأثناء على بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث يحاول هؤلاء المستوطنين سرقة مواشي الفلسطينيين في الأطراف الشرقية من البلدة بحماية مشددة من جيش الاحتلال الذي يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى تلك المنطقة أو حتى صد هؤلاء المستوطنين. سبق ذلك عمليات هدم متتالية نفذها الجيش الإسرائيلي بحق منشآت سكنية وتجارية وصناعية في مناطق الضفة الغربية، بدأها تحديدا في بلدة دير بلوط إلى الغرب من مدينة سلفيت، وهدم لمنشآت فلسطينية في تلك المنطقة في تجمع أم الحمام في تلك المنطقة بدعوى البناء والتواجد دون ترخيص في مناطق تصنف جيم بموجب اتفاقية أوسلو. انتقل هذا الهدم باتجاه منطقة دير دبوان وبيتين في مدينة رام الله، وكذلك في منطقة الجفتلك بالأغوار الفلسطينية، وصولا إلى خلة الحمص بمسافة ريطة جنوب الخليل. علاوة على ذلك، ما جرى منذ ساعات الصباح من اعتقال عدد من الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات واسعة طالت مناطق الضفة الغربية من أقصى شمالها وحتى أقصى جنوبها. تركزت هذه الاقتحامات تحديدا في مدينة طول كرم، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي زوجة أحد الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى نجله بعد مداهمة وتفتيش منازلهم في تلك المنطقة. انتقل الاقتحام إلى مدينة قلقيلية واعتقال عدد من الفلسطينيين، حتى وصل الأمر إلى مدينة نابلس وتحديدا إلى بلدة كفر قليل، وكذلك في المناطق الشمالية من البلدة المدينة، حيث شهدت اقتحام بمدرعات من طراز إيتان التي وصلت وجابت تلك المنطقة. علاوة على ذلك، ما جرى خلال ساعات منتصف هذه الليلة وتحديدا في مدينة يطا بالخليل، حيث كان هناك عمليات مداهمة واقتحام لعدد من المنازل، بدأها الاحتلال الإسرائيلي بإنزال جوي عبر طائرات مروحية فوق أحد المنازل، إضافة أيضا إلى القيام بعمليات تفتيش واعتقال وتحقيق ميداني مع الفلسطينيين في عدة منازل في تلك المنطقة. هذا التصعيد يأتي في سياق جملة من التصعيد يجري الاحتلال الإسرائيلي عبر المستوطنين تارة روعة، وعبر الجيش الإسرائيلي من خلال الهجمات التي تنفذ والاقتحامات في الضفة الغربية، إضافة إلى عمليات وضع البؤر الاستيطانية التي قضمت مساحات واسعة من الضفة الغربية، حتى وصل الأمر إلى أكثر من 350 بؤرة استيطانية، ما يرفع أخيرا حصيلة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
1: شكرا لك ليث جعار، مراسل الجزيرة من طول كرم. وفي ستراسبورغ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يرفض قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما بمشروع E1 الاستيطاني، والذي وصفته بغير القانوني. معنا من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مراسل الجزيرة حافظ مريبح. حافظ، في أي سياق أتى هذا القرار وما وزنه؟
2: نعم، هذا القرار جاء في سياق حديث رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لين عن مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه عدة قضايا في العالم وتجاه حتى قضايا الداخلية أمام البرلمان الأوروبي اليوم فيما يعرف هنا بخطاب حالة الاتحاد. عندما تحدثت عن الوضع في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين المحتلة، أكدت فوندر لين أن الاتحاد الأوروبي كمؤسسة هو ضد عمليات الاستيطان غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، وتحديدا مستوطنات إيوان التي قالت إنها غير مقبولة. في هذا السياق اعتبرت فوندر لين أن من دور الاتحاد الأوروبي ومن صميم دور الاتحاد الأوروبي هو الإبقاء على شعلة حل الدولتين كما قالت، قائمة وذات مصداقية ويمكن تنفيذها. هذا ما قالته فوندر لين في هذا السياق. وطبعا عمليات الاستيطان غير القانونية هذه تمثل تهديدا واضحا وصريحا، كما عبرت عدة دول أوروبية في عدة مناسبات لحل الدولتين. لعل آخر هذه التصريحات الأوروبية كانت يوم أمس على لسان مفوضة السياسة الأوروبية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، التي اعتبرت أن عمليات الاستيطان تهدد حل الدولتين. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين قالت إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الفلسطينيين من جهة، ولكن أيضا لا يتسامح في كل ما يمس أمن إسرائيل كما قالت. وعبرت عن أسفها اليوم خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي عن عدم تمكن الأوروبيين من التوافق على خطة واضحة وموقف واضح وموحد لإنهاء الصراع والعمليات القتل والمعاناة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إنها طالبت بذلك منذ أكثر من سنة. فوندرلين استعرضت أيضا كل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي لمساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولكنها شددت على الدور الذي يجب أن يلعب الاتحاد الأوروبي في الإبقاء على شعلة حل الدولتين، وأن لا تنطفئ هذه الفكرة وهذا الحل الذي يسعى إليه كثير. نعم،
1: شكرا لك حافظ مرابح مراسل الجزيرة من البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. معنا من مدينة غزة الدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة. أهلا بك دكتور سراج. بداية مع هذا المبنى، مبنى السعادة المنهار، في أي وضع يجد العالقون تحت الأنقاض أنفسهم، وما هي الاحتياجات العاجلة والطارئة؟
3: تحياتنا لكم. هذا الانهيار هو ليس الانهيار الأول لمبنى أي للسقوط بعد استهدافه من قبل القوات الإسرائيلية أثناء العدوان المستمر على قطاع غزة، ونحن نخشى ألا يكون هذا هو المبنى الأخير. هناك العديد من الضحايا تحت الأنقاض، ما زالوا نعجز عن استخراجهم بالسهولة والسرعة الممكنة. نخشى أن يكون هناك أحياء ما زالوا تحت الأنقاض، وتم استخراج العديد من الشهداء. هذا الانهيار يجب أن يعامل بجدية وخطورة، وأن يتم التعامل مع نداءاتنا المستمرة منذ حوالي 3 أعوام بضرورة السماح لنا بإدخال الآليات اللازمة والمعدات اللازمة ومواد البناء الضرورية للتخفيف من المعاناة ولإنقاذ الأرواح في قطاع غزة. النداءات لم يتم التعامل معها حتى الآن بالجدية الكافية وبالأهمية الكافية، وفي حال استمرار صم الآذان عن هذه المناشدات نحن نخشى استمرار انهيار مباني متعددة. هناك عدة مباني تقدر بالآلاف في قطاع غزة هي آية للسقوط، وتم تحذير الناس من خطورتها، ولكنهم لا يجدون مكانا آخر يذهبون إليه. فالوضع خطير جدا.
1: هذه المباني الآية للسقوط دكتور سراج، هذه المباني الآيلة للسقوط في السيناريو المثالي حيث يسمح دخول أي مساعدات، هل هي تحتاج فعليا لهدم وإعادة بناء أم تحتاج لترميم بشكل عاجل؟
3: العديد من المباني تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ولكن جزء كبير منها يحتاج إلى صيانة بسيطة وخفيفة. في حال وجود مواد بناء يمكن إنقاذها ويمكن يعني حمايتها وترميمها، وبالتالي السماح للمواطنين بالبقاء فيها، حيث لا توجد بدائل كثيرة لهم. العديد من المواطنين ما زالوا يعيشون في الشوارع في الخيام، والتي هي غير مناسبة، ليست مناسبة في الصيف وليست مناسبة في الشتاء. نحن نخشى من فصل الشتاء القادم.
1: ما هو حجم احتياجات بلدية غزة لمساعدات البناء، لمواد البناء، لعدد الشاحنات التي يجب أن يمررها الاحتلال لفعليا تلبية الاحتياجات الرئيسية في هذا القطاع ومنع انهيار مزيد من المباني؟
3: لقد طلبنا منذ أشهر عديدة بإدخال عاجل وفوري ل10,000 طن من الإسمنت بشكل سريع كدفعة أولى، واستمرار إدخال الإسمنت بشكل مستمر. كمان نحتاج إلى إدخال مواد البناء الأخرى، الحديد، التسليح، وأدوات البناء اللازمة للأعمال المختلفة. هذه المواد ليست فقط مطلوبة لترميم المباني ومنع سقوطها، وإنما أيضا لإصلاح خطوط المياه والصرف الصحي الذي بدأت تلوث شاطئ البحر وتسبب كوارث صحية وبيئية للمجتمع الفلسطيني والإسرائيلي أيضا.
1: شكرا لك دكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة، كنت معنا من مدينة غزة. في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. معنا مراسل الجزيرة مراد هاشم من واشنطن. البداية معك إذن مراد، وآخر المواقف الأمريكية.
4: نعم روعة، آخر المواقف البارزة صدرت عن جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، وقال فيها توقع فيها استمرار تقلص قبضة إيران على مضيق هرمز بحلول الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وقال أيضا إنه يتفق مع تقديرات الرئيس ترامب من أن هذه الحرب أو هذا الصراع مع إيران سوف ينتهي بعد هذه الانتخابات. أشار إلى أن حركة الملاحة في مضيق هرمز الآن عادت بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه قبل هذه الحرب أو هذا الصراع. أشار إلى أن المرحلة الحالية في هذا الصراع مع إيران تركز فيها الولايات المتحدة على منع إيران من إعادة بناء منشآتها النووية وكذلك إعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية، وأيضا منعها من مواصلة نشر نفوذها في المنطقة بعد أن ركزت المرحلة الأولى التي انتهت وطويت كما قال على تدمير هذه القدرات، منشآتها النووية وقدراتها العسكرية وأيضا الحد من نفوذها. قال أيضا إن الولايات المتحدة غير منخرطة حاليا في عملية عسكرية واسعة ومكثفة مع إيران، وأن إيران هي من يهاجم السفن التجارية، وبطبيعة الحال يمكن وضع هذا الأمر أيضا في سياق الخطوة التي اتخذها مجلس النواب قبل ساعات حينما صوت بأغلبية 220 صوتا مقابل معارضة 204 لصالح مشروع قرار يدعو ترامب إلى سحب القوات ويدعو الرئيس ترامب إلى طي صفحة هذا النزاع مع إيران باعتبار أنه ليس مصرحا به ولم يؤذن به من قبل الكونغرس الذي يتمتع بصلاحيات إعلان الحرب وفق قانون 1973. لكن الإدارة ترد كما يقول جيدي فانس من أن هذه الحرب لم تعد قائمة، ما يجري مناوشات من وقت لآخر. الذين عارضوا هذا القرار أيضا يرون كذلك ويرون أن ثمة ما يزال خطر إيراني على المصالح الأمريكية في المنطقة يحتم بقاء هذه القوات في هذه المنطقة. في المجمل هذا القرار الذي مر بهذه الأغلبية وبدعم 7 نواب جمهوريين، هذه المرة انشقوا، في آخر مرة اعتمد مجلس النواب قرارا مشابها في يوليو انشق 4 نواب، الآن 7 نواب، ما يشكل كما وصف في الصحافة الأمريكية ضربة للرئيس دونالد ترامب، وهي المرة الثالثة التي يعتمد فيها مجلس النواب قرارا مشابها. روعة،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. رانيا قاسمي معنا من طهران مراسلة الجزيرة في طهران، أهلا بك رانيا، ما آخر التصريحات الإيرانية؟
5: نعم روعة، يعني تواصل طهران توجيه رسائل التحذير العسكرية للولايات المتحدة في ظل استمرار التوتر العسكري ما بين البلدين في مضيق هرمز، وكان آخرها يعني إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء جزيرة قشم الواقعة في المدخل الغربي لمضيق هرمز فجر اليوم، وذلك بعد إسقاط إيران يوم أمس 3 مسيرات من نوع MQ-1 بواسطة الدفاعات الجوية التابعة للقوة الجو فضائية في الحرس الثوري. وتقول طهران أنها يعني تراقب وتسيطر على مضيق هرمز بدقة. هذا ما أكده الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري، سواء قائدها علي عثمائي أو مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري، الذي قال أن إيران تراقب بشدة مضيق هرمز وتستطيع استهداف أي سفينة مخالفة، مع اعتبار أيضا قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي أن إيران استطاعت أو ستستطيع من خلال إرادة شعبها إفشال مؤامرات الولايات المتحدة كما يصف، والتي ترمي إلى إثارة الخلافات وتشديد الضغوط الاقتصادية في الداخل الإيراني، وذلك من أجل تحقيق أهدافه. ولكنه قال أن إرادة الشعب الإيراني ستستطيع أن تفشل هذه المحاولات، مؤكدا أنه في حال تم القيام بأي إجراء معادي لإيران فأن الرد عليه سيكون حاذب هذه المرة. أيضا هناك أيضا رسالة وجهها نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كيومارث حيدري، والذي تحدث على أن ذروة قوة الولايات المتحدة المسلحة يكمن في قوتها البحرية وسفنها. وهنا أشار إلى أن العمليات الأخيرة التي قامت بها القوات المسلحة الإيرانية تم استهداف القطع العسكرية البحرية الأمريكية المتواجدة في المنطقة، والتي شاركت في عمليات أو تشارك بالأحرى في عمليات الحصار المفروض على إيران. تم توجيه ضربات لها بالصواريخ وتم إلحاق بها أضرار وصفها بالجسيمة. وهنا أعاد حيدري للتأكيد على أنه في حال وصلت الولايات المتحدة حربها فأن إيران ستقوم بإغراق هذه السفن. هذا التحذير يعني يمكن القول أنه يأتي في إطار محاولة إيران ردع الولايات المتحدة عن مواصلة الحصار، وأيضا عن توجيه ضربات يعني أصبحت تتسم مؤخرا بأنها ضربات بالمسيرات، سواء الطائرات المسيرة أو الزوارق المسيرة، والتي تقول طهران في المقابل أنها تواجهها بمنظومات محلية الصنع ولكنها متطورة وجديدة من نوعها، تستطيع أن ترصد مثل هذه المسيرات وأن يعني تدمرها كما تقول. مع أيضا هناك تأكيد من قبل حتى وزير الخارجية الإيرانية عباس رقشي على أن التصريحات الأمريكية التي تتحدث على أن إيران فقدت قدرتها على الدفاع عن نفسها هي اعتبرها عرقشي هي أكاذيب، وقال أن الضربات التي وجهتها إيران للقواعد العسكرية الأمريكية وأيضا الأضرار التي ألحقتها بالمقاتلات الأمريكية باعتراف البنتاغون هي أكبر دليل على أن ما يتم تداوله بشأن قدرات إيران الدفاعية هي غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة. وحتى أنه تحدث على أنه سيتم الكشف عن حجم الخسائر التي لحقت بالقوات الأمريكية في الوقت المناسب.
1: شكرا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران. وفي خبر عاجل ورد الآن، الدفاع المدني بغزة يفيد بارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى السعادة الذي يؤوي النازحين في مدينة غزة إلى 20، بينهم 8 أطفال وست نساء. إذن ارتفعت حصيلة الضحايا انهيار المبنى في مدينة غزة إلى 20، بينهم 8 أطفال وست نساء. نقل تقرير صادر عن مفتشي وزارة الحرب الأمريكية أن الحرب على إيران تسببت في نقص بمخزونات الذخائر، كما أكد تسريع الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج. يأتي ذلك بعد تحذيرات صدرت سابقا عن عسكريين أمريكيين تتعلق بمخاوف من إطالة الحرب، ويؤثر كل ذلك بشكل أو بآخر على انتخابات الكونغرس الأمريكي المرتقبة. المزيد من التفاصيل عن السياقات والمآلات في تقرير فرح الزمان شوقي.
6: إلى متى ستستمر الحرب مع إيران؟ سؤال استدعى قرع جرس تحذير في أمريكا أكثر من مرة إذا ما طال أمد الحرب دون أفق. أما الحديث عن التكلفة والتبعات فجاء هذه المرة من وزارة الحرب الأمريكية نفسها، فأصدر مفتشها تقريراً يقول فيه إن تكلفة الحرب حتى نهاية يونيو زادت على 33 مليار دولار توزعت على الذخائر وخسائر المعدات ونفقات أخرى. كما تسببت الحرب في نقص بمخزونات الذخائر وضغوط على سلاسل الإمداد، ويؤكد التقرير تسريع الإجراءات في الوزارة بهدف زيادة الإنتاج. ولكل ذلك سبب وتبرير، فالمفتش بمثابة هيئة رقابية مستقلة ملزمة بتقييم عمليات الوزارة وتقديم تقارير دورية للكونغرس الذي يستعد لانتخابات نصفية. قبل ذلك حذر قادة عسكريون وزير الحرب الأمريكي من استمرار العمليات واسعة النطاق ضد إيران بحسب ما نشرت واشنطن بوست سابقاً، والسبب يرتبط باحتمال إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديدات الأخرى داخل وخارج البلاد. هذه التحذيرات جاءت على شكل عدم موافقة على ما جاء في سجل توجيهات وزير الحرب الصادر منتصف أغسطس. في هذا السجل الذي يصدر مرتين شهرياً ويحتوي على توجيهات صادرة عن الوزير، طلب تمديد بقاء بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط، فجاءت اعتراضات العسكريين خشية من الانعكاسات على الجاهزية إثر استنزاف البنية اللوجستية وطول أمد الصيانة. وعلى سبيل المثال، فإن نحو ربع أسطول طائرات MQ-9 المسيرة تم استخدامه خلال العمليات ضد إيران، إلى جانب تراجع مخزونات صواريخ ثاد وتوماهوك وباتريوت، ما استدعى توجيهات من البنتاغون لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر. لا يخلق المحذرون من استمرار الحرب مع إيران على الأسلحة وحسب، فالمخاطر قد تنعكس على مفهوم الردع التقليدي والعلاقة مع الحلفاء. فحرب إيران استدعت نقل أمريكا لقطع وسفن وطائرات من مناطق مختلفة في أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط، فضلاً عن مراجعة انتشار القوات، ما أثار مخاوف في الناتو. ونقل حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ إلى بحر العرب مثال أيضاً، فبقاء واشنطن دون الحاملة الوحيدة لديها في المحيط الهادئ يقلق الحلفاء من تغاض أمريكي عن نفوذ الصين هناك، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تعامل الإدارة الأمريكية مع الاستراتيجيات الثابتة في الردع. هذه التصورات والأسئلة التي تكرر طرحها يجيب عنها الرئيس الأمريكي بوضوح، فالحرب لا تستنزف الولايات المتحدة، بل إن المؤسسات الأمريكية التي تترجم الأجندة السياسية للتعاطي مع إيران تواصل إنتاج الأسلحة لتلبية الاحتياجات التسليحية في الشرق الأوسط وتحافظ على الردع. ويقلل وزير الحرب من المخاوف أيضاً، وتقرير المفتش في الوزارة يؤكد فعلياً العمل على تسريع الإنتاج. جل هذه الحسابات يوضع في خانة الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، لا سيما أن الحرب تثقل جيب المستهلك الأمريكي. وفي الحسابات السياسية يدرك ترامب ذلك حين يقول إن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات، مقابل من يتحدث عن عمليات عسكرية أكثر مما ينبغي استمرت لفترة أطول مما ينبغي.
1: معنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية مع هذا اللقاء اليوم في بيجين بين وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الإيراني، وكان هناك تصريحات لافتة لوزير خارجية الصين، قال فيها إن بلاده تدعم حوارا قائما على الاحترام المتبادل، وأنها تدعو الجميع إلى اتخاذ تدابير فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، و أتمنى ألا تمتد التوترات الإقليمية أكثر نحو اليمن والبحر الأحمر، علما أن القاعدة الوحيدة للصين خارج حدودها موجودة في جيبوتي على لحماية المصالح الصينية في باب المندب. كيف نقرأ هذه التصريحات الصينية؟ إلى أي مدى يمكن أن نشهد دورا أكثر انخراطا من الصين لحل أزمة مضيق هرمز، والآن امتداد نحو حركة الملاحة في مضيق باب المندب؟
7: نعم روعانا، في ظني أن الصين تؤطر المسألة ضمن رؤيتها لمصالحها القومية في إبقاء حرية المضايق، وبالتالي تبعت برسالتين، واحدة إلى إيران بأنها لا توافق إيران في إغلاق مضيق هرمز، وأخرى للولايات المتحدة الأمريكية بأنه لا يمكن الخروج من هذه الأزمة إلا بالعودة إلى التفاوض. وهنا الحديث عن نقطة مرجعية وليس البدء من الصفر، ويشير الجانب الصيني إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في إسلام أباد. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الصين أيضا تنطلق أو تتحرك بحذر شديد من موقف المتفرج الحذر إلى موقف المنخرط الحذر. هي لا تريد أن تقدم وساطة كاملة، لكنها أيضا هي من يستطيع أن يعوض إيران. من هنا يكتسب اللقاء بين عراقجي ونظيره الصيني أهمية بالغة، لأن الصين تمتلك أوراق في العلاقة مع إيران وأيضا في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن أن تنضم إلى ما يمكن تسميته بمجموعة الضامنين في حال تم التوصل إلى اتفاق، لأن روعة كما تعرفين بأن هناك فجوة في الشروط بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ولكن أيضا هناك فجوة في الثقة، بمعنى أن الجانب الإيراني لا يثق
1: نعم،
7: بتاتا بالجانب الأمريكي، والعكس صحيح. هنا
1: عذرا على المقاطعة دكتور حسن البراري، ولكن يجب أن نتحول إلى مؤتمر صحفي لمكتب الإعلام الحكومي بغزة، نتابع.
8: نقف أمامكم اليوم وتحت الأنقاض في مدينة غزة أجساد وأرواح تزهق في هذه اللحظات. لم نأتي لننعى، بل جئنا لنصر.

لنصرخ في وجه هذا العالم المنافق، ولنضع النقاط على الحروف أمام فاجعة انهيار بناية السعادة السكنية فوق رؤوس عشرات النازحين هنا في مدينة غزة. هذه الأسر التي لم تجد في غزة شبراً آمناً فلجأت قصراً للاحتماء بجدران بناية من 6 طوابق أضعفتها صواريخ الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية، لتنهار اليوم وتدفن أحلامهم تحت الركام في ظل انعدام تام لأي مأوى بديل. إن ما يجري الآن ليس مجرد كارثة طبيعية، بل هو امتداد لسياسة القتل الممنهج الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة لا يزال مصير العشرات من الأطفال والنساء مجهولاً تحت الأنقاض، والاحتلال الإسرائيلي يمارس سيادته ساديته المعتادة عبر إعاقة عمليات الإنقاذ عمداً ورفضه القاطع لإدخال أدنى متطلبات معدات الدفاع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه الفاجعة تضاف إلى سجل مرعب يضم أكثر من 8500 مفقود ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض هنا في مدينة في قطاع غزة، تركوا ليواجهوا الموت ببطء أمام مرأى ومسمع العالم. ونحن في كل مرة ندق ناقوس الخطر وبأعلى صوت نقول لكل العالم هناك آلاف البنايات المتصدعة في غزة والتي تحولت إلى قنابل موقوتة وإلى مقابر مؤجلة تعج بالنازحين لعدم وجود أي بقعة آمنة أخرى. وفي سياق هذا الخنق الممنهج وإحكام حلقات الموت، نؤكد أن أزمة النقص الحاد في الزيوت وقطع الغيار والمنع المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإدخالها تترك انعكاسات كارثية ومميتة على كافة القطاعات الإنسانية والحيوية في قطاع غزة. لقد أدت هذه السياسة الخطيرة إلى توقف العديد من الآليات والمعدات ووسائل الإنقاذ والدفاع المدني والمولدات الكهربائية حتى في المستشفيات وفي مرافق البلديات التي باتت عاجزة عن تقديم خدماتها الإنسانية، وتفاقم بشكل غير مسبوق من صعوبة استمرار تشغيل ما تبقى منها لتغطية الاحتياج الإنساني اليومي من الكهرباء، مما يحكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى ويشل بشكل كامل الخدمات الإنسانية في جميع القطاعات الإنسانية. إننا أمام هذا المشهد المروع وهذا الخذلان المستمر، فإننا نطلقها صرخة مدوية واستنكار وغضب، ونتساءل أين هو مجلس السلام مما يجري من إبادة جماعية صامتة تحت الركام وفي غرف العناية المركزة؟ أين هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة؟ وما هو مبرر وجودها إن لم تقف اليوم أمام مسؤولياتها وأمام هذه الدماء وأمام هذا الخراب الذي يجري يومياً؟ أين دور الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في قطاع غزة؟ هل اقتصر دورها على عد الضحايا وكتابة التقارير الجوفاء؟ وأين هي المنظمات الدولية؟ وأين هو المجتمع الدولي؟ وأين هي مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة التي تملأ الدنيا ضجيجاً بالقيم الإنسانية وتصمت كالقبور أمام دماء أطفالنا ومرضانا ونسائنا وشيوخنا؟ إننا في المكتب الإعلامي الحكومي نطالب الاحتلال الإسرائيلي، نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية

0: مباشرة عن هذه المجازر المستمرة والتي لم تتوقف ولو للحظة واحدة وهذا الخنق المتعمد، ونحمل أيضا المجتمع الدولي بكافة هيئاته المسؤولية الكاملة والمشتركة عن استمرار هذا التدهور والانهيار الإنساني الخطير الذي يعيشه أكثر من 2,400,000 إنسان مدني في قطاع غزة. لذا فإننا نطالب كافة الجهات المعنية والدولية بالتدخل العاجل والفوري لرفع هذا الحصار الظالم الإجرامي عن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفتح كافة المعابر وإدخال آليات الإنقاذ الثقيلة ومعدات الدفاع المدني قبل فوات الأوان، إلى جانب إدخال المتطلبات الطارئة من زيوت وقطع غيار وسولار ووقود وغيرها من المستلزمات المهمة لضمان استمرار الحياة في قطاع غزة. ونحذر العالم أجمع، وبكل وضوح نقول لكم يا بني آدم، نقول لكم غزة تتجه نحو الانهيار الإنساني بلا عودة. نقول لكل العالم كفى إبادة جماعية بحق المدنيين، كفى لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وتبا للصمت الدولي المعيب المتواطئ مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. إنها صرخة مدوية نطلقها للعالم أجمع، وعلى العالم أجمع أن يلتقط هذه الصرخة اليوم قبل غدا وقبل فوات الأوان. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء 16 من سبتمبر عام 2026.
1: إذن كانت هذه الكلمة للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة لإرسال نداءات عاجلة حول المبنى المنهار والذي ما زال ما يقارب 100 شخص عالقون تحت أنقاضه، وما زالت تسمع أصوات الاستغاثة. مكتب الإعلام الحكومي دعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال العالقين تحت الأنقاض وللمساهمة في عمليات الإغاثة. دعا أيضا مجلس السلام لتحمل مسؤولياته تجاه القطاع والتي كان يفترض أن يقود مرحلة إعادة إعمار القطاع بعد التوقيع على اتفاق السلام قبل ما يقرب العام الآن. حمل أيضا المكتب الحكومي الاحتلال مسؤولية عرقلة دخول المواد الأساسية سواء من الأدوات الطارئة والمستعجلة اليوم لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، أو بشكل عام المواد الأساسية التي يحتاجها القطاع من مواد بناء ومن مواد مرتبطة بالطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات والآليات. هذه المستشفيات التي تشهد أزمة، وأنها توقفت، خرجت عن الخدمة، كثير من خدماتها خرجت عن الخدمة هذا الأسبوع. إلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مواقع وثكنات حوثية في جبهة الكتحة غربية تعز. معنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. كيف نقرأ حاليا التطورات؟
2: طبعا يمكن قراءة هذه التطورات من ثلاثة اتجاهات رئيسية. أولا نبدأ بالثلاثة الاتجاهات الرئيسية الميدانية. في الميدان نذهب إلى غربي تعز وساحل البحر الأحمر، هذا الاتجاه الأول. الحوثيون سيطروا، يثبتون، ثم يؤمنون، ويحاولون أن لا يجعلوا هذه القوات الحكومية الموجودة في هذه المناطق غربي تعز أو باتجاه لحج أن تصل إلى مناطقهم. فإذا الحوثيون يحاولون التثبيت بعد السيطرة ويؤمنون هذه المواقع من خلال ضرب العمق الذي يصل إلى لحج وإلى مناطق
1: هل
2: القريبة.
1: هل لديهم القدرة على التثبيت؟
2: طبعا صعب التثبيت يعني في هذا الوقت، لأن الآن سيطرتهم هشة لا زالت حتى هذه اللحظة. لماذا؟ لأن التثبيت يحتاج إلى قوات كبيرة، يحتاج أيضا إلى وسائل جديدة وتتفوق عليهم القوات الحكومية. هذا بالنسبة للحوثيين في الاتجاه الأول. بالنسبة للحكومة اليمنية تحاول استعادة مواقع، تحاول تطويق الحوثيين وأيضا تنفذ عملية صندوق القتل بسلاح الجو الذي تقوم به الحكومة اليمنية. هذا الاتجاه الأول. في الاتجاه الثاني نذهب شرقا، شرقا جنوبا، نتحدث عن مأرب الجوف البيضاء الضالع. كل طرف من هذه الأطراف يحاول إشغال الطرف الآخر من القيام أيضا بالتعزيزات في مناطق ساحل البحر الأحمر التي تعتبر الآن قلب المعركة وثقل المعركة. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث هو نقل المعركة إلى أين؟ إلى المملكة العربية السعودية. تحاول الحوثي الضغط على المملكة العربية السعودية والاستنزاف. الاتجاهات الثلاثة كلها تستنزف جميع الأطراف في جميع المواقف والاتجاهات العسكرية.
1: ولكن يعني ما مصلحة الحوثي في نقل المعركة باتجاه السعودية؟ لا يخشى من رد أقوى، لأن السعودية لديها معداتها ولديها أدواتها للرد؟
2: طبعا الحوثي واضح أنه يعني يغامر منذ البداية، وأنه يعني فتح سقف المغامرة إلى الأخير، وبالتالي هو يريد الضغط على المملكة العربية السعودية، يريدها أيضا أن يضعها أمام اختبار بأن تتردد في الموقف يعني، ولا تدعم الحكومة اليمنية، وهي طبعا قائدة التحالف الذي هو مكون من دولتين الآن فقط، من المملكة العربية السعودية ومن الجمهورية اليمنية الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. وبالتالي هو طبعا عندما يضغط على المملكة العربية السعودية، طبعا نحن نتحدث عن هجمات شبه يومية في المناطق السعودية، فإنه ينقل المعركة إلى هناك لاستنزاف المملكة العربية السعودية، لمنعها أيضا من التدخل، يعني وضعها في مسار التردد في هذه المناطق. هذا طبعا ينقلنا إلى مسار آخر، وهو المسار السياسي. حدود موقف كل طرف، نحن نعرف حدود طرف الحوثي. حدود الطرف الحوثي طبعا بالتأكيد أن هذا له علاقة بما يحدث في إيران. الحوثي يعني قدم خدمة في التوقيت، في المعنى، في الفكرة لإيران، وهذا واضح جدا. لكن حدود الموقف الحكومي أيضا معروف. الحكومة اليمنية تريد أن تسيطر في هذه المناطق، وهي تعتقد بأن توقيت المعركة لم يكن الآن. يعني حتى عندما كان يتحدث الكثيرون ويقولون أن الحكومة اليمنية تريد الذهاب إلى صنعاء، صحيح حدث هذا، ولكن الحكومة اليمنية لم تكن مبادرة في هذا التوقيت. الآن نتحدث عن حدود الموقف السعودي. حدود الموقف السعودي واضح أنها أيضا الحكومة المملكة العربية السعودية تتحدث عن أنها سترد بكل الإمكانيات، كما تقول بيانات التحالف وبيانات وزارة الخارجية. ولكن أيضا هناك أيضا معطى دولي في هذه التحركات كلها، فإذا هي تدرس طريقة الرد وطريقة الموقف، مع أنها تتحدث عن حسم كبير. حدود الموقف الأمريكي. حدود الموقف الأمريكي بالتأكيد له علاقة بباب المندب، وباب المندب أيضا وساحل البحر الأحمر يعني يتعلق بالأمن القومي الأمريكي، كما يتحدث دائما المسؤولين الأمريكيون. ولكن لحظات التريث التي يقوم بها الأمريكيون الآن، وخاصة مع تصريح نائب الرئيس الأمريكي أو الرئيس ترامب بأنه نحن نتواصل بشكل مباشر مع الحوثيون الذين وعدونا بأنهم لن يقوموا بمهاجمتنا، هذا يعطي الحوثيين أفضلية حتى في التفكير. فيعتقدون، فلا تعرف في الكواليس ما الذي يحدث، فيعتقدون بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها تريث في هذا الأمر. لكن هناك من يربط هذا الأمر بالانتخابات النصفية الأمريكية. هناك من يقول بأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تتحدث الآن عن حرب بسبب طبعا الناخب الأمريكي، والانتخابات قريبة في بداية نوفمبر. إذن ما هو حدود الموقف الدولي؟ يعني لاحظي أن ما حدث في ساحل البحر الأحمر يعني أعطى يعني حدود لكل الموقف. لماذا؟ لأن كل دولة ضروري أن يكون لها موقف، خاصة لأهمية البحر الأحمر، مضيق مهم له علاقة بما يحدث في المنطقة، له علاقة في الحسابات الإقليمية وفي الحسابات الدولية.
1: هذا السؤال، سؤال حدود الموقف الدولي، هو يعني ما نتابعه ونرصده بشكل دائم، كون الكثير من الدول يعني عينها على حركة الملاحة في مضيق باب المندب، بدليل أن هناك قاعدة فرنسية، قاعدة صينية، قاعدة بريطانية في جيبوتي، قاعدة أمريكية أيضا، وبالتالي يعني هناك حركة كبيرة لدول العالم من ومصالح كثيرة. شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. من على متن إحدى البوارج التي تتولى مهام حماية السفن وتأمين حركة الملاحة في باب المندب، رافق فريق الجزيرة القوات البحرية الجيبوتية لرصد تطورات الأوضاع في الممر البحري بين السواحل الجيبوتية واليمنية.
3: نحن الآن طبعا اقتربنا من الجزر الجيبوتية. يمكن

0: إن فريق الجزيرة هو أول فريق يصل إلى هذه المنطقة منذ 3 أيام بعد سيطرة أنصار الله الحوثي إلى هذه الجزيرة. ومن الجانب الجيبوتي طبعا الأمور أكثر هدوءا وهو ترقب، لكن الأمواج البشرية التي تتدفق من الاتجاه اليمني إلى الاتجاه الجيبوتي هي هاجز الجيبوتيين، وخاصة عملية الهروب أصبحت تنطلق من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، وهذا يمكن الصورة حتى هذه اللحظة، وسننقل لكم صورة أكثر خلال جولتنا الحالية في باب المندب كأول فريق صحفي يوصل إلى هذه المنطقة. محمد طه توكل، الجزيرة، باب المندب.
1: معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، ما آخر التطورات الميدانية على الأرض؟
2: نعم روعة، دعينا هذه المرة نبدأ من مأرب، حيث تفيد المصادر العسكرية وكذلك الميدانية باندلاع مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في أكثر من محور، بالتزامن مع شن طيران الحرب الحكومي غارات جوية استهدفت عتاد وعناصر وتجمعات وتحصينات للحوثيين خلف خطوط التماس. البداية من البلق الشرقي، هناك حيث دارت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. بحسب المصادر العسكرية فإن الحوثيين شنوا هجوما على مواقع القوات الحكومية قبل أن تتمكن القوات من صدهم وإفشالهم وإلحاق خسائر بهم في العتاد والأرواح، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة حكومية على مواقع وتحصينات الحوثيين وكذلك تعزيزات وطرق إمدادهم المؤدية لجبل البلق الاستراتيجي. في الجبهات الجنوبية نتحدث أيضا عن اشتباكات متقطعة وقصف مدفع للقوات الحكومية. تقول القوات هناك بحسب المصادر الميدانية بأن هدفها هو تحييد أسلحة الحوثيين وكذلك التعزيزات التي وصلت إليهم خلال الفترة الماضية، تحديدا عقب التقدم الذي حققته القوات الحكومية في هذه المحاور خلال الأسبوعين الماضيين. وفي الغرب تحديدا في صرواح، هناك شن طيران الحرب الجوي غارات جوية استهدفت عتادا للحوثيين تحديدا في طريق مأرب صنعاء. في هذا الاشتباك البري في مأرب أيضا هو كان متزامنا مع اشتباك بري آخر في محاور القتال تحديدا في لحج وتعز، نتحدث عن جبهة المضاربة ورأس العارة. هناك حيث تمكنت القوات الحكومية من صد عملية هجومية واسعة للحوثيين، استخدم فيها الحوثيون بحسب المصادر العسكرية مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقالت القوات الحكومية إن هدف الحوثيين هو التوغل أكثر في جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب، وهو ما يوفر عمقا للحوثيين خاصة بعد سيطرتهم على جزيرة ميون الاستراتيجية في قلب المضيق وكذلك مديرية ذباب جنوب المخا. القوات هناك أو المصادر العسكرية أكدت أن الغارات الجوية اليمنية استهدفت تعزيزات وتحصينات للحوثيين وآليات وعربات كانت في طريقها إلى ذات الجبهة. في الريف الجنوبي لمدينة تعز، حيث هذه الجبهة هي الأكثر اشتعالا في المشهد الراهن، هناك تمكنت القوات الحكومية أيضا من صد هجوم واسع للحوثيين وكبدته خسائر في الأرواح والعتاد. غير بعيد أيضا في جبل حبشي كانت قد دارت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. هذا التصعيد الذي يتزامن برا وجوا أيضا يقابله أزمة إنسانية متدحرجة تزداد يوما بعد آخر، ما تزال موجات من النازحين تتدفق إلى أرياف تعز وكذلك أرياف محافظة لحج. الأمم المتحدة قالت إن عدد النازحين وصلت إلى نحو 125,000 نازحا منذ بداية جولة التصعيد الحالية، وحذرت من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين خاصة مع اتساع رقعة المعارك الدائرة على الأرض وكذلك اتساع الجغرافيا والطلق الناري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. روعة،
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. إذا وضعتنا في صورة آخر التطورات في اليمن. في الحرب الأوكرانية الروسية وإلى جانب المعارك على الأرض تدور حرب أخرى بين موسكو وكييف لا تقل خطورة، عنوانها الاستهداف المتبادل لمصادر الطاقة بين ضربات أوكرانية متصاعدة على مصافي النفط الروسية وأخرى روسية تستهدف الشبكة الكهربائية الأوكرانية. تصعيد دفع واشنطن للتدخل بمقترح لوقف الاستهداف المتبادل، أبدت كييف استعدادها لدعمه ورحبت به موسكو مشترطة رفع العقوبات عن قطاع طاقتها.
3: حرب على الأرض وأخرى على مصادر الطاقة التي تبقيها دائرة، فمن مصافي النفط الروسية إلى محطات الكهرباء الأوكرانية تتصاعد الضربات المتبادلة في شكل جديد من المواجهة يستهدف موارد الطاقة التي يعتمد عليها الطرفان في استمرار العمليات العسكرية والحياة اليومية على حد سواء. منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا جعلت موسكو من الشبكة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل الغاز الأوكرانية هدفا متكررا، خصوصا في فصل الشتاء، سعيا لإرهاق الجبهة الداخلية وإضعاف القدرة الصناعية والعسكرية وقطع الخدمات الأساسية عن السكان. لكن كييف ردت بحملة موازية توسعت تدريجيا حتى بلغت ذروتها في يوليو الماضي، حين زادت وتيرة استهدافاتها لمصافي التكرير ومحطات ضخ النفط ومرافق تصديره بهدف خفض الإيرادات التي تمول المجهود الحربي وتقليص إمدادات الوقود إلى الجبهات. خلال العام الحالي وحده نفذت أوكرانيا أكثر من 194 ضربة على المصافي الروسية، عطلت ما يقارب نصف طاقة التكرير في البلاد، وتسببت بتراجع صادرات الديزل الروسية أكثر من 80%. أبرز هذه الضربات وقعت في 18 من يونيو الماضي، حين استهدفت مصفاة موسكو للنفط التي كانت تزود العاصمة الروسية ب 60% من حاجاتها من الوقود، فأجبرتها على تعليق عملياتها حتى العام المقبل. في المقابل استهدفت روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية قرابة 300 مرة، أبرزها هجوم التاسع من فبراير الماضي حين استهدفت محطات الكهرباء والغاز في 4 مناطق أوكرانية دفعة واحدة، ودمرت محطة توليد في خاركيف بالكامل تاركة 300,000 نسمة بلا كهرباء. في ظل هذا التصعيد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوقف عن ضرب منشآت الديزل الروسية خلال زيارته الحالية لإيرلندا. وبعد يوم واحد أعلن ترامب عبر منصته تروث سوشيال أن الطرفين اتفقا على وقف استهداف منشآت الطاقة لدى كل منهما. زيلينسكي أبدى استعداده لدعم المقترح كخطوة أولى لخفض التصعيد، لكنه اشترط ضمانات حقيقية على التزام روسيا. في المقابل رحب الكريملين بالمقترح الأمريكي، لكنه ربط أي التزام فعلي برفع ما وصفه بالعقوبات غير القانونية عن قطاع الطاقة الروسي. وبين المساعي الأمريكية وحسابات الطرفين قد يبقى تحييد منشآت الطاقة رهنا بما تنوي موسكو وكييف الالتزام به لا بما تعلنه واشنطن.
1: بالعودة للملف اليمني، حيث كانت السعودية قد أعلنت اليوم أنها أسقطت مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة مكة المكرمة، وهذا ما نفاه الحوثيون، ولكن الخارجية الأردنية تفيد الآن في خبر عاجل بأن محاولة استهداف ميليشيا الحوثي مكة المكرمة بمسيرة اعتداء مرفوض واستهانة بمكانتها وقدسيتها. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 20 شخصا بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار، وإن هناك نحو 2000 مبنى متداع في القطاع مأهول بأعداد كبيرة من السكان. من جهة أخرى، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي القدس قالت المحافظة إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمشاركة جنود الاحتلال، في حين قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. في تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار يقيد تحركات ترامب العسكرية بشأن حرب إيران. من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن

0: بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي إيران قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. وفي بيجين دعا وزير الخارجية الصيني خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني دعا كل الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، وأعرب عن أمله في ألا تمتد التوترات الإقليمية نحو اليمن والبحر الأحمر. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز. البداية من قطاع غزة، من أمام المبنى المنهار في مدينة غزة معنا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أشرف، قبل قليل استمعنا إلى تصريحات للمكتب الإعلامي الحكومي. معنا أيضا من غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. البداية معك أشرف أبو عمرو وهذه المناشدات من مكتب الإعلام الحكومي. إذن ما الذي يطالبون به الآن وبشكل عاجل؟
1: الآن كل التصريحات تنصب في مسار أساسي ووحيد حقيقة روعة، وهو المسار الذي يتطلب تدخل دولي وعاجل لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. المكتب الإعلامي الحكومي قبل قليل عقد مؤتمرا صحفيا عاجلا هنا، وطالب الجميع بلا استثناء بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ العائلات الفلسطينية التي انهار عليها المبنى المكون من 6 طوابق هنا حيث نتواجد في منطقة الصناعة. في هذه المنطقة حقيقة وهذا المبنى المكون من 6 طوابق كان قد تعرض خلال أشهر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لضربات جوية من الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولجأت إليه العائلات الفلسطينية منذ الحرب وقطنت بداخله هي وأطفالها ونسائها. وبطبيعة الحال لا يوجد في المرحلة الحالية متسع لمحاولة إيواء هذه العائلات الفلسطينية، فمضطرة العائلات الفلسطينية بقيت داخل هذه البناية، ولكن فجر اليوم انهارت البناية بشكل مفاجئ وبدون سابق انذار، وبداخلها بحسب الدفاع المدني هنا في غزة أكثر من 100 شخص بينهم 50 من الأطفال والنساء. بطبيعة الحال من استطاعت الطواقم في المرحلة الحالية الوصول إليهم هم 20 شخص فقط، بينهم 8 من الأطفال و6 من النساء، ولكن كل الجهود في المرحلة الحالية منصبة عبر هذه الآليات الصغيرة والقليلة، وهي 4 آليات فقط تعمل بالحد الأدنى في المرحلة التي بطبيعة الحال فيها الجهود لربما تكون أكبر في الوقت الحالي لمحاولة الوصول للعالقين. العالقين استمعنا إليهم قبل قليل وبشكل واضح وهم يطلقون نداءات استغاثة بضرورة الوصول إليهم في الوقت الحالي، ولكن هناك عقبات كبيرة جدا. نحن نتحدث عن آليات صغيرة، آليات غير كافية للعمل في المرحلة الحالية للوصول للعالقين. هي 4 آليات تتبع بالمناسبة للجنة المصرية هنا في قطاع غزة، ودخلت حديثا لأن الاحتلال الإسرائيلي طوال أشهر الحرب على قطاع غزة دمر كل هذه المعدات والآليات والكباشات والرافعات الموجودة في القطاع. ففي الفترة الحالية دفعت اللجنة المصرية عبر الطواقم الهندسية هذه الآليات لتعمل لمحاولة الوصول للعائلات المتبقية تحت الأنقاض. هناك معيقات كبيرة ومجمة بطبيعة الحال تواجه هذه الطواقم. هناك في الشطر الآخر من الصورة لربما في جنوب هذا المبنى هناك طواقم تعمل أيضا بأيديها وبالأدوات المتاحة لمحاولة الوصول لصرخات الأطفال تحت الأنقاض. نتحدث هنا أيضا روعة بحسب الدفاع المدني عن 2000 مبنى في قطاع غزة، من المتوقع أن تنهار هذه المباني في أي وقت بحسب الدفاع المدني. ونحن نتحدث عن فصل الشتاء خلال الأسابيع القادمة وهو قادم لقطاع غزة، الأمطار الغزيرة، المنخفضات الجوية والرياح العاتية. بطبيعة الحال الموسم السابق والشتاء السابق كان موسما صعبا وشتاء قاسي على أهل القطاع، ولكن التحذيرات في الوقت الحالي بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي ومجلس السلام ممثل بميلادينوف لمحاولة إنقاذ هذه العائلات الفلسطينية من الوضع الكارثي الذي تعيشه في المرحلة الحالية.
0: شكرا لك أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة من أمام المبنى المنهار في غزة. معنا من غزة أيضا غازي العلول مراسل الجزيرة. غازي، نرصد معك باقي الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تتوقف فعليا في القطاع وبأشكال مختلفة، ضعنا في صورة آخرها.

نعم روعة بالفعل، وعلى الضوء هذا التحليق المكثف الذي يسمع لطائرات الاستطلاع في المناطق الغربية من محافظات القطاع، الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته باستهداف المدنيين الفلسطينيين صباحا من خلال زوارق حربية إسرائيلية كانت قد استهدفت سواحل المحافظة الوسطى. استشهد صياد وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد ذلك كانت هنالك غارة عند

0: تلك المنطقة ووصلوا مصابين جراء هذه الغارة، وبالتالي عمليا الخروقات الإسرائيلية متواصلة في مناطق تواجد الفلسطينيين من خلال القصف الجوي عبر الطائرات المسيرة أو حتى كذلك من خلال الزوارق الحربية التي تواصل استهداف الفلسطينيين عند شاطئ البحر، وأيضا المدفعية والآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة شرقا هي الأخرى تواصل خروقاتها واستهداف ما تبقى من منازل الفلسطينيين، وهذا ما رصد صباحا بالفعل في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس، ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يسجل في كل يوم خروقات إسرائيلية يؤكد من خلالها عدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار سواء بمرحلته الأولى أو حتى المرحلة الثانية، وهذا ما يعمق حقيقة الأوضاع الإنسانية سوءا داخل القطاع هنا، على اعتبار أن الفلسطينيين منذ تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى هذا اليوم في كل يوم يسجلون شهداء جدد جراء هذه الخروقات التي ترصد في مناطق تواجد الفلسطينيين، التي بالمناسبة هي مساحة ضيقة الآن وتشهد حالة من التكدس، 30% فقط من مساحة القطاع هي التي يتواجد فيها الفلسطينيون داخل القطاع، بالإضافة إلى أوضاع إنسانية كارثية يعيشها الفلسطينيون.
1: ماذا عن هذه الأوضاع الإنسانية؟ ما أبرز الاحتياجات يعني ما أبرز الاحتياجات الإنسانية وما أبرز الانتهاكات أيضا من ناحية تقييد وصول المساعدات الإنسانية؟
0: على مستويات عدة حقيقة الروعة، إذا ما بدأنا بشاحنات المساعدات، الاتفاق كان ينص على إدخال 600 شاحنة، ولكن هذا الرقم لم يدخل في أي يوم إلى القطاع، بل أقل بذلك بكثير. تقول المؤسسات الدولية الإنسانية إن ما يدخل إلى القطاع أقل من 200 شاحنة، وهي لا تسعف الاحتياج الكبير للفلسطينيين، والكثير كذلك من الاحتياجات للمنظومات الأساسية التي تعتبر ركيزة أساسية للفلسطينيين وزارة الصحة والمنظومة الصحية، والتي حذرت صباحا من توقف عملها جراء عدم مدها بكل ما يلزمها لاستمرار هذا العمل. كذلك فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية الأخرى، مسألة المياه، هنالك تحذيرات متواصلة من توقف مضخات المياه سواء الصالحة للشرب أو حتى تلك التي مخصصة لضخ مياه صرف صحي، وبالتالي عمليا على مستويات عدة الأزمات الإنسانية تتوالى على الفلسطينيين، وهو أمر بات مرهق بالنسبة لهم. الاحتياج كبير والاستجابة الإنسانية ضعيفة للغاية في هذا الجانب، وهذا بطبيعة الحال يتطلب التدخل العاجل والفوري من المجتمع الدولي، هكذا تقول الجهات المحلية والدولية داخل القطاع.
1: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة. إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا في خلة الحمص بمسافر يطا جنوب الخليل، وداهمت منازل في عزون شرقية قلقيلية. وفي الخليل أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي، في حين أفادت محافظة القدس بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. معنا في الاستوديو زميل وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، أهلا بك. ما الذي يحاول الاحتلال تحقيقه في الخليل والقدس اليوم؟
2: نعم، هو ليس فقط اليوم، هذا استمرار للسياسة تصاعدت بعد 7 أكتوبر، وهي تجاوز لمرحلة الفصل العنصري إلى مرحلة التطهير العرقي، حتى بتقدير مسؤولين سابقين في إسرائيل بينهم رئيس حكومة ووزير الدفاع، ومن ينفذ هذا الجزء الخطير من التطهير العرقي هي ميليشيات المستوطنين تحديدا، والتي أصبحت تتصرف وكأنها جزء من المنظومة العسكرية التي تحتل الضفة الغربية. فما يقومون به أولا هو محاولة ترهيب وردع، وأيضا محاولة الضغط وإجلاء والسيطرة وخلق واقع جديد، ويأتي هذا كله ضمن المخطط الشامل الذي كان خلف قرار تصعيد الحرب التي بدأت ضد غزة وتوسعت إلى الضفة ولبنان، وفي أساسها عامل الانتقام من الفلسطينيين من ناحية بهدف ردعهم أو محاولة تهجيرهم أو خلق ظروف مستحيلة للعيش الكريم في هذه البلاد، بالإضافة بطبيعة الحال لمشروع نتنياهو تثبيت حكومته والفوز من جديد في الانتخابات المقبلة. والموضوع الثالث وهو الدافع الثالث لصناعة القرار كان المشروع الاستراتيجي، وهو محاولة توسعة الحدود الأمنية لإسرائيل، والتي تشمل التهام ما أمكن من الأراضي في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وأيضا في جنوب لبنان وفي سوريا. لكن بالنسبة للضفة الغربية تحديدا، هم يريدون أن يصلوا، حتى لو اضطروا، لو فشلوا في الانتخابات وسقطوا، أن يكونوا قد سيطروا نهائيا ووضعوا يدهم على المناطق المصنفة سي أو جيم حسب اتفاقات أوسلو، وهي الباقية تحت الاحتلال، بالإضافة إلى مناطق

0: مناطق واسعة من المنطقة بي أو المنطقة باء في الضفة الغربية، بمعنى تحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل للسكان مفصولة عن بعضها البعض، ولا يستطيع المواطنون التحرك منها إلا بإذن أو عن طريق حواجز إسرائيلية. هذا من ناحية. الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هي حرب شاملة تشمل الكل، تستهدف الكل الفلسطيني، تستهدف الجميع من الرئاسة الفلسطينية إلى أزهر الفلسطينيين بدرجات متفاوتة. هم أيضا يحاربون الفلسطينيين اقتصاديا، يستولوا على عائدات الضرائب، وهي في هناك نصوص باتفاقات دولية بروتوكول باريس، استولوا على الأراضي في محاولة محو آثار أوسلو نهائيا في الضفة الغربية. ولكن الأهم هي عمليات الضغط وتوسعة الاستيطان ليصبح هناك تواصل جغرافي للاستيطان في الضفة الغربية وسيطرة على أوسع رقعة ممكنة من الأراضي، وفي المقابل يكون هناك تضييق على الفلسطينيين وحصرهم وخنقهم داخل مناطق محدودة جدا زي المدن الكبيرة أو اللي كانت معروفة بالمناطق المصنفة A حسب اتفاقيات أوسلو، والتي لم يتجاوز مساحتها حسب الاتفاقيات 2.7% من مساحة الضفة الغربية.
1: هذا المخطط الذي يعني واضح أنه حقق جزء كبير منه حتى الآن في الأعوام القليلة الماضية، يعني ويسرعون كما قلت بانتظار يعني تحسبا لعدم فوزهم في الانتخابات، يقابلها بعض القرارات الدولية ومنها اليوم قرار المفوضية الأوروبية باستنكار الاستيطان وب منع أي حركة تحركات أو تعاونات تجارية مع المستوطنين. هل ما زال هناك أي قيمة لهذه التحركات أمام هذا المشروع؟
0: إسرائيل لا تقيم وزنا إلا للقرار الأمريكي والموقف الأمريكي، والرأي العام حتى هو الرأي العام الأمريكي بالنسبة لها، تعتبر نفسها شريكة مع الولايات المتحدة ليست تابعة، ولذلك القرارات الأوروبية هم يسارعون لمهاجمتها واتهام الأوروبيين بأنهم لا ساميين، هذا السلاح القديم الذي أعتقد أنه صدئ وفقد فعاليته حاليا. فلذلك هذا لا يعير الإسرائيليون، لا يعيرون أهمية كبيرة، ولكن بالنسبة للفلسطينيين هو من شأنه أن يساعد في رفع المعنويات قليلا من أجل استمرار عملية الصبر والصمود لديهم في مواجهة هذا التغول الإسرائيلي الهائل. الآن إسرائيل إذا نظرت إليها في خضم المعركة الانتخابية يمكن تقسيمها على النحو التالي: يمين مع نتنياهو ويمين ضد نتنياهو، هذا هو الموجود في إسرائيل حاليا، وهذا اليمين يتنافس من منه سيكون يبطش أكثر بالفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة أو من يدعم الفلسطينيين. لذلك الأهمية بالنسبة لهم هو الموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي إذا أخذنا بما يصرح به السفير الأمريكي هكابي هو كارثي، هو شريك حتى فيما يجري للفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: شكرا لك وليد العمري، كنت معنا إذن الحديث عن تطورات في الضفة الغربية. في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما. البداية معك إيرانيا وآخر المواقف الإيرانية.
2: نعم روعة، يعني يمكن أن نقول أن المواجهة ما بين إيران والولايات المتحدة لم تنتهي وأن تختلف شكلها، وأصبحت الآن هناك مواجهة في التصريحات والمواقف. تواصل المستويات الإيرانية الرد على التصريحات الأمريكية، واليوم كان الرد من قبل المستويات العسكرية التي تنفي التصريحات الأمريكية مرة أخرى فيما يتعلق بمضيق هرمز. هناك تأكيدات من بحرية الحرس الثوري، أتحدث عن البحرية العميد علي عظمائي، وأيضا عن مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس، وكلاهما أكد على أن إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز وترصد بدقة التحركات في المضيق وخاصة تحركات السفن. وأكد يعني مسؤول الشؤون السياسية على أن إيران قادرة على استهداف أي سفينة في أي نقطة في إشارة ربما إلى القطع البحرية العسكرية الأمريكية المتواجدة والتي تعمل على تطبيق الحصار الأمريكي على السواحل الجنوبية الإيرانية. وهناك تأكيدات منه على أن القوات الإيرانية المسلحة تترقب المواجهة وجها لوجه مع القوات الأمريكية. كان هناك أيضا موقف من قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي، والذي أكد على أن إيران سترد بشكل حاذم على أي تهديدات أو اعتداءات، واعتبر أن إرادة الشعب الإيراني ستفشل محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل في قيام بإثارة الخلافات من خلال تشديد الضغوط الاقتصادية، هكذا تحدث. واعتبر أن هذه المحاولات هي مؤامرات من ما وصفه بالعدو. كان هناك أيضا رسالة أخرى من قبل نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد كيومارث حيدري، والذي أكد على عدة نقاط أشار فيها إلى أن قوة الولايات المتحدة ذروتها تكمن في القوات البحرية الأمريكية وفي السفن التي تمتلكها. وهنا أشار إلى قيام القوات المسلحة الإيرانية بشن هجمات ضد هذه القطع في العمليات العسكرية والمواجهات الأخيرة ما بين البلدين في مضيق هرمز، وقال أنه تم إطلاق الصواريخ باتجاه هذه القطع وتم إلحاق بها أضرار جسيمة، وحذر أنه في حال استمرار الحرب الأمريكية فإن إيران ستقوم بإغراق هذه السفن كما قال حيدري. وذلك أيضا بعد تصريحات من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي كان قد أكد فيها على أن التصريحات الأمريكية التي تقول أن إيران أصبحت بلا أي دفاع عسكري هو أمر وتصريحات كاذبة ومغلوطة، والدليل هو الخسائر التي كبدتها وألحقتها إيران بالقوات الأمريكية في المنطقة والتي اعترف بها البنتاغون الأمريكي نفسه، وتحدث عن أنه في الوقت المناسب سيتم كشف حجم الخسائر الحقيقية التي لحقت بالقوات الأمريكية. تأتي هذه المواجهة في الكلامية ما بين البلدين في التصريحات والنفي التصريحات الأمريكية. كانت هناك أيضا مواجهة عسكرية يمكن هكذا أن نصفها في أجواء مضيق هرمز، حيث أعلنت إيران أنها أسقطت فجر اليوم طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 في أجواء جزيرة قشمة التي تقع في المدخل الغربي لمضيق هرمز، وهي تعتبر المسيرة الثانية والخمسون من نوعها التي تم إسقاطها من هذا النوع من المسيرات، وذلك بعد إسقاط ثلاث مسيرات من نوع MQ-1 يوم أمس.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، ما آخر التصريحات الأمريكية وما قيمة التصويت الذي حصل في الكونغرس؟
3: نعم روعة، قيمة التصويت الذي حصل في مجلس النواب تحديدا أنه يمثل رسالة سياسية، وهي رسالة سوف توظف انتخابيا من جانب الديمقراطيين الذين قدموا مشروع القرار والذين أيضا تمكنوا من تمريره بالتصويت جميعا لصالحه، أي النواب الديمقراطيين، إضافة إلى 7 من المشرعين الجمهوريين انضموا إليهم. 220 صوتوا لصالح هذا المشروع أو هذا القرار في مقابل 204 كلهم من الجمهوريين الذين يعارضون هذا القرار. في المجمل يدعو إدارة ترامب إلى سحب القوات من المنطقة وإلى طي صفحة هذه الحرب غير المأذون والمصرح بها من الكونغرس، وبالتالي هي حرب غير قانونية كما يعتبر مقدمو وداعمو هذا المشروع. هي رسالة سياسية وهي خطوة مهمة ستوظف في سياق الحملات الانتخابية الآن مع اقتراب الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفي المجمل في هذا التصويت كان لافتا إصرار الديمقراطيين ومقدمو المشروع على أن يكون التصويت تصويتا مسجلا، أي أن من صوتوا بنعم معروفون ومن صوتوا بلا معروفون، ومن ثم فإن من صوتوا ضد هذا القرار سوف يتم إظهارهم خلال الحملات على أنهم داعمون لهذه الحرب. وما يعنيه ذلك فيما يتعلق بالمواطن الأمريكي الناخب الأمريكي الذي يلمس تبعات هذه الحرب. آخر التصريحات جاءت على لسان جيدي فانس نائب الرئيس الذي قال فيها إن قبضة إيران سوف تستمر في التقلص فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأنه يتفق مع الرئيس ترامب من أن

0: هذا الصراع سوف ينتهي بعد الانتخابات النصفية، والإشارة هنا إلى ما تعتبره الإدارة نجاح لحملة التضييق والعزل التي تمارسها على إيران، العزل الاقتصادي والمالي، وهذا الحصار الذي يفرض على صادرات النفط الإيرانية في الخليج، بطبيعة الحال ضمن إجراءات أخرى تشمل أيضا العقوبات روعة.
1: شكرا لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة من واشنطن. هذه الحرب التي انطلقت في 28 من شباط فبراير تطوي اليوم يومها 200. نناقش ذلك مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، معنا أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. البداية معك سيد ديفيد ديروش، اليوم نحن في اليوم 200 من الحرب، الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة بأهداف واضحة ودخلت يعني حربا أطول مما كانت تعتزم دخولها. فعليا اليوم بين الأهداف المعلنة في لحظة الانطلاق واليوم، ما الذي حققته الولايات المتحدة وما هي الأهداف اليوم؟
2: أنا سأعلق هذا بطريقة أخرى. نحن في الشهر السادس على ما كان يعتقد أنه سيكون حرب تمتد لثلاث أسابيع. الآن الجميع كان ينتظر من ترامب أن ينهي هذه الحرب بنجاح، لكن الآن تغيرت الأمور بشكل كبير، ونرى بأن إيران كانت تستهدف الجيران في الفترة الماضية، كانت تستهدف خطوط الملاحة البحرية الدولية، تستهدف السفن المدنية. الآن إدارة ترامب تتخبط من ناحية العسكرية. أعتقد أن هناك حشود كبيرة في المنطقة، ولكنها لم تنجح في تحقيق الأهداف. الهجوم الذي قادته أمريكا مع إسرائيل ضد إيران منذ البداية قاد إلى هذا الوضع، وإيران لم تستهدف إسرائيل منذ فترة، وإيران أو رئيس ترامب يسعى لوضع قيود لهذه الحرب على الأقل إلى حين انتهاء الانتخابات النصفية. الذي يحدث في الوقت الراهن هو أن أمريكا لم تتمكن من تحقيق أي من الأهداف الأساسية لهذه الحرب، وإيران كانت تصعد ضد السفن المدنية. هذا أعطاها نوع من الضغط رغم أنه تراجع في الآونة الأخيرة، ورأينا أيضا استخدام العقوبات الثانوية، وهذه عقوبات غير مسبوقة إذا مدرنا إلى تاريخ هذه العقوبات. ولكن مع ذلك رئيس دونالد ترامب يعتقد أن هذه العقوبات ستأتي أكلها. إذا ما تطلعنا إلى المستقبل، من الصعب أن نرى دونالد ترامب يحقق أي من أهداف هذه الحرب. نتحدث عن برنامج إيران النووي وأيضا الأدرع في المنطقة، رغم أنه تم القيام بذلك في لبنان أو الإيران تخلوا عنهم، لكن تحدث عن الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية إلى جانب قضايا أخرى. إذن لا أعتقد أن رئيس دونالد ترامب سيصل إلى أي من هذه الأهداف من دون استئناف الضربات العسكرية. إذن أعتقد أننا في هدنة في المرحلة الراهنة وفي المستقبل. أعتقد أن إيران ستصعد بالنظر للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وأمريكا أيضا ستصعد ربما بعد انتهاء الانتخابات.
1: دكتور عباس أصلاني، يقول سيد ديروش إن الولايات المتحدة لم تحقق فعليا أي من الأهداف الأساسية للحرب، هل هذا كاف لإيران لتشعر بأنها منتصرة؟ وهل الصمود الإيراني كاف اليوم أمام الضغوطات الاقتصادية التي تعاني منها؟ يعني في المحصلة فيها 200 يوم، اليوم ما هي الحسابات التي تراجعها إيران؟ ما هي أوراق القوة التي تتمسك بها؟ وما هي الأوراق التي تخلى عنها؟
2: في الواقع إذا ما أردنا نتحدث عن النجاح والخسارة، فالمعايير ستكون مختلفة بالنسبة للطرفين. عندما عدنا إلى 6 أشهر، فالأهداف التي أطلقتها أمريكا لهذه الحرب كانت مختلفة، والهدف في الواقع كان هو دفع إيران للقيام

0: بأكثر قدر من التنازلات وتحييد الملف النووي الإيراني وأيضا ملف الصواريخ البالستية. لم يتم تحقيق أي من هذه الأهداف. أعتقد أن أمريكا بنهاية المطاف حققت فقط بعض الأهداف التكتيكية وألحقت الضرر بالشعب الإيراني. الولايات المتحدة قتلت الكثير من الأطفال في مدارسهم، هاجمت حفلات زفاف في إيران. الولايات المتحدة الأمريكية رغم العقوبات الاقتصادية والضربات العسكرية لم تحقق أي من الأهداف، والرسالة التي تبعث بها أمريكا إلى الإيرانيين ليست تحقيق أهداف الحرب ولكن الإضرار بالشعب الإيراني. بالتالي لا أعتقد أن أمريكا ستأتي بأي شيء جديد من أجل أن تكسر شوكة الشعب الإيراني. الإيرانيون يرون ما حدث لليبيا، للعراق وأفغانستان. هذه الدول لم تتحول إلى سويسرا. هذه الدول انهارت وتفتتت بسبب التدخل الأمريكي. وفي الوقت الراهن نحن في وضع صعب. هذا الوضع لن يستمر. قد يتجه الوضع إلى تهدئة إذا ما أرادت أمريكا ذلك. وأعتقد أن أمريكا الآن مع هذه التكلفة العالية قد تفكر بالحل الدبلوماسي. الإمكانية الأخرى قد نرى تصعيدا عسكريا، وهذا أيضا ممكن وقد يتحول إلى نزاع واسع النطاق في المنطقة.
1: دكتور صالح المطيري، دول الخليج خلال ال200 يوم بين خاسر بسبب الثمن الذي دفعه الخليج لهذه الحرب وبين وسيط، ما أين مواقف الخليج اليوم؟
2: نعم، يعني ما في شك تناور ضمن هذه المساحة الضيقة التي وجدت نفسها بين يوم وليلة في آتون هذه الحرب التي بذل جهدا مضنيا أن لا تندلع من الأساس أصلا، وكانت تعرف عمان منخرطة بشكل كلي في المباحثات والمفاوضات التي حصلت في جنيف. لكن طبعا الاعتداءات الإيرانية عقدت الموقف، والتي انطلقت بعد العدوان الأمريكي والإسرائيلي بنصف ساعة تقريبا وشملت الكل دون يعني تمييز أو تمحيص حتى هذه اللحظة. والأمر من ذلك أن هذه الاستراتيجية الإيرانية ما زالت قائمة، سواء من خلال إيران بشكل مباشر أو حتى وكلاء إيران في المنطقة، سواء في العراق أو في اليمن التي حركت جبهة تجاه البحر الأحمر. أنا أعتقد الأيدي الإيراني واضح، لا يمكن فصل هذا المسار على الإطلاق. ومع ذلك بقت دول الخليج بمحاولاتها، واستطاعت كما يقول ترامب على الأقل بأنها تمنع ضربات كانت بالإمكان أن تكون مدمرة داخل العمق الإيراني، لولا أنه استمع إلى أكثر من نصيحة من قادة بعض الدول الخليجية. الآن حدود الوساطة أصلا بدأت تضيق. إيران تقول بأنها لا تريد التفاوض، بينما تشترط يعني شروطا جديدة للذهاب. فالذي لا يريد أن يتفاوض أو لا يريد أن يذهب إلى الاتفاق لا يشترط أي شروط جديدة، يستمر بهذا المسار. وأنا أعتقد بأنه ما يصدر من إيران حتى هذه اللحظة يقول بأنه ربما تكلفة الحرب أقل من تكلفة هذا الحصار وهذه العقوبات، وأنه التحرشات الأخيرة أو محاولات الاستفزاز الأخيرة، وإن كانت حتى إدعاءات يعني إعلامية لم تثبت حتى هذه اللحظة، أو على الأقل تبقى إيرانية تقول بهذا العدد من الاستهدافات والإسقاطات سواء بالمسيرات أو حتى محاولة الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية. أنا بظني أن كل هذه هي محاولة للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي، وبالتالي يعني مساحة المناورة ضيقة. وأعتقد يعني كنت أظن بأن هذه العقوبات وهذه الإجراءات ستكون كابحا لعودة التصعيد العسكري، لكن يبدو بأنه هناك تقديرات سيئة لدى الطرفين. الآن الرئيس الأمريكي بالفعل أمام مقاربة صعبة جدا، هل ينظر إلى استحقاق الانتخابات الفصلية أم إلى أهداف الحرب التي ذكر الزميل ديفيد دورش أنها لم تتحقق؟ وبالفعل يعني هذه يعني معضلة صعبة. دعيك عن قضية أنه إذا ما تغيرت الأغلبية في الكونغرس الأمريكي ماذا يحصل، هذا صراع قانوني سينتقل بين صراع صلاحيات الرئيس الأمريكي وصلاحيات الحرب، وهذا شأن الأمريكيين داخله، لكن بالتأكيد لديه انعكاس. إذن دول المنطقة ستبقى ضمن هذا القلق وضمن هذا الاضطراب، سواء في ممرات الملاحة والطاقة وأيضا المخاوف والقلق من عودة أو اتساع رقعة هذه الحرب.
1: دكتور محمد الشرقاوي، الآن أمام هذا الوضع القائم، بالنهاية أي حرب وأي صراعات مهما طالت تنتهي باتفاق. ما الذي سيحرك الوضع القائم اليوم من حالة الجمود الذي نجد أنفسنا فيه؟ هل كما قال السيد ديفيد ديروش يجب أن ينزلق أي من الطرفين لتصعيد عسكري، أم أنه ما زال هناك أدوات يمكن فعليا أن تدفع باتجاه اتفاق؟
3: أمامنا عدة تحديات تبعد المسافة بين الطرفين والتصور النهائي، بمعنى المسلك التفاوضي أو التسوية النهائية. لماذا؟ إذا عدنا إلى الأسبوع الأول من مارس كان مفهوم النصر والمعادلة الصفرية واضحا، الآن في الشهر السابع أصبح ضبابيا. كان ترامب يعتقد أن اغتيال القيادات الأولى الصف الأول والثاني وأيضا القصف العسكري سوف يحدث ثورة، هذا بالنسبة إليه هو الهدف أو هذا هو النصر الأول. الإيرانيون راهنوا على أن افتعال أزمة الطاقة بفعل الوضع الجديد في هرمز سيرفع أسعار الطاقة إلى 150 و200 دولار، سيسببون له أزمة طاقية في الولايات المتحدة، وأيضا سيسببون له هزيمة انتخابية نكراء عندما تضيع الأغلبية لصالح الديمقراطيين ويعود الديمقراطيون لإدانته. هم ذهبوا بعيدا. نحن الآن المعضلة الأساسية أن مفهوم النصر والمعادلة الصفرية غير واضحين تماما. هناك تخبط في طريقة إدارة ترامب للصراع كما هي إدارة الإيرانيين. الآن ماذا نحتاج أو ما الذي سيمهد لمرحلة جديدة بدل هذا التعثر؟ هو هل نصل إيرانيا وأمريكيا إلى مرحلة الاستنزاف، بمعنى الاستنزاف الاقتصادي، الاستنزاف الاستراتيجي، إلى اللحظة التي يشعر فيها أي طرف أو حتى الطرفين معا أو الطرفان معا أنه لم تعد هناك فرصة للخروج من هذا الطوق الذي يشتد. ترامب الآن يعتقد أنه قد يصل إلى هذا الوضع بحكم أنه يجمع بين الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية. في المقابل الإيرانيون يعتقدون أن لديهم أملا كبيرا بعد خسارة الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، كأن هناك موسم سياسي مناهض
1: ولكن هل رهانهم في مكانه على هذه الجزئية؟
3: للأسف لا طهران ولا البيت الأبيض يعني لديه تصور عملي أو تصور واقع. هناك نوع من الإسقاطات سواء من الحرس الثوري، من المتشددين في إيران، كذلك أيضا الآن نجد 3 من أهم الأصوات التي تهمس في أذن ترامب. لدينا وزير الحرب هيكسيت، لدينا وزير الخزانة بيسنت، وأيضا وزير الطاقة كريس رايت. جميع 3 يعتقدون وربما هم الذين ينفخون الأمل عند ترامب بأننا قريبا سنصل بإيران إلى الواقعة، بمعنى ستنهار طهران السياسية ووقتها يحق لك أن تعلن الفوز. أرى أن كل هذه المنطلقات غير واقعية، فبالتالي الخيار الوحيد أو السيناريو الوحيد الذي قد يغير طبيعة العلاقة بين الطرفين هي هذا الاستنزاف الاقتصادي والسياسي. وأرى أن حتى موضوع الخنق الاقتصادي وإن كان قد يتعزز بضربات عسكرية هذا لن يقعد إيران إلى على ركبتيها. أيضا مهما تغيرت أوضاع السياسة في البيلت واي والمعادلة بين الديمقراطيين والجمهوريين وحتى أزمة الطاقة، حتى إذا وصلنا لل 120 دولار للبرميل الواحد، هذه كلها متغيرات لكن لا تصل إلى حد أنها تصبح بمثابة هزيمة إما لطهران من حيث الخنق الاقتصادي أو من حيث الوضع السياسي وعلاقة البيت الأبيض بالكونغرس. أرى هي كلها محاولات، لذلك أهم ما نحن فيه الآن هو تخبط كل طرف في البحث عن الكيفية الأكثر نجاعة في التعامل مع الطرف الآخر. لذلك جربنا حرب 40 يوما، جربنا مسار تفاوضي إسلام أباد سويسرا الدوحة، جربنا أيضا القصف المتقطع خلال تلك، جربنا لا حرب لا سلم. الآن ترامب يجرب المزج بين الخنق الاقتصادي، كلها محاولات ترقيعية. لا أعتقد أن هناك استراتيجية يمكن التعويل عليها لا أمريكيا ولا إيرانيا، وهذا ما يفسر لماذا انتقل الصراع إلى ما يسمى بالبروتراكتد كونفليكت، الصراع المستدام.
1: ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟
3: لأن ما يعني أننا نعرف أين متى بدأ الصراع، ولا أحد حتى الأطراف أنفسهم بمعنى الحرس الثوري والرئيس ترامب لا يستطيع أي طرف أن يستشرف المنعرج المقبل، بمعنى نهاية النفق المظلم. هم الآن كطرفين مجندان بكل ما أوتي من القوة على أساس هذا العناد وهذا التحدي. وللأسف هذا يذكرنا بالضبط ما حدث خلال الحرب العالمية الأولى، كان الطرفان يقفان وجه لوجه ويقصفان بعضهما، ويعني وكأنها عملية شبه انتحارية، بمعنى ليست هناك استراتيجية. والأهم الآن أن ترامب يعاند ويقبر مذكرة التفاهم، الإيرانيون لا يبالون بمشروع المفاوضات، الوساطة القطرية والباكستانية تعاني مزيد من التحديات. إذن هي مرحلة إدارة الصراع خطوة خطوة إلى الأمام، ولكن دون غاية واضحة أو مخرج واضح، لا عند الإيرانيين ولا عند رئيس ترامب.
1: سيد ديفيد روش، وباختصار، هل خرج الصراع وهل خرجت المفاوضات من يد ترامب؟
0: هناك دوما طريق للمفاوضات، بالتأكيد هناك بالتأكيد نوع من المفاوضات المحددة جاري في الوقت الراهن بطريقة غير مباشرة بفضل الوساطة الباكستانية والقطرية.
1: دكتور عباس أصلاني، ماذا عن الجانب الإيراني؟ هل خرجت فعليا الحرب من قدرة إيران على إدارتها؟
0: إيران كانت واضحة بهذا الخصوص. إيران كانت تدعو منذ الوهلة الأولى للمفاوضات، ووزير الخارجية الإيراني تحدث بهذا الشأن اليوم في الصين، وهو ما زال يدعو للعودة لمذكرة التفاهم. إيران ما زالت تريد أن تتحدث مع دول المنطقة، وكان هناك اجتماع خطط له، وإيران ما زالت بالتأكيد تجهز للأسوأ إذا ما فشلت المحادثات.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ودكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. إلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مواقع وثكنات حوثية في جبهة الكتحة غربية تعز. معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسف. والبداية معك مها، وآخر التطورات من جانب معركة الساحل الغربي.
4: نعم روعة، التصعيد العسكري لا يزال قائما سواء في مستواه الجوي أو على مستوى البر، تحديدا في جبهة المضاربة ورأس العارة. هناك كانت قد اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي فجر هذا اليوم. تقول المصادر العسكرية إن هذه المواجهات هي كانت الأعنف منذ دخول الحوثيين مدينة المخا والسيطرة على جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب والاتجاه جنوبا باتجاه مديرية ذباب. تقول المصادر العسكرية أيضا أن الحوثيين استخدموا في هذا الهجوم مختلف أنواع الأسلحة، ولكن القوات المشتركة هناك القوات الحكومية المشتركة تمكنت من صد هذا الهجوم وإلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بالحوثيين، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة للطيران الحربي اليمني استهدفت تعزيزات وآليات قتالية كانت متوجهة إلى الجبهة. في الريف الجنوبي أيضا لمدينة تعز كانت قد شهدت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تمكنت القوات من صد هذه الهجمة وإفشالها. في مأرب أيضا وعلى امتداد محاور القتال كانت هناك مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في البلق الشرقي تحديدا، وفي جبهات الغرب وكذلك الجنوب كان هناك قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين، وأيضا استهداف بالطيران الحربي على إمدادات وعتاد للحوثيين تحديدا في طريق مأرب صنعاء. دعيني فقط أشير روعة إلى ما أصدرته السلطات هنا بمدينة تعز مؤخرا من بيان تنديد شديد اللهجة بما وصفته تفتيش وكذلك دخول الحوثيين لمخازن الغذاء وكذلك مخازن المنظمات الإنسانية العاملة في الساحل الغربي، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي وكذلك برنامج الملك سلمان للإغاثة. البيان حمل السلطات هناك مسؤولية العاملين في هذه المنظمات، التي قالت أيضا إن الحوثيين شنوا حملة اعتقالات وتفتيش منازل وكذلك مصادرة مقتنيات، وقالت إن هذه الأعمال تعرقل وصول المساعدات الإنسانية للفئات الأشد ضعفا خاصة في هذا التوقيت الحرج. غير بعيد من هناك كان قد رصدت منظمة حقوقية قيام الحوثيين أو نزوح ما لا يقل عن 117 صحفيا وإعلاميا وكذلك عاملا في المؤسسات الصحفية والإعلامية في مدينة المخا وما جاورها في الساحل الغربي. وقالت المنظمة أن النزوح تم بشكل مفاجئ على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة، وأن هؤلاء الصحفيين والعاملين نزحوا دون أن يتمكنوا من أخذ مقتنياتهم الشخصية أو معداتهم المهنية خوفا من الاعتقال أو الاحتجاز. هذا التطور سواء على مستوى نزوح الصحفيين والإعلاميين من مدينة المخا بشكل جماعي أو على مستوى دخول كذلك الحوثيين لمراكز المنظمات الإنسانية العامة في المخا وتنفيذ حملات اعتقالات بحق العاملين، هو حقيقة تقول السلطات هنا يجعل من المجتمع الدولي أمام مسؤولية للضغط لحماية مثل هذه المؤسسات الصحفية وكذلك العاملين في المجال الإنساني في وقت تزداد فيه الأزمة الإنسانية يعني سوءا يوما بعد آخر، خاصة مع تدفق أعداد كبيرة من النازحين من مديريات الساحل الغربي التابعة لمحافظتي تعز والحديدة. روعة،
1: شكرا لك مها علي مراسلة الجزيرة من تعز. نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، ما الذي يقوله الحوثيون عن المعارك؟
5: نعم روعة، قبل قليل الناطق العسكري للقوات المسلحة هنا بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأنهم نفذوا عمليتين عسكريتين واسعتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في منطقة ينبع بالمملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأكد سريع أيضا بأن هذه العملية أدت إلى حريق واسع وأن الإصابة كانت دقيقة حسب الناطق العسكري يحيى سريع. كما أكد أن العملية الثانية قد استهدفت بالصواريخ البالستية قاعدة خميس مشيط الجوية بعدة صواريخ بالستية، وأكد أيضا الناطق العسكري يحيى سريع بأنها قد أصابت أهدافها بدقة، وأكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على الغارات الجوية السعودية التي استهدفت نحو 6 محافظات وقع تحت سيطرة سلطات صنعاء، حيث بلغت الغارات بحسب يحيى سريع أكثر من 450 غارة جوية. روعة، تأتي هذه العملية هي الثانية، حيث كان صباح اليوم قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع بأنهم قد استهدفوا طائرة F-15 وأسقطوها في أجواء محافظة مأرب أثناء تنفيذها عمليات عدائية حسب الناطق العسكري يحيى سريع، وأكد بأنهم قد استخدموا صاروخ أرض جو مناسب محلي الصنع ما أدى إلى إسقاط هذه الطائرة. كما أكد أيضا بأنهم قد تصدوا لتشكيلين عسكريين من الطائرات السعودية حاولت أن تأتي إلى حطام الطائرة أو تطلع على حطام الطائرة التي تم إسقاطها، ولكنهم تصدوا بصواريخ أرض جو وأجبروا هذين التشكيلين الجويين على المغادرة. وأكد أيضا سريع بأنه لن يستهدفوا فقط الشركات النفطية بالإضافة إلى القواعد العسكرية في السعودية بعيدا عن المقدسات، ونفنا في انقاطع عن أن يتم استهداف المقدسات فقط، ما يتم استهدافه حسب الناطق العسكري بصنعاء يحيى سريع هو الشركات النفطية السعودية بالإضافة إلى القواعد العسكرية حسب يحيى سريع. نعم روعة،
1: إذا هذه تصريحات يحيى سريع، ولكن ماذا عن المعلومات الأخرى عن سير المعارك على الجبهات المختلفة وليس فقط معركة الساحل الغربي؟
5: نعم روعة، في محافظة الجوف تحديدا القوات المسلحة هنا بصنعاء أعلنت وخلال الأربعة أيام الماضية أكدت بأنها قد أدت أو قد أسقطت أكثر من 275 مقاتلا في صفوف القوات الحكومية التابعة لحكومة عدن ما بين قتيل وجريح وأسير، وأكدت أيضا بأنها قامت بإعطاب نحو 75 آلية عسكرية ومدرعة بإحراقها وإعطابها أيضا، كما أكدت بأنها قد أسقطت نحو 7 طائرات مسيرة مختلفة في محافظة الجوف تحديدا، التي أكدت بأنها تدور فيها أعنف المعارك. وأكدت أيضا بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية القوات المسلحة هنا بصنعاء حتى باتجاه التحشيدات التي التابعة لحكومة عدن في مختلف جبهات القتال بما فيها جبهة الجوف وباتجاه محافظة تعز. بالإضافة كما قالت القوات المسلحة هنا بصنعاء بأنها ستواصل استهداف أيضا العمق السعودي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، طالما استمر التصعيد حسب القوات المسلحة بصنعاء فإنها ستواصل عملية التصعيد.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. وكالة رويترز كانت قد ذكرت في أخبار عاجلة قبل قليل عن مصادر نقلا عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وأن الحوثيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، وأن إذن هذه وفق مصادر لوكالة رويترز. إلى جيبوتي، ومن على متن إحدى البوارج التي تتولى مهام حماية السفن وتأمين حركة الملاحة في باب المندب، رافق فريق الجزيرة القوات البحرية الجيبوتية لرصد تطورات الأوضاع في الممر البحري بين السواحل الجيبوتية واليمنية.
6: نحن الآن طبعا اقتربنا من الجزر الجيبوتية. يمكن القول أن فريق الجزيرة هو أول فريق يصل إلى هذه المنطقة منذ 3 أيام بعد سيطرة أنصار الله الحوثي إلى هذه الجزيرة. ومن الجانب الجيبوتي طبعا الأمور أكثر هدوءا وهو ترقب، لكن الأمواج البشرية التي تتدفق من الاتجاه اليمني إلى الاتجاه الجيبوتي هي هاجز الجيبوتيين، وخاصة عملية الهروب أصبحت تنطلق من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، وهذا يمكن الصورة حتى هذه اللحظة، وسننقل لكم صورة أكثر خلال جولتنا الحالية في باب المندب كأول فريق سحفي يوصل إلى هذه المنطقة. محمد طه توكل، الجزيرة، باب المندب.
1: نتوقف الآن مع هذه النافذة الاقتصادية يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. نناقش فيها تشديد الولايات المتحدة ضغوطها على القنوات المالية التي تتعامل مع إيران.
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها واشنطن لتشديد الضغط المالي على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على بنك VTB، ثاني أكبر بنك روسي، على خلفية تسهيل معاملات مالية وتجارية لمصلحة طهران والالتفاف على العقوبات الدولية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، فقد نقل بنك VTB الروسي مليارات الدولارات من أصول إيرانية مجمدة إلى طهران، وأنشأ آلية لتسوية التجارة بالريال الإيراني والروبل الروسي. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال في تغريدة له إن على منصة إكس إن واشنطن ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم الدعم المالي والتكنولوجي للنظام الإيراني ضمن إطار عملية المنبوذ الاقتصادي. لكن ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بنك VTB لعقوبات أمريكية. حدث ذلك مرتين سابقا، الأولى كانت في يوليو عام 2014 حيث فرضت واشنطن مع بروكسل عقوبات عليه على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم. أما العقوبات الثانية فكانت في فبراير من عام 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وشملت تجميد أصول البنك وقطع وصوله إلى نظام سويفت المالي العالمي، وبجانب قيود أيضا على تعاملاته بالدولار واليورو. وكان البنك أطلق نهاية عام 2022 خدمة لتحويل الأموال إلى إيران، بينما افتتح مكتب تمثيل له في طهران في العام التالي. ولهذا البنك المملوك للحكومة الروسية أكثر من 30 فرعا وشركة مالية تنتشر في 20 دولة حول العالم. نناقش هذا الملف مع ضيفنا من موسكو الخبير الاقتصادي ستانسلاف ميتراخوفيتش. أهلا وسهلا بك. طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها عقوبات على بنك في تي بي الروسي، فرضت مرتين من قبل من قبل الولايات المتحدة وبروكسل، لكن ما المختلف هذه المرة؟
8: شكرا على الاستضافة. الأمر مختلف بسبب إيران. الولايات المتحدة تحاول أن تعاقب كل المصارف التي مرتبطة بإيران هذه المرة، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر قد يكون له تغيير كبير كما

0: نعرف أن هنالك ربط بين روسيا وإيران، هي ستستمر هذه العلاقة بغض النظر إذا ما قررت وزارة الخزانة أن تعاقب في تي بي أو أي هيئات أخرى، وأيضا إذا ما حاولت فإن أيضا العلاقة بين الصين وإيران ستستمر حتى لو حاولت الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات. بالتالي حسب رأيي لن يكون هنالك تغيير كبير. نعم، قد يكون هنالك ربما طريقة لربط الاقتصاد الروسي والاقتصاد الصيني بالاقتصاد الإيراني بوجود في تي بي أو بغيره.
1: هذه الخيارات المتاحة أم هنالك خيارات أخرى؟
0: بالنسبة للولايات المتحدة هذا الأمر ضروري من أجل فرض عقوبات على المصارف الروسية المرتبطة بإيران. إذا ما نظرنا إلى الصورة الأكبر فسنرى أن هنالك طرق مختلفة كيف بإمكان أن يكون هنالك أواصر وعلاقة بين المؤسسات المالية للاتحاد الروسي وإيران أو النظام ربما المالي الإيراني مع الروسي. إذا ما قمت ب معاقبة كل هذه الهيئات أعتقد العمليات المالية ستستمر. ليس هنالك مؤشرات أن روسيا قامت بإيقاف تعاملاتها مع إيران بسبب وجود العقوبات، ولن يكون هنالك مؤشر أنه سيكون هنالك إيقاف للمعاملات بين إيران والصين. بالتالي لأن روسيا لديها دور مهم والصين كذلك وإيران في اقتصاديات بعضها البعض.
1: يعني هذا يطرح سؤال حول النظام المالي العالمي والدولار كعملة أساسية لهذا النظام. هل هنالك بدائل بحيث للدول الأخرى مجموعة بريكس روسيا الصين، هل هنالك بدائل بالفعل عن هذا النظام المالي سويفت وعن الدولار؟ هل هذا ممكن أم أنها مجرد أحلام؟ لأن الدولار يسيطر على تقريبا 70% من التعاملات التجارية في العالم.
0: أعتقد أن الوضع الآن مختلف عما بالتالي قبل 40 سنة. كان من الصعب تخيل التعاملات المالية بدون استخدام الدولار الأمريكي. الآن هنالك طرق للقيام بها. الصناعات الآن الكثير هنالك الكثير من المعاملات التي تجري بدون اعتماد الدولار. في نفس الوقت أنه بعض الأحيان حتى للشركات الروسية قد يكون استخدام الدولار لربما تعاملات بين طرفين، لكن عندما يكون هنالك طرف ثالث ربما قد يستخدم عملة أخرى. بالنسبة لي ربما هذه طريقة لابتعادي عن الاحتكار الأمريكي واستخدام الدولار. قد يتطلب وقتا وبضع سنوات قبل أن يكون هنالك اعتماد على ابتعاد تام عن الدولار الأمريكي في المعاملات بين روسيا والصين وإيران.
1: وما الذي يحتاجه ليحدث ذلك؟ يعني ما المطلوب؟ إذا كانت الصين أكبر كتلة اقتصادية في العالم وكتلة بشرية ومعها الهند ومعها روسيا أكبر مصدر للنفط في العالم لا يستطيعون فعل ذلك، من الذي يستطيع؟
0: الأمر يتطلب قوة وقرارات تتخذ من كل الأطراف من أجل البدء بهذه التحضيرات. لا علينا لا ننسى أن الصين وروسيا وإيران هي جزء من تحالف كبير وهم يرغبون بتطوير أيضا عمليات التحويلات المالية بعيدا عن الدولار. لن يكون هنالك تعامل بالدولار بين روسيا وإيران، هنالك طرق مختلفة بالإمكان استخدامها. وأيضا بالنسبة لروسيا والصين، بالنسبة لروسيا والصين لدينا خط أنابيب للنفط وأيضا للغاز. ما الذي نحتاجه؟ ليس هنالك حاجة للدولار، لكن هذا لا يعني أن كل أنواع التبادلات التجارية بإمكانها تبتعد عن الدولار. كما قلت هذه عملية تتطلب وقتا من أجل أن تحصل هذا، وبالتالي هنالك وقت من أجل الابتعاد عن عالم يعتمد بشكل كبير على الدولار.
1: أشكرك شكرا جزيلا من موسكو الخبير الاقتصادي ستانيسلاف ميتراخوفيتش. نصل بذلك مشاهدينا لنهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: نهاية هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.

0: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
1: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
2: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
0: نفكك تفاصيله.
1: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
0: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
3: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
4: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
5: كلا هذا لم يحصل.
0: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
6: دول المنطقة كلها معنية بأن انتهى الصراع في أسرع وقت ممكن.
0: لإيضاح المعنى.
7: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
0: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
9: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
10: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
11: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
12: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
13: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
14: انا بتحمل مسؤولية اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
15: والله نفسي في رغيف خبزها.
16: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

أهلا بكم من جديد مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات اليمن. ونبدأ بآخر المستجدات في قطاع غزة. أعلن الدفاع المدني في القطاع استشهاد 20 شخصا بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار، وإن هناك نحو 2000 مبنى متداع في القطاع مأهول بأعداد كبيرة من السكان. وفي الأثناء ذكرت محافظة القدس أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمشاركة جنود الاحتلال. في تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار يقيد تحركات الرئيس الأمريكي العسكرية بشأن حرب إيران. ومن جهة ثانية قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير مارك روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي بيجين دعا وزير الخارجية الصيني كل الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة فتح مضيق هرمز، وأعرب عن أمله في ألا تمتد التوترات الإقليمية نحو اليمن والبحر الأحمر. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز. في مقابل ذلك قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة نفذت عمليتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وأن الحوثيين أبلغوا الأمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار بين الجانبين. البداية إذن من

0: قطاع غزة والمبنى المنهار وحصيلة الضحايا حتى هذه اللحظة. معنا من هناك مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو، آخر ما تم رصده أشرف.
1: حقيقة زين العابدين، المساعي ما زالت مستمرة وحثيثة وعلى مدار الوقت لمحاولة الوصول لمزيد من العالقين الذين هم في الوقت الحالي تحت أنقاض البناية التي انهارت فجر اليوم هنا في منطقة الصناعة وسط مدينة غزة. ولربما نرصد وإياكم في هذه الصور المباشرة المساعي التي ما زالت مستمرة حتى الآن من قبل طواقم الدفاع المدني، من قبل أيضا الآليات الهندسية التابعة للجنة المصرية، و بمشاركة العديد من الفرق المحلية هنا. الكل حقيقة يسعى لمحاولة الوصول إلى مزيد من العالقين تحت الأنقاض. صرخات الاستغاثة كانت واضحة وجلية خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد صباح هذا اليوم استمعنا لأصوات أطفال ونساء يطالبون بضرورة الوصول إليهم. هنا حقيقة أيضا الآليات التي تعمل هنا آليات قليلة وصغيرة وغير كافية. نحن نتحدث عن بناية سكنية مكونة من 6 طوابق انهارت بشكل كامل، وعلى رؤوس ساكنيها الدفاع المدني تحدث بأن داخل هذه البناية قرابة 100 شخص، نصفهم من الأطفال، أي نتحدث عن 50 طفل ما زال تحت الأنقاض. المساعي منذ فجر اليوم وحتى الآن فقط نجحت في انتشال جثامين 20 شهيدا، بينهم 8 أطفال و6 نساء. نحن نتحدث عن بناية حقيقة كانت آيلة للسقوط، ولكن الناس مضطرة زين العابدين وفي ظل الأوضاع الإنسانية القاسية في المناطق الغربية لمدينة غزة ولجأت إلى هذه المنطقة وتسكن فيها، ولكن هناك حقيقة معاناة كبيرة جدا للعائلات الفلسطينية في المرحلة الحالية. الدفاع المدني قال بأن هناك أكثر من 2000 منزل آيل للسقوط في المرحلة الحالية، وطالب بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معابر القطاع وعلى مصراعيها لدخول الآليات الثقيلة والمعدات أيضا لمحاولة يعني إزالة هذه البنايات المهددة بالانهيار في أي وقت. ونحن نتحدث بأننا على بعد أسابيع قليلة من فصل الشتاء والذي سيصل إلى قطاع غزة، وفيه تزداد معاناة العائلات الفلسطينية، وفيها أيضا تتساقط المنازل على رؤوس ساكنيها، فيها المنخفضات الجوية والرياح العاتية التي تضرب القطاع. وكنا قد عايشنا هذه اللحظات المؤسفة وأيضا المحزنة خلال فصل الشتاء الماضي، ولكن الآن ونحن نتحدث عن هذه المأساة الحقيقية التي ما زالت تخيم على مدينة غزة وفيها كل الأعين تشخص باتجاه هذه البناية ومن بداخل هذه البناية، فقط الهدف الوحيد الآن زين العابدين هو الوصول لمزيد من العالقين أو حتى لربما الأحياء تحت الأنقاض. ولربما تشاهد في الصورة حتى هناك يعني متطوعين يعملون بأيديهم محاولة يعني الوصول لأصوات الناس وأصوات من يستغيث من تحت الأنقاض. البناية كبيرة والركام كومة كبيرة، حتى في المرحلة الحالية الآليات المتواجدة هي آليات قليلة جدا، وبالكاد تفي الحاجة لمحاولة الاستمرار، ومن المتوقع أيضا أن تتوقف عديد منها في المرحلة الحالية نظرا لأن هناك قلة كبيرة ونقص حاد في الوقود وقطع الغيار والزيوت. فهذه الآليات تعمل في الوقت الحالي بكل إمكانياتها الموجودة، وهي إمكانيات قليلة وضئيلة. المكتب الإعلامي الحكومي عقد مؤتمرا صحفيا عاجلا قبل قليل هنا، وأيضا أطلق نداءات استغاثة بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل مجلس السلام ممثلا بميلادينوف، وضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المأساة الحقيقية التي ما زالت تخيم على القطاع، سواء من حيث هذه المأساة التي نرصدها الآن أو حيث من هناك أزمة إنسانية ما زالت تخيم على القطاع. والاحتلال الإسرائيلي زين العابدين يتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني في المرحلة الحالية،
0: وهذا مشهد مرشح للتكرار بسبب وجود 2000 منزل كما قال الدفاع المدني في غزة بحالة مشابهة لهذا المبنى المنهار في منطقة الصناعة بمدينة غزة. مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو، شكرا جزيلا لك. معنا أيضا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. مع هذا الانهيار لهذا المبنى والانهيارات ربما تكون محتملة لمباني أخرى، هنالك قصف إسرائيلي لم يتوقف، كانت آخر ضحاياه طفل كان آخر ضحايا هذا القصف طفل في مخيم

0: من البريج، ما هي التفاصيل غازي؟
1: بالفعل زين العابدين، وهذا الطفل كان يصطف على طابور لتعبئة المياه عند مدخل مخيم البريج قبل أن تباغت هذه المجموعة من المواطنين طائرة مسيرة بصاروخ استهدفت هذه المجموعة ليستشهد الطفل وكذلك يصاب 6 آخرين وصلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات بالتحديد.

0: كذلك أعلن مجمع شفاء الطبي هنا عن استشهاد فلسطيني آخر متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية وقعت على مدينة غزة بالأمس، ما يعني أننا أمام مشهد متواصل من التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الفلسطينيين المدنيين في مناطق تواجدهم. هذه المناطق التي باتت متكدسة بالسكان وأيضا بالآلاف النازحين في هذه المنطقة. نعم،
1: فيما يتعلق بهذا الاستهداف لمجموعة تقف في طابور مياه، هل هنالك من الجانب الإسرائيلي ما يفيد أو ما يشرح سبب هذا الاستهداف من هذه المسيرة التي تعرف وجوه القائمين وجها وجها بالتقنيات التي يحوزها الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما وأن هنالك عمليات إعلان إسرائيلية مستمرة ومتواصلة عن اغتيالات لقيادات في المقاومة الفلسطينية في غزة؟
0: الغريب زين العابدين بما يتعلق بهذه الاستهدافات، الاحتلال الإسرائيلي لا يرى نفسه مجبرا على تقديم أي استفسارات حول هذه الغارات الإسرائيلية، هو فقط يستهدف الفلسطينيين، وعندما ينجح باغتيال شخصية عسكرية من كتاب القسام أو من الفصائل العسكرية الأخرى فإنه يخرج ليبرز هذا الإنجاز في إطار الدعاية الانتخابية لبنيامين نتنياهو. ولكن على العكس تماما، في كل يوم يسقط الشهداء من الأطفال خاصة والمدنيين ولا يقدم أي مبررات، وهذا ربما إذا ما عدنا إلى فيلم نازا الذي يتحدث عن التصريحات العسكرية التي خرجت من جنود إسرائيليين يقولون بأنهم يستهدفون الأطفال فقط لمجرد الترفيه، وبالتالي هذا هو ربما ما يفسر حالة القتل العمد للفلسطينيين خاصة المدنيين داخل القطاع، هي ربما هواية يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أتون الحرب وما بعدها الآن في هذه الفترة التي تشهد تصعيدا عسكريا. في كل يوم ما يكون لافتا هي أعداد الشهداء من الأطفال والمدنيين الذين يصلون تباعا إلى مستشفيات القطاع، وكذلك فيما يتعلق بالمصابين غالبيتهم من الأطفال. بالأمس فقط كان هنالك استهداف للطفل يخرج بطبق فيه الأرز حصل عليه من إحدى التكايا، وباغت الاحتلال الإسرائيلي هذا الطفل الذي حاول إنقاذ أحد المصابين إثر غارة إسرائيلية سابقة، ولكنه ألحقه بصاروخ آخر وقاتلا هذا الطفل الذي لم يتجاوز عامه 12. وبالتالي عمليا هو استهداف عمد للفلسطينيين بكل الطرق، ولا يرى الاحتلال الإسرائيلي نفسه ملزما بتقديم المبررات.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول من مدينة غزة، ومعنا من عمان مي الشيخ المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أهلا وسهلا بك. أولا، كيف تعلقون على هذا الاستهداف ل هؤلاء الأطفال، الطفل الذي يحمل أرزا والطفل الذي يقف في طابور مياه بمسيرات تعرف وجوه هؤلاء الأطفال وتعرف وجوه الواقفين؟ يعني ليس مبنى تم قصفه وأصبحت أضرارا جانبية أرواح الفلسطينيين، لكن هذا استهداف مباشر لشخصيات تعرفها هذه المسيرات، ما هي تعليقاتكم على ذلك؟
2: التعليق هو أنه يعني يجب أن نذكر أنه الانتهاك إسرائيل للقانون الدولي في العمليات العسكرية لم ينتهي بإعلان وقف إطلاق النار في العام الماضي، ونحن نرى الأدلة على ذلك كل يوم في غزة، فلم يتوقف القتل مطلقا ولم تتوقف الانتهاكات مطلقا، ونحن لدينا توثيق بعدة هجمات إسرائيلية كان كل ضحاياها من الأطفال منذ وقف إطلاق النار، حتى مش قبل إعلان وقف إطلاق النار، فليست الواقعة الأولى، وهناك قلق حقيقي من معنى ذلك ومن استهداف لأفراد بشكل غير قانوني، عمليات القتل غير القانونية التي لم تتوقف في غزة. ولكن أحب أرجع ده لفكرة أنه ده مستمر بقاله ما يقرب من 3 سنين دون مساءلة ودون محاسبة، ولن يتوقف حتى يكون هناك مساءلة حقيقية ومحاسبة حقيقية وفعل حقيقي من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للتوقف، لن يتوقف من تلقاء نفسه.
1: يعني هذا المشهد يطرح أسئلة حول جدول العدالة الدولية، ويطرح أسئلة أيضا لدى الجانب الفلسطيني حول إن كان لديه

0: من حقه أن يأمل أن يحصل على حقه يوما ما. كيف تجيبون كمجتمع حقوقي على هذه الأسئلة؟
1: هو في الحقيقة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار منذ أكتوبر 2023 يعني خلق أزمة في المجتمع الحقوقي بشكل حقيقي، لأنه أثار ردود فعل عالمية كبيرة جدا. يعني لا أعتقد أن هناك منظمة حقوقية مستقلة أو أممية لم تصدر البيانات والتقارير وتدين وتصدر التحليلات القانونية وتشترك بشكل مباشر في آليات المساءلة الدولية المتاحة. كان في حركة تضامن عالمية كبيرة جدا ومظاهرات غطت الأرض من شرقها لغربها، وكان في ردود فعل كبيرة جدا من كل مكان في العالم، لكن في قطعة ناقصة وهي ترجمة كل هذه، يعني ما فيش لبس في القانون الدولي حول انه حدثت جرائم حرب وما يرقى الى جرائم ضد الانسانيه منذ اكتوبر 2023 في غزه. ليس هناك لبس في ذلك، وليس هناك خلاف حقيقي في المجتمع الحقوقي على ذلك، وليس هناك نقص في التضامن، ولكن هناك نقص في الفعل. الدول الاعضاء اللي بنقدم ليها التقارير دي وبنقدم ليها التوصيات دي، سواء من خلال مجلس حقوق الانسان او في الجمعيه العامه او في مجلس الامن ايضا، دايما فعلها منذ بدء الازمه حتى دلوقتي ما كانش على قدر الموقف. فهي دي الازمه الحقيقيه، انه الضغط في القنوات متاحة بالنسبة للمجتمع الحقوقي لم يتم ترجمته إلى فعل حتى الآن يرقى إلى مستوى الأزمة.
0: هل الفعل العربي الحقوقي العربي، لأن الدول لديها واجبات حقوقية وإنسانية، هل الفعل العربي يرقى لمستوى الأزمة أيضا؟ هل قدم العرب كل ما لديهم؟
1: حضرتك برضو لو هنتكلم على الفعل الحقوقي العربي بمعنى شغل نفس الفاعلين اللي انا بتكلم عنهم، اللي هم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقيه والافراد، فايوه حركه التضامن كانت موجوده في المنطقه العربيه زي ما كانت موجوده في بقيه العالم. انما فعل الحكومات العربيه وغير العربيه، احنا الاثر التراكمي للفعل الدولي وللاراده السياسيه الدوليه في العالم كله لم تقل على مستوى الموقف. يعني ما حصلش ضغط على اسرائيل بالذات في الدول اللي في ايدها كروت الضغط، لم يتم استخدامها بالشكل الكافي. كروت الضغط المتاحه بموجب القانون الدولي لم يتم استخدامها بالشكل الكافي للضغط على اسرائيل للتوقف، لانه زي ما قلنا في حاجه طالت الى هذه الفتره ووصل فيها يعني الاستخفاف بالقانون الدولي الى هذه الدرجه مش هتقف لوحدها. لازم المجتمع الدولي كله موقف اقوى من كده بكتير، وده لحد دلوقتي ما تمش ترجمه الفعل الشعبي في الفعل السياسي للاسف.
0: يعني لو كان لديك وأنت متحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، والجميع يعلم أن الآليات الحقوقية الدولية نفسها تتعرض لضغوط من الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة، وتجاهل في أضعف الأحوال إن لم يكن تحدي واستهداف من جانب إسرائيل، ما النصائح التي يمكن أن تقدموها لأهالي الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات بشكل يومي؟
1: هو أهل غزة وأهل الضفة الغربية مش محتاجين نصايحنا في الحقيقة. إحنا إذا كان بالنسبة لأفعال المساءلة أو المجتمع الحقوقي الفلسطيني، كمان مجتمع نشط جدا وقام بدور كبير قوي من أول أكتوبر 2023 لحد النهاردة، وفي منهم كتير تحملوا عواقب تقيلة بسبب الموضوع ده ووقع عليهم عقوبات، وبيتعاونوا مع آليات المساءلة الدولية بشكل عظيم. لكن هي الفكرة إنه لغة القانون الدولي هي اللي بتسمح لنا نقول ده. يعني القانون الدولي هو اللي بيسمح لي دلوقتي إن أنا أكون قاعدة أقول إنه في جرائم تم ارتكابها، هو إن في انتهاك تم ارتكابه، إن في التزامات قانونية على إسرائيل ليس فقط كطرف في نزاع مسلح ولكن أيضا كقوة قائمة بالاحتلال، وإن الالتزامات دي 1 2 3، وإن الانتهاك للالتزامات دي المفروض إنه يؤدي إلى فعل من المجتمع الدولي هو 1 2 3. فاستخدام اللغة بتاعت

0: الدولي ومنظومة القانون الدولي ومظلة القانون الدولي هو اللي سمح لنا ان احنا نكون في الوضع اللي قاعدين نوصل ده بشكل يكون مشترك بين العالم كله والمجتمع المدني الفلسطيني والمجتمع الحقوقي الفلسطيني بيستخدموه بشكل عظيم جدا في الحقيقة.
1: نشكرك شكرا جزيلا من عمان مي الشيخ، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكرا لك. ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مساكن غير آمنة مع غياب البدائل، إذ يواجه السكان يوميا خطر الموت بسبب اضطرارهم للعيش في منازل مهددة بالسقوط بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، مع فقدان أبسط مقومات الحياة اليومية والحصار الإسرائيلي المستمر.
2: اليوم الصبح صار ينزل حجار شوي شوي، ما خدناش فيها يعني، لا اخذنا ولا قلنا يمكن بسس يمكن كلاب عرس. الساعه 3 الصبح شد الخبط، يعني حجار كبار صار ينزل من السقف وصار ينزل من الحيطان. بضوي بالكشاف على الحيط لقيت الحيطان بفتح شوي شوي، صرت ازعق على جيراني من فوق، انزلوا انزلوا البيت بيقع، انزلوا له. نزلوا خلال 10 دقائق ربع ساعه كلها كنا نازلين منها، طلعنا في الشارع 5 دقائق وقع البيت. هاي اللي قدرت اطلعهن من تحت الردم، اكم من قلن واكم من حرام وسادات وقلان الميه، هاي اللي قدرنا نطلعهن. عندي تقريبا 15 18 نفر، احنا 18 نفر بدنا نتغطى في حرمين وبطانيه، في الشارع بدنا ننام، فيش انما ماوى.
3: سمعنا رجع، فطلع ابني برا فقال يا ابو الدار بتتحرك، فما طلعنا برا دقيقه في ميل الدار، ما طلع قلنا يا اولاد انزلوا الدار حتنهال. فعلا نزلنا وكنا والحمد لله كنا في سلام، ما فينا اي حاجه، بس الغدار راح والبضاعه راحت وكل عدتنا راحت. صلت انا والحين والله ما لي سكن اسكن فيه ولا ما حد القى فيها اسكن فيها.
4: قبل ما نسكن الدار في عمود هي من رايحه في الدار، هي بتصلحش للسكن الدار، فاضطرينا انه نسكن في الدار رغم انها ايش واقعه، فيش خيار تاني،
5: مش قادرين احنا نسكن برا، فاضطرينا نسكن في البيت هذا علشان احنا نسكر امورنا ونلم اسرتنا ونقعد في البيت هذا. والبيت هذا زي ما انت شايفه متصدع، البيت قايل للسقوط، البنايه نفسها بنزل الحجار بنزل ركام، واحنا قاعدين في قلب الدار. فحتى الآن الخوف يعني مسيطر علينا، إحنا اللي قاعدين في البيت هذا يعني قاعدين بستر الله،
6: كل يوم بنخاف يعني بنعيش حالة رعب، يعني خايفين هذا السطح يهيل علينا، نايمين وتحت رحمة ربنا زي ما بيحكوا يعني. والمطبخ طلع يعني هنا في حفرة هنا كبيرة، بنعرفش نطول الأغراض يعني، بدنا نطول أغراض إشي يعني احتمال نقع لجوا. أولادي بخاف عليهم كل يوم الصبح بنصحى يعني يقع عليهم حجر يقع إشي.
7: أنا على السطح ساكن تحتي دار أهلي، خايف أي لحظة تقع الدار على دار أهلي. إحنا لما نطلع على الدرج الدرج مايل، لما أطلع خيمتي السطح مايل، هيك بننام بميل بتريح شو واحد في النوم، فأي لحظة السطح يمكن يقع، العمدان مايلة، الحياة مش صعبة جدا يعني، هان المنظر بخوف يعني.
8: احنا عايشين في البيت هذا، عندي أخو الكبير فوق في الغرفة الفوقانية، انت لو تحرك في الليل أو مشى أو في النهار أنا أحس إنه البيت تهزز معانا، لو بس مرقت على الردم اللي انت شايفه، إن تحركت هنا عرسة بنطلع نجري لا قدر الله إشي وقع، والله إشي وقع على حدا مارك في المنطقة هذه كمان، يعني لو صار البيت لا قدر الله نازل علينا بيضلش في سلالتنا حاجة، بكفي اللي استشهدوا عنا واللي راحوا دفناه. المأوى الوحيد والأخير لنا اللي هو هذا، اللي بعديه قبر يعني، ما حيضل مأوى غير هيك. احنا أولادنا بنخليهم في الشمس في الشارع بيضلهم قاعدين عبين ما احنا نيجي نكون معاهم جوا البيت، اللي هي الغرفة اللي ضايلة من البيت. أما البيت لا يصلح لا يصلح مش لسكن، للتنفس فيه.
1: الآن إلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مواقع وسكنات حوثية في جبهة الكدحة غربية تعز. مجمل تطورات هذا الملف في هذه النافذة العسكرية مع روعة.

0: أوجي بشأن تطورات اليمن.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية في اليمن، حيث تحتدم وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على جبهات الساحل الغربي المطلة على البحر الأحمر وفي محاور تعز ومأرب والجوف. تطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. ومعنا أيضا الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. والبداية معك عبد القادر لتضعنا في صورة آخر التطورات.
2: نعم روعة، وسنحاول متابعة أحدث التطورات في المشهد اليمني، وهو الأمر الذي دائبنا عليه خلال متابعتنا للتطورات خصوصا الميدانية. يمكن الحديث بالمجمل عن هدوء نوعا ما تكتيكي لمختلف الأطراف، خصوصا على مستوى محاور الجوف ومأرب والبيضاء وحتى الضالع كمحافظة، وإن أشرنا إلى ما قالته القوات الحكومية اليمنية عن صدها لمحاولات تقدم أو تحرك أو استهداف لقوات للحوثيين من شمالي ومن غربي وأيضا من جنوب مأرب، وهي المحافظة الاستراتيجية المجاورة لصنعاء. الصورة المجملة أيضا تتحدث عن ما قاله الحوثيون، أعلنوا أيضا عن استهدافات جديدة في المملكة العربية السعودية، وحينما نتحدث عن الاستهدافات الجديدة كان ما أشاروا إلى استهداف موقع لأرامكو في جازان، ولكن أيضا استهداف قاعدة خميس مشيط. هذه النقاط هي الإنذارات التي أطلقتها السلطات السعودية، لا يعني بأنها استهدفت، ولكن كان هناك إنذارات على مستوى العديد من المناطق على غرار جازان، خميس مشيط، نجران، أبها، الطائف، جدة، ينبع، العلا. ولكن اللافت طبعا في مكة المكرمة كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن التصدي لمسيرة في المناطق الجنوبية لمكة المكرمة. الحوثيون نفوا هذا الاستهداف. ربما هذا أبرز تطور باعتباره تطور على المستوى الجغرافي في محاولات استهداف الحوثيين لعدد من المناطق. لكن ماذا عن أسخن الجبهات، ونقصد بها تحديدا جبهة تعز؟ لعل هذه الجبهة نختصرها في تطورات خصوصا على مستوى هذا المحور، وكما نتابع هذا المحور يقع إلى المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من تعز. نتحدث عن الوازعية باعتبارها من أبرز الجبهات، ولكن أيضا جبهة أخرى لا تقل أهمية وهي جبل حبشي والكذحة. ولعل هنا تطرح تساؤلات عن استراتيجية الأطراف المختلفة، سواء ما تعلق بالقوات الحكومية أو أنصار الله الحوثيين. اللافت على أننا نتابع خلال هذه الأيام تطورات على مستوى هذا المحور، محور جبل كهبوب الاستراتيجي، وكما نلاحظ يقع على الحدود بين لحج وتعز. إذن نحن نشهد أيضا اشتباكات أو تحركات القوات الحكومية في محاولة لصد تحركات الحوثيين على مستوى المضاربة، على مستوى جرداد، على مستوى عيل بني عامر. وهنا تطرح تساؤل إن كنا أمام تشكل قوس جديد لمحاولات تحرك الحوثيين، خصوصا بعد سيطرتهم وإعلانهم السيطرة على الساحل الغربي وصولا للمخا دباب. وبالتالي نحن نتحدث عن محاور جديدة تتجه إلى المناطق الجنوبية وتحديدا إلى لحج، ولما لا نتحدث على جبهة أخرى وهي جبهة عدن. إذن نحن أمام مشهد لكل طرف استراتيجيته في التحرك. القوات الحكومية ألفت أنها تستخدم الغارات الجوية لاستهداف مواقع الحوثيين، وبالتالي نحن أيضا أمام محاولة الحوثيين لاستدامة ما حققوه من مكاسب ميدانية خصوصا على مستوى باب المندب. هذا هو المشهد بشكل عام، يحتاج فعلا روعة إلى تفكيك.
1: شكرا لك عبد القادر، وبالفعل هذا ما نوجهه لك العميد جوني حسن. ما الذي تغير منذ بداية التصعيد عسكريا؟ لماذا تحول الثقل إلى الساحل الغربي؟
3: نعم تماما، يعني كما ذكرتي ثقل أو مركز ثقل القتال انتقل إلى الساحل الغربي عندما استطاع الحوثيون أن يقوموا باندفاعة سريعة وخاطفة إذا صح التعبير في هذه المناطق وصولا إلى باب المندب. ولكن نجاحهم في هذه العملية في احتلال الساحل أو السيطرة على الساحل الطويل كان سببه عملياتيا هو منع وقطع الطريق بين حيتس، بين هذه المنطقة، منطقة غرب تعز وحيتس والمخا تحديدا في هذه المنطقة. فإذا أريد أن أقول من هذا الكلام أن هذه الطريق وهذه هذا القتال شرق تعز أو غرب تعز باتجاه الساحل هو مفتاح السيطرة على الساحل. لذلك الآن نحن نرى أن الصراع انتقل على هذه المنطقة كما شرح عبد القادر، والواضح أن الصراع بثقله انتقل على السيطرة على هذه المنطقة من أجل تأمين القدرة على قطع الطريق على القوات الحوثية المندفعة باتجاه الساحل. طبعا هذا تمهيد للهجوم المضاد الذي يريد أن يقوم به أن تقوم به القوات الحكومية. فإذا نحن عمليا أمام سباق عملياتي، ما يمكن أن يسمى سباق عملياتي بين خيارين أو بين اتجاهين. الحوثيون يريدون أن يثبتوا قدرتهم على الدخول والتوسع وصولا إلى باب المندب، تثبيت مواقعهم الدفاعية، تثبيت سيطرتهم على هذه المنطقة، وهي دونها تحديات. هذه السيطرة تحديات طول المنطقة، طول المدى، بعده عن المواقع الأساسية والقواعد اللوجستية الأساسية للحوثيين. نحن نتحدث عن اندفاع تصل إلى 150 كيلومتر إلى هذه المنطقة. فإذا هناك تحديات في تثبيت السيطرة. هذا اتجاه، السباق يجري بين هذا الاتجاه وبين إسراع القوى الحكومية بتحضير هجوم مضاد يبدأ منذ يومين، بدأ منذ أن وصل الحوثيون إلى المنطقة بتوجيه ضربات نارية تمهيدية وخاصة بقوات الجو، وذلك لمنع هذه العملية عملية تثبيت الدفاع للحوثيين في المنطقة. فإذا هنا السباق العملياتي الذي تحدثت عنه.
1: إذا كان هنا ثقل المعركة، كيف نفسر أيضا تزامن التصعيد هذا مع جبهات أخرى مثل الجوف شرقا، الساحل مأرب؟ هل نحن أمام توزيع للجهد أم محاولة لتشتيت جهود الخصم؟
3: تماما، نحن نتحدث عن صراع على امتداد مسرح حرب، على امتداد تقريبا يعني نصف مساحة اليمن إذا صح التعبير. كل هذه المنطقة، لاحظي أننا نتحدث عن تقريبا خط تماس، تقريبا طبعا متقطع يصل إلى حدود 1000 كيلومتر، ولكن هو ليس خطا نشطا في كل الاتجاهات. تتركز الاشتباكات في والمواجهات في بعض أجزائه. الآن تنشط المواجهات في هذه المنطقة، حيث يعني نشأ هذا الخط بعد تقدم الحوثيين باتجاه الساحل، وباتت هذه المنطقة منطقة خط تماس. هنا تنشط أيضا في محيط شرق أو غرب تعز كما تحدثت قبلا على الخارطة قبلا. ولكن بما أن الصراع يدور بين الطرفين على امتداد كل هذه المنطقة، فعسكريا من الحنكة إذا صح التعبير أن يتم ضغط، أن يقوم كل فريق بالضغط على الفريق الآخر من أجل تشتيت الجهود بالدرجة الأولى وإجباره على توزيع احتياطاته باتجاهات متعددة، وكلها جبهات خطرة بالمعنى العسكري إذا صح التعبير. فلاحظي هنا التحدث مثلا في منطقة مأرب أو إذا في محيط مدينة مأرب ومنطقة مأرب، هذه الجبهة تشكل خطرا باتجاه صنعاء. لا طبعا، لا أتحدث عن هجوم وشيك على صنعاء، ولكن من الخطورة بمكان أي توسع يمكن أن تحققه القوات الحكومية أو خرق في هذه المنطقة. لذلك الحوثيون مضطرون أن ينشروا قوات معينة في هذه المنطقة ويعني يحققون ثباتا دفاعيا. كل هذا يفرض على الطرفين توزيع الجهود بطريقة مدروسة بشكل تحقق المكتسبات. الآن الحوثيون هدفهم الاستراتيجي الحفاظ على المكتسبات التي حققوها في منطقة الساحل، هذه المنطقة وتحديدا ومركز ثقل هذه المكتسبات هي مدينة المخا. هذه المدينة العقدة الأساسية التي
1: لماذا؟ يعني لماذا هي عقدة؟
3: لأنها هي لاحظي جغرافيا هي المدينة، هي الميناء، هي المدينة الأكبر في كل هذا الساحل، هي التي تشكل عقدة الطرق. هناك طريق أساسية بين المخا وتعز بهذه المنطقة، فإذا قطع هذه الطريق يعزل المخا أو تأمين الطريق يدعم المخا. فإذا المخا هي مركز ثقل الساحل إذا صح التعبير، قربها من ذباب وقربها أيضا من الخوخة وحيس، فإذا هي مركز الثقل الوسطي للساحل. لذلك التركيز على المخا من أجل السيطرة على الساحل أو التمسك به من قبل الحوثيين، أو ستكون هي وجهة الهدف الأساسي للقوات الحكومية في سعيها لاستعادة منطقة الساحل، ولكن كما ذكرت عسكريا ستبقى المعركة الأساسية ومفتاح الإنجاز العملياتي هو هذه المنطقة غرب تعز، المنطقة الجبلية التي منها يتم التحكم من الشرق إلى الغرب باتجاه الساحل.
1: من قراءتك لقدرات الطرفين وأدواتهما، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا؟ تثبيت جهود الحوثيين في هذه المناطق أم نجاح أي هجوم حكومي مضاد؟
3: نحن أمام تحدي الوقت الآن. عسكريا عندما يتم احتلال أو السيطرة على أي منطقة كما حصل الآن في منطقة الساحل، هذه السيطرة تحتاج إلى وقت معين من أجل تثبيت الدفاعات فيها. هذه النقطة الآن وهي نقطة الصراع بين الطرفين، كما ذكرت يحاول الحوثيون تثبيت دفاعاتهم، يعانون أو يواجهون تحديا أساسيا بطول هذه المنطقة وعدم قدرتهم على نقل المستلزمات اللوجستية لتثبيت الدفاع بسبب أقدام القوات الحكومية على استعمال البعد الجوي واستهداف كل هذه القوافل نسبيا. لا ندري كيف هي حقائق الأمور على الأرض، ولكن نحن أمام مواجهة في عملية ما بين تثبيت القوات الحوثية هذه المكتسبات وما بين التحضير لهجوم مضاد. لا نستطيع أن نحكم كيف ستجري الأمور، ولكن من الواضح أن القوات الحكومية تستعد من خلال تجميع القوى التي انسحبت مع بعض القوى الأخرى، من خلال الضغط على جبهتين أساسيتين. في هذا الاتجاه نتحدث هنا عن من جنوب المنطقة الساحلية والضغط باتجاه الساحل، وبالإضافة إلى استعمال كبير للقدرة النارية الجوية لمنع الحوثيين من تثبيت دفاعاتهم في هذه المنطقة. الأمور قابلة لعدة احتمالات ولعدة خيارات.
1: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: ونبقى في الملف اليمني، نحلل هذه الأحداث سياسيا مع ضيوفنا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، ومن الرياض سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. أهلا بكم جميعا ضيوفنا، ونبدأ مع ضيفنا من صنعاء السيد أنس القاضي. سأبدأ معك بما ذكرته رويترز عن لقاء بين الحوثيين وبين مسؤولين أمريكيين في عمان، تعاد فيه الحوثيون بعدم مهاجمة السفن الأمريكية. كيف تقرأ هذا التطور؟
4: هو لا يمكن تأكيد أو نفي اللقاء، إنما واقعيا هناك اتفاق وقف إطلاق نار منذ مايو 2025 ما بين صنعاء وبين واشنطن بوساطة سلطات عمان. هذا الاتفاق لا زال ساريا، لم يخرق من أي من الطرفين. السفن الأمريكية تمر ضمن المرور البريء طبعا، غير المرور العسكري أو العدائي. فالتطورات الأخيرة وتحرير ميناء المخا وباب المندب، ربما هذا المستجد العسكري الجديد يجعل الولايات المتحدة تتساءل عن مدى جدية صنعاء في استمرار التفاهمات وعن الموقف الجديد. طبعا حتى الآن صنعاء لم تغير موقفها، أي أن الاتفاق لا زال ساريا. ربما أراد الأمريكيون الإطمئنان، هل لا زال ساريا؟ هل سيتغير؟ هل هناك ضغوط على صنعاء لتتجاوزه؟ لكن واقعيا لا زالت السفن الأمريكية تمضي بشكل طبيعي والتفاهمات سارية.
0: فيما يتعلق لأن جماعة أنصار الله كانوا قد دخلوا الحرب مع إسرائيل مساندة لإيران، هل ما زال ذلك هو الموقف؟ وهل ما يجري من تحركات نحو باب المندب يأتي في هذا الإطار أم له إطار مختلف؟
4: لا، أنا أعتقد أن ما يجري في باب المندب متعلق بما حدث في 13 يوليو الماضي، عندما قدمت طائرة من إيران إلى مطار صنعاء الدولي، وحاولت الطيران السعودي أن يعيق وصولها وتم قصف مطار صنعاء. عندها بدأت القوات المسلحة اليمنية والقيادة السياسية بفرض معاداة الحصار بالحصار، وتدحرجت الأمور حتى وصلت إلى هذا المستوى من الاشتباك. أي أن واقعيا تحركات صنعاء الأخيرة في باب المندب وغيره ليست استجابة مباشرة لإسناد إيران أو دعم إيران، باعتبار أن الحرب مع إيران تكاد تتجاوز نصف عام، فيما العملية الأخيرة المتعلقة بقسم مبدئيا صنعاء لا زالت على موقفها أنها ضمن إسناد إيران، لكن صنعاء أعتقد تقديراتها أن إيران لا زالت حتى الآن تتعامل مع الوضع بشكل جيد، وليس هناك تحالفات غربية واسعة في مواجهتها، خاصة تحالفات عسكرية، بما يعني أن التدخل المباشر لإسناد إيران حاليا ليس متطلبا من قبل الجهة الإيرانية. أما ما يتعلق باب المنجد،
0: وهل هذا هو المقياس
4: قسم أن
0: الدخول أو الخروج
4: وتدحر كرة الثلج؟
0: لحظة واحدة، هل هذا هو المقياس؟ هو رغبة إيران وطلب من إيران، أم أن للحوثيين حسابات أيضا؟
4: لا، هي صنعاء في حالة تحالف مع إيران وهذا الأمر واضح، لكنها تولي مصالحها الوطنية الأولوية على إيران، كما أن إيران أيضا في مباحثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت تولي مصالحها الوطنية. نحن نتحدث عن علاقة تحالف أو علاقة تعاون، حتى لو لم تكن متكافئة فهي علاقة تعاون يحترم فيها كل طرف أولوية الطرف الآخر، ليست علاقة تبعية مباشرة.
0: سيد أنس القاضي من صنعاء الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. ضيفنا من تعز عبد الواسع الفاتكي، نريد إضاءات على تحركات القوات الحكومية اليوم والاستهدافات الجوية للحوثيين، يأتي في أي سياق، في أي إطار، بهدف تحقيق ماذا؟ هل الهدف الآن هو استعارة ما تمت خسارته تجاه الحوثيين أم ماذا؟
5: التحركات للقوات المسلحة اليمنية يمكن تفسيرها في إطار التحضير لاسترداد المناطق التي سيطر عليها الحوثيون. هناك استهداف لتجمعات الحوثيين في أكثر من جبهة. قبل أن آتي أو قبل أن أكون معكم في قناة الجزيرة، أشارت الأخبار بأن الطيران الحرب اليمني استهدف تجمعات لجماعة الحوثيين في منطقة الربيعي، وهذه المنطقة يتمركز فيها الحوثيون، ومنطقة تعزيز بالنسبة لجبهات مقبلة والكدحة والريف الغربي في تعز. أيضا الطيران الحربي لم يكف عن استهداف جماعة الحوثيين بالنسبة للمخا، بالنسبة لذباب، هناك معارك ضارية. هذه المعارك تمركزت أيضا في جبال الكهبوب وفي رأس العارة والمضاربة، وهذه منطقة تماس أو منطقة تفصل ما بين السواحل مدينة تعز وما بين لحقة، وبالتالي تريد جماعة الحوثيين أعتقد من شن هجوم متكرر على هذه الجبهة هي أن تصد أي تحركات حكومية من شأنها أن تفسح المجال لقوات برية أن تستمر في التقدم حتى تسقط بعض المواقع التي ما زالت تحت سيطرة جماعة الحوثيين. نحن أمام هدفين متعارضين، الحوثيون يريدون تثبيت مواقعهم في المناطق التي وصلوا إليها، وقوات الحكومة الشرعية تريد ثنيهم عن هذا الموضوع من خلال استمرار الضربات الجوية ومن خلال أيضا استمرار الاشتباكات مع جماعة الحوثيين. المسألة يمكن حصرها بين كر وفر، لكن أعتقد بأن السلطة الشرعية تتجهز معركة عسكرية كبرى، والحوثيين يريدون أن يحسنوا مواقعهم التي وصلوا إليها. وبقراءتنا أيضا للعمليات العسكرية التي تقوم بها جماعة الحوثية أحيانا تهاجم وتنطلق من القاعدة التي تقول أن خير وسيلة للدفاع هي
0: الهجوم. يعني حتى تستعد لمعركة كبرى لابد من تغييرات في طريقة القتال، تغييرات في المقاتلين، تغييرات في المعدات والسلاح. هل هذه التغييرات حدثت؟ هل تحدث؟ هل يصل للقوات الحكومية ما تحتاجه من دعم لتحقيق هذه الأهداف؟
5: بالطبع ما حصل في المخا ووصولا إلى باب المندب سيدفع بالحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً إعادة تقييم مسرح العمليات، وبالتالي ستضطر الحكومة الشرعية إلى إيجاد نوع من التغييرات على مستوى القيادات العسكرية، على مستوى أيضا الجبهات، أين ستهاجم، أين ستكتفي بالدفاع. وأيضا تشير الأنباء بأن هناك لجنة عسكرية شكلت لإعادة التقييم مسرح العمليات، وبالتأكيد ستقوم الحكومة الشرعية بمعالجة الاختلالات أو الفجوات التي تسللت منها جماعة الحوثيين. وأعتقد تأخير العمل مسرح أو الدخول في العملية الكبرى أو في مسرح عمليات عسكرية كبرى أعتقد يرجع إلى أن الحكومة الشرعية لا تريد أن تدخل هذه المعركة إلا وقد امتلكت زمام المبادرة وقد استطاعت أن تمتلك كافة أدوات المعركة، لأنها لا تريد أن تدخل في إخفاق آخر أو في أي منحدر آخر، لأن هذا سيكون له تداعيات خطيرة جدا على المستوى الداخلي وعلى مستوى صورة الحكومة الشرعية أمام الإقليم وأمام المجتمع الدولي.
0: أشكرك شكرا جزيلا من تعز عبد الواسع الفتك المحلل السياسي، شكرا لك. ومن الرياض إذا نتوجه إلى ضيفنا سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. فيما يتعلق بهذه التطورات، ما هي القراءة السعودية لنتيجة هذه المواجهة؟
6: نعم، تعي القيادة السعودية فيما أعتقد جازما أنها يعني تراقب الأحداث منذ 28 فبراير من محاولة زج السعودية بحربها مع إيران إلى الوضع القائم. فالمملكة تعرف ما يراد بها وما يحاك لها في الظلام وبالمنطقة بأكملها، يعني بالجزيرة العربية سواء قطر أو الإمارات أو عمان أو المملكة العربية السعودية على رأس هذه الدول. لذلك ستتعامل مع هذا الحدث أولا من ناحيتين، من ناحية عسكرية فأنا من وجهة نظري أن الموضوع ساقط، يعني وصول الحوثيين إلى ذباب وباب المندب عملية عسكريا عملية يعني سهل الوصول لها واستردادها مرة أخرى لعدة عوامل قد يكون الزملاء قبلي ذكروها، اللي هي سهولة الأرض وعدم وجود غطاء جوي مع الحوثيين وعدم وجود آليات ثقيلة قد وصلت إلى المكان حتى الآن لتثبيت مواقعهم فيها. هذا من ناحية عسكرية. أما من ناحية سياسية فالمملكة العربية السعودية تدير هذا الحدث بمعرفة ما يدار بالمملكة من سحبها إلى حروب جديدة وإلى مسألة يعني الضغط عليها من الخط غرب شرق البترول أو سواء في الجنوب أو من قبل الحوثيين ومهاجمة مدنها السكنية والمدنيين، في يعني المطالبة منها بتقديم تنازلات على باب القضية الفلسطينية. قد يكون الكلام هذا يعتبر مني مثلا نوع من الادعاء للحكومة، لكن هو الواقع. يعني كل هذه الأمور، يعني حتى ضرب خط الشرق غرب البترول، المملكة تعي من الذي يقف وراءه ومن الذي يسمح ومن
0: طيب
6: الذي يشجع.
0: كيف تفهم يعني ليش أستاذ سعد، كيف تفهم الموقف الأمريكي، اتصالات مع الحوثيين مباشرة عبر السفارة الأمريكية في عمان، يعني تأكيد من الرئيس الأمريكي نفسه أنه غير معني بما يجري في هذه الحرب وأن الحوثيين لن يهاجموا السفن الأمريكية وهذا يكفي؟ كيف تقرأ هذا الموقف الأمريكي، وهل هو محبط للرياض أم هو ضمن ما تتوقعه الرياض من الولايات المتحدة؟
6: وهذا ما ألمحت به في بداية حديثي. حقيقة الرياض تعي ما يدور حولها من يعني محاولة إيقاع بها، والمملكة أيضا تعي ماذا تريد واشنطن من الرياض. وطبعا واشنطن ليس لديها ملعقة ذهب تضعها في فم الرياض. واشنطن إذا قلنا أنها صديقة، دولة صديقة، بالفعل صديقة، ولكن صداقة على حذر، هي تتبع مصالحها. إذا وصلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مصالح الدول تقف الولايات المتحدة، ويعني لاحظنا أكثر من مرة أنها وقفت ضد المملكة العربية السعودية في مسألة منع السلاح ومنع خاصة سلاح الدفاع الجوي التي اضطرت السعودية لسحبه من أماكن أخرى أو من دول صديقة. لذلك الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على المملكة العربية السعودية من هذا الجانب، سواء من جانب الحوثيين أو للمح لهم أن الولايات المتحدة ستوقف إلى درجة معينة من هذه المناورات. وأيضا نحن نعي أن كل الشعارات
0: يعني عذرا أريد أن أستفهم منك فقط سيد سعد، نريد أن نفهم ماذا تقصد. يعني هل تقصد أن واشنطن تضغط على الرياض بملف اليمن وملف أرامكو وملف خط شرق غرب من أجل تقديم تنازلات في القضية الفلسطينية، هل هذا ما تقصده؟
6: نعم هذا واضح في القضية الفلسطينية وفي الاتفاق الإبراهيمي وفي قضايا أخرى. المملكة ما زالت يعني هي الوحيدة في الميدان في العالم العربي، يعني للأسف الشديد.

0: انها ما زالت هي الوحيده في الميدان وستصمد ان شاء الله. وحتى من الاخوه العرب الذين حوالينا احيانا هم يعني اللي يقدمون الاذى للمملكه، ولكن انا اعتقد ان قضيه اليمن محسومه للمملكه العربيه السعوديه، محسومه خلقه، لانه الاخوه اليمنيين يعون ماذا يدار لهم بالحوثي. الحوثي يقول اني احارب اسرائيل وهو لم يطلق صاروخا واحدا ولم يقتل اسرائيليا واحدا، انما هي مجرد يعني غطاء للاخوه اليمنيين لكسب جماهيريه من اليمن.
1: فيما يتعلق بما ذكرته من ان المملكه وحدها الان، لماذا وحدها؟ يعني ربما هذا يطرح سؤالا حول الاتفاق الثلاثي مع باكستان ومع تركيا، هل لأن الرياض لم تفعل، لم تطلب مساعدة، أم أن ما يجري لا يدخل ضمن هذا الاتفاق؟
0: أولا بالنسبة للاتفاق الدفاع الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، هو يعني دفاع مشترك له قوانينه ولأنظمته ولحدود استخداماته، والمملكة لم تضطر حتى الآن للدخول في مسألة بنود هذا الدفاع المشترك، لأن المملكة قادرة بقوتها إن شاء الله على الصمود أمام هذه التهديدات وهذه الأشياء العسكرية البسيطة. لكن في نفس الوقت هذا الدفاع هو قوي يعني تقوية ظهر المملكة، وهذه الدول تركيا وباكستان أيضا لديها نفس المشاكل تقريبا التي تعاني منها المملكة. يعني تركيا الآن تعي أن هناك يعني مثل ما نقول حفر تحت الساس لتركيا من قبل دول معينة ومعروفة، وكذلك باكستان. أنت تعرف أن باكستان حاولت إسرائيل أنها تهاجم المفاعل النووي الإسرائيلي الباكستاني. الثلاث دول لديها مخاوف، فإذا لم تقف أقل شيء في مسألة الدعاية الإعلامية والوقوف الاقتصادي قبل الوقوف في المعركة لا. الآن لم تكن موجودة، ليست موجودة المعركة، وليس السلاح مطلوب استخدامه من قبل المملكة العربية السعودية، لكن الوقوف السياسي قبل كل شيء، وأيضا الوقوف الاقتصادي والمعلوماتي، التمديد بالمعلومات، هذه أمور مهمة بين الدول. لكننا في الوقت الحالي الآن أقول أن المملكة موقفها ليس ضعيف أبدا، ليس ضعيف، وتتمتع بيعني خبرات رائعة في مسألة التصدي للحوثيين. وفي نفس الوقت قبل أن أختم كلامي أكرر أن مسألة ذباب وباب المندب مسألة سقوط وقت فقط.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض سعد بن عمر، مدير مركز القرن العربي للدراسات. من على متن إحدى البوارج التي تتولى مهام حماية السفن وتأمين حركة الملاحة في باب المندب، رافق فريق الجزيرة القوات البحرية الجيبوتية لرصد تطورات الأوضاع في الممر البحري بين السواحل الجيبوتية واليمنية.
2: نحن الآن طبعا اقتربنا من الجزر الجيبوتية. يمكن القول أن فريق الجزيرة هو أول فريق يصل إلى هذه المنطقة منذ 3 أيام بعد سيطرة أنصار الله الحوثي إلى هذه الجزيرة. ومن الجانب الجيبوتي طبعا الأمور أكثر هدوءا وهو ترقب، لكن الأمواج البشرية التي تتدفق من الاتجاه اليمني إلى الاتجاه الجيبوتي هي هاجز الجيبوتيين، وخاصة عملية الهروب أصبحت تنطلق من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، وهذا يمكن الصورة حتى هذه اللحظة، وسننقل لكم صورة أكثر خلال جولتنا الحالية في باب المندب كأول فريق سحفي يوصل إلى هذه المنطقة. محمد طه توكل، الجزيرة، باب المندب.
1: في آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينما قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما. أبدأ معك وجد وقفي، وهذه التصريحات لماركو روبيو وجديد التصريحات الأمريكية والمواقف الأمريكية عموما.
3: نعم، جديد التصريحات هو ما أكده نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لصحيفة نيويورك بوست بأن إيران سوف تضعف قبضتها على مضيق هرمز مع مرور الوقت، وبأن هذا ما يحدث بالفعل. وقال إنه يتفق مع تقييمات الرئيس ترامب بشأن موعد انتهاء المواجهة مع إيران، وهو بعيد الانتخابات النصفية بحسب ما أكد. ولكن حقيقة هذه المواجهة أو هذا الصراع الذي كما يحب البيت الأبيض أن يسميه الصراع العسكري مع إيران يثير جدلا كبيرا داخل الولايات المتحدة زين العابدين، خاصة بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة على مشروع قرار يطالب بتقييد قدرات الرئيس ترامب في مواصلة هذه المواجهة العسكرية مع إيران، على اعتبار أنه يعتبرها غير دستورية. هذا المشروع تم بانضمام 7 جمهوريين إلى كل الديمقراطيين في مجلس النواب، وبذلك تم تمريره، وتوقيت تمريره للمرة الثالثة قبل أقل من 2 شهر من الانتخابات النصفية واضح بأن فيه رسالة سياسية يرسلها الديمقراطيون إلى الشارع الأمريكي بأنهم ضد هذه الحرب غير الشعبية حقيقة لدى الشارع الأمريكي. وكذلك في مطالبتهم أثناء عملية التصويت بأن يكون التصويت مسجلا، أن يبرز موقف أو طريقة تصويت كل عضو بمجلس النواب سواء مع المشروع أو ضده، بحيث يوظف ربما ذلك مستقبلا خلال الحملات الانتخابية ما قبل الانتخابات النصفية، انتخابات حاسمة. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الديمقراطيين، تقدم حتى في ولايات تعد جمهورية تاريخيا مثل ولاية تكساس. واضح بأن الإدارة الأمريكية تشعر بهذا الأمر، خاصة مع التوقعات البنك المركزي الأمريكي بأن تضيف تكاليف الحرب مع إيران حوالي 0.5% على أو 0.5% على معدل التضخم في الولايات المتحدة، والذي يبلغ حاليا 3.4%. وكذلك مع إقرار وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسث بأن تكاليف المواجهة مع إيران وحتى 30 سبتمبر ستصل إلى 37.5 مليار دولار، أي أنها تكلف الأمريكيين ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار شهريا زين العابدين. وهذا الأمر حقيقة يثير الكثير من القلق لدى الشارع الأمريكي وجدل كبير هنا في الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي على هذه الإيضاحات. أيضا نطالع الصورة من طهران في ضوء أيضا ارتفاع أسعار المحروقات وسلة المعيشة التي ارتفعت إلى أكثر من 420 دولارا 80 مليون أكثر من حوالي 100 مليون تومان كما تشير بيانات الإحصاءات الرسمية الإيرانية، والتصريحات إلى أي مدى تعكس حقيقة ما يجري على الأرض في إيران. بابو الحرمة من طهران تفضل.
4: عم زين العابدين، هناك هذا الهم الاقتصادي بالتأكيد الحاضر وبقوة، ومنذ بداية هذه الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية على طهران هناك هذا الحديث المستمر عنها، عن تبعاتها، عن سبل التصدي لها. مسعود بزشكان الرئيس الإيراني عقد اليوم اجتماعا مع حكومته ليطلعهم على نتائج زيارته ومشاركته في قمة بريكس في الهند في نيودلهي. يقول بزشكان إنه ورغم المساعي الأمريكية إلى خنق إيران اقتصاديا وعزلها عن العالم، فإن هناك دولا مختلفة تسعى لربط هذه الشراكات الاقتصادية مع طهران وفق ما يؤكد مسعود بازشكيان. يدعو مسعود بازشكيان أيضا ويؤكد أن بلاده ستولي اهتماما خاصا للفئات الأكثر فقرا، للفئات الأكثر هشاشة في إيران، ويقول إن هناك حزمة من الإجراءات الخاصة بهذه الفئات بهذه الطبقة الهشة في إيران سيعلن عنها في القريب العاجل. هناك أيضا هذا التحذير من قائد الحرس الثوري الإيراني من ما تسعى له الولايات المتحدة الأمريكية من إحداث للشرخ الصحي، من ضغط على ظروف المعيشية، من ضغط على الهم المعيشي اليومي للسكان للإيرانيين. ويقول إن الإيرانيين بإرادتهم سيفشلون هذه الحرب المركبة الهجينة التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، ألا وهي الحرب العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى الحرب الإعلامية كما يريد

0: على ألسنة المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز وبما يجري فيه. هناك هذا الإعلان عن إسقاط هذه المسيرة من طراز MQ-9 الأمريكية، يقول الحرس الثوري أنه أسقطها فوق أجواء جزيرة قشم، كبرى الجزر الإيرانية الموجودة في التي تقع في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز. وتلك أنباء تكررت خلال الأيام الماضية لإعلان.
1: هل عرض الحرس الثوري صورا لهذه المسيرة بابا ولد حرمة، لا سيما أن هنالك حوادث من قبل كانت لها صور عرضها الجانب الإيراني، هل هنالك صور لهذه المسيرات؟ لأنه أعلن عن إسقاط تقريبا 3 مسيرات حتى هذه اللحظة.
0: نعم بالفعل زين العابدين، الحرس الثوري أعلن على مدى الأيام الماضية، لنقول حتى 24 ساعة الماضية، عن إسقاط هذه المسيرات. وكان يأتي الإعلان عن إسقاط المسيرات، سواء تعلق الأمر بطراز MQ-9 أو MQ-1 كما شاهدنا خلال الأيام الماضية. ثم لاحقا ربما يأتي ذلك الإعلان، تأتي الصور لا سيما حين يتعلق الأمر بتلك الأحداث وتلك الإعلانات، فإن الأمر قد يتأخر بعض الشيء، لكن أحداث تكررت، الإعلان عن إسقاط هذه المسيرات. وهناك التأكيد من طرف الحرس الثوري ومن طرف أيضا الأركان العامة للجيش الإيراني عن إحكام السيطرة على تلك المنطقة وعن القدرات الإيرانية في مواجهة البحرية الأمريكية. هذا ما يؤكده نائب قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يقول إن إيران تمسك بزمام المبادرة وتتصدى للقدرات البحرية الأمريكية، يقول إن هذه القدرات هي القدرات الأمريكية الأبرز.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة من طهران مراسل الجزيرة. نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، ونبدأ بآخر المستجدات. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 20 شخصا بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار، وإن هناك نحو 2000 مبنى متداع في القطاع مأهولة بأعداد كبيرة من السكان. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز، بينما قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. أما في الرياض فقد دانت الخارجية السعودية إطلاق جماعة أنصار الله الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة أمس، وأكدت حق السعودية المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكل الأراضي السعودية. على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وإن الحوثيين أبلغوا الأمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأمريكية وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. في مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري الإيراني إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. نبدأ من غزة وهذه التطورات الخاصة بالمبنى المنهار في منطقة الصناعة بمدينة غزة. معنا من هناك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة. يعني في الساعة الماضية كان هنالك 20 شهيدا و100 مفقود، ما الذي جد خلال هذه الساعة؟
2: حقيقة المساعي ما زالت متواصلة زين العابدين، الكل هنا يعني هدفه الأساسي هو الوصول لمزيد من العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة الصناعة وسط مدينة غزة. كل الجهود حقيقة تعمل في الوقت الحالي لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن بناية سكنية مكونة من 6 طوابق سويت بالأرض، ولكن حتى الآن لم تنجح أي من المساعي التي استمرت منذ ساعات الفجر وحتى الآن للوصول للعالقين تحت أنقاض هذا المبنى المكون من 6 طوابق. نحن نتحدث عن قرابة 100 شخص في داخل هذه البناية، وأيضا المساعي هي حثيثة ولكن بالأدوات المتاحة، والأدوات المتاحة في المرحلة الحالية هي عبر عدد قليل جدا من الآليات التي تعمل وعلى مدار الساعة لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. استمعنا صباح اليوم

0: لصرخات استغاثة من الأطفال والنساء والذين كانوا بداخل هذه البناية. الدفاع المدني قال بأن استطاع من انتشال 20 شهيدا حتى الآن، بينهم 8 من الأطفال، 6 من النساء. هناك حقيقة أكثر من 50 طفل حسب الدفاع المدني ما زالوا تحت الأنقاض حتى الآن. هذه الآليات القليلة التي تعود للدفاع المدني وتعود أيضا للجنة المصرية تعمل، وعلى مدار الوقت كما تشاهد بالأيدي تستطيع هذه الحفارة أيضا أن تزيل بعض الأنقاض، ولكن التكملة للطواقم الميدانية هنا في هذه المنطقة وكما نشاهد تحاول بالأيدي أن تستمع، أن تنصت قليلا لأصوات الذين كانوا يعني ينادون من تحت الأنقاض. أطفال بطبيعة الحال كما نشاهد ملابس يعني الأطفال في هذه البناية، ولكن هناك عجز واضح وجلي زين العابدين. هذه الحفارات وهذه الرافعات هي حفارات قليلة وصغيرة. هذه البناية المكونة من 6 طوابق هي بناية كبيرة سويت بالأرض، تحتاج إلى رافعات ضخمة ورافعات كبيرة حتى تستطيع أن تعمل وعلى مدار الساعة، ولربما الأمر يستغرق 72 ساعة ولربما أكثر لمحاولة إزالة هذه الكومة الكبيرة من الأنقاض في الوقت الحالي. المطالبات كبيرة بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل في الوقت الحالي لإدخال الحفارات وإدخال الرافعات وإدخال كل ما يلزم في كل ما يلزم للقطاع. فهناك حقيقة آمال كبيرة بأن يتم الضغط على الاحتلال في المرحلة الحالية لإدخال المعدات الثقيلة والأليات. هناك أكثر من 2000 منزل مهدد للانهيار في أي وقت حسب الدفاع المدني، ونحن مقبلين على فصل الشتاء فيه المنخفضات الجوية والرياح والعواصف الكبيرة، وكنا قد شاهدنا مثل هذه الانهيارات في الشتاء الماضي، ولكن هذا الانهيار هو الأكبر والأعنف، وحقيقة هو يعني يرسم مأساة حقيقية للعائلات الفلسطينية التي كانت قد لجأت إلى هذه البناية التي كانت آيلة للسقوط، ولكن لا يوجد خيارات حقيقة للعائلات الفلسطينية بأن تستبدلها في الوقت الحالي. يعني الناس لجأت إلى هذه المنطقة الغربية من القطاع، وهي المنطقة التي صنفها وزعم الاحتلال الإسرائيلي فيها بأنها منطقة إنسانية وآمنة، ولكن فيها عمليات القصف وأيضا الاستهدافات متواصلة، بالإضافة للوضع الإنساني القاسي الذي تعيشه العائلات الفلسطينية. ربما المشهد هو يعني يعبر عن نفسه، بالأيدي بالأدوات المتاحة ببعض المعدات المتواجدة هنا، الجميع يعمل بدون يعني كلل ولا ملل في الوقت الحالي لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. هنا الدفاع المدني قال وبشكل واضح بأن هناك معيقات كبيرة وجمة في المعدات في الأدوات التي بطبيعة الحال هي من المفترض أن تكون موجودة. فالاحتلال الإسرائيلي طوال أشهر الحرب زين العابدين استهدف وبشكل ممنهج استهداف الآليات التي تتبع للبلديات، الآليات التي تتبع للدفاع المدني أيضا، وهي آليات قليلة جدا ومتهالكة، وهناك نقص حاد وكبير كما قال الدفاع المدني في الوقود في الزيوت قطع الغيار للآليات المتبقية التي تعمل. يعني لربما يعلن الدفاع المدني في أي وقت توقف عملية البحث في المرحلة الحالية بسبب نقص هذا الوقود وبسبب أيضا نفاذ الطاقة لدى هذه الآليات التي تعمل منذ ساعات الفجر وحتى الآن، ولكن كل الجهود الآن منصبة لمحاولة الوصول للعالقين تحت الأنقاض، وهم باتوا أيضا يعني يوجهون نداءات استغاثة وهم تحت هذه الكومة الكبيرة من الركام بضرورة الوصول إليهم في المرحلة الحالية. بطبيعة الحال الآمال كبيرة، الطموحات أيضا تتزايد ساعة بعد أخرى، ولكن المأساة هي كبيرة جدا وحقيقة هي ما تخيم على المنطقة هنا. فالجميع ينظر إلى هذا المبنى، وهناك يعني ذوي المفقودين وذوي العائلات التي ما زالت تحت الأنقاض يحبسون الأنفاس دقيقة بدقيقة لمحاولة الوصول لذويهم وأبنائهم تحت أنقاض هذه البناية.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة. طبعا الصورة حكت كل شيء، وكما قال أشرف فإن الفلسطينيين في غزة إنما يلجؤون إلى هذه المباني المنهارة أو الآيلة للسقوط لأنه لا توجد أي بدائل أخرى. السكان في قطاع غزة يواجهون يوميا خطر الموت بسبب اضطرارهم إلى العيش في هذه المنازل الآيلة للسقوط، وذلك بعد القصف الإسرائيلي المستمر في حرب إسرائيل على قطاع غزة والتي أدت إلى

فقدان الفلسطينيين أبسط مقومات الحياة اليومية وكذلك بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر.

0: يعني من فوق، انزلوا انزلوا البيت بيقع، انزلوا له نزلوا خلال 10 دقائق ربع ساعة كلها هيتنا كنا نازلين من هناك. طلعنا في الشارع 5 دقائق وقع البيت. هاي اللي قدرت أطلعهن من تحت الردم، أكم من قلن وأكم من حرام وسادات وقلان المية، هاي اللي قدرنا نطلعهن. عندي تقريبا 15-18 نفر، إحنا 18 نفر بدنا نتغطى في حرمين وبطانية في الشارع بدنا ننام، فش إنا ماوى.
1: سمعنا رجع، فطلع ابني برا فقال يا بدر تتحرك، فما طلعنا برا دقيني في ميل الدار، ما طلع قلنا يا اولاد انزلوا الدار حتنهال. فعلا نزلنا وكنا والحمد لله كنا في سلام، ما فينا اي حاجه، بس الغدار راح والبضاعه راحت وكل عدتنا راحت. والحين والله ما لي سكن اسكن فيه ولا ما حد القى فيها اسكن فيها.
2: قبل ما نسكن الدار في عمود هي من رايحه في الدار، هي بتصلحش للسكن الدار، فاضطرينا انه نسكن في الدار رغم انها ايش واقعه، فيش خيار تاني،
3: مش قادرين احنا نسكن برا، فاضطرينا نسكن في البيت هذا علشان احنا نسكر امورنا ونلم اسرتنا ونقعد في البيت هذا. والبيت هذا زي ما انت شايفه متصدع، البيت قايل للسقوط، البنايه نفسها بنزل الحجار بنزل ركام، واحنا قاعدين في قلب الدار. فحتى الان الخوف يعني مسيطر علينا احنا اللي قاعدين في البيت هذا، يعني قاعدين بستر الله.
4: كل يوم بنخاف، يعني بنعيش حاله رعب، يعني خايفين هذا السطح يهيل علينا، نايمين وتحت رحمه ربنا زي ما بيحكوا يعني. والمطبخ طلع يعني هنا في حفره هنا كبيره، بنعرفش نطول الاغراض، يعني بدنا نطول اغراض شيء يعني احتمال نقع لجوا. اولادي بخاف عليهم كل يوم الصبح بنصحى، يعني يقع عليهم حجر يقع شيء.
5: انا على السطح ساكن تحتي دار اهلي، خايف اي لحظه تقع الدار على دار اهلي. احنا لما نطلع الدرج الدرج مايل، لما اطلع خيمتي السطح مايل، هيك بننام بميل بتريح شو واحد في النوم، في اي لحظه السطح يمكن يقع، العمدان مايله، الحياه مش صعبه جدا يعني، هان المنظر بخوف يعني.
6: احنا عايشين في البيت هذا، عندي اخو الكبير فوق في الغرفه الفوقانيه، انت لو تحرك في الليل او مشى او في النهار انا احس انه البيت تهزز معانا، لو بس مرقت على الردم اللي انت شايفه، ان تحركت هنا عرسه بنطلع نجري لا قدر الله شيء وقع، والله شيء وقع على حدا مارك في المنطقه هذه كمان، يعني لو صار البيت لا قدر الله نازل علينا بيضلش في سريرتنا حاجه، بكفي اللي استشهدوا عنا واللي راحوا دفناه. المأوى الوحيد والاخير لنا اللي هو هذا، اللي بعديه قبر، يعني ما حيضل مأوى غير هيك. احنا اولادنا بنخليهم في الشمس في الشارع بيضلهم قاعدين عبين ما احنا نيجي نكون معاهم جوا البيت، اللي هي الغرفه اللي ضايله من البيت. اما البيت لا يصلح لا يصلح مش لسكن، للتنفس فيه.
7: معنا من مدينة غزة الدكتور محمد عرفة نقيب المهندسين في قطاع غزة، يعني بحكم التخصص هل هنالك مباني صالحة للعيش في قطاع غزة الآن؟
8: يعني الكارثة اللي حصلت اليوم في مبنى السعادة هو إنذار حقيقي يهدد عدة مباني، بل مباني كثيرة في قطاع غزة. هذه المباني الآية للسقوط والتي تأوي نازحين لم يجدوا مكانا آخرا للإيواء فيه. هناك حوالي من الإحصائيات حوالي 2000 مبنى وليس وحدة سكنية غير صالحة ومهددة، غير صالحة للسكن وهي يعني مهددة بالإزالة، وتحتاج إما إلى تدعيم وترميم عاجل، أو هناك في كتل خرسانية كبيرة موجودة بها وممكن في أي لحظة تنهار أو تقع على الساكنين في هذه المباني أو ما الناس الذين يسكنون في الخيام حولها. الكارثة كبيرة موجودة، يمكن قبل في الأسبوع الماضي تم هناك يعني تم دمار أو انهيار لمبنى آخر في مدينة غزة، وهناك انهيار لمأذنة على الخيام النازحين. هذا كله لأن هناك مشكلة كبيرة، الأسمنت ومواد البناء لم تدخل

0: قطاع غزة منذ بداية الحرب. يعني تخيل 3 سنوات كيس أسمنت لم يدخل في قطاع غزة، بل أقل من ذلك، مسمار لم يدخل إلى قطاع غزة. وبالتالي هذه
1: هل هنالك أي إمكانية هذه لأي ترميم؟ يعني هل هنالك في ظل هذه الظروف والحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول مواد البناء الأساسية، هل هنالك فرصة لترميم هذه المباني بحيث تصبح آمنة؟
0: تمام، هذا سؤال جيد وسؤال كبير. يعني بدون إدخال مواد البناء وبدون إدخال الأدوات اللازمة للتدعيم العاجل، قبل من أن نتكلم عن إعادة إعمار قطاع غزة، هناك مباني كثيرة تحتاج إلى بعض، والتكلفة ليست كبيرة، لكن تحتاج هناك إلى مواد بناء أو اسمنت بالخصوص، ومواد التدعيم العاجل، بعض الأدعمة والدعمات الخاصة بالتدعيم حتى نحمي هذه المباني الخشبية. وإذا لم يتم ذلك فالكارثة ستتكرر. دعمات خشبية أو دعمات حديدية، دعمات يعني هي أعمدة حديدية بدائل للأسمنت، ممكن أن تكون. يعني الحدث اليوم هو حدث لأن الأعمدة كانت مدمرة، حدث المبنى هذا الأعمدة مدمرة، والناس طبعا يعني استنكفوا عن الخروج من المبنى برغم الخطورة، لأنه لا يوجد أماكن أخرى يلجؤون إلى مراكز الإيواء، لا تصلح للحياة الآدمية، وبرغم ذلك لا يوجد أماكن في هذه المخيمات.
1: ماذا عن الدعمات الخشبية؟ هل هي غير متوفرة أيضا؟ بضرورة. لماذا لا يلجأ الناس إلى دعم البيوت بالدعامات الخشبية؟
0: ولا شيء يا أخ زين. يعني للأسف يعني منذ بداية الحرب لم يدخل قطاع غزة أي شيء، لا مسمار ولا خشب ولا حديد، فكله مفقود. يعني ولا لوح خشب ولا مسمار واحد دخل قطاع غزة ولا برغي، وهذه هي المصيبة الكبيرة التي نعيش فيها. هذا أضف إلى ذلك المعدات الكبيرة اللازمة لإزالة الكتل الخرسانية التي تهدد الناس. يعني تصور أن المعدات تنتقل من الجنوب إلى الشمال، معدة واحدة تنتقل من الجنوب إلى الشمال حتى تزيل، ماذا ممكن أن تفعل؟ إذا لم يفتح المعابر، إذا لم تدخل المواد، فنحن مقبلين هذا الحدث سيتكرر. نحن نصرخ هنا الآن أن هذا الحدث الذي حدث في عمارة السعادة ونحن مقبلين على فصل الشتاء سيتكرر في مباني أخرى. فقبل أن يتكرر هذا وتتكرر للمأساة، لأن الأمر هذا يتعلق بحياة أناس يسكنون هذه المباني، فهناك صرخة كبيرة نوجهها بضرورة إدخال مواد البناء، ضرورة إدخال التدعيم العاجل والأمور التي تلزم لتدعيم هذه المباني، ضرورة أن تكون هذه على أولويات المنظمات الدولية والأهلية لتدعيم هذه المباني، وضرورة إيجاد أماكن أخرى للناس حتى يتمكنوا من إخلاء المباني الآيلة للسقوط، لأن الناس لا يخلون هذه المباني لأنه لا يوجد بدائل لهم في أماكن مناسبة.
1: يعني أنت نقيب المهندسين في غزة، والتاريخ المعاصر يشهد تضامنا من النقابات العربية في مثل هذه القضايا، نقابات الأطباء، نقابات المهندسين. هل هذا التعاون ما زال موجودا أم انتهى مع ما حدث لهذه النقابات في السنوات الأخيرة؟
0: هناك تضامن كبير مع المهندسين في قطاع غزة من الأشقاء في النقابات العربية، ونحن هنا يعني في قطاع غزة لا ينقصنا الخبرة لمعالجة هذه الأوضاع، معالجة المباني. تكررت حروب علينا زين في، وكنا هناك عندنا من الكفاءات موجودة لتقوم بجميع المتطلبات من تدعيم المباني ومعالجتها وعمل اللازم لها من ناحية إنشائية. لكن المشكلة الكبيرة هنا طبعا احنا نتلقى دائما هذا الدعم من النقابات بصورة دعم فني ودعم ودورات تدريبية للمهندسين، وهذا شكر يعني لهم. لكن ما نحتاجه الآن هو الضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء وإدخال الخيم، وخص بالذكر إدخال المواد الخاصة بتدعيم المباني. هناك مباني كثيرة ينقصها فقط بعض الدعامات حتى تصبح يعني سليمة. يعني هناك بعض الأعمدة وهذه لا تحتاج لكثير من المال.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عرفة نقيب المهندسين
0: على يعني ساحل العيش
1: في قطاع غزة. نشكرك شكرا جزيلا وننول هذه الأخبار أيضا عبر شاشتنا. وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة تقول إن هنالك 3000 مبنى بالقطاع مصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط، ما يهدد آلاف العائلات. إلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مواقع وثكنات حوثية في جبهة الكدحة غربية تعز، بينما أعلن الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة نفذت عمليتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. من تعز تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، نقف معك إذن على آخر تطورات هذه المعارك.
2: نعم، لا يزال سلاح الجو حاضرا. قبل ساعتين من الآن القوات الحكومية اليمنية كانت قد قالت إن الطيران الحربي استهدف معسكرا للحوثيين في منطقة الربيع غربي محافظة تعز، وأدى ذلك إلى تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة. بالتزامن أيضا كانت القوات الحكومية قد أعلنت استهدافها عناصر ومعدات قتالية في جبهة الكدحة في الريف الغربي لمحافظة تعز. هذا أيضا يأتي بعد اشتباكات ومواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في جبهة رأس العارة والمضاربة في محافظة لاحج هناك، حيث تقول المصادر العسكرية إن الحوثيين شنوا هجوما واسعا بغرض التوغل باتجاه جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب، ما يوفر لهم إشراف ناري مباشر على المضيق بعد سيطرتهم على جزيرة ميون في قلب مضيق باب المندب. أيضا الطيران الحربي كان قد استهدف تعزيزات وآليات قتالية للحوثيين في ذات المربع. نتحدث أيضا عن ما أعلنه مكتب التربية والتعليم في مديرية رأس العارة والمضاربة عن تعليق الدراسة لمدة أسبوع قابل للتمديد بسبب الاشتباكات العنيفة في تلك الجبهة. وأيضا ما قال إنه قصف عشوائي حوثي يطال مناطق واسعة في المديرية. في الريف الجنوبي لمدينة تعز كانت قد شهدت هذه الجبهة مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. تقول المصادر العسكرية إن القوات الحكومية استطاعت أن يعني تصد هجمة الحوثيين وتفشل محاولة تسللهم، وألحقت بهم أيضا خسائر في العتادين والأرواح. وفي جبل حبشي أيضا في الريف الغربي لمدينة تعز كانت قد دارت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. خارج النطاق الجغرافي أيضا لمدينة تعز نتحدث عن مأرب، وهي عنوان ثاني في مسرح هذا الصراع. منذ بدأ الحوثيين تصعيدهم في 3 سبتمبر باتجاه الساحل الغربي والريف الغربي لمدينة تعز، تتحدث المصادر العسكرية باشتداد المواجهات بين الفينة والأخرى بالتزامن مع وجود الطيران الحربي اليمني الذي يستهدف مواقع وتحصينات وتعزيزات الحوثيين خلف خطوط التماس. نتحدث تحديدا عن البلق الشرقي، هناك صدت القوات الحكومية محاولة أو عملية هجومية للحوثيين. أيضا الطيران الحكومي المسير الحكومي كان قد استهدف تعزيزات وتحصينات وأيضا خطوط إمداد للحوثيين باتجاه البلق الشرقي. في جبهات أيضا الجنوب والغرب كانت هناك قصف مدفعي متقطع للقوات الحكومية وأيضا عملية تمشيط. تقول الحكومة اليمنية إنها تستهدف السلاح وكذلك التعزيزات التي وصلت إلى الحوثيين خلال الفترة الماضية، تحديدا عقب سيطرة القوات الحكومية على مناطق واسعة ومتقدمة في جبهات جنوب وغرب مأرب، إضافة إلى شن الطيران الحربي اليمني فجر اليوم غارة في غرب مأرب تحديدا في صرواح استهدفت عتادا للحوثيين كانت في طريقها من صنعاء باتجاه مأرب. سياسيا التصريحات السياسية لا تزال تتفاعل مع التطورات الميدانية على الأرض، خاصة بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. الحكومة اليمنية كانت قد قالت إن ما يحصل في اليمن أو تطور في الساحل الغربي وتصعيد الحوثيين باتجاه باب المندب لم يعد شأنا يمنيا وإنما مسؤولية دولية مشتركة، خاصة في ظل إمداد إيران للحوثيين ودعمهم بشكل مستمر ومحاولتهم جعل الجغرافية اليمنية منصة متقدمة لتهديد أمن الملاحة الدولية وحركة العبور عبر مضيق باب المندب، هذا الممر الذي يعد أحد أهم المضائق في العالم. هذا يتقاطع أيضا مع تصريح لمندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة الذي طالب بمنظومة الردع الشاملة للحوثيين، وقال إن حماية باب المندب مسؤولية مشتركة لجميع دول العالم. ونحن نتحدث عن مضيق تمر عبره نحو 12% من إجمالي التجارة العالمية والتجارة بين أوروبا وآسيا وقناة السويس. نعم.
1: مها علي من تعز مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. هذا عن مجمل التطورات سواء السياسية أو العسكرية، لكن في ما يلي نتابع أبرز هذه التطورات والاستهدافات المعلنة عبر الشاشة التفاعلية مع عبد القادر عرادة. تفضل عبد القادر.
3: نعم زين، مشهد يمني متفاعل في كل ساعة، وتطوراته الميدانية نحاول اختصارها في أننا حينما نشاهد هذه الخريطة، خريطة اليمن باللون الأصفر، هي مناطق سيطرة الحوثيين خصوصا بعد تقدمهم على الساحل الغربي. لكن اللافت على أننا نعيش نوعا ما حالة من يعني حالة الوضع على مستوى بعض المحافظات تراوح مكانها، خصوصا على مستوى الجوف، مأرب، البيضاء والضالع. في مأرب كان إعلان لقوات الحكومية عن صد محاولات للتقدم من الجوانب الجنوبية الشمالية والغربية، لكن اللافت هو ما أعلنه أيضا الحوثيون خصوصا ما تعلق باستهدافات جديدة في المملكة العربية السعودية. وحينما نتحدث عن هذه الاستهدافات سنشير بالتحديد إلى المناطق الموجودة في الحدود، وتحديدا نتحدث عن هذه الجبهات الثلاث، نجران، خميس مشيط وجزان. لكن الأحدث هو ما أعلنه الناطق الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين عن استهداف هنا في ينبع، وتحديدا موقع لأرامكو، ولكن أيضا في قاعدة خميس مشيط. اللافت على أننا حينما نتابع الاستهدافات المعلنة أو حتى الإنذارات التي أطلقتها السلطات السعودية، نشاهد بأن هناك نسقا واضحا بعد أن كانت الاستهدافات تطاول المناطق الحدودية انتقلت إلى أماكن أخرى معلنة، على غرار أبها، على غرار مكة المكرمة. وحينما نتحدث عن مكة المكرمة سنشير إلى ما قاله المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض مسيرة تحديدا جنوبي مكة المكرمة، واتهامات رسمية سعودية للحوثيين بإطلاقها، وسط نفي أيضا للحوثيين بأن يكون وراء ذلك. لكن كانت هناك استهدافات أخرى على غرار الطائف وجدة وحتى العلا، نتحدث عن مسافات تقريبا 1000 كيلومتر إضافة إلى ينبع. وحينما نشير إلى ينبع سنشير إلى خط شرق غرق الذي أيضا استهدف، هذا الخط الذي ينقل النفط السعودي من أبقيق إلى ينبع بطول 1200 كيلومتر. وكانت السلطات السعودية قد اتهمت بأن عملية إطلاق مسيرات لاستهداف هذا الخط كان انطلاقا من العراق، وهذه صورة عبر الأقمار الصناعية التي تشير إلى عملية الاستهداف لهذا الخط. هذه التطورات إذن على جبهة خارج حدود اليمن على الحدود مع السعودية تأتي، بينما التطورات الميدانية بالأبرز تقع في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من مدينة تعز. نتحدث عن مجموعة من المحاور، لعل أبرزها هو محور الوزعية جرداد المضاربة، وتحديدا محاولة التمركز على مستوى جبل كهبوب، استهدافات للقوات الحكومية للحوثيين على مستوى هذه المناطق. وحينما تتحدث عن جبل كهبوب والمضاربة نتحدث عن محافظة لحج المجاورة، ولكن أيضا كان هناك استهدافات في رأس العارة، في غيل بني عمر. نحن نتحدث إذن عن وكأننا نشكل قوسا جديدا من الاستهدافات بعد سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي، دباب والبخة، وتتجه هذه الاستهدافات إلى مناطق بالقرب من لحج، وبالتالي تساؤلات أيضا عن عدن المجاورة. هذا هو المشهد بشكل عام ما تعلق بالمشهد داخل اليمن، ولكن هذه الإعلانات سواء من الحوثيين عن استهدافات في السعودية أو أيضا تصريحات سعودية متعلقة بصد مسيرات على غرار ما حدث في مكة المكرمة. عودة إليك زين.
1: شكرا لك عبد القادر. ومعنا في الاستوديو أيضا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. هذه التطورات أحمد، أين تضع هذه المواجهة في صعيديها السياسي والعسكري؟
4: طبعا واضح أن هناك مساران، هو المسار الميداني ويعكسه أيضا المسار السياسي. في المسار الميداني أنا ألاحظ أيضا أن العنوان الرئيسي والبارز لهذه المواجهات هو الضغط والاستنزاف. بمعنى أن الميدان الآن لم يعد فقط في مركز ثقل الساحل الغربي الذي اجترحه الحوثيون عندما انسحبت أو استسلمت القوات الحكومية في المخا،

0: لكن الحوثيون يريدون نقل المعركة الآن إلى داخل المملكة العربية السعودية. لماذا؟ لأنهم يريدون أولا أن يحيدوا المملكة العربية السعودية، ويريدون أيضا المملكة العربية السعودية أن تتردد. لكن هل هذا يمكن أن يتم؟ طبعا لا، واضح أن ردود الفعل السعودية السياسية سواء ما يتعلق بموضوع مكة مثلا اليوم، أو طبعا يعني محاولة الحوثي تقريبا اليوم، أعلن الحوثي عن في بيانين عن أكثر من هجمة، وبالتالي هو يكثف الضغط على المملكة العربية السعودية حتى يحصل على موقعه ويثبت موقعه في هذه المناطق الساحل البحر الأحمر وباب المندب، على ما تحمله هذه أيضا المناطق في ساحل البحر الأحمر وفي باب المندب وفي المخا من أهمية، سواء للسعودية يعني يعني ممر بحري مهم لها، أو للولايات المتحدة الأمريكية أو للعالم. يعني نحن أمام الآن ضغط من جميع الاتجاه. في الاتجاه الآخر طبعا الحكومة اليمنية تستنزف الحوثيين، فهم الآن طبعا سيطروا لكنهم يحاولون أن يثبتوا. في الجهة الأخرى الحكومة اليمنية بالتأكيد تحضر الاتجاه، هذا ما تقوله الإمدادات والتعزيزات، هذا ما تقوله أيضا تغير في الوسائل والأساليب التي يعني تستخدمها الحكومة اليمنية. أتحدث عن سلاح الجو، عن الإمدادات والتعزيزات العسكرية، عن محاولة التطويق من أماكن أخرى، الهجوم في جنوب غرب تعز. إذن الأمور أصبحت متشابكة، وواضح أن الأمر يخرج من ساحة اليمن أيضا يعني يكون في ساحة أخرى.
1: فيما يتعلق بالإمدادات والتعزيزات، من أين تصل لقوات الحكومة مع سيطرة الحوثيين على الحدود مع السعودية؟
0: في 3 سبتمبر الخطة الحوثية كانت أولا خنق القوات الحكومية اليمنية عندما هاجمت جنوب غرب وغرب تعز أيضا، وهاجمت جنوب الحديدة. نحن لدينا يعني ملتقى خرائط أربع، لنقل أربع يعني، ولكن الملتقى الخرائط العملية هو في 3 مناطق، في الحديدة وهي بوابة إلى يعني لدينا المخا والخوخة والجراحي وحيس إلى جنوب الحديدة، هذه استولى عليها الحوثيون الآن. أيضا تعز هي بوابة من غربي تعز تتعلق بالمقبنة الوازعية، الكدحة، البرح، جبل حبشي، وهذه المناطق، هذه لازالت مناطق تماس، يعني لا زال لدى الحكومة في هذه المناطق أيضا قدرة على الدخول إلى الساحل يعني من باب التطويق، ولكن تحتاج إلى عملية كبيرة. المحور الثالث وهو منطقة لحج، ومنطقة لحج الآن الحوثيون يحاولون صد القوات الحكومية في منطقة المضاربة ورأس العارة وأيضا منطقة جبل كهبوب، والقتال يدور في هذه المناطق، وبالتالي هناك مناطق مشتركة تستطيع الحكومة أن تتقدم منها، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تحضير، الهجوم يحتاج بالتأكيد إلى تحضير.
1: شكرا جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. لكن لدينا فرصة لأسئلة أخرى. هذا أيضا هذه التطورات تتزامن مع لقاء حوثي أمريكي وتصريحات أمريكية تكاد تنأى بنفسها عن هذه الحرب الدائرة الآن. ما الذي تحقق أو حققه الحوثيون في هذا اللقاء مع الأمريكيين؟
0: هو علينا أن نقرأ طبعا طبيعة الاتفاق في 2025، مايو 2025، تعرف القوات الأمريكية ضربت الحوثيين في مارس 2025، وكان هناك اتفاق بين القوات الحوثية أو الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتفاق رعته سلطنة عمان وأسفر عن اتفاق بألا يهاجم أحد الآخر. الحقيقة أن كثيرين كانوا يعتقدون بأن الحوثيين سينقلبون على هذا الاتفاق، ولكن الذي حصل حتى عندما بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير الماضي، يعني الحوثيون ظلوا يحافظوا على هذا الاتفاق، والرئيس ترامب قال أكثر من مرة أنهم أبلغوهم بأنهم لن يهاجموا، وفعلا يعني الحوثيون هاجموا أكثر من مرة، أكثر من منطقة وأكثر من مكان، لكنهم لم يهاجموا باجية أمريكية ولا سفينة أمريكية، بمعنى أن هناك قناة خلفية خلال هذه المرحلة كانت تحافظ على هذا الاتفاق من قبل الحوثيين، يعني يحرصون على هذا الاتفاق. استمرت الأمور إلى هذه اللحظة، تفاجأنا طبعا بهذا التصريح وبهذا الاجتماع الأمريكي الذي حضره كما قالت رويترز محمد عبد السلام المقيم في مسقط، ورعته أيضا وحدث أيضا في السفارة الأمريكية في عمان. هذا يعني أمرين، الأمر الأول مدى التزام الحوثيين بهذا الأمر ورغبتهم في تحييد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا يقودنا إلى سؤال آخر، هل يعني هذا الأمر يعني متعلق فقط بالانتخابات النصفية الأمريكية ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف هذا الأمر، أم أنه سيكون مستمرا؟
1: سؤال كبير ينتظر إجابة بعد الانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى آخر مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وإنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. بينما قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أكد في اتصال مع نظيره العماني بدر البوسعيدي التزام واشنطن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي وبضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك وجد أيضا، وآخر التصريحات الأمريكية بشأن هذا الملف.
2: نعم طبعا، هناك تصريح لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي قال فيه لصحيفة نيويورك بوست بأن قبضة إيران على مضيق هرمز باتت تضعف من المنظور الأمريكي، وأكد بأنه يتفق مع الرئيس ترامب في تقييمه لموعد انتهاء الصراع العسكري مع إيران كما يحب البيت الأبيض أن يسميه، وهو بعد الانتخابات النصفية مباشرة. وكذلك الاتصال الذي أجراه ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره العماني أكد فيه أو أشاد فيه روبيو على دور عمان في خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه أدان هجمات إيران على سفن التجارية عند مضيق هرمز. وأكد وزير الخارجية روبيو لنظيره العماني بأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي. حقيقة هذه المواجهة أو هذا الصراع الأمريكي الإيراني يثير الكثير من القلق هنا في الشارع الأمريكي، وقد انعكس ذلك في تصويت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح مشروع قرار يقيد قدرات الرئيس ترامب على مواصلة الحرب في إيران. طبعا هو في النهاية مشروع رمزي لن يقيد الرئيس ترامب، ولكن هو رسالة سياسية بحد ذاته بأن الديمقراطيين يرفضون هذه الحرب، وذلك طبعا رسالة قبل الانتخابات النصفية المفصلية.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من واشنطن. بابا الحرمة من طهران أيضا، دعنا في صورة التصريحات الأمريكية لا سيما تصريحات عراقجي في بيجين.
3: نعم زين العابدين، تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جاءت خلال لقائه نظره الصيني في بيجين خلال هذه الزيارة إلى الصين التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني. يؤكد عراقجي استعداد بلاده للتصدي لأي هجمات لأي اعتداءات، استعدادها للدفاع عن أمنها وسيادتها وترحيبها في الآن ذاته بالحلول الدبلوماسية. يعرج عراقجي أيضا على ما يصفه بهذه المفاوضات التي تنخرط فيها بلاده أو تسعى الانخراط فيها مع دول المنطقة بعيدا عما يسميه التدخلات الأجنبية ومن خارجية المنطقة. هناك هذه التأكيدات على إفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية، المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذا التوتر، إنهاء هذا الصراع العسكري، ولكن في نفس الوقت تأكيد على الدفاع عن السيادة الإيرانية. وتلك تأكيدات أيضا جاءت اليوم على لسان مسؤولين عسكريين من بينهم مثلا نائب رئيس قائد أركان هيئة أركان الجيش الإيراني.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، نعتذر عن اختصار هذه المقابلة ونتحول الآن مشاهدينا إلى هذا المؤتمر الصحفي للدفاع المدني في قطاع غزة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إحاطة حول آخر المستجدات حول كارثة عمارة السعد أو عمارة السعادة. تلقت طواقم الدفاع المدني في تمام الساعة 2:30 تقريبا إشارة من الجيران وبإشارة من مركز الإيواء المجاور لعمارة السعادة حول انهيار المبنى الذي يقطنه مواطنون في منطقة غرب مدينة غزة في منطقة الصناعة. وبدأت عمليات التدخل الإنساني من قبل فرق الدفاع المدني، وعلى الفور بدأنا بعمليات الانتشال وعمليات إخراج المواطنين من داخل هذه البناية، حيث شارك مع طواقم الدفاع المدني الجهات المختصة

0: القصة الأخرى، وساندتنا اللجنة المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر واليو ان دي بي ومكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، حيث عملت طواقم الدفاع المدني في هذا المبنى لأكثر من 15 ساعة، وما زالت حتى هذه اللحظة الجهود مستمرة لعمليات انتشال الضحايا ومعرفة مصير من كانوا بداخل هذه البناية. منذ اللحظة الأولى تلقينا إشارة من مركز الإيواء، والذي تم إدراج هذه البناية ضمن مركز الإيواء، حيث أفادونا بوجود أكثر من 11 عائلة مسجلة موجودة داخل البناية. وبالفعل بعد التحقق وجدنا أن عدد من بداخل هذه البناية تجاوز 100 شخص. وعملت الطواقم من تلك اللحظة حتى هذه اللحظة، حيث حتى الآن تم انتشال 20 مواطنا، منهم 8 أطفال و6 سيدات، وتم إنقاذ من داخل هذا المبنى ومن تحت الأنقاض أكثر من 20 مواطنا. وما زالت طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة مستمرة لمعرفة مصير بعض العائلات التي كانت موجودة داخل هذه البناية، حيث تفاجأنا قبل نصف ساعة تقريبا بأن أحد الأسر الذين كانوا داخل البناية قد خرجوا منها وهم بخير والآن يقطنون منطقة أخرى. لكن أقول للعالم أن هذه الكارثة التي حدثت هنا في هذه البناية السكنية لن تكون الأخيرة وليست الأولى. نحن نتحدث الآن على أكثر من 2000 بناية سكنية موجودة في قطاع غزة مقطونة ومأهولة بالمواطنين، وهذه البنايات كلها آيلة للسقوط، بمعنى أن هذه البنايات في أي لحظة من اللحظات ممكن أن تنهار، وممكن أن تكون هناك كارثة كما حدث في هذه البناية. ولذلك ما زلنا نؤكد ونقول للعالم أن السبب الرئيس في عدم خروج الناس من هذه البنايات المدمرة هو الواقع الصعب، وهي الخيام التي لا تصلح للحياة، وهي الخيام التي تعتبر مقابر وتعتبر جحيم للأسر التي تعيش فيها الآن. ولذلك الآن المواطنون يفضلون العيش بهذه المباني الآيلة للسقوط ولا العيش في الجحيم وهو الخيام التي لا تصلح للعيش. ولذلك مطالبنا اليوم واضحة من المجتمع الدولي، من العالم أجمع، من الأمم المتحدة، من مجلس السلام، من السيد بلادنوف شخصياً، وأتمنى أن تصل له هذه الرسالة، أن يتم إنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة، وإدخال البيوت المتنقلة إلى السكان بدلاً من الخيام التي لا تصلح للعيش، وإلا فسنفقد المزيد من أبناء شعبنا. وهذه حقيقة، يعني هي كارثة أصعب من كارثة الحرب، وهذه هي أثر من آثار الحرب التي عاشها شعبنا. وختاماً أقول الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغير هذا الحال لأفضل حال، ونشكر كل من ساهم ووقف مع طواقم الدفاع المدني. واليوم هناك جهود أيضاً تبذل لأجل إقامة مركز إيواء كامل متكامل في هذا المكان، ونتمنى على العالم أن يدخل، وتكون هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الكرفان المتنقل لإيواء الناس المتواجدين في هذه المناطق الخطيرة والتي حياتهم مهددة الآن ومهددة الآن ومهددة الآن، ويعيدها عشرات المرات، لأننا في أي لحظة من اللحظات ممكن أن يتكرر هذا المشهد المأساوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان هذا إذن مؤتمرا صحفيا للرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة عن البناية المنهارة، بناية السعادة التي انهارت في حي الصناعة، منطقة الصناعة بمدينة غزة، غرب مدينة غزة، وبها 100 مواطن فلسطيني، تم انتشال 20 جثة وإنقاذ 20 مواطنا، وبقي 60 تحت الأنقاض وفق الرائد محمود بصل لا يعلم مصيرهم حتى هذه

0: لحظة، وإن أشار إلى خروج إحدى العائلات، لكن مصير هؤلاء الأفراد المتبقين لا يعرف حتى هذه اللحظة. وقال إن هنالك 2000 مبنى مشابه في قطاع غزة آهلة للسقوط وآهلة بالسكان، ما يعني أن هنالك أن حياة 200,000 مواطن إذا كان في كل مبنى 100 شخص كهذه البناية في منطقة الصناعة، أن حياة 200,000 شخص في قطاع غزة الآن مهددة بسبب هذه المباني الآيلة للسقوط وعدم توفر المنازل المتنقلة وأبسط سبل العيش ومواد البناء حتى لترميم هذه المباني المنهارة. هذا عن قطاع غزة. نعود إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو كذلك الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك جوي هود، والتصويت الجديد في الكونغرس على تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي لا تأثير له، لكن ما هي الرسالة هنا؟
1: هي رسالة رمزية، الهدف منها هو نقل القلق والمخاوف لدى الشعب الأمريكي، لا سيما في الجوانب أو بالأحرى في المناطق التي يمثلها الحزب الجمهوري بالنظر إلى المنافسة الحامية. لهذا تم الانضمام إلى الديمقراطيين. نتحدث عن 3% فقط من بين هؤلاء الجمهوريين، ولكن هذا لا يعني أن هذا المقترح سوف يمر، لأن مستقبله في مجلس الشيوخ غير معروف، حيث أن الأغلبية لا تزال جمهورية. ولكن لو أن مجلس الشيوخ مرره، يمكن لترامب أن ينقضه بالسياء من أجل أن يثبت أنه ليس مضطرا للوقوف أمام الكونغرس ليسائله فيما يتعلق بالحرب، كما فعل نيكسون ورونالد ريغان وباراك أوباما وجو بايدن وغيرهم من الرؤساء الذين اعترضوا دستوريا على محاولة الكونغرس الحد من صلاحياتهم على الجيش الأمريكي.
0: وهذا يطرح سؤال السيدة عاطفة طغياني على مدى تعويل إيران على نتائج الانتخابات الأمريكية. هل بالفعل تدخل في حسابات الإيرانيين الآن؟ لأن حتى لو جاء كونغرس ديمقراطي، يستطيع الرئيس الأمريكي أن يخوض حروبا في مناطق مختلفة بعيدا عن الكونغرس.
1: يبدو أن الجواب هو نعم. هم يفكرون في أن الولايات المتحدة قد انتقلت من حرب واحدة إلى جوانب متعددة من الحروب. إيران أيضا تحاول أن تواجه هذه الحرب غير المتكافئة، وتحاول أن تتدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية، وتقول الطريقة الوحيدة للفوز بهذه الحرب هو حين يواجه الشعب الأمريكي بعضه بعضا ويتم تقييد الصلاحيات. فهناك تشاؤم فيما يتعلق باحتمالية نجاح أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. إذن الجواب هو نعم. نرى الوضع في أمريكا فيه الكثير من الأخذ والرد. هناك الكثير من الاعتراض على سياسة الرئيس ترامب، وقد يتغير الوضع داخل البيت الأبيض. نعلم أن الشعب الأمريكي ليس مستعداً أو ليس داعماً للاستمرار بالحرب، ولكن المسألة أصعب على الشعب الإيراني. هناك سؤال في الولايات المتحدة، لماذا دخلنا هذه الحرب؟ وهذا يضع ضغطاً كبيراً على الولايات المتحدة. نعرف أن القوة الشرائية للشعب الأمريكي قد تراجعت مع معدل تضخم لم يتغير، وبالتالي هذه حسابات مهمة للقيادة الإيرانية بالنسبة إلى الوضع الداخلي الأمريكي.
0: يعني لا يوجد جدال سيد جوي هود على أن الحرب غير شعبية في الولايات المتحدة، ليست محبوبة وليست الخيار الأفضل للأمريكيين. أغلبية الأمريكيين يرفضون هذه الحرب وفق استطلاعات رأي. لكن أريد أن أسألك على تصريح جاي دي فانس بأن الحرب ستنتهي فور الانتخابات، وأنه يتفق مع التحليل الرئيس الأمريكي. هل هذا التحليل قراءة للرئيس الأمريكي؟

0: الأمريكي أن الحرب ستنتهي لأن إيران لن تكون الحرب ورقة في يدها، أم أن ترامب وإدارته سينهون الحرب من جانب واحد أو سينهونها عن طريقة الحل النهائي التي كان يريدها نتنياهو؟
1: أعتقد أن هناك مساران هنا. أولا، المسار الأول كالعادة الرئيس الأمريكي يحاول أن يطمئن أسواق الطاقة ويطمئن ناخبيه بأن الحرب سوف تنتهي قريبا كما قال منذ بداية الحرب. المسار الثاني هو قانوني، يريد أن يثبت للكونغرس الجديد وأن يحاجج أمامه أنه ليس هناك حرب، لأنه في تلك المرحلة سيكون قد قام بضربة كبيرة ربما على جبل الفأس. برأيي انتهت الحرب، لقد دمرت البرنامج النووي والبحرية والقوات الدفاعية الجوية، والآن سوف أنتظر العقوبات لكي تؤتي أكلها وتأتي إيران إلي. أنتم كأعضاء في الكونغرس ليس هناك ما تصوتون عليه، ليس هناك حرب. أعتقد أن هذه هي الحجة التي سوف نسمعها لا سيما بعد يناير بعد تنصيب الكونغرس الجديد. ولكن في الوقت الحالي واضح أن الوحيدين الذين يريدون الاستمرار بالحرب هم ترامب وقيادة الحرس الثوري الإيراني. لا أحد في أمريكا ولا أحد آخر في إيران يريد الحرب. سمعنا ذلك من الرئيس بوتشكيان ومن المسؤولين الأمريكيين. أعتقد أن أفضل مسار للمستقبل هو أن تقول إيران حسناً سوف نتخلى عن المطالب 11 التي طالب بها محسن رضائي، ولكن لنتخلى عنها واحدة تلو الأخرى، نوقف الاعتداء على السفن وترفعون الحصار إلى ما هنالك حتى تنتهي المطالب. إذا تراجع الأمريكيون تتراجع إيران أيضاً. المسار ليس أحادياً ولكنه الحل الوحيد.
0: من اللافت أيضا دكتورة عاطفة الطغياني الموقف الصيني، تصريحات وزير الخارجية الصيني يطالب الأطراف، وطبعا الأطراف تشمل إيران أيضا، باتخاذ خطوات فعالة إزاء فتح مضيق هرمز وعدم تهديد الملاحة الدولية. كيف تنظرين للموقف الصيني، وهل إيران فهمت الرسالة بهذه الصورة؟
2: The point is that Chinese by the Iranians.
1: بالنسبة إلى المنظور الإيراني أو من المنظور الإيراني، الصين يهمها مصلحتها، سواء كانت تدعم إيران أم لا، هي تحاول أن تستفيد وأن تدعم مصالحها. هذا أولاً. ثانياً، الصين ليست راضية عن صلاحيات الولايات المتحدة التي يبدو أنها لا تنتهي في الشرق الأوسط، لأن هذه المنطقة تهم الصين، فيها مصادر نفطية، ولن تكون سعيدة ولا راضية عن سيطرة أمريكية على هذه الموارد. طبعاً الصين أيضاً لا تريد أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الولايات المتحدة. هذه نقطة مهمة بالنسبة إلى الصين. لو غادرت الولايات المتحدة الشرق الأوسط يكون هناك فراغ خواء في السلطة. سيكون هناك حاجة لكي تأتي قوات أخرى لتملأ الفراغ. هل ستأتي القوات الصينية؟ لا. الصين تعلم مدى صعوبة أن يتم ضبط الأمن، أن تكون في موقع شرطة الشرق الأوسط من المنظور الأمني. هي لا تريد للولايات المتحدة ولا لإيران أن تفوز بالحرب. تريد الصين أن يتم ضمان أمن وسلامة حركة صادرات وواردات النفط من المنطقة. هذا هو الموقف الصيني. وقد أصرت الصين على ضرورة العودة إلى تفعيل مذكرة التفاهم والالتزام بشروطها، وقالت إنها لن تدعم العقوبات الأمريكية، لأنها تعلم في حال دعمت العقوبات بما يؤدي إلى استسلام أو إذعان إيران ستسيطر أمريكا، وهذا أيضا سيناريو غير مرغوب به بالنسبة إلى الصين. إذا نرى أنهم يساعدون إيران في جوانب أخرى، يعني مثلا يحاولون استخدام السفن التي لا تخضع لعقوبات أمريكية، مثلا إلى إيران، فبهذا الطريقة لا تفرض عقوبات على هذه السفن. يساعدون بطرق معينة، ولكن طبعا مصلحتهم هي الأهم.
0: تعليق سريع جوي هود على الموقف الصيني.
3: I agree with Dr. Atifa.
1: تماما ما تفضلت به الدكتورة عاطفة، أو 90% تقريبا، أما 10% من عدم الموافقة فأنا لا أعتقد أن الصين تضغط باتجاه إعادة تفعيل مذكرة التفاهم بل للعودة إلى طاولة المفاوضات. لا تصف الصين كيف يمكن أن نجتمع ولنفاوض حول ماذا، ولكنهم يريدون ذلك.
0: أشكركما شكرا جزيلا، جوي هود الدبلوماسي الأمريكي السابق وعاطفة طغيان أستاذة الدراسات السياسية بجامعة طهران. تكلفة شحن النفط في الشرق الأوسط من الشرق الأوسط إلى آسيا قفزت إلى مستوى قياسي جديد مع سعي المشترين لتأمين شحنات النفط وسط تصاعد الاضطرابات التي تواجه الإمدادات عالميا. تكلفة شحن برميل نفط واحد من الخليج إلى الصين ارتفع لنحو 30 دولارا. التفاصيل مع عمار تيبي.
4: في زمن الحرب تزداد المخاطرة فترتفع التكلفة، هذا ما يشهده قطاع الشحن البحري نتيجة تداعيات أزمة مضيق هرمز والأرقام القياسية في تصاعد مستمر. تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة لنقل مليوني برميل من الخليج إلى الصين تجاوزت هذا الأسبوع مليون دولار يوميا، ما يعني أن تكلفة نقل برميل نفط واحد من الخليج إلى شمال آسيا تضاعف لتراوح بين 11 دولار و30 دولار بعد أن كانت تراوح بين 5 إلى 6 دولارات فقط قبل هذه الحرب. معظم شركات الشحن أصبحت تتجنب مضيق هرمز، إذ تحول الأسلوب التجاري إلى نقل النفط عبر المضيق بواسطة سفن نقل صغيرة، ثم تفرغ حمولتها في ناقلات عملاقة تنتظر خارج المضيق في خليج عمان. حتى الانتظار خارج المضيق زادت تكلفته، فالناقلات التي لا تعبر هرمز وتكتفي بالتحميل من خليج عمان تجاوزت تكلفتها 600 ألف دولار يوميا. تكاليف الشحن ارتفعت عالميا، فكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة من ساحل الخليج الأمريكي إلى الصين بلغت نحو 45 مليون دولار بعدما كانت 18 مليون دولار قبل الحرب، ما يعني أن تكلفة شحن برميل النفط الواحد تضاعفت مرتين ونصف المرة، أي من 9 دولارات قبل الحرب إلى نحو 23 دولارا حاليا. ما ساهم في ارتفاع تكلفة الشحن ليس الطلب المتزايد على المعروض المتوفر من النفط فقط، بل حاجة كثير من مناطق العالم للمشتقات النفطية التي رفعت الطلب على الناقلات. ومع هذه القفزات القياسية تشير توقعات كيبلر إلى أن أرباح الناقلات العملاقة ستظل فوق مستوى 100 ألف دولار يوميا حتى العام المقبل، وهو ما يعادل أكثر من ضعف معدل المستويات التاريخية البالغ 45 ألف دولار، وكل هذه الزيادة تعني فاتورة أعلى عند آخر مستهلك.
0: التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن الله، في أمان الله.
5: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا، الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
6: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة

0: أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، Human Appeal حاضرة دائماً. تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، Human Appeal هنا من أجل كل إنسان.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتطورات في اليمن وتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 20 شخصا بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة بمدينة غزة. وأضاف أن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار. من جهتها، أكدت وزارة الأشغال العامة أن 3000 مبنى في القطاع مصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. في الأثناء، ذكرت محافظة القدس أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمشاركة جنود الاحتلال، بينما أغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة أمام المصلين ليومين بحجة الأعياد اليهودية. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين في جبهة الكتحة غربية تعز، في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وفي الرياض، دانت الخارجية السعودية إطلاق أنصار الله الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة أمس، وأكدت حق البلاد المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكل الأراضي السعودية. على صعيد متصل، نقلت رويترز عن مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وإن الحوثيين أبلغوا الأمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. في مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. وفي أحدث التصريحات، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني أكد استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. بينما أعلن وزير الطاقة الأمريكي نشر الجيش لتعويض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وتعويض خطوط الأنابيب. معنا من أمام المبنى المنهار في مدينة غزة مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، إذا نستمر في رصد آخر التطورات لديك، وكيف تجري عمليات الإنقاذ، وماذا عن حصيلة الضحايا حتى الآن؟
1: عمليات الإنقاذ تجري وبصعوبة وبأيضا أدوات بسيطة جدا يعني أشياء معقدة. هنا المشهد معقد فعلا. وسيلة، نحن نتحدث عن آليات كانت تعمل منذ ساعات الصباح الأولى وطواقم تعمل في المرحلة الحالية وبأيديها لمحاولة الوصول لمزيد من العالقين تحت هذه البناية، بناية السعادة التي دمرتها الطائرات دمرتها في السابق الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهارت فجر اليوم بطبيعة الحال على رؤوس ساكنيها. نحن نتحدث عن قرابة 100 شخص كان بداخل هذه البناية التي انهارت بشكل كامل على رؤوس ساكنيها. تم انتشال قرابة 20 شهيدا حتى الآن، بينهم 8 أطفال و6 نساء، بالإضافة أيضا لعدد من الجرحى والناجين. ولكن هناك منذ ساعات الصباح الأولى كانت صرخات الاستغاثة واضحة وجلية، ولكن في الساعة الأخيرة انخفتت الأصوات من تحت الأنقاض وباتت الطواقم عاجزة للوصول لمزيد من العالقين تحت الأنقاض. بهذه الآليات البسيطة التي تعمل في المرحلة الحالية، وهي آليات تتبع للجنة المصرية، اللجنة المصرية دفعت بعديد من الآليات، وهي آليات دخلت القطاع حديثا بالمناسبة. القطاع لا يوجد فيها آليات لكي تعمل في مثل هذه الظروف الصعبة، في مثل هذه الظروف تحتاج إلى آليات ضخمة وكبيرة. نحن نتحدث عن بناية فيها ستة من الطوابق والكتل الإسمنتية الكبيرة والضخمة، بطبيعة الحال تحتاج وقت وتحتاج آليات وتحتاج جهد كبير في الوقت الحالي لمحاولة الوصول للعالقين والناجين. وكما لربما تشاهدون في هذه الصورة المباشرة من موقع الحدث، الكل هنا يعمل بالأيدي فعلا. نحن نرصد هذا المشهد منذ ساعات الصباح الأولى، يعني لا يوجد معدات كافية فتعمل الطواقم بأيديها لمحاولة محاولة الوصول للعالقين والذين كانوا بداخل هذه البناية. كان بداخل هذه البناية حسب الدفاع المدني قرابة 100 شخص، تم انتشال جثامين 20 شهيدا، وهناك مفقودين حتى الآن. ولكن الصعوبات التي تواجه الطواقم هي مرتبطة بالمعدات والآليات، الذي دعا الدفاع المدني والجهات الفلسطينية الأخرى أيضا بضرورة إدخالها لقطاع غزة بشكل عاجل وبشكل فوري، لأن القطاع بحاجة ماسة وكبيرة للآليات الثقيلة. وهناك أيضا أكثر من 2000 منزل مهددة بالانهيار في أي وقت حسب الدفاع المدني، ووزارة الأشغال تتحدث عن 3000 منزل قابل للانهيار في أي وقت إذا ما تم تدارك هذه الأزمة الكبيرة التي تحل بالقطاع. بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، أي منذ 11 من أكتوبر وحتى الآن، وهو يتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بدخول المساعدات الإنسانية، بدخول الآليات الثقيلة، بدخول أيضا المنازل المتنقلة الذي بحاجة ماسة وكبيرة لها هنا الناس بطبيعة الحال. ولكن المعيق الأكبر كما تشاهدوا هو الوصول لجثامين الشهداء والعالقين تحت الأنقاض، وكل المساعي وسيلة حقيقة تنصب في المرحلة الحالية لمحاولة الوصول لمزيد من الناجين أو حتى العالقين تحت الأنقاض. هذا الأمر تكرر في السابق حسب وزارة الصحة الفلسطينية خلال الانهيارات السابقة خلال الأشهر الماضية، أكثر من 54 عملية انهيار تمت حقيقة هنا في القطاع لمباني سكنية كان الناس قد لجأوا إليها. الناس تلجأ لهذه البنايات السكنية في الوقت الحالي بسبب الاكتظاظ الكبير وبسبب أن لا يوجد متسع لاستقبال العائلات الفلسطينية النازحة، فمضطر العائلات إلى اللجوء لهذه البنايات المهددة بالانهيار في أي وقت لتأويهم في الوقت الحالي، لأن هناك حقيقة تكدس كبير. 2,400,000 فلسطيني يعانون الأمرين في شريحة ضيقة جدا في المناطق الغربية للقطاع. نحن نتحدث عن قرابة 30% من مساحة القطاع يتكدس فيها هذا العدد الكبير، يقدر بمئات الآلاف من العائلات الفلسطينية في المرحلة الحالية. كل الجهود منصبة، هناك ألم كبير، معاناة تتزايد. العائلات الفلسطينية التي ذويها تحت الأنقاض ينظرون وعلى مدار الوقت ليسمعوا خبرا عن ذويهم وعن أقربائهم الذين ما زالوا حتى الآن داخل هذه البناية التي تعرضت للانهيار بشكل مفاجئ فجر هذا اليوم. وهناك مطالبات كبيرة بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح معابر القطاع ودخول المساعدات والآليات والبيوت المتنقلة بشكل عاجل قبل وصول فصل الشتاء. ونحن نتحدث عن فصل الشتاء، نتحدث عن المأساة الكبيرة التي ينتظرها الناس هنا إذا ما تم تدارك هذه الأزمة الإنسانية الحالية في القطاع.
2: مأساة جديدة حلت بعوائل فلسطينية بعد انهيار مبنى سكني هنا في وسط مدينة غزة. هذه البناية السكنية المكونة من 6 طوابق انهارت على رؤوس ساكنيها. بجهود ضعيفة وبإمكانيات بسيطة تقوم طواقم الدفاع المدني على انتشال الضحايا من تحت أنقاذ هذا المبنى السكني الذي انهار بفعل قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة. الدفاع المدني قال إن أكثر من 2,000 مبنى سكني مهدد بالانهيار في أي لحظة نتيجة التصدعات التي أحدثها القصف الإسرائيلي وبفعل المنخفضات الجوية المتعاقبة على قطاع غزة. أكثر من 70 شخص

0: هذه البناية السكنية بواقع 10 عائلات فلسطينية نازحة لجأت إلى هذا المبنى السكني بعد أن ضاقت المساحات بفعل السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 70% من مساحة القطاع.
1: من الممكن أن يصل العدد إلى 100 شخص تحت هذا المبنى. ما تم استخراجه هو أقل من الربع الموجود تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي

0: عشرات الضحايا من تحت هذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق انهار على رؤوس الساكنين بفعل الحرب الإسرائيلية، وهناك خشية على مباني كثيرة لا زالت في قطاع غزة من انهيارها بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة وبفعل المنخفضة الجوية المتعاقبة على القطاع. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: إلى تطورات الملف اليمني، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مواقع وثكنات حوثية في جبهة الكدح غربي تعز، في حين أعلن الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة نفذت عمليتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. معنا من تعز مراسلة الجزيرة مها علي، أهلا بك من جديد مها، نرصد معك آخر تطورات المعارك.
2: نعم وسيلة، نبدأ بالطيران الحربي اليمني الذي استهدف بعدد من الغارات منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية للحوثيين في جبهة الحكوم جنوب محافظة تعز، إضافة إلى غارة أخرى استهدفت معسكر الربيعين شمال المدينة. وقالت المصادر الحكومية إن الغارة أدت إلى انفجار مخزن أسلحة وتدمير عدد من العربات القتالية، إضافة إلى غارة أخرى في منطقة الرحبات استهدفت تجمع للحوثيين بجبهة جبل حبشين. هذا التصعيد في الجو أيضا يقابله تصعيد آخر من الحوثيين. أكدت المصادر العسكرية إطلاق الحوثيين عدد من الصواريخ الباليستية باتجاه مديرية رأس العارة بمحافظة لحج جنوب مدينة المخاء ظهر اليوم. المصادر المحلية أيضا والعسكرية المتطابقة أكدت أن الحوثيين استهدفوا بطائرة مسيرة منازل أحد المواطنين في منطقة الصبيحة بلحج، وأدى ذلك إلى إصابة رجل وامرأتين بجروح متوسطة، إضافة إلى دمار طال المنزل. في هذه الأثناء الحوثيون كانوا قد شنوا قصفا مدفعيا على مواقع القوات الحكومية أيضا في منطقة الشرجة بجبل حبشين. هذه التطورات سواء على مستوى الجو أو على مستوى تصعيد الحوثيين باتجاه جبهة لحج عفوا، هي تأتي بعد معارك محتدمة شنتها القوات الحكومية وجماعة الحوثي أو على مواقع القوات جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية في جبهة رأس العارة وكذلك المضاربة في لحج. كانت هناك مواجهات محتدمة ومعارك عنيفة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تعزيزات وكذلك آليات وعربات قتالية للحوثيين. أيضا في جبهة الريف الجنوبي مدينة تعز نتحدث عن منطقة العجرم غيل بني عمر، وهناك تحديدا دارت مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي. تقول المصادر المحلية أو العسكرية إن القوات الحكومية تمكنت من صد هذا الهجوم وإفشاله وإلحاق خسائر في الحوثيين. نتحدث أيضا عن ما أصدرته السلطات اليوم بمحافظة تعز من بيان أدان في اقتحام الحوثيين لمقار ومؤسسات ومكاتب ومخازن المنظمات الإنسانية العاملة في الساحل الغربي، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي وكذلك مركز الملك سلمان للإغاثة. البيان قال إن هذا الاقتحام ترافق مع أيضا حملة اعتقالات للموظفين والعاملين في هذه المراكز والمنظمات الإنسانية، وأيضا تفتيش منازلهم ومصادرة مقتنياتهم. هذا يأتي بالتزامن مع منظمة حقوقية التي أصدرت بيان، ومن محافظة تعز أيضا وثقت في نزوح ما لا يقل عن 117 صحفيا وإعلاميا وعاملا في المجال الإعلامي من مدينة المخا والمناطق المجاورة عقب دخول الحوثيين مدينة المخا الساحلية والسيطرة عليها. البيان قال إن العاملين فروا عقب دخول الحوثيين مدينة المخا خوفا من اعتقالهم أو احتجازهم على خلفية عملهم الإعلامي، وإنهم اضطروا للخروج والمغادرة بشكل فجائي دون أن يتمكنوا من أخذ مقتنياتهم الشخصية أو معداتهم المهنية. بالتالي هذا التصعيد في الجو وكذلك الاشتباك البري المتصاعد في هذه الساحات في هذه الساعة تحديدا، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدحرج، استمرار وصول موجات من النازحين وتدفقهم باتجاه الريف الغربي لمدينة تعز وأيضا محافظة لحج في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية وغياب تدخلات إنسانية حقيقية لإغاثة أكثر من 125 ألف نازح.

0: حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن الأوتشا. نعم.
1: شكرا جزيلا لك مها علي مراسلتنا من تعز. ومعنا الآن هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد.
2: أهلا.
1: تصعيد جوي من الطرفين، لو نفهم معك مسار هذا التصعيد ودلالات المواقع المستهدفة لهذا اليوم.
2: نعم، وسيلة يبدو أن التصعيد يتطور يوما بعد يوم، ولكنه يأخذ شكله وشكل المعركة تأخذ شكلها بعد انسحاب قوات أو فصيل قوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية بدون قتال من منطقة المخا وباب المندب وهذه المناطق، لتبدأ الحركة الحوثية أو جماعة الحوثي بالحديث حول أن لديها يعني 7 مديريات وأن لديها 5400 كيلو، أي أنهم يتحدثون عن تغيير في خريطة السيطرة لصالح جماعة الحوثي، مقابل طبعا انحسار أيضا في خريطة السيطرة للقوات الحكومية اليمنية بعد انسحاب قوات فصيل المقاومة الوطنية. الآن هناك محاولة للالتفاف، الحوثي يحاول التثبيت والقوات الحكومية تحاول الالتفاف والتطويق من عدة مناطق في تعز، لأن تعز هي طبعا تعتبر الوصل بين الريف، ريف تعز والساحل يعني، ويفصلها جنوب الحديدة. القتال يدور في عدة مناطق، هناك هدوء تكتيكي في الاتجاهات الأخرى مثل شرق اليمن، أتحدث عن مأرب، عن الجوف، عن البيضاء، كان هناك تحريك للجبهات أثناء معركة المخا، ولكن الآن توقفت، أصبح فقط سلاح الجو الحكومة اليمنية هو الذي يعمل في هذه المناطق مقابل تقدم في الحركة. صحيح هناك بطء يعني في هذه المناطق، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك أيضا محاولات للالتفاف من قبل الطرفين. الحوثي سيطر صحيح، ولكن يحتاج ليسيطر أن يثبت.
1: وهنا سؤال، تغيير في خريطة السيطرة بالنسبة للحوثيين، ما مدى قدرة الحوثيين على التثبيت والحفاظ على ما حققوه حتى الآن؟
2: صحيح، هذا سؤال طبعا يواجه الحوثيين الآن، ليس فقط أن القوات الحكومية تجهز نفسها لعملية، وليس ارتفاع مستوى الأدوات والوسائل للقوات الحكومية اليمنية مثل استخدام سلاح الجو، مثل استخدام الطيران المسير، مثل استخدام أيضا المدفعية وراجمة الصواريخ والتعزيزات والإمدادات العسكرية، ولكن يواجهها مجموعة عوامل أيضا، مدى تدخل أيضا قوى إقليمية، مدى تدخل يعني القوى التي ستتضرر من سيطرة الحوثيين على باب المندب، والتي تحسب هذه الحركة على المحور الإيراني وعلى إيران والحسابات الإقليمية عندما تدخل. يعني لديهم مجموعة من التحديات. التحدي الأول يتمثل في صعوبة التثبيت أولا، يعني يحتاج هذا التثبيت إلى وقت، لأنها مناطق واسعة وكبيرة تتوزع بين تضاريس جبلية وتضاريس بحرية وتضاريس أيضا صحراوية، وهذا أولا. الأمر الآخر، التحدي الآخر طبعا يتمثل في هناك تكافؤ في الوسائل. صحيح أن الحوثيين دخلوا هذه المنطقة، ولكن ينبغي أن نعرف بأنهم دخلوها ليس بقتال أولا، وأيضا قد خرجوا منها في مرات سابقة، في 2015 خرجوا من هذه المنطقة من المخا تحديدا، كانوا يسيطرون عليها، وبالتالي فمن ثم ربما إذا تضافرت الجهود سواء ما يتعلق بجهود القوة الحكومية اليمنية أو جهود طبعا إذا تدخل يعني العامل الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية أو غيره، مع أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يدل على ذلك.
1: ربما من المهم الحديث عن هذا الاجتماع الذي نقلته رويترز مطلع هذا الأسبوع بين ممثلين عن السفارة الأمريكية وكذلك قائد في الحوثي في سلطنة عمان. ما المتاح من معطيات وما دلالات هذا الاجتماع في هذا التوقيت؟
2: هذا اجتماع لافت طبعا، وخاصة أنه يحصل في سلطنة عمان حيث يقيم طبعا المفاوضون لجماعة الحوثي. المهم لأسباب كثيرة. السبب الأول طبعا أن الولايات المتحدة الأمريكية من اللافت أنها لا تريد أن تدخل في هذا الصراع، خاصة مع الانتخابات النصفية الأمريكية الآن. يعني على الأقل أعتقد ما بعد الانتخابات النصفية سيكون هناك أيضا أمر آخر. الأمر الثاني هو أن الحوثيين بالتأكيد يريدون تحييد الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل طبعا أنهم منذ الاتفاق في 25 مايو 2026 الذي رعته سلطنة عمان، وهو ألا يهاجم الأحد الآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، حرصوا تماما على أن لا ينقضوا هذا الاتفاق، رغم يعني حدوث الحرب الأمريكية الإسرائيلية في فبراير، ورغم تعهدهم بإسناد غزة كما بإسناد إيران كما أسندوا غزة.
1: في مقابل هذا الحرص هناك تصعيد مع المملكة العربية السعودية، جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم أعلنت استهداف شركة أرامكو في ينبع، وكذلك قاعدة خميس مشيط.
2: وطبعا تصعيد كبير، ولكن الحوثيون أيضا يقومون الآن بمجموعة عوامل لنقل الضغط

0: عليهم من هذه المناطق اليمنية إلى المملكة العربية السعودية، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي راعية هذا الجهد العسكري، طبعا باعتبارها قائدة التحالف، تحالف الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية. ومن ثم فنقل الجهد ونقل الضغط أيضا هو يرجو منه الحوثيون مجموعة أمور. الأمر الأول تحييد المملكة العربية السعودية، إدخالها أيضا في تردد من أنها تشارك في هذا الجهد في اليمن. ولكن أيضا أنا أعتقد أيضا بأن المرحلة، يعني أن الضغط الحوثي على السعودية قد يعني ارتفع أوجه بشكل كبير، مما يدعو المملكة العربية السعودية إلى يعني القيام بهذا الجهد العسكري، سواء خلال هذه الفترة أو الفترة القادمة. نحن نلاحظ طبعا من التعزيزات، من الإمدادات العسكرية، من التعاون اللوجستي والاستخباراتي مع الحكومة اليمنية، وفي الأخير المملكة العربية السعودية تقود التحالف الذي يتكون الآن من يعني فريقين، هو المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
1: أشكرك جزيل الشكر أحمد شلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، هنا معنا في الاستوديو. على صعيد سياسي، إذن نقلت رويترز عن مصادر أن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وأن الحوثيين أبلغوا الأمريكيين أنهم لا ينهون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. معنا من واشنطن الدكتور نبيل خوري، نائب رئيس البعثة السياسية الأمريكية في اليمن سابقا والباحث في المركز العربي في واشنطن. أهلا بك دكتور نبيل. اجتماع أمريكي حوثي في سلطنة عمان وفي هذا التوقيت، ما دلالاته والهدف الحقيقي من ورائه باعتقادك؟
2: أظن يعني باختصار هو وصول إلى تفاهم عدم اعتداء متبادل بين الطرفين. إدارة ترامب وترامب شخصيا يلمح لهذا منذ فترة، وأنه ليس لديه أي مشكل بالتحدث مباشرة مع الحوثيين، يعتبرهم قوة أمر واقع في المنطقة، وأنه لا ضرورة لأمريكا أن تحاربهم إذا كان هم لا يعتدون على الولايات المتحدة، وخاصة في هذه الظروف وأن القوة الأمريكية تستنزف نفسها وذخائرها في الحرب على إيران، ولذلك لا تريد أن تفتح جبهة أخرى. فإذا أمكن التوصل إلى تفاهم معين مع أنصار الله الحوثي يحبذ ذلك دونالد ترامب شخصيا.
1: لكن هناك بالأساس اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين ولم يتم خرقه حتى الآن، وبالتالي ما الذي كانت تخشاه واشنطن باعتقادك؟
2: التوتر المتصاعد بين المملكة العربية السعودية والحوثي ووصول أو قرب وصول القوات الحوثية إلى باب المندب، هي على كل حال الآن باب المندب في مرمى نيران أنصار الله، كل هذا يقلق على أساس أنه يمكن أن يعرقل حركة السفن بشكل عام في البحر الأحمر، مما يعيق الاقتصاد في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة. هنالك يعني الحوثيين من بعض تصريحاتهم يقولون أنهم غير مهتمين بعرقلة الملاحة كليا، فقط أنه لديهم حرب مع السعودية. فأظن الولايات المتحدة تريد أن تتأكد من نوايا الحوثيين، وإذا استطاعت دبلوماسيا أن تخفف حدة التوتر مع المملكة فيكون هذا إيجابي أيضا.
1: وهذا تصعيد مع السعودية كيف تنظر إليه واشنطن؟
2: تنظر إليه بأنه كان شيء غير ضروري. هنالك ارتباط مع المملكة العربية السعودية ولا شك، ولكن الإدارة تحاول أن تساعد المملكة بخبراء عسكريين، بنصائح، بمعلومات استخبارية، وليس بدخول مباشر في هذه الحرب. الولايات المتحدة كغيرها من المراقبين ومن الدول يخشون بعد عرقلة الملاحة في هرمز أن تعرقل أيضا في البحر الأحمر، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي، إذن هنالك قلق أمريكي، ولكن بنفس الوقت تجنب الدخول مباشرة
1: طيب،
2: في هذه المشكلة.
1: هذا توافق، أو دعني أقول تجديد التوافق بين واشنطن والحوثيين، هل يكفي لطمأنة الجانب الأمريكي باعتقادك، أم أن هذا التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران قد تكون له كلمة مختلفة في المستقبل؟
2: يعني هو عندما ننظر إلى الصورة الكبيرة، إلى الحرب على إيران وردود فعل إيران على دول الخليج العربية، كل ذلك وكأنه تراجيديا شكسبيرية. يعني أكثر الأطراف لا تريد التصعيد ولا تريد أن تنزلق إلى حرب واسعة شاملة، ولكن كل شخص يعتقد أن الشخص الآخر يستعد للهجوم عليه فيتحضر، ولذلك ينزلق الجميع إلى حرب لا يريدها أحد. مع الأسف يعني هنالك شكوك متبادلة، هنالك تقصير في عملية الوساطة بين الأطراف المتنازعة، ولا شك أن هنالك علاقة عضوية بين ما يحصل مع إيران وما يحصل مع اليمن حاليا. أظن الدبلوماسية الأمريكية لم تكن ناجحة لحد هذا الوقت، كذلك المملكة العربية السعودية كان يمكن أن تتحرك دبلوماسيا. بالنهاية الدبلوماسيون التقليديون في قطر وعمان وحتى باكستان التي دخلت على الخط، كل هذه الجهود تم عرقلتها، والجميع في حالة ترقب وفي حالة برأيي انزلاق نحو مزيد من العنف.
1: شكرا، أشكرك جزيلا. شكرا دكتور نبيل خوري، نائب رئيس البعثة السياسية الأمريكية في اليمن سابقا، والباحث في المركز العربي في واشنطن، ضيفنا من واشنطن. في مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. وفي أحدث التصريحات، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، معنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ونبدأ معك وجد لرصد أي جديد من واشنطن.
3: نبدأ وسيلة من تبعات الصراع العسكري الأمريكي الإيراني، وذلك انطلاقا من تصريحات وزير الطاقة الأمريكي قبل قليل كريس رايت خلال اجتماع لوزراء طاقة الطاقة لمجموعة العشرين، الذي قال بأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي تكرير النفط الأمريكية، وقال حتى أن قانون تفعيل الإنتاج الدفاعي يجري حاليا وضعه على طاولة الخيارات، وبالتالي ما يعني بأن الإدارة الأمريكية تحاول بأقصى قدر ممكن تفادي تبعات هذه المواجهة العسكرية، والتي تنعكس مباشرة على الشارع الأمريكي بارتفاع أسعار الوقود وبقية المحروقات. الآن أسعار الوقود هي زيادة بنسبة 47% وسيلة عما كانت عليه قبل التوتر الأمريكي الإيراني. كذلك نتطرق إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد اتصال له مع وزير الخارجية العماني. الخارجية الأمريكية ذكرت بأن الوزير الأمريكي أكد لنظيره العماني بأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي، وبأنها تريد ضمان حرية تدفق الملاحة عبر مضيق هرمز. وأشاد روبيو بجهود عمان من أجل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وبالمقابل ندد بالهجمات الإيرانية على سفن الشحن وناقلات النفط. كذلك تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، التي قال فيها بأنه يتفق مع الرئيس دونالد ترامب بأن المواجهة مع إيران سوف تنتهي بعد بعد الانتخابات النصفية، وقال إن قبضة إيران على مضيق هرمز تضعف. كل هذا الجدل يأتي وسط تصوير

0: من مجلس النواب هو تصويت ثالث، وذلك تصويت على الحد من قدرات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة هذا الصراع. مجلس النواب في تصويتهم ولدى تمريرهم هذا المشروع، وهو مشروع رمزي حقيقة، ولكن له انعكاسات سياسية، بحيث انضم 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين في تمرير هذا القرار، وفيه رسالة سياسية للشارع الأمريكي ومن صوتوا لصالح القرار بأنهم ضد مواصلة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في ظل كل هذا الارتفاع في أسعار المحروقات، وخاصة بأن هذا التصويت الثالث كما قلنا على القرار ذاته يأتي قبل موعد الانتخابات النصفية في الكونغرس. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلتنا من البيت الأبيض. بابا والحرمة، نرسم ونرصد معك آخر المواقف من طهران وإيران، التي قالت اليوم أنها أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر هذا اليوم.
2: نعم بالفعل وسيمة، لك ما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، وأكدت أن إسقاط هذه المسيرة كان من طرف قوات الدفاع الجوي التابعة للحرسية الثوري في فوق أجواء جزيرة قشم، كبرى الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز. وهذا الحادث تكرر مثل خلال الأيام الماضية، كانت هناك هذه الإعلانات المتكررة من قبل الحرسية الثوري الإيراني عن إسقاط هذه المسيرات في تلك المنطقة المتاخمة لمضيق هرمز، سواء تعلق الأمر بمسيرات من طراز MQ-1 أو MQ-9. وفي مضيق هرمز تؤكد قيادة أركان القوات المسلحة الإيرانية على لسان نائب رئيسها هذه المواجهة، هذه القدرة على الصمود والقدرة على مواجهة القوات البحرية الأمريكية. وتقول قيادة الأركان إن القوات الإيرانية استطاعت أن تقف في وجه القوات البحرية الأمريكية في تلك المنطقة، واستطاعت أن تأخذ زمام المبادرة، أن تفتك زمام المبادرة في تلك المنطقة. يؤكد أيضا الحرس الثوري استعداده للرد على أي اعتداء على أي هجمات تطال الأراضي الإيرانية، تمس الأراضي الإيرانية. وفي الشأن الاقتصادي، هناك هذا الإعلان من طرف مسعود بيزشكيان الرئيس الإيراني، الذي قدم فيه حصيلة مشاركته في قمة بريكس في الهند اليوم أمام حكومته في طهران، يؤكد أنه على عكس ما ترمي إليه الولايات المتحدة من خنق إيران اقتصاديا وعزلها عن العالم، فإن هناك دولا مختلفة تسعى لبرامج شراكة اقتصادية مع إيران. يؤكد مسعود بيزشكيان أن هناك إجراءات تتخذها حكومة بلاده لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة، الفئات الأكثر فقرا في لهذه العقوبات الاقتصادية وفي ظل هذه الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها إيران. بشأن الملف النووي الإيراني، هناك هذه التعقيبات المتكررة والتعقيبات من طرف والتعليقات من طرف المسؤولين الإيرانيين، لا سيما بعد إحالة ذلك الملف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن الدولي. المتحدث باسم الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية يلقي باللائمة على مدير الوكالة، وكالة الدولية للطاقة الذرية، يتهمه بتسييس التقارير، ويقول إنه يقوم بعمل سياسي أكثر مما يقوم بعمل مهني. يؤكد هذا المسؤول أيضا في الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، يؤكد أن لدى إيران مخاوف فيما يتعلق بمنشآتها النووية، لا سيما في الوقت الراهن. وهناك التصريح أيضا من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية في بيجين، يقول خلال لقائه نظيره الصيني إن بلادها ستدافع عن أمنها وسيادتها ضد أي اعتداء وهجمات، لكنه يرحب في الآن نفسه بالحلول الدبلوماسية وبالمبادرة الرامية إلى حل حالة هذا الوضع القائم في المنطقة، الذي يلقي باللائمة بشأنه على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك بابا والحرمة، مراسلنا من طهران. معنا في الاستوديو دكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور سليم. نبدأ بما ختم به بابا والحرمة. عراقجي قال إن إيران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب بالحلول الدبلوماسية. هذا التصريح تكرر كثيرا، لكن الحديث الآن عن أي حلول دبلوماسية باعتقادك، هل هو ممكن وفق أي أسس؟
3: يعني يجب التشديد على مكان التصريح للوزير عراقجي، هو في بكين في الصين في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني، ويجب وضع هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات الإيرانية الصينية. يعني خلال أسبوعين، يعني في بداية الشهر في قمة بشكك كان هناك لقاء بين الرئيس الإيراني والرئيس الصيني منذ 3 أيام أو 4

0: بعد أيام في قمة البريكس كان هناك لقاء بين وزير الخارجية عراقجي ووزير الخارجية الصيني، واليوم بعد 3 أيام وأربعة أيام هناك لقاء جديد بين الوزير العراقجي والوزير الصيني. واليوم الموقف الصيني هو المهم في هذا الموضوع، بالإضافة إلى موقف وزير الخارجية الإيراني، التشديد الصيني على مذكرة التفاهم، التشديد على الحلول الدبلوماسية والعودة إلى إطار للتفاوض بين الجانبين. يبدو أن هناك تحرك ما أو حركة ما للصين تقوم بها، خاصة توقيت هذه الاجتماعات. صحيح أن هناك أمور داخلية أو ثنائية بين إيران وبين الصين يجري نقاشه، ولكن هذه الاجتماعات المتكررة في هذه الفترة الزمنية الضيقة لا أعتقد أنها ترتبط فقط بالقضايا الثنائية أو بقضايا العقوبات أو كيفية الالتفاف عليها عبر العلاقات الصينية الإيرانية. لابد أن يكون هناك نوع من حركة ما، خصوصا أن الرئيس الصيني سيلتقي الرئيس ترامب بعد حوالي أقل من 10 أيام في واشنطن. يعني يبدو أن هناك حراك صيني حول هذا الموضوع، لذلك موقف الوزير العراقجي يأتي ضمن هذا السياق.
1: طيب، على ذكر الأمور الداخلية نذهب إلى واشنطن، وهذا التصويت لمجلس النواب هو الثالث من نوعه للحد من قدرات ترامب، وإن كان الخطوة والمشروع رمزي، لكن أن يضاف إليه 7 من المشرعين الجمهوريين، ما دلالة ذلك في هذا التوقيت؟
0: يعني هذا صحيح، هذا ثالث تصويت من هذا النوع، بمعنى أنه يتم إقراره في مجلس النواب، وفي الأسابيع المقبلة خاصة مع انتهاء الانتخابات النصفية، في حال فوز الديمقراطيين في هذه الانتخابات سنشهد الكثير من هذه القوانين والكثير من الإجراءات. عندما نقول رمزي كما تفضلتي، رمزي بالمعنى الإجراء العملي، بمعنى أنه لا يوجد خطوة عملية تنفيذية مكملة لها، لأن عند القيام بهذه الخطوة في مجلس النواب يجب أن يقوم مجلس الشيوخ بالتصويت على هذا الموضوع، وفشل مجلس الشيوخ طوال هذه الفترة في التصويت، بمعنى الأغلبية ما زالت مع الجمهوريين، لذلك هي رمزية. ولكن في البعد السياسي، في البعد الإعلامي، في الضغط على الإدارة الأمريكية على رئيس ترامب، هنا تكمن الأهمية، وهذا سيكون متسارع، خاصة أن هناك أيضا بعض الطروحات في لمشروع قانون من أجل عزل وزير الحرب الأمريكي هكسس. فهناك نوع بدأ من الضغط بدأ يتشكل وسيكبر مع اقتراب الانتخابات النصفية، وبعد الانتخابات النصفية خاصة إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب.
1: الضغط طبعا الأكبر هو ضغط اقتصادي الآن، عندما ترتفع أسعار الوقود حوالي 47% بالمقارنة مع قبل التوتر. اليوم سنعرف ما يتمخض عنه اجتماع الفيدرالي الأمريكي، كذلك كل ذلك إلى أي مدى يقلق ويزعج الجمهوريين؟
0: هو مقلق جدا، بمعنى يعني الإدارة الأمريكية، المسؤولون الجمهوريون يعملون على مستويين. المستوى الأول هو محاولة طمأنة الناخب الأمريكي أو المستهلك الأمريكي على أن هذه أسعار الطاقة هي لفترة معينة، وبعد مع انتهاء الحرب سوف تعود إلى انخفاض، لذلك تشديد الرئيس ترامب ونائب الرئيس على تحديد مهلة زمنية لهذا الموضوع، بمعنى التطمين على مستوى الخطاب السياسي. ولكن أيضا على المستوى الإجرائي هناك مجموعة من الخطوات، إن كان عبر تأمين المرور في مضيق هرمز، وإن كان بخطوات أخرى. يمكن على سبيل المثال أن نذكر محاولة الوصول إلى هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بما يتعلق بموضوع الديزل، لأن الديزل هو المادة الأساسية التي كلما ارتفعت في الولايات المتحدة ارتفعت كلفة على الناخب الأمريكي، على المستهلك الأمريكي. يعني هناك مجموعة من الخطوات، إن كان على مستوى الخطاب السياسي أو على المستوى العملي، من أجل أولا محاولة تخفيض الأسعار، وثانيا طمأنة المستهلك الأمريكي والناخب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، ضيفا هنا في الاستوديو. في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت كييف مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات روسية، بينما أكدت موسكو قصف قواتها مجمعات لصناعة الأسلحة في كييف. في الأثناء جددت رئيسة المفوضية الأوروبية دعم الاتحاد لأوكرانيا، وتقترح إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم الاتحاد الأوروبي وشركاء من بينهم كندا وبريطانيا والنرويج، إلى جانب وضع بروتوكول أمني للطوارئ يتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى عقد مباحثات للتعامل مع الأزمات. معنا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومعنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أهلا بكما أسد الله. إذن هجمات روسية جديدة، تطورات ميدانية، نرصد آخر تفاصيلها معك.
2: نعم وسيلة، الهجمات الروسية ارتفعت حصيلتها الآن إلى 7 قتلى وزهاء 25 مصابا، وامتدت على جغرافيا واسعة من الشرق إلى الغرب في أوكرانيا. كان أعنف هذه الهجمات هجوما على حافلة ركاب في دنيبروبتروفسك، أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة عدد كبير من ركاب هذه الحافلة. يبرز أيضا اعتداء أو عفوا هجوم آخر على عربة قطار أو قاطرة، هي عربة المحرك في القطار. وبحسب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، هناك استهداف لحوالي 500 محرك قطار في أوكرانيا منذ بدء هذه الحرب، أكثر من نصفهم منذ بدء هذا العام. وهذا يعكس تركيزا أوكرانيا عفوا روسيا على محاولة شل حركة القطارات في أوكرانيا باستهداف عربات المحرك التي لا يمكن استبدالها في وقت قصير بأي شكل من الأشكال. هناك أيضا إعلان من القوات الأوكرانية بقتل ضابط رفيع هو برتبة لواء، اللواء جرونس، وهذا اللواء هو قائد اللواء المشاة الآلية 4 في منطقة دنيبروبتروفسك. أعلنت القوات الأوكرانية أكدت اليوم قتله في غارة في منطقة دنيبروبتروفسك قبل حوالي 4 أيام من الآن. كانت هناك معلومات رجحت في وسائل الإعلام الأوكرانية عن قتل ضابط آخر رفيع في القوات الروسية برتبة فريق، ولكن هذه المعلومات لم تتأكد رسميا حتى الآن. وبحسب القوات المسيرة الأوكرانية، هذا الضابط برتبة لواء الذي قتل في يوم 12 من سبتمبر هو 7 ضابط تؤكد هذه القوات قتله في صفوف القوات الروسية. سياسيا، الرئيس الأوكراني قال في حديث متلفز مع قناة أمريكية إن تقديرات أوكرانيا أن روسيا تخسر بسبب الضربات الأوكرانية على منشآت النفط الروسية قرابة 100 مليار دولار كل عام، وهذا العام بسبب تكثيف الغارات الأوكرانية على هذه المنشآت يتوقع أن تصل الخسائر الروسية إلى حوالي 150 مليار دولار. إذا أضفنا إلى هذا ما أعلنته رئاسة الأركان الأوكرانية من أن روسيا خسرت هذا العام فقط أو منذ بداية هذا العام حوالي 300,000 جندي بين قتيل ومصاب، ومنذ بداية هذه الحرب حوالي 1.5 مليون جندي بين قتيل ومصاب، يقدر أن ثلثهم تقريبا هم من القتلى المؤكد قتلهم. فإن حسب السلطات الأوكرانية روسيا تدفع ثمنا باهظا في الأرواح وأيضا في الأموال والعتاد بسبب استمرارها في هذه الحرب. الرئيس الأوكراني في حديثه للقناة الأمريكية قال إن أوكرانيا منفتحة على مسألة هدنة الطاقة كما تسمى هنا، وهي الهدنة التي اقترحها المبعوثان الأمريكيان وأعلنها الرئيس دونالد ترامب، وهي بعدم استهداف منشآت الطاقة في الجانبين الروسي والأوكراني. ولكن حتى الآن ما نراه، ربما ليس اليوم ولكن حتى الأمس، كان هناك استهداف وراء الآخر على الجانبين لمنشآت الطاقة، لمحطات الوقود هنا في كييف وهو في مناطق أخرى من أوكرانيا، وأيضا لمنشآت تكرير النفط في الجانب الروسي. حتى الآن هذه الهدنة الجانب الأوكراني يعلن استعداده لها، لكنه لم يبدأ فعليا في تنفيذها.
1: شكرا جزيلا لك أسد الله الصاوي مراسلنا من كييف أمين درغامي. ما الذي تقوله موسكو بخصوص هذه التطورات ولا سيما بخصوص استهداف أوكرانيا لمنشآتها النفطية؟
3: نعم، روسيا في المقابل في الحقيقة هي أيضا تقول بأنها استهدفت الليلة الماضية وصباح اليوم بنى تحتية للطاقة والنقل ليستخدمها الجيش الأوكراني. هذا دلالة واضحة على أن روسيا لم تقبل بالهدنة، هدنة الطاقة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية. والخارجية على لسان نائب رئيس وزير الخارجية سيرجي ريابكوف اليوم قال بأن موسكو طلعت على هذه التصريحات، وسيكون من الأفضل وفق تعبيره أن تكون مرتبطة بالأفعال، وأكد على أن التيار المؤيد للحرب في أوكرانيا وفي الغرب يقوم بإجهاض جميع المبادرات بما فيها هذه المبادرة أو ما يسمى بهدنة الطاقة. وزارة الدفاع أيضا تحدثت على أن قواتها تقوم بتضييق الخناق على القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف، وهذه الجبهة في الحقيقة تحركت بشكل نشط خلال الأيام القليلة الأخيرة. روسيا أعلنت الأيام الماضية عن سيطرتها على عدد من البلدات في خاركيف وفي سومي، وتقول بأنها تتحرك في تلك الجبهة وتسيطر على مزيد من الأراضي وسط تراجع للقوات الأوكرانية بحسب وزارة الدفاع، التي أكدت أيضا على أن دفاعاتها الجوية اعترضت 258 مسيرة خلال الساعات 24 الماضية، وهو في الحقيقة رقم صغير جدا بالمقارنة مع عدد المسيرات التي تعلن الوزارة تدميرها كل يوم على الأقل هذا خلال الشهر الأخير. ربما يكون ذلك مرتبط بالجهود المبذولة أو بفاعلية الدفاعات الجوية الروسية في بعض القطاعات، خاصة تلك التي تقع قريبا من الحدود الأوكرانية وتتعرض لهجمات بشكل متواصل. سلطات مقاطعة بلغراد صباح اليوم أعلنت عن مقتل مدني في هجوم بمسيرة أوكرانية، وهناك أيضا اعتراضات في مناطق قريبة من مقاطعة موسكو ككالوغا وبريانسك. وزير الخارجية الروسي اليوم كانت له تصريحات أتت لتكون كتتمة لتلك التصريحات التي أعلنت عنها الخارجية أمس بخصوص ردها على التصريحات البولندية التي قالت بأن بولندا مستعدة لمواجهة عسكرية مع روسيا وستهزم روسيا في ظرف 3 أيام. قال بأن الحرب مع أوروبا موسكو لا تسعى لها، وإذا نشبت فإنها ستنتهي بسرعة، وذكر بتصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أعوام عندما قال بأن ما يجري في أوكرانيا هو عملية جراحية كانت ضرورية رغم أنها مؤلمة وفق تعبيره. والآن إذا ما توسعت هذه الحرب فستنتهي بسرعة وموسكو ستستخدم كل ترسانتها، أيضا كما قال مساعد بوتين أمس في تصريحات أخرى.
1: شكرا لك أمين درغامي مراسلنا من موسكو. ومعنا من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مراسل الجزيرة حافظ مريبح. حافظ، المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء مجلس أوروبي للأمن ووضع بروتوكول أمني للطوارئ، ماذا في التفاصيل؟
4: نعم، هذا ما أعلنته اليوم هنا في البرلمان الأوروبي خلال خطاب أمام أعضاء البرلمان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. فوندرلاين قالت إن العالم يتغير في سواء في حدود أوروبا أو غيرها من المناطق، وبالتالي يجب الاستجابة لذلك. قالت إن العالم مليء بالمخاطر اليوم، والآليات المتوفرة للأوروبيين اليوم لم تعد تستجيب لكل هذه التطورات على حد تعبيرها. قالت إنه تم إنشاؤها في عالم كانت تغلب عليه حسن النوايا كما قالت فوندرلاين، ولكن اليوم العالم أصبح أكثر خطورة. من ضمن المقترحات التي وضعتها فوندرلاين اليوم على الطاولة أمام البرلمان الأوروبي هو مقترح إنشاء مجلس أمن أوروبي بالشراكة مع شركاء آخرين ذكرتهم فوندرلاين خلال خطابها، وهم كندا مثلا أو بريطانيا أو أيضا النرويج. قالت إن هذا المجلس اليوم أصبح أمرا ضروريا، لكنها لم تعطي تفاصيل عن مقترحها، متى سيتم وضع هذا المقترح فعلا أمام الدول الأعضاء، ومن سيرأسه مثلا، ما هي صلاحياته مثلا، أو ما المطلوب منه. لكن المؤكد هو أنه مجلس أمن أوروبي كما قالت فوندرلاين خلال حديثها اليوم. بالإضافة إلى ذلك أيضا هي اقترحت وضع بروتوكول أوروبي جديد على شاكلة البند الرابع من معاهدة الناتو كما قالت، وهو يساعد الدول الأوروبية على حد تعبيرها للاستجابة للتهديدات الطارئة. قالت اليوم إن الدول الأوروبية صارت تواجه العديد من

0: التهديدات والمخاطر الهجينة التي تكون دون مستوى الحرب الكلاسيكية أو العدوان الكلاسيكي، لكنها خطيرة وتستوجب ردا، وبالتالي يجب أن يكون الرد أوروبيا وحاسما كما قالت فوندرلين. وهنا أعطت أمثلة مثل بعض الهجمات بالمسيرات التي استهدفت دولا أوروبية، أو أيضا هجمات سيبرانية أو محاولات التلاعب بالرأي العام أو التأثير على الانتخابات وغيرها من الهجمات الهجينة كما قالت فوندرلين. وبالتالي هذا البروتوكول الذي اقترحت إنشاءه يأتي في هذا الإطار من أجل أن يكون هنالك رد أوروبي أو استجابة أوروبية طارئة لأي دولة أوروبية تتعرض لمثل هذه الأمور. فوندرلين أيضا تحدثت عن حرب روسيا على أوكرانيا، قالت إن الشتاء الذي سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة قد يكون الأصعب على الإطلاق بالنسبة لأوكرانيا منذ بداية هذه الحرب، وتعهدت بمواصلة الدعم الأوروبي لأوكرانيا. قالت إن أوروبا ستدعم أوكرانيا على مستوى الطاقة والتدفئة، ولكن أيضا على مستوى الحصول على دفاعات جوية لحماية المدن الأوكرانية، لكنها لم تعطي تفاصيل عن كيفية ذلك أو الأسلحة التي سيتم شحنها وغير ذلك. فوندرلين تحدثت أيضا عن مشروع فريا، مشروع إطلاق دفاعات جوية أوروبية أوكرانية الذي تم إطلاقه هذا الصيف، أو صناعة دفاعات جوية أوروبية أوكرانية. قالت إن الأوروبيين لديهم الخبرة في التصنيع والأوكرانيين لديهم الخبرة على الميدان، ويجب أن يتم استثمار ذلك. فوندرلين أيضا قالت إنه الضغط على روسيا يجب أن يستمر ويجب أن يتم تكثيفه. قد لا يكون ذلك من خلال عقوبات جديدة كما أكدت، ولكن قد يكون من خلال التشديد في تطبيق العقوبات التي تم شنها، وعشرات حزم العقوبات الأوروبية التي تم اتخاذها في هذا المجال في أوقات سابقة.
1: نشكرك جزيلا. شكرا حافظ.
0: في كلمة أخيرة، اتهمت روسيا بأنها
1: شكرا جزيلا لك حافظ مريبة على كل هذه التفاصيل والمعطيات. حدثنا من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. مسيرات تعبر حدود الحرب الروسية على أوكرانيا وأخرى مجهولة تظهر فوق مطارات وقواعد عسكرية ومنشآت نووية. حوادث متزايدة تنشر القلق في أوروبا وتكشف صعوبة رصد هذا السلاح الصغير واعتراضه أو حتى تحديد الجهة التي أطلقته.
2: لم تعد المسيرات سلاحا يحلق فوق جبهات أوكرانيا وحدها. خلال عام وصلت إلى شواطئ بولندا واخترقت أجواء ليتوانيا ورومانيا وعطلت الحركة في مطارات أوروبية وظهرت فوق قواعد عسكرية ومنشآت نووية. لكن ما يجري في سماء أوروبا ليس قصة واحدة. هنا مسيرات عسكرية تعبر حدود الحرب، وهناك مسيرات مجهولة تظهر فوق أهداف حساسة من دون أن يعرف دائما من أطلقها أو من أين جاءت. نبدأ من أوكرانيا. تطلق روسيا مئات المسيرات في الهجوم الواحد، بعضها باتجاه مدن ومنشآت لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن دول حلف شمال الأطلسي. مع اتساع الهجمات بدأت هذه الحدود تفقد قدرتها على احتواء الحرب. في رومانيا سقطت مراراً أجزاء من مسيرات روسية قرب نهر الدانوب قبل أن تعلن بوخارست لاحقاً إصابة مبنى سكني بمسيرة روسية في حادثة وصفتها بأنها تصعيد خطير. إلى الشمال اخترقت مسيرات روسية الأجواء البولندية، بينما اضطرت وارسو في حوادث أخرى إلى تشغيل مقاتلاتها ومنظوماتها الأرضية مع اقتراب الهجمات من حدودها. كما عثرت بولندا مؤخراً على مسيرة يشتبه بأنها روسية قرب أحد شواطئ بحر البلطيق. في ليتوانيا دخلت مسيرة من جهة بيلاروسيا وظلت داخل الأجواء قرابة نصف ساعة قبل أن تسقطها مقاتلات تابعة للناتو. قالت السلطات إن المسيرة كانت تحمل على الأرجح مواد متفجرة، لكن مصدرها ومهمتها لم يحسما نهائياً. هذه هي القصة الأولى، مسيرات مرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا تنحرف عن مساراتها أو تعبر إلى أجواء دول أوروبية، وكل اختراق يضع الناتو أمام سؤال حساس: هل هو حادث عابر أم اختبار للدفاعات أم هجوم يستوجب الرد؟

0: أما القصة الثانية فتجري بعيداً عن الجبهة الأوكرانية، في المطارات والقواعد العسكرية والمنشآت الحساسة داخل أوروبا. بدأت موجة واسعة من كوبنهاغن وأوسلو عندما تسببت مسيرات مجهولة في تعليق الرحلات، ثم ظهرت قرب مطارات وقواعد دنماركية ووصلت إلى ميونخ، حيث توقفت حركة الطيران مرتين خلال 24 ساعة. في بلجيكا رصدت مسيرات فوق قواعد عسكرية وقرب مطار بروكسل وفوق محطة نووية. أما في فرنسا فظهرت فوق قاعدة إيلونغ البحرية التي تتمركز فيها غواصات تحمل صواريخ نووية. لم تلقي هذه المسيرات قنابل، لكنها أغلقت مطارات وعطلت رحلات واستنفرت قوات، وربما صورت بعض أكثر المنشآت الأوروبية حساسية. في كثير من الحالات اختفت قبل الوصول إلى مشغليها أو تحديد مواقع إطلاقها. وجهت حكومات أوروبية أصابع الاتهام إلى روسيا في بعض الحوادث، وربطتها بحرب هجينة تشمل التجسس والتخريب واختبار الاستجابة الأمنية، لكن الأدلة لم تكن متساوية. ألمانيا أعلنت أن روسيا خططت لهجوم بمسيرات على مطار لايبزغ هالا، وهو اتهام نفته موسكو، بينما بقي منفذو حوادث أخرى مجهولين. تكمن المشكلة في طبيعة السلاح نفسه. المسيرة صغيرة وتحلق على ارتفاع منخفض، ويمكن إطلاقها من موقع قريب، كما يصعب أحيانا تمييزها على الرادار عن طائر أو جسم مدني. أما إسقاطها فوق مطار أو منطقة سكنية فقد يؤدي إلى سقوط حطامها فوق الطائرات أو المدنيين. هنا تظهر معادلة الكلفة أيضا. مسيرة رخيصة قد تجبر دولة على تشغيل مقاتلة أو إطلاق صاروخ دفاع جوي تبلغ كلفته أضعاف ثمنها. هكذا تجد أوروبا نفسها أمام خطرين: مسيرات تنقل الحرب الأوكرانية عبر حدود الناتو، وأخرى مجهولة لا تحتاج إلى إطلاق النار، يكفي أن تظهر فوق مطار أو قاعدة عسكرية ثم تختفي. بين الخطرين لم يعد السؤال فقط كيف تسقط أوروبا هذه المسيرات، بل كيف تحدد من أطلقها ولماذا، قبل أن يتحول الاختراق التالي من رسالة في السماء إلى ضربة على الأرض.
1: مع استمرار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، تلتهم الحرب على إيران ما يزيد على 38 مليار دولار كإنفاق عسكري أمريكي مباشر مدفوعا باستنزاف قياسي للمخزونات الدفاعية. التفاصيل مع منال بوعلي. خلف الصراع القائم في الشرق الأوسط والتوترات في الممرات المائية، تنمو فاتورة اقتصادية باهظة يتجرع تبعاتها الاقتصاد الأمريكي بشكل متسارع. هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، مع تقدير بلوغ التداعيات الاقتصادية والعسكرية لحرب إيران مليارات الدولارات التهمتها الأشهر الخمسة الأولى من الحرب الأمريكية الإيرانية، مع ارتفاع قياسي في النفقات. فقد سحبت حرب إيران 38 مليار دولار من جيب دفع الضرائب الأمريكيين. ماذا يعكس هذا الرقم من تقديرات الإنفاق؟ 38 مليار دولار تمثل تكاليف عسكرية لتعويض الذخائر المستهلكة والمعدات التي فقدت في الحرب، ضف إلى ذلك تكاليف الوقود المرتفعة والعمليات اللوجستية وتحركات الأساطيل التي قد تزيد حسابياً إذا ما استمرت الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. وتشكل تكلفة استبدال الذخائر المستهلكة ما يقرب من 22 مليار دولار، وهي النسبة الأكبر من إجمالي تكاليف الأشهر الأولى من الحرب التي استنزفت مخزونات الذخائر بشكل كبير. إذن حجم إنفاق ضخم على الذخائر يعكس استنزافا حادا للصواريخ الاعتراضية المتطورة، وضغطا غير مسبوق على خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد العسكرية الأمريكية. ولم يكتفي تقرير الكونغرس الأمريكي بتقدير حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب، بل أدرج توقعا لتكلفة كل شهر إضافي من الصراع الأمريكي الإيراني، والذي قد يصل إلى 3 مليارات دولار، مع اعتبار أن هذه التكاليف الشهرية قد تكون أعلى بكثير في حال تصاعد التوتر واحتد الصراع. هذا الإنفاق العسكري بمليارات الدولارات في حرب تدور حول ممرات مائية حيوية، يصل

0: تصل مباشرة إلى الداخل الأمريكي على شكل ضريبة يدفعها المواطن من مدخراته اليومية وتكلفة معيشته، لأن تمويل هذه الحرب لا يأتي من فائض ميزانية بل عبر الاقتراض الحكومي وإصدار المزيد من سندات الخزانة، ما يهدد برفع عجز الموازنة وزيادة إجمالي الدين العام الذي تجاوز 40 تريليون دولار في أغسطس المنقضي.
1: أهلا بكم إلى هذه الساعة التي نخصصها للوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة وتداعيات انهيار المبنى المأهول بالسكان الذي كان يضم عائلات نازحة. فوفقا لوزارة الأشغال العامة، فإن المبنى المنهار الذي يقع في شارع الصناعة بمدينة غزة هو واحد من آلاف المباني التي تعرضت لقصف إسرائيلي إبان حرب الإبادة. وفيما تواصل فرق الدفاع المدني بأدنى الإمكانيات محاولات الإنقاذ بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، أعلن الدفاع المدني استشهاد 20 شخصا بينهم 8 أطفال في حصيلة أولية. وأضاف الدفاع المدني أن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار، فيما أكدت وزارة الأشغال العامة أن 3000 مبنى في القطاع مصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط. هذا ويتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في القطاع، إذ أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 15 بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، إذن ما جديد مشهد الانهيار وأين وصلت عمليات إنقاذ عشرات العالقين؟
2: على قدم وساق تجري عمليات انتشال جثامين الشهداء والعالقين تحت بأنقاض البناية المنهارة في منطقة الصناعة إلى الغرب من مدينة غزة. حتى الساعة استطاعت طواقم الدفاع المدني والطواقم الأخرى العاملة في المكان من انتشال جثامين 20 شهيدا من بينهم 8 أطفال وبالإضافة إلى ذلك 6 سيدات وعدد آخر من المصابين 12 مصابا، بينما نجا 14 فلسطينيا دون إصابات من هذا الانهيار. هي حالة تدعو للكثير من التساؤل حول مصير آلاف العائلات التي تتواجد في المناطق الغربية من القطاع وكذلك في مدينة غزة على وجه التحديد. أنا أتوسط هذا المخيم الذي بات مكانا لإيواء النازحين والمعروف باسم مركز إيواء للجندي المجهول. من خلفي هنا وأطلب من الزميل إياد الدحدوح بعدسته أن ينقل لنا هذا المشهد الصعب من خلفي، وهو الذي يتعلق بهذه الخيام المتراصة. عشرات آلاف الأسر الفلسطينية موجودة في هذا المكان الذي كان بالمناسبة متنزها رئيسيا في مدينة غزة، ولكنه تحول إلى مركز إيواء يكاد يكون الأكبر في مدينة غزة. هذه الخيام موجودة في وسط أحد أهم الشوارع الرئيسية ومنطقة حي الرمال التي تعج بحركة الفلسطينيين والناس، بينما كذلك محال تجارية موجودة على جنبات الطريق لخدمة الفلسطينيين. ولكن ما نريد أن نلفت انتباهكم إليه هي هذه البناية التي ترصد الآن في الصورة، وهي بناية خاصة ببنك فلسطين، وهي من ضمن المباني المهددة بالانهيار نتيجة تعرضها للقصف الشديد في أتون الحرب والتصدعات الكبيرة في طبقاتها العلوية وأيضا في أساساتها من أعمدة خاصة من الجهة الشرقية وكذلك الجهة الجنوبية، وهي من ضمن المباني التي تشكل خطرا شديدا على الفلسطينيين النازحين. إذا ما انهارت هذه البناية بطبيعة الحال لا سمح الله، فإن هنالك آلاف الفلسطينيين سيتضررون، وهم الذين باتوا يجاورون هذه البناية التي لا تستطيع الطواقم التعامل معها وسيلة، وهو حالة ربما تنسحب على آلاف الفلسطينيين.
1: غازي، أرجو أن تبقى معنا، نقترب أكثر من مشهد الانهيار الذي شهدته مدينة غزة اليوم. معك أشرف أبو عمرة لتقربنا أكثر من المشهد وجديده.
3: المشهد مأساوي للغاية حقيقة وسيلة، ومع مضي الوقت ومع قدوم ساعات مساء هذا اليوم، يعني الناس هنا باتت عاجزة عن فعل أي شيء. خلال ساعات صباح هذا اليوم وظهر اليوم كانت المنطقة تعج بالمواطنين والآليات، ولكن مع قدوم ساعات مساء اليوم

0: بدأت الآمال تفقد في المرحلة الحالية للعثور على مزيد من العالقين والناجين تحت أنقاض هذه البناية التي دمرت بشكل كامل وانهارت على رؤوس ساكنيها. في المرحلة الحالية الجميع ينتظر ساعات مساء هذا اليوم، لربما تتوقف عملية البحث لأن الظلام سيحل في هذه المنطقة الغربية لمدينة غزة، على أمل أن يتم استئناف البحث صباح الغد في هذه المنطقة بطبيعة الحال بجهود من قبل الدفاع المدني، بجهود من قبل المؤسسات الخيرية والكل الفلسطيني هنا، بالإضافة أيضا للمؤسسات الدولية التي وصلت إلى هنا برفقة الدفاع المدني والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية التي عملت منذ ساعات الصباح الأولى. ما تم انتشاله وسيلة 20 شهيدا، 8 منهم من الأطفال، 6 منهم من السيدات، بالإضافة لأكثر من 20 من الجرحى. هناك عديد من المفقودين حتى الآن لم يعرف مصيرهم، ولكن منذ ساعات الصباح الأولى كانت تسمع صرخات الاستغاثة من تحت أنقاض هذه البناية التي انهارت بشكل كامل على رؤوس ساكنيها بدون سابق انذار بسبب التصدع الكبير وتأثير الضربات الجوية الإسرائيلية في هذه المنطقة خلال أشهر الحرب على قطاع غزة. هناك مطالب عديدة والمناشدات بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي لتزويد القطاع بالحاجيات الأساسية والمعدات الثقيلة وإدخال البيوت المتنقلة وإدخال أيضا الكرفانات بالإضافة للخيام والحاجيات الأساسية للقطاع، لأن القطاع يعاني الأمرين حقيقة في المرحلة الحالية. ونحن نتحدث عن فصل الشتاء الذي هو في طريقه للقطاع خلال الأسابيع القادمة، والمعاناة ستتصاعد وتتفاقم بشكل كبير حقيقة، ونحن نتحدث عن قرابة 2000 منزل مهددة بالانهيار مثل هذه البناية التي انهارت فجر هذا اليوم على رؤوس ساكنيها. هي مأساة حقيقية حقيقة في الوقت الحالي تحل بالعائلات الفلسطينية التي فقدت ذويها والذي لا تعرف مصير أهلها وذويها تحت أنقاض هذه البناية. هل هم على قيد الحياة؟ هل هم فارقوا الحياة؟ مع مضي الوقت حقيقة تتلاشى كل الآمال بالوصول إليهم في الوقت الحالي. وكما ذكرنا المناشد الآن والهدف الأساسي الآن هو أن يتم تدارك هذه الأزمة الإنسانية بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي وفتح معابر القطاع ودخول المساعدات الإنسانية بالإضافة للكرفانات والبيوت المتنقلة والأليات الثقيلة للبدء في عملية إزالة البيوت الآيلة للسقوط والمدمرة هنا في القطاع، والتي تشكل خطر محدق للعائلات الفلسطينية التي تقطنها ولا يوجد لها متسع في الآونة الأخيرة أين تذهب، فتبقى هذه العائلات مضطرة داخل هذه البيوت التي بطبيعة الحال من الممكن أن تنهار في أي وقت حسب الدفاع المدني وبحسب الجميع هنا.
1: أشكرك جزيل الشكر أشرف أبو عمرة مراسلنا من مدينة غزة. معنا هنا في الاستوديو زميل وائل الدحدوح، أهلا بك وائل. 20 شهيدا بينهم 8 أطفال، عشرات العالقين حتى الآن تحت مبنى منهار، مشهد انهيار هذا المبنى، ما الذي يقوله لنا عن الوضع الآن في غزة؟
2: هو مع الأسف يقول الكثير، لا سيما فيما يتعلق بأن آلاف من البيوت المشابهة يمكن أن تتعرض لنفس المصير. نحن نتحدث مع الأسف عن قنابل موقوتة في هذا الشتاء ونحن على أبواب فصل الشتاء، وهذا يضاعف من خطر انهيار هذه الآلاف من المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها. الناس في قطاع غزة لمن لا يعرف 80% منهم يسكنون في الشوارع وفي حالة نزوح حتى الآن منذ ابتداء واندلاع هذه الحرب، ولذلك عندما يأسوا من إمكانية الحصول على الحياة الكريمة بالحد الأدنى توجهوا إلى مثل هذه البيوت، بعضهم يبحش في جزء من المنازل، ربما هذه البناية كان فيها بعض الشقق السكنية شبه المكتملة أو فيها بعض الجدران بعض الأعمدة، لكن هناك بعض الأسر من تبحث في جزء بقايا منازل وتسكن فيها عوضا عن الخيمة التي في كثير من الأحيان مع الأسف لا تحصل عليها، تفتقدها لأن المعابر مقفلة في وجه ما يدخل في قطاع غزة واحتياجات الناس من الخيام والبيوت المتنقلة. بعض الأسر تجازف لأن الحديث عن هذا الملف هو شائك ويدفع في الحديث عن قضيتين أساسيتين، القضية الأولى هي قضية المعابر والتي تعني الكثير، الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان تفاهمات وقف

إطلاق النار لجأ إلى ما بات يعرف بهندسة الحياة بكل تفاصيلها في قطاع غزة، هندسة ما يدخل، هندسة الطعام، هندسة الشراب، هندسة ما يدخل من خيام، نوعية الخيام، البيوت المتنقلة، ما يدخل من هذه البيوت، المواصفات وغيرها من الأشياء. حتى الآن الاحتلال لم يلتزم على سبيل المثال سوى بأقل من ثلث ما نص عليه التفاهمات إلى قطاع غزة.

0: بديل.
1: والآن طبعا مقبلون على فصل الشتاء بكل ما يحمله من تحديات على هؤلاء الناس. هناك مثل ما قلت قنابل موقوتة، آلاف المباني آيلة لسقوط. ما جرى اليوم في مدينة غزة وهذه الأعداد الكبيرة من الضحايا باعتقادك، هل ستلفت انتباه العالم أم ستمر كما مرت جرائم أخرى؟
0: هو مع الأسف حتى الآن على الأقل مرت، لكن يفترض هذه الجريمة أن تهز الوجدان المجتمعي، ضمير الإنسانية كلها يجب أن يهتز لمثل هذه الكارثة، لأنها أولا ليست الأولى، قد تكون الأكبر لكنها ليست الأولى على سبيل المثال، ولن تكون الأخيرة في مثل الظروف والمواصفات التي يعيش بها المهجرون والنازحون في قطاع غزة. ولذلك السؤال المشروع، أين هو العالم الذي نتحدث عنه؟ أين هي الأمم المتحدة؟ أين هو مجلس الأمن؟ أين هو مجلس السلام الذي يفترض أنه المسؤول عن كل ما يجري في قطاع غزة؟ والجميع شاهد حالة العرس، ما يشبه العرس لتأليف وتشكيل هذا المجلس، لكن ماذا فعل لسكان غزة؟ ماذا يفعل لسكان غزة؟ ماذا هو فاعل أمام هذه الجرائم التي يمكن أن تتكرر في كل لحظة وفي كل يوم؟ أين هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة أيضا؟ لا بد من وقفة من الوسطاء ومن المجتمع الدولي ومن اللجنة ومن مجلس السلام حتى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، على الأقل توفير الحد الأدنى من الأمن والأمان. يكفي أن إسرائيل لم تتوقف عن إطلاق القذائف والنسف والتدمير في كل يوم، عدد من الشهداء وعشرات من الجرحى. نحن على أبواب 1500 شهيد منذ توقيع هذا الاتفاق، وحوالي 5000 جريح، والتدمير والنسف
1: مستمر. المعابر مغلقة والوضع الإنساني يزداد سوءا، استمرار الوضع على حاله، إلى أين سيأخذ الأمور برأيك؟
0: أنا أعتقد أنه هذا سيعمق المعاناة مع الأسف. سيبقى المواطن الفلسطيني الغلبان النازح الذي يكتوي بويلات كل هذه الفصول وتبعات الحرب، سيعمق لديه هذه المعاناة، وسيرفع الفاتورة الباهظة والتكلفة الباهظة لكل هذه التداعيات. والمواطن في نهاية المطاف ليس له لا حول له ولا قوة، سيصمد ويثبت ويستمر في الحياة لأنه لا خيار آخر بالنسبة له. لكن العيب على المجتمع الدولي الذي يشاهد هذا الموضوع، سينقل الناس إلى مزيد من المعاناة وإلى دفع فواتير إضافية من الدماء ومن قلة الأكل والشراب والمواصفات والأغطية والخيام وإلى آخره، سيدفع الناس إلى مزيد من الأوبئة المعدية والأمراض المعدية، الحشرات، الآفات التي لا حل لها حتى الآن. على سبيل المثال المستشفيات الآن التي هي توصف ما تبقى من معالم الحياة الإسعافية في قطاع غزة، على يعني أزمة الزيوت، ما الذي يدير الاحتلال الإسرائيلي عن إدخال الزيوت لتشغيل المولدات التي تولد كهرباء لتشغيل هذه المرافق الحيوية والإنسانية التي لا غنى عنها لأي مجتمع على وجه الكرة الأرضية؟ ماذا يدير الاحتلال أن يدخل الزيوت؟ يعني وقف المولدات، يعني وقف الكهرباء، يعني في نهاية المطاف انعدام الحياة وتعميق المعاناة.
1: انعدام الحياة وتعميق المعاناة. وائل، هل تعتقد أن العالم اعتاد على معاناة الغزيين؟
0: مع الأسف إلى حد كبير اعتاد، وهذا الأمر يعتبر ظاهرة مرضية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعتاد الناس على مشاهد القتل، أن تعتاد البشرية والمجتمع الدولي على مشاهد القتل والتدمير والنسف والأشلاء والجوع والعطش المستمر، وإن كان بأشكال مختلفة عما كان في ذروة هذه الحرب الإبادية ضد قطاع غزة. ولذلك أنا أعتقد بأن هذه المشاهد وهذه الأحداث هي مناسبة لإنقاذ الضمير العالمي، لإنقاذ الإنسانية أو ما تبقى منها في هذا الكوكب الذي نعيش فيه. ويجب أن هذه الصور أن تهز هذا الضمير وتدفعه إلى الصحوة وإلى أن يتخذ مزيد من الخطوات. إلى يعني إلى متى سينتظر العالم هذه المشاهد لتستمر وتتعمق؟ إلى متى؟ كم يحتاجون من الضحايا من هذا الشعب الغلبان المسحوق المحارب المجوع المشرد النازح؟ كم يحتاجون حتى يصحو هذا العالم؟ هذه أنا من وجهة نظري كإنسان، وكإنسان عاش في هذه المنطقة ودفع ثمن وهو أحد الضحايا، أعتبر بأنها نقطة سوداء في جبين البشرية، ويجب على العالم أن يقوم ينهض نهضة رجل واحد.

0: ويقف أمام هذه الإجراءات. لا يجوز. ما الذي كما قلنا مرة أخرى، ما الذي يدير الاحتلال الإسرائيلي عن الالتزام بالاتفاق، بالحد الأدنى من الاتفاق؟ لماذا لا يلتزم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجيب العالم عليه.
1: أسئلة عديدة تبقى وتظل مطروحة للأسف. أشكرك جزيل الشكر وائل الدحدوح زميلنا هنا في الاستوديو. ومعنا من مدينة غزة محمد أبو دان مدير العمليات في الدفاع المدني بقطاع غزة. معنا من مدينة غزة ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال السابق في قطاع غزة والخبير في مجال الإعمار. ومعنا من دير البلح أماني النعوق المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك سيد محمد أبو دان مدير العمليات في الدفاع المدني بقطاع غزة. ما المعطيات التي تضيفها لنا حسب ما تنقله لكم فرقكم في الدفاع المدني بعد انهيار هذا المبنى اليوم؟
2: حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. طبعا طلقت طواقم الدفاع المدني اليوم الساعة 2:30 فجرا نداء استغاثة من الإخوة المواطنين يفيد بانهيار أجزاء من مبنى سكني وهي عمارة السعادة الواقعة في شارع الصناعة تقريبا بالقرب من مؤسسة الأنروا. فهرعت طواقمنا مباشرة، طواقم الإنقاذ، إلى هذا المبنى الذي كان ينهار جزءا جزءا. حتى وصلت طواقمنا إلى هذا المبنى فكان هذا المبنى قد انهار بشكل كامل على من بداخله. فباشرت طواقمنا مباشرة في جنح الليل بإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما وجد تحت هذه الأسقف، حيث أن هذه البناية تتكون من 6 طوابق، وكانت هذه البناية تقريبا بها 11 عائلة، يتكون هؤلاء من 100 فرد تقريبا. فقامت طواقم الدفاع المدني مباشرة بالتعامل بما تمتلك من أدوات قليلة وبما تمتلك من معدات لا ترقى إلى الحدث، لا ترقى إلى هذا المستوى من هذا الحدث الكبير. فقامت بإنقاذ ما تم إنقاذه، وهو 45 شخص بين طفل وبين امرأة وبين شيخ مسن، تم إنقاذهم في البداية حيث كان هؤلاء موجودون تحت أسقف تم التعريش عليها، فتم إنقاذهم مباشرة. ولكن والطواقم لا تزال تنقذ في هؤلاء 45، أصبح المبنى كومة واحدة. فالطواقم لا تستطيع كانت التعامل مع هذا المبنى، حيث أن المعدات التي كانت مع هذه الطواقم لا نستطيع بها انتشال هؤلاء الذين هم تحت الأنقاض. حتى استعنا بالشركاء الدوليين واستعنا بشركائنا في قطاع غزة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليو أن دي بي، واستعنا أيضا باللجنة المصرية لإمدادنا بالمعدات الثقيلة من بواقر ومن كباشات ومن شاحنات حتى نستطيع إنقاذ ما يتم إنقاذه. حتى انتشلنا ما يقارب 20 شهيدا.
1: يعني لنفهم من أكثر، كنا نتابع قبل قليل الوصول إليهم. صور كنا نتابع صور لعمليات البحث عن عالقين بطرق بدائية بالأيادي. نفهم منك تم إنقاذ 45 شخصا، تم انتشال 21 شهيدا، ماذا عن من تبقوا، من هم عالقين تحت الأنقاض حتى الآن؟
2: صدقا أخت وسيلة، طواقم الدفاع المدني هم رجال وهم أبطال، يعملون بأيديهم، يعملون بأظافرهم. نحن نعلم أن العالم يرى ما يمتلك هذا الجهاز، جهاز الدفاع المدني لا يمتلك تقريبا، لا يمتلك المعدات، فقام بأظافره بإنقاذ هؤلاء الشهداء ال45 شهيد، بإنقاذ هؤلاء المصابين ال45 مصاب. وللأسف الشهداء 20 شهيدا، لو كانت معنا المعدات الثقيلة ولو كانت معنا المعدات اللازمة لانتشال هؤلاء الشهداء لتم انتشالهم وهم أحياء أو مصابون على الأقل. ولكن للأسف لا يوجد معنا معدات ولا يوجد معنا أدنى شيء من هذه المعدات، ألا وهي يعني البواقر، ألا وهي الكبشات.
1: عن المعدات، أنت قلت أنكم توجهتم بالطلب من أكثر من جهة للحصول على هذه المعدات، كيف كان رد؟ هل تحصلتم على أي مساعدات؟
2: طبعا تحصلنا على مساعدات، ولكن حتى تصل هذه المعدات من قبل الجهات المشاركة والداعمة لنا في جهاز الدفاع المدني نحن نسابق الزمن. هي

0: كلها لحظات. مبنى مكون من 6 طوابق على مساحة 800 متر ينهار مباشرة على رؤوس أطفال ونساء أبرياء. يعني نحن انتشلنا 8 أطفال من 20 شهيدا، 8 أطفال، 6 سيدات، حتى أننا عندما انتشلناهم كانوا نائمين على فراشهم، كانوا نائمين على فراشهم. فنحن نسابق الزمن لأن النفس ينتهي. فنحن عندما ننتظر شركائنا ساعة أو ساعتين حتى وصولهم إلى مكان الحدث، تكون الأنفس قد ارتقت إلى الله عز وجل. ونحن من هنا ومن خلال منبركم الكريم نطالب المجتمع الدولي، ونطالب مؤسسات حقوق الإنسان، ونطالب مجلس السلام والسيد ميلادينوف بإدخال المعدات المساعدة واللازمة لطواقم الدفاع المدني لانتشال هؤلاء الشهداء، حيث أننا مقبلون على فصل الشتاء. ومثل هذا البيت أو هذه العمارة السكنية التي انهارت اليوم يوجد مئات في قطاع غزة. يعني نحن كجهاز دفاع مدني لدينا معلومات وبيانات عن أكثر من 2000 قنبلة من مثل هذه العمارات تسكنها الناس النازحون المشردون. نعم، الذين ليس لهم مأوى، والذين ليس لهم حتى مأوى في الخيام، لجأوا إلى هذه البيوت، فهم مضطرون إلى هذه البيوت المتصدعة.
1: شكرا جزيلا لك محمد أبو دان، مدير العمليات في الدفاع المدني بقطاع غزة، حدثنا من مدينة غزة وعن هذه المباني الآلة للسقوط. أسألك سيد ناجي سرحان، عمارة السعادة إذا انهارت على رؤوس النازحين وهناك آلاف المباني الآلة للسقوط، كيف تتعاملون مع هذا الخطر المؤكد؟
2: يعني نتعامل بالإمكانيات القليلة. طواقم وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بزيارة هذه المباني بتحديد درجة الخطورة، بإنذار الناس وإرسال الإخطارات لهم والطلب منهم مغادرة هذه المباني للانتقال إلى مراكز إيواء أخرى. في بعض المشاريع كان هناك مشروع مع اللجنة القطرية للإعمار لهدم بعض اللي هي المباني وبعض الكتل التي تشكل خطر على المواطنين. هذا المشروع يعني أنجز جزء بسيط لأنه يحتاج إلى تمويل أكثر ويحتاج إلى معدات، والمعدات التي استخدمت هي معدات يدوية. يعني هذا ما اللي هو تم الإمكان. هناك جهد مع اللجنة المصرية في فتح الشوارع وإزالة بعض الأخطار، لكن الحقيقة الأخطار الحقيقية اللي تأتي من المباني الآيلة للسقوط التي تحتاج إما إلى تدعيم ولا يوجد مواد للتدعيم أو إلى إزالة، ولا يوجد معدات لإزالة هذه المباني. مثل مبنى السعادة، هذا المبنى محتاج إلى إزالة لكن لا يوجد معدات، لا يوجد حفارات في قطاع غزة. للأسف أنه يعني بعد 3 سنوات من الحرب الإبادة على قطاع غزة فرض عليها حصار تام، لا تدخل مواد بناء ولا تدخل معدات ولا تدخل حتى مواد إغاثية. يعني اليوم المواطن اللي يطالب منه إخلاء هذه المباني لا يجد له خيمة، يعني منذ ما يزيد عن 4 شهور لم تدخل خيمة إلى قطاع غزة. الخيم الموجودة في قطاع غزة بالية، 70% من عائلات قطاع غزة تسكن في خيم بالية، ونحن الآن على أبواب الشتاء. يعني الخيمة أصبحت يعني هي مطلب أساسي للمواطن، التي هي يعني لمدة 3 أشهر. الأصل أنه يعني يتم تنفيذ البروتوكول الإنساني الذي نص على إدخال الكرفانات. ولذلك قطاع غزة للأسف يعني كل معاناة هو عبارة عن حقل موت مفتوح، إما الموت من القصف الإسرائيلي من الطائرات أو الموت من اللي هي هذه المباني. يعني هذه ليس أول مبنى، هناك عشرات المباني التي انهارت على ساكنيها سواء كان جزئيا أو كليا، وأدت إلى قتلى وإلى شهداء. نعم. وإلى أصابات، وهذه يعني ليس لن تكون الأخيرة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي في ذلك.
1: سيدة أماني النعوق، كيف تتابع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ما حدث اليوم من انهيار مبنى السعادة واستشهاد العشرات وبقاء العشرات كذلك تحت الأنقاض حتى الآن؟
3: تحياتي لكم وشكرا على الاستضافة. إن حادثة اليوم من انهيار لهذا المبنى السكني على الأفراد الذين كانوا يتواجدون فيه هي تذكير بالظروف الإنسانية الصعبة.

0: والظروف التي لا يمكن تحملها، وتضطر عشرات الآلاف من العائلات في قطاع غزة إلى تحملها. إن مثل هذه الحوادث تضيف المزيد من المعاناة الإنسانية إلى سكان القطاع. لا تزال المعاناة والموت يلاحقان السكان المدنيين في قطاع غزة، والذين لا يحتاجون فقط إلى المأوى الآمن والمأوى المناسب، وإنما يحتاجون إلى وصول مستمر إلى كافة احتياجاتهم الأساسية، والذي يشمل الرعاية الصحية ويشمل المياه النظيفة وغيرها من الخدمات الأخرى. على صعيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استجابة لطلب السلطات المحلية، قد وفرنا المواد لتمكين عمليات البحث والإنقاذ لهذه الحادثة. ندرك حجم التحديات التي تواجهها طواقم البحث والإنقاذ مع الركام الهائل، مع الظروف الصعبة والإمكانيات البسيطة. وكلجنة دولية للصليب الأحمر نحن نواصل دعوتنا إلى تمكين إدخال المزيد من المعدات الثقيلة لإزالة الركام والمباني المتضررة، وإلى كذلك الحلول الدائمة خاصة فيما يتعلق بالمأوى المناسب للسكان المدنيين. ومع اقتراب فصل الشتاء كما هو معروف قد يزداد خطر انهيار المباني، مما يؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح والمزيد من المعاناة للمدنيين.
1: قلت إنه تم توفير مواد لتمكين عمليات البحث، هل يمكن أن نعرف ما الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في البحث وبعد هذه الحادثة انهيار المبنى؟
0: إن المواد التي وفرتها اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي من المواد الخفيفة التي تستخدم في عمليات إزالة الرمل والركام، وكان ذلك بناء على طلب فرق الإنقاذ والطواقم المعنية بهذا الأمر. بالتأكيد نحن نعلم بأن عمليات البحث والإنقاذ هي بحاجة إلى معدات مناسبة، بحاجة كذلك إلى تتطلب ذلك الوقت وتتطلب جهود مشتركة حتى تتمكن الطواقم من القيام بعملها.
1: أنتم على مستوى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما حدود تحرككم؟ ما مدى حصولكم كذلك على المساعدات التي تصلكم لتقديمها للفلسطينيين، لا سيما وأن يعني عملية البحث عن خيم هي صعبة للغاية في ضوء وجود الآلاف من المباني الآيلة للانهيار؟
0: نحن بالتأكيد نواصل حوارنا مع كل الأطراف المعنية فيما يتعلق بالأوضاع والظروف الإنسانية في قطاع غزة، ونقوم بعدة تدخلات، ونقوم بكل ما يمكننا القيام به من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. على مدار الأشهر الماضية كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد وزعت وقدمت الخيام للنازحين، ولكن ما يحتاجه السكان وخاصة النازحين الموجودين في الخيام هو بالتأكيد إلى حلول مستدامة. فهذه الخيام في نهاية المطاف هي لا توفر الحماية لا من الحر الشديد ولا من البرد الشديد ولا من الظروف الجوية القاسية، وهي كذلك لا توفر ظروف معيشية كريمة للأفراد المتواجدين فيها. فنحن بالتأكيد ما يهمنا أن تكون هناك حلول دائمة ومستدامة للسكان في قطاع غزة، ونواصل دعوتنا إلى ذلك.
1: أعود إليك سيد ناجي سرحان، بعد انهيار عمارة السعادة اليوم ومع وجود حوالي 2000 مبنى آيل للسقوط في قطاع غزة، هل هناك مباني آيلة للسقوط ما تزال عامرة يسكنها النازحون، لا سيما في ضوء غياب ونقص الخيم؟
2: صحيح، هناك المئات من هذه المباني ما زال المواطنون يسكنون بها. يعني حقيقة المواطن حتى إذا وجد يعني حائط استظل بظله، يعني يضع جزء من القماش ويسكن تحته، لأنه يعني اليوم قطاع غزة كله ما يوجد في قطاع غزة متاح للمواطنين هو 110 كيلومتر مربع، يعيش فيه 2 مليون إنسان. المليون إنسان هذه 70% منهم يسكنون في خيام، لا يوجد أراضي لإقامة مخيمات، لا يوجد يعني مكان حتى نقيم مخيم عليه، ولا يوجد خيام حتى نضعها في هذا المخيم. لذلك للأسف يعني أهل غزة حوصروا حصار شديد، المجتمع الدولي يتفرج على أهل قطاع غزة، الجهات المختصة هنا، الوزارات المختصة وخصوصا وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بجهد كبير بالتعاون مع المؤسسات العاملة الأممية في القطاع واللجنة المصرية بزيارة هذه المباني، محاولة اللي هي إزالة بعض الأخطار، لكن هناك الحقيقة مئات المباني تشكل اللي خطر، هناك 2000 مبنى بالتحديد يعني تشكل خطر يجب إزالتها أو إزالة الخطر منها، بعضها مدعم وبعضها غير مدعم لأنه لا يوجد مواد للتدعيم، لا يوجد مواد بناء، ولا يوجد يعني الدعامات الأساسية المطلوبة، ولا يوجد أسمنت، لا يوجد شيء. يعني قطاع غزة يعني محاصر حصار شديد، يعني مفروض أن يموت الإنسان في هذا القطاع. لا يوجد مجتمع دولي، ولا يوجد مجلس أمن، ولا يوجد مجلس سلام، ولا توجد لجان إدارية. يعني الحقيقة أن الكل غير قادر على أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي يدخل لتر من الزيت. يعني المواطنين أصبحوا يعانون من شربة الماء، لا يوجد زيت حتى يشتغل مطور المية يجيب لهم شرب، وبالتالي الأحياء بدأت تعاني يعني بالأسبوع، المية تأتي مرة واحدة في الأسبوع. يعني هناك مشكلة كبيرة في قطاع غزة الذي لم يمت بالقصف، يمت إما تحت العمارات أو يمت من الأمراض السائدة أو يمت من الجراحات أو يمت من قلة الأكل وقلة الشرب. حتى المساعدات يعني لم تعد تأتي كما كانت في السابق للأسف. يعني قطاع غزة ترك بجراحه، يعني المواطنين يسكنون في الشوارع يعانون الأمرين في النهار وفي الليل. ولذلك إحنا يعني المطلوب الحقيقة أن يكون هناك وقفة بعد هذه العمارة. هذه العمارة لن تكون الأولى ولن تكون الآخرة، ولذلك مطلوب من المجتمع الدولي وخصوصا أشقائنا الوسطاء مصر وتركيا وقطر، يجب الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى إسرائيل حتى يفتحوا المعابر وتدخل المواد اللازمة للإيواء والمواد اللازمة لهدم هذه المباني، وتدخل اللي هي قطع غيار المواتير المطلوبة وقطع غيار شبكات المياه والصرف الصحي وما إلى ذلك، حتى يعني حتى يتنفس الإنسان فقط. لا نقول إنه حتى يحيا الإنسان حياة كريمة، لأن الحياة الكريمة أصبحت بعيدة المآل.
1: شكرا جزيلا لك ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال السابق في قطاع غزة والخبير في مجال الإعمار من مدينة غزة. الشكر لضيفتنا من دير البلح أماني النعوق، المتحدثة الإعلامية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. معنا من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مارك بوتينغا، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي. أهلا بك سيد مارك، علك تابعت ما شهدته مدينة غزة اليوم من انهيار عمارة كان اسمها عمارة السعادة، لكنها انهارت فوق رؤوس النازحين وهناك عشرات العالقين تحت الأنقاض تحت حتى الآن. ما تعليقك؟
3: في البداية أشعر بالأسف الشديد وأعبر عن تعاطفي لعائلات الضحايا وهذه أخبار صادمة التي سمعناها، ولكن هنالك جهات مسؤولة عن هذا الانهيار وهذا الحادث. حقيقة الأمر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يغادر ولم يوفر المساعدة ولم يوفر الدعم اللازم من مواد ومساعدات، وهذا ما تسبب بمثل هذا الحادث. وفي حقيقة الأمر الاعتداءات والهجمات ما زالت مستمرة، وفلسطينيين يقتلون كل يوم. إذن هذه مسؤولية الدمار والقتل في غزة تقع على عاتق هذه السلطات.
1: وإلى أي مدى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية استشهاد كل فلسطيني في قطاع غزة باعتقادك؟
3: المشكلة ما زالت نفسها، ليس هنالك مساءلة وليس هنالك محاسبة على جرائم الإسرائيليين، كما كذلك ليس هنالك عقوبات أو عقاب، ولا نرى أي دولة تقوم بشيء حيال ما تقوم به إسرائيل في غزة، بل في كل أنحاء فلسطين. إسرائيل يجب أن تتعرض للعقوبة والعقاب والإفلات من العقاب، هذا أمر غير مقبول. والآن نرى الولايات المتحدة تواصل حماية إسرائيل وتدعمها، كذلك الاتحاد الأوروبي والذي غض الطرف عما يجري، وهم يحذون حذو الولايات المتحدة، وهذه فضيحة بحد ذاتها.
1: وكعضو في البرلمان الأوروبي، باعتقادك ما الذي يمنع محاسبة إسرائيل؟
3: أعتقد أن من بين الأسباب الرئيسة هي أن الحكومات الأوروبية الحالية، وخصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية، هي تتبع الولايات المتحدة ودونالد ترامب، وهي لا تلعب دورا مهما على الصعيد الدبلوماسية الدولية، لأنها تريد ألا تفقد صداقتها لدونالد ترامب. السبب الثاني هو أن معظم الحكومات الأوروبية وكذلك كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن المشروع الاستيطاني هو في مصلحتهم، وهذا أمر غير صحيح. نرى الأوروبيين دفعوا بعض الحكومات لتغيير مواقفها، وبعض القادة والزعماء باتوا يطالبون بفرض عقوبات على السلطات الإسرائيلية والمسؤولين. هذه بداية صغيرة ولكنها تبقى بداية لا يمكن إنكارها.
1: ودعني أنوه لما قاله غوتيريش، يقول حان الوقت لوقف الضم التدريجي للضفة الغربية. قال إسرائيل لا تقبل تنفيذ خطة السلام في غزة بصيغتها الحالية، وضرباتها مستمرة وتشكل تهديدا للمدنيين. هذا الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة. سيد مارك، بعيدا عن محاسبة إسرائيل التي يبدو أنها يعني شيء بعيد المنال، ماذا أو ما الذي يمنع الدول الأوروبية من تقديم المساعدة والدعم الإنساني على الأقل للفلسطينيين في غزة؟
3: طبعا هذا هو الحد الأدنى المطلوب. إسرائيل لا تحترم أي اتفاقات ولا حتى خطة السلام، وهي أيضا لا تحترم أي اتفاقات أو صفقات، وبالتالي على الدول الأوروبية أن تواجه إسرائيل وتواجه الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي عليه أن يقول للولايات المتحدة أنه الحد الأدنى من العمل هو توفير المساعدة الإنسانية التي تمكن الفلسطينيين من الصمود ومقاومة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومقاومة الاحتلال. إذن هذا ما ينبغي أن تدعمه الحكومات الأوروبية، وعليها أن تقوم بتوفير المساعدات بكميات هائلة، وأن تقف في وجه إسرائيل ولا تقبل بمواقفها الحالية.
1: شكرا جزيلا لك مارك بوتينغا، عضو لجنة شؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حدثنا من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. منذ وقف إطلاق النار وتفعيل خطة السلام في غزة لم تختلف حياة الفلسطينيين كثيرا عما سبقها في فترة الحرب، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام مهترئة وبيوت آيلة للسقوط، فضلا عن النقص الكبير في كل المواد الأساسية. إذ تقول منظمات إنسانية إن إسرائيل لم تلتزم بالجانب الإنساني من خطة السلام.
4: يقرع الشتاء الأبواب على سكان غزة بعد 11 شهراً على خطة السلام في القطاع. إلى جانب إنهاء الحرب وعودة الأسرى، قضت تلك الخطة في جانبها الإنساني المتعلق بسكان غزة بدخول فوري للمساعدات بما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، والالتزام بكميات الوقود والغاز، وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وتوفير مستلزمات الإيواء من وحدات سكنية جاهزة وخيام كبيرة. أين قطاع غزة من كل ذلك اليوم؟ وأين يقطن سكانه بعد نحو عام على ذلك الاتفاق؟ خلافاً للاتفاق، ضيقت إسرائيل على سكان القطاع معاشهم، ليكتظ السكان في أقل من 30% من مساحة القطاع. لم تعد تلك الخيام المتهالكة التي لا تقي حر الصيف أو قر الشتاء سكناً مؤقتاً، فبعض قاطنيها يقتسمون أقمشتها الممزقة منذ نحو 3 سنوات، وتصل أعداد هؤلاء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى 800,000. ويستظل آخرون بسقوف مبان مضعضعة مدمرة في مخاطرة مردها إلى انعدام الخيارات والبدائل. ما الخطر الذي قد تشكله خيمة تقي السكان شيئا من برد الشتاء القادم لتمنع إسرائيل دخولها؟ تسأل منظمات إنسانية. ماذا عن الطعام؟ بحسب شبكة المنظمات الأهلية في القطاع، فإن ما سمحت إسرائيل بإدخاله يقل عن ثلث ما تم الاتفاق عليه من تلك الشاحنات 600. تبعاً لذلك، فإن 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 200,000 شخص وصلوا حالة إنذار الطوارئ الخطر. تعمل المستشفيات والنقاط الطبية بالحد الأدنى من طاقتها الاستيعابية نظراً لنقص المواد وقطع غيار المولدات. أما الحديث عن الكهرباء والمياه والبنية التحتية والأنقاض فضرب من الترف الذي تصعب الإشارة إليه. يعتمد 70% من سكان القطاع على صهاريج المياه مع شح الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وشبكات الضخ. أضف إلى كل ذلك الشقاء الموت اليومي المستمر. أكثر من 1,200 شخص قضوا في الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان خطة السلام تلك، بينهم بحسب اليونيسف 300 طفل خلال 10 أشهر. ما الذي يبقى من خطة السلام أو وقف إطلاق النار حين يموت طفل فلسطيني في كل يوم؟
1: معنا في الاستوديو دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومعنا من القدس دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. أهلا بكما. نبدأ معك سيد المدهون. غوتيرش قبل قليل قال إسرائيل لا تقبل تنفيذ خطة السلام في غزة بصيغتها الحالية، وضرباتها مستمرة وتشكل تهديدا للمدنيين. ما الذي يضيف هذا التصريح من المسؤول الأممي الأول؟
5: أنا أعتقد أن المشكلة ليست في إسرائيل بقدر ما هي في المنظمات الدولية. إسرائيل كانت واضحة منذ اليوم الأول أنها غير قابلة بالاتفاق، لن تلتزم بهذا الاتفاق، وأنها لم تنفذ الاتفاق، وقالته عبر تصريحات واضحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي ومن وزير دفاعه ومن الوزراء المتطرفين كسموتريش وبن غفير، وأيضا نفذته عمليا، قتلت أكثر من 1,500 فلسطيني، واليوم تقتلهم بطريقة جديدة بطريقة الركام والمباني الآيلة للسقوط، وتمنع أي عملية إنقاذ أو أي إدخال لمعدات وأي تنفيذ للبروتوكولات الإنسانية. ولهذا إذا الآن المنظمات الدولية تنبهت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد تنفيذ الاتفاق، فهنا مشكلة ونحن في كارثة كبرى. إسرائيل واضحة منذ اليوم الأول، وإسرائيل تستغل أنه لا يوجد ضغط عليها، لا ضغط أمريكي ولا من قبل مجلس السلام ولا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل القوى الإقليمية أو الدولية، وهي تمعن في عمليات القتل بمختلف الأدوات والوسائل، من خلال التجويع ومن خلال منع الدواء ومن خلال أيضا ترك البيوت الآيلة للسقوط لتدفن الناس أحياء، ومن خلال القتل اليومي الذي تمارسه بشكل مباشر. إذا نحن أمام حقيقة عجز أممي أو تواطؤ أممي. نحن نقول أن هذا التصريح يدين قائله قبل أن يدين أي أحد آخر. أين هي منظمة الأمم المتحدة؟ هل فقط يجب عليها أن تقلق وأن توزع الاتهامات؟ لا، يجب عليها أن تتحرك وتنقذ 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
1: ودعنا نشرك دكتور وليد حباس لنعرف العقلية الإسرائيلية حاليا، إلى أي مدى تستغل إسرائيل ما تحدث عنه سيد المدهون، غياب الضغوط الدولية الفعلية عليها بدليل استمرارها في هذه السياسة الممنهجة في غزة؟
6: نعم، إسرائيل تدرك هذا الأمر جيد جدا، ليس الآن وإنما يعني منذ عقود هي تنظر إلى كل موضوع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، المنظمات الحقوقية الرقابية الإسرائيلية والدولية بنظرة على أنه هذه يعني موجودة عبارة عن ميك أب يعني في المشهد الغزي أو مشهد كل الشعب الفلسطيني، لم يكن يعني أبدا في سياق القضية الفلسطينية أن كان هناك فعلا ضغط دولي يلزم إسرائيل بتغيير نهجها أو سياساتها. ولكن دعيني أقول لك أنه حصل تحول

0: لدى إسرائيل، لدى الحكومة الإسرائيلية منذ حوالي 4 إلى 5 سنوات فيما يخص علاقتها مع المحافل الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر وغيرها. وكانت موقع هذه الحكومة اليمينية أنها ترفض وتعادي وحتى تطرد ممثلين هذه المنظمات، ويعني آخر يعني فصل من هذا كان طرد الأونروا وهدم مبناها. ولكن عندما بدأت محافل حاكم ضد إسرائيل، وعندما بدأت تظهر تقارير دولية حتى تستخدم لغة الاستعمار الاستيطاني إلى آخره، كانت إسرائيل قد يعني قلبت صفحة هذه المنظمات وأعادتها. ومن هنا كان مجلس السلام كما جاءت الانتقادات الدولية عليه كبديل مرتقب للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وعلى هذا الأساس يعني شيدت إسرائيل داخل مدينة كريات جات، وهذا هو يعني مربط الفرس هنا، السي ام سي سي واللي هو المقر المدني العسكري، واللي مفترض انه يعني يهيئ الارض قطاع غزة للانتقال من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية. واحد اهم اهداف ربما او اولى اهدافه هو قضية ادخال المساعدات. ولاحقا يعني اصبح هذا المركز يضم حوالي 50 إلى 45 دولة، ولكن كان على القيادة الوسطى المركزية في الجيش الأمريكي أن تديره. رويدا تحول الجيش الإسرائيلي وتحديدا وحدة المنسق إلى يعني المدير المهيمن. نذكر أيضا أن إسرائيل طردت منه، هذا ليس من حقه لأنه ليس يعني ليست إسرائيل من يدير يعني هذا المركز، طردت منه ممثلي إسبانيا وهولندا وبريطانيا مؤخرا قبل أيام قليلة. وهي تمضي بهيمنة كاملة على كيف تدخل المساعدات وتوقيتها. هذا فيما يخص السيستم الذي يعني سحبته إسرائيل من تحت أرجل مجلس السلام وأخذته لنفسها. والمنسق هذا مهم جدا، منصب المنسق أو الكوجات اللي هو ينسق أعمال الحكومة، عندما نصب في منصبه الجديد، أنا أتحدث عن هنا عن هاليفي وهو المنسق الجديد، قال وأشار بشكل واضح أنه مكتب الكوجات واللي هو تأسس منذ عام 68 الآن تتوسع أعماله ونشاطاته، في إشارة إلى أنه تحته الآن بات مجلس السلام وبات مركز السي ام سي سي الذي يدخل المساعدات، وأصبح عليه الآن واجبا أن ينسق ليس فقط مع الحكومة الإسرائيلية وإنما مع حوالي 40 ل 45 دولة فضلا عن المنظمات الدولية. ونتذكر أنه حتى في أثناء الحرب افتتحت إسرائيل مديرية داخل الجيش الإسرائيلي اسمها وحدة الجهود الإنسانية، ووضعت لها موقع إلكتروني، وكانت هذه الوانجيت البوابة الوحيدة التي يدخل من خلالها كل المساعدات أثناء الحرب وأثناء الإبادة. وأخرجت إسرائيل كل هذه المهمة بأسلوب مقبول جدا على المجتمع الدولي وبلغة مفهومة في موضوع المساعدات الإنسانية، وبالتالي صنعت إسرائيل لنفسها بروفايل إيجابي نوعا ما فيما يخص إدخال المساعدات، ثم استفردت بمجلس السلام.
1: وطبعا رغم كل هذا المجلس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يتساءل أين مجلس السلام مما يجري في غزة من إبادة جماعية، وكما وصفها إبادة جماعية صامتة تحت الركام وفي الغرف المغلقة.
2: هو بالفعل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الآن يعيش إبادة صامتة، إبادة أمام مرأى ومسمع من العالم. وكما قلت يتفنن الاحتلال الإسرائيلي في قتل الشعب الفلسطيني، إن كان بالاغتيال أو بالأوبئة أو الأمراض ومنع الدواء، أو من خلال أيضا منع العمل على تشييد المباني وترك الناس في العراء، ومن خلال القتل المباشر. هذا الاحتلال بعتقد أنه يستغل كما قلنا ما الصمت الدولي. اليوم أكثر من جهة حقيقة ملومة.
1: هل في غزة ينظر إلى ذلك صمت دولي أم تواطؤ أم ضعف؟
2: حسب يعني هناك لوم على الوسطاء، أين دور الوسطاء اليوم في هذه الكوارث اليومية، إن كان الاغتيال أو الواقع الإنساني الصعب والكارثي، أو من خلال أيضا ترك الناس باحتياجاتهم الأساسية. اليوم نتحدث عن المساعدة، اليوم معظم الحاجات الأساسية الإنسانية التي يحتاجها شعبنا الفلسطيني، الذي يحتاج أهل سكان غزة، محرومين منها. حتى المياه الحلوة بالكاد يجدونها، وهناك معاناة شديدة، بالإضافة أو فضلا عن موضوع الدواء والأغذية الصحية وغيرها، فما بالك بالأشياء الأساسية كعملية الإيواء. اليوم هناك أكثر من 500 ألف لا يجدون

0: حتى خيمة للقيام به، وإن وجدوا يجدوا يعني شرائط مهترئة لا تقيهم لا برد الشتاء ولا حر الصيف. الواقع صعب وواقع مزري، لكن حقيقة هناك اتهام مباشر لمجلس السلام. مجلس السلام اليوم ليس فقط متواطئ، بل هو يمهد للاحتلال الإسرائيلي لكل هذه الجرائم. صمته ليس صمتا ولكن تواطؤا. أيضا هناك تصريحات من مبعوث مجلس السلام ميلادانوف خطيرة جدا ومرفوضة جدا، وهناك من يحمل ميلادانوف شخصيا المسؤولية، مسؤولية فشل إغاثة الشعب الفلسطيني، وأيضا مسؤولية قتل الناس اليومي في قطاع غزة.
1: دكتور حباس، معروف أن غزة تحولت إلى ورقة انتخابية في الداخل الإسرائيلي قبل موعد هذه الانتخابات. ما الذي نتوقعه على سياسة أو على صعيد سياسة حكومة نتنياهو؟ للأسف فقدنا الاتصال مع الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية على العموم. نشكره جزيل الشكر ونعود إليك فيما تبقى من وقت. دكتور مدهون، قبل موعد الانتخابات، ما الذي يخشاه الفلسطينيون في غزة؟
0: يخشى الفلسطينيون الآن أن تتجدد الإبادة الصارخة. اليوم نحن نعيش إبادة صامتة. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعد لهجوم كبير على قطاع غزة وعلى القيادات الفلسطينية إن كان في الداخل والخارج. وأعتقد أن قطاع غزة اليوم بات يعني هو سلعة في صناديق الاقتراع الإسرائيلية، ونتنياهو الذي فشل في تثبيت إنجازات واضحة سوى القتل والتدمير، هو يستغل الدم الفلسطيني، يستغل الدم الفلسطيني في قطاع غزة من أجل رفع رصيده، خصوصا أن هناك مخاوف من قبل نتنياهو أنه سيخسر الانتخابات. ولهذا إن لم تتدخل القوى الإقليمية والدولية نحن أمام كارثة ربما يفعلها أو حماقة يفعلها نتنياهو في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ضيفنا هنا في الاستوديو. يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في مساكن غير آمنة مع غياب البدائل، إذ يواجه السكان يوميا خطر الموت بسبب اضطرارهم إلى العيش في منازل مهددة بالسقوط بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع، مع فقدان أبسط مقومات الحياة اليومية والحصار الإسرائيلي المستمر.
2: اليوم الصبح صار ينزل حجار شوي شوي، ما خدناش فيها يعني، لا أخذنا ولا قلنا يمكن بسس يمكن كلاب عرس. الساعة 3 الصبح شد الخبط يعني، حجار كبار صار ينزل من السقف وصار ينزل من الحيطان. بضوي بالكشاف على الحيط لقيت الحيطان بفتح شوي شوي، صرت أزعق على جيراني من فوق، انزلوا انزلوا البيت بيقع، انزلوا له. نزلوا خلال 10 دقائق ربع ساعة كلها كنا نازلين منها، طلعنا في الشارع 5 دقائق وقع البيت. هاي اللي قدرت اطلعهن من تحت الردم، اكم من قلن واكم من حرام وسادات وقلان المي، هاي اللي قدرنا نطلعهن. عندي تقريبا 18 نفر، احنا 18 نفر بدنا نتغطى في حرمين وبطانيه، في الشارع بدنا ننام، فيش الا ماوى.
3: سمعنا رجه فطلع ابني برا، فقال يا ابو الدار بتتحرك، فما طلعنا برا دقينا في ميل الدار، ما طلع، قلنا يا اولاد انزلوا الدار حتنهال. فعلا نزلنا وكنا والحمد لله كنا في سلام، ما فينا اي حاجه، بس الاغذار راحت والبضاعه راحت وكل عدتنا راحت. صلت على، والحين والله ما لي سكن اسكن فيه ولا مخده القى فيها اسكن فيها.
4: قبل ما نسكن الدار في عمود هي من رايحه في الدار، هي بتصلحش للسكن الدار، فاضطرينا انه نسكن في الدار رغم انها ايش واقعه، فيش خيار تاني.
5: مش قادرين احنا نسكن برا، فاضطرينا نسكن في البيت هذا علشان احنا نسكر امورنا ونلم اسرتنا ونقعد في البيت هذا. والبيت هذا زي ما انت شايفه متصدع، البيت قايل للسقوط، البنايه نفسها بنزل الحجار، بنزل ركام، واحنا قاعدين في قلب الدار. فحتى الآن الخوف يعني مسيطر علينا إحنا اللي قاعدين في البيت هذا، يعني قاعدين بستر الله.
6: كل يوم بنخاف يعني، بنعيش حالة رعب يعني، خايفين هذا السطح يهيل علينا، نايمين وتحت رحمة ربنا زي ما بيحكوا يعني. والمطبخ طلع يعني، هنا في حفرة هنا كبيرة بنعرفش نطول الاغراض يعني، بدنا نطول اغراض شيء يعني احتمال نقع على جوا. اولادي بخاف عليهم كل يوم الصبح بنصحى يعني يقع عليهم حجر يقع شيء.
7: انا على السطح ساكن تحتي دار اهلي، خايف اي لحظه تقع الدار على دار اهلي. احنا لما نطلع الدرج الدرج مايل، لما اطلع خيمتي السطح مايل، هيك بننام بميل بتريح شو واحد في النوم، في اي لحظه السطح يمكن يقع، العمدان مايله، الحياه مش صعبه جدا يعني، هان المنظر بخوف يعني.
8: احنا عايشين في البيت هذا، عندي اخو الكبير فوق في الغرفه الفوقانيه، انت لو تحرك في الليل او مشى او في النهار انا احس انه البيت تهزز معانا، لو بس مرقت على الردم اللي انت شايفه، ان تحركت هنا عرسه بنطلع نجري لا قدر الله شيء وقع، والله شيء وقع على حدا مارك في المنطقه هذه كمان. يعني لو صار البيت لا قدر الله نازل علينا، بيضلش في سلالتنا حاجه، بكفي اللي استشهدوا عنا واللي راحوا دفناهم. المأوى الوحيد والاخير لنا اللي هو هذا، اللي بعديه قبر يعني، ما حيضل مأوى غير هيك. احنا اولادنا بنخليهم في الشمس في الشارع وكضلهم قاعدين عبين ما احنا نيجي نكون معاهم جوا البيت، اللي هي الغرفه اللي ضايله من البيت. اما البيت لا يصلح مش لسكن، للتنفس فيه.
1: هذه تغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
9: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
10: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
11: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
12: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
10: نفكك تفاصيله.
11: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
10: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
13: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
14: ماذا تريد الولايات المتحدة؟
15: هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
16: كلا هذا لم يحصل.
10: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
17: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
10: لإيضاح المعنى.
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
10: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز. ونبدأ بالمستجدات كالعادة. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 21 شخصا بينهم 8 أطفال.

0: في انهيار مبنى مأهول بالسكان والنازحين في منطقة الصناعة في مدينة غزة، وأضاف أن 100 مفقود على الأقل لا يزالون تحت الأنقاض. من جهتها أكدت وزارة الأشغال العامة أن 3000 مبنى في القطاع مصنف ضمن المباني الآيلة للسقوط. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 بنيران الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم. أما محافظة القدس فذكرت أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى بمشاركة من جنود الاحتلال، بينما أغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل في الضفة أمام المصلين ليومين، وذلك بحجة الأعياد اليهودية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز، في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. أما في الرياض فدانت الخارجية السعودية إطلاق أنصار الله الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة أمس، وأكدت حق البلاد المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكل الأراضي السعودية. وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وأن الحوثيين أبلغوا الأمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. وفي مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، يقول الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. وفي أحدث التصريحات، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال لقائه نظيره الصيني استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها بالوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. بينما أعلن وزير الطاقة الأمريكي نشر الجيش لتعويض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وتعويض خطوط الأنابيب. إذن هذه كانت مستجدات الأخبار في مختلف الملفات، ونبدأ بملف غزة واستشهاد نحو 21 تحت مبنى آيل للسقوط، ولكنه وقع بالفعل والشهداء بهذا العدد. سنتابع مع مراسلنا أشرف أبو عمرة من مدينة غزة آخر التطورات والتحديثات بشأن عدد الشهداء وأيضا وضع باقي البنايات الآيلة للسقوط.
1: نعم ليلى، حقيقة هذا الملف هو يؤرق العائلات الفلسطينية هنا في قطاع غزة، ونحن نتحدث عن انهيار هذا المبنى المكون من 6 طوابق. قبل قليل توقفت عملية البحث عن ما تبقى من مواطنين تحت أنقاض هذه البناية المكونة من 6 طوابق بسبب حلول الظلام في الوقت الحالي. من استطاعت الطواقم انتشالهم هم 21 شهيدا، 8 منهم من الأطفال، بالإضافة ل6 سيدات استطاعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني والأهالي بصعوبة بالغة انتشالهم بسبب قلة المعدات والآليات الثقيلة التي كانت تتواجد هنا منذ بداية هذا اليوم. وبالأيدي كانت الطواقم تعمل في بعض الأحيان لمحاولة الوصول للعالقين تحت أنقاض هذه البناية. استمعنا في ساعات صباح هذا اليوم لصرخات الاستغاثة من الأطفال والنساء، ولكن هذه الصرخات حقيقة انحصرت مع مساء هذا اليوم، وبعد أن دفعت الطواقم كل ما بوسعها لمحاولة الوصول إليها، ولكن هذه المساعي على ما يبدو بأنها وصلت إلى طريق مسدود في نهاية المطاف، ونحن نتحدث عن القلة في المعدات والرافعات وأيضا الطواقم التي كانت تعمل على مدار الساعة لمحاولة الوصول للعائلات التي كانت بداخل هذه البناية. هذه بناية مكونة من 6 طوابق، كانت العائلات الفلسطينية قد لجأت إليها أثناء أشهر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبالمناسبة هذه البناية ليلى تعرضت لغارات جوية إسرائيلية وهي آيلة للسقوط، ولكن ما دفع العائلات

0: الفلسطينية بالبقاء داخلها هو قلة الإمكانيات والمساحة في المنطقة الغربية للقطاع. هنا العائلات تبحث وعلى مدار الوقت عن مكان تقطن بداخله، ولكن لا يوجد متسع. نحن نتحدث عن المنطقة الضيقة المتبقية، وهي 30% من مساحة القطاع يتكدس فيها أكثر من 2,400,000 فلسطيني فيها هذا العدد الكبير حقيقة، والناس لا تعرف أين تتجه فتلجأ إلى البنايات الآية إلى للسقوط. الدفاع المدني قال بأن هناك 2000 وحدة سكنية وبناية سكنية آيلة للسقوط، في أي لحظة من الممكن أن تنهار هذه البنايات، وطالب المجتمع الدولي والوسطاء والعالم بأجمع بضرورة التدخل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المعدات، لإدخال الأدوات اللازمة في المرحلة الحالية، بالإضافة لإدخال البيوت المتنقلة الكرفانات كي تحمي هذه العائلات الفلسطينية في الوقت الحالي. ونحن مقبلين على فصل الشتاء، وفيه أيضا تتزايد معاناة العائلات في الوقت الحالي، والعائلات لا يوجد لديها يعني مفر من أن تبقى داخل هذه البنايات الآيلة للسقوط أو تذهب باتجاه الجحيم الآخر، وهو الخيام أيضا المهترئة والتي عانوا منها الأمرين سواء في فصل الشتاء الماضي أو في فصل الصيف الحالي الذي نحن فيه. وهذه الخيام حقيقة لا تقيم لا من حر الصيف ولا من برد الشتاء في الوقت الحالي، مأساة حقيقية ليلى بكل ما تعني الكلمة تعايشها العائلات الفلسطينية، وما تبقى من العائلات تحت أنقاض هذه البنايات ما زالت الأعين تشخص هنا من قبل ذويهم وأهلهم وأصدقائهم متى سيتم استئناف العمل هنا غدا صباحا لمعرفة مصير من تبقى حتى الآن تحت أنقاض هذه البناية وسط مدينة غزة.
1: إذن أبعاد كثيرة لهذه الكارثة وسنظل نتابعها أولا بأول. أشكرك حتى الآن على المعلومات المتوفرة لديك، أشكرك جزيلا أشرف أبو عمرة، شكرا. كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة حذرت من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني، وذلك عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا والمفقودين. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطيرة أو المهددة بالانهيار قد بلغ نحو 3,000 مبنى على مستوى القطاع. نتابع هذا التقرير معكم.
2: على رؤوس ساكنيه انهار المبنى مخلفا عشرات الضحايا والمفقودين. فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
3: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، نزلت لقيت بنت على العمارة واقفة وضاوية، بقول لها يا عم أبو محمد أنا بلا نسخة، واجوا الاخوان وصلنا نطلع.
4: هات كفن قول له. يا عم فيش كفن؟
2: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد مستعينه بما يتوفر لديها من معدات واليات متهالكه، فيما يعرقل الركام الوصول الى العالقين تحت الانقاض.
5: من الممكن ان يصل العدد الى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو اقل من الربع الموجود تحت الانقاض. وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
2: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
6: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2,000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
2: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
7: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى

0: الزراعية والحيوانية في مناطق متفرقة وتركت عشرات العائلات بلا مأوى، وذلك في استهداف متواصل للتجمعات البدوية. مراسلة الجزيرة ثروة شقرة رصدت أوضاع العائلات المستهدفة في هذا التقرير.
1: أصعب يوم حياتي، أنا قاعد بموت. بس
2: هائمة على وجهها تسير الحاجة نجاح بين أنقاض هذا التجمع البدوي الذي عاشت فيه مع عائلتها منذ أكثر من 35 عاما. هذا حال من انفطرت قلوبهم بعد أن هدمت جرافات الاحتلال مساكنهم في بلدة بيتين شمالي رام الله، ومن يبحث بين الركام عن حبة دواء وكتاب مدرسي.
1: أنا بدور على الدواء تبعي مش لكين، بدور على دزداني في يتم الكرش مش لكين، مش عارف يعني من وين بدي أنا اختيارة يعني.
2: لم يبقى مسكن لأحد في هذا التجمع، لا للحاجة نجاح ولا لابن شقيقها إياد وعشرين فردا من الأسرة. لم يبقى ماء يروي ظمأ العطشة ولا مأوى لطيور كانت تحلق في سماء المكان.
3: عملية تهجير، بقول لك ممنوع، بدناش نشوفك هال في المنطقة كلها. كل وين نروح بكون روح.
4: هذه أرض إسرائيل.
3: هذه أرض إسرائيلية وأرض إن هذه، وأنت ممنوع توقف فيها. طب وين نروح؟ بقول لك فش، دبر حالك، اطلع من البلاد.
2: قهر إياد يشبه قهر الشيخ ياسر الذي ولد في هذا التجمع في قرية دير بلوط بقضاء مدينة سلفيت قبل أكثر من 55 عاما. أصبح مسكنه ومساكن عشرات من أفراد أسرته كومة من ركام.
5: هاي البيت تاعي، هاي مثلا تنكات. طيب بس رحمة ربنا أوسع، الحمد لله، يعني الله خلق وفصل في الأمر يعني.
2: عائلات أخرى ذاقت مرارة فقدان منازلها في منطقة خلة الحمص جنوبي الضفة والجفتلك في الأغوار، وعائلات أخرى تخشى مصيرا مشابها لما حل بإياد والشيخ ياسر في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال.
0: دمرت جرافات الاحتلال مساكن الفلسطينيين ونسفت معها ذكريات تمتد جذورها لعشرات السنين. لا مكان آخر لنا، هذا ما يردده من يخوضون معركة البقاء على الأرض، ومن يرون أن هدم المساكن أولى خطوات الاحتلال نحو المحو والتهجير. ثروة شقرة الجزيرة من بلدة بيتين بقضاء مدينة رام الله. والآن ننتقل لمتابعة تطورات الملف اليمني. تقول القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مواقع وثكنات حوثية في جبهة الكدحة غربية تعز، في حين أعلن الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة نفذت عمليتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. ينضم الآن إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. إذن ما زلنا نحاول أن نضع كل هذه التطورات الميدانية في سياقها، فلا يمكن قراءة الميداني بمعزل عن الدبلوماسي والسياسي، ولكن لنبدأ بالميداني وما تم تحقيقه الآن على هذا الصعيد من جانب الحوثيين، وهل بإمكانهم أن يحافظوا على هذه المكاسب التي حصدوها؟
6: نعم ليلى، تواصل القوات المسلحة هنا بصنعاء الإعلان عن عملياتها العسكرية. كانت آخر العمليات التي أعلن عنها الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن عملية إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية نوع وينج لونجتون، وأكد بأنهم قد أسقطوا هذه الطائرة المسيرة في أجواء محافظة مأرب بصاروخ محلي مناسب. هذه هي عملية الإسقاط الثانية بعد طائرة كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء أيضا أنهم أسقطوا هذا اليوم طائرة سعودية F-15، طائرة حربية، وأكد بأنها كانت تنفذ أعمالا عدائية في أجواء محافظة مأرب، وأكد أيضا بأنهم قد استهدفوها حسب سريع بصاروخ أو بصاروخ أرض جو مناسب، كما تصدوا لتشكيلين عسكريين سعوديين حاول الوصول إلى حطام الطائرة وأجبرهما على الفرار، وأيضا كما قال سريع بصواريخ

0: أرض جو مناسبة. في ذات السياق أيضا كان قد أعلن الناطق العسكري أيضا بأن هذا التصدي أو هذا الاستهداف يأتي ردا على أكثر من 350 أو 450 غارة جوية شنتها الطائرات السعودية على عدة محافظات وقع تحت سيطرة سلطات صنعاء. وكان قد أعلن أيضا عن عملية عسكرية عصر هذا اليوم استهدفت منطقة ينبع أو شركة أرامكو في ينبع بالمملكة العربية السعودية، واستهدفت شركة أرامكو، وأكد بأنهم قد استهدفوا ذلك بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. كما أعلن أيضا بأنهم استهدفوا قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأكد الناطق العسكري والقوات المسلحة هنا بصنعاء بأن هذا الاستهداف على هذه المنطقة تحديدا في قاعدة خميس مشيط، لأن الكثير من الطائرات السعودية تنطلق من هذه القاعدة ومن قاعدة الملك فهد الجوية أيضا في الطائف، ولكن هذه هي المرة الثانية خلال نحو أسبوع التي تعلن القوات المسلحة هنا بصنعاء عن استهدافها لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد أيضا سريع بأن أكثر الطائرات التي تقوم بعملية الاستهداف هي من طائرات F-15 وتايفون.
1: ولكن نبيل، يعني كيف يتعامل الشارع مع هذه الموجة من التصعيد، خصوصا وأن التهديدات الآن كبيرة والكل ينتظر ويترقب؟
0: ليلى، الكثير هنا في الشارع اليمني وبالتحديد في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء تريد أن يتم فتح الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، وبالذات على مطار صنعاء الدولي الذي لا زال مغلقا منذ فترة طويلة. والشارع الآن أيضا في العاصمة صنعاء يريد أن يتم هناك إطلاق المرتبات، رفع الحصار أيضا. هذا بالإضافة إلى أن الكثير من الذين ينتظرون أسراهم، خصوصا أن الصفقة ليلى كانت قد فشلت، صفقة التبادل الأسرى التي بلغت نحو حوالي 2900 أسير وتم الاتفاق عليها في شهر يويو الماضي قد فشلت، والكثير هنا ينتظرون أن يتم الإفراج أيضا عن الأسرى. الكثير يتمنى أن يكون هناك ثمة رفع للحصار حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، خصوصا وأن الوضع الإنساني في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء أصبح أكثر مأساوية بحسب منظمات محلية هنا. ولذلك فالكثير يتمنى أن يكون هناك ثمة وصول إلى فتح للحصار لأن تعود الحياة إلى طبيعتها في هذه المناطق.
1: أشكرك جزيلا نبيل اليوسفي، وأنتقل إلى تعز مع مراسلنا ياسر حسن. أهلا ياسر، يعني نريد أن نفهم أيضا موقف الحكومة، ماذا تقول القوات الحكومية عن ما تم الآن الحصول عليه من جانب الحوثيين على الأرض، كيف ينظر إلى ذلك؟
2: نعم ليلى، آخر التطورات هي غارات جوية كثيرة وكثيفة على مواقع للحوثيين وتجمعات وآليات على طول الساحل الغربي وكذلك في غرب تعز. أبرز تلك الغارات التي تم الإعلان عنها هي غارات استهدفت مناطق في ذوباب والمخا، وكذلك غارات استهدفت مناطق غرب تعز في منطقة الكسارة بالقرب من منطقة الربيعي، وكذلك غارات في مقبنة والكدحة. وأكدت القوات الحكومية أن الحوثيين خسروا خلال تلك الغارات العديد من الجنود أو المقاتلين، وكذلك آليات عسكرية وتعزيزات كانت للحوثيين في تلك المناطق. أيضا الحوثيون استهدفوا منطقة رأس العارة بأربع صواريخ، وأيضا هناك أنباء عن سقوط قتلى وجرحى خلال سقوط تلك الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على رأس العارة في الساحل الغربي محافظة لحج. أيضا في الجانب السياسي كان عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي قد زار الجنود والقوات الحكومية بالقرب من باب مندب في طور الباحة في رأس العارة، وأكد على الاهتمام بالنازحين. أيضا أكد على ضرورة المواجهة ومواصلة القتال، وأيضا أكد أن الدولة لن تتخلى عن شبر من أراضيها، وأيضا أن الدولة ستتقدم والحكومة والقوات سوف تتقدم لاستعارة ما تم السيطرة عليه من قبل الحوثيين. أيضا في مأرب كانت هناك محاولات التسلل في الجبهات الجنوبية والغربية، ولكن قالت القوات الحكومية أنها تصدت لتلك التقدمات أو المحاولات التسلل.

0: وأيضا كان هناك قصف على مأرب من قبل الحوثيين في مأرب وأيضا في الجوف. الوضع الإنساني أيضا في اليمن بشكل عام في مناطق الشرعية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وضع مأساوي بعد نزوح مئات الآلاف من مناطقهم. كذلك اليونيسف أكدت اليوم أن هناك أكثر من 2350 شخص نصفهم من الأطفال وصلوا إلى جيبوتي خلال الأيام الماضية، وقالت إن العدد مرشح يصل إلى 10,000 لاجئ خلال الأيام القادمة.
1: أشكرك جزيلا ياسر حسن على هذه التفاصيل. إذن كنت معنا من تعز، وما زلنا نحاول أن نفهم المشهد في ظل السياق السياسي والتطورات التي نقلت رويترز جانبا منها عن مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وأن الحوثيين أبلغوا الأمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. معنا في الاستوديو هنا الدكتور عبد الرحمن الشامي، أستاذ الإعلام في جامعة قطر. أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن. إذن من جهة التصعيد الميداني الذي نتابعه منذ أسابيع في الواقع، ومن جهة تنقل وكالة رويترز عن لقاء يجمع بين مسؤولين أمريكيين والحوثيين في مسقط، يعني كيف نفهم هذا التناقض في الواقع؟ يعني ما الذي تقرأ فيه؟
2: بداية يعني ما حدث لأنه في ظروف معينة تخدم كل طرف على حساب طرف آخر. في الوقت الراهن أمريكا لا تريد أن تفتح على نفسها جبهة مواجهة جديدة، كما أنها يعني ليست المعنية فقط بما يحدث أو ما سيحدث في البحر الأحمر. ما تم هو كل طرف يحاول أن يقص النبض لدى الآخر. الحوثيون يريدون يرسلوا للعالم كله رسالة تطمينات أن الملاحة في البحر الأحمر تسير كما هي، واللقاء المباشر مع الأمريكان، واللقاء هو بالمناسبة على مستوى موظفين وفقا للأخبار المنشورة ما تم اللقاء على مستوى تمثيل سياسي عالي بالنسبة للجماعة الحوثيين، لكن على مستوى الموظفين والرسالة واضحة جدا، نحن لن نقترب من الاتفاق ما بين الأمريكان والحوثيين يعني الموقع في 2025 كما هو، ولا مساس به، والملاحة في البحر الأحمر ومشكلتنا
1: معه. ولكن هذا بحد ذاته يعني يدعو للتساؤل، هل هو استراتيجية فصل ملفات مقصودة في هذه المرحلة؟
2: بالتأكيد من كل الأطراف. من الناحية الأمريكية هي تريد أن تجنب الملاحة الدولية والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر عن الصراع الذي تصنفه في الوقت الراهن هو صراع حوثي سعودي، وفي نفس الوقت هي كل ما ستقدمه هي مساعدة لوجستية واستخبارات، لكنها لا تريد أن تدخل في الظروف التي ذكرتها في البداية. تخدم أن الأمريكان على دخول انتخابات وهم الآن في مأزق، يعني الحزب الجمهوري في مأزق جراء ما
1: يريدون أن يهدئوا
2: بالتأكيد الأمور. ففتح جبهة جديدة تعني مواجهة جديدة أمريكا ليست مستعدة لها ولا تريد أن تخوضها.
1: ومن يستفيد منها يمنيا هنا؟
2: الحوثيون في هذه اللحظة. شوفي أنا التحليلات التي تدور خلال الأيام كلها تحاول أن تقفز إلى ما حدث، لا تحاول أن تتحدث عن ما الذي يحدث الآن، لكن نحن نسينا هناك خلل استراتيجي في مقاربة الملف اليمني والصراع اليمني. عقدت برعاية أممية الاتفاق ما بين الحوثيين وما بين الحكومة اليمنية، ووقفت كل المواجهات على كل الجبهات من 2022. إذن صرنا في حالة اللاسلم ولا حرب. حالة اللاسلم ولا حرب كان يجب أن تقرأها جميع الأطراف، قرأتها من زاوية واحدة. كل طرف ذهب إلى أنه يشتغل على الإعداد العسكري، الجانب الحكومي المعترف به دوليا، والحوثيون تجهيزات العسكرية، لكن نسوا أن هذه المرحلة هذا المخل لا يمكن أن يستمر. حالة لا حرب ولا سلم أكثر من يدفع ثمنها هم جماعة الحوثيين والمواطنون.
1: طيب ولكن لافت يعني قلت أن الأمريكيين في هذا الوقت يريدون التهدئة وتلقوا شيء من مؤشراتها من الحوثيين بأنهم التزموا بأنه لن يطلق النار على السفن الأمريكية وما إلى ذلك، ولكن السؤال لم يلتزموا بعدم إطلاق النار على المملكة اللي هي من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، والمملكة تضرب وليس فقط يعني أي جزء منها، إنما مكة المكرمة تستهدف. خميس

0: شيء تستهدف، أنابيب النفط تستهدف.
1: أعود مرة أخرى، كان على القراءة الاستراتيجية للملف اليمني يعني الاستعداد لهذه اللحظة أنه لا بد من إحداث اختراق من نوع ما. الاختراق كان سيكون في تقديري إما إلى مأرب، أو لكن الظروف المحيطة التي حدثت في المنطقة رجحت كفة البحر الأحمر وباب المندب، لأنها تخدم الصراع الذي يدور في المنطقة وتخدم الحوثيين في المقام الأول. وهناك يعني ما لا يحكى أو ما لا يقال، كيف سقطت 50,000 جندي في كيف سقطت هذه المناطق دون مواجهة؟ إذن الاختراق الذي تم هو كان لابد خطط له الحوثيون لكسر حاجز حالة لا حرب ولا سلم.
0: هذه التي كان يعني
1: في أكثر المتضررين
0: والآن
1: منها.
0: هم يستفيدون من هذا الوضع. ولكن في ملف الأسرة، ماذا عن ملف الأسرة؟ كان في تفاؤل في هذا الملف بعد أشهر من التفاوض. الآن هذا التصعيد، هل ربما يمكن أن يعتبر أداة ضغط تفاوضي في هذه المرحلة أم العكس؟
1: ما يحدث الآن، المواجهات المتسعة على نطاق واسع من الجبهات، كل طرف يحاول أن يوسع نطاق المواجهة لتخدم هدفه. كيف؟ الحكومة اليمنية أو القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هي تحاول أن توسع نطاق المواجهة حتى لا يركز الحوثيون قواتهم على المخا وما حولها ويفتحون جبهة أخرى، وفي المقابل الحوثيون يحاولون أن يشتتوا القوى اليمنية حتى لا تتركز. إذن عملية توسيع رقعة القتال في الوقت الراهن يخدم أهداف كل الأطراف. لكن كما قلت لك، وفي لحظة معينة هناك يعني مراحل فارقة في التاريخ، إذا لم تستغل هذه الفرصة فلن تأتي. رأى الحوثيون وفي حسابات معينة إقليمية أنه في هذه المرحلة هو المرحلة المناسبة لإحداث اختراق من نوع ما، وقد استطاعوا إحداث هذا الاختراق. وما يقال في هذا الملف أقل مما لا يعني لا سيظل هذا السقوط علامة استفهام كبيرة جدا. لا يعرف ما الذي تم، ولا نتحدث عن اختراقات اتصالات وعن ربما يكون هناك تنسيقات، ولكن السقوط الذي حدث والاختراق الكبير الذي استطاع الحوثيون أن يحققوا في هذه المرحلة، وسقوط جبهة المخا ب 30,000 قوة المقاومة الوطنية مع الفصائل الأخرى تقدر ب 50,000 مسلحة تسليحا نوعيا، هذا ملف من الملفات السوداء أو الصندوق الأسود في الصراع اليمني أو في الحرب اليمنية منذ 2014. إذن في نهاية المطاف كل طرف من الأطراف بالذات الحوثيون أن يكثفون الهجمات على السعودية، يوسعون دائرة، يحاولون أن
0: لأنهم يرون فيها الفرصة الذهبية التي قد تخدمهم والتي تأتي الآن.
1: وفي نفس الوقت لازم يحافظوا على هذه كمكتسب في نهاية المطاف ليخدم ملفهم التفاوضي ويحسن موقفهم التفاوضي.
0: وهنا السؤال، إذا كانوا فعلا بإمكانهم الحفاظ على هذا كالمكتسبات التي حققوها أم لا، وهذا ما سنتابعه طبعا خلال المرحلة
1: هذه الأيام القادمة. لا نعرف من سيدخل،
0: لا أحد يعرف
1: من سيدخل. هل ستدخل مصر؟ الزيارة ولي العهد السعودي لمصر فيها دلالة، لم نعرف معطياتها، لكن ما سمعناه في الإعلام أن طبعا مصر متضررة جدا، خسرت أكيد في السنوات الماضية 11 إلى
0: كما 10. قلت صندوق أسود كبير، ولكن الأيام القادمة يعني مثيرة جدا ولافتة. شكرا جزيلا عبد الرحمن الشامي، الدكتور وأستاذ الإعلام في جامعة قطر، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: والآن نتابع مع مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني. هذه المرة إذ قال الحرس الثوري إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم فجر اليوم. في أحدث التصريحات أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال لقائه نظيره الصيني استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. بينما أعلن وزير الطاقة الأمريكي نشر الجيش لتعويض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز وتعويض خطوط الأنابيب. إذن نتابع المستجدات مع مراسلينا من البيت الأبيض، تنضم إلينا أمينة السريري، ومن طهران ينضم إلينا بابا ولد حرمة. أمينة وبابا أهلا بكما، وأبدأ معك أمينة. لنتابع إذن آخر المواقف من واشنطن، وما هي التوقعات ونحن نقترب من استحقاق حاسم ومهم جدا.

0: بالنسبة لترامب الانتخابات النصفية. تفضلي.
1: نعم ليلى، آخر التصريحات ركزت بشكل أساسي على مسألة النفط، التصريحات التي جاءت على لسان وزير الطاقة كريس رايت، حديث عن خيارات قد تلجأ لها الإدارة الأمريكية في محاولة لضبط إيقاع أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، من بينها الإنتاج الدفاعي. هذه الاستراتيجية أو هذا الخيار سيسمح للإدارة الأمريكية بمنح المساعدات الفيدرالية للمصافي والمنتجين على الصعيد الوطني من أجل تسريع وتيرة الإنتاج، وهذا ما دعا إليه وزير الطاقة كريس رايت، كما دعا إلى ضخ المزيد من النفط عبر مضيق هرمز، يقول بأن ذلك سيكون مفيدا للأسواق. طبعا أضاف كريس رايت بأن قوات البحرية الأمريكية ترافق السفن بشكل أساسي في المضيق، تحدث عن ما سعته نحو 18 مليون برميل من النفط عبرت المضيق يوم أمس، لكن من غير الواضح هل هذا هو المعدل الجديد، لأنه إلى حدود هذه التصريحات كان المعدل اليومي لعبور النفط 9 ملايين برميل بشكل يومي، لكن هناك بعض التغييرات التي طرأت خلال الأيام القليلة الماضية لربما قد ساهمت في رفع هذا المعدل، أولاها تغيير استراتيجية قوات البحرية الأمريكية في مرافقة السفن وناقلات النفط بعد أن كانت ترافق هذه السفن ليلا لمنع كل التهديدات الإيرانية المحدقة بها. مسؤول أمريكي قال لوسائل إعلام أمريكية بأنه تم البدء خلال الأيام القليلة الماضية فقط بمرافقة هذه السفن حتى في ساعات النهار، وهذا يدل على أن قوات البحرية الأمريكية لديها الثقة الكافية لعبور هذه السفن وضمان حمايتها حتى تعبر المضيق. المسألة الثانية أيضا والتي لربما ساهمت في رفع هذا المعدل من براميل النفط عبر المضيق، وهي الأعطال التي تسببت في توقيف خط أنابيب شرق غرب، وما دفع السعودية مثلا إلى زيادة معدلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. طبعا كل هذا التركيز على مسألة النفط مبررة لما لها من تداعيات على الناخبين الأمريكيين بشكل أساسي، خاصة وأنه تقريبا لليوم الثامن على التوالي يرتفع سعر جالون البنزين والديزل إلى معدلات قياسية. بالنسبة للديزل 70% مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل عام، وتقريبا 40% بالنسبة للبنزين مقارنة مع أسعار العام الماضي.
0: وكلنا نعرف ماذا يعني هذا بالنسبة للأمريكيين وأهمية الموضوع بالنسبة للناخب الأمريكي الذي يصوت دائما بجيبه، هذا ما يقال دائما. بابا ولد حرمة في طهران، لافت إذن ما تقوم به طهران في هذه المرحلة وتصريحات وزير الخارجية بعد لقائه نظيره الصيني في هذه المرحلة الحرجة، ما آخر التفاصيل بهذا الشأن وتصريحات بشكل عام جديدة عن الوضع؟ تفضل.
2: نعم ليلى، بالفعل كانت هناك هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيجين خلال لقائه نظيره الصيني هناك. يؤكد عراقجي على أن بلاده ستدافع عن أمنها عن سيادتها، لكنها في الآن نفسه تنفتح ترحب بالمبادرات بالحلول الدبلوماسية. تلك تصريحات أدلى بها عراقجي، وله قبلها تصريحات مماثلة بشأن هذا الانفتاح على الدبلوماسية على الحوار وعلى كل المبادرات الرامية إلى حلحلة الوضع القائم في مضيق هرمز. وبشأن الوضع القائم في هذا المضيق، يلقي عباس عراقجي باللائمة على الولايات المتحدة، يحملها المسؤولية الكاملة عما يجري هناك في مضيق هرمز في المنطقة من توترات أمنية ومن عرقلة لحركة الملاحة. لك أيضا ما يقوله جل المسؤولين، كل المسؤولين الإيرانيين عسكريين وسياسيين إذا تحدثون عن الوضع القائم في مضيق هرمز. وفي مضيق هرمز كان هناك هذا الإعلان من طرف حرس الثوري الإيراني عن إسقاط هذه المسيرة الأمريكية من طراز MQ-9. ولكن باون أيضا تكرر خلال الأيام الماضية، كانت هناك إعلانات مماثلة مشابهة عن إسقاط هذه المسيرات الأمريكية في تلك المنطقة في أجواء مضيق هرمز باتجاه جزيرة قشم.

0: وجزيرة هرمز وغيرها من الجزر المتاخمة لمضيق هرمز من طرف الحرسية الثورية الإيرانية. يتعلق الأمر بمسيرات من طراز MQ 9 وMQ 1 خلال الأيام القليلة الماضية. وفي مضيق هرمز كان هناك هذا الإعلان من قبل أركان الجيش الإيراني، بالتحديد على لسان قائد أركان الجيش الإيراني، قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية، يؤكد هذا الحضور للقوات البحرية الإيرانية في المضيق في مياه هرمز تصديها للبحرية الأمريكية وقدرتها على مواجهتها كما يقول المسؤولون الإيرانيون. ويؤكد الحرس الثوري رئيس الحرس الثوري اللواء وحيدي أحمد وحيدي أن بلاده على استعداد لمواجهة والرد على أي اعتداء أو هجمات تطال تمس الأراضي الإيرانية. وبحزم يقول هذا المسؤول العسكري الإيراني قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن العقوبات الاقتصادية وتبعاتها والعلاقات الاقتصادية والشراكات التجارية لإيران مع الدول الأخرى. هناك هذه التصريحات من طرف مسعود بيزشكان والعائد من قمة بريكس التي انعقدت في نيودلهي في العاصمة الهندية.
1: نعم.
0: يقدم بازشكيان صورة مختلفة عما يقول إنها مسعى أمريكا لخنق إيران اقتصاديا، ويقول إن هناك دولا مختلفة تسعى لبرامج شراكات تجارية مع بلاده.
1: أشكرك جزيلا بابا ولد حرمة من طهران، وطبعا الشكر موصول لأمينة السريري من واشنطن. وسنتابع هنا في الاستوديو الحوار مع ضيوفنا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وكذلك السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتورة عاطفة طغياني. إذن طهران يفترض أن تشارك في اجتماع خليجي في عمان بشأن مضيق هرمز بدون حضور الولايات المتحدة، هل هذا مسار متعمد بعيدا عن واشنطن لإبقاء واشنطن خارج الصورة أم ماذا؟
2: طبعا يمكن أن يكون هناك تحركات رمزية لإيران، لا سيما على أنها أصرت على ضرورة أن يسيطر أو يحكم الشرق الأوسط دول من الشرق الأوسط وليس دول أجنبية. إذن أرادوا أن يؤشروا إلى أن هذه منطقتنا ونحن يجب أن نقرر ما يحصل فيها، وأن هذه الاستراتيجية الكبرى لإيران في مجال الدفاع أو التصدي للولايات المتحدة وللوجود الأمريكي في الولايات المتحدة يمكننا أن نقرأها من هذا المنظور.
1: سفير هود، ماذا عن واشنطن؟ يعني هذه مرحلة حرجة، أعرف أن هناك جهات في واشنطن تحاول تقليل من أهمية الانتخابات النصفية، ولكن كلنا نعرف أن هذه الفترة كل ما يجري فيها يكون تحت دائرة المراقبة. فعندما تقرر وتعلن إيران أنها ستشترك في مثل هذا الاجتماع الخليجي بدون واشنطن، ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لترامب تحديدا في مرحلة حساسة؟
2: أعتقد أن دونالد ترامب مثلي أنا أدرك أن هذا الاجتماع سوف لن يحصل أبدا، لأن إيران لم تنأ عن موقفها بأنها تمتلك المضيق. أنا أقتبس هنا عن نائب الرئيس الأول الإيراني وعن محسن رضائي الأمين العام لمجلس الأمن القومي. إذن المضيق لنا، هو ملكيتنا، نسيطر عليه، لن نتخلى عنه. هذه مقولاتهم وتصريحاتهم. إذن طالما أن هذا مستمر، فدول الخليج سوف لن تلتقي بإيران وسوف لن تمنحها موافقتها على هكذا مقاربة، لاسيما أن أكبر دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي أي المملكة العربية السعودية تتعرض لاعتداءات من إيران من الشمال إلى الجنوب، نسميهم حوثيين أو عراقيين، ولكن في نهاية المطاف كلنا نعلم أن هذا قد حصل في توقيت محدد من أجل الضغط على المملكة وعلى باقي دول الخليج من أجل القبول بهذه السيطرة على المضيق.
1: لنرى ما رأيك دكتور سليم، يعني وأنت تتابع المشهد، فعلا هناك ضغوط كبيرة على واشنطن، على الرياض تحديدا، مع هذه الموجة من التصعيد الأخيرة التي وصلت إلى قلب مكة المكرمة. هل هذا حافز للمضي قدما في مثل هذا الاجتماع الخليجي مع إيران بعيدا عن واشنطن، أم العكس برأيك؟
3: يعني كما تفضلت طرحت مجموعة من الأشياء المترابطة. يعني لا شك أن كل اللاعبين ينظرون إلى ما بعد هذه الأزمة، أي نظام إقليمي سيكون بعد الانتهاء من هذه الأزمة. واليوم هناك تصريح لنائب الرئيس الأمريكي يحدد مدى زمني. يعني عندما تحدث الرئيس ترامب عن هذا المدى الزمني، من الممكن أن لا نتوقف كثيرا على تصريحات رئيس ترامب، ولكن عندما يتحدث نائب الرئيس الأمريكي عن مدى زمني، هناك شيء ما يحدث. الاجتماعات في الصين، الاجتماعات الأمريكية مع الحوثي، هناك حركة على مستوى المنطقة، والاجتماع المؤجل من الممكن أن نعود إلى هذا الاجتماع. السعودية طلبت تعديلات على الورقة العمانية الإيرانية، وجزء من هذه التعديلات كان الإصرار على توصيف المضيق والتأكيد على أنه مضيق دولي، ممر بحري دولي. يبدو أن كان هناك صيغة مختلفة. كل الأطراف يحاولون أن يحددوا المستقبل من خلال ما يقومون به اليوم، لأن أي إجراء على مستوى هذا الاتفاق ليس فقط على مستوى السعودية، بل على مستوى الدول الخليجية، على مستوى المنطقة، وعلى مستوى العالم. أي صيغة ستكون ضمن هذا الاتفاق في حال ذهبت الدول الخليجية لاتفاق ما أو لمباركة اتفاق عماني إيراني، عندها سيؤسس إلى حالة دائمة، بغض النظر عن الصياغات أنه مؤقت وأنه مرحلي وسيكون هناك مفاوضات لاحقة. أي شيء سيؤسس لمرحلة دائمة. لذلك السعودية في موقع لا تحسد عليه، لأن هناك الكثير من الضغوط كما تفضلتي، ولكن مستقبل النظام الإقليمي يتوقف على السياسة والاستراتيجية السعودية كيف ستكون. لأن حاولت المملكة الذهاب ببعض الخطوات من خلال تأسيس لأنساق إقليمية عبر التحالف البحري وعبر اتفاق مكة، يبدو أن الدور المطلوب هو أكبر، الانخراط أكبر والقيادة أكبر. يعني لأن ما سيأتي في المستقبل على الأرجح هو سيكون نظام إقليمي بقيادة خليجية أو بانخراط خليجي كبير، ولكن هذا الانخراط له أسس وله مسؤوليات. أعتقد ما يحصل الآن على مستوى هذه المرحلة هو تأسيس هذه كيفية الانخراط والمسؤوليات على مستوى كل اللاعبين.
1: في النهاية يعني هناك لقاءات تعقد، يعني السعودية من جهة تتعرض لهجمات يعني غير مسبوقة، خصوصا عندما تطال مكة المكرمة، ونعرف ماذا يعني هذا بالنسبة ليس فقط للسعودية وإنما للمسلمين بشكل عام. في الوقت نفسه إيران تجري لقاءات مع الصين، تلتقي بين وزير خارجية الصيني والإيراني، ويتحدث عن أن إيران ماضية في إيجاد الحلول الدبلوماسية. واشنطن تقف وتتفرج الآن؟
2: أعتقد أنها تتفرج وتراقب يأس هذا النظام الذي يحاول أن يثبت أنه ليس معزولا، ولكن لا أحد سوف يأتي لمساعدة هذا النظام، لا أحد يجري أي نقاشات بناءة معه. لهذا هذا الاجتماع في عمان قد أجل إلى غير أجل أو أجل غير مسمى، ولهذا هناك اتصال بين الصين وإيران، وتكرر الصين فيه مواقفها الرسمية التي تتعارض مع مواقف إيران الرسمية. المضيق ليس ملكا لأحد، يجب أن يفتح للملاحة الحرة، وعلى الدولتين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تهدأ وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. هذان الموقفان متعارضان حتى لو لم يذكر ذلك مباشرة، ولكنهما متعارضان للموقف الإيراني، لأن إيران تعتبر أن المضيق ملكها، أقفلته ولا تفتحه ولن تعود إلى المفاوضات. بالتالي نحن لا نتحدث عن العام 91 حين تعرضت الدولة لاعتداءات في الشرق الأوسط بدون أي استفزاز من قبل دولة معتدية، وأتت الولايات المتحدة ودول حليفة.

0: فهو حررتها. هذا لن يحصل مع إيران لأنه ليس لديها لا حلفاء ولا شركاء مقرب.
1: نعم ربما واشنطن غير قلقة، ولكن من هو قلق هو حلفاؤها في الخليج. يعني أنت تقول أن لم يهب أحد لنجدة طهران على اعتبار أنها معزولة، وهذه قراءة طبعا أمريكية، لا نعرف مدى عزلتها إذا أردنا أن نتحدث عن العلاقات مع الصين وروسيا، ولكن هذا الآن بعد آخر. أنا أريد أن أتحدث عن حليف قوي للولايات المتحدة أيضا لا يهب أحد لنجدته وهو يتعرض لكل هذه الهجمات. وهنا السؤال الحقيقي، هنا مربط الفرس.
0: لقد وضعت إصبعك على الجرح، على الخطأ الاستراتيجي الأكبر الذي ارتكبه ترامب. كل محلل، كل مؤرخ يمكنه حتى أن يتحدث عن حرب كان متوقعا أن تحصل بين إيران والولايات المتحدة، لأن الحكومتين متعاديتان إلى هذه الدرجة. ولكن طريقة قيادة ترامب لهذا الموضوع كان أسوأ طريقة، حيث أنه لم يعمد إلى استشارة أي من دول الخليج، لم يحذرها، لم يساعدها في الاستعداد، وتركها تواجه النتائج.
1: سنرى إذن الأيام القادمة إذا كان فعلا سيكلفه أكثر مما كان يتصور بكثير. سنتابع. شكرا جزيلا لك سفير جوي هود، شكرا لضيوفنا الكرام، شكرا سليم زخور والدكتور عاطفة. إذن نتابع الآن النافذة الاقتصادية مع وسيلة علمي، وتتناول فيها تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على مؤشرات التضخم في بريطانيا تحديدا، وترقب الأسواق لقرار الفائدة الأمريكية اليوم. نتابع معك وسيلة، تفضلي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. تصاعد أزمة الطاقة عالميا واضطراب إمداداتها يدفع معدلات التضخم للارتفاع بوتيرة أشد مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، أمر دفع كبريات البنوك المركزية لتجديد سياساتها النقدية، كما يفتح الباب أمام المزيد مع اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية عالميا. ففي بريطانيا سجل معدل التضخم أعلى مستوى منذ 5 أشهر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وقد تسارع معدل التضخم في الشهر الماضي متجاوزا 3%. يواجه سائقو السيارات في بريطانيا تكلفة في البنزين والديزل هي الأعلى منذ 2022، حيث زادت الأسعار ب 23% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بأكثر من 6% مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الرحلات طويلة المدى. معنا من أهم إحدى محطات التزود بالوقود في لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، هذا التضخم المتسارع، هذه الزيادة في التضخم كيف تنعكس على المستهلكين في بريطانيا؟
3: نعم وسيلة، كما تشاهدون خلفي في هنا في الصورة في هذه المحطة، الأسعار، أسعار البنزين ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 4 أعوام. الديزل هنا 195 بنس للتر الواحد، والبنزين 171 سنت بنس للسعر اللتر الواحد. وهذه الأسعار بدون شك تؤثر على تكاليف النقل، وهي حيوية في الاقتصاد البريطاني، بما يعني أن المستهلكين وسائقي السيارات يدفعون أموالا طائلة من أجل تعبئة خزانات سياراتهم، وهذا ينعكس بشكل كبير على جميع القطاعات الحيوية في الاقتصاد البريطاني. التضخم كما ذكرتم ارتفع من 2.9% خلال الشهر يوليو الماضي إلى 3.1% في أغسطس، وهي الزيادة الثالثة من نوعها في خلال 3 أشهر في هذا المنحى التصاعدي بسبب التداعيات الأوضاع والتوترات الصراعات الجيوسياسية، ولا سيما مع إغلاق مضيق هرمز وتقطع وتوقف سلاسل الإمدادات للنفط وأيضا للغاز. بريطانيا هي مستورد خالص للغاز، فلذلك فإن هذه الزيادة في التضخم تؤثر كثيرا على فواتير الطاقة للمستهلكين البريطانيين، لا سيما في ذروة فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة

0: على جيوبهم وعلى فواتيرهم قد تصل إلى أكثر من 20%، حوالي 344 جنيه استرليني لكل فاتورة. وهذه بكل تأكيد تلقي بتزيد من الضغوط أولا على بنك إنجلترا المركزي الذي يراقب نسبة التضخم ويريد وضعه تحت سيطرته عند 2%، لكنه هناك توقعات بأنه سيبقي على أسعار الفائدة خلال اجتماع غدا، وتلقي بضغوط على الحكومة البريطانية التي تريد أن تخفف من أزمة المعيشة على السكان.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو مراسلتنا من لندن. أمريكيا تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي خلال ساعة من الآن، في الوقت الذي تسجل فيه عوائد السندات أعلى مستوى منذ عام 2007 نتيجة عوامل من بينها ارتفاع معدلات التضخم. تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، كما ساهم تسارع التضخم منذ اندلاع الحرب في تعزيز مخاوف المستثمرين من بقائه عند مستويات مرتفعة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي 3.4%. معنا من أمام مقر الاحتياط الفيدرالي في واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، إذن الأنظار تتجه إلى ما يقرره الفيدرالي الأمريكي، ما الذي تشير إليه المؤشرات والتوقعات كذلك؟
2: نعم وسيلة، بالفعل الجميع يترقب هذا القرار وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمعدل 0.25% ليصل إلى 4%، وذلك في محاولة لكبح معدلات التضخم هنا في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى 3.4% وهي أعلى من معدل 2% وهو المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي. هذا القرار في هذا التوقيت في الحقيقة له عاملان بالغ الخصوصية والحساسية أيضا، نظرا أولا لعلاقة البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب تحديدا بكيفن وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. الرئيس ترامب يطالب بخفض معدلات الفائدة، لكن التوقعات حاليا تشير على الأرجح بأن كيفن وارش سيضطر إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما سيضعه أمام حرج أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. النقطة الثانية تتعلق بحساسية التوقيت نظرا لقرب انتخابات التجديد النصفي وموقف الحزب الجمهوري من هذه الانتخابات وما تضعه الحرب على إيران تحديدا، وهي عامل مهم في ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة نظرا لارتفاع أسعار الوقود والديزل والمحروقات بشكل عام. هذا الأمر يضع أيضا الحزب الجمهوري في موقف حرج، خاصة وأن هذه ستكون أول زيادة في سعر الفائدة هنا في الولايات المتحدة. شكرا. منذ يوليو 2023، وأيضا التوقعات تشير ربما وسيلة إلى أن هذه الزيادة المحتملة لن تكون الأولى وربما يعقبها زيادات أخرى.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من أمام مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن. وللمزيد من التحليل معنا من مدينة إيرفاين في كاليفورنيا البروفيسور إيريك سوانسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا. أهلا بك بروفيسور إيريك، هل تتوقع أنت كذلك كما تشير إليها توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو زيادة الفائدة؟
3: Yes, it is widely expected they
4: نعم من المتوقع إلى حد كبير أن يقوم الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة، ولكن هذا ليس مضمونا في نهاية المطاف.
1: التوقيت طبعا على المستوى السياسي وفي بالغ الحساسية والتعقيد، باعتقادي كيف سينعكس ذلك على المشهد السياسي وما تداعياته كذلك؟
3: So the elections are still a couple months away.
4: الانتخابات ما زالت على بعد تقريبا حوالي 2 إلى 3 أشهر، لذلك هنالك بعض الوقت لأن يتم تغيير نسبة الفائدة، ولذلك ربما الاحتياط الفيدرالي يريد أن يتخذ قرارا الآن بدلا أن يتخذه بعد 6 أسابيع وهو موعد اجتماعه القادم.
1: وباعتقادك هل سيؤسس ذلك لرفع آخر ثاني وثالث في جولات قادمة؟
4: أنا أعتقد أنه سيتم رفع نسبة الفائدة أكثر من مرة، مرة في هذا الاجتماع وربما مرة أخرى في شهر ديسمبر بعد تنظيم الانتخابات النصفية، وبالتالي أنني أتوقع

0: قناة ما هنالك رفعان أو مرتان لرفع نسبة الفائدة مع نهاية هذا العام، ونتوقع أن يتم رفعها مرة أخرى في العام القادم.
1: باعتقادك كيف يوازن الفيدرالي بين كبح التضخم العام وتجنب إدخال الاقتصاد في ركود، لا سيما بسبب تكاليف الطاقة؟
0: مجلس الاحتياطي الفيدرالي عليه دائما أن يوازن بين التضخم وبين النمو الاقتصادي، وهذا أمر معتادون عليه. مؤخرا الاقتصاد كان قويا رغم ارتفاع التضخم، وبالتالي هذا يجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا لرفع نسبة الفائدة، وذلك من أجل تعديل هذا التوازن. فنحن دائما نسعى إلى تخفيض التضخم.
1: اضطراب سلاسل الإمداد باعتقادك إلى أي مدى يحد من فاعلية رفع الفائدة؟
0: إذا ما اعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن اضطراب سلاسل الإمداد في مضيق هرمز هو مؤقت، فإن هذا من شأنه أن يعطيه سببا لعدم رفع نسبة الفائدة، لأن التضخم سيتلاشى وينخفض من تلقاء نفسه. ولكن في ظل النزاع مع إيران وإغلاق مضيق هرمز والمستمر منذ عدة أشهر، ليس هنالك ربما مؤشر بأن هذا الأمر سيتلاشى، وهذا ما ربما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لأن يعتقد بأن هذا الاضطراب هو ربما دائم وليس مؤقت.
1: وهل يقتصر دور الاحتياطي على رفع الفائدة أم أن لديه أدوات إضافية؟
0: بشكل أساسي هو تعديل رفع أو خفض نسبة الفائدة، ولكن يمكن أن يؤثر على نسبة الفائدة على المدى البعيد، خصوصا فيما يمكن أن يدلي به الرئيس وولش في مؤتمره الصحفي. ولكن لا يريد أن يتدخل، يريد أن يترك الأمر للأسواق لأن تفعل هذا الأمر. لذلك أعتقد أنه سيتعامل مع هذا الأمر بشكل حساس.
1: بروفيسور إيريك، باعتقادك كيف سينعكس أي قرار للاحتياطي الفيدرالي على المستهلكين من الأفراد، لا سيما فيما يتعلق بالرهن العقاري؟
0: نسبة الفائدة لها تأثير غير مباشر على حياة الناس، لأن الرهون، القروض التي تهم الناس مثل الرهون العقارية وكذلك قروض شراء السيارات، هي ذات مدى أبعد من التمويل والقروض الشخصية. نعم، ربما هما مرتبطان بشكل ما، ولكن التأثير المباشر على حياة الناس العاديين لن يكون كبيرا.
1: شكرا جزيلا لك بروفيسور إيريك سوانسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا. شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا جزيلا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد على رأس الساعة والتغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. في هذه الساعة تحديدا نفتح نوافذ من غزة ورام الله وواشنطن وطهران. البداية من غزة، وهذه النافذة مع الزميل غازي العلوي. تفضل غازي.
3: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها من مدينة غزة. من نجا من الحرب قد لا ينجو من آثارها، هذا حال 21 فلسطينيا استشهدوا إثر انهيار بناية سكنية فوق رؤوس ساكنيها، من بينهم 8 أطفال و6 سيدات. هذا المشهد على فظاعته يمثل تحذيرا متكررا خشية انهيار متكرر للمباني السكنية الآيلة للسقوط. خاصة والتقديرات تتحدث عن نحو 3000 بناية سكنية مهددة بالانهيار. نبدأ مع مراسلنا أشرف أبو عمرو من

0: موقع انهيار هذه البناية السكنية لرصد المشهد من هنالك. أهلا بك أشرف أبو عمرة، ولو حدثتنا، هل لا زالت عمليات البحث والانتشال مستمرة من قبل طواقم الدفاع المدني أم أن هذه العملية انتهت خاصة مع حلول الظلام؟
1: نعم غازي، حقيقة بعد 20 ساعة من العمل المستمر هنا في موقع انهيار البناية السكنية على رؤوس ساكنيها فجر اليوم، توقفت عملية البحث مساء اليوم على أن يتم استئنافها صباح الغد بعد عمل دؤوب ومتواصل من قبل طواقم الدفاع المدني والمتطوعين، بالإضافة لجميع الفرق الإغاثية التي وصلت إلى عين المكان هنا منذ فجر اليوم وحتى ساعات مساء هذا اليوم. من استطاعت الطواقم التي كانت متواجدة هنا من انتشالهم هم 21 شهيدا، 8 منهم من الأطفال، بالإضافة إلى 6 سيدات. هناك حقيقة غازي كانت صرخات الاستغاثة من أسفل البناية المدمرة كانت واضحة وجلية في ساعات الصباح الأولى، ولكن مع مرور الوقت انخفتت الأصوات التي كانت تخرج من تحت الأنقاض بسبب عدم قدرة الطواقم من الوصول إليها. هنا كانت حقيقة عملية متكاملة من البحث المستمر بالأدوات المتاحة، وعندما نتحدث عن الأدوات المتاحة نتحدث عن العمل بالأيدي بالأدوات البسيطة البدائية. هناك بعض من الحفارات وبعض من الآليات التي تم الاستعانة بها من قبل شركات خاصة ومن قبل اللجنة المصرية ومن قبل الدفاع المدني، ولكن هذه الآليات لم تكن كافية على مستوى هذا الحدث، ونحن نتحدث عن بناية مكونة من 6 طوابق انهارت على رؤوس ساكنيها وبداخل بطبيعة الحال قرابة 100 شخص حسب الدفاع المدني. الكل ينظر في الوقت الحالي ما مصير من تبقى داخل هذه البناية في المرحلة الحالية، على أمل أن يتم الاستكمال في الصباح الباكر للبحث عن مصير من تبقوا تحت هذه البناية.
0: أشكرك جزيل الشكر أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من موقع انهيار هذه البناية السكنية. ولمناقشة تداعيات هذا الحدث الصعب أرحب بضيفي هنا، الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، والمهندس بلال حرزين مدير برنامج حصر الأضرار في الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين. أبدأ معك سيد أحمد فيما يتعلق بدلالات هذا المشهد القاسي إنسانياً، وكيف ينعكس سياسيا إذا ما تحدثنا عن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالبروتوكول الإنساني؟
2: مساء الخير. يعني باعتقادي هذا المشهد المؤلم والقاسي كان متوقعا، وفلسطينيا أصدرت عشرات التحذيرات التي قالت بوضوح أن القطاع يذهب تجاه كارثة إنسانية، أن المنازل الآيرة للسقوط هي كثيرة، أن الخيام الموجودة هي خيام مهترئة، وأن تنصل الاحترام للبروتوكول الإنساني يعني عمليا حكم بالموت على مئات الآلاف في قطاع غزة. التحذيرات الفلسطينية وصلت إلى كل مكان في العالم، شملت أيضا مشاركة دولية وأكدت على هذه التحذيرات، لكن للأسف كل ذلك قوبل بحالة من التغاضي، حالة من الإهمال وعدم التعامل بجدية مع الأوضاع الكارثية في قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي استثمر كل ذلك خلال أيام اتفاق وقف إطلاق النار وما قبل اتفاق وقف إطلاق النار لإيجاد هذا الواقع الذي صممه بشكل مدروس وممنهج بهدف تحويل بيئة قطاع غزة إلى بيئة قاتلة وبيئة مميتة. هدفها الرئيسي أن يصبح أشكال وأدوات القتل ليس قتل بالسلاح فقط، هي قتل أيضا بظروف الإبادة التي تحولت إلى ظروف مستدامة في قطاع غزة، وهو ما يخدم بالمعنى الفعلي نوايا التطهير العرقي الإسرائيلية. ويخدم الهدف الاستراتيجي الهادف إلى تفكيك الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة ومنع أي إمكانية للتعافي، وهو ما يضع علامات استفهام مهمة حول كل الالتزامات التي قدمها المجتمع الدولي تجاه تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
0: يعني عدم الالتزام ليس لمجرد الرفض فقط، ولكن إذا ما ذهبنا هندسيا مهندس بلال فيما يتعلق بهذه المنازل الآيلة للسقوط والمشهد القاسي الذي تابعناه اليوم، ما هي العوامل التي تؤدي لانهيار هذه المنازل خاصة بعد تعرضها للقصف؟
3: نعم، بخصوص المنازل الآيلة للسقوط والمنازل اللي تحتوي على كتل خطرة، رقم المتداول حاليا هو تقريبا 3000 مبنى، رقم منطقي. نحن في الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين ضمن برنامج حصر الأضرار حتى تاريخه قمنا بحصر ما يقارب 2500 مبنى ما بين مباني آيلة للسقوط وما بين مباني تحتوي على كتل خطرة. جزء كبير من هذه المباني هي مباني مأهولة، والغير مأهول أيضا يشكل خطر على الخيام المحيطة حولها. كما نعلم قطاع غزة حاليا لا يحتوي على قطعة أرض فارغة، فجميع الأراضي مأهولة بالخيام.

0: ويحيطها مباني تحتوي على كتل خطرة ومباني آيلة للسقوط. للتعامل مع هذا الملف، هو ملف معقد يحتاج العديد من العوامل للتعامل معه. في الحروب السابقة كان لنا دور في التعامل مع هذا الملف، بداية من توفير المساكن المؤقتة للمواطنين. أي مواطن يسكن في منزل آيلة للسقوط يحتاج إلى بديل، لا تتوفر مساحات أراضي لهذا الخيار، الكرفانات لم يتم إدخالها،
1: هذا كله غير متوفر بالنظر متوفر. عدم التزام الاحتلال. لكن اسمح لي أن أتوجه إلى السيد أحمد فيما يتعلق بهذا الجانب. من المفترض أن يكون هنالك يعني رد فعل خاصة من مجلس السلام المسؤول الآن عن قطاع غزة. كيف برأيك سيكون الموقف الدولي؟
2: يعني حتى الآن يمضي على هذه المجزرة ساعات كثيرة، لا يصدر أي موقف. هناك حالة من الصمت وهناك حالة من القبول الضمني. الصمت يعني القبول الضمني، وبالتالي مجلس السلام يتحول إلى شريك في توفير غطاء للإبادة بكل أشكالها بما فيها القتل البطيء ل 2 مليون فلسطيني. وهذا يعني أن التفويض الذي منح لمجلس السلام من مجلس الأمن باعتباره وسيطا نزيها يتولى مسؤولية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار أصبح تفويضا منقوصا، وتفويضا يعاني من شوائب واضحة بهذا السلوك الذي يمارسه مجلس السلام. المطلوب هنا أن يكون هناك موقف، وموقف أساسي من الدول العربية الثمانية، دول العربية والإسلامية المنخرطة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترفع الصوت بشكل واضح وتفعل عضويتها في مجلس السلام وتقول أن هذا المجلس يجب أن يكون مشرفا فعليا على تنفيذ الاتفاق. وأولى بنود هذا الاتفاق كانت البروتوكول الإنساني، هذا البروتوكول الذي كان يجب أن لا يخضع لأي شكل من أشكال لا المماطلة ولا التعطيل، خصوصا أنه متوافق عليه بالمعنى الدولي. هناك مسؤولية كبيرة على مجلس الأمن، إذ مطلوب من مجلس الأمن الذي ثبت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار 2803 أن يسائل مجلس السلام تجاه ما يجري في قطاع غزة، وأن يتخذ إجراءات فعلية لها علاقة بإيقاف الكارثة الإنسانية ورفع كل هذا الظلم عن أهالي قطاع غزة.
1: نعم مهندس بلال، يعني نتحدث عن 3000 بناية مهددة بالانهيار، هذا وفق ما رصدته وزارة الأشغال العامة والإسكان داخل القطاع. كيف يمكن تقييم درجة الخطورة لهذه المباني؟
0: بالتأكيد توجد مصفوفة للمخاطر لتحديد أولويات الإزالة لهذا المبنى. هل المبنى يوجد خطر انهيار وشيك؟ إن كان مأهول أم لا، يشكل خطر على المحيط؟ توجد آلية لتحديده. في الهيئة العربية قمنا بهذا الإجراء لتحديد أولويات الإزالة للمباني، ولكن الواقع كما نعلم لا توجد معدات الإزالة الموجودة حاليا في قطاع غزة، لا يمكن الاعتماد عليها للبدء بأي خطة لإزالة هذه المباني. لا تتوفر موضوع دعم المباني، العديد من المباني الآيلة للسقوط من الممكن لو توفر دعم حديدي، دعم كتل خرسانية، من الممكن المحافظة على حالتها في الوضع الحالي بشكل آمن حتى نبدأ عمليات الإزالة، ولكن هذا الخيار حتى خيار التدعيم غير متوفر. ف نحن نتعامل مع 3000 قنبلة موقوتة فعليا، والجدير بالإشارة أننا داخلين على موسم الشتاء. موسم الشتاء هندسيا في حالة هذه المباني سيؤدي إلى تسارع عمليات السقوط وانهيار المباني، ولذلك الموضوع ملح وعاجل جدا، ولا يمكن الانتظار والاعتماد على الموارد المتوفرة في قطاع غزة حاليا.
1: نعم طيب، من هنا أنتقل إلى يعني سيد أحمد فيما يتعلق بالاستجابة الدولية. هنالك الكثير من المتطلبات التي تحتاجها الحالة الهندسية. الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح حتى بإدخال يعني وأخذها مجازا المسمار، أو حتى دعامة حديدية من الممكن أن يعني تقي سقفا من الانهيار. هذا كله كيف يضع الموقف بالنسبة لمجلس السلام أو حتى للوسطاء وغيرهم؟
2: اسمح لي غازي أن أعود بالتاريخ قليلا إلى كل ما ذكره المهندس مما يتعلق باحتياجات قطاع غزة الإنسانية. منذ فبراير 2024 تم تثبيت كل هذه المطالب فلسطينيا في إطار الرد على اتفاق باريس. في شهر إبريل 2024 تم اعتماد البروتوكول الإنساني بالمعنى الدولي وتم الموافقة عليه حتى أمريكيا. في اتفاق يناير 2025 تم تثبيت هذا جزء من الاتفاق. كل ذلك لم يعني إسرائيل بشيء، ولم يضغط على إسرائيل بالمعنى الدولي في شيء. في اتفاق يناير لم تنفذ إسرائيل البروتوكول الإنساني. ذهبنا إلى انهيار هذا الاتفاق في آذار، ذهبت إسرائيل إلى قصف ما تبقى من إمكانيات الترميم الأولي في قطاع غزة، ليس فقط ما دمرته، حتى قصف الآليات التي يمكن أن تنفذ عبرها عملية الترميم الأول. هذا يعني أن إسرائيل لديها إصرار على فكرة إبقاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة. ذهبنا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتفاخر الرئيس الأمريكي بأن أولى بنود هذه الخطة هي إزالة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. لم ينفذ شيء من هذا الأمر. أنشئ مركز للمراقبة المدني العسكري في كريات جات، والذي كان يفترض أن يشرف بشكل مباشر على أن تدخل المساعدات لقطاع غزة وأن يشرف على هذه المساعدات تدخل بدون أي عوائق. لم ينفذ أي شيء، وتحول هذا المركز إلى مركز التنسيق الأمريكي الإسرائيلي دون أي فعل بالمعنى الأساسي. هذا يعني أن مجلس السلام والاتفاق

0: الوضع وهذا يعني بالمعنى الفعلي أن قطاع غزة يبقى الآن رهينة لواقع الإبادة الذي يقهر ويقتل أكثر من 2 مليون فلسطيني بالإهمال بالدمار بالركام وأيضا بالقتل السريع واستمرار عملية القصف.
1: سياسات مختلفة في قتل الفلسطيني وهو الهدف الاستراتيجي الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي. أعود إليك مهندس بلال، ما هي الإجراءات العاجلة الممكن اتخاذها لمنع انهيار مزيد من المباني وفق ما هو متاح، أم أن هذه المسألة صعبة للغاية؟
2: الحديث عن إجراءات لإنهاء هذه الأزمة أعتقد غير متاح حاليا. الإجراء الوحيد المتاح حاليا هو إخلاء هذه المباني، وعملية الإخلاء تواجه بمشاكل كثيرة، عدم توفر البديل، العديد من المواطنين يفضل سكن بيت على أن يسكن في الخيمة. يعني أعتقد لم تمر أزمة في تاريخ العالم أن سكن المواطنين ثلاث سنوات في الخيام، فالمواطنين يعني حتى نسمعها منهم عندما نحذرهم من أن المبنى آيل للسقوط ومبنى خطير، بقول وفر لي بديل، يعني
1: لا خيار،
2: وفر لي بديل بطلع من البيت هذا، لكن طالما ما في بدائل ما بطلع منه. إذا برفض الإخلاء ما بقدر أدعم البيت،
1: وهذا
2: توفير تدعيم ما بقدر أجيب آلية، لو أخلى البيت حيضل مخلى وأيضا بشكل خطر على المحيط،
1: لن يتم إزالة
2: لا توجد معدات.
1: نتيجة يعني سيد أحمد، السؤال الأخير إليك، نتيجة عملية قدم الأراضي أيضا المستمرة فيما يتعلق بتوسيع مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي،
0: يعني هناك مقاربة مهمة، إسرائيل تقدم الأراضي، توسع السيطرة، تحشر الفلسطينيون في 30% من مساحة القطاع، في ذات الوقت هي تدمر مربعات سكنية ما تبقى من البنية الحضرية، الخيام تهترئ، لا تسمح بإدخال أي معدات، وهو عمليا يخدم ما تحدث به وزير الحرب الإسرائيلي أن خطة التهجير ما زالت على الطاولة، وأن إسرائيل تبحث عن مسارات لتهجير أهالي قطاع غزة عبر البحر وعبر الجو، وبالتالي لا يستقيم هذا التوجه الإسرائيلي للتطهير العرقي مع السماح بإمكانية أن يكون هناك إمكانية للتعفي قطاع غزة. النوايا الإسرائيلية هي نوايا لتهجير قطاع غزة، القضاء على الكتلة الديمغرافية، وكل ما يجري عمليا هو ضمن سلوك إسرائيلي ممنهج لتنفيذ هذا الأمر الذي ينطبق مع الرؤية الأيديولوجية لليمين الصهيوني بتحويل قطاع غزة إلى أرض بلا سكان.
1: هذا فيما يتعلق بسياسة قدم الأراضي والسياسات الإسرائيلية الأخرى، ولكن برأيك هل في ثواني معدودة هل سيكون ما حدث اليوم لاعبا أساسيا في تغير المشهد؟
0: أعتقد أنه يفترض أن يتحول إلى صرخة إنسانية. هناك في الدبلوماسية شيء يسمى بالدبلوماسية الوقائية، التقاط أن القطاع ذاهب إلى كارثة إنسانية، اليوم مثبت من مؤسسات إنسانية ومؤسسات دولية، وبالتالي على الأمم المتحدة أن تترجم ذلك إلى نداء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون هناك وقفة دولية حقية باتجاه كسر الحصار، إدخال معدات الترميم، تطبيق البروتوكول الإنساني، ووقف هذا الانهيار الإنساني في قطاع غزة، وإنقاذ حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني باتوا عرضة لعملية التطهير العرقي الإسرائيلية.
1: نعم، في ثواني معدودة مهندس بلال، نتحدث عن فصل شتاء قادم، ما هي المخاطر المتوقعة؟
2: فصل الشتاء هندسيا تأثير الأمطار وعلى الخرسانة وعلى حديد التسليح، جزء كثير من المباني حديد التسليح أصبح مكشوف، كون عدد المباني التي انهارت في الفترة السابقة ليس كبيرا، هذا ليس مؤشر أمان، هذا بالعكس هذا مؤشر خادع، خاصة قدوم الشتاء سيزيد من خطر الانهيار، سيزيد من هبوط التربة، بالتالي هبوط القواعد وزيادة الميول للمباني المائلة، بالتالي موسم الشتاء سيكون تأثيره سلبي جدا. نعم. في عملية في خطر في المباني الخطيرة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس بلال الحرزين، مدير برنامج حصر الأضرار في الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، والسيد أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. مشاهدينا الكرام، خلف أطنان من الركام لا تختفي مآسي غزة، بل ثمة مباني مهددة بالانهيار قد تتحول في أي لحظة إلى مصائد للموت. انتهت هذه النافذة قدمناها لكم من مدينة غزة، ننتقل وإياكم إلى رام الله والزميلة جيفارا البوديري وهذه النافذة.
3: شكرا للزميل غازي العلول من قطاع غزة، وهنا من الضفة الغربية مشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا بكم، ونافذة جديدة من رام الله. دير بلوط ودير دبوان والجفتلك وخلة الحمص، أربع مناطق كانت اليوم على موعد مع الجرافات الإسرائيلية. والأسرى الفلسطينيون وفق نادي الأسير الفلسطيني يعيشون حرب إبادة متواصلة، وشهيد

0: جديد داخل سجون الاحتلال. والمشهد الأبرز خلال الساعات الماضية إنزال جوي نفذته طائرات مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب الضفة الغربية. هذه التطورات وغيرها نبحثها بداية مع مراسلنا ليث جعار من طول كرم في شمال الضفة الغربية، كما ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد هلسة الخبير بالشأن الإسرائيلي، والدكتور إبراهيم ربايعة باحث وأكاديمي في العلوم السياسية. مرحبا بكما. إذن الشهيد معتز الأطرش استشهد داخل سجون الاحتلال وقبل ساعة عملية إنزال جوي في اللبن الشرقية، بعد ساعات من إنزال جوي في مدينة يطا، ولكن الحدث الأبرز في هذه الساعة هو في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس. لمعرفة المزيد من التطورات الميدانية ينضم إلينا الزميل ليث جعار مراسل الجزيرة من طول كرم. ليث، ما هي آخر التطورات خاصة داخل مخيم بلاطة في نابلس؟
1: جفارة، جملة من التصعيد في مناطق الضفة الغربية في الساعة الأخيرة فقط، هناك عمليات اقتحام تنفذ في مناطق عدة من الضفة الغربية، لعل أبرز هذه الأحداث تحديدا ما جرى في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، إصابة شاب فلسطيني بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، وتحديدا وفق شهود عيان خاصة أو تحدثوا بشكل خاص للجزيرة قبل قليل، قالوا بأن الإصابة في منطقة الفخذ تم نقله إلى المستشفى. المصاب هو رامي شلباية وهو مطارد من داخل مخيم بلاطة. تمكنت وحدات خاصة إسرائيلية بعد أن تسللت عبر مركبة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية إلى وسط مخيم بلاطة، قامت بإطلاق النار عليه بشكل مباشر والاعتداء بالضرب على فلسطيني آخر كان في أحد المحال التجارية في تلك المنطقة. قامت القوات الخاصة باعتقاله بعد أن دفعت بتعزيزات عسكرية إسرائيلية من حاجزي عورتا وكذلك حاجز بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس، ووصلت إلى مخيم بلاطة. عملت على إخلاء الوحدات الخاصة الإسرائيلية من تلك المنطقة لتطلق الوحدات الخاصة قنابل دخانية قبيل الانسحاب لحجب الرؤية عن الفلسطينيين أثناء انسحاب الوحدات الخاصة من داخل هذا المخيم. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحامات واندلاع مواجهات في حي البيادر بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، واقتحام آخر لمدينة طوباس وبلدة طمون إلى الجنوب من المدينة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي الآن الانتشار في عدة طرقات في تلك المنطقة. ولعل الأحداث الأبرز خلال هذا اليوم هو عمليات الإنزال الجوي التي باتت إسرائيل تستخدمها في مناطق الضفة الغربية في اللبن الشرقية. كان هناك عمليات إنزال من الطائرات المروحية الإسرائيلية في مساحة محيط هذه البلدة. سبق ذلك أيضا عملية إنزال ومداهمة لعدة منازل في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، إضافة نعم. إلى دفع الاحتلال الإسرائيلي بمدرعات إيتان إلى مدينة نابلس وجابت شوارع المدينة، وصولا إلى 4 عمليات هدم تمت في الضفة الغربية بدأها الاحتلال نعم. وأخيرا في بلدة دير بلوط، وصولا إلى الجفتلك، ووصولا إلى مسافر يطا ودير دبوان.
0: شكرا للزميل ليث جعار على كل هذه المعلومات، كنت معنا من طول كرم شمال الضفة الغربية. دكتور إبراهيم، سأبدأ معك. عملية عسكرية قوات خاصة في مخيم للاجئين مخيم بلاطة لاعتقال فلسطيني بزعم أنه مطارد، ويعني عملية خاصة إطلاق نار، وأيضا تم الحديث عن استخدام مروحية. لماذا كل هذا الكم من جنود الاحتلال ومن هذا الكم الهائل من الآليات العسكرية لاعتقال شاب، وخاصة أنه بعد أن أصيب؟
2: يعني وهذا طبق قبل أسابيع في جنين، في مخيم جنين، عندما تم استهداف مجموعة من الشبان أيضا بالطيران، رغم أنه كان بالإمكان حتى اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية نتيجة للسياق. باعتقادي أن إسرائيل تذهب لاستخدام فائض القوة لتحقيق هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو متصل بضبط حالة الردع في الحالة الفلسطينية. هي ترى أن استخدام هذه القوة بهذا الشكل يوجه رسائل للشارع الفلسطيني من أجل الردع الشامل بالقوة، وهذه سياسة إسرائيلية معروفة من السابق، ولكن أيضا لأهداف سياسية تستطيع إسرائيل استخدام هذه المشهدية من أجل تصوير أن الضفة الغربية وكأنها مسكونة بشكل من أشكال التهديد والخطر الدائم، وهذا دوما ما يأتي بالتقارير والمرافعات التي يقوم بها الجيش أمام المحاكم الإسرائيلية. قبل أسابيع عندما ذهبوا إلى مرافعة في المحكمة العليا الإسرائيلية حول مخيمات شمال الضفة الغربية تذرعوا باستمرار الخطر الأمني، وبعد ذلك بأيام تم استهداف الشبان بهذا الشكل وهذه الطريقة،
0: رغم أنه لم يطلق رصاصة واحدة من هذه المناطق،
2: ولا يوجد يعني الضفة الغربية بالحالة الحالية يعني هي منهكة بشكل كبير ولا يوجد
0: ومحتلة بالكامل حتى
2: بشكل كامل.
0: أستاذ محمد، سأنتقل يعني مما تحدث به الدكتور، يعني مشهدية، ماذا يعني إنزال جوي في منطقة كيطة التي لا يوجد فيها عمليات اقتحام أو اعتقال، بمعنى أنه لا يوجد فيها أي شيء ميداني يتحدث عنه الاحتلال، وقبل أقل من ساعتين في اللبن الشرقية قرية صغيرة أيضا فيها إنزال جوي، ماذا يعني ذلك؟
3: أنا أضيف إلى ما تفضل به الدكتور إبراهيم فأقول أنه هدف هذا خلق الصدمة والترويع في الداخل الفلسطيني، استخدام آليات حربية ثقيلة واستخدام الطيران العسكري هدفه خلق الانطباع أيضا بأن هنالك تهديد يوازي ويحتاج إلى استخدام مثل هذه القوات. الجيش الإسرائيلي بالمناسبة لم يصرح عن خلفية استخدام مثل هذه الآليات في الساعات القليلة الماضية، لكن بالإمكان قراءة خلفيات هذا الأمر من سلوك إسرائيل في الميدان. هي تحاول أن توصل رسالة بأن الضفة الغربية ما زالت تشكل تهديدا كبيرا يستدعي استخدام مثل هذه الآليات.
0: صاحب المنزل الذي بالأمس على سبيل المثال في يطة أكد لمراسل محمد الأطرش أن جنود الاحتلال الذين نزلوا بالمروحية قالوا له نحن في عملية تدريب.
3: هذا
0: لماذا
3: وارد.
0: وأين؟
3: هذا وارد، ربما يمهد الطريق نحو مثلا لحظة تتخذ فيها حكومة إسرائيل قرارا بشن هجوم على مقرات الأجهزة الأمنية، وأنت تعلمين بأنهم مهدوا الطريق لهذا الأمر حينما شيطنوا الأجهزة الأمنية وتحدثوا عن انقلاب البنادق، بمعنى أنه قد تستخدم هذه البنادق يوما ما ضد سلطات الاحتلال والمستوطنين. ولذلك هذا لا يجري عبثا، إن لم يكن جزء من الدعاية الإسرائيلية المرتبطة بموسم الانتخابات الإسرائيلية فإنه ربما يمهد لشيء ما، لأنه واضح جدا بأن هذه الحكومات تجعل من ساحة الضفة الغربية ساحة للتصعيد وتحاول أن تخلق منها فزاعة كبيرة جدا في الوعي الإسرائيلي والوعي الدولي حتى تشرع الانقضاض عليها في حال قرر نتنياهو أن سيستخدم هذا الانقضاض ليركب ظهره إلى صندوق الاقتراع،
0: وليس تدريب في لجبهة أخرى.
3: المرجح أنه مرتبط بشكل أساسي في الضفة الغربية.
0: دكتور، التصعيد كما يتحدث أستاذ محمد في كل مناطق الضفة الغربية، هل هدم المنازل المنشآت تحديدا في التجمعات البدوية هو جزء من هذا المسلسل المتواصل، خاصة أنه يعني اليوم على الأقل ثلاث مناطق هي عبارة عن تجمعات بدوية منذ 7 أكتوبر 2023، نتحدث وفق منظمة البيدر عن أكثر من 100 تجمع بدوي، وكانت بيت سالم قد قالت أن هذا جزء من التطهير العرقي.
2: صحيح، وهذا جزء من الاستراتيجية الكبرى، بمعنى لا نتحدث فقط عن وجود حالة تستخدم انتخابيا أو تستخدم في النقاش السياسي الإسرائيلي، جزء من الاستراتيجية التي ذهبت إلى التطهير الشامل خاصة في المناطق المصنفة جيم وخاصة في المساحات الرعوية واستخدام المزارع الرعوية كسلاح مضاد، المستوطنات الرعوية والاستيطان الرعوي كسلاح مضاد من أجل أيضا طرد الفلسطينيين. ولذلك نلاحظ أيضا أن العديد من هذه المستوطنات الرعوية جاءت في أماكن هذه التجمعات البدوية التي تم ترحيلها وتهجيرها، وتستخدم ذات أنماط الحياة بذات النمط الزراعي وذات السياق بنفس المكان، وبالتالي من المتوقع أن تستمر. يضاف إلى ذلك أنها تستخدم أيضا بإطار الحالة الانتخابية. سموتريتش قبل أيام كان يتفاخر بأنه هو المسؤول عن هدم المنازل تحديدا في منطقة جنين، ويتحدث عن أن هذه العملية مستمرة من أجل توفير الفضاءات الواسعة والرحبة للحالة الاستيطانية واستمرارها وتدحرجها.
0: إبادة أخرى تسير بسياق متصاعد في داخل سجون الاحتلال أستاذ محمد، شهيد جديد من بين الأسرى هو الشهيد الأسير معتز الأطرش. أكدت العائلة أنه لم يكن يعاني من أي مرض في السابق. لماذا هذه الإبادة المتوقعة؟

0: واصلة بحق الأسرى الفلسطينيين. ونحن نتحدث أنه منذ 7 أكتوبر نتحدث عن 92 شهيدا ممن عرفت هويتهم.
1: أنت تعلمين بأن الأسرى في الوعي الجمعي الفلسطيني يعني يشكلون حالة مهمة جدا نضالية، لهم خصوصيتهم. كسر الأسرى يعني كسر المجتمع الفلسطيني، ثم نتنياهو يتخذ من الأسرى أداة أيضا قهر للمجتمع الفلسطيني بشكل عام في إطار
0: وترهيب.
1: في إطار محاولته كسر الفلسطيني وكسر نضالهم، لأنه انكسر هذه الرمزية وكسر الصورة الأوسع. وبالتالي هذا الانقضاض الذي يجري أيضا له أهداف أخرى. بن غفير قال حينما بدأ حملته ضد الأسرى بأنه لا داعي للقلق، لن يحتج أحد لا في الداخل الفلسطيني ولا على مستوى العالم العربي ولا على المستوى الدولي، لا تقلقوا. كسر هذه المسلمة، وهو اليوم يروج في المجتمع الإسرائيلي أن كسر هذه المسلمة سيدفعه إلى كسر المسلمات الأخرى، مثلا في الأقصى. هو يقول اليوم وهو ينقض على الأقصى أنه ما فعلته مع الأسرى سأفعله في داخل الأقصى، ولن ينبس أحد بمنتشر لا في الداخل الفلسطيني ولا على مستوى العالم العربي.
0: وهل هو في إطار المزايدات الانتخابية؟
1: بالتأكيد.
0: لأنه بن غفير يعني كل بضعة أيام يقتحم السجون ويهدد الأسرى علنا.
1: لاحظي جيفارا بأن كل منهم يحاول أن يأتي بالموقف الأكثر عدائية تجاه الفلسطينيين في المادة المسؤول عنها. بن غفير في قضية الهدم وفي قضية الأسرى، سموتريتش في قضية الاستيطان وغيره، كل منهم يفاخر بأنه الأكثر يمينية والأكثر تشددا تجاه الفلسطين. هذا يسوق ويسيل نقاط ومكاسب انتخابية في مجتمع يميني يعني يطرب على مثل هذه المسائل، مزاجه العام محكوم بقبضة الأمن، يسوق له هذا الأمر على أنه ردع وخصوم مردعون، ونتنياهو رجل الأمن، هو هذه الحكومة الوحدة هم القادرين على أن يأتوا بالأمن للمجتمع الإسرائيلي. وفي حال خسر هذا اليمين فإن خصوم نتنياهو سيتنازلون في موضوع الأسرى.
0: لماذا لم نعد نسمع شيء عن الأسرى دكتور إبراهيم منذ انتهاء صفقات التبادل باختصار وبثواني؟
2: بسبب ازدحام الأجندة أولا، وسبب عجز المؤسسات الناظمة للأسرى والمدافع عنهم، الصليب الأحمر لا يتم التعامل عنه، وبسبب أيضا غياب موضوع الأسرى عن الأجندة الدولية بشكل كامل.
0: شكرا على هذه المشاركة وهذه التفاصيل التي يعني هي تتحدث عن كامل الوضع في الضفة الغربية الذي يزداد صعوبة، خاصة قبيل أيضا الانتخابات الإسرائيلية، على أمل أن شيء قد يتغير. شكرا للدكتور إبراهيم ربايعة والأستاذ محمد هلس لهذه المشاركة. إذا مشاهدينا، الضفة الغربية تبقى كما تؤكد المؤسسات الحقوقية على صفيح ساخن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النافذة قدمناها هنا من رام الله، والآن ننتقل إلى نافذة جديدة وإياكم مع الزميلة وجد وقفي في واشنطن. بأمان الله، إليك وجد.
3: جيفارا شكرا لك ولكل الزملاء في رام الله، ونرحب بكم مشاهدينا في نافذتنا من واشنطن التي نناقش فيها أهمية تمرير مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة مشروع قرار يطالب بتقييد قدرة الرئيس ترامب على مواصلة الحرب مع إيران بأغلبية 220 صوتا مقابل 204، وذلك بعد انضمام 7 نواب جمهوريين إلى ديمقراطيين في التصويت لصالح القرار. القرار يتزامن مع تصريح لوزير الحرب الأمريكي قال فيه إن تكلفة الحرب هي 37 مليارا و500 مليون دولار. وفي السياق ذاته توقع مكتب موازنة الكونغرس أن يرتفع التضخم بمقدار نصف نقطة في الربع الأول من العام المقبل، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة ربع نقطة لتفادي ارتفاع نسبة التضخم. فما تأثير ذلك كله على الأمريكيين؟ وهل سيكون لهذه الأرقام أي دور في صناعة القرار بشأن إيران؟ تساؤلات نطرحها على ضيفينا فيكتوريا تايلر، نائبة مساعد وزير الخارجية سابقا لشؤون إيران والعراق، وتيم كونستانتين، نائب رئيس تحرير واشنطن تايمز. لكن البداية مع الزميل محمد المدهون من مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث يجتمع وزراء طاقة مجموعة العشرين هناك. محمد، أبرز ما ورد في كلمة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت فيما يتعلق بمجال الطاقة ومصافي تكرير النفط.
4: نعم وجد، بالفعل هناك تركيز من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت على قدرة الولايات المتحدة وعلى هيمنتها وعلى زيادتها في إنتاج الطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية، وهناك محاولة منه للابتعاد عن الحديث عن مضيق هرمز. كان هناك بعض الحديث لفوكس نيوز تحدث عن مرور 18 مليون برميل من النفط عبر هذا المضيق الليلة الماضية فقط، وهو يحاول أن يؤكد الفكرة الأمريكية بأن المضيق مفتوح وبأن ملايين براميل النفط تمر منه يوميا وأن السيطرة فيه للولايات المتحدة. ولكن هناك أيضا اهتمام كبير من الناس هنا الحاضرين من الوفود ومن وسائل الإعلام بخط الأنابيب السعودي شرق غرب وما حدث له. كان تحدث الوزير عن أن إصلاحات سريعة يجريها السعوديون لهذا الخط وأن عودته إلى العمل ستكون خلال أيام قليلة. وقبل دقائق فقط أصدرت بلومبرغ بعض التقارير التي تشير إلى أن عودة هذا الخط للعمل بنصف قدرته الاستيعابية ستكون خلال أيام وعلى أن يعود إلى كامل طاقته خلال 6 أسابيع. ما تتحدث عنه الإدارة الأمريكية هنا هو الوفرة، الهيمنة، الزيادة في الإنتاج، والمفارقة حقيقة وجد واضحة جدا لأننا نشهد أسعارا قياسية للوقود في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالديزل بالبنزين. الديزل ارتفع إلى أكثر من 60% مقارنة بأسعاره التي كانت قبل الحرب، وكذلك البنزين، جالون البنزين ارتفع بزيادة قدرها 40%. وهناك محاولة لتجنب الحديث عن هذا الموضوع والإشارة إلى أن هذه الاضطرابات وهذه الزيادات في الأسعار هي مؤقتة وستزول وستنتهي بنهاية هذه الحرب التي يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تكون قبل نهاية هذا العام.
3: محمد المدهون مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك وقد كنت معنا من هيوستن في ولاية تكساس. أعود إلى ضيوفنا وأبدأ مع فيكتوريا لأسألك، لماذا باعتقادك للمرة الثالثة صوت مجلس النواب على نفس مشروع الحد من صلاحيات الرئيس ترامب في الحرب؟
5: طبعا بالنسبة إلى هذا القرار فهو رمزي لا أكثر ولا أقل، ولكنه مهم للحزب الديمقراطي الآن من أجل لفت النظر إلى الحرب في إيران وهي فقدت كل شعبيتها، وبالتالي ليس هناك فائدة من إعادة فرض الموضوع مرة أخرى، ليس لديها تأثير سياسي حتى لو أن المجلس تغير وسيطر الديمقراطيون عليه في نوفمبر، فسياسة الخارجية تبقى صلاحية الرئيس والحكومة، وبالتالي يمكن للديمقراطيين استخدام هذا القرار كجزء من الحملة من أجل أن الانتخابات نصفية، لكن في الوقت الحالي هذا لا يؤثر على مسار الرئيس بالنسبة للحرب.
3: هل تتفق مع ما قالته فيكتوريا لا يؤثر على مسار الرئيس أو ربما قرارات الرئيس فيما يتعلق بالحرب، خاصة وأنه قال وتعهد أكثر من مرة بأن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، بينما في السابق كانت الإدارة والرئيس ترامب يرفضون تقديم جدول زمني لموعد نهاية الحرب؟
5: أنا أوافقها الرأي، وليس واقعيا أن نحدد جدولا زمنيا لنهاية الحرب، فالشؤون الدولية لا سيما الحروب لا تمشي بهذا الطريقة، لكننا نعلم أنه بدأ وهو يقول أنه يتوقعها ل6 أسابيع ومرت 6 أشهر الآن. فيكتوريا محقة تماما، لا تأثير عمليا لذلك، ولكن قد يكون له تأثير حيث يسلط الضوء على قضايا بالنسبة إلى جمهور أصلا يشكك في منفعة الحرب. إذ نقترب من الانتخابات النصفية نحن نتنبه للقضايا، ولكن الأمريكي العادي يتنبه للموضوع قبل 6 أسابيع من الانتخابات، ليس مثلنا من الآن. إذا نظرنا إلى الحزب الجمهوري حتى الآن 85% تقريبا سوف يدعمون الرئيس حتى لو لم تعجبهم الحرب، ولكنهم يستمرون في دعم الرئيس. سوف يجدون منطقة لمعاداة إيران في هذا المجال. أما الديمقراطيون كانوا يعترضون على الحرب منذ بدايتها، ولكن هناك جزء كبير من الناخبين هم مستقلون، ليسوا ملتزمين بأي من قرارات الحزبين، وبالتالي سوف ينظرون القضايا بطريقتهم، والشعب غير محبوب.

0: محبوبة غير شعبية، وهذا القرار يضع القضية في الواجهة ويذكر الناس لماذا لا يجب أن يدعموا حزب الرئيس.
1: لا يدعم حزب الرئيس لماذا؟ خاصة بعد أن قال وزير الحرب بيت هيغسيث بأن تكلفة الحرب حتى سبتمبر 30 من سبتمبر هي 37 مليار و500 مليون دولار، رقم كبير. هل هذا الرقم قد يؤثر في توجهات الناخبين؟ نحن نتحدث عن مليارين إلى 3 مليار دولار شهريا.
0: أكثر ما يؤثر هنا هو سعر الوقود والتضخم، وطبعا الناخب الأمريكي سوف يقلق بشأن كلفة هذه الحرب، ولكن الكلفة التي يشعر بها من جيبه هي التي تؤثر عليه، وهي التي جعلت هذه الحرب تخسر شعبيتها. في الوقت الحالي يبدو أن الإدارة تحاول أن تفرض هذا الحصار وتنفذه، وهي لا تلتزم بتنفيذ مذكرة التفاهم ولا تسعى لأي حل دبلوماسي حاليا، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. طبعا رأينا في الأسبوع الفائت أن إيران مستعدة للتصعيد، مستعدة لاستخدام ذراع الحوثيين مثلا للتصعيد في المنطقة في محاولة لرفع كلفة الحرب على الرئيس وعلى الشعب الأمريكي. قامت بالاعتداء من خلال الميليشيات العراقية المدعومة من إيران على خط شرق غرب السعودي، بما يرفع أسعار الوقود، ونتوقع الأمر نفسه أن يتكرر إذا لم تسعى الإدارة إلى حل، أو إذا استمرت بحالة لا حرب ولا سلم.
1: يعني تيم، قلت أنك تتفق مع فيكتوريا بأن قرار مجلس النواب لن يؤثر على قرارات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران، ولكن المحروقات كما قالت فيكتوريا وقود السيارات وصل إلى أسعار مرتفعة، وهي تؤثر مباشرة في الانتخابات وفي قرارات الرئيس ترامب. هل تعتقد بأنها سيكون لها دور كبير في التأثير على قرار الرئيس ترامب بشأن إيران؟
0: أعتقد أن هذا سوف يؤثر على قرارات الناخبين في نوفمبر. لا أعرف إلى أي مدى سوف يؤثر على قرارات ترامب بحد ذاته. تحدثنا عن 37.5 مليار دولار. الولايات المتحدة أنفقت 3 أضعاف ذلك على أوكرانيا. الرقم كبير نعم، ولكنه ليس كبيرا جدا بلغة الحكومة، ولا يمكن للشعب أن يربط 37 مليار دولار بحياته اليومية. هذا الرقم بحد ذاته خارج السياق لا يعني شيئا، ولكن في محطة الوقود كل أمريكي يمتلك سيارة يملأ خزانه مرتين تقريبا، وكل مرتين في الأسبوع يتذكر لماذا لا يحب هذه الحرب، لأنه بدلا من أن يدفع 2.5 دولار للجالون الواحد يدفع 4، وهذا يؤثر على جيبه حين يدخل متجر البقالة، أيضا هذا يؤثر عليه. إذن هذا سيؤثر على قرارات الناس الناخبين، ولكن ليس على قرار ترامب. في الربيع المنصرم كنت في الشرق الأوسط والناس كانوا يسألوني، ألا تعتقد أن ترامب سوف ينهي الموضوع قبل كأس العالم؟ قلت لهم لا يهتم. الولايات المتحدة والشعب الأمريكي لا يهتم أصلا بكأس العالم، ولكن طبعا الرئيس سوف لن يستند في قراره حول السياسة الخارجية على توقيت كأس العالم. ومن ثم طرح علي سؤال آخر، هناك ذكرى تأسيس الولايات المتحدة 150، هل سوف ينهي الحرب قبل ذلك؟ قلت نعم، ولكن ليس بموجب هذا التاريخ. الآن حانت الانتخابات، حتى الانتخابات لن تجبره على تغيير مساره.
1: ولكن هناك أمر آخر قد يجبره على تغيير مساره، وهو قرار الفيدرالي الاحتياطي. يعني الرئيس ترامب تخلص من باول لأنه كان يرفض خفض نسبة الفائدة. اليوم الاحتياطي الفيدرالي بحسب الخبراء يقولون إنه قد يرفع نسبة الفائدة بمقدار 0.25%، وهي أخبار سيئة للرئيس الجديد كيفن وورش. كيف يوازن البيت الأبيض تحديدا الرئيس ترامب هذه المسألة، مسألة احتمال رفع نسبة الفائدة؟
0: يمكن أن نتوقع أنه في حال رفع معدل أو سعر الفائدة لن يكون الرئيس سعيدا، ولكن لا يمكننا أن نتوقع كيف سيؤثر ذلك على قراره حول الحرب. خلال هذه الحرب تغيرت المحفزات، في بعض الأحيان بدت الإدارة تواقة للضغط من أجل تغيير النظام الإيراني وكانت متفائلة باحتمال تغير هذا النظام والترويج لهذا الموضوع، ولكن في أوقات أخرى اعتمدت أكثر على الدبلوماسية، حيث قام نائب الرئيس جي دي فانس بقيادة المفاوضات. في الوقت الحالي أعتقد أن نائب الرئيس قال نحن وصلنا إلى مرحلة لن تقوم فيها الإدارة الأمريكية بإطلاق عمليات كبرى، ولكنها ليست أيضا تواقة للدخول في مفاوضات دبلوماسية. لا أعتقد أن هذا الوضع قابل للاستمرار، قد نكون في هذا الوضع لأشهر بعد، ولكن سوف نرى إلى متى الإدارة وبعض من شركائنا في المنطقة مستعدون للبقاء في هذا الوضع الذي فيه الكثير من التوترات والنزاعات الإقليمية.
1: فيكتوريا تايلر نائبة مساعد وزير الخارجية سابقا لشؤون إيران والعراق، وأيضا تيم كونستانتين نائب رئيس تحرير واشنطن تايمز، شكرا جزيلا لكما على وجودكما معنا، وأيضا نشكركم مشاهدينا على المتابعة، وننتقل بكم إلى نافذة من طهران مع الزميل عمر هواش.
2: شكرا لك وجد، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه النافذة الجديدة من العاصمة الإيرانية طهران. مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد أعباء التضخم وغلاء الأسعار السلع والأدوية، يواجه الإيرانيون ضغوطا اقتصادية متزايدة. ووفق بيانات مركز الإحصاء الإيراني، فقد سجل التضخم على أساس سنوي ارتفاعا وصل 89% في أغسطس الماضي مقارنة بالعام الماضي في الفترة نفسها. فيما أشارت جمعية الصيادلة الإيرانيين إلى ارتفاعات حادة في أسعار بعض أصناف الأدوية وصلت إلى 300%. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن دعم الفئات الفقيرة يمثل أولوية لحكومته، مؤكدا اتخاذ قرارات جديدة لمساندة الشرائح الأكثر تضررا إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية. لمناقشة كل ذلك معنا هنا في الاستديو السيد أشكان بهرامي، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة طهران، ومعنا أيضا من العاصمة الإيرانية طهران لكن عبر الإنترنت الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. لكن قبل أن نخوض في هذا النقاش نتوجه إلى مراسلنا في العاصمة طهران بابا ولد حرمة. بابا، ما هي آخر التطورات الميدانية العسكرية والسياسية، وماذا يتحدث المسؤولون الإيرانيون هذا اليوم حول التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأمريكية والحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية؟
3: عمر، هناك هذه التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية، هدل بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من العاصمة الصينية بيجين خلال لقائه نظيره الصيني. يؤكد عراقجي أن بلاده ستدافع عن أمنها وسيادتها، لكنها ترحب وتنفتح في الآن نفسه على الحلول الدبلوماسية وعلى المبادرات الدبلوماسية. يقول عراقجي خلال هذه الزيارة التي يؤديها إلى الصين، وبشأن مضيق هرمز، هناك هذه الإعلانات التي شاهدناها خلال الساعات والأيام الماضية بشأن إسقاط هذه المسيرات الأمريكية، آخرها كان من الحرس الثوري عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-9 فوق أجواء جزيرة قشم كبرى الجزر الإيرانية في محافظة هرمزغان، تلك المحافظة المطلة على مضيق هرمز. وبشأن مضيق هرمز وما يجري فيه، هناك هذه التأكيدات من نائب قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية بشأن هذه القدرات العسكرية لإيران. يؤكد هذا المسؤول العسكري الإيراني أن بلاده تواجه هناك البحرية الأمريكية، ويؤكد أن لديها هذه القدرات وأنها تفتك زمام المبادرة كما يقول من القوات البحرية الأمريكية، وأنها تبلي بلاء حسنا في تلك المواجهة الدائرة في تلك المياه بشأن عبور السفن والسيطرة على ذلك المضيق والمياه المحيطة به. فيما يتعلق بشأن الاقتصاد، كان هناك هذا الحديث للرئيس مسعود بازشكيان وهو العائد من مشاركته في قمة بريكس في نيودلهي العاصمة الهندية. يؤكد بازشكيان أنه على عكس المساعي والأهداف الأمريكية الرامية إلى عزل إيران اقتصاديا وخنقها وعزلها عن العالم، يقول بازشكيان أن هناك دولا تسعى لإبرام شراكات تجارية واقتصادية مع بلاده. أما عن تداعيات الضغوط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، فيقول بازشكيان إن من أولويات حكومته هي تلك الظروف التي تعيشها الطبقات والفئات الأكثر فقرا وهشاشة في إيران، ويقول إن هناك إجراءات تتخذها حكومته سيعلن عنها في القريب وفق تعبيره.
2: جزيل الشكر لك مراسلنا من طهران، كنت معنا بابا ولد حرمة. دكتور أشكان بهرامي، أبدأ معك مما أنهى به مراسلنا في طهران حول الحلول التي يتحدث عنها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم حيال المشكلات الاقتصادية. نعرف أن هناك تضخم عالي، هناك تراجع في القدرة الشرائية للمواطن. ما هي هذه الحلول التي يتحدث عنها الرئيس الإيراني؟
0: هذا يشبه دوامة مفرغة. على الحكومة أن تطبع المزيد من الأوراق النقدية من أجل أن تسد العجز لدى الأشخاص الذين يعانون الفقر ولمعالجة معدل التضخم المرتفع جدا. ولكن عندما تطبع الأوراق النقدية بدون أن يكون هناك أموال فعلية لدعم هذه الأوراق أو هذه العملة الورقية، فأنت تغذي التضخم وبالتالي تصير الدوامة مفرغة. أمام الحكومة الإيرانية استراتيجيتان: إما تخفض من النفقات من أجل التحكم بالتضخم، أو أنها تزيد الأموال التي يمكن للحكومة الوصول إليها. وفي الوقت الحالي بسبب الحرب وكل الوضع، ليس للحكومة الإيرانية الكثير من الخيارات من أجل أن تزيد الكتلة النقدية التي يمكنها أن تصل إليها، أو لكي تزيد نفقات الحكومة أصلا. وبالتالي لا أعتقد أن هناك أي حلول فعلية ومتينة لخلق المزيد من الكتلة النقدية لتعويض الفقراء إلا من خلال طباعة العملة الورقية، وهذا حل مؤقت لتخطي هذا الوضع، وبعد ذلك يجب اتخاذ قرارات جدية.
2: نعم، أتوجه إلى الدكتور عباس خميار معنا من العاصمة طهران. دكتور خميار، الرئيس بازشكيان اليوم يتحدث عن أن محاولات عزل إيران قد فشلت، وأن هناك دولا مختلفة تسعى للتعاون مع إيران. الآن في هذه الظروف الصعبة الإيرانية، من يدعم طهران اقتصاديا في العالم؟
4: تحية لكم ولكل المشاهدين ومساء الخير. الحقيقة الإيرانيون لا يتوقعون ولا ينتظرون بأن تكون هناك دعم، بقدر ما هي تحريم عاجلة التجارة بين إيران وهذه الدول، سواء الدول الكبرى أو الدول المجاورة لإيران. الحصار الأمريكي كان يستهدف الإيرانيين الفقراء أو الضعفاء منهم لتأجيجهم على النظام الإيراني، وهذا ما قاله بالفعل يعني وزير الخزانة الأمريكي عندما قال قبل أشهر بأننا يجب أن نضغط على أنصار النظام الذين يتواجدون في القرى والأرياف، وهذه كانت لقطة لافتة. أنا أتصور هناك عدة حلول. أولا، الشعب الإيراني يعي ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من استهداف بلادها بقوة وتأجيجها على النظام، لذلك هي من خلال هذا الوعي ربما تكون أكثر صبرا ومثابرة، وهذه نقطة واضحة ونشاهدها في الشارع والمجتمع الإيراني. النقطة الثانية، تحريك التجارة بين الدول بالرغم من هذا الحصار البحري والحرب الاقتصادية التي تشنها طهران. يعني لحد الآن لم تعلن أي دولة من دول الجوار ومن دول المنطقة بأنها تلبي المطالب الأمريكية وتخضع للضغوط الأمريكية. ما يتحدث عنه
2: دكتور خميار، لكن عفوا على المقاطعة، لكن شاهدنا كيف أن الإمارات قطعت تجارتها مع إيران اليوم، حتى أن شركة ماهان للطيران الإيرانية أعلنت عن توقف رحلاتها الجوية مع تركيا ومع سلطنة عمان، وذكرت وكالة أنباء فارس أن هذا القرار جاء من قبل جهات في هذه الدولتين، هاتين الدولتين أي تركيا وعمان. يبدو أن هناك مماشاة من بعض دول المنطقة والعالم مع هذه العقوبات الأمريكية برأيك؟
4: لا، هناك إمارات، يعني أنا أتصور هو نوع ربما من إدارة هذه الضغوط بطريقة ذكية من قبل هذه الدول. أولا الإمارات، جاء الوفد الإماراتي والتقى، وبطلب منه التقى الرئيس بيزشكيان في الهند، والحقيقة واعد بأن هذه الأمور لم تكن. وهناك جهات أجنبية محايدة تقول يعني هذا الموقف الإماراتي أكثر مما يكون جديا هو إعلاميا. لذلك الرئيس بيزشكيان عندما رجع من إجلاس من اجتماع بريكس كان متفائلا جدا من خلال المواقف التي اتخذتها.
2: سنتحدث عن بريكس
4: سواء في بيانها الختامي أو في لقاءاتها أو في لقاءاته مع رؤساء هذه الدول. شانكاي نفس الشيء، اجتماع
2: نعم سنتحدث عن هذا. نعم سنتحدث عن هذا. نعم سنتحدث عن هذا الملف، لكن اسمح لي دكتور خميار أن أعود إلى السيد أشكان. تحدث اليوم أيضا الرئيس الإيراني عن وجود خطة لدعم الشرائح الفقيرة، وهناك خطة فعلية جارية، والمواطن الإيراني بعض الطبقات الفقيرة تحصل على دعم حكومي. هناك خطة لزيادة هذا الدعم. اليوم وزير الاقتصاد الإيراني قال إن المبلغ الذي سوف يضاف لن يكون أقل من 300,000 تومان، أي أقل من دولار ونصف دولار في الشهر الواحد. إذا افترضنا أن زادت هذه المبالغ إلى 5 دولارات، وهذا غير ممكن، هل هذا يكفي للمواطن الإيراني في مواجهة هذه الأسعار العالية والتضخم الذي نشهده؟
0: في رأيي هذا واضح ولا لبس فيه، بأن هذا التضخم الذي تخطى 100% صار يضغط على جوانب متعددة من المجتمع الإيراني. فالمسألة لا تقتصر على جزء يسير من المجتمع منحصر بالفقراء، فعدد الأشخاص الذين صاروا يطالبون بهذه المعونات والدعومات الحكومية قد ازداد ازدادا مضطردا كل شهر. طبعا زيادة الدولار والدولارين من هذه المعونات لا يمكن أن تعتبر حلاً دائماً لهذه المشكلة، ولكنها بعض الجهود المبذولة من الحكومة من أجل تأجيل الفوضى وربما الشغب الاجتماعي الذي شهدناه في إيران في شهر يناير من بداية العام. إيران تعرف أن الولايات المتحدة تسعى إلى التسبب بهذه الفوضى الاجتماعية وتحاول تأجيلها.
2: الدكتور خميار تحدث عن مجموعة بريكس، وأيضا كان هناك اجتماع سابق لمنظمة شانغهاي، وإيران هي عضو في هاتين المجموعتين أو المنظمتين. برأيك ما هي المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحصل عليها طهران من خلال هكذا عضوية في هكذا منظمات دولية لمواجهة العقوبات الأمريكية؟
4: أنا أعتقد بمجرد عدم الخضوع للضغوط الأمريكية بما يتعلق بقطع العلاقات التجارية، هو هذا يعتبر مكسب لطهران، مكسب كبير، لأن ما زالت هذه التعاملات الاقتصادية بين هذه والتجارية بين هذه الدول ويعني ودول الجوار أيضا متواصلة بجدية كما كانت سابقا. الحكومة هي صاحبة مبادرات كبيرة، لأنها كانت تعرف جيدا بأن الحرب المستقبلية هي حرب اقتصادية، وأكد عليها عدة مرات نائب رئيس الجمهورية الذي هو مكلف بهذا الأمر.
2: شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك دكتور. لم يتبقى لنا شيء من الوقت. شكرا لك دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. والشكر أيضا هنا في الاستوديو للدكتور أشكان بهرام الأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة طهران.

0: تغطية مستمرة من الدوحة على رأس الساعة إلى الدوحة.
1: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن وكل يوم بقتلك.
2: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
3: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرم.
4: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
5: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
6: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
7: والله نفسي فرغ في الخبز. ها

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالمياً. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى ساعة جديدة نواصل فيها هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين والتي انهارت في مدينة غزة، وقالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران الاحتلال في مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم. أما في الضفة الغربية، فأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة وقرية اللبن الشرقية في نابلس، وكذلك اقتحام حي البيادر في جنين ومدينة البيرة. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في شبهة كهبوب في باب المندب، في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. بينما دانت الخارجية السعودية إطلاق أنصار الله الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة أمس، وأكدت حق البلاد المشروع في اتخاذ الإجراءات للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكل الأراضي السعودية. على صعيد متصل، نقلت رويترز عن مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وأن الحوثيين أبلغوا الأمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. أما فيما يتعلق بمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، فأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي خلال لقائه نظيره الصيني استعداد

0: طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. في المقابل شدد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، مضيفا أن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. أما في لبنان فقال رئيس الوزراء نواف سلام إن المفاوضات مع إسرائيل لم تنتهي بعد رغم أنها لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن الإطار الثلاثي ليس اتفاقا ويتضمن انسحاب إسرائيل من لبنان على مراحل. إذن كانت هذه المستجدات، ونبدأ بملف غزة واستشهاد عدد من سكان بناية السعادة التي كانت مصنفة آيلة للسقوط ضمن آلاف المباني على شاكلتها. وينضم إلينا أشرف أبو عمرة من جديد لنتابع معه إذا كان هناك أي تحديث سواء بخصوص عدد الشهداء أو بخصوص عدد المفقودين، إذا كان تم التوصل إلى أي منهم، وإذا كان الباب الآن مغلق تماما على التوصل إلى أي منهم أحياء.
1: فعلا الباب أغلق حقيقة الليلة هنا منذ ساعات مساء هذا اليوم، الجميع غادر المكان بعد ساعات طويلة من العمل المستمر وعلى مدار الساعة لمحاولة الوصول لأكبر عدد من العالقين تحت أنقاض بناية السعادة، وكأن الاسم لا يوجد لها نصيب على أرض الواقع. هنا كان الناس يحتمون ببناية السعادة، ولكن في نهاية المطاف تحولت إلى مأساة حقيقية وشملت الجميع. هنا 100 شخص كان بداخل هذه البناية حسب الدفاع المدني، طواقم الدفاع المدني والمتطوعين، بالإضافة للجميع الذين وصلوا هنا إلى هذا المكان، حاولوا قدر الاستطاعة الوصول للعالقين تحت الأنقاض. استطاعت الطواقم من انتشال 21 شهيدا، 12 منهم من الأطفال وخمس سيدات، وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء أكثر من 35 مصابا. هناك عائلات تأكدت طواقم الدفاع المدني بأنها كانت خارج البناية مساء الأمس، غادرت باتجاه منطقة أخرى ولدى أقربائهم. وهذه البناية هي كانت في الواقع هي يعني منهارة وكانت آيلة للسقوط في أي لحظة، ولكن الناس لا يوجد لديهم خيارات، فالخيارات أغلقت من جميع النواحي حقيقة هنا. فعندما يتجهون باتجاه المنطقة الغربية هي ممتلئة بالخيام ولا يوجد متسع حتى لأن تمشي العائلات مشيا على الأقدام في الشوارع، وعندما يتجهون شرقا تلاحقهم القوات الإسرائيلية هناك قصفا وملاحقة بعمليات إطلاق النار من الطائرات والقصف المدفعي وعمليات النسف المتواصلة، فلا يوجد مكان آمن سواء من الملاحقة اليومية من القصف الجوي الإسرائيلي أو حتى من الانهيارات وحتى من المناطق التي يقطنون عليها بالقرب من البحر. حتى الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق النار بشكل مستمر باتجاه الخيام التي هي منتشرة على طول الطريق الساحلي غرب القطاع، ولكن هي بناية كانت آيلة للسقوط، ولكن لا يوجد أي خيارات أمام العائلات الفلسطينية. هناك 2000 بناية سكنية مثل هذه البناية، ومن المتوقع حسب الطواقم، طواقم الدفاع المدني ووزارة الأشغال والبلديات، أن تنهار في أي وقت، وهذا أدى أن تطلق المؤسسات الفلسطينية نداءات استغاثة عاجلة بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي لمحاولة إنقاذ الوضع الإنساني المتردد في القطاع في المرحلة الحالية، وإدخال المساعدات وإدخال الآليات والبيوت المتنقى قبل وصول فصل الشتاء ليلى.
0: وهنا فعلا هذا هو الخوف الكبير، فصل الشتاء على الأبواب والحالة كما هي، والناس مضطرين أصلا للجوء إلى هذه المنازل رغم علمهم بأنها آيلة للسقوط، لأنه ليس هناك ما يمكن أن يحميهم سواء من الحر الشديد أو البرد القادم في الشتاء. أشرف، طبعا كالعادة أشكرك على التغطية المتميزة أنت وباقي الزملاء، شكرا جزيلا. أشرف أبو عمرة من مدينة غزة. ومن مدينة غزة ينضم إلينا الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني كما ذكر أشرف للتو يعني من المفارقات بناية السعادة، ولكن النهاية أبعد ما تكون عن الاسم. المشكلة أنها ليست وحدها، هناك مباني كثيرة، يعني حتى الرقم وصل إلى 3000 مبنى أي للسقوط مصنف ضمن هذه الفئة. ما يصلكم في المستشفى، ما وصل اليوم، يعني ما الذي يمكن توصيل

0: تضيفه وإضافة شيء ربما يختلف عما كنتم تشهدونه في السابق في القطاع الصحي؟
1: مأساة إنسانية جديدة ضمن المآسي المتكررة في قطاع غزة في هذه الأزمة الممتدة. وبكل أمانة يعني من عندما بدأنا نسمع عن انهيار هذا المبنى وحتى المشاهد التي كنا نراها تعتصر لها القلوب، تعبر عن المأساة الحقيقية التي يعيشها كل مواطن في قطاع غزة، لأنه حال هذا المبنى هو حال كثير من المباني. على الأقل حسب تقديرات مختلفة هناك 400 مبنى آيل للسقوط بدرجة كبيرة، يعني عالية المخاطر وكلها مسكونة، وبالإضافة إلى آلاف المباني التي هي أقل من ناحية المخاطر وجزء كبير منها مسكون، لكن عامل الوقت لا يساعد، عامل الوقت يسبب تضرر مثل هذه المباني بشكل أكبر، وانتظار الشتاء الذي هو أيضا قد يكون عامل إضافي لمساعدة لانهيار عدد آخر من المباني، علما بأنه هذا ليس الحدث الأول لانهيار مبنى، هو يعني كانت هناك عدة صوابق كثيرة، وهناك كانت سابقة لمبنى أيضا توفي تحت الردم 45 شخص. في قطاع غزة نحن وكأننا نوعا ما تعودنا على حدوث مثل هذه المآسي، وكل يوم ننتظر سماع أخبار جديدة أو مأساة جديدة. في المستشفيات اليوم للأسف كان هناك إضراب من ناحية المبدأ لنقص القدرات التشغيلية في هذه المشافي، عندما استنفذت كل الحلول التي كنا نطالب فيها من أجل توفير على الأقل ما يسمح لتشغيل هذه المستشفيات من المولدات الكهربائية. واليوم كان مشكلة في نقل الموظفين من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة. العدد الذي وصل إلى المستشفيات يعادل 30 مصاب، لكن منهم 14 إصابة يعني لا تزال حرجة، لا تزال قيد الفحص الطبي التشخيص الدقيق. هناك توقف لجهاز مهم هو التصوير الطبقي الذي هو جهاز وحيد في المستشفى الأهلي العربي ويعتمد عليه بشكل كبير في تشخيص مثل هذه الحالات، لأنها بها كسور بالعظام، قد يكون هناك نزيف داخلي. هذا الجهاز متوقف أو يعمل لساعة محدودة يوميا.
0: نعم.
1: ضمن سياسة
0: نعم.
1: يعني أن لا يستطيع العمل بشكل دائم هذا المستشفى،
0: دكتور
1: فلا
0: فقط
1: تزال
0: دعني،
1: هناك
0: ما
1: إجراءات
0: لم يبقى
1: مطلوبة.
0: إلا دقيقة واحدة، أريد أن أسألك عن المساعدات التي تصل إليكم. أنت تحدثت عن إضراب في المستشفى، ولكن يعني ما البديل إذا لم يكن يسمح لهذه المساعدات الطبية والغذائية أن تصل؟ ماذا يفيد الإضراب في هذه الحالة؟
1: البديل هو معروف، والإضرابات هذه هي لرفع الصوت أن هناك شعب بأكمله يتعرض لإبادة جماعية في قطاع غزة، أن الحالة وصلت إلى ما لا نستطيع تحمله. نحن من الناحية العملية نصارع بشكل فعلي من أجل إبقاء الخدمات الصحية حل حية، من أجل إنقاذ أرواح الناس، لكن كل يوم تواجهنا مشاكل كبيرة لا نستطيع العمل بمثل هذه البيئة وباستمرارها. وكأنه هناك بكل صراحة في أي وقت، لماذا نقول
0: نعم.
1: أن النظام الصحي الفلسطيني على شفا الانهيار؟ في أي وقت إسرائيل تستطيع أن توصل هذا النظام إلى
0: نعم.
1: الانهيار الكامل، لأنها تتحكم بالشكل كامل بالموارد التي تدخل إلى قطاع غزة. نحن نتحدث عن ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي يمنع إسرائيل من اتخاذ إجراءات
0: نعم.
1: تمنع وصول أي مريض من بحصول على هذا العلاج. لذلك هذه الإضرابات هي من أجل رفع الصوت مرة أخرى، تسليط الضوء على القضايا المهمة، وهي قضايا إنسانية تنقذ
0: وصلت
1: حياة أرواح
0: الفكرة.
1: الناس،
0: نعم.
1: الأطفال، النساء، الشيوخ.
0: أشكرك دكتور بسام زقوت، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. دكتور، سنظل نتابع معكم الوضع طبعا ونسلط الضوء عليه قدر إمكاننا، نحن نفعل ما نستطيع إعلاميا، ولكن الموضوع ليس متعلقا فقط بدخول مساعدات، هناك بروتوكولات سياسية، وكلما نقترب من الحل تظهر هناك عوائق جديدة. ولمناقشة ذلك معنا من خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند والدكتور إياد، أهلا وسهلا بكما. دعني أبدأ معك دكتور إياد، وأنت في قلب الحدث، يعني تشاهد بأم عينك وتعيش الكارثة، ولكن سياسيا يعني يفترض

افترض ان حماس يعني حلت لجنه العمل الحكومه في يوليو الماضي ووافقت على خارطه الطريق وعلى تسليم السلاح، ولكن التقييد بشكل اساسي هو ما يجري

0: لا شك اليوم من أسوأ الأيام في غزة، يعني عايشنا كل أيام الحرب. الإشكالية الحقيقية أننا نتحدث عن اتفاق مر عليه عام تقريبا، كانت هناك أمال كثيرة خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد توقيع اتفاق أو تفاهم القاهرة قبل أسابيع وموافقة حركة حماس، والذي كان بشكل أساسي الدافع الأساسي بالنسبة للفصائل ولحركة حماس هو تغيير الواقع في قطاع غزة وسحب كل الذرائع المرتبطة بضرورة التدخل لتنفيذ البروتوكول الإنساني وتحسين الأوضاع في قطاع غزة. ليلى، الأوضاع في قطاع غزة أسوأ ما يمكن أن تنقلها من وسائل الإعلام، وبالصراحة قد يتحدث أشرف ويبدو أنك يعني كنت أكثر تفاعلا فيما يقول في الواقع. هذا قد يكون أيضا يعكس جزء يسير من الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في غزة. الفصائل وحركة حماس قدمت كل ما تستطيع، وأعتقد أنه من خلال الوقائع لا تستطيع أو لا يمكن أن تقدم أكثر مما قدمت. الآن حينما تحدث عن مسارين في الواقع في قطاع غزة، وبالأمس حينما تم اغتيال قائد لواء رفح وقبلها قائد لواء خان يونس وقبلها مسؤولي كتائب على مستويات متوسطة وعليا في كتائب القسام، ولم ترد حركة حماس بأي شكل من الأشكال حتى على مدار العام الماضي، بمعنى أنه لا تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك، وهذا هي الأمر الأكثر صعوبة والأكثر تحدي بالنسبة لها. المسار الثاني أنه ما يجب أن يفصل عن كل هذا المسار هو المسار الإنساني الذي يفترض أن يتم التعامل عليه، سواء كان من خلال الوسطاء أو المؤسسات الدولية أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحالة الموجودة التي لا علاقة لها بمعالجة الملف السياسي بالمناسبة. حينما نتحدث عن الشق الإنساني المرتبط بتوفير أدوات وآليات على الأقل لإزالة الردم، للبحث عن المفقودين، لمنع سقوط العمارات، وأنا أتحدث لأن هذه العمارات نحن
1: نعم
0: نشاهدها يوما بيوم، هذه
1: نعم
0: العمارة التي وقعت عمارة السعادة مررنا نمر منها دائما وباستمرار ونشاهد ونتفهم بالمناسبة حينما يتم الحديث هل لديهم بدائل أخرى كيف يمكن أن يوفروا، لا توجد بدائل أخرى. أنا لو وفر لي منزل على الأقل 50% آل للسقوط بنتقل إليه بدل هذه الخيمة.
1: فهمتك، يعني واضحة، يعني فعلا في النهاية أنتم تعيشون المأساة وتعرفون، ولذلك لأي شخص يسأل لماذا يعيش هؤلاء في منزل آيل للسقوط، الجواب كما قلت يعرفه من يعيش المأساة. دكتور مهند، في النهاية لابد من جانب سياسي ولابد من الحديث عما يعلنه مثلا ميلادينوف، يعلن التوصل عن الاتفاق حول نزع السلاح وانتقال المدنيين، لكن إسرائيل سبق وتنصلت من التزامات سابقة، هل هناك أي مؤشر على الأقل يجعلنا نعتقد أن الأمور ربما فيها شيء مختلف؟
2: لا، وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى تسوية مع نتنياهو حتى الانتخابات الإسرائيلية بأنه لن يكون هناك أي تقدم في المسار السياسي في قطاع غزة، وهذا كان مطلب إسرائيل على ما يبدو. وعلى ما يبدو أن إسرائيل الآن تنفذ عمليات أمنية وعسكرية في القطاع، تمنع دخول المساعدات الإنسانية كما تم الاتفاق عليه. الجيش الإسرائيلي يمارس عملياته بكل حرية، يغتال كل يوم قيادات في قطاع غزة ولا شيء يحدث. عمليا إسرائيل لا تنفذ أي بند من بنود وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، وطبعا لم توافق على الاتفاق الذي كان بين مجلس السلام وبين حركة حماس، على الرغم أنه هذا الاتفاق عمليا يؤدي إلى نزع سلاح حركة حماس، ولكن كل ذلك إسرائيل ترفضه. في تصوري ترفضه لسبب بسيط جدا، أن إسرائيل لا تريد تنفيذ هذا الاتفاق. الآن صحيح أن نتنياهو يتذرع أن هنالك في انتخابات وأن أعطوني فرصة، أنا لا أستطيع القيام بأي عملية، هذا يؤثر علي سياسيا، وعلى ما يبدو أقنع الأمريكيين بذلك، ولكن في الحقيقة أنه لا يريد تنفيذ الاتفاق، هو يريد البقاء في قطاع غزة، لا يريد الانسحاب من قطاع غزة. هذا هو التفسير الأساسي الذي بقي لدينا لكي نفهم السلوك الإسرائيلي في قطاع غزة، وهذا أيضا ينسجم مع خطاب التهجير الصاعد الآن في داخل المجال العمومي الإسرائيلي. وزراء وسياسيين وقادة أحزاب جدد يتحدثون أن الحل الوحيد لقطاع غزة هو التهجير، وفي نفس الوقت يتحدثون عن التهجير، عن القتل، وأنه ليس هنالك في أبرياء في قطاع غزة، وعدم إدخال المساعدات الإنسانية، ثم يهاجمون في من يتعرض إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

0: هذا
1: معنى هذا هي الفوقية اليهودية للتدعي الأخلاق بالنسبة لها. الأخلاق هي أن تقتل سكان قطاع غزة، وذلك عندما يتم انتقادها هي لا تفهم ذلك. هنالك
0: في حالة، رغم أن هذا ليس موضوعنا الآن، ولكن نعم، هذا الفيلم تحديدا أثار ضجة كبيرة جدا. إلى أي حد فعلا توقيت بث هذا الفيلم والانتخابات ممكن يعني أن يتأثر إلى حد ما المشهد الداخلي؟
1: أبدا
0: ولا تأثير ولا يمر مرور الكرام.
1: أبدا. المشكلة على فكرة هي ليست فقط في الحكومة الإسرائيلية، المشكلة في المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي لا يرى أي غضاضة لا أخلاقية ولا ضميرية ولا إنسانية عما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، وهذا يشجع السياسيين الإسرائيليين. بمعنى ليس هناك في إمكانية لفصل مواقف المجتمع الإسرائيلي من غزة عن مواقف السياسيين، هم أيضا يدفعون السياسيين نحو ذلك ويدعونهم من اتخاذ أي خطوة سياسية.
0: في الواقع لم يبقى إلا دقيقة دكتور إياد، يعني فعلا 9 أشهر مرت على توقيع الاتفاق الأساسي، والمرحلة الثانية ما زالت تراوح مكانها. يعني تعتقد أننا أمام تعثر مؤقت، أم كما ذهب الدكتور مهند الموضوع أصلا ليس في حسابات نتنياهو، هو يريد أن يبقي الوضع كما هو عليه وليست من قضية انتخابات فقط؟
2: واقع غزة الحالي هو مريح جدا بالنسبة لإسرائيل، أفضل ما يريده نتنياهو، ولا شك أتوقع أن يكون هناك أكثر تصعيد خلال الفترة القادمة، ولا أفق لأي تحسن بأي شكل من الأشكال. هذا الواقع في قطاع غزة، إضافة كما قلت إلى الاغتيالات واستمرار هذه الهجمات، هو بالنسبة لهم أفضل طريقة في الوصول للانتخابات والكريسة الإسرائيلي. للأسف الفلسطيني هو يدفع ثمن ذلك، والمجتمع الدولي ومجلس السلام واللجنة الإدارية وكل اللجان التي شكلت هي اليوم في موضع المتفرج فقط على الفلسطيني الذي يقتل تحت الردم وتحت هذه العمارات. هذا عمليا الواقع الحقيقي، نعم، الذي لا يمكن التقاضي عنه.
0: واقع سنظل نسلط الضوء عليه. أشكرك دكتور إياد القارة، وشكرا دكتور مهند مصطفى. فقط اسمحوا لي مشاهدينا أن ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2023، وهذا الرفع، رفع معدلات الفائدة، يتم بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75% إلى 4%. ويعلن الاتحاد الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي أن التضخم لا يزال مرتفعا، وأن قرار رفع الفائدة سيدعم عودته إلى المعدل المستهدف. ومن أمام مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن ينضم إلينا إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إذن هذا الإعلان إلى أي حد يتوافق مع توقعات المحللين، وأيضا يعني توقعات المواطن الأمريكي الذي يراقب عن كثب هذه الإعلانات، لأنها ستؤثر عليه بطريقة أو بأخرى؟
3: نعم ليلى، جاء متوافقا بالكامل، لأن كل التوقعات كانت تشير إلى هذه الخطوة، وهي أول خطوة منذ 3 سنوات برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية ما بين نطاقي 3.75% وإلى 4%. هذه أول زيادة، ووفق ما يقول الاحتياطي الفيدرالي فإن حالة عدم اليقين بسبب التطورات الجيوسياسية في إشارة إلى تطورات الوضع في إيران وفي المنطقة وفي العالم بشكل أجمع تشير إلى ضرورة رفع الفائدة من أجل كبح معدلات التضخم التي تأثرت بشكل كبير هنا في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في ظل الاختناقات الدولية مع الوضع في مضيق هرمز وحاليا في البحر الأحمر، والمخاوف من استمرار هذه الأزمة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة حول العالم. الاحتياطي الفيدرالي يقول إن مستويات البطالة تبقى مستقرة في الولايات المتحدة، مستوى الإنتاج والاستثمار أيضا مرتفع، لكن معدل التضخم هو أعلى بكثير من المستهدف. نحن نتحدث عن معدل 3.4% ومعدل التضخم حاليا في الولايات المتحدة وهو أعلى من المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي 2%. الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى رفع تكلفة الاقتراض، وبالتالي أحث المواطنين سواء الأفراد أو الشركات على عدم الإنفاق بشكل كبير، ما يقلل من حجم الطلب ويرفع من حجم العرض، وبالتالي يحدث توازنا لاحقا وربما انخفاضا في الأسعار وخفض التضخم. التضخم. لكن اللافت في هذا القرار أنه جاء بالإجماع بتصويت 12 عضوا هم المصوتين في اللجنة، لجنة السوق الفيدرالية المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي، على خلاف ما حدث في التصويت الأخير قبل شهرين تقريبا. كانت هناك اختلافات في الرؤى حينما صوت الاحتياطي الفيدرالي قبل شهرين بتثبيت سعر الفائدة. كان هناك انقسام، ثلاثة من الأعضاء كانوا طالبون برفع سعر الفائدة. هذه المرة هناك تصويت بالإجماع. واللفت أيضا أنه هناك لجنة داخلية في الاحتياطي الفيدرالي تنظر إلى المستقبل أيضا وفق معظم التوقعات. داخل هذه اللجنة تشير إلى أن هناك زيادة محتملة مرة أخرى على الأقل خلال هذا العام في محاولة لخفض معدلات التضخم، خاصة وأنه لا تبدو في الأفق حتى اللحظة أي مؤشرات لإنهاء هذا الوضع فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة اتصالا بالأزمة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. بالتأكيد هذا الوضع يضع كيفن وارش مدير الاحتياطي أو رئيس الاحتياطي الفيدرالي هنا في حرج أمام الرئيس دونالد ترامب، الذي كان يطالب دوما بخفض سعر الفائدة ويقول إن الاقتصاد الأمريكي في حالة ازدهار بشكل كبير. لكن البيت الأبيض قبل يومين أشار إلى أن الرئيس ترامب لن يتدخل في استقلالية سياسة هذا الاحتياطي الفيدرالي، لكنه لن يقبل أيضا برفع سعر الفائدة ويرى أنه يجب خفض هذا الأمر. هذه الزيادة جاءت متوافقة بشكل كبير وتضع أيضا ليلى الحزب الجمهوري في حرج قبيل انتخابات التجديد النصفي. هذه اللحظة أو نعم. هذا القرار يأتي في وقت ذو خصوصية عالية وحساسية بالنسبة للرئيس ترامب والحزب الجمهوري في هذه الانتخابات.
0: أكيد، ويعني العد التنازلي قد بدأ بالفعل، وسنتابع إذن تأثير هذه القضايا خصوصا ونعلم أهميتها بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في هذه المرحلة. أشكرك جزيلا إيهاد العبسي. ننتقل الآن إلى أبعاد وتداعيات التصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في السعودية، وكذلك اتساع جبهة المواجهة في اليمن، ونتعرف عليها في فقرة سباق أو سياق الحدث عفوا مع وسيلة علمي. نتابع.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد عسكري جديد لأنصار الله الحوثيين، هذه المرة باتجاه مكة المكرمة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف الذي أكد اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة وتوعد بالرد، معتبرا أن الحرمين الشريفين خط أحمر. تنفي جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف المدينة، لكنها تؤكد استهداف شركة أرامكو في ينبع ومناطق أخرى. في مسار مواز تتسع رقعة المواجهات في اليمن، وسط تحذيرات من الحكومة اليمنية بأن التصعيد تجاوز حدود الصراع الداخلي. فلماذا يوسع أنصار الله الحوثيون نطاق الأهداف؟ وما الذي يعنيه استهداف مكة المكرمة؟ وما هي انعكاسات ذلك على مشهد التصعيد الحالي وعلى السياقات الإقليمية؟ وهل تقود هذه التطورات إلى تغيير في معادلة المواجهة المفتوحة في اليمن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم السعودية، مجلس التعاون لدول الخليج، الحكومة اليمنية، وأنصار الله الحوثيون. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية السعودية التي وصفت الهجوم بأنه اعتداء إرهابي باتجاه البلد الحرام، وأكدت أنه تكرار لممارسات ميليشيا الحوثي بانتهاك المشاعر المقدسة. الخارجية السعودية أكدت حق المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين، كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب بيانها. موقف مماثل صدر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي وصف استهداف أنصار الله الحوثيين لمكة المكرمة بالاستفزاز لمشاعر المسلمين. يمنيا، وصف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وصف التصعيد الحوثي بأنه لم يعد شأنا عسكريا داخليا، وأضاف أن هذا التصعيد يحول اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية في ظل الدعم الإيراني. الزنداني أشار إلى أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. أما أنصار الله الحوثيون فقد نفت الجماعة مزاعم أو استهداف مكة المكرمة، وقالت تواصل تعزيز نفوذها في مناطق استراتيجية في اليمن، كما نفى قياديوها وجود قوات إيرانية في صفوف الجماعة. هذا التصعيد سواء كان في السعودية أو في اليمن على جبهات عدة سنتعرف عليه أكثر على الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. أهلا بك صهيب. إذا نتعرف على ملامح هذا التصعيد ومختلف الجبهات على الخريطة التفاعلية.
5: وسيلة يمكن القول أننا إذا الآن مرحلة جديدة من هذا التصعيد، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن الاستهداف الحوثي في عمق السعودية بالإضافة للتحركات في المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن وهي مسرح العمليات. لماذا؟ لأننا نتحدث عن السيطرة الحوثية على باب المندب وما آلات هذه السيطرة. ولكن إذا ما تحدثنا عن الوضع الميداني داخل اليمن، هذه الخريطة توضح مناطق السيطرة الجديدة لجماعة أنصار الله الحوثيين بعد أن كانوا يصلون تقريبا بهذا الشكل، أي أنهم لم يتجاوزوا هذه المنطقة. المنطقة التي دخلوا إليها وسيطروا عليها هي هذه المناطق التي نتحدث عنها، وتحديدا وصولا إلى أطراف تعز، المخا، وصولا إلى باب المندب. وبالتالي توسيع هذه المساحة توسيع مهم للغاية، وتحديدا في المنطقة الساحلية كما تحدثنا للوصول إلى باب المندب. الذي يحدث الآن أننا إذا جبهة مفتوحة لا تزال، أو جبهتين إذا صح التعبير. الجبهة الأولى هي جبهة مقنبة الكدحة الوزاعية، هذه الجبهة هي خطوط التماس، لأن في تعز قلب تعز لا تزال القوات الحكومية موجودة، يحاول الحوثيون الضغط من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية بالإضافة إلى الضغط من جهة إب أيضا. هذا يوازيه أيضا محاولة للضغط من لحج للقوات الحكومية باتجاه تعز وأطراف تعز لصد التقدم جماعة أنصار الله الحوثيين في محيط تعز. وبالتالي الآن نحن أمام محاولة لتثبيت القوات في أماكنها، ومحاولة للالتفاف أيضا، لأن القوات الحكومية أيضا تريد الالتفاف والدفع نحو المنطقة الغربية للسيطرة أو لفك السيطرة الحوثية عن منطقة باب المندب وعن ذوباب وصولا إلى المخا وصولا إلى المنطقة الساحلية. ولكن يبقى التحدي الأبرز الآن المساحات الشاسعة، التضاريس الصعبة والتضاريس المتنوعة. نتحدث عن جبال شاهقة، نتحدث عن سهول، ونتحدث عن صحاري، وبالتالي التحرك سيكون صعبا بلا شك في هذه المعركة التي لا تزال مفتوحة. إذا تحدثنا عن السعودية، الضغط الأكبر لجماعة أنصار الحوثيين في السعودية كان على المنطقة الحدودية، أبها، خميس مشيط، نجران وجازان في هذه المنطقة. ولكن تعمق هذا الضغط باتجاه المنطقة الشمالية وصولا إلى مكة المكرمة، وقال الحوثيون إنهم استهدفوا أرامكو في ينبع. وبالتالي الضغط جماعة أنصار الله على السعودية يتجاوز المنطقة الحدودية إلى منطقة العمق، وتحديدا مكة المكرمة لما بها من أبعاد مهمة للغاية، مسألة استهداف مكة المكرمة، وأيضا مسألة استهداف شركة أرامكو للنفط في منطقة ينبع لمحاولة للضغط على السعودية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن مجمل العمليات الميدانية، لا يزال المحور الغربي أو الجنوبي الغربي من اليمن هو المحور الأساسي، ولكن الضغط على السعودية بلا شك سيكون له أبعاده.
4: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، والتي ستكون جزءا من النقاش هنا في الاستوديو مع ضيفي الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها السعودية هي تريد حماية أمنها وحدودها ومنع تحول اليمن إلى مصدر تهديد لأراضيها، كذلك الدفع نحو تسوية سياسية يكون فيها اليمن تحت سلطة حكومة شرعية معترف بها دوليا، إضافة طبعا إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة. الحكومة اليمنية تريد توحيد البلاد وحصر سلاح بيد الدولة، استعادة المؤسسات، عدم استهداف دول الجوار من اليمن. أما أنصار الله الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الساحل الغربي ويخوضون مواجهات متزامنة في أكثر من جبهة، ولا ينفون انخراطهم ضمن محور تشكل إيران أساسا له، كما يوظفون لأجل ذلك قدرات عسكرية تشكل شاغلا إقليميا خاصة مع اقتراب سيطرتهم من باب المندب. نرحب بك من جديد دكتور بكيل. اتهام سعودي، نفي حوثي لاستهداف مكة المكرمة، لكن كيف يمكن قراءة هذا المشهد التصعيدي؟
6: مرحبا بكم. أعتقد إذا صحت الأخبار، نحن لأن جماعة الحوثي تنفي هذه التصريحات وتقول أننا لم نستهدفهم واعترفوا باستهداف محافظات المحادة للحدود مع السعودية، لكن ينفون تماما استهدافهم لمكة المكرمة. لكن إذا ما ثبت أنهم قد استهدفوا مكة بصواريخ أو طائرات مسيرة، فإن ذلك سينعكس ليس على مستوى الداخل اليمني فقط، بل سينعكس على مستوى العالم الإسلامي برمته. وبالتالي سنرى هنالك ضغوط كبيرة شعبية على حكوماتهم بأن يتحركوا، وشفنا اليوم هذا التحرك في باكستان وفي بعض الدول التي بدأت عبر شخصيات اجتماعية تتحدث وتخاطب الشارع في هذه الدول بأن هنالك اعتداء على الأراضي المقدسة. وبالتالي أنا لا أتصور أن هذا من مصلحة جماعة الحوثي أن يستهدفوا الأراضي المقدسة، لأنها ستنعكس سلبا حتى على مستوى الداخل اليمني عليهم إذا ما ثبت ذلك.
4: وكما قلت كان هناك تنديد إسلامي واسع لاستهداف مكة المكرمة، وهذا ما تنفيه جماعة الحوثي، لكنها تؤكد في المقابل استهداف منشآت نفطية أرامكو وكذلك استهداف خميس مشيط. كيف يمكن فهم هذا التدرج، هذا التصعيد من قبل جماعة الحوثي والهدف من وراء ذلك؟
6: الحقيقة أن جماعة الحوثي هي تتحرك بهذا المسار لأهداف استراتيجية وتعزيز أو تحسين موقفها التفاوضي، لكنها لا تسعى إلى حسم المعركة مع السعودية عسكريا. وبالتالي إذا ما عززت من موقعها في الداخل اليمني عن طريق أخذ مناطق أكثر، عن طريق فتح جبهات كما هو حدث اليوم في أكثر من محافظة يمنية، وبالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية باعتبار أنها الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية. هذه السلوكيات الحقيقة أنا أتصور يعني شخصيا أنه إذا ما استمرت بهذا الشكل فسنذهب نحو توسع الصراع إلى أبعد مما يتصوره أو يمكن السيطرة عليه فيما بعد. لذلك هنالك خطاب عربي، هنالك خطاب خليجي، هنالك خطاب أممي حول هذه المسألة بأنه يجب وقف هذه الاعتداءات، وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية. ستخلق أو ستنشأ أزمة اقتصادية أخرى إلى جانب ما هي عليه اليوم بسبب مضيق هرمز، وبالتالي وقف تصدير ما يقارب 7 مليون برميل من الخط يعني ميناء السعودي في البحر الأحمر سيؤثر حتما على السوق العالمية، وبالتالي مردودات هذه الانقطاعات عن تزويد السوق العالمية بالوقود على نتائج سلبية، وتداعياتها ستكون وكانت حاضرة بالأمس في مجلس الأمن عندما انعقد في مسألة الصراع في اليمن.
4: وكما تبعنا لكل طرف مطالب، لكن كذلك كل طرف على ماذا يراهن؟ لنبدأ بجماعة أنصار الله الحوثيين.
6: الحوثيين يريدون مطالب واضحة، رفع الحصار عن اليمن، رفع اليمن من الفصل السابع كما يقولون، مع أنه ليس قرارا سعودي وقرارا أممي، وبالتالي المطالبة يجب أن تكون من الأمم المتحدة، عدم دعم السعودية والتدخل في الشأن اليمني. في الطرف الآخر نجد أن الحكومة السعودية والشرعية تقول أن هنالك قرارات أممية وآخرها اللي هو 22/16 يجب أن ينفذ، تسليم السلاح الثقيل، العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، نزع السلاح وتسليم السلاح الثقيل بيد الدولة، تأمين واستقرار اليمن داخليا بيد حكومة مركزية واحدة، من أجل يعني السعودي إذا نظرنا من زاوية السعودية تقول أن هذه جغرافية مهمة حيوية، 1500 كيلو شريط حدودي بيننا وبينهم، وبالتالي يجب أن تكون منطقة آمنة وهي عمق استراتيجي أيضا، وإذا ما ظلت مضطربة وإذا ما سيطر عليها فريق واحد هو مناوئ للسعودية أصلا فسيكون ذلك تهديد لأمنها القومي.
4: شكرا جزيلا لك دكتور بكيل زنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار. شكرا جزيلا لك وسيلة، وسنتابع طبعا مناقشة هذه التطورات في اليمن مع مراسلينا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمؤلف
0: أو عفوا مع ضيوفنا بالأحرى، سنتابع مع ضيوفنا الكاتب والمحلل السياسي وكذلك الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، ومن مدينة جدة الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. إذن أبدأ معك، عفوا فقط حتى ألفظ الاسم بطريقة صحيحة، حسين البخيتي أم البخيتي فقط للتأكيد؟
7: البخيتي.
0: شكرا جزيلا. إذن أستاذ البخيتي، عندما نتابع ما يجري

0: الآن، وطبعا هناك أسئلة عديدة تتبادر، خصوصا بعد أن أعلن يحيى السريع استهداف شركة أرامكو وقاعدة خميس مشيط، بينما يبلغ الطرف الحوثي بشكل يعني دبلوماسي بأن السفن الأمريكية لن تستهدف وأن هناك التزام بوقف إطلاق النار. يعني كيف نقرأ هذا التناقض، تصعيد مع الرياض وانفتاح على واشنطن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لو نعتبر أن عدم استهداف السفن الأمريكية أنه انفتاح، لاعتبرنا كل الدول التي لا تستهدف سفنها هو أيضا انفتاح. أعلنوا بشكل واضح أن السفن الوحيدة الممنوعة هي السفن السعودية، وهذا لم القرار هذا لم يكن عندما وصلوا إلى باب المندب وسيطروا وحرروا كل تلك المناطق، بل كان تم استهداف السفن السعودية من عندما قامت بخرق الهدنة واستهداف المطار، لأنه كان يتم استهدافها قبل حتى أن يصل الجيش إلى هناك. واليمن هي تسيطر على البحر الأحمر حتى أنها لا تحتاج أن تكون قرب الساحل، ونتذكر هجمات ضد الكيان الصهيوني وإغلاق البحر أمام وأيضا ما يسمى بتحالف الازدهار واستهداف سفنهم. أما بخصوص أخت العايزة، لماذا لا يتم استهداف السفن الأمريكية؟ لقد كان تحالف الازدهار يستهدف اليمن، واليمن قامت بالرد واستهدفت كل السفن التي تتبع ذلك التحالف العسكرية وأيضا التجارية، وقد أغرقت العديد منها التابعة لبريطانيا أو لأمريكا. ولكن عندما فشل تحالف الازدهار وفشل ترامب، كان ترامب هو من طلب من عمان أنه سوف يوقف الهجمات واليمن سوف توقف الهجمات، وهذا كان هو الشرط الذي وضعته صنعاء. لكن الغريب أختي العزيزة أنه عندما كانت اليمن تستهدف السفن الأمريكية وتستهدف السفن الإسرائيلية والبريطانية من أجل أبناء غزة ودفاعا عن غزة الذين كانوا يذبحون من الوريد إلى الوريد، كانت نفس الدول وهي السعودية والقنوات وكلهم يقولون لماذا تستهدفون هذه السفن، أنتم تهددون الممر المائي. يعني إن استهدفوا أدان وإن لم يستهدفوا يقولون لماذا لا تقوموا بالاستهداف. لذلك الأمر هو واضح، الحصار الآن هو على السعودية، ولو أن أمريكا قامت باستهداف اليمن بأي شكل من الأشكال فإن البحر الأحمر سوف يكون مغلق أمامها، وهذا أمر واضح، وأمريكا لن تتجرأ أن تقوم بذلك خصوصا مع الحرب التي تقودها ضد إيران. لذلك نرى السعودية تحاول بعد فشلها،
0: تقول أمريكا لن تتجرأ
1: مكة،
0: تقول أمريكا لن تتجرأ
1: أم أنها يتحدثون عن استهداف،
0: لن تتجرأ أم أنها لا تريد حاليا لأن الوضع الحالي يخدمها، خصوصا وأنها تعرف أن الإدارة الأمريكية تتحسب وتريد تهدئة الجبهات في الوقت الحالي. ولكن هناك ملف آخر يعني الحوثيين بشكل أساسي وهو ملف الأسرى، وكان هناك حديث عن تفاؤل بشأنه. هل ما يجري الآن من تصعيد هو أداة ضغط تفاوضي لتحريك هذا الملف أم مؤشر على انهيار المسار السياسي برمته؟
1: أولا أمريكا أختي العزيزة لن تتجرأ لأنها مشغولة في إيران ورأت الرد اليمني، وكانت هي من طلب إيقاف الهجمات على سفنها. وبخصوص الأسرى أختي العزيزة،
0: لا كان أنا كنت أعلق فقط على الكلمة،
1: كان هناك
0: أنا كنت أعلق فقط على الكلمة
1: هنا. نعم
0: أعلق على المصطلح، يعني هي في الواقع هذا يخدم مصالحها الآن، هو الحديث عن أن تجرؤ من عدم تجرؤ هي فقط مصالح وهي لا تريد الآن. تفضل أكمل.
1: نعم أخي هذا هو رأيي، إذا كانت هناك مصالح فمعنى أنها لا تتجرأ من أجل مصالحها. بغض النظر بخصوص الأسرى أختي العزيزة، كان هناك اتفاق والسعودية حاولت استخدام ذلك الاتفاق لأنه كان هناك ضغط شعبي من اليمن قبل شهر رمضان بأنه يجب أن تتخذ اليمن أي إجراءات عسكرية ضد السعودية، إلا أن اليمن كانت في هدنة وهم معروفين أنهم لا يخترقون الهدنة إطلاقا مع أي طرف. ماذا حصل؟ تم التوقيع والاتفاق إلا أن على أنه يتم إطلاق عدد من الأسرى المئات منهم قبل شهر رمضان، إلا أن ذلك لم يحدث وكانت هذه العراقيل السعودية، وأيضا بعدها اتفاق آخر لم يتم. لذلك عندما قامت صنعاء بفرض الحصار على السعودية بعد خرق الهدنة واستهداف المطار، هي طالبت برفع الحصار عن اليمن وقالوا المطار بالمطار وكل هذا، وأيضا طالبوا بتنفيذ خارطة الطريق. هناك اتفاقات كثيرة في خارطة الطريق بخصوص الرواتب، بخصوص إيرادات النفط التي تأخذها السعودية، النفط والغاز إلى البنك الأهلي السعودي وهذه الأمور. إذن الأسرى هو جزء من ذلك، لكن عندما تخل السعودية بذلك، كانت اليمن تحاول وكان هناك جنيف واحد جنيف اثنين وكل تلك المفاوضات، ما الذي حصل خلال الأربع سنوات الماضية؟ قامت الإمارات والسعودية ببناء القواعد العسكرية وبناء المطارات، وهذا ما أدى إلى أن اليمن اتخذت الإجراءات حتى عند استهداف مطار صنعاء من قبل السعودية، قامت اليمن بالرد على مطار أبها، لم يردوا على مطار الرياض.
0: وصلت فكرتك سيد حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، أشكرك على وجودك معنا، وأنتقل لضيفنا من تعز الدكتور أحمد الجبري. إذن دكتور أحمد، الحكومة الآن تتحدث عن استهداف مواقع وتحصينات حوثية في جبهة الكدحة، ما حجم هذه المكاسب الميدانية الفعلية؟ ويعني هل تمتلك القوات الحكومية القدرة على استثمارها سياسيا وعسكريا؟
2: أهلا بك عزيزتي. الجبهات فعلا مشتعلة من فترة، وخاصة هذا اليوم كان في الجبهة الغربية اشتعال على ابتدادها من منطقة بني بوكاري من صباح هذا اليوم اتجاها إلى الكدحة، ومرورا بالعلقمة الجبهة في منطقة النشمة. أنا أعتقد أن الحكومة تمتلك زمام المبادرة، وهي قادرة على تحويل المعركة باتجاه استعادة ما فقد خلال الأسبوع الماضي، وأعتقد أن الحكومة تستعد الآن وتجهز وتعيد ترتيب صفوفها، وخاصة في منطقة باب المندب وحيال جبل كهبوب ومعسكر العمري، وهي أعتقد الآن تتجهز وتتهيأ وتعد الخطط لترتيب.
0: ولكن هناك معطى جديد، هناك
2: الجيش
0: نعم إذا سمحت لي، هناك معطى جديد كشفت عنه وكالة رويترز عندما تتحدث عن لقاءات سرية بين واشنطن والحوثيين. هل تشعر الحكومة اليمنية الشرعية بتهميش متزايد لموقعها في أي تسوية مقبلة؟
2: اولا، هذا اللقاء هو تهافت حوثي وتساقط لشعاراتها التي ترفعها الحوثيون، وهذا التهافت يذكرنا بخروجها في 2014 في اغسطس سبتمبر الذي خرج رافعا شعار الجرعه والتعاطف مع الشعب، وانتهى بإسقاط الدولة وتجويع الشعب وما وصل إليه اليوم من تدمير وهلاك البنية التحتية وللدولة.
0: نعم، ولكن أنت تتحدث عن تهافت حوثي، ولكن هناك أطراف تتحدث عن تهافت إن صح التعبير أمريكي في هذه المرحلة، لأن أمريكا من مصلحتها الآن أن تهدئ هذه الجبهة. فبالطبيعة إذا كان هناك فرصة وثغرة ممكن أن يستغلها طرف سيستغلها، لذلك يعني فقط يعني أتوقف عند كلمة تهافت هنا.
2: هذا صحيح، من حق الآخر أن يتابع أو يبحث عن مصلحته، لكن أنا أقول الشعار الذي يرفعه الحوثي الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، واليوم هو من يجثو هم ينهث خلف أمريكا ليقدم نفسه كأمر واقع في ممر بحري تمر عبره كل يوم 70% من الطاقة العالمية، وبالتالي هذا سلوك ميليشاوي ليس سلوك دولة، والناس يدركون ذلك. لكن أنا أعتقد أن الشرعية والتحالف سيقومون بالدور الذي يجب، وفي الأخير الذي يملك الحق في فرض يعني المركز القانوني والسيطرة وأيضا يعني أن تقدم نفسها كدولة وحامية لهذا الممر الخطير، والذي يعني بوجود هذا الحوث حولوه إلى مشكلة دولية وإلى مهمة الدول بأجمعها التي تستخدم

0: ممر. هي إن سكتت عن دولة عن دولة هي إن سكتت عن دولة اليوم فستنتقض فست يعني تتراجع عن هذا الأمر وتواجهها مرة أخرى، وهذا دليل أنها قبل سنوات هي قامت ب يعني قبل أشهر كانت طيب. تحاصر هذا البحر وترمي القذائف إليه، فهي عصابة لا تتصرف كدولة.
1: وصلت فكرتك. على العموم كل طرف طبعا نسعى أن يوضح موقفه. أشكرك الدكتور أحمد الجبري، أو يوضح الطرف الذي ربما يمثله. أشكرك جزيلا، وأنتقل إلى ضيفنا في السعودية من جدة دكتور خالد بطرفي. يعني دكتور، هو ملف معقد ولا أحد يعني يستطيع أن يقول غير ذلك، ولكن الملاحظ أنها أخذت ربما بعدا آخر بإدخال المملكة على الخط باستهداف مكة المكرمة تحديدا. هل يمثل هذا الاستهداف فعلا تحول نوعي في طبيعة التهديد الحوثي، أم من وجهة نظرك استمرار لنمط سابق؟
2: هي لم تستهدف مكة المكرمة فقط، ولكن أيضا المدينة المنورة. ما في شك أن هذا تحول نوعي يدل على عدم وجود انضباط لدى الحوثيين، عدم وجود فكر سياسي أو عقلانية، لأن هذا ليس في صالحهم. الآن العالم العربي والإسلامي كله يعني يقف أمام هذا الأمر على أنه خط أحمر لا يتقبله 2 مليار مسلم. يعني لا أدري لماذا أوقع نفسهم في هذا الشرك، ولكنهم وقعوا فيه. وعموما هناك في عقائدهم ما يقولون أنه لابد من تدمير الكعبة قبل أن يخرج اليمني.
1: نعم، هل يلفتك أن الولايات المتحدة الآن تتحدث مع الحوثي في نفس الوقت الذي يستهدف فيه المملكة العربية السعودية؟ ما تعليقك على هذا؟
2: أولا لا أعرف مدى صحة هذا الخبر الذي نشر في رويترز، يعني كثير من الأخبار تطلع في النهاية غير صحيحة. أما الأمر الآخر فهو ليس غريب، يعني على الولايات المتحدة أنها يعني تتفاوض أو تتحدث أو تستقبل مثلا حماس أو ممثلين لإيران أو ممثلين للحوثي بطلب منهم لإبداء يعني رغبتهم في عدم انخراط الولايات المتحدة في حرب معهم، وأنهم ملتزمون بحماية السفن الأمريكية والإسرائيلية والسماح لها بالمرور. هذا الذي تسرب من طيب. الاتصالات التي أجروها لا أدري طيب. عن عمان.
1: دعني أسألك بشكل سريع، لم يبقى لي الكثير من الوقت. يعني هذه التطورات كلها تتزامن مع اجتماع خليجي إيراني حول مضيق هرمز، يعني طبعا في مسار موازن في عمان. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كيف تنظر إلى تعدد مسارات التفاوض في هذه المرحلة؟
2: يعني في النهاية هي طهران التي تدير سواء الحوثي وملف باب المندب أو مضيق هرمز. إيران هي التي تدفع في هذا الاتجاه أو ذاك لتخفيف الضغط عنها. لا أعرف لماذا يعني لم أجل هذا المؤتمر، لا أعرف الأسباب، ربما لعدم اتفاق الأطراف، ربما لأسباب أخرى، ولكن الذي أعرفه أن إيران تحاول بكل الوسائل أن تتواصل مع السعودية ومع دول الخليج لتبيان موقفها، ومع باكستان ومع تركيا وغيرها. وحتى الآن موقفها متناقض في نفس الوقت الذي تدعي فيه أنها تطلب السلام والتعاون مع هذه الدول، هي ترسل بالحرس الثوري وحزب الله وغيرهم إلى اليمن وإلى جنوب العراق للاعتداء على نفس الدول التي تدعي أنها تريد السلام معها.
1: أشكرك الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي من جدة، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن

0: الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومن طهران ينضم إلينا مراسلنا عمر هواش، ومن البيت الأبيض تنضم إلينا أمينة سريري مراسلتنا هناك. أهلا وسهلا بكما عمر وأمينة. أبدأ معك عمر، لنتابع إذن المستجدات في طهران، خصوصا على ضوء تصريحات وزير الخارجية الإيراني في لقائه مع نظيره الصيني، وهو يتحدث عن استعداد إيران لمواجهة أي خطر ممكن أن يحدق بها. حدثنا عن تفاصيل اللقاء وتفاصيل التصريحات المختلفة، تفضل.
1: نعم ليلى، وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي قام بزيارة هذا اليوم إلى الصين، التقى نظيره الصيني، وخلال اللقاء بحسب بيان الخارجية الإيرانية فقد قال عراغجي إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن سيادتها وأمنها القوميين، وأضاف أيضا بأن الوضع الراهن في المنطقة لا سيما في مضيق هرمز في المياه الخليجية يعود لما وصفها بالاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية وليس للجانب الإيراني. أهمية هذا التصريح، نعرف العلاقات الإيرانية الصينية التي توصف هنا بالاستراتيجية، الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني ويهمها بشكل كبير ما يجري في مضيق هرمز، ونعرف أيضا أن الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيراني قد أعاق الصادرات النفطية إلى الصين، على الرغم من التصريحات الإيرانية المتواصلة حول تمكن إيران من إرسال بعض النفط إلى مشترينها وإلى زبائنها لا سيما في الجانب الصيني. كذلك على مستوى التصريحات السياسية اليوم، محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن لا يوجد ثقة لدى إيران بالولايات المتحدة الأمريكية وأن على واشنطن أن تكتسب ثقة الجانب الإيراني، وعندما يتحدث الإيرانيين عن هذا الأمر هم يعنون تماما ما يصفونه بانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، وأن المذكرة لم تلتزم بها واشنطن سوى 20 يوما منذ التوقيع عليها. هناك اتهامات لا تزال مستمرة من قبل طهران لواشنطن بأنها هي من انتهكت المذكرة. في إطار استمرار الحصار الاقتصادي والعقوبات، اليوم كان لافتا تصريح مسعود بزكيان بشأن أن الضغوط الاقتصادية تهدف إلى إيجاد حالة من الشرخ في المجتمع الإيراني وعلى مستوى المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.
0: أشكرك جزيلا عمر على هذه التفاصيل. أمينة، إذن اتهامات إيرانية متتالية في أكثر من جزئية، كيف ترد عليها واشنطن؟
2: التركيز من قبل واشنطن هو على التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز، هذا على الأقل ما جاء في تصريحات المتحدث باسم القيادة المركزية في مقابلة مع الجزيرة، الحديث عن أن قوات البحرية الأمريكية قامت بتمشيط الممرات المعترف بها دوليا في المضيق من الألغام، باتت آمنة بالتالي لاستمرار تدفق الملاحة البحرية، حديث عن ما يقارب تقريبا 900 مليون برميل من النفط عبرت المضيق منذ مايو الماضي، مع إعادة توجيه أكثر من 100 سفينة ضمن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والتأكيد أيضا على أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالقضاء على القدرات العسكرية الإيرانية وقدرتها أيضا على تصنيع وإعادة إحياء هذه القدرات، مع التركيز بشكل أساسي على مسألة تدفق النفط من المضيق، وهذا ما بات واضحا أو خيطا مشتركا في تصريحات مختلف المسؤولين الأمريكيين، مع اختلاف السردية لربما في الفترة الأخيرة بعد أن كان المسؤولون يتحدثون ويعدون الأمريكيين بقرب عودة أسعار المحروقات والنفط إلى سابق عهده. الآن ما يقال، وهذا ما قاله نائب الرئيس جي دي فانس في آخر تصريحاته قبل قليل، بأنه لولا التدخلات الأمريكية في المنطقة لكان العالم أمام أزمة عالمية للطاقة، بالتالي لا مفر سوى من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ووقوفها في وجه إيران.
0: سنرى كيف يستقبل الناخب الأمريكي هذا الكلام. على العموم أشكرك أمينة سريري على هذه التفاصيل، وطبعا الشكر موصول لعمر في طهران. والآن أنتقل بكم إلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء نواف سلام خلال جلسة مساءلة الحكومة في البرلمان إن حكومته ترفض أن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور، وأنه أن لبنان يريد وضع حد لمنطق التبعية. وينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أهلا جوني. إذا تفصيل أكثر في هذا التصريح لرئيس الحكومة في هذا التوقيت مع ما يجري من تصعيد في أكثر من مكان، تفضل.
3: في الإطار العام ليلى، يمكن أن نتوقف عند خلاصتين بشأن جلسات مناقشة الحكومة في سياساتها العامة وأدائها والتي انتهت قبل أكثر من ساعة تقريبا. الخلاصة الأولى هي التصويت على تجديد الثقة بالحكومة بطلب من التيار الوطني الحر الذي لا يتمثل في هذه الحكومة وهو بزعامة النائب جبران باسيل، وجرى التصويت لصالح إعادة منح الثقة الدستورية لهذه الحكومة، علما أن نواب حزب الله كانوا خارج القاعة عندما جرى التصويت على إعادة منح الثقة للحكومة، لكنهم خلال المناقشات وجهوا انتقادات حادة لهذه الحكومة بشأن ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل واتفاق الإطار وأيضا استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوبي البلاد. الخلاصة الثانية هي المرتبطة بتصريحات رئيس الحكومة التي ترسم مرة جديدة السياسات العامة للدولة اللبنانية، وهي تأتي كتتم أو تتماهى مع التصريحات التي كان أدلى بها يوم أمس في مستهل جلسات مناقشة الحكومة داخل البرلمان اللبناني. هو أكد كما استمعنا أن الحكومة لن تقبل بأن يكون لبنان ساحة لصراع المحاور وأنها تعمل لدحض منطق التبعية. كما تحدث طبعا عن أن المفاوضات التي تجري هي مفاوضات طويلة وشاقة لم تحقق النتائج المطلوبة منها، لكنها لم تنتهي بعد. وأيضا رد رئيس الحكومة بشكل أو بآخر على الانتقادات الموجهة من حزب الله، وقال أن زج لبنان في الحروب ومن ثم تحميل الحكومة المسؤولية ليس خيارا عن المفاوضات الذي تقوده الدولة اللبنانية.
0: أشكرك جزيلا جوني تانيوس على هذه التفاصيل. إذن جوني تانيوس من بيروت، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة الأخبارية، ونترككم مع برنامج نقاش الساعة مع سلمى الجمل. تفضلي سلمى.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. يتخذ التصعيد في اليمن أبعادا جديدة مع إعلان التحالف عن شن جماعة أنصار الله الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة استهدفت منطقة مكة المكرمة حسب ما قالت السلطات السعودية. وقد ذكر الحوثيون أنهم يقصرون هجماتهم على أهداف عسكرية، لكن هذا التطور يعمق حالة الاستقطاب الناجمة عن الصراع إقليمياً، إضافة إلى تداعياته الاقتصادية عالمياً بسبب شح النفط وتفاقم أسعاره بعد توقف خط أنابيب شرق غرب السعودي عن العمل بعد استهدافه. وفيما تتجه الأنظار للموقف الدولي وكيف يرقب تعقيدات الصراع، كشفت رويترز تفاصيل اجتماع بين الحوثيين والولايات المتحدة في عمان طمأن فيه الحوثيون الجانب الأمريكي بعدم تعرضهم للسفن الأمريكية والإسرائيلية. على الجانب الأمريكي أيضا يحذر نائب الرئيس من أن أي انسحاب للقوات الأمريكية في المنطقة سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية، فيما تفيد تقارير بأن هجمات إيران على السفن والقواعد الأمريكية تزداد تعقيدا وتهديدا. أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي فقرر رفع الفائدة في إجراء لا ينفصل عن التضخم الناجم عن الحرب. في البعد السياسي للأزمة، تجدد إيران على لسان رئيسها ووزير خارجيتها اليوم أنها تريد منطقة دون نفوذ أجنبي، وأن الحوار مع الجوار سيحل المشاكل، وذلك بعد يومين فقط من إلغاء أو تأجيل اجتماع صلالة رغم الهجمات التي استهدفت بها المنطقة منذ بداية الحرب. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، الدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع، الدكتور بكيل الزنداني أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. ما هو سقف التصعيد عندما يتعلق الأمر كما أعلنته السعودية باستهداف مدينة مكة المكرمة من قبل طائرات أنصار جماعة أنصار الله الحوثيين بطائرة مسيرة؟ دكتور لقاء،
5: يعني هو طبعا هذا الأمر يتعدى الجانب حتى الأخلاقي، ليس في مكة المكرمة ما يستهدف غير الحرم، حتى لو كان فيه قوة نووية لا تستهدف إكراما للحرم وهي ليست فيها طبعا، ولذلك فهو يتعدى الجانب الأخلاقي إلى التدمير الذاتي للأمة. هذا الأمر حقيقة خطير، لأنه لم يعد هناك حدود لما يمكن أن يفعل الحوثي فيما يتعلق باستهداف المملكة. طبعا الحوثي نفى، ولكن هو دائما يعني ربما هذا الأمر بالذات يعني لا يستطيع أن يعلن بهذا الشكل، لأنه اكتشف كم هو أخطأ وكم أنه ارتكب يعني شيء سيجعل حتى الدول المتحالفة مثل إيران ستحرج من خلال هذا التصرف. المشكلة هنا، المشكلة الكبيرة، أنه هو أصلا مكة في الذهنية الحوثية هي ليست بالقدسية التي نعرفها، وهذه إشكالية كبيرة. وبالنسبة لهم هذه المناطق المقدسة يجب أن تخرج من السعودية، يعني لا، وهذه كانت معلنة، يعني كان هناك في أوقات كثيرة إعلانات على أن هذه المناطق المقدسة المدينة ومكة يجب أن يدولا. تلاحظين تذكرين هذه كانت بعض المشاريع،
6: حتى القرامطة لم يطلبوا ذلك،
5: لا طلب هذا منها. أن تدول المشاعر المقدسة، وهذا كلمت عن السعودية ورفضتها في حينها، وكان من إيران حصرا. لذلك إحنا أمام حقيقة معضلة كبيرة ما حصل اليوم، لذلك هي ليست مسؤولية السعودية وحدها، لأن هذه مشاعر مقدسة لكل المسلمين، ولذلك السعودية تدافع عنها، نعم هي مسؤولة عن الدفاع عنها، لكن أعتقد أن الأمة الإسلامية اليوم وخصوصا الدول المجاورة، يعني نتكلم عن كل الأمة الإسلامية، الإقليم، تركيا، مصر، الدول هذه، مصر كانت سنوات طويلة هي تكسو الكعبة، احنا نتكلم اليوم عن مسؤولية مشتركة للأمة الإسلامية في ردع هذا التغول والتوحش والهمجية.
4: دكتور بكيل،
7: الحقيقة إذا ثبت أنه بالفعل تم مهاجمة مكة، فاليوم أنا تابعت الأخبار وكانت البداية من باكستان، ووجدنا أن الضغط تحول من مستوى الحكومات إلى مستوى الشعبي، وبالتالي إذا خرجت المظاهرات هذه في كل العواصم الإسلامية تضغط على الأنظمة، بالذات إذا لم يكن هنالك موقف إسلامي عربي واحد تجاه هذه الممارسات، فستكون هنالك نتائج يعني كبيرة جدا على المستوى الداخلي لهذه الدول نفسها. وبالتالي أتصور أنه الحوثي أدرك أن مثل هذه السلوكيات سوف تضعفه حتى على المستوى الداخل، على مستوى الداخل اليمني تحديدا ستكون لها عواقب وخيمة جدا إذا تم يعني إعطاء الدلائل والقرائن أنه بالفعل استهدف مكة المكرمة. وأتصور أنه هذا الضغط الشديد الذي سيكون من قبل الجماهير والشعوب في من باكستان إلى موريتانيا إلى مصر إلى كل العالم الإسلامي وحتى في المسلمين في الدول الغير مسلمة يعني والأجنبية، فسيكون لها رد ثمن كبير جدا، وستكون نكسة في سلوكيات الحوثي، وستكون عواقبها أنا أتصور وأثمانها مكلفة، بالذات إذا لم يكن هنالك إجماع وقرار موحد يدين وأيضا يحذر تحذير مطلق لهذه السلوكيات، فستتوسع الأمور أكثر مما يمكن أن نتصوره نحن.
4: دكتور طارق،
8: لنلاحظ بأنه منذ بداية الصراع، يعني منذ بداية الأحداث الأخيرة، كان هناك مسألة جوهرية في صلب الخطاب اليمني أو الحكومة اليمنية المعترف فيها وبطبيعة الحال حلفائها السعودية والإقليم، وهي قضية تأثير الأحداث العابرة للحدود، لأنه هذه مسألة لا تخص اليمن وهذه مسألة لها تأثيرات أبعد من اليمن. هذا كان واضحا جدا في الخطاب السياسي للحكومة اليمنية المعترف بها، وكان في التركيز على نقطتين. النقطة الأولى نقطة علاقة الحوثيين بإيران، وهي نقطة حقيقية وموضوعية، وأيضا تأثيرات هذه

0: الأحداث على إمدادات الطاقة، وهي أيضا نقطة حقيقية وموضوعية. الآن هناك بمقابل هذا هناك خطاب للحوثيين يحاول أن يعطي طمأنة بأنه الإمدادات العالمية لن تتأثر، الاستهداف لن يكون لأي سفينة باستثناء السفن السعودية، وهذا كله من أجل تجنب أي تدخل أمريكي. وكان واضحا الموقف الأمريكي لم يتدخل، لم يدافع، حتى على مستوى الموقف السياسي كان أقل من المتوقع أو المتخيل، بمعنى لم يكن هناك موقف أمريكي ذو معنى فيما يتعلق بالأحداث. هذا الذي قاد بسرعة إلى اجتماع ما بين الحوثيين والأمريكيين في السفارة الأمريكية في مسقط، بحسب التسريبات التي كانت من أكثر من مصدر مؤخرا، وبحسب التسريبات بأنه تم الاتفاق على ضمانات واضحة لكل السفن ما عدا السعودية بما فيها الأمريكية والإسرائيلية. هذا من أجل التهدئة. هنا في مسألة مهمة جدا، وهي مفارقة عجيبة ربما تحدث لأول مرة فيما يتعلق بعلاقة إيران بحلفائها. كانت دائما الحلفاء يكونوا فاعلين عندما يرتبط سلوكهم بشروط إيرانية. اليوم يحدث العكس، إذا ارتبط سلوك الحوثيين بشروط يمنية أكثر محلية يؤدي إلى تجنب الأمريكيين الحرب، وبالتالي هذا يصبح مفيدا أكثر لإيران بأن تصبح الساحة في اليمن هي ساحة معزولة عن الصراع في هرمز وعن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. هذا باعتقادي مكسب بالنسبة لإيران تحاول أن تحافظ عليه، لكن إلى أي مدى خلال الأيام القادمة أو الأسابيع المقبلة هذا باعتقادي لا يزال موضوع سؤال.
1: سفير جوي،
2: I actually see Iranian strategy
3: behind this. أنا أرى أن الاستراتيجية الإيرانية تقف خلف ذلك، فهذا قتال وجودي لطهران وبالتالي للحوثيين. فبدون طهران ليس لديهم وقود، يحصلون عليه ليس من معرب وأي إنتاج نفطي في اليمن، إذا من إيران، والتكنولوجيا تصل من إيران وليس من داخل اليمن. إذا خسروا راعيهم سوف يخسرون الكثير. ماذا فعلوا باستهداف السعودية؟ استهدفوا شيئين: القلب الاقتصادي للبلاد من خلال خط أنابيب شرق غرب، وكذلك شرعية السعود. فما هو إذن لقب الملك السعودي؟ خادم الحرمين الشريفين. إذن هو خادم الحرمين الشريفين وليس فقط عاهلا سعوديا. إذن باستهداف مكة يتخذون خطوة رمزية كبيرة وأخطأوا في الحسابات، ولكن أعتقد أن هذا بالتحديد ما يظهر لنا أن هذا جزء من رد فعل وجودي وليس رد فعل عاديا وليس مجرد توقيت على سبيل الصدفة فيما يتعلق في المواجهة بين الحوثيين والسعودية.
1: وهنا يعني طالما فتح الحديث على مثل هذا البعد، نفتح أيضا النقطة التي ذكرها الدكتور طارق، وهي يعني في صلب النقاش لهذه الليلة أيضا، يعني ما الموقف الأمريكي؟ كيف يبدو الموقف الأمريكي؟ هو غير واضح بالنسبة لما يجري في اليمن، خاصة بعد هذا اللقاء الذي جرى الحديث عنه وتم تأكيده من أكثر من مصدر، الذي جمع الأمريكيين طاقم السفارة الأمريكية في سلطنة عمان مع شخصيتين في السلطنة أيضا، من بينهما شخصية هي يعني موضوع على قوائم الإرهاب الأمريكية.
2: This is not really news.
3: هذا ليس خبرا مستجدا. كما قلت أكثر من مرة، الولايات المتحدة على تواصل مستمر مع الحوثيين ومع الحكومة الإيرانية ومع كوريا الشمالية، ولكن هذه المسائل لا تعرض على الملأ. ولكن الآن بسبب الوضع هناك تسريبات كثيرة تتعارض وتتناقض المصالح وتسرب المعلومات. نعرف أكثر مما نعرفه عادة، ولكن من الطبيعي أن يجري التواصل بين الولايات المتحدة والحوثيين حتى بعد إدراجهم على قائمة الإرهاب. أعتقد أن ترامب واضح يريد الحفاظ على الهدنة مع الحوثيين في الوقت الحالي على الأقل حتى الانتخابات. يريد أن يبقي الجبهة في لبنان هادئة نسبيا على الأقل حتى الانتخابات، ويريد أن يبقي الجبهة مع إيران هادئة نسبيا أيضا. هذه خطته برأيي، ومن ثم يقوم باعتداء كبير. ولكن في الوقت الحالي سوف يحاول أن يترك للسعوديين القتال، وحتى الآن لم يبدأ الحوثيون بإنزال أو قصف السفن في باب المندب وهو ينتظر.
1: دكتور إبراهيم، يعني استهداف مكة والتطمينات الحوثية ضمن هذا اللقاء الذي جرى في سلطنة عمان، ويعني علاقة الولايات المتحدة في ما يجري هناك في مضيق باب المندب وانعكاسه على مضيق هرمز والصراع.
4: دعيني أميز سلمى ما بين الحاضر والمستقبل. خليني أتناول الحاضر في الوقت الحالي. بالنسبة

0: هيك اسمهم الرسمي بغض النظر اين نقف على الحسين
1: مفهوم طبعا
2: يقصد التفريق يعني ما بين الحكومه وال
1: يعني حضرتك قلت الاستراتيجيه اليمنيه
0: لا لا لا, لا المقصود الاستراتيجيه
1: داخل اليمن
0: لا لا شكرا للتصحيح لا المقصود انصار الله الحوثيين فالاستراتيجيه انصار الله الحوثيين للتصحيح هي تتم بالوقت الحالي ضمن أجندة المقصود مرتبطة بالخط اليمني وليس المقصود في الجانب الإيراني بهذا الموضوع بمعنى أنها بالوقت الحالي ما يحدث من تقارب حوثي أو أنصار الله مع الولايات المتحدة هو لا يخدم الأجندة الإيرانية يعني لا يخدم الإيران في هذا الوقت هو يخدم الولايات المتحدة في الوقت الحالي يعني وهذا يفسر سر اللقاء التي تركز الاستراتيجية الأمريكية بهذه اللحظة على ماذا؟ على فصل الباب المندب عن مضيق هرمز وهناك اتفاق حسب ما تم تسريبه من رويترز بأن هناك التزام من أنصار الله في موضوع اتفاق مايو 2025 فإذا قضية فصل الباب المندب عن هرمز هو يأتي لصالح الولايات المتحدة ولصالح أنصار الله الحوثيين على اعتبار أنه بإمكانهم بهذه الحالة أن يوطدوا من المكاسب الميدانية التي حصلوا عليها والتي حققوها في الميدان دون أن يصطدم ذلك بمعارضة أمريكية وهذا يعني أن الحوثيين أنصار الله الحوثيين بالوقت الحالي هم يركزوا استراتيجيتهم باتجاه أن تكون مع المملكة العربية السعودية بمعزل عن الاعتبارات الأخرى وهذا هو قضية العلاقة التي نناقش فيها علاقة الربط بالصراع ككل أم أن العلاقة هي مرتبطة في موضوع السعودية مع أنصار الله الحوثيين في هذا الموضوع وأعتقد هنا إذا بس سمحت لي سمحت للدكتور هذا يختلف عما تحدثت عن المستقبل هلا كيف سيتم التعامل بالمستقبل هذا حساب آخر مسألة أخرى فبالوقت الحالي هناك هذا الاتفاق بموضوع اللقاء بموضوع السفارة الأمريكية في مسقط هو توطيد للمكاسب ومن الممكن أن يستخدم لاحقا في الموضوع الصراع ككل بالعلاقة مع إيران أو الآخر هذا يبقى يتم مراقبته للمستقبل.
3: اسمح لي دكتور أنا يعني لا أعتقد بأنه لا يخدم إيران على الإطلاق.
0: الوقت الحالي.
4: لماذا؟ اسمح لي. لنجيب على التساؤلات الرئيسية.
3: بدخل على التساؤل.
4: يعني هذا الاستهداف الذي تحدثت عنه السعودية والذي نفاه الحوثيين نفاه جماعة أنصار الله الحوثيين قال بأنه يستهدف فقط القاعدة القواعد العسكرية وأيضا أرامكو بالإضافة إلى هذا اللقاء وأبعاده وتموقع يعني العلاقة مع الأمريكي في ملف اليمن
3: طيب سأتيك حضرتك طبعا تعرف الميقات الحرم مكة يمتد من الطائف من السيل حتى حدود المدينة المنورة في منطقة أبيار علي ولكل جهة سواء في الجو أو في الأرض أو في البحر حرمة مكة استهدافات مكة ليست جديدة من قبل الحوثي من 2016 في أكتوبر 2016 تم استهداف مكة وقيل بأنه يريد مطار الملك عبد العزيز واستهدفت في 2017 في شهر 7 وقيل أنه كانوا يريدون مطار الطائف والطائف تبعد 80 كيلومتر عن الحرم المكي الشريف ثم استهدفت في 2019 في مايو واليوم تستهدف والمسيرات مصورة إذن دعك عن الرواية هي نفس الرواية الإيرانية التي تقول بأننا لا نستهدف الدول الخليجية نستهدف المصالح الأمريكية والقواعد أنا أتساءل هنا من هو الحليف الحقيقي للولايات المتحدة الآن من يتفاوض سرا مع الولايات المتحدة وتستطيع أمريكا أن تحيده عن أن يضرب مصالح أمريكا وسفن أمريكا والملاحة
1: وإسرائيل
3: طبعا بالتأكيد أم الدول التي لديها تعامل سيادي مع الولايات المتحدة السؤال الآن كيف يمكن تفسير هذه المعادلة واللي هي تستطيع أمريكا أن تحيد الحوثي عن ضرب مصالحها وضرب مصالح أمريكا دون أن تستطيع أن تحيده عن ضرب حلفائها في المنطقة أو هكذا يقولون الحلفاء الاستراتيجيين دون أن تستطيع أن تمنعه من ضرب المصالح والممرات البترولية
1: ولا تريد ضربها ولا تريد من لا يضربوه
3: ثم أعطيك أيضا دكتور بعد إذنك في مجلس ومع الضمانات كيف تثق الولايات المتحدة مع من تسميه وكيلا لإيران وتتفق معه وتعتقد بأنه مضمون كلمته وتفاهمه دون أن تثق بإيران كما تدعي وأن إيران لا تلتزم بكلامها المتقدم في مجلس الأمن ماذا قال المندوب الأمريكي أمس يقول يصفهم بالإرهابيين

0: دون أن يقول كلمة واحدة عن منح السلاح وعن مقاطعتهم وعن منع وصول التموين إليهم، بينما بقية الدول أدانت وسمتهم بالإرهابيين أو بالمجموعة الإرهابية. إذن من هو الحليف الحقيقي؟ دول الخليج. هذه رسالة واضحة اليوم، رسالة حقيقية لدول الخليج
1: تحديدا. ربما هنا الأجوبة
0: أنا أعطيك بس فقط
1: قد يجيب السفير جوي،
0: يجيب جوي مستقل، جوي صديق يبقى في النهاية،
1: قد يجيب برؤية أمريكية على الأقل.
0: لكن بكلمة إذا سمحتي لي، أنا أتفق مع الدكتور لقاء قولا واحدا بأنه للأسف ذهبنا إلى الاستقطاب المذهبي في هذه اللحظة. الاستهداف مكة الشريفة يتجاوز كل المنشآت المدنية والعسكرية والنفطية وحتى المملكة العربية السعودية،
2: حتى لو فيها قاعدة عسكرية،
0: وحتى لو فيها قاعدة عسكرية. إذن بالتالي سيواجه هذا يعني إيران وأذرعها، ولذلك تريد أن تتملص تقول لا نريد مطارات ونريد طيب منشآت.
2: شيء آخر بس ملاحظة واحدة، يعني ملاحظة
1: واحدة. وأيضا هذه الملاحظة
2: كل الضغط على السعودية اليوم للتطبيع مع إسرائيل، وراح الحوثي يتعهد لأمريكا بعدم ضرب السفن الإسرائيلية. تصور شوف المعادلة شلون قلبت.
1: ولكن لا ننسى أيضا
2: السعودية حتى تفاوض مع إسرائيل.
1: لا ننسى أيضا نقطة أخرى أيضا، بأن يعني الأمريكي أيضا أتذكرون يعني قام بأيضا اتفاق مع الحوثي إذا كنا نذكر، وخرج وترك الإسرائيلي لوحده في اتفاق سابق أيضا في إحدى الجولات. يعني
0: تفاهم في ما تفاهم
3: الأمريكي يتواضع.
2: ترامب تحدث مع حزب الله وتحدث مع حماس، حماس هو يعتبرها إرهابية،
0: هو يقول
2: ويتحدث اليوم مع الحوثي
1: دكتور
3: ويوقع اتفاق
1: دكتور أصلاً.
2: بالضبط.
0: إذا اللي وقع مع إيران، إذا لماذا يقول لا أثق بإيران وليس بك ويثق بوكلاء إيران؟ لماذا يسمي إيران وكلاء إيران
2: مطيت عين بس
3: ورفض طلبا سعوديا للتدخل
0: مثلا؟
1: كل هذه
0: في غناء عن هذا.
1: في رسم الإجابة لديك سفير جوي، ولكن نسمع أولا من الدكتور أصلاً.
0: جوي رجع ما لذن.
4: I'm ready. If I may.
5: حسناً إن سمحتم لي. أنكرت أنصار الله أنها استهدفت مكة واستهدفت أي من أماكن المقدسة. يتم محاولة استخدام المشاعر الدينية من أجل الاعتراض على أنصار الله لأنهم يحرزون تقدم عسكري بسرعة ووتيرة عالية. أعتقد أن مسألة ليست مسألة أخلاقية. لو أنها أخلاق فإن الشعب اليمني محاصر، يعاني اقتصاديا ويعاني من ظروف مختلفة، وذلك رد فعل. برأيي هذا مؤشر إلى أن المملكة العربية السعودية منفردة لا تستطيع التعامل مع هذا الموضوع، تريد تشكيل تحالف ضد أنصار الله للفوز في هذه المعركة. لم يتم إطلاق رصاصة واحدة ضد إسرائيل في وقت الإبادة في غزة، كانت أنصار الله تطلق النار على أو تستهدف إسرائيل. لا يمكن لومها، هي تدعم المسلمين وهم مسلمون، لن يستهدفوا الأماكن المقدسة في مكة، وإيران ستندد بذلك ولن تدعم ذلك. كيف تتوقعون منا أن نصدق أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالرموز والأماكن المقدسة الدينية؟ هم يقتلون المسلمين في المنطقة، يقتلون أعداد كبيرة من الناس في العراق وأفغانستان، ورأينا ما يكفي من الإسلاموفوبيا وحظر الإسلام، حرق القرآن باسم حرية التعبير عن الرأي. وإذا دعونا لا نعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالإسلام والمسلمين. تقولون أن إيران تدعم أنصار الله بالسلاح. من يدعم المملكة العربية السعودية بالطائرات المقاتلة والاستشارة؟ أنصار الله ليست وكيلا على مدى أكثر من 1000 سنة، إنه تطور حديث للمجتمع الزيدي الذي حكم شمال اليمن على مدى أكثر من 1000 سنة. وإذا إن كانت المصالح تتلاقى لا يمكن اتهامها بأنها وكيل لإيران، وهذا نتيجة الفشل في المعركة الحديث عن المسائل الأخلاقية أو الدينية.
6: خطيرة جدا اليوم أن نسمع تقسيم المجتمع اليمني إلى زيدية وإلى يعني أيديولوجيا جديدة تمزق اليمن فوق ما هو ممزق، وبالتالي اليمن عاش متسامح لأكثر من 1400 سنة مع بعضه البعض، إلى أن أتت هذه الجماعات وبدأت تنشر أفكار وعقيدة جديدة وتوجه جديد، بل أن لديهم يعني إجبار لكل

0: يعني الجماعات والموظفين والإداريين وأنهم يحضروا دورات معينة وتوجيههم وتوعيتهم إلى أنت أمامك أجيال الآن متأثرة بشكل كبير. واليوم نسمع هذه المصطلحات والدكتور يعني يقول الزيدية الموجودة اليمن ليست زيدية، جزء بسيط جدا لا يمثل.
1: طيب هذا مرتبط بالتاريخ. جملة واحدة، أن جملة واحدة أدعم إيران الحوار اليمني بين مختلف الجماعات.
2: سفير جوي، لو تجاوبنا على النقاط التي ذكرت، يعني هذه الأريحية الأمريكية في التعامل مع جماعة أنصار الله الحوثيين وهذه البراغماتية، يعني كيف تضعها في سياق هذه الحرب، حرب التي جلبتها أمريكا إلى المنطقة؟
3: أولا شعرت ببعض الضياع لأنني لم أتحدث عن موقف الحكومة الأمريكية عن الإسلام. أنا قدمت تحليلي عن السبب الذي يدعو الحوثيين لاستهداف مكة إضافة لمصادر الطاقة. فنتحدث هنا عن ركيزتين لمشروعية الصعود. كذلك هناك قتال وجودي للحوثيين ولراعيهم. لقد تحدثت عن الراعي الحوثيين أي طهران، لأنني أذكر في العام 2005 في أولى اجتماعات حضرتها مع علي عبد الله صالح الذي كان الرئيس اليمني في تلك الفترة، حتى في الاجتماعات الأولى قال لنا الإيرانيون هنا يعملون مع الحوثيين، يجب أن تتنبهوا لذلك، يبدأ الموضوع بالتدريب ويصير تمويلا ومن ثم تسليح ومن ثم دعم بآليات أخرى. تبين أنه محق، وهذا شيء تطور على مراحل وسنوات. ونعم الحكومة الأمريكية تتعاون مع الحكومة السعودية وكل حكومات المنطقة من خلال التعاونات الأمنية، ولكننا لا نعمل مع هؤلاء الذين يسمون حلفاء إقليميين والذين نقرر أنهم أفضل من الحكومات ذات السيادة في تلك الدول. ولكن بالعودة إلى النقطة التي ذكرت فيما يتعلق بالتعامل مع الحوثيين، وكما أسلفت ليس لدي أدلة، ولكنني أعتقد أن ما يقوم به ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز وباب المندب وحتى فيما يتعلق بأوكرانيا وفي كل الأماكن الأخرى يحاول أن يعتمد آلية هادئة رزينة في الأسابيع المقبلة، لأن التصويت في الانتخابات النصفية بدأ، فهذا يستمر لستة أسابيع وليس في يوم واحد. هذا ما يخطط له، وبالتالي سنرى إجراءات بعد الانتخابات.
2: دكتور مهند، لننتقل إلى النقطة التي تحدث عنها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال وحذر من أن أي انسحاب القوات الأمريكية في المنطقة سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. كل ذلك يعني يجري في ذات الوقت الذي تأتي به التقارير بأن الأداء الإيراني في عملية استهداف القطع البحرية الأمريكية بدأ يتطور بصورة ملحوظة، وكان هناك حادثة لاستهداف سفينة هي تخدم ضمن هذا العمل العسكري والجهد العسكري في منطقة البحار حيث الخليج العربي وبحر العرب. كيف تنظر إلى أبعاد مثل هذه التطور؟
4: إيران لم تتطور قدراتها العسكرية، يعني لم تحصل على أسلحة جديدة، هي تحت حصار خانق هي من تقول ذلك. واستهداف يعني سفينة لوجستية إما تنقل يعني الغذاء أو تنقل الجنود أو تنقل معدات إلى السفن، هذه السفن عادة يعني هذه السفن اللوجستية عادة تكون غير محمية بما فيه الكفاية، إذا كانت إيران قادرة لتستهدف الأصول العسكرية في البحر أو في مضيق هرمز، الأصول العسكرية الأمريكية، وهذا صعب جدا. حاولت إيران أكثر من مرة ولم تنجح. فإيران ليست بموقف عسكري قوي أو يعني يتقوى. إيران تمكنت من الدفاع عن نفسها حتى الآن أمام الهجمات الأمريكية من حيث بقاء النظام وليس من حيث منع الهجمات، وهي حاليا تحاول أن تستخدم بعض الأوراق الأخرى. لكن ربما أعلق على ما حدث في يعني ما يسمى بالاجتماع فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله الحوثيون. هذا يحسب الولايات المتحدة الأمريكية، هذه نقطة الولايات المتحدة الأمريكية وضد إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ما تفعله الآن هي حيدت هذه الورقة الإيرانية. إيران الآن لا يمكن لها أن تغلق أو تهدد بالغلق مضيق باب المندب، وإيران لا تمتلك أوراق كثيرة. مضيق هرمز أعلنت اليوم القيادة الأمريكية، القيادة العسكرية الأمريكية، أنها ساعدت أكثر من 900 مليون برميل نفط على العبور من مضيق هرمز منذ شهر مايو الماضي. هذا رقم رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية صدر اليوم. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية لديها ممرات، على لسان المتحدث هذه الليلة، على لسان المتحدث باسم الجيش الأمريكي، تقول أن هنالك ممرات مفتوحة كل يوم تعبر السفن من مضيق هرمز. وإيران أيضا تشعر بالقلق بهذا الاتجاه. إذا نحن ننظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جلست مع الحوثي، وقال الحوثي أنه لن يهدد باب المندب. بالمناسبة ما حدث في اليمن الآن، يعني هذه الحرب أو هذه المعارك، جولة المعارك الأخيرة، لم تأتي من فراغ، لم تأتي لأن الحوثي ذهب إلى باب المندب، جاءت لأن المملكة العربية السعودية أولا هي تحاصر الحوثي، وثانيا هي تدعم وتدفع القوات اليمنية التي هي لديها أصلا الدافع لمهاجمة الحوثي. فالحوثي استبق وتحرك إلى مدن. هنالك معركة في اليمن جارية ليس لها علاقة بما يحدث في إيران. قبل ذلك يعني اليمن جماعة أنصار الحوثي.
2: كيف يمكن الفصل يعني دكتور مهند، كيف يمكن فصل هذه المعركة حتى ولو ظاهرها الآن مثلا بأنها لا ترتبط ولم تفعل لصالح إيران، ولكن هل يمكن يعني الطمأنة لعملية الوقت مثلا؟ يعني هي وقتية الآن لم تفعل، ولكن فيما بعد قد يجري
4: تفعيل باب المندب.
5: ماذا استهدف دكتور مهند الشرق غرب خط أنابيب النفط؟
4: هذا استهدف من العراق ومن إيران، هذا ملف ثاني. نعم هذا، لكن هذا مكان ثاني. إيران نفسها الحرس الثوري من استهدفه، بالمناسبة الحرس الثوري من استهدف الأنبوب وليس الميليشيات العراقية
0: دكتور. بس
4: وهذا كان مثبتا. عفوا دعيني أكمل. فإيران الآن حتى ميليشيات أنصار الله الحوثي هي تخشى من الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها ذهبت إلى عمان وجلست مع الأمريكان وقالت لهم لا، سوف لن نهدد مضيق باب المندب، لا نريدكم أن تتدخلون. ليس خوفا فقط من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية ومع الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة سوف تحسم الملف اليمني لصالح الحكومة.
2: لماذا لا تقوم بذلك برأيك؟
4: من الولايات المتحدة؟ لأنها منشغلة بحرب أكبر مع إيران، هي تحاول تحييد جميع الأوراق الإيرانية. إيران الآن في معرض التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالمناسبة إيران لن تربح الحرب، هذا يعني واضح. إيران تريد أن تذهب إلى التفاوض بأوراق أكثر إيجابية. هذا الذي يحدث.
2: طيب دكتور زنداني لو سمحت دكتور صالح
5: لماذا حاصرت الولايات المتحدة لمدة 50 يوما الحوثيين ثم توصلت إلى تفاهم معهم؟
0: مسألة تحييد الحوثي أبدا لن تحدث من قبل الولايات المتحدة.
2: مسألة ماذا عفوا؟
0: لن تحدث مسألة تحييد الحوثي بحيث أنه يعزله عن الجبهة الإيرانية. هذا أبدا رواية لن يعني اللي بيدير العمليات والموجودين في الداخل هم قيادات من الحرس الثوري ومن حزب الله موجودين داخل فعلى الأرض اليوم اللي بيتكلم فيها. وبالتالي مسألة تحييدها وفصل الحوثي عن جبهة إيران كلام يعني أنا أعتقد أنه في مبالغة كبيرة، لأنه الحوثي إذا جاء أمر واحد فقط أو توجيه سيتحرك. من الذي طلب أن يذهب ويتحرك من صنعاء في ظل هدوء للجبهات يتجاوز 8 أشهر ويذهب إلى المخا ويأخذ المخا بأي ثمن أيا كان الثمن يذهب إلى هذه الجبهة؟ كانت التوجيهات واضحة، والاحتفالات التي حدثت في شوارع طهران بمناسبة دخولهم إلى باب المندب كانت دليل على ذلك، وأيضا التواصل المباشر ما بين
5: علنية
0: يعني لا يخفون ذلك. الأمر المستغرب من إدارة الرئيس، أنا لا أقول الحكومة الأمريكية لأن الحكومة الأمريكية أيضا لا تقبل بسلوك الرئيس ترامب كله، هو يلعب على عامل الوقت كما ذكر السفير بأنه وقت الانتخابات إلى أن تأتي قد نشهد مرحلة أخطر بعد فرز الانتخابات، إما تراجع إذا خسر الجمهوريون أو أننا سنذهب إلى يعني مزيد من الصراع.
4: هذا تحييد مؤقت، هذا ما قصدته تحييد مؤقت.
6: من قال مصلحة العملية؟ من قال أن الولايات المتحدة تريد القضاء على الحوثي وتوحيد اليمن من جديد؟ من قال أن الولايات المتحدة تريد إراحة السعودية من الخطر الذي يهددها من الجنوب؟ من قال؟ صحيح الحوثي له علاقة بإيران، لكن ممكن فصل عن إيران، لأنه الحوثي يختلف عن الميليشيات العراقية وعن حزب الله في لبنان، مختلف. هذا الحوثي لديه رصيد شعبي، يعني قوة شعبية موجودة في صعدة ناس، وثانيا وعمق قبلي، هو يمني اصلا ولديه حكومه اليوم يستطيع تهديد اليمن، واليمن تحديدا نتكلم عن اليمن وعلاقته التاريخيه بالسعوديه، هذا تهديد مباشر حتى السعوديه تبقى تحت ال تحتل الضغط الأمريكي. تطبعون مع إسرائيل ممكن أقضاء الحوثي، ما تطبعون هذا موجود
5: علنا، هم دكتور لقاء علنا
6: السعودية خلال الفترة الأخيرة إذا تلاحظون حضراتكم بدل ما تطبعوا مع إسرائيل راحت سوت حلف مع تركيا
5: وباكستان،
6: وباكستان اللي هم خصمين لإسرائيل ورفضت إلا بدولة فلسطينية، هذا الكلام سابق لسبعة أكتوبر، بعد سبعة أكتوبر انغلق الموضوع أصلا. اليوم السعودية بهذه الشروط غير مقبول أن تبقى في أمان تحت الضغط من أجل، والشرعية ها اللي قالها السفير شرعية الحكم على المناطق المقدسة ما تقدرون تحموها، الحوثي راد يضربها،
5: ما هو لينسي غراهام قالها قبل ما يموت يعني،
6: هذا يجب الانتباه له أن هذا البلد تحت الضغط.
7: شوف حتى الآن لم نرى يعني منذ بداية الحرب أن الورقة ورقة أنصار الله أنه قدمت أي دعم بالنسبة إلى الملف الإيراني، إلى الورقة الإيرانية، يعني قتل المرشد والاغتيالات ويعني خاضت إيران الحرب 40 يوم، وحتى الآن ولم يغلق مضيق ولم يغلق مضيق إبراهيم، والآن يحدث والآن يحدث بس أكمل
8: بس أكمل بس اليمن
7: بس
8: ليس
7: هلا هذا موضوع ثاني بنحكي فيه، بس إحنا هلا اللي قضية علاقة ربط الملفات وفصلها الإقليمية، يعني حتى الآن أنا شايف المستفيد من هذا اللقاء هو صحيح الولايات المتحدة والحوثيين، يعني المسلمين
4: مؤقتا دكتور مؤقتا،
7: مشان هيك انا
4: حليف
6: ما هو متضرر
7: طيب يعني مشان هيك
6: مين متضرر عفوا
7: السعودية خلاص هذا مطلوب متفقين عليها، مشان هيك انا ميزت ما بين الحاضر والمستقبل. هلا حتى الحاضر ما عندنا اي أدلة انه هذه خدمت ايران ورقة انصار الله في اليمن، حتى
5: اكثر منها تهديد الايراني
7: استخدام المستقبل استخدام ممكن،
2: ولكن طهران تحدثت بأن لديها أوراق كثيرة قد تفعل في الوقت المناسب،
7: ولكن نعلم حتى على المستخدم، وأيضا الولايات المتحدة هي تلعب بهذه الورقة بشكل واضح لأن الضغط على السعودية
2: دكتور طارق
5: إيران في كل شاردة وواردة تلوح بإغلاق هرمز منذ 28 فبراير إغلاق باب المندب،
7: ولكن لم
5: يمكن الظروف لم تسمح على أن يستجيب نتيجة هذا التفاهم، لكن تستخدم
8: نفرق بين مسألتين
6: الآن إيقاف الصادرات يكفي أن توقف السعودية صادراتها للعالم حتى يصعد سعر النفط، هذه 5 ملايين برميل كل يوم من باب المندب.
7: بس يا جماعة الاتفاق على فصل الملفات باب المندب عن هرمز اللي تم التوصل إلى اليوم هذه أجندة أمريكية
6: باستثناء السعودية
7: صالح أمريكا مش صالح إيران،
5: أدخلوا الملاحة
7: نعم ضرب إلى السعودية متفقين عليها،
5: أدخلوا الملاحة العالمية
2: تفضل دكتور طارق
8: المسألة الأولى ما يتعلق بفصل الملفات، وهذا فصل الملفات يعني بمعنى يتم بإرادة إيرانية وليس لأنه معزول عن إيران.
7: كيف
8: يا دكتور لا يمكن لا يمكن لا يوجد وجه تحليلي لا يوجد وجه تحليلي واحد
7: عمل مع assumptions
8: يا دكتور
7: افتراضات
8: لا يوجد وجه تحليلي واحد لا يوجد وجه تحليلي واحد من الممكن أن يفصل سلوك الحوثيين عن إيران.
7: يعني اعطيني مؤشرات.
2: طيب
8: الدكتور السفير جوي قبل قليل يقول قابل الرئيس اليمني في 2005 وهو كان يقول بأنه الإيرانيين يتحركون مع الحوثيين.
7: التنسيق الحوثي الأمريكي لم يتوقف يا دكتور طارق، فكيف انه يعني
8: اين المشكله لك
7: بتحرك
8: كيف تقول انه مفصول؟ انا كما قلت الان
7: الوساطه العمانيه بين الحوثيين وبين امريكا
8: يفصل لانه مفيد لايران
7: ولا باداره
2: لم يجيب الفكره. تفضل دكتور طارق.
8: الفصل بين الملفات الان يفصل لانه مفيد لايران وليس لانه اصله مفصول او لانه هذه قضيه وهذه قضيه ابدا.
6: تدري ايران
7: كيف فصل الملفات لصالح ايران؟ مش فاهم.
6: ايران كانت تتفاوض مع الامريكان من خلال سليماني.
7: بعرف
6: يعني على موضوع
7: لا على موضوع ملتقيين عليه على
8: السؤال الجوهري ماذا يريد الحوثيون في اليمن؟ يعني هذا سؤال كبير، ما الذي يريد؟ إذا كان اليمنيون كلهم اجتمعوا في 2013 بعد الثورة على صيغة ومخرجات، من الذي دمرها؟ من الذي قضى عليها؟ بأي
5: من
8: سبب؟
5: من خلق؟
8: لذلك هنا السؤال الجوهري، القضية قضية عمل إيران في اليمن له علاقة في استراتيجيتها الإقليمية المتعلقة بالخليج تحديدا. إيران جزء من استراتيجيتها الواضحة المعلنة حتى إيرانيا، أنا يعني هنا ليس موقفا أيديولوجيا، تحاول حصار السعودية ودول الخليج من كل الأطراف، من العراق، من سوريا، من اليمن.
5: صحيح.
8: وهذا يعيدنا إلى مسألة مهمة جدا تعتبر خلل استراتيجي في أمن المنظومة الخليجية، بأنه من 30-40 سنة عندما بدأت تتشكل منظومات أمنية في الخليج عزلت اليمن والعراق. اليمن والعراق جزء أساسي من أمن الخليج.
5: ممكن
8: الآن العراق لو كان في وضع مختلف تماما وجزء من منظومة الخليج، وضع هرمز كان مختلف، كان في ممرات أخرى وكان في معارض
6: وضعها مختلف.
8: نعم كان
0: كلمة واحدة بس،
2: تفضل كلمة واحدة وأعود لك دكتور أصلاً.
0: منطقة دول الخليج هي الجزء الوحيد في الجسد العربي اليوم اللي مستقر والمزدهر والأكثر تعليما واستقرارا ونموا، وبالتالي عندما حاولوا يورطوا في الحرب مع إيران وإسرائيل وأمريكا الخليج لم ينجر إلى هذه الحرب. اليوم يريدون أن يجرون الخليج مرة أخرى عبر هذه البوابة، عبر بوابة الحوثي، ويريدون أن يعني يؤذوا الدولة الأكبر في المنطقة العربية، وبالتالي يعني ستتداخل الأمور، وبالتالي سيكون الثمن مكلف جدا. كما أشار الدكتور إنه إذا لم تدفع السعودية أثمان سيكون هنالك أمر آخر. كيف تنسجم الولايات المتحدة أو إدارة ترامب مع الحوثي الذي هو عدو لهم في الأصل؟ هي إذن مسألة مؤقتة، مصالح مؤقتة إلى حين مؤجلة، كما ذكر السفير أنه ستكون هنالك ممكن أحداث فيما بعد الانتخابات تكون مختلفة.
6: لكن الحوثي طبعاً أمريكا لن تتورط في اليمن، تعرف يعني اليمن بلد صعب جدا ليتورط به يغرق.
8: صحيح.
6: في جبال اليمن. لكن الحوثي سيبقى شوكة يجب استمرارها من أجل تهديد السعودية.
2: طيب.
6: صحيح. ويجب هذه ما تنتهي القصة إلا بزوال المهدد الأساسي.
2: طيب دكتور أصلاً. الدعم الإيراني.
9: Yes, I think the differences in the views.
3: أعتقد أن الاختلاف في وجهات النظر هو إن كان أنصار الله مدعوم من إيران أو لا. أعتقد أن المسألة مرتبطة بعدم معالجة جذر المشكلة. ليسوا امتدادا لإيران، بل هم يمنيون. أينما يكون هناك حصار وقمع سيكون هناك رد فعل طبيعي لذلك، مثل حزب الله في لبنان، حماس في فلسطين. وإذا لا يمكن لومهم أو لوم إيران بسببهم، فأنتم تتجاهلون السبب الجذري للمشكلة. إيران كما قال دكتور لقاء لا يمكنها الإملاء عليهم، لا يمكن إملاء على أنصار الله ما يفعلون أو لا يفعلون. المسألة هي أنه في بعض النقاط أو المراحل لو تداخلت المصالح مع مصالح إيران، ذلك لا يعني أنهم يتبعون الأوامر الإيرانية. هم يمنيون يهتمون أيضا بمصالحهم.
4: هذا كلام غير دقيق، عفوا يعني أنا هذا كلام غير دقيق. الحوثي أنصار الله الحوثيين حزب الله.
5: Call them Ansar Allah.
9: They're not helping God in any way.
4: That's what they call themselves.
6: They are. إيش اللي تقدنا بالله؟ الله شعلي
8: بالموضوع.
4: الحوثيين أنصار الله الحوثيين، الاسم الذي يعني هم يطلقونه على أنفسهم. حزب الله، أنصار الله الحوثيين، الحشد الشعبي في العراق، ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، وما يسمى بمحور المقاومة، جميعهم إلى بحدود متفاوتة يأتمرون بأمر إيران. يعني هذا ليس سرا، لكن هذه الجماعات لديها محركات محلية، بمعنى هي هم يمنيون، هم لبنانيون، هم عراقيون، لديهم أجنداتهم الخاصة. يعني في العراق مثلا الميليشيات أو حلفاء إيران يتحركون يوم بيوم بأوامر إيرانية، طبعا لا، هم لديهم أجندتهم. كذلك ما موجود في اليمن. الإشكالية أعتقد الرئيسة أنه نحاول أن يعني نضع الولايات المتحدة الأمريكية كعادة، الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي لدول الخليج العربي، تتآمر ضدهم هنالك ربما شكوك، لكن حكومات دول الخليج العربي جميعها بلا استثناء هي حليف الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تلك التي هددتها الولايات المتحدة الأمريكية بالقصف. يعني اليوم لو نتحدث مع العمانيين، من سهل هذا الاجتماع؟ حكومة سلطنة عمان، وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك باقي دول الخليج بضمنها المملكة العربية السعودية. نحن نتحدث عن تعامل على مستوى دول. الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية ربما لا تأخذ التفاصيل المصلحية لدول الخليج، بمعنى يمكن أن تجلس مع الحوثي، يمكن أن تجلس مع أطراف هي أعداء لدول الخليج، لكن هذه تعاملات مرحلية وليست دائمة.
6: ولذلك هي حليف دائم لدول الخليج. ولذلك يا سلمى، الحل الحقيقي في مواجهة هذه البراغماتية الأمريكية المقبولة هو أن يكون العرب أيضا براغماتيين. احنا ليش ما نتحاور مع ايران؟ نعم ايران خصهم اليوم
7: اها
6: طبعا
5: على على اي مشروع؟
6: لا لا انا اسمحوا لي بس اقول هاي الكلمه، انا ادعو لها لا اسمح لي
7: بالنادي في اول يوم.
6: كل شيء كل شيء له وقته واصوله.
7: نعم معك.
6: اجتماع صلاله كان مفروض لاجل فرض اتفاق وهذا انتهى والحمد لله
7: معك،
6: لكن الان العرب يدعون مو بس الخليج، مصر، السعودية، طبعا مجلس التعاون، العراق، الأردن، سوريا، لبنان واليمن.
7: هذا الكلام السليم
6: يجتمعون ليس
7: نتفق عليه جميعا،
6: ليس لفرض أجندة، مناقشة كل شيء،
7: حوار،
6: المصارحة والحوار،
7: صحيح.
6: التاريخ
7: صحيح.
6: والمستقبل، احنا علينا مستقبل مش الماضي.
7: نعم.
6: بيناتنا دم
7: صح،
6: وتاريخ صعب وجيرة صعبة الله يساعدنا عليها من 1000 سنة 1400 سنة او 5000 سنة، لكن بالنهاية هم المشكلة انه جيران.
2: طيب اسمح لي وهذا ما قاله سفير جوي، هذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني اليوم عندما كان في زيارة في بيجين، قال بأنه نريد منطقة دون نفوذ أجنبي وأن الحوار مع الجوار سيحل المشاكل، في ذات الوقت الذي تحدث فيه نائب الرئيس طبعاً. الأمريكي جو جي دي فانس قال فقط بأن يعني خروجنا من المنطقة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. كيف تفهم يعني هي يعني هل تركز الولايات المتحدة فقط ومن حقها أن تركز على مصالحها؟ ماذا عن مصالح الحلفاء؟ ماذا عن البعد الآخر يعني هذه الحرب الممتدة التي لا تأبه فيها لحلفائها الذين يضربون باقتصادهم وبحياتهم ومصدر رزقهم؟
3: كل دولة تركز على مصالحها، هذا ساد قبل ترامب وسوف يستمر بعد ترامب. مصالح الحكومة الأمريكية هي في التحالفات الاستراتيجية مع دول الخليج. طبعا ترامب لا يجيد إدارة ذلك، ولكنه ليس واقفا لا يحرك ساكنا. القيادة الوسطى موجودة في الرياض، وهناك الكثير من المستشارين الأمريكيين الذين يساعدون السعودية في الدفاع عن المملكة. أيضا يحكى أن قائد القيادة قد التقى عددا من مسؤولي الدفاع في المنطقة بمن فيهم إسرائيل. وسبب تردد هذه الحكومات في إجراء هذا الحوار مع إيران ما رده أنهم يرون ما يحصل. في البداية تكون الأمور بخير وسلاسة، وفجأة تبرز المقاومة في الكويت، ومن ثم تنشأ المقاومة في المنطقة الشرقية في المملكة. طبعا هي بحاجة إلى دعم، ومن ثم تأتي طهران وتدعمها لأنها مجموعة محلية مشروعة لديها قضاياها ومشاكلها. هكذا تعمل الأمور في كل تلك الدول، ومن الطبيعي
7: الإدارة
3: أن تتردد بين قوسين.
7: لم تكن يوما مخلصة على الأقل منذ 2015، منذ أن قال باراك أوباما أننا حلينا مشاكلنا مع إيران، وعلى العرب أن يحلوا مشاكلهم حلفائنا مع إيران بال 2015 عندما وقع الاتفاق النووي. منذ ذلك اليوم لم تكن الولايات المتحدة مخلصة العلاقة مع حلفائها. وأنا سعيد أنه نسمع أنه هناك نعم على هذا الطاولة أن هناك تفاهم، بحاجة أن نكون كما
5: إن شاء الله دوما سعيد،
7: بحاجة أن نكون هناك براغماتية عربية إيرانية بالتفاهم.
5: قلنا ذلك
7: على
2: لانه سبب رئيسي من العلاقه
3: انه هو الولايات المتحده. اطرحوا السؤال على أنفسكم. حين يسيطر الحوثيون على منطقة في اليمن، كيف نرى المدنيين اليمنيين يهربون؟ هل يتوجهون باتجاه خطوط الحكومة أو مناطق الحوثيين؟ إلى مناطق الحكومة، لأنهم يعرفون أن الحكومة ليست مثالية ولكنها لن تعاملهم بالطريقة الفظيعة كما يفعل الحوثيون. هذه ليست انتفاضة شعبية وليس شيئا يريده اليمنيون.
5: معلش يعني ناخذ فرصه طالما ان الجو يعني في تفاؤل. ودكتور لقاء ذكر قضيه تكلمنا فيها يمكن قبل فتره انه يجب ان تتشدد دول الخليج في استقلال يعني تكتيكي استراتيجي عن الولايات المتحده بعد ان تبينت على الارض خطوره هذه التحركات. يعني بالتاكيد الولايات المتحده لم تبلغ حلفائها الاستراتيجيين في الخليج عن هذه المباحثات. السؤال الآن، الدعوة التي يقولها عراقجي أمام الوزير الصيني، بأي مشروع ستتقدم؟ هل تتخلى إيران عن حلفائها وكلائها، عن ميليشيات التي تدعمها، عن الجماعات خارج سيطرة الحكومة، عن الأسلحة خارج ولاية الحكومات الرسمية، تتخلى عنها وتتجه إلى مشروع أمني تشاركي مع دول الخليج؟
2: بحاجة إلى حوار.
5: طيب ماشي، نحن نطلق هذا الحوار مرات عديدة، مش اليوم، من أيام. طيب لنتجاوز المسيرات والصواريخ والتهديد والتلويع، وتقول لدول الخليج ونتجاوز كل اللي ذكرها تاريخيا ماشي، ونتجه ببراغماتيه وبالفعل الجغرافيا والتضاريس لا يمكن تغييرها.
10: الحوار مع العدو،
5: لكن انا اقصد يا دكتور، الان احنا اذا قلنا الضغط الذي تمارسه بين فتره واخرى ايران على دول الخليج كلما اختلفت مع امريكا او مع اسرائيل، الطريق الى اسرائيل لا يمر بهذه المنطقه، اذا كانت تريد بالفعل اسرائيل فهي امامها. الان السؤال الجوهري، لما نقول الحوثي يتحرك لوحده دون لماذا يستهدف الحوثي بدائل تصدير الطاقه لدول الخليج؟ لماذا يستهدف سواء من العراق، من بكين، من أي مكان ما؟ هذا الاستهداف للبدائل هو يريد أن يكمل لهم. تفتحون هرمز أو تضيقون الورقة على إيران في هرمز، سأضيق عليكم المصادر الأخرى في دكتور أصلا. وهذا هو الارتباط. كلمة أخيرة بعد إذنك دكتور عباس، من يقول بأنه ليس هناك ارتباطا بين الحوثي وإيران أعتقد يجب أن يراجع تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد من خلال فحص الطعام هناك ارتباط طبعاً وتسريع طبعاً. وتقرير أممي يقول حرفا واحد بأن لا يمكن للجماعة الحوثية أن تصل إلى هذه التقنيات دون تدريب ودون تزويد طيب. ودون تقنيات والأدلة. اسمعني دكتور إبراهيم وسأعطيك الكلام.
11: معك
5: جميع حطام المسيرات والصواريخ التي أخذت أثبتت بأنها هي التكنولوجيا والتقنية الإيرانية.
11: نعم، دقيق ما تفضل فيه دكتور صالح، هناك ارتباط وارتباط قوي وتعاون عسكري ومالي، هذا كله مسلمين فيه مش مختلفين عليه دكتور صالح. نحن فقط النقطة اللي ذكرنا أنه لماذا لم تقدم الورقة الحوثية إيران حتى هذه
2: اللحظة؟ تم استهلاك هذه النقطة، تم استهلاك هذه النقطة، ولكن أريد أن يجاوب الدكتور أصلاني. الدكتور أصلاني، نقطة الحوار التي تحدث عنها وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم بأن الأجنبي يجب أن يخرج من المنطقة ودول المنطقة تعرف أن تحل مشاكلها عن طريق الحوار، ما نوعية الحوار وعلى ماذا يستند؟ يعني هناك تاريخ يعني ليس سهلا في دعم الجماعات المسلحة خارج الدولة ضمن الدول العربية في المنطقة.
12: وزير الخارجية الإيراني تطرق إلى هذه النقطة اليوم في بيجينغ ودعم الجانب الصيني هذه الفكرة على عكس الجانب الأمريكي الذي لا يرضى إذا أي حوار إقليمي بين الدول، لأن ذلك لن يخدم المصالح الأمريكية ولا الإسرائيلية. إيران تطرح هذا الحوار من قبل الحرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بضع سنوات، كان يفترض أن ينعقد ولكن بسبب الخلافات بين الدول لم يحصل. وفي الماضي حصلت حالات مشابهة، ولكن بالرغم من المشاكل على هذه الدول أن تجتمع وتناقش المشاكل، لا يمكن لإيران أن تفاوض بالنيابة عن الآخرين في المنطقة. إيران يمكنها أن تجلس إلى الطاولة وتتواصل مع دول المنطقة حول مخاوفها، ولكن البعض يقولون إيران تحاول أن تفرض هيمنتها، وبرأي الهيمنة هي القواعد العسكرية عسكرية، فرض النظام واستخدام الدولار. إيران تريد نزع الهيمنة عن المنطقة، ويعود للدول الإقليمية أن تناقش المشاكل. نعم لدينا مشاكل ولديها انتقادات بحق إيران، إيران لديها انتقادات بحق هذه الدول.
2: هل يفعل الأمر دكتور بكيل في اليمن؟
10: ما هو البديل؟ البديل سيكون الخطاب السلاح بالتصعيد والصواريخ. كفى تصعيدا في المنطقة، الجميع يخسر فقط إسرائيل والولايات المتحدة تربح.
6: إذا أريد يسوي سلام بالمنطقة حسن النيات ما ينفع، ما أريد حسن نية لأنه ما في حسن نية يصنع سلام، وليس أحد لديه حسن نية حقيقة. إحنا خصوم، بيناتنا دم وتاريخ يعني صعب. التوازن القوة هو من يصنع السلام، فقط توازن القوة بين العرب وإيران، وهذا التوازن ليس هجومي ولا عدواني، هو رجعي دفاعي
0: منهجي.
9: إيران
6: يعني
0: منهجي
6: بالضبط. هذا التوازن القوة اللي يجعل كل واحد يقف في حدوده. إيران

0: سيدة على أرضها حصرا ضمن حدودها المعروفة، حصرا ليس لها حق أبدا بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وكذلك الدول العربية لا تتدخل بالشأن الإيراني. الشعب الإيراني هو مسؤول عن بلاده. لن يصدر تهديد من دولة عربية تجاه إيران، والعكس صحيح. إذا قبلت إيران بهذه المعادلة البسيطة جدا والشرعية، ستجد من جيرانها العرب والباكستانيين والأتراك حب وتعاون وتعامل اقتصادي.
1: دكتور بكير،
2: اتفاق الامن بال 2014
3: ليس لايران اي عداء ضد الدول العربيه في المنطقه. النقطه هي ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول استخدام هذه الاراضي لمهاجمتها. لا يمكن ان
0: تدخلت ايران.
3: الحكومه الاولى التي لن تكون راضيه هي إيران
0: بدأت تدخلها بالعراق.
3: ليز اسمح لي، طيب رجاء اسمح لي أن أنهي. الحكومة الأولى التي لن تكون راضية هي الحكومة التي تستضيفها، لأن ذلك سيعتبر ويفسر كتدخل إيراني في شؤون الدول
2: الإيرانية للمصالحة بالشروط المسبقة، لا وجود لقواعد. هل ستقبل إيران أنها ترفع يدها عن العراق تماما، وترفع يدها عن لبنان، وترفع يدها عن اليمن، وترفع يدها عن المناطق كلها التي تؤثر فيها، لتشترط على دول الخليج أنه لا تكون؟ أولا كما قال الدكتور أنه ما فيش ثقة أصلا، وعادة أنا بتحاور مع الطرف الآخر لأنه ما فيش ثقة، لأنه خصم بالنسبة لي، وبالتالي هنالك يجب أن تكون أرضية مشتركة ينطلق منها الجميع نحو
4: وضمانات
2: وضمانات. أما أني
0: أتحدث
2: عن, عن, عن الشيء الآخر، البرنامج اليوم النووي الموجود اليوم في إيران، اليوم الذي يسعون إلى, إلى, إلى, إلى إنشائه، أنت تريد تمتلك سلاح مقابل أنه الطرف الآخر لا يمتلك. وين المعادلة هنا؟ أنت إذا أردت أن دائما السلام فدائما كن مستعد للحرب.
1: ولكن يعني حتى الآن يعني إيران تعلن بأنها لا تريد هذا السلاح النووي، هو برنامج نووي للأغراض السلمية. ولكن على الأقل هي تعلن، على الأقل هي تعلن حتى اللحظة.
0: يعني يخصبون الخصم.
1: دكتور طارق،
5: بسيطة. هو الدعوات الإيرانية المتكررة منذ بداية الحرب حتى الآن لموضوع بناء منظومة أمن إقليمي بعيدة عن الولايات المتحدة. هذه دعوة من حيث المبدأ جيدة، لكن باعتقادي أنها مع أن تبدأ مع إيران غير واقعية، بغض النظر عن الانحيازات، بغض النظر عن المعطيات التي خلفتها هذه الحرب. يجب أن تبدأ هذه المنظومة لكن تنتهي مع إيران ولا تبدأ معها، لأنه يجب أن تبنى المنظومة عربيا عربيا بحوار عربي عربي في البداية قبل أن تذهب إلى إيران. لماذا؟ لأنه هذه المنظومة من الممكن أن تبنى بشروط مختلفة عن شروط إيران، قد تبنى بعلاقات عادية مع الولايات المتحدة، ليس بالضرورة على علاقات عدائية مثلا، أو قد تبنى بعلاقات مختلفة باتجاه آخر. لكن القضية بأنه هناك الآن ما يتوفر من أجل بناء هذه الموضوع. إيران لا تزال تهديد، اليمن والعراق خاصرات رخوة بالنسبة لدول الخليج، والولايات المتحدة أثبتت أنها حليف غير موثوق، وعندما يكون موثوق مظلتها الأمنية غير كافية.
6: أنا يعني أنا سعيد إنه اتفقنا على نقطتين مهمات إحنا والدكتور لقاء في هذا النقاش اليوم، مهمات جدا، ولذلك أريد يعني أن أذكرهم حتى نثبتهم، إنه الحوار والتفاهم ضروري، وأيضا توازن القوى الردعي هو ضروري من أجل أن يكون هذا متفقين عليه. يجب أن يكون،
0: لكن بدون توقع التفاؤل، بدون تفاؤل.
6: لا طبعا طبعا،
0: أنا لا أتفاؤل بالإيران،
6: ما في تفاؤل، ما في حسن نوايا، في توازن بما نجيب التفكير عليه.
0: بدون تفاؤل.
6: طيب بدون تفاؤل، بس مشان حتى ما ننهيش، ما ظلش إلا دقيقتين، اللي هو رفعوا الفائدة قبل ساعة، اللي هو الفدرالي الأمريكي.
0: عادي عادي.
6: ورفع الفدرالي
1: وقد يرفع في ديسمبر أيضا.
6: وقد يرفع في ديسمبر، هذا الرفع الأول منذ عام 2023، وهذا سيصل إلى جيبة المواطن الأمريكي، وهو ضغط سياسي أكبر على
0: الإيراني.
7: عفوا، النموذج الإيراني جاء بالدمار على الشعب الإيراني وعلى اقتصاد إيران من خلال التسليح والتسليح والتسليح لأربعة عقود وأكثر. والآن دول الخليج العربي ما هي مطالبة بأن تتسلح أيضا لكي تردع إيران؟ لا نريد ذلك. لهذا دول الخليج العربي لديها استراتيجية دفاعية مختلفة، ألا وهي القواعد. إيران تقول لا، يجب أن تخرج القواعد، يجب أن لا تتسلحوا، يجب أن لا تمتلكوا النووي، وتعالوا نجلس لنتحاور. وكأنما أنا أجلس مع طرف آخر، أضع المسدس على الطاولة وأقول دعنا نتحاور، أنا عندي مسدس
6: وأنت ليس لديك شيء. لا،
7: إيران ضربت الدول الخليج، جميع دول الخليج، وتعتدي على اقتصاداتها حتى هذه اللحظة. والآن يعني في مشكله في هذا الموضوع ونحن في دول الخليج تدعي هذا الشيء.
3: لو لم يكن لإيران السلاح لكنا عرفنا ما يحصل في البلد.
7: طبعا عندما تحاول
3: من إيران ألا يكون عندها سلاح للدفاع عن ذاتها
7: القانون الدولي وتحاول امتلاك السلاح النووي، هذا الذي يجري لك امامك العراق قبل.
1: طيب دكتور بكيل تفضل.
3: ليس لدى ايران سلاح نووي بمجرد وكاله دوليه
1: قطريه. لو سمحت تفضل دكتور بكيل.
2: اعتقد ان الولايات المتحده ستعاقب المنطقه عندما تحاول ان تجمع شملها وتقف مع بعضها البعض، وافشال لقاء عمان كان واضح، وايضا تحالف مكه ايضا هو جزء من العقاب الذي أعتقد بيحاولوا يوجهوا للسعودية، وإن كانوا قد صرحوا من قبل أنه شأن لا يعنينا. نعم. ولذلك لن يسمحوا بهذا
4: بكلمة. أنا فقط الصديق دكتور عباس يقول بأنه إيران تعمل على إنهاء الهيمنة الأمريكية في منطقة الخليج، وهي التي في مؤتمر بون أذكرك في 2001 تعاونت وبدت التسهيلات كاملة لأمريكا لإحتلال
1: أفغانستان. وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
8: مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، أعلنت وزارة الداخلية بغزة انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين والتي انهارت في مدينة غزة. وقالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة وقرية اللبن الشرقية في نابلس، وكذلك اقتحام حي البيادر في جنين ومدينة البيري. وفي مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. وكان المتحدث باسم القيادات المركزية الأمريكية أكد أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وقال للجزيرة أن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. إيرانيا، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها في الوقت ذاته بالحلول الدبلوماسية. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مقر وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. بينما دانت الخارجية السعودية إطلاق أنصار الله الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة يوم أمس، وأكدت حق البلاد المشروع في اتخاذ الإجراءات للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكل الأراضي السعودية. على صعيد متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مع الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وأن الحوثيين أبلغوا الأمريكيين أنهم لا ينوون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول وآخر التفاصيل والمعلومات بشأن انهيار بناية السعادة في غزة وارتفاع أعداد الضحايا إلى 21 شهيدا واستمرار عمليات رفع الأنقاض ومحاولة إيجاد أو إنقاذ الذين ما زالوا تحت الأنقاض والمفقودين الذين يصل عددهم إلى حوالي 100. غازي،
9: نعم حسن، مع حلول الظلام توقفت طواقم الدفاع المدني والجهات المحلية الشريكة الأخرى بعمليات البحث نظرا لنقص الإمكانات وعدم توفر ما يساعد في استمرار هذه العملية ليلا، وبالتالي توقفت الحصيلة التي أوردها الدفاع المدني عند 21 شهيدا من بينهم 8 أطفال وخمس أو 6 سيدات عفوا، هذا وفق ما ورد من قبل الدفاع المدني. تمكن كذلك الدفاع المدني من انتشال أو إخراج 12 مصابا من تحت أنقاض هذه البناية المنهارة، وبينما خرج 14 فلسطينيا بحالة جيدة دون إصابات جراء هذا الانهيار، وبالتالي عمليا أرقام كبيرة تدلل على حجم الكارثة التي عاشها القطاع خاصة في منطقته الغربية من مدينة غزة. هذه البناية هي من 6 طوابق موجودة في منطقة الصناعة وهي المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتعتبر واحدة من المناطق المكتظة بالنازحين الفلسطينيين. نظرا لنقص الأماكن أو المساحات التي من الممكن أن يتواجد فيها فلسطينيون نازحون بالنظر إلى تكدسهم في مساحة فقط هي 30% من مساحة القطاع ككل عقب سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على 70% من مساحة القطاع، وجدت عائلات فلسطينية نفسها مضطرة لأن تمكث في هذه البناية التي كانت قد حذرت جهات من أن تسكن بالنظر إلى أنها كانت آيلة للسقوط نتيجة تعرضها لقصف عنيف في بداية الحرب بأحزمة نارية شهدتها تلك المنطقة. ولكن لانعدام الخيارات اضطرت هذه العائلات للمكوث في البناية، وفجرا كانت قد انهارت هذه البناية بشكل كامل بطبقاتها الستة فوق رؤوس ساكنيها. المشاهد كانت قاسية، والمشاهدات التي رصدت من هنالك من صراخ أطفال وكذلك نساء من تحت أنقاض هذه البناية كانت صعبة للغاية. ولكن الأمر الذي لم يسعف طواقم الدفاع المدني من الإسراع في انتشال هذه الجثامين هي نقص الإمكانات والآليات الثقيلة، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال هذه الآليات التي من الممكن أن تساعد في انتشال الجثامين، وهي مطالبات كنا قد رصدناها كثيرا في مؤتمرات صحفية ومطالبات عدة للدفاع المدني، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعنته بإدخال هذه الآليات.
8: غازي العلول مراسل الجزيرة من غزة، شكرا جزيلا لك. معنا من بوغوتا باولا جافيريا بيتانكور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين داخليا. مرحبا بك سيدة بيتانكور. كما تابعنا الكارثة التي لطالما تم التحذير بشأنها قد حصلت بالفعل، وسقط أطفال ونساء نازحون تحت ركام بناية متصدعة في مدينة غزة، وهناك أكثر من 100 من المفقودين. هذا جرس إنذار إضافي ربما لكل المعنيين بموضوع النازحين وحقوق السكن في غزة.
10: نعم، هذا انهيار هذه العمارة هذا يؤشر على تداعيات وتبعات التدمير الذي قامت به حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية من خلال قصف المباني وتدميرها. آمل أن يتمكن عمال الإغاثة وطواقم الدفاع المدني من العثور على أحياء. منذ أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2025 92% من المباني السكنية الغزية والبنى التحتية المدنية تعرضت للتدمير أو الضرر، وهذا يعني أن الآلاف والآلاف من الناس اضطروا إلى الذهاب إلى ترك منازلهم وذهبوا إلى أماكن مجهولة، وبالتالي هذا أمر غير مقبول أن نشهد أنه على مدى 3 سنوات الماضية تعرضت غزة للتدمير جراء القصف الإسرائيلي وسويت بالأرض، والنقص الحاد في مواد البناء الذي فرضته إسرائيل دفع الكثير من العائلات إلى البحث عن مأوى في مثل هذه المباني المتداعية والآلية للسقوط، وهذا كما رأينا تبعات ذلك تجسدت في هذه الكارثة.
8: هل لديكم تقديرات عن عدد الفلسطينيين أهالي مدينة غزة الذين اضطروا للعيش وهم مضطرون الآن للعيش في أماكن متصدعة ومباني متصدعة وحتى مباني مائلة أيضا، وهي يعني ربما تسقط في أي لحظة؟
10: لا تتوفر لدي المعلومات والأرقام المحددة، ولكن ما أعرفه أن 90% من سكان غزة هم نازحون ومهاجرون، وأكثر من 90% من المباني مدمرة، وبالتالي فإن خطر انهيار مزيد من المباني هذا ربما يلحق بمعظم المباني، سيما وأن معظمها دمر أو تعرض الضرر الكبير، وبالتالي فمن أن أبرز هذا يعد من أبرز الهواجس وبواعث القلق. هاجس آخر هو ما يحدث من منع للجرافات ومعدات البناء، وكذلك موضوع الركام، هذا يمثل مبعث قلق، سيما أن هناك الكثير من الجثث التي ما زالت موجودة تحت الركام، وقد تم التحذير جراء الأشخاص الذين قضوا نحبهم تحت الأنقاض، كذلك الجرائم الكثيرة التي ارتكبت بحق هؤلاء المواطنين، وهذا ما يستدعي إجراء تحقيقات و حتى إزالة الركام، هذا يستدعي الكثير من الحيطة والحذر. وأود أن أشير إلى نقطة أخرى مهمة، أن إسرائيل منعت دخول المعدات والآلات وكذلك مواد البناء اللازم، وذلك من أجل إصلاح الأضرار والمباني المتضررة، بما يتيح المجال لإعادة بناء هذه المنازل وتأهيلها وحسب ما يخطط له الفلسطينيون، كي يتمكن الفلسطينيون من إعادة بناء حياتهم ولم يشعث حياتهم مرة أخرى.
8: وهناك أيضا سيدة بتنكور، هناك منع أيضا لوسائل الإنقاذ وآليات رفع الأنقاض من أجل إنقاذ من سقطوا تحت هذا الركام.
10: نعم بحاجة إلى هذه المعدات والآلات أو نسمح لها بالدخول، تلك اللازمة لإعادة البناء وكذلك المعدات والآليات التي ستستخدم لإزالة الركام، ناهيك عن إدخال مواد الصيانة وكذلك قطع الغيار المتعلقة بأنظمة المياه وكذلك أنظمة الصرف الصحي وغيرها، كذلك إدخال المواد اللازمة لإعادة بناء المنازل.
8: قولة جافيريا بيتانكور من بوغوتا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين داخليا، شكرا جزيلا لك. منذ وقف إطلاق النار وتفعيل خطة السلام في غزة لم تختلف حياة الفلسطينيين كثيرا عما سبقها في فترة الحرب، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام مهترئة وبيوت آيلة للسقوط، فضلا عن النقص الكبير في كل المواد الأساسية، إذ تقول منظمات إنسانية أن إسرائيل لم تلتزم بالجانب الإنساني من خطة السلام.
11: يقرع الشتاء الأبواب على سكان غزة بعد 11 شهراً على خطة السلام في القطاع. إلى جانب إنهاء الحرب وعودة الأسرى، قضت تلك الخطة في جانبها الإنساني المتعلق بسكان غزة بدخول فوري للمساعدات بما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، والالتزام بكميات الوقود والغاز، وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وتوفير مستلزمات الإيواء من وحدات سكنية جاهزة وخيام كبيرة. أين قطاع غزة من كل ذلك اليوم؟ وأين يقطن سكانه بعد نحو عام على ذلك الاتفاق؟ خلافاً للاتفاق ضيقت إسرائيل على سكان القطاع

انقطاع معاشهم، ليكتظ السكان في أقل من 30% من مساحة القطاع. لم تعد تلك الخيام المتهالكة التي لا تقي حر الصيف أو قر الشتاء سكناً مؤقتاً، فبعض قاطنيها يقتسمون أقمشتها الممزقة منذ نحو 3 سنوات، وتصل أعداد هؤلاء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى 800,000.

0: قد تشكله خيمة تقي السكان شيئا من برد الشتاء القادم لتمنع إسرائيل دخولها، تسأل منظمات إنسانية. ماذا عن الطعام؟ بحسب شبكة المنظمات الأهلية في القطاع، فإن ما سمحت إسرائيل بإدخاله يقل عن ثلث ما تم الاتفاق عليه من تلك الشاحنات 600. تبعاً لذلك، فإن 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 200,000 شخص وصلوا حالة إنذار الطوارئ الخطر. تعمل المستشفيات والنقاط الطبية بالحد الأدنى من طاقتها الاستيعابية نظراً لنقص المواد وقطع غيار المولدات. أما الحديث عن الكهرباء والمياه والبنية التحتية والأنقاض فضرب من الترف الذي تصعب الإشارة إليه. يعتمد 70% من سكان القطاع على صهاريج المياه مع شح الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وشبكات الضخ. أضف إلى كل ذلك الشقاء الموت اليومي المستمر. أكثر من 1200 شخص قضوا في الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان خطة السلام تلك، بينهم بحسب اليونيسف 300 طفل خلال 10 أشهر. ما الذي يبقى من خطة السلام أو وقف إطلاق النار حين يموت طفل فلسطيني في كل يوم؟
1: الآن مشاهدينا إلى هذه الفقرة التحليلية والتي يناقش فيها زميل محمود مراد ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن استعداد إدارة الرئيس ترامب لإبرام صفقة أسلحة بمليارات الدولارات مع إسرائيل تشمل تزويدها بعشرات آلاف القنابل.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية. صفقة أسلحة مرتقبة تستعد إدارة ترامب لعقدها مع إسرائيل بقيمة مليارات الدولارات. الصفقة تتضمن عشرات آلاف القنابل الثقيلة التي أثارت جدلا في السنوات الأخيرة. فما خصائص تلك القنابل؟ ولماذا تسعى إسرائيل للحصول عليها؟ وماذا عن دلالات هذه الصفقة سياسيا بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل ما تشهده من توافقات وخلافات بشأن ملفات المنطقة؟ وهنا لابد من الإشارة إلى أن كبير الديمقراطيين في لجنة الخارجية من مجلس النواب الأمريكي قال إنه لن يوافق على تلك الصفقة التي أشار إلى أنها تثير مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة في غزة ولبنان. إذن بين الولايات المتحدة وإسرائيل خط إمداد عسكري متواصل، صفقات تعقد وأخرى تجهز. وفق تصريحات مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست، تستعد إدارة الرئيس ترامب لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل. الصفقة ستتجاوز قيمتها 2,800,000,000 دولار وستمول من أموال دافعي الضرائب. 40,000 قنبلة و20,000 رأس حربي من المنتظر أن تزود بها واشنطن تل أبيب في أكبر عملية بيع منفرد للذخائر المشمولة بالصفقة. يتجاوز وزن كل منها 900 كيلوغرام وهي من طراز MQ-84 وبلو 117. اما الرؤوس الحربية الاختراقية فهي من طراز E-2000 Penetrator. تتميز قنبلة من طراز MQ-84 بقدرة تدميرية هائلة حيث تصل شظاياها لأكثر من 370 مترا. أما على الأرض فيحدث انفجارها حفرا بعمق يصل ل 11 مترا وعرض يقارب 15 مترا. وهي قادرة أيضا على اختراق الخرسانة المسلحة بعمق يقارب 3.5 أمتار. استخدمتها إسرائيل في مناطق مكتظة بالسكان في غزة ولبنان أيضا. قنابل البلو 117 تحتوي على حشوة متفجرة ويمكن تزويدها بمجموعات توجيه دقيقة، كما تتمتع بطبقة واقية حرارية ويعد تخزينها أكثر أمانا. أما الرؤوس الحربية الاختراقية من طراز E-2000 Penetrator فهي سلاح فائق الدقة مخصص لتدمير الأهداف الخرسانية والمنشآت المحصنة تحت الأرض. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بك دكتور. لماذا تحتاج إسرائيل مثل هذه القنابل وأين يمكن أن تستخدم في تقديرك؟
3: يعزى هذا إلى احتمال أن تواجه إسرائيل بهجمات من بعض الكيانات كما يقول أحد

0: المسؤولين الأمريكيين قد يكون حزب الله أو أي كيان آخر معادي لإسرائيل، فبالتالي هنا يعني تمنح إسرائيل من قبل حكومة ترامب ميزة أخرى. وبالنظر إلى ما استعرضته قبل قليل حول مدى فعالية هذه القنابل التي تعرف أيضا بالمطرقة، هناك الآن حيرة في واشنطن بمعنى السجال بين الجمهوريين والديمقراطيين. هل فعلا نحن الآن في وضع يشجع على تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة، أم ربما نساهم أيضا فيما لا يحمد عقباه وضمغة الإبادة الجماعية التي وقعت في غزة لا تزال تثير الكثير من الأسئلة الأخلاقية والسياسية بالنسبة للولايات المتحدة؟
1: ينضم إلينا الآن من جبل لبنان العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، مرحبا بك. يعني بالنظر إلى القدرة التدميرية لتلك القنابل وخصائص تلك الأسلحة المشمولة في هذه الصفقة، ما ميادين المعارك التي يمكن أن تستخدم فيها إسرائيل هذه القنابل دون أن تمس بالتجمعات البشرية المكتظة بالسكان مثل غزة وجنوب لبنان وتلك المناطق التي تنشط فيها الآلة العسكرية لإسرائيل؟
2: محمود، الخوف الكبير هو أن تستعمل فعلا بالأماكن الحضرية. يعني على سبيل المثال، استعملت قنبلة من هذه القنابل في مخيم جباليا في بداية الحرب، وبالتالي كان هناك ما يقارب 250 شهيد من المدنيين، أغلبهم من المدنيين، استنادا إلى أنه لمعلومات معينة صحيحة أو خاطئة أنه يوجد قائد من قيادات المقاومة في حماس. فإذا أنت اليوم عندما تتحدث عن هذه الكمية، ليس بالضرورة محمود أن تكون الكمية ستسلم غدا أو بعد غد، ولكن بغض النظر عن مفعول هذه القنابل وعن العدد، يجب أن ننظر دائما إلى الاستعداد لماذا وعلى ماذا تبنى هذه الاستراتيجية بعيدة المدى. هل هي لإعادة تكوين المخزون الذي استنفذ إلى حد ما؟ يعني على سبيل المثال، في الأيام الأولى الحرب على إيران 5000 قنبلة من هذه القنابل، ولكن بالتالي نتحدث بالعام 2025 وعدت طلبت إسرائيل 35,000 من نفس القنابل، واليوم ب 26 تطلب 40,000. نتحدث عن 75,000 قنبلة من هذه القنابل، أقل قنبلة منها فيها الحشوة أو الرأس الحربي المتفجرات ما يقارب 900 كيلو محمود.
1: سيادة العميد، أيضا يعني إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، الرئيس جو بايدن خلال ولايته التي رافقت حرب غزة، هذه النوعية من القنابل هي النوعية الوحيدة التي منع مرورها إلى إسرائيل من خلال صفقات كهذه خشية استخدامها في أماكن مكتظة. ما الذي تقرأه في موافقة ترامب وإحجام جو بايدن؟
2: جو بايدن فعلا كان قلقا من هذا الموضوع، مع أنه في بدايات الحرب سمح بالكثير من هذه الأمور. اليوم الرئيس ترامب ينظر إلى المنطقة كمنطقة بشكل مختلف تماما محمود. اليوم عندما نتحدث عن هذه القنابل، هو اليوم نستند إلى تاريخ، يعني اليوم نتحدث عن ظروف معينة خصوصية محمود، ولكن التاريخ في التعامل ينطلق من العام 68، الرئيس ليندون جونسون عندما قال كما يسمى بكواليتي ميليتري ايدج، يعني دائما إسرائيل عليها أن يكون لديها النوعية العسكرية التي لا تتوفر في المنطقة. أتى الرئيس بوش الابن بالعام 2008 وأصبحت قانون. اثنين، بالعام 2018 الرئيس أوباما وقع ما يسمى مذكرة التفاهم بنسبة لمدة 10 سنوات 38 مليار دولار سنويا، ما يقارب 3.3 مليار دولار. اليوم الطريق موجهة والطريق يعني مفتوحة تجاه هذه الأسلحة، يبقى قرار الرئيس، لأنه اليوم حسب القانون الأمريكي الرئيس ووزارة الخارجية يبلغ الكونغرس تقريبا للدول العادية 30 يوم، لإسرائيل بين 15 والعشرين يوم كي يوقف هذه الصفقة، ولكن لا يمكن له أن يوقف هذه الصفقة محمود إلا بقانون، يعني أن يوافق عليه الكونغرس بالباي كاميرال كما يقال، يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وهذا الأمر يعطينا مرحلة عن ماذا ننتظر للمرحلة القادمة في المنطقة.
1: دكتور محمد الشرقاوي، هذه الصفقة يقال عنها صفقة وتوحي بأنها بيع وشراء من النوع الطبيعي، لكنها في الحقيقة ستمول من برنامج التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي الذي بموجبه تقدم أموال إسرائيل، واشنطن توجه أموالا لإسرائيل لتستخدمها في شراء عتاد عسكري. ما الذي أيضا تقرأه في هذا بالنظر إلى

0: ما يشاع أحيانا عن خلافات بين ترامب ونتنياهو؟
1: أولا، قيمة هذه الصفقة هي من الأموال الأمريكية تذهب إلى إسرائيل على شكل مساعدات. هناك مساعدات بثلاثة مليارات دولار سنويا، تعود نسبة منها إلى الولايات المتحدة لتسديد ثمن هذه الصفقة. المفارقة الثانية أنها تدخل في ضمن ما يسمى بحرص الولايات المتحدة على أن تحظى إسرائيل دائما بالتفوق العسكري بين جاراتها العربيات في المنطقة، والآن أيضا إذا إيران. المفارقة الثالثة أيضا هي أنه كان هناك تحفظ لدى حكومة بايدن، تم إيقاف تطبيق هذه مثل هذه الصفقات عندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 25 أعاد تطبيقها، ولكن الآن هو يفتح على نفسه بوابة انتقادات وسجالات سياسية، خاصة وأنه الآن يحاول أن يقنع ويحفز قادة اللجان العسكرية في مجلس النواب وفي الكونغرس للتسريع بالموافقة على هذا، لأن الخشية أنه عند الانتخابات إذا انتقلت الأغلبية إلى الديمقراطيين في مجلس النواب وربما أيضا في مجلس الشيوخ سيكون من الصعب على ترامب أن يبررها، فبالتالي هناك سباق سياسي من تكون له الكلمة العليا الآن لمنح الضوء الأخضر إزاء هذه الصفقة.
0: سيادة العميد إلياس حنا، إذا أتينا إلى الرؤوس الحربية الاختراقية من طراز 2000 بينتريتور، هذا سلاح فائق الدقة مخصص لتدمير الأهداف التي توجد في تحصينات تحت الأرض وهياكل خرسانية وغير ذلك، إلى أين يتجه أو ينصرف ذهنك أول ما تسمع عن هذا السلاح تحصل عليه إسرائيل؟
2: هي كان لديها محمود هذا السلاح، نتحدث عن البلو 109 على سبيل المثال، وبالتالي البلو يعني هي بومب لايف يونت، يعني اليوم نتحدث عن الام كي 48 التي نتحدث عنها، نتحدث عن البلو 117، كلها قنابل غبيه، ولكن عندما يوضع فيها او يربط فيها او تجهز بما يسمى جي دام تصبح قنابل ذكيه، ولكن بالاضافه الى ال 40,000 من هذه القنابل التي تستعمل للدمار والتدمير فقط كما حصل في غزه، كما حصل في جنوب لبنان، وبالتالي اعطيت ما يقارب 20,000 اي 2000، وهذا الأمر يعتبر على أنه الرأس الخارق.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، وأشكر كذلك ضيفنا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا للزميل محمود مراد. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. من جانبه، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها في الوقت ذاته بالحلول الدبلوماسية. نبدأ مع مراسل الجزيرة من طهران عمر هواش، ثم نستطلع الموقف من البيت الأبيض مع مراسلة الجزيرة أمينة سريري. البداية معك عمر، ما الذي تتوخاه طهران من الصين؟
4: نعم، الكثير في الحقيقة حسن. الصين هي تعتبر هنا شريكا استراتيجيا واقتصاديا من الدرجة الأولى بالنسبة للجانب الإيراني. نعرف أن الصين هي تستورد غالبية النفط الإيراني، وهي أهم المشترين والزبائن للنفط الإيراني. ذلك عداك عن أن معظم السلع المستوردة هنا في إيران هي تأتي من الصين، لكن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية أعاق هذا الأمر إلى حد كبير. هذا الأمر اقتصاديا يضغط على الجانب الإيراني، مع قول الإيرانيين دائما أن هناك تفعيل لأماكن برية، الحدود البرية تأتي عبرها السلع من الصين ومن دول أخرى، مثل ما قال أكثر من مرة الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. كذلك سياسيا تبحث طهران عن موقف داعم لإيران في المجال السياسي في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته إلى الصين ولقائه مع نظيره الصيني أكد أن إيران سوف تستمر في الدفاع عن أمنها وسيادتها الوطنيتين، لكنها في الوقت نفسه أيضا ترحب بالحلول الدبلوماسية. وعندما نتحدث عن الحلول الدبلوماسية والصين، نعرف أن المبادرة للوساطة كانت باكستانية في البداية، لكنها كانت مدعومة من الجانب الصيني، لذلك دائما وقفت الصين من خلف باكستان في عملية الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن، لكن هذا الأمر تراجع الآن إلى حد كبير إذا ما تحدثنا عن الحلول الدبلوماسية، لأننا الآن نتحدث عن عمليات عسكرية مستمرة بين الفينة والأخرى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في منطقة مضيق هرمز. كل فترة نحن نسمع أصوات الانفجارات أنباءها القادمة من الجنوب الإيراني، آخرها كان ليلة أمس عندما دوت الانفجارات قادمة من البحر في جزيرة قشم جنوب إيران. كذلك فجر هذا اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاطه مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء المضيق، وهي المسيرة الخامسة خلال اليومين الماضيين. هناك يبدو أنه محاولة أمريكية لأجل إحكام السيطرة والمراقبة في أجواء مضيق هرمز. في المقابل تقول إيران إنها هي من تسيطر على المضيق. نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قال اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت إسقاط النظام الإيراني في بداية الحرب، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. وبالانتقال إلى واشنطن من البيت الأبيض، أمينة السريري، موقف لافت لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن استمرار الحرب مع إيران وخطر توقفها على أزمة الطاقة العالمية.
2: نعم بالفعل، ولربما تأتي في الوقت الذي سبق فيه جي دي فانس أن وضع نافذة الشهرين، يعني بحلول انتخابات التجديد النصفي لانتهاء هذه الحرب أو هذا الصراع كما باتت الإدارة الأمريكية تستخدم مؤخرا. لكن بتنا نسمع هذه السردية مؤخرا بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات هنا في الداخل الأمريكي. سعر جالون الديزل فاق 70% مقارنة بما كان عليه قبل عام تقريبا، و40% تقريبا كارتفاع لسعر جالون البنزين. بالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها جي دي فانس بهذه الصيغة. سبق له أن قال إنه لولا تدخل الإدارة الأمريكية وجهودها في المنطقة لواجه الأمريكيون كما العالم أزمة طاقة عالمية. بالتالي أعاد هذا التصريح اليوم ضمن إطار مداخلته في أحد المؤتمرات الخاصة بالاستثمار لتبرير نوعا ما استمرار هذه الحرب وهذا الصراع، وأن الوضع كان ليكون أسوأ، خاصة وأن التبريرات أو التطمينات التي كانت تقدمها الإدارة الأمريكية طيلة الأسابيع الماضية للأمريكيين بأن أسعار المحروقات ستعود للانخفاض لم تحدث إلى حدود الساعة. لكن مع ذلك هناك تركيز من قبل الإدارة الأمريكية، سواء نائب الرئيس أو حتى وزير الطاقة أو حتى القيادة المركزية، على التأكيد بأن جهود قوات البحرية الأمريكية تسمح بتدفق ملايين البراميل عبر مضيق هرمز. نتحدث عن 900 مليون برميل ساعدت قوات البحرية الأمريكية حسب قائد القيادة المركزية في مقابلة مع الجزيرة منذ مايو الماضي. نتحدث عن نحو أكثر من 1600 سفينة ساعدت البحرية الأمريكية في مرورها. واليوم كانت هناك بعض الأرقام أيضا الملفتة التي ذكرها وزير الطاقة كريس رايت عندما قال إنه تم تمرير نحو 18 مليون برميل نفط يوم أمس فقط، معدل جديد بعد أن كان آخر المعدلات المطروحة من قبل الإدارة 9 ملايين برميل يوميا. ولربما هذا مرده لتسهيل البحرية الأمريكية لمرور مزيد من الناقلات، ليس اقتصارا فقط على الليل وإنما انتقال هذا التسهيل لساعات النهار.
1: شكرا لك يا أمينة السريري مراسلة الجزيرة، حدثتنا من البيت الأبيض. من طهران ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي علي رضا ياوري، ومن فيلادلفيا

0: فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد علي رضا، لافتة زيارة عراقجي إلى بيجين تأتي قبل حوالي أسبوع من قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في واشنطن، ما الهدف من هذه الزيارة بالتحديد؟
1: في حقيقة الأمر كل من الصين وإيران هما شريكان استراتيجيان، إذن هما شريكان استراتيجيان، والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك جمهورية الصين الشعبية تربطهما شراكة استراتيجية بعيدة المدى، وأعتقد أنه كجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية فإن كل من إيران والصين لديهما تعاونا عسكريا واستخباريا، وإيران أيضا تعتمد على جمهورية الصين الشعبية باعتبارها وسيطا بحسب اعتقادي، لأنه بالنسبة لإيران وكما قيل سابقا مرارا وتكرارا على لسان الكثير من المسؤولين فإن الحكومة الإيرانية يمكن أن تقبل باتفاق، والآن وكما نسمع من تصريحات بعض المسؤولين فإن هنالك ربما أن هنالك إطار يمكن أن يلقى قبولا، وذلك من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل لهذا النزاع وهو اتفاق إسلام أباد عفوا. وبالتالي أعتقد أن هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية تأتي في هذا الإطار.
0: سيد سكوت أولينجر، يعني استنادا إلى ما سمعناه من السيد علي رضا، هل يمكن للولايات المتحدة أن تعول على دور صيني رئيسي للوساطة بين الجانبين عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن؟
1: أعتقد أن إيران ربما ترتكب خطأ من خلال اعتمادها وتعويلها على الصين. الرئيس شي وحسب ما ذكرت أخبار بأنه في صحة سيئة، وأن موقفه في الصين أصبح يتضعضع وغير مستقر، وعلى ضوء ما شهدناه حتى في قمة بريكس التي عقدت الأسبوع الماضي، وهنالك مؤشرات تشير إن الاستخبارات الصينية ربما ساعدت إيران في استهداف جنود أمريكيين في الشرق الأوسط. لذلك وراء الكواليس يمكن أن يتحدث الرئيس الصيني بشكل قوي إزاء ذلك الموضوع. لو كنت في مكان إيران فلن أعول كثيرا على الدعم الصيني. ربما في العالم المسؤولون الصينيون ربما يعرضون وجها جميلا، ولكن خلف الكواليس أعتقد أن إيران لن تحظى بدعم صيني كبير حسب ما يعتقدون.
0: ولكن لماذا؟
1: إذا كما قلت أولا أن الرئيس شي ربما يواجه صعوبات في بلده، إضافة إلى أنه أن هنالك قمر صناعي صيني تم تدميره بعد تقارير أشارت إلى أن الصين قدمت معلومات استخبارية لإيران، وربما هذه رسالة أمريكية إلى الصين لأن تتوقف عن مثل هذا الدعم وهذه توفير هذه المعلومات الاستخبارية. وحسب ما سمعنا من قوة الفضاء فإن الولايات المتحدة تملك أسلحة في المدار الفضاء، ونحن نعرف أن كل من الصين والولايات المتحدة لديهم أسلحة في الفضاء، ولكن الأمر يتوقف على اعتراف الدولة أي دولة بشأن هذا الموضوع، وأمريكا اعترفت بأنها تملك أسلحة فضائية. وبالتالي أعتقد أن قمة الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي لن تشهد توترا كبيرا إذا ما صح التعبير.
0: الرهان الإيراني سيد علي رضا على دور صيني أو على دعم صيني قد يكون رهانا خاسرا بالنظر إلى الأسباب التي أشار إليها ضيفنا من فيلادلفيا سكوت أولينجر؟
2: أنا قلت أن
1: أحد أسباب هذه الزيارة لوزير الخارجية الإيراني للصين هي أن تقوم الصين بلعب دور وساطة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك من أجل التوصل إلى نهاية لهذا النزاع. وكما ورد على لسان على ألسنة مسؤولين إيرانيين كثير، فإنهم يفضلون الحل الدبلوماسي على النزاع والمواجهة العسكرية. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن إيران تعول على الصين بشكل أساسي كوسيط ولا تعول على قوتها. فنحن نرى الآن أن إيران جاهزة عسكريا، رغم حقيقة أن الولايات المتحدة تساعد على تمرير وعبور كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي، ولكن إيران ما زالت تفرض سيطرتها وتحكمها بمضيق هرمز.
0: طيب.
1: وإذا إيران هي من تسيطر على مضيق هرمز،
0: طيب،
1: وهي التي تمكنت من عرقلة مرور النفط وكذلك السلع والبضائع التجارية عبر المضيق. إذا
0: طيب. إيران فقط يعني في نقطة أخرى أيضا، واحد من الرهانات الإيرانية كان انقسام داخل الولايات المتحدة داخل إدارة الرئيس ترامب بشأن جدوى الاستمرار في الحرب، لكن الآن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يتحدث عن ضرورة الاستمرار في الحرب لتجنيب سوق الطاقة العالمي أي خطر، وبالتالي أيضا هذا الرهان الأمريكي عفوا الإيراني يبدو أنه سقط وبات خاسرا.
2: Yes. أنا
1: أعتقد أنه من غير المحتمل ومن غير المرجح بالنسبة للولايات المتحدة أن تشن هجوما عسكريا جديدا قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ولكن كما قلت أنا أعتقد أنه من غير المحتمل أو من غير المرجح كما ذكرت بالنسبة للولايات المتحدة أن تقوم بشن هجوم جديد حتى بعد الانتخابات النصفية، لأنه إذا ما درسنا مسار الحرب فإننا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تحقيق نتائج عسكرية، ولكن إذا ما نظرنا من منظور استراتيجي فإننا نستنتج أن الولايات المتحدة فشلت ولم تتمكن من تحقيق أي من أهدافها الرئيسة التي وضعتها خلال الحرب، لأن الهدف الاستراتيجي أكثرها من استهداف أهداف وتدميرها داخل البلد.
0: طيب اسمح لي بهذه النقطة فقط سيد علي لأن الوقت أصبح ضيق. سكوت أولينجر، هل توافق على أن الولايات المتحدة لا قبل الانتخابات النصفية ولا بعدها ستشن هجوما كبيرا على إيران؟
1: أعتقد أن احتمالية شن ضربة وهجوم كبير خلال الشهرين القادمين هو محدود، ومرد ذلك أساسا ليس الانتخابات النصفية بل بسبب أن الحصار الاقتصادي نجح في خنق إيران اقتصاديا. سعر البنزين تضاعف في إيران، أسعار الوقود تضاعفت بنسبة 100%، هنالك انقطاع للطاقة الكهربائية، وهنالك أيضا قرارات تعاقب الإيرانيين الذين يناقشون ويتحدثون عن موضوع انقطاع الكهرباء. إذن الاقتصاد الإيراني تداعى وينهار، ولكن ما زلنا نسمع البروباغندا بأن إيران لا تمثل تهديدا لدول الجوار، وإيران هاجمت 10 دول من دول الجوار منذ بداية هذا الحرب وتستهدف السفن التجارية المدنية، وفي الوقت نفسه تم استعادة تدفق النفط عبر المضيق مؤخرا. والنظام الإيراني الذي يدعي حبه للسلام مستمر في تهديده وترويعه لحركة الملاحة البحرية. لذلك لا أصدق البروباغندا الإيرانية. الحصار الاقتصادي وخنقه هو من أصاب الإيرانيين بالفزع والهلع وهم يفهمون.

0: آمونة.
1: نعم،
0: هدف
1: شكرا.
0: الحرب الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا لك سكوت أولينجر من فيلادلفيا، الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، وشكرا للخبير الاستراتيجي من طهران علي رضا ياوري. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مقار وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. وكان الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أعلن أن الجماعة نفذت عمليتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. من تعز ينضم إلينا مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. ونبدأ معك ياسر حسن بآخر المعلومات التي تريدها الحكومة اليمنية والقوات الحكومية اليمنية بشأن سير المعارك.
2: نعم حسن، آخر ما قالته الحكومة اليمنية أو القوات الحكومية إنها استهدفت بالطيران مواقع وآليات ومعدات وتجمعات للحوثيين في المخا وعلى طول الساحل الغربي، وكذلك أكدت أنها حققت أهداف قوية ضد الحوثيين في تلك المناطق خاصة بالطيران الحربي. أيضا أكدت أن هناك اشتباكات عنيفة في جبهة كهبوب بالقرب من باب المندب بين القوات الحكومية والحوثيين. أيضا أكدت أنها قتلت عددا من الحوثيين هناك، وأيضا كان الحوثيون قد قصفوا بعدة صواريخ منطقة رأس العارة على الساحل الغربي في لحج أيضا، وهناك أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين أو من العسكريين، لم تحدد المصادر إن كان القتلى هناك والجرحى هم من المدنيين أو من الجنود أو قوات الحكومة اليمنية. أيضا كانت هناك زيارات لقادة الجيش اليمني أو قادة القوات الحكومية إلى بعض الجبهات في محور تعز ومحور طور الباحة. قائد محور طور الباحة وكذلك قائد محور تعز زارا عدة جبهات في تعز وكذلك في مناطق المحاذية بين تعز ولحج أيضا. أيضا على الجانب السياسي، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أكد خلال لقائه بلجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أكد أن الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن جرائم الحوثيين ستوثق وأنها لن تسقط بالتقادم. أيضا كان عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي قد زار بعض الجبهات وزار القوات الحكومية في رأس العارة وكذلك في طور الباحة وفي مناطق بالقرب من باب المندب، وأكد على أهمية التكاتف بين كل القوات، وأيضا أكد أن الدولة لن تتخلى عن أراضي الجمهورية اليمنية بشكل عام. على المستوى الإنساني هناك أيضا أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن هناك قرابة 17 ألف أسرة نازحت خلال التصعيد الأخير، وهناك أيضا عدد النازحين بالأشخاص هم قرابة 122 ألف شخص نزحوا خلال التصعيد الأخير.
1: ياسر حسن مراسل الجزيرة من تعز. في المقابل نبيل اليوسفي، ما الذي يقوله أنصار الله الحوثيون أيضا بشأن المعارك والاستهدافات التي يعلنون عنها؟
3: نعم حسن، اليوم جددت القوات المسلحة بصنعاء تأكيدها بأنها سوف تواصل من توسيع عملياتها العسكرية وتكثيفها باتجاه التحشيدات التابعة لقوات الحكومة في عدن في مختلف جبهات القتال في اليمن، وباتجاه أيضا المملكة العربية السعودية. كانت أيضا القوات المسلحة بصنعاء وحسب الناطق العسكري قد أعلن بأن الطائرات السعودية من نوع F-15 والتي أقلعت من قاعدة خميس مشيط حسب سريع قد نفذت خلال الساعات 24 الماضية 24 غارة جوية على نحو 4 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كما أكد أيضا بأن دفاعاتهم الجوية قد أسقطت طائرة نوع وينج لونج تون في أجواء محافظة مأرب، وأكد أيضا بأنهم قد تصدوا لتشكيلين قتاليين من نوع F-15 في أجواء مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب بسلاح مناسب أو بصواريخ دفاع جوي، وأجبروا هذين التشكيلين على المغادرة. كان أيضا الناطق العسكري هذا اليوم قد أعلن بأنهم قد أسقطوا طائرة عسكرية مقاتلة من نوع F-15 وهي طائرة سعودية في أجواء محافظة مأرب بصاروخ دفاع جوي أرض جو، وأكد أيضا بأن هذا الاستهداف أو توسيع عملياتهم يأتي ردا على الاستهداف للطائرات السعودية بأكثر من 450 غارة جوية خلال الأيام القليلة الماضية على منشآت وأعيان مدنية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. في سياق آخر، رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات صنعاء مهدي المشاط نفى نفيا قاطعا محاولتهم استهداف أو محاولتهم استهداف مكة المكرمة، وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، كما أكدت القوات المسلحة بصنعاء بأن استهدافهم ليس إلا للشركات النفطية بالإضافة إلى القواعد العسكرية في العمق السعودي.
1: نبيل اليوسفي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وللمزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا سعيد. إذا أردنا أن نتحدث عن المواجهات التي أشار إليها مراسلانا، كيف يمكن تلخيص المشهد من حيث المواقع الأساسية التي تتركز فيها هذه المواجهات؟
0: نعم حسن، اليوم المرحلة دخلت في جنوب البحر الأحمر مسرح العمليات إلى عملية تحشيد مضاد. الآن المواجهات تمتد من جبال كهبوب إلى ساحل المخا فذباب إلى جزيرة ميون. هذه المنطقة كلها، هذا النطاق الجغرافي يشهد قصف واشتباكات
1: أيضا على البحر الأحمر،
0: على البحر وعلى البر وعلى البحر، يعني ساحل البحر الأحمر من المخا إلى ذباب.
1: نعم.
0: ومن كهبوب، جبال كهبوب الذي تطل على مضيق وجزيرة ميون وجزيرة ميون، هذه كلها مسرح عمليات اليوم. طوال هذا اليوم كانت عبارة عن قصف اشتباكات،
1: لكن يتمركز فيها الحوثيون الآن.
0: يتمركز الحوثيون في ميون في المخا وفي المنحدرات الغربية من جبال كهبوب، بينما القوات الحكومية يسيطرون على المرتفعات الشرقية، ويحاول الحوثيين أصلا السيطرة على المرتفعات الشرقية لأن هذا سيمنحهم أمانا وتأمينا بالنسبة لباب المندب والسيطرة على الساحل بشكل كامل. لذلك الاشتداد المعارك الآن في جبال كهبوب تأتي من هذه الزاوية، من زاوية أن المعركة هم في في في في المنحدرات الغربية من جبال كهبوب تمنحهم هذه وشعابها طبعا التضاريس الصعبة هناك تمنحهم أن يخفوا مرابط الهاون وبعض المنصات الصاروخية ويستخدمونها في هذه المعركة. في المقابل وطبعا وتحشيد من مستمر من هذا المكان، في المقابل القوات الحكومية تتحرك من جهة الشرق جهة بجبل كهبوب، وهذا الجبل أصلا يطل على طريق حيوي يمتد من عدن إلى المخا عبر رأس العارة المضاربة أي لحج، وبالتالي من يسيطر على تبة كهبوب في المرتفعات الغربية في المرتفعات الشرقية فهو يؤمن تماما هذا الطريق، يقطع الإمدادات، يطل على باب المندب ومن البوابة الشرقية وعلى جزيرة ميون، وبالتالي يمنح من يسيطر عليها
1: يعني
0: قوة نارية.
1: الآن المعارك هي للسيطرة على هذه التبة
0: على التبة غالبا على المرتفع الغربي على المرتفع الشرقي من جبال كهبوب.
1: الآن هو موجود بيد
0: القوات الحكومية، وهي الآن هذه القصف والضرب والذي يذكر بالأخبار هو محاولة صد هذه المحاولة للوصول إلى المرتفعات الشرقية.
1: طيب الأماكن التي سيطر عليها الحوثيون، هل ثبتوا سيطرتهم
0: حتى الآن؟ هذا هو السؤال المهم. هذا لماذا الحوثيون يستميتون وقدموا عدد كبير من البشر من جنودهم أو من أفرادهم أن يقتلوا في معارك كهبوب والطيران يقصف بهذه القوة؟
1: نعم.
0: لأنهم لم يستطيعوا حتى الآن لم يتمكنوا من بسط السيطرة تماما وتأمين بتأمين المخا أي بتأمين المخا وجزيرة ميون اللي هي تفصل مع باب المندب، لأن الجهة الشرقية كلها منكشفة لهم، وأيضا الطريق الإمدادات ما زالت مستمرة، بينما الطرف الحكومي يحاول يصد هذه الهجمات ويقوم بعملية التفاف من خلال عملية التحشيدات التي تعمل فيها.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2023، وأوضح أن رفع معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75% إلى 4%. وأكد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن التضخم لا يزال مرتفعا، وأن قرار رفع الفائدة سيدعم عودته إلى المعدل المستهدف. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون 1% أو أقل، لأن البلاد تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم حسب تعبيره. من واشنطن ينضم إلينا شريف عثمان، مؤسس ورئيس شركة بويز للاستثمارات. مرحبا بك سيد عثمان. إذا سألنا أولا عن معدل رفع الفائدة ربع بالمئة، لم يعجب الرئيس ترامب هذا الرفع، يجب أن يبقى واحد فقط أو أقل، ولكن على أي أساس اتخذ الاحتياطي الفيدرالي هذا القرار الذي لم يكن كما توقع الرئيس ترامب؟
4: أهلا بكم. بالتأكيد لم يعجب الرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب قبل أيام معدودة كان يطالب بخفض معدلات الفائدة، وهو يرى أنه أتى بهذا الرجل كيفن وارش رئيسا للبنك الفيدرالي من أجل تنفيذ سياسته الهادفة إلى تخفيض معدلات الفائدة، ولكن الظروف لم تسمح بتحقيق ذلك، حيث يعني تسببت الحرب على إيران في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ومن ثم تسببت في استمرار معدل التضخم أعلى من مما يتمنى الأمريكيون والبنك الفيدرالي، وأعلى من مستوى المستهدف للعام السادس على التوالي. أعتقد أن قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة ربع بالمئة كان متوازنا، حيث لم يحاول البنك الفيدرالي تحدي الرئيس الأمريكي أكثر من ذلك، ولكنه رأى أن هذا الرفع كان ضروريا من أجل الإسراع بالتعامل مع التضخم في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم. الرئيس ترامب طبعا يريد تخفيض الفائدة قبل الانتخابات، ولكن هذا لن يحدث.
1: ولكن يعني بقي الباب مفتوحا خلال 4 أشهر لرفع إضافي أيضا للفائدة.
4: نعم، 16 من 18 حضروا اجتماع البنك الفيدرالي أشاروا في توقعاتهم التي أعلنت بعد الإعلان عن القرار إلى توقعهم رفع آخر قبل نهاية العام، ونحن نرى يعني ظروف حالية، سعر برميل النفط $100، معدل الفائدة على سندات الخزانة يقترب العشر سنوات يقترب من 5%، الفائدة على قروض الرهن العقاري تقترب من 7% للمرة الأولى منذ عام، يعني كل هذه الأمور تشير إلى ارتباك في التعامل مع التضخم. رئيس أمريكي يطالب بخفض الفائدة وتجاهل التضخم، ورى أنه ليس مشكلة الآن. الخزانة الأمريكية تحاول تيسير الأمور في سوق السندات، بينما البنك الفيدرالي يرفع الفائدة، وهو ما يشير إلى تخبط حيث تتعارض سياسة الفيدرالي مع وزارة الخزانة، ولكن هذا هو الوضع الحالي في الولايات المتحدة.
1: إذا أردنا أن نفهم الآن، رفع الفائدة انعكاسه أين يكون بشكل مباشر؟ كيف يمكن أن يلمس الأمريكيون أو حتى الأسواق العالمية نتائج هذا الرفع؟
4: يعني لن تكون التأثيرات كبيرة، حيث كانت التوقعات تشير إلى احتمالات تتجاوز 90% قبل الإعلان عن القرار برفع الفائدة، وبالتالي يعني كانت جاء القرار متماشيا مع التوقعات. كان هناك رد فعل بانخفاض مؤشر داو جونز بحوالي 700 نقطة، ولكن أيضا هو يعني إجراء طبيعي أو حدث طبيعي بعد الأنباء التي أعلنت عن توقع خفض جديد. إذن التغيرات في الأسواق كانت نتيجة لما أعلن عن توقعات قادمة، وليس عن القرار نفسه الذي كان متوقعا بالنسبة تتجاوز 90% كما ذكرنا.
1: طيب يعني ما الذي يخشاه الرئيس ترامب كان من هذه النسبة من رفع الفائدة ويريدها واحد أو أقل؟
4: ترامب يريد خفض الفائدة لأن الفائدة المنخفضة تدعم الأسواق وتدعم النمو وتساعد في رفع أسعار الأسهم في أسواق المال. ترامب كان يريد أيضا تخفيض تكلفة الاقتراض حيث وصل الدين الأمريكي إلى ما يتجاوز 40 تريليون دولار وهو أمر يكلف الخزانة الأمريكية كثيرا. ترامب من يعني محبي معدلات الفائدة المنخفضة وهو لا ينسى نشاطه الأساسي نعم. بالعقارات وبالتالي يعني هو يفضل
1: خفض الفائدة. شكرا لك شريف عثمان مؤسس ورئيس شركة بويز للاستثمارات حدثتنا من واشنطن. رأس الساعة مشاهدينا مستمرون في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. آخر المستجدات، أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين والتي انهارت في مدينة غزة، وقالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء، كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا بعد إصابته بالرصاص خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق في جنين ومدينة البيري. في مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحب في الوقت ذاته بالحلول الدبلوماسية. في تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقار وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. هذا ودانت الخارجية السعودية إطلاق أنصار الله الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة، وأكدت الحق المشروع في اتخاذ الإجراءات للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكل الأراضي السعودية. في الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ العام 2023، أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية، مؤكدا أن استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة بسبب التطورات الجيوسياسية. هذا وطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة وبسرعة. ينضم إلينا من مدينة غزة أولا مراسل الجزيرة غازي العلول، وآخر المعلومات والمستجدات بشأن عمليات أو محاولات انتشال من تبقى تحت بناية السعادة المنهارة في مدينة غزة. غازي، في الساعة الماضية أشرت إلى توقف عمليات البحث والإنقاذ بسبب عدم وجود الإمكانات والآليات المطلوبة.
5: بالفعل حسن، هذا ما تشتكي منه طواقم الدفاع المدني التي تعمل في ظروف استثنائية، هي في عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض خلال الفترة الماضية اعتمدت على حفار واحد، ولكن اليوم استطاعت أن توفر أربع آليات ما بين جرافات والحفار الذي تعمل به طواقم الدفاع المدني، وجاء ذلك بالتعاون مع جهات محلية أخرى في محاولة للإسراع من انتشال جثامين الفلسطينيين من تحت لإنقاذ هذه البناية، أو حتى إذا ما كان هنالك أحياء من تحتها من الممكن إنقاذهم، ولكن عمليات البحث توقفت عندما حل الظلام بسبب نقص إمكانات مهمة من الممكن أن تساعد طواقم الدفاع المدني للعمل في الليل. الحصيلة التي أوردتها طواقم الدفاع المدني تتحدث عن 21 شهيدا من بينهم أطفال ونساء، بينما استخرج 12 مصابا بجراح متفاوتة جراء هذا الانهيار، و14 شخصا آخر كانوا قد خرجوا من البناية دون إصابات. هذه هي الأرقام التي تحدثت عنها طواقم الدفاع المدني، ولكنها في الوقت نفسه تحذر من تكرار هذا المشهد، على اعتبار أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تحدثت على أن نحو 3000 بناية سكنية هي من ضمن البنايات التي من الممكن أن تنهار في أي لحظة، خاصة مع التحذيرات التي تطال هذه المسألة، على اعتبار أن فصل الشتاء دائما ما يكون محفوفا بالمخاطر لهذه البنايات الآيلة للسقوط، والتي في كثير منها هي مأهولة بالسكان، والأخرى التي هي غير مأهولة تتواجد في محيطها خيام للنازحين الفلسطينيين. هذا ما رصدناه مثلا في منطقة حي الرمال، وهي واحدة من المناطق المكتظة بالسكان، والبناية الرئيسية فيه التي تتكون من 14 طابقا بناية بنك فلسطين. هذه البناية متضررة بشكل كبير، والتحذيرات مستمرة من قبل الجهات المحلية من إمكانية انهيارها في أي لحظة، وهذه حالة تنسحب على الكثير من البنايات في عدة أماكن مختلفة داخل القطاع، وبالتالي المطالبات تتعالى بشأن إدخال معدات ثقيلة للقطاع لإنهاء هذه المسألة التي تعتبر قنبلة موقوتة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين. من الممكن أن تستأنف غدا طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والانتشال، خاصة بأنها ستكون شريكة مع مؤسسات دولية أو جهات محلية لمحاولة إخراج من تبقى من الفلسطينيين تحت هذه البناية المنهارة، والتي هي موجودة في المنطقة الغربية من مدينة غزة، منطقة الصناعة، وهي واحدة من المناطق المكتظة بالنازحين الفلسطينيين. وبالتالي عمليا مشهد اليوم كان قاسيا للغاية، الحديث كان عن 100 مفقود تحت أنقاض هذه البناية، ولكن حتى هذه اللحظة هناك ضبابية فيما يتعلق بالأرقام، بالنظر إلى استطاعة بعض العائلات الخروج قبل انهيار هذا المبنى بدقائق معدودة بعد شعورها ببعض الاهتزازات في هذه البناية السكنية. ولكن ما يمكن الإشارة إليه فيما يتعلق بهذا الجانب هي التحذيرات التي تنادي بها سواء جهات محلية، بلدية غزة، دفاع المدني، حتى جهات حكومية داخل القطاع.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، مراسل الجزيرة، حدثتنا من مدينة غزة. منذ وقف إطلاق النار وتفعيل خطة السلام في غزة، لم تختلف حياة الفلسطينيين كثيرا عما سبقها في فترة الحرب، حيث يعيش مئات الألاف في خيام مهترئة وبيوت آيلة للسقوط، فضلا عن النقص الكبير في كل المواد الأساسية، إذ تقول منظمات إنسانية أن إسرائيل لم تلتزم بالجانب الإنساني من خطة السلام.
6: يقرع الشتاء الأبواب على سكان غزة بعد 11 شهرا على خطة السلام في القطاع. إلى جانب إنهاء الحرب وعودة الأسرى، قضت تلك الخطة في جانبها الإنساني المتعلق بسكان غزة بدخول فوري للمساعدات بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا، والالتزام بكميات الوقود والغاز، وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، وتوفير مستلزمات الإيواء من وحدات سكنية جاهزة وخيام كبيرة. أين قطاع غزة من كل ذلك اليوم؟ وأين يقطن سكانه بعد نحو عام على ذلك الاتفاق؟ خلافاً للاتفاق، ضيقت إسرائيل على سكان القطاع معاشهم ليكتظ السكان في أقل من 30% من مساحة القطاع. لم تعد تلك الخيام المتهالكة التي لا تقي حر الصيف أو قر الشتاء سكناً مؤقتاً، فبعض قاطنيها يقتسمون أقمشتها الممزقة منذ نحو 3 سنوات. وتصل أعداد هؤلاء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي إلى 800,000. ويستظل آخرون بسقوف مبان مضعضعة مدمرة في مخاطرة مردها إلى انعدام الخيارات والبدائل. ما الخطر الذي قد تشكله خيمة تقي السكان شيئا من برد الشتاء القادم لتمنع إسرائيل دخولها؟ تسأل منظمات إنسانية. ماذا عن الطعام؟ بحسب شبكة المنظمات الأهلية في القطاع، فإن ما سمحت إسرائيل بإدخاله يقل عن ثلث ما تم الاتفاق عليه من تلك الشاحنات 600. تبعاً لذلك، فإن 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 200,000 شخص وصلوا حالة إنذار الطوارئ الخطر. تعمل المستشفيات والنقاط الطبية بالحد الأدنى من طاقتها الاستيعابية نظراً لنقص المواد وقطع غيار المولدات. أما الحديث عن الكهرباء والمياه والبنية التحتية والأنقاض فضرب من الترف الذي تصعب الإشارة إليه. يعتمد 70% من سكان القطاع على صهاريج المياه مع شح الوقود اللازم لتشغيل محطات التحلية وشبكات الضخ. أضف إلى كل ذلك الشقاء الموت اليومي المستمر. أكثر من 1,200 شخص قضوا في الهجمات الإسرائيلية منذ إعلان خطة السلام تلك، بينهم بحسب اليونيسف 300 طفل خلال 10 أشهر. ما الذي يبقى من خطة السلام أو وقف إطلاق النار حين يموت طفل فلسطيني في كل يوم؟
7: ينضم إلينا من خان يونس الدكتور أياد القرى الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور شادي الشورث الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد الشورث بالسؤال الذي انتهى به هذا التقرير، ما الذي يبقى من خطة السلام في قطاع غزة، خطة وقف إطلاق النار، إذا ما قتل يوميا طفل أو أطفال فلسطينيون؟
8: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني بالضبط، وهذا يعيدنا إلى ما قاله كاتس وزير الحرب الإسرائيلي، وشدد على ذلك أن إسرائيل أساسا وافقت على وقف إطلاق نار من أجل الإفراج عن الأسرى، وبالتالي نفهم من ذلك أن الموقف الإسرائيلي كان الحصول على الأسرى ثم استئناف الحرب. لكن واضح أن استئناف الحرب بالمنظور الإسرائيلي يأخذ وتيرة منخفضة بالإبادة الجماعية مقارنة مع ما كان سابقا، والآن تستخدم أدوات مختلفة للقتل. تعددت أساليب القتل في قطاع غزة، لا تقتصر فقط على إطلاق نار أو المدفعية الإسرائيلية أو سلاح الجو، إنما هناك القتل من خلال المرض، من خلال منع دخول الأدوية بناء على اتفاق البروتوكول الإنساني الذي تم توقيعه في شرم الشيخ. بناء على هذا الاتفاق كان ينص على أن تسمح إسرائيل بدخول المعدات اللازمة لإعادة بناء المستشفيات والبيوت والمنازل. هذا لم تسمح به إسرائيل وعطلت دخوله، وما زالت مصرة على عدم إدخال هذه المساعدات، بالإضافة إلى عدم إدخال المواد الغذائية التي تم الاتفاق عليها، بمعنى 600 شاحنة يومية. كل ذلك يرتبط في أن إسرائيل مصممة على مواصلة سياسة القتل، ناهيك عن القتل من خلال المرض المنتشر في قطاع غزة والجرذان والمباني التي متهالكة والتي تسقط، إضافة لأن إسرائيل أساسا لا تسمح بإدخال البيوت المتنقلة بناء على اتفاق البروتوكول الإنساني نفسه.
7: طيب، وهذا يعيدنا للسؤال عن دور مجلس السلام دكتور أياد القرة. هذا المجلس الذي طرحت حوله تساؤلات، حتى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة طرح تساؤلا عن دوره إزاء تنفيذ خطة السلام وإزاء ما يجري حاليا في قطاع غزة، كان على مستوى القصف أو على مستوى استمرار الحصار وعدم السماح بدخول المواد الأساسية الحياتية للسكان.
9: تحياتي لكم حسن والدكتور شادي والجمهور. يمكن تلخيص 24 ساعة الماضية عمليا بأنه فشل مجلس السلام بامتياز، ونتيجة 10 شهور عمليا من إعلان مجلس السلام هي نتيجة صفرية عمليا بالنسبة للفلسطينيين وإنجاز بالنسبة للإسرائيليين بشكل واضح. مجلس السلام لم يستفد منه الفلسطينيون شيء، بل تحول في مرحلة معينة خاصة خلال الفترة الأخيرة إلى أداة شرعنت ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين. وما حدث خلال 24 ساعة الماضية يعطي مسارين، المسار الأول عن دلالة فشل مجلس السلام، المسار الأول ما قامت به إسرائيل من عمليات اغتيال وتصاعدت خلال 24 ساعة والأيام الماضية، حيث اغتالت إسرائيل اثنين من قادة حركة حماس، من قادة لواء خان يونس ولواء رفح، وأيضا عدد من قادة الكتائب. وبنفس المسار الآخر على البعد الإنساني، انهيار هذه العمارة كشف بشكل واضح النتيجة التي للأسف كان الجميع يحاول أن يهرب منها، وهي الواقع المرير لقطاع غزة. هي بتقديري صفارة إنذار أو يمكن ضوء أحمر أمام الجميع وأمام مجلس السلام تحديدا، أن الواقع

0: إعادة بناء البنية التحتية، إدخال الكرفانات، كل هذه الجوانب. لذلك نحن نتحدث عن فشل كبير بالنسبة لمجلس السلام على صعيد إحداث تغيير فعلي في قطاع غزة.
1: دكتور شادي، هذا الواقع الذي يعيشه قطاع غزة على الرغم من وجود نظريا خطة لوقف إطلاق النار ومجلس سلام، هل يعتبر سياسة إسرائيلية استراتيجية ممنهجة، أم أن التأخر له علاقة بالاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي، بمعنى أن الانتخابات هي التي ستحدد مصير خطة السلام ودور مجلس السلام ووضع سكان قطاع غزة؟
2: يعني بالتأكيد الانتخابات تلعب دورا كبيرا في زيادة الاعتداءات على قطاع غزة، والتصريحات الرنانة التي نسمعها من مسؤولين إسرائيليين ولا سيما وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ولكن أيضا يعني ما يجري في قطاع غزة هو جزء من استراتيجية إسرائيلية ومنهجة ومتفق عليها وتشكل حالة إجماع لدى المجتمع الإسرائيلي وغالبية الأحزاب في إسرائيل، وهي مواصلة الحرب على قطاع غزة حتى تحقيق الهدف الأسمى الذي قاله بوضوح يعني قبل ساعات إسرائيل كاتس، وهو أن لا حل لقطاع غزة. الكل يعلم أن لا حل لقطاع غزة سوى التهجير، وبالتالي إسرائيل سوف تواصل عملياتها في قطاع غزة، لأن هذا قرار اتخذ ليس فقط على المستوى السياسي إنما بتوصيات وبدفع من المستوى العسكري الإسرائيلي وبتأييد جماهيري واسع من المجتمع الإسرائيلي باتجاه تفريغ قطاع غزة من سكانها بكل الطرق من ضمنها الطرق المميتة. وبالتالي هذا يعبر عن استراتيجية إسرائيلية واضحة، إسرائيل لا تريد حلا في قطاع غزة، لذلك تحاول أن تتجاوز كل ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، وهي مصرة أيضا يعني إذا أردت أن نقولها بوضوح على تحدي الإدارة الأمريكية. هذا إذا افترضنا فعلا أن الإدارة الأمريكية معنية في أن يكون هناك وقف إطلاق نار جدي في قطاع غزة. يعني التصريحات التي سمعناها من كاتس هي تعبر أن هناك تحدي للإدارة الأمريكية، رغم أن ما نسمعه بعض أفراد الإدارة الأمريكية بحقيقة أمر محزن للغاية. يعني بالأمس مايك هاكابي السفير الأمريكي في إسرائيل قال أن إسرائيل تدخل يوميا 700 شاحنة غذاء إلى قطاع غزة. هو إما أنه لا يعرف أو إما أنه يكذب على الناس، بمعنى الكل يعرف أن هذا العدد من الشاحنات لا يدخل قطاع غزة، وأن أقل من نصفه هو ما يدخل من قطاع غزة، وهو ما يشكل احتياجات أقل من 10% من سكان قطاع غزة. وبالتالي نرى أن في هناك أشخاص من الإدارة الأمريكية متواطئين ويدعمون إسرائيل في نهجها المستمر في إبادة قطاع غزة. واضح أن الإبادة يتم إعادة هندستها باستمرار بطرق مختلفة. اليوم ندخل في الطرق الجديدة التي تعزز مكانة إسرائيل، ولكن يجب أن أقول الجملة الأخيرة أن إسرائيل مصممة على استئناف الحرب على قطاع غزة، والموضوع ليس فقط مرتبطا بالانتخابات إنما أنه قرارا إسرائيليا اتخذ على كافة المستويات.
1: في المقابل الجانب الفلسطيني دكتور أياد، هل بإمكانه الضغط بسبل ما على المستوى السياسي؟ يبدو أن أياد القرة غير موجود معنا الآن، انقطع معه التواصل، ونشكره جزيلا للدكتور أياد القرة. سأبقى معك سيد شادي الشرفة، وبنفس الإطار، هل يمكن هنا لإسرائيل أن تخضع لضغوط من مجلس السلام، وهل يمكن لمجلس السلام وللمشاركين في مجلس الدول المشاركة والشخصيات في مجلس السلام أن يقبلوا بعدم اكتراف إسرائيل لقراراتهم ولدورهم في قطاع غزة؟
2: يعني في البداية كان مجلس السلام إلى حد بعيد متماهي مع إسرائيل ويدافع عن إسرائيل، وحتى الآن هو يقول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع انتقادات من داخل مجلس السلام لما تقوم به إسرائيل. بالنسبة لمجلس السلام حسب وسائل الإعلام العبرية، هو يقول أن إسرائيل أضاعت الفرصة الذهبية لنزع سلاح حماس، بمعنى اتفاق تموز الذي وافقت فيه حماس على نزع سلاحها كان ممكن أن يشكل الأرضية لتحقيق ما تريده إسرائيل. لكن إسرائيل واضح أنها لا تريد نزع سلاح. الدعاية الإسرائيلية كانت يجب أن يتم نزع السلاح. بعد أن وافقت الفصائل على قضية نزع السلاح، ترى إسرائيل لا تستجيب للمتطلبات التي من شأنها أن تدفع باتجاه نزع

0: سلاح حماس. المجلس السلام قال بوضوح أن نزع السلاح لا يمكن أن يكون فوريا، وقد يأخذ من 200 إلى 350 يوما، ولكن لكي يتم تحقيق ذلك يجب على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها فيما يتعلق في وقف إطلاق النار وما يتعلق في إدخال المساعدات والخطوات المتتالية. إسرائيل متعنتة حتى الآن في تنفيذ هذه الخطوات، مما يعطي الانطباع أن حتى لو تم نزع سلاح حماس، المخطط الإسرائيلي أكبر من ذلك، وهو الإبادة وهو التهجير وهو تفريق قطاع غزة من سكانها. كل ما
1: نعم
0: أرادته إسرائيل قدم إليها على طبق من ذهب، ولكن إسرائيل مصممة على مواصلة حرب العدواء وعدوانها على قطاع غزة. وبشكل واضح إسرائيل ترى أن المجتمع الدولي لا يضغط عليها بشكل كافي، وأن غزة لم تعد حاضرة كما كانت سابقا. أصبح هناك تطبيع لمشهد الإبادة والقتل في قطاع غزة، وهذا ما تريده إسرائيل لكي تستمر في مخططاتها ضد أهلنا في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شادي الشرفاء، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من القدس. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها في الوقت ذاته بالحلول الدبلوماسية. الموقف الأمريكي لنائب الرئيس نستطلعه مع مراسلة الجزيرة أمينة السريري من البيت الأبيض. ومن طهران نستطلع الموقف الإيراني مع مراسل الجزيرة عمر هواش، والبداية معك أمينة.
2: نعم حسن، تصريحات نائب الرئيس جي دي فانس التي تفيد بأن التدخل الأمريكي وهذا الصراع مع إيران كان لابد منه لتجنب أزمة طاقة عالمية، وأنه ما كان لتترك الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها في الشرق الأوسط بمفردهم، وأنها تعلم بأنه في حال استمرت إيران باستهداف السفن فبالتالي هذا يضع العالم أمام أزمة طاقة عالمية، ومن هذا جاء التدخل الأمريكي لمنع ذلك. هذه السردية لربما باتت متداولة كثيرا ضمن الإدارة الأمريكية، ونائب الرئيس جي دي فانس تحدث بصيغة مختلفة سابقا بعد أن اقتصرت التصريحات الأمريكية سواء لنائب الرئيس أو الرئيس أو مسؤولون آخرون عن أن أسعار الطاقة ستعود للانخفاض، لكن ذلك لم يحدث إلى هذه الساعة، بالتالي التركيز الآن على أن الوضع كان ليكون أسوأ لولا وجود القوات الأمريكية وضمانها لمرور براميل النفط بشكل يومي. قائد القيادة المركزية أعطى حصيلة جديدة للجهود الأمريكية في مضيق هرمز والمساعدة في تمرير أكثر من 1600 سفينة منذ مايو الماضي، ما يعادل تقريبا 900 مليون برميل منذ ذلك الوقت. كان أيضا وزير الطاقة كريس رايت يتحدث عن أنه بالأمس فقط كانت هناك 18 مليون برميل نفط مرت عبر مضيق هرمز بعد أن كان المعدل اليومي يقتصر على 9 ملايين برميل. طبعا لربما هذا الارتفاع قد يكون مؤقتا أو معدلا جديدا، الأمر غير واضح، لكن يمكن أن نعزو ذلك لربما إلى متغيرات حدثت على التحركات في المضيق. أولى هذه التغيرات هي مرافقة البحرية الأمريكية للسفن في ساعات النهار بعد أن اقتصر الأمر على ساعات الليل فقط، نظرا لرغبة قوات البحرية الأمريكية في تجنب المخاطر المحدقة بالسفن وناقلات النفط. المسألة الثانية أيضا هي دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لرفع دول المنطقة من تمرير أيضا النفط عبر المضيق، وهو أيضا أمر كان لربما غير قابل للتجنب من قبل السعودية بعد الأضرار التي تعرض لها أنابيب شرق غرب، مما دفعت برفع عبور براميل النفط من مضيق هرمز. لكن بصفة عامة وزير الطاقة يؤكد على ضرورة استئناف أو رفع مرور النفط حتى يغير ذلك من أسعار الطاقة على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الداخلي أيضا هنا في واشنطن.
1: شكرا لك يا أمينة سريري مراسلة الجزيرة، حدثتنا من البيت الأبيض. وعمر هواش، من طهران موقف لافت وربما زيارة لافتة أكثر لعراقجي إلى بيجين قبل أسبوع من القمة الأمريكية الصينية في واشنطن والمرتقبة.
3: نعم بالفعل هي كذلك حسن، هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ولقائه نظيره الصيني في بيجين، جاءت قبل أيام من زيارة الرئيس الصيني إلى البيت الأبيض الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وربما قد يكون نقل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعض المواقف الإيرانية إلى الصين، لا سيما أن بيان الخارجية الإيرانية تحدث عن أن عراقجي أبلغ نظيره الصيني بأن إيران مستمرة في مواصلة دفاعها المستميت عن أمنها ووحدتها وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه أيضا مستعدة لقبول أي حلول دبلوماسية. لكن الحلول الدبلوماسية التي تتحدث عنها طهران دائما كانت تربطها بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. كذلك قال عراقجي خلال هذا اللقاء أن الوضع الراهن في المنطقة في مضيق هرمز في المياه الخليجية في بحر عمان إنما يعود إلى ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية والحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران، وأن هذا الوضع ليست إيران هي المسؤولة عنه. أهمية هذا الأمر حسن نظرا لما يهم الصين في المنطقة، مضيق هرمز بالغ الأهمية للصين لأنها تستورد عبره الطاقة والنفط، وإيران هي مصدر أساسي للنفط إلى الصين، لذلك الصين مهتمة جدا بكل ما يجري في المنطقة في مضيق هرمز، وهي دائما دعمت جهود الوساطة الباكستانية والقطرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. محسن رضاي أيضا أمين مجلس الأمن القومي الإيراني كان قد قال هذا اليوم بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية وإن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا أيضا مؤشر واضح إلى مطلب إيران المستمر بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، وأنه لن يكون هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحقيق شروط إيران. والكلام أيضا لمحسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. مع ركود الحالة الدبلوماسية في الحقيقة بين طهران وواشنطن تعلو بعض التصريحات العسكرية هنا من العاصمة طهران، لا سيما مع استمرار إسقاط الإيرانيين وفق ما يقول الحرس الثوري للمسيرات الأمريكية في سماء مضيق هرمز. خلال اليومين الماضيين كان هناك إسقاط لخمس مروحيات أمريكية في أجواء المضيق، وهذا يعتبر مؤشر واضح على محاولة أمريكية لفرض سيطرتها على المضيق. في المقابل لا تزال تقول طهران إنها هي من تحكم السيطرة على المضيق سواء في المياه أو في الأجواء. نعم. يضاف إلى ذلك تصريح لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني الذي قال فيه أن واشنطن سعت في بداية الحرب لإسقاط النظام الإيراني، لكننا في المرحلة الراهنة نشهد مواجهة واشنطن مشكلة. نعم. في قدراتها العسكرية بحسب تعبير نائب قائد الحرس الثوري.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. كما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. مرحبا بك سيدي باولو، معك سأبدأ بشكل خاص فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الإيرانيين لا سيما على مستوى السيطرة على إدارة الحرب وتحديدا في مضيق هرمز، خلافا لما يكرره الرئيس ترامب. إيران ما زالت تصر على أن دفة الحرب في يدها وهي من تسيطر على المضيق وتحدد مساراته.
4: طبعا هذه التصريحات تمثل نصف الحقيقة. نعم الإيرانيون ربما أثبتوا بأنهم قادرون على عرقلة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، وهذه حقيقة نعرفها جميعا، ولكن القول بأنهم يسيطرون على المضيق هذا يعني أنه لا شيء يمر عبر المضيق إلا بإذن من إيران، وهذا ببساطة غير صحيح. أمريكيون تمكنوا من مرافقة ناقلات نفط عبر مضيق هرمز وخلال الليل بمرافقة سفن عسكرية أمريكية، ولكن كما نعرف أن حركة الملاحة ليست طبيعية حاليا، وربما من جوانب القوة بالنسبة لإيران أنها منعت السعودية من استخدام طرقا بديلة ومن خلال تصدير نفطها عبر البحر الأحمر، وهذا ما عزز قوة إيران التفاوضية في هذا الإطار، لأن طبعا أسعار النفط تعتمد أو تتوقف على كمية النفط التي تخرج من منطقة الخليج سواء عبر مضيق هرمز أو مضيق باب المندب.
1: سيد باولو، فقط أيضا في هذه النقطة، بما أننا نتحدث عن موضوع الحرب تحديدا، وزير الخارجية الإيراني أيضا يتحدث عن تدمير قواعد أمريكية في المنطقة ومسيرات وعشرات الطائرات تم حرقها، ويقول هذا جزء من الحقيقة وفي الوقت المناسب سيتم كشف كل شيء.
4: أنا طبعا لا أعرف عما يتحدث عنه الإيرانيون، طبعا من مصلحتهم أن يصدروا أنفسهم ويعرضوا أنفسهم بأنهم يملكون سيطرة كاملة على المواطنين في الداخل وعلى وفي الخارج، بمعنى أنه لا شيء يردعنا وأننا نسيطر على الأمور وأن الأمور تسير على خير ما يرام وأن العقوبات لم تضرنا ولم تؤثر علينا وأن إيران تحصل على كل احتياجاتها ومستلزماتها وأسعار النفط وأسعار الدواء هي منخفضة، ونحن نعرف أن ذلك غير صحيح، وضعهم سيء وسيء للغاية. علاوة على ذلك هم ما زالوا يملكون أوراقا بحوزتهم بإمكانهم استخدامها كأوراق ضغط، والآن أقول أن الوضع ربما تحول بعض الشيء لصالحهم مع تطور أحداث لا تتعلق بمضيق هرمز بل ترتبط به، وهذا ما كنت أشير إليه في حديثي السابق، وبالتالي فإن الوضع متقلب من غير الواضح من هو المنتصر ومن هنا المهزوم، ولكن ما زالت في يد إيران أوراق قوة وضغط يمكن أن تستخدمها.
1: ما زال في يد إيران أوراق قوة وضغط يمكن أن تستخدمها، ولكن ما تتحدث عنه عن مكاسب عسكرية بهذا الحجم هو مجرد إما معلومات مضللة أو محاولة للقول إننا ما زلنا أقوياء، بينما الواقع في إيران عكس ذلك تماما. دكتور حسن،
5: طبعا هذا يعني البناء على سردية طرف واحد هو خاطئ، يعني علميا لا يستقيم، لكن الذي عنونه وزير الخارجية بناه على تقرير للبنتاغون، البنتاغون الذي يرأسه بيت هيغزيث الذي قام بالحرب، نشر تقرير وزير الخارجية غرد وشرح بناء على التقرير الأرقام. قبل ذلك إذا استحضرتم الواشنطن بوست نشرت أن 224 من الأصول الأمريكية أبيدت، يعني دمرت في المنطقة نتيجة الضربات الإيرانية، والكثير من هذه المعلومات من داخل الولايات المتحدة. الوضع الاقتصادي في إيران بالفعل أسوأ من قبل الحرب، لكنه إلى أي درجة أسوأ؟ تقديري أنه يجري تضخيمه أمريكيا ويجري الحد من تأثيره إيرانيا، لكن الحقيقة بين وبين، الإيرانيون يحاربون لأنهم يدافعون عن أنفسهم، وهذا يعطيهم دافعا أكثر من الأمريكيين. هناك استطلاع اليوم نشر من مؤسسة الدراسات العالمية في واشنطن يقول بأن طريقة إدارة ترامب للحرب كانت في أبريل مقبولة لـ 62% نسبة القبول، الآن 75% يرفضونها. يعني الوضع تغير بالنسبة للإدارة الأمريكية، ما يقول لي بأن السياسة الإيرانية في الضغط في قطاع الطاقة على الإدارة الأمريكية وعلى الأسواق العالمية يجدي، ولذلك الإيرانيون
1: عندما يضطر، وأنت هنا يعني تركز على الجانب الأمريكي أكثر من الإيراني، ولكن عندما يضطر رئيس الجمهورية الإيرانية وهو يعني المعنى الأول بتطمين الشارع الإيراني، عندما يضطر أن يتحدث عن الأثر السلبي لعملية الخنق الاقتصادي، وتتحدث تقارير أيضا عن أن الاستثمارات أصبحت في حدود الصفر في إيران، وأن الوضع الاقتصادي فضلا عن العملة طبعا الوضع الاقتصادي متردي جدا، والبعض يراهن حتى على ثورة شعبية في الداخل. ألا يبدو لك أن الجانب الإيراني يحاول، أو بالأحرى أن الصورة التي تود أن ترسمها عن إيران أيضا وردية أكثر من اللازم؟
5: طبعا هناك من يقوم بذلك، لكن لاحظ حسن
1: ما تفضلت،
5: ما تفضلت به من استثمارات. إيران أساسا لم يكن هناك فيها استثمارات
1: حتى داخلية
5: منذ التسعينيات،
1: عندما قلت استثمارات داخلية
5: طبعا. وهناك وضع كما قلت يعني ساء اقتصاديا، عندما يخطب الرئيس عن المشاكل الداخلية هناك وجهان لهذا الخطاب. الوجه الأول يقول للمجتمع أن هناك مشاكل نتيجة الحرب ونحن في حرب. الجزء الآخر من خطابه يقول بأننا يجب أن نقف أو لا يريدون استسلاما منا، وهو بعبارة أخرى إشراكا للشعب فيما تقوم به الحكومة. الحكومة تقوم بما تستطيع القيام به تحت ضغط حربي وحصار، وتقوم بضرب الحصار. من بعد آخر هو أساسا يبرر الاستمرار في هذه السياسة الإيرانية في ضرب القدرات الأمريكية، في الضغط على الولايات المتحدة، أي أنه ينسجم مع ما يخرج من المجلس الأعلى للأمن القومي من سياسة إيرانية مجمع عليها كما أراها أنا.
1: دكتور شرقاوي، بتقييمك للروايتين الأمريكية والإيرانية، واليوم كان لافت ما قاله أيضا جي دي فانس الذي كان متمايزا عن الفريق الداعم للحرب، يبدو اليوم أنه انضم كلية إلى هذا الفريق بقوله لا يمكن للحرب أن تتوقف لأن هذا خطر على الطاقة العالمية.
6: جي دي فانس الذي كان صوت الاعتدال، صوت المفاوضات، يصبح آخر المنضمين إلى جلسة ما يسمى بالجروب ثينك أو التفكير الجماعي المتطابق من حول ترامب. ونضيف إلى هذه الجلسة بيت هيكست وزير الحرب، صقر من عظماء الصقور. نضيف
1: روبيو،
6: لا ليس روبيو، روبيو ربما يأتي في الصف الثاني، لكن الصف الأول لدينا هيكست بيسنت وزير الحرب، لدينا بيكست وزير الخزانة، والآن كريس رايت وزير الطاقة الذي أيضا أصبح يزكي فكرة الخنق الاقتصادي وضرورة الضغط، وإن كان كريس رايت أكثر ترنحا من معضلة أن أسعار النفط ارتفعت فوق 100، أصبح هذا يؤرق. الآن أي تأمل متروي في اليوم 200 من هذه الحرب يكشف حقيقتين متوازيتين، أن مفهوم التفوق الاستراتيجي إما إيرانيا أو أمريكيا، أو أن من له اليد العليا في هذا القمار السياسي سواء في حرب إيران أو في أزمة هرمز، هذه المفاهيم أصبحت رخوة وأصبحت ضبابية، وأصبحت للأسف تنفلت من يد ترامب في البيت الأبيض كما تنفلت من يد الحرس الثوري في إيران لعدة اعتبارات. الآن أي إجراء يتخذه ترامب، مثلا الخنق الاقتصادي، كان في قبل شهر كامل كان يعتبر هو المنطلق الأقوى والأكثر فعالية، الآن ارتبط الخنق الاقتصادي بأن هناك أزمة تصدير النفط الإيراني والخليجي، ارتفعت الأسعار، فانقلب هذا الخنق سلبيا على أن الولايات المتحدة تعاني أزمة الطاقة. أيضا في المقابل أن الهجمات المباشرة التي بدأتها إيران قبل 5 أسابيع على القطاع العسكرية الأمريكية، وأيضا توسيع الضربات على قاعدة الزرقاء وقاعدة الملك حسين، 20 صاروخ في اليوم الأول، 12 صاروخ، بمعنى هذه القدرة الهجومية المتزايدة، هذا قد يبدو يعني يدغدغ مشاعر قومية، ولكن أيضا يزيد في العزل. الآن للأسف نلاحظ أن ليس فقط الخنق الاقتصادي، بل أيضا أن المضيق الآن مضيق هرمز أصبح ينقلب إلى أزمتين في واحدة، أزمة هرمز من ناحية، والآن تشتعل أزمة باب المندب. إذن على كل صعيد حيثما تحرك ترامب وحيثما تحرك الحرس الثوري
1: ستكون هناك مشكلة،
6: دائما هناك مضاعفات سلبية، فبالتالي ليس هناك يعني ليست هناك رؤية استراتيجية يمكن التعبير عليها على المدى المتوسط.
1: هذا على المستوى الاستراتيجي العسكري والميداني. ماذا عن المستوى السياسي؟ أود أن أسأل عن الصين بعجالة. سيد باولو وزير الخارجية الإيراني كان في بيجين، بعد أسبوع ستكون هناك قمة أمريكية صينية في واشنطن. ما الذي يريده الرئيس ترامب من الرئيس الصيني في هذه الأزمة تحديدا؟
4: أنا لست متأكدا إلى أي مدى يمكن أن تساعد الصين في إنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع، ولكننا نعرف أن الصين هي من أكبر المستهلكين والعملاء لنفط الخليج، وبالتالي فإنه من مصلحة الصين أن يتم استئناف وحركة التجارة والملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. علاوة على ذلك فإن ليس للصين أي مصالح على المستوى الجيوسياسي لمساعدة الولايات المتحدة للانتصار في هذه الحرب، وبالتالي فإن هذا ما يعقد المشهد. ولكن أود أن أعلق على نقطة ذكرت في ثنايا حديث الضيفين، الحصار والحصار الاقتصادي هما ناجحان، ولا أحد يدعي بأن إيران ستنهار خلال أسابيع، ربما يتطلب أشهرا، والأمر يزداد سوءا يوما بيوم، والإيرانيون يعرفون ذلك. السلع الأساسية ارتفعت أسعارها ب 300 ضعف مربع، وهناك ترشيد للبنزين والوقود وهكذا دولك.
1: واضح سيد باولو. اسمح لي أعود في الحديث عن الدور الصيني وباختصار دكتور حسن. أيضا إيران تعول على الصين وكأنها تريد منها أن تكون وسيطة مع الولايات المتحدة، زيارة عرقجي إلى بيجين قبيل القمة الأمريكية الصينية.
5: لا أتوقع أنهم يريدون للصين أن تتوسط في هذا الظرف، ربما في المستقبل يكون لذلك أولوية في السياسة الإيرانية.
1: ما سر الزيارة إذن؟
5: الزيارة هي لكي لا إيران تستبق الحدث، لكي لا تكون على الطاولة، بل جزءا محددا للأولويات التي توضع على الطاولة. الإيرانيون ذهبوا لهناك للتنسيق مع الصينيين حول الأولويات الإيرانية والعلاقة الثنائية بين إيران والصين وطريقة تعاطي الصين حول إيران والمنطقة مع الولايات المتحدة. إلى أي مدى سيوفقون ذلك متروك للقمة المقبلة.
1: هل سيكون دكتور شرقاوي سيكون للصين دور؟ هل بإمكانها أم ماذا؟
6: في أبريل الماضي كنت أحد الداعين إلى خفض مستوى التوقعات من ما كان وقتها يتردد كوساطة صينية. الآن في سبتمبر أقول إن الرئيس الصيني يذهب إلى البيت الأبيض وهمه الأساسي أن يجد توافقات مع ترامب على مستوى التعريفات الجمركية، على مستوى المصالح التجارية الصينية في المقام الأول، وبالتالي لا أرى أنه سينفخ روحا جديدة لا في وساطة الصينية ولا في الوقوف إلى جانب إيران. فينبغي إذن أن نخفض التوقعات أيضا. نعم. أن الصينيين أكثر براغماتية في العلاقات الدولية خاصة إزاء البيت الأبيض.
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، شكرا للدكتور حسن أحمديان، وأشكر أيضا الدكتور باولو فون شيراخ الذي كان معنا من واشنطن. إلى تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية أنها استهدفت مقرات وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. هذا وأعلن الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة نفذت عمليتين استهدفتا شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. في الأثناء حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثي لكسب الوقت والتسليح وتكريس سيطرتها على الساحل الغربي وباب المندب. في غضون ذلك ومن على متن إحدى البوارج التي تتولى مهام حماية السفن وتأمين حركة الملاحة في باب المندب، رافق فريق الجزيرة القوات البحرية الجيبوتية لرصد تطورات الأوضاع في الممر البحري بين السواحل الجيبوتية واليمنية.
7: نحن الآن طبعا اقتربنا من الجزر الجبوتية. يمكن القول أن فريق الجزيرة هو أول فريق يصل إلى هذه المنطقة منذ 3 أيام بعد سيطرة أنصار الله الحوثي إلى هذه الجزيرة. ومن الجانب الجبوتي طبعا الأمور أكثر هدوءا وهو ترقب، لكن الأمواج البشرية التي تتدفق من الاتجاه اليمني إلى الاتجاه الجبوتي هي هاجز الجبوتيين، وخاصة عملية الهروب أصبحت تنطلق من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية، وهذا يمكن الصورة حتى هذه اللحظة، وسننقل لكم صورة أكثر خلال جولتنا الحالية في باب المندب كأول فريق صحفي يوصل إلى هذه المنطقة. محمد طه توكل، الجزيرة، باب المندب.
1: ينضم إلينا هنا في الاستديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، بعد ما تابعنا هذا التقرير من إحدى السفن الجيبوتية، نسأل أو نطرح سؤالا الآن عمليا، من يسيطر بالكامل على المضيق، مضيق باب المندب؟
8: حتى الآن لا توجد سيطرة كاملة.
1: ليست هناك سيطرة.
8: لا توجد سيطرة كاملة. هناك دخول لجماعة الحوثيين إلى دباب، مديرية دباب الذي
1: تطل
8: مضيق
1: على
8: مضيق مضيق باب المندب تتبع المديرية، وجزيرة ميون، لكن السيطرة الكاملة بمعنى الثبيت والتثبيت، والمخا أيضا دخلها الحوثيون، لكنها التثبيت غير مثبتة، ولذلك المعارك التي تدور في كهبوب وفي غيرها هدف التثبيت بهدف السيطرة الكاملة. والدليل الثاني أيضا أنه ليس هناك سيطرة كاملة، حركة النزوح الكبيرة من هذه المناطق من المخا ومن دباب ومن الجزيرة ومن غيرها، هو يدل على أنه ما في لا يوجد استقرار أمني كامل، جعل المواطنين أو السكان يهربون نتيجة العمليات العسكرية والاشتباكات والقصف والقصف المتبادل في هذه المنطقة. السيطرة عندما نقول سيطرة، أن تبسط قوتك تماما، تتوقف كل العمليات العسكرية وتدير المشهد بأريحية.
1: طب
8: هذا هو الموجود. باب المندب حتى الآن لم يعني حتى وجود الحوثيين كقوة كاملة في باب المندب، هم حاولوا ينأوا عن أنفسهم قليلا وركزوا على جزيرة ميون اللي هي تطل على باب المندب، وفي المخا هم أكثر. لذلك هذه المعارك اللي نسمعها اليوم، خاصة هذه الليلة الضربات والاشتباكات في كهبوب اللي سمى جبل كهبوب الذي هو يطل، هو يهدف الحوثيون من أجل أن يسيطروا أن يدخلوا أو يسيطروا على المرتفع الشرقي لكهبوب بحيث يثبتوا وجودهم فيه.
1: طيب سؤال هنا، يعني ما زلنا نتابع قصف تقوم به القوات الحكومية ضد مواقع الحوثيين، المواقع الجديدة لمنع تثبيت السيطرة في هذه المواقع، لكن حتى الآن لم تنتقل القوات الحكومية إلى مرحلة الهجوم المضاد.
8: هذا صحيح، وهذا هو الآن الذي يؤخذ على القوات الحكومية هذه النقطة، أن القوات الحكومية تعتمد استراتيجية الضربات الدفاعية وإشغال الحوثيين على عدم الاستقرار في هذه الأرض واستنزاف قوتهم دون أن تتقدم بعملية برية بحيث أن يسيطروا على أرض فقدوها. ولذلك الحوثيون أيضا في المقابل يستميتون في الدفاع عن مواقعهم ويحاولون أن يفتحوا جبهات جديدة مثل كهبوب لكي يثبتوا وجودهم أكثر، ولذلك تجد عدد القتلى الكثير بالنسبة للأنساق القتالية للحوثيين كبيرة، لأنهم يقومون بعمل هجومي وليس عمل دفاعي، وعادة العمل الهجومي يكون عدد القتلى أكثر. طيب، ولذلك هذا هو الذي
1: باختصار
8: يحصل
1: باختصار هنا، هل ما يبدو من الفعل العسكري الحوثي بأنهم ماضون أيضا، يعني لو تمكنوا من كهبوب والسيطرة عليها هم ماضون باتجاه عدن؟
8: هذا غير مستبعد أبدا، لأنه إذا سيطرت على كهبوب خاصة في المرتفعات الشرقية أنت سيطرت على الطريق ما بين عدن المخا لحج، هذا خط المضاربة، وكهبوب أصلا خط الدفاع الأول لمديرية المضاربة ورأس العارة الذي هو البوابة الشرقية لباب المندب.
1: سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا جزيلا لك. أفاد بيان أمريكي مغربي إسرائيلي أن المغرب وإسرائيل اتفقا على رفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات وتبادل السفراء. وأضاف البيان الثلاثي أن واشنطن وتل أبيب تجددان اعترافهما بسيادة المغرب على كامل إقليم الصحراء الغربية. تنضم إلينا من الأمم المتحدة مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. بيسان.
9: حسن، ما حدث هو أن وصلنا هذا البيان من البعثة الأمريكية هنا في نيويورك حول اجتماع عقد بحضور السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. تم فيه الحديث عن العلاقات المغربية الإسرائيلية لتبني على الإعلان المشترك الذي صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب في 22 من ديسمبر عام 2020 بعد انضمام المغرب لاتفاقات أبراهام، ليناقش وتناقش الأطراف ما وصفه البيان بالفرص التي لا سقف لها بين البلدين. في البيان ورد ما ذكرته، أنه تم رفع التمثيل الدبلوماسي بين إسرائيل والولايات المتحدة لمستوى سفارات كاملة وتبادل السفراء، وأيضا إعادة الرحلات الجوية ما بين إسرائيل والمغرب من خلال أيضا الطيران، شركات الطيران المغربية والإسرائيلية قبل نهاية العام، وأيضا وضع واستكمال قبل نهاية العام اتفاقات وإجراءات وتدابير حول الاستثمارات. وأيضا الشق الذي تم التأكيد عليه أيضا في هذا البيان بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعيد وتجدد التأكيد على سيادة المغرب على الصحراء الغربية وقبول المقترحات المغربية التي وصفها البيان بذات مصداقية وواقعية بشأن مستقبل الصحراء الغربية. لذا هو اجتماع تناول عدة قضايا، العنوان الأبرز هو رفع التمثيل الدبلوماسي، ولكن كان هناك نقاشات أيضا فيما يتعلق بجوانب اقتصادية واستثمارات تم مناقشتها هنا في نيويورك. طبعا يعني ليس لدينا أي تفاصيل إضافية سوى ما جاء في هذا البيان المشترك الذي يبني على انضمام المغرب في ديسمبر عام 2020 لاتفاقات أبراهام، ولكنه يأتي ربما التوقيت قبل أيام من ما ستشهده نيويورك الأسبوع المقبل. نعم. من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور طبعا رؤساء الدول.
1: شكرا جزيلا لك بيسان أبو كويك مراسلة الجزيرة من الأمم المتحدة. أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بربع نقطة لأول مرة منذ عام 2023، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة لأسباب من بينها التطورات الجيوسياسية. في المقابل طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة بأسرع وقت، وقال إنه يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند 1% أو أقل، لأن البلاد تتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم حسب تعبيره. ينضم إلينا من واشنطن البروفيسور روبرت سكوت، كبير الاقتصاديين ومدير أبحاث سياسات التجارة والتصنيع في معهد السياسة الاقتصادية بواشنطن. مرحبا بك سيد روبرت. الأثر المباشر والانعكاس المباشر لرفع الفائدة بهذه النسبة غير المرضية للرئيس ترامب، أين يمكن أن نرى هذا الأثر؟
4: هذا القرار سيؤثر بشكل أساسي أمورا مثل معدلات الفائدة التي يدفعها المستهلكون على القروض وعلى البطاقات الائتمانية، وبالتالي هذا سيؤثر على شريحة من المواطنين على الصعيد الاقتصادي. طبعا الاحتياط الفيدرالي يتوقع أن تكون التأثيرات ضئيلة، وهذا القرار من شأنه أن يخفف من وتيرة التضخم وما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات.
1: ولكن الرئيس ترامب له رؤية اقتصادية مختلفة ويطالب بخفض أسعار الفائدة، هل هناك نظرية اقتصادية تدعم رأي الرئيس ترامب؟
4: أعتقد أن هذا تصريح سياسي وبشكل أساسي. طبعا هو يريد أن يخفف الاحتياط الفيدرالي من سياسته النقدية والمالية، وذلك من أجل تعزيز الأفق الاقتصادي خلال على المدى القصير وصولا إلى الانتخابات النصفية التي سيتم تنظيمها في بداية شهر نوفمبر. إذن هذا ما يرمي إليه، وليس هناك أي نظرية اقتصادية ربما تؤيد أو تدعم وجهة نظر الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذا الجانب.
1: طيب، يتحدث عن التصنيف الائتماني الرئيس ترامب، يعني رفع الفائدة بهذا الشكل وبهذا المستوى، ويمكن أيضا خلال 4 أشهر أن يكون هناك رفع إضافي، هل يؤثر هذا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟
4: لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، فرفع معدل الفائدة على المدى القصير لتسديد الدين الداخلي والذي تجاوز 40 تريليون دولار، وبالتالي فإن زيادة بنسبة 1% من شأنها أن تزيد الأموال التي ترسلها الولايات المتحدة تسديدا للسندات التي اشتراها الأجانب. وأي رفع يمكن أن يؤثر على إنفاقات الحكومة؟ نعم بالتأكيد، ولكن على الجانب الآخر أعتقد أن هذه حركة لها بعد من ناحية أنه رفع معدلات الفائدة من شأنها أن تخفف التضخم، ما سيؤدي إلى خفض نسبة الفائدة على المدى البعيد.
1: شكرا جزيلا لك البروفيسور روبرت سكوت، حدثتنا من واشنطن. التغطية مستمرة، إلى اللقاء.
10: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
11: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
12: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
13: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
10: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
14: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
15: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
16: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
17: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
10: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: في كفر الرومان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
1: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفان على البيت، صرت استفقد بلي.
2: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. وقالت الداخلية إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقلية شمال الضفة الغربية. وفي مستجدات التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. كان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل من النفط. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عرقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وترحب في الوقت ذاته بالحلول الدبلوماسية. في تطورات الملف اليمني، قالت الحكومة اليمنية إنها استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. هذا ودانت الخارجية السعودية إطلاق أنصار الله الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة، وأكدت الحق المشروع في اتخاذ الإجراءات للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكل الأراضي السعودية. وفي الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ العام 2023، أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية، مؤكدا أن استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة بسبب التطورات الجيوسياسية تطلب هذا. هذا وطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة وبسرعة. البداية مشاهدينا الكرام من قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين ما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
1: على رؤوس ساكنيه انهار المبنى مخلفا عشرات الضحايا والمفقودين. فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
2: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، نزلت لقيت بنت على العمارة واقفة وضاوية، قلت لها يا عم أبو محمد أنا بلال نسألتها واجوا الاخوان وصرنا نطلع.
1: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد مستعينه بما يتوفر لديها من معدات واليات متهالكه، فيما يعرقل الركام الوصول الى العالقين تحت الانقاض.
3: من الممكن ان يصل العدد الى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو اقل من الربع الموجود تحت الانقاض. وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
1: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
4: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
1: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
5: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من عامين على قطاع غزة. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
0: ومعنا من مدينة غزة السيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيفي الكريمين. نستطيع أستاذ أحمد الطناني أن نقول كعنوان عريض أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب فيما آلت إليه الأمور، وأن دماء وأرواح هؤلاء الشهداء الذين سقطوا مع انهيار هذا المبنى والذين ينتظرون انتشالهم من تحت الأنقاض معلقة في رقبة الاحتلال، لكن في التفاصيل ما الذي أدى إلى يعني أن يقطن هؤلاء هذه المباني الآيلة للانهيار، وما الذي أدى إلى عدم القدرة على انتشال من بقي حيا تحت الأنقاض؟
6: أسعد الله أوقاتك. بالمناسبة المبنى الذي انهار يبعد عني أمطار قليلة، ونحن في بقعة من مدينة غزة تعرضت لجولات من القصف الإسرائيلي الذي دمر غالبية المباني في هذه المنطقة. ما يحدث ليس عبارة عن عارض عشوائي للحرب، ليست ضربات إسرائيلية مركزة أدت إلى دمار جزئي في بعض المباني، هي استراتيجية إسرائيلية ممنهجة ومدروسة خلقت بالمعنى الفعلي حالة من الدمار البليغ في العديد من المباني في قطاع غزة أمام واقع الإبادة وأمام واقع عدم توفر أي إمكانية لإيجاد أماكن حقيقية ويمكن أن تشكل ملاذا آمنا للعائلات. بحثت بعض العائلات عن أي شكل يمكن أن يكون فيه سقف أو حائط بدلا من الخيمة المهترئة، هذه الخيمة التي تحول إلى فرن في الصيف ومادة لنقل الأمراض ونقل الأوضاع الكارثية ولتقي من برد الشتاء. كانت بعض هذه الأسقف المدمرة والمهلهلة يعني ملاذا لهذه العائلات. أنا أعلم تماما كيف وصلت هذه العائلات إلى هذه العمارة، كيف سكنت بجانبها، كيف وضعت حتى بعض الخيام إلى جانب جدران هذه العمارة التي كانت آيرة للسقوط. المواطنين في قطاع غزة لا يجدون أي بد أو سبيل إلا للبحث عن أي شكل من أشكال الحياة، محاولة اشتقاق أشكال الحياة. بالمقابل الاحتلال الإسرائيلي أيضا تعمد بدرجة أساسية لا يدخل أي من المواد التي يمكن أن تشكل دعامات لأن لا تنهار هذه المباني، منع إدخال أي من الآليات التي يمكن أن يتم عبرها الإعمار الأولي، فتح الطرق، إزالة الأنقاض، كل ذلك خلق حالة مأساوية هندسيا لا يمكن التعامل معها، في إضافة إلى حشر كل قطاع غزة في مساحة لا تتجاوز 30%. عندما تعدم كل هذه الخيارات يصبح مكان مثل مبنى متضرر ومتضرر جزئيا، حتى المكان اللي أنا أتواجد فيه الآن فيه أضرار جزئية ويمكن لبعض جدرانه أن تسقط في أي لحظة، لكن هذه هي الخيارات المتاحة حاليا أمام أهل قطاع غزة. الاحتلال هندس هذا الواقع ليقول أن كل من يقرر البقاء في القطاع، كل من لا يطلب الهجرة من القطاع عبر ما بات يسوقه باعتباره هجرة طوعية، سيكون عرضة للموت وفقد الموت بأشكال متعددة، إما بسقوط الجدار، إما بالأمراض، وإما بالصواريخ وبالقتل اليومي. هذا يعني أن الواقع الحالي واقع إبادي تام، إسرائيل صممته بشكل ممنهج، وضعت أهالي القطاع، وضعت 2 مليون فلسطيني أمام فقط الموت البطيء، والعالم يتفرج على هذا المشهد ويتعامل وكأن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار، ويتعامل كأن هناك تحسنا فعليا للأوضاع الإنسانية. ما يجري هو فقط أن إسرائيل تبيع الوهم للعالم ومجلس السلام يشرع بيع هذا الوهم للعالم والولايات المتحدة.
0: سنتطرق لهذه النقطة
6: أستاذ أحمد الطناني،
0: سنتطرق لهذه النقطة، لكن سؤالنا للسيد سليمان بشارات، قد كان يمكن أن ينظر إلى ما قاله ضيفنا من غزة على أنه مبالغات لو أننا نتحدث عن بقعة أخرى من العالم، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحدث علنا عن محاولات إخراج أهالي القطاع وتفريغ القطاع من أهله بكل الوسائل والسبل الممكنة، هل يسير مخططهم كما يرجون أستاذ سليمان؟
7: تحياتي لك أستاذ محمود ولضيفك والمشاهدين. واضح جدا أن إسرائيل تعاملت مع قطاع غزة برؤية وحالة بنيوية متكاملة بشقين، البعد الإنساني الأمني العسكري والبعد الإنساني، وهذا الأمر هو ربما واحدة من

0: الجزئيات المهمة في المنظور الإسرائيلي، لأنها عندما انطلقت في الحرب على قطاع غزة لم تنطلق إلى تحقيق الأهداف أو إلى أهداف أمنية سياسية فقط، وإنما مرتبطة أيضا في حالة الوجود الإنساني. ولهذا السبب كان يتحدث بنيامين نتنياهو في خطابه المستمر للشارع الإسرائيلي أن هذه حربا وجودية. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني عملية إزاحة كاملة للوجود الفلسطيني مقابل عملية ملء الفراغ بالوجود اليهودي. وهذه ربما التي تجعلنا أن نقول أن إسرائيل عندما ذهبت إلى هندسة واقع قطاع غزة من حيث إحداث حالة من الانهيار الكاملة، هي كانت معنية بذلك في شقين أساسيين. الشق الأول وهو مرتبط في حالة وجود البنية الهيكلية المؤسساتية بشكل كامل، ولهذا السبب استهدفت إسرائيل في الحرب كل بنية المؤسسات في قطاع غزة، من مؤسسات إنسانية إلى مؤسسات خدماتية إلى مؤسسات إدارية إلى مؤسسات سياسية بشكل كامل. والأمر الثاني وهو مرتبط بالطابع البشري، والطابع البشري ما بعد عمليات القتل كانت هناك عمليات التدمير الممنهجة التي يمكن أن تشكل نواة أخرى لإعادة الوجود الإنساني البشري في قطاع غزة. إسرائيل لا تريد أن يكون هناك بنية تحتية أو حاضنة للوجود الآدمي البشري في قطاع غزة، وهذا يعيدنا إلى تلك التهديدات التي ذهب إليها وزير التراث الإسرائيلي إلياهو خلال الحرب، عندما كان يتحدث ضرورة استخدام قنبلة نووية بهدف مسح قطاع غزة بشكل كامل. والهدف من ذلك هو عملية إبادة كاملة وعملية إعادة بناء قطاع غزة بشكل متكامل من حيث البعد البنيوي والهندسي والوجود البشري والسكاني فيها. هذه نقطة. النقطة الثانية، واضح جدا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة ما زالت تسوق قطاع غزة على أن الواقع الإنساني فيها هو جزء من الثمن السياسي الذي يجب أن تحظى به إسرائيل. بمعنى إسرائيل ما زالت حتى هذه اللحظة تعتقد أن ثمنا سياسيا لم تحصل عليه من قطاع غزة، ربما حصلت على الثمن الأمني المرتبط في عملية تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير لا تشكل خطرا على إسرائيل، ولكنها من الناحية السياسية حتى هذه اللحظة ما زالت تشكل عقبة أساسية أمام الرؤية الإسرائيلية المستقبلية. ولهذا السبب يبدو أن إسرائيل تريد أن تمارس عمليات الضغط الإنساني من خلال عمليات عدم السماح بعملية البروتوكول الإنساني وإدخال المساعدات والبنية التحتية المرتبطة في الواقع الإنساني في قطاع غزة، لكي تحصل على ثمن سياسي متكامل.
1: نعم، وهذا سؤالنا للسيد أحمد الطناني. قبل 8 أشهر ونصف الشهر أطلق الرئيس دونالد ترامب في منتدى دافوس في سويسرا مبادرته المتعلقة بمجلس السلام، ثم وقع الميثاق، ثم انبرى هو وغيره للإعلان عن تبرعات ومنح لقطاع غزة لإزالة الركام الذي يقدر بعشرات الملايين من الأطنان، وإعادة الإعمار وإدخال المعدات والتغلب على الحالة الإنسانية البائسة. ثم جاء جاريد كوشنر صهر الرئيس وشرح خططه الإنمائية لإزدهار قطاع غزة. أين كل هذا على أرض الواقع أستاذ أحمد؟
2: سمعنا الكثير من الضجيج ولم نرى طحينا، هذا هو الواقع بالمعنى الفعلي. استعرضت الولايات المتحدة هذا المشروع مجلس السلام، واستعرضت خططه عن المدن الذكية والإعمار والمدن الخضراء وإعادة ترتيب القطاع وإيجاد مناطق صناعية وكل ما تحدث به جاريد كوشنر في العروض التي قدمها في دافوس. بالمعنى الفعلي لم يدخل ولا برغي واحد لقطاع غزة. يعاني القطاع من أبسط التفاصيل، عندما تحدث عن أزمة زيوت، أزمة وقود، أزمة غاز، أزمة أجهزة صحية، لا يوجد أي جهاز للتصوير الرنين المغناطيسي يعمل في قطاع غزة. نتحدث عن كارثة بالمعنى البيئي، حتى الصرف الصحي والذي بات الآن يصدر في جزء من أزمته إلى الاحتلال، لذلك يفكر الاحتلال بإيجاد حلول له لأنه لا يريد أن تتحول هذه الكارثة الإنسانية إلى الأراضي المحتلة. هذا يعني أن مجلس السلام فقط أطلق هذه الوعودات، حشد هذه الأرقام الكبيرة دون أن يعكسها على أرض الواقع. إضافة إلى ذلك كل هذه التفاصيل يعيها مجلس السلام تماما، هناك تقارير تفصيلية تصدر عن المؤسسات الدولية وهي لها وصول كامل لكل البنية في قطاع غزة وتعلم تماما حقيقة الأوضاع، هناك تقارير تفصيلية أيضا وصل إليها مجلس السلام وحتى أعدتها اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة حول الواقع الإنساني في قطاع غزة. وأيضا بالإضافة إلى ذلك مجلس السلام أعلن عن تشكيل مركز المراقبة المدني والعسكري الذي أقيم في مستوطنة كريات جات، وأقيمت له أيضا مظاهر احتفالية كبيرة وبروباغندا كبيرة حول كون هذا المركز سيراقب كل

0: تفاصيل إيصال المساعدات في قطاع غزة. عمليا لم يعمل هذا المركز، أخرجته إسرائيل عن الخدمة، تحول إلى مركز شكلي وفقط أمن الغطاء. رأى الخروقات الإسرائيلية بشكل يومي، رأى حالة التدهور المستمر، رأى التوسع في الخط الأصفر، لم يسجل أيا من هذه الخروقات وتعامل
1: نعم.
0: كأنها غير موجودة، ووفر الغطاء لإسرائيل.
1: طيب
0: جارد كوشنر عندما اجتمع مع الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين قدم تعهد واضح بتطبيق البروتوكول الإنساني، ومن ثم انتقل للاجتماع مع

0: في موافقة الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية على تسليم الجانب الإسرائيلي أسلحة تقدر قيمتها بقرابة 3 مليارات دولار من جيب دافع الضرائب الأمريكي. إلى أي مدى يؤشر ذلك في تقديرك على هامش الحرية الواسع الذي يتمتع به بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة بالحركة كيف ما شاءوا، رغم ما يعني يزعم من الآن إلى آخر بوجود خلافات بينه وبين ترامب؟
1: أستاذ محمود، يعني هناك نقطة التقاء ما بين المنظور الإسرائيلي والمنظور الأمريكي باتجاه قطاع غزة، وهذا ونقطة الالتقاء هذه باعتقاد متمثلة فعليا بالوجود البشري الفلسطيني على الأرض، لأن وفقا للمنظور الإسرائيلي والأمريكي حتى المخططات التي تحدث عنها كوشنر، ريفيرا غزة وغير ذلك، هي في نهاية المطاف المنظور الإسرائيلي والأمريكي يعتقد أن وجود الكثافة السكانية الفلسطينية بالحجم الذي هي موجودة فيه الآن في قطاع غزة يمثل عائقا أمام المخططين الإسرائيلي المتمثل في إعادة الاستيطان والأمريكي في عملية الاستثمار الكاملة في أرض قطاع غزة، وبالتالي يجب التخلص بأكبر قدر ممكن من هذه المعضلة الأساسية وفقا لهذين المنظورين. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من خلال مجلس السلام حتى هذه اللحظة هي تعطي غطاء لكل السياسات الإسرائيلية المتمثلة في عملية التضييق الكامل على الوجود السكاني في قطاع غزة، وعمليات التصعيد، عمليات القتل، عدم السماح بإدخال المساعدات، عدم السماح بتفعيل بنود يعني البروتوكول الإنساني، كل ذلك هو يأتي تحت الغطاء وتحت المسوغ المرتبط في أن إسرائيل بحاجة إلى مساحة أمنية لتحقيق الأهداف التي ذهبت إليها. هذه جزئية. الجزئية الثانية، واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة حتى شكرا. أنها لا تستطيع، ليس فقط أنها لا تستطيع أن تلجم إسرائيل، وإنما هي تعطي المسوغات والمبررات لكل ما تقوم به ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك السيد سليمان بشرات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا من نابلس. وأشكر ضيفنا من مدينة غزة السيد أحمد الطناني، الكاتب والمحلل السياسي. يضطر سكان قطاع غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قسري، وهو ما يهدد حياتهم ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة بمشكلات أكبر. فلا يملك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن مفقودين تحتها. تقرير فرح الزمان شوقي استعرض بالبيانات والأرقام حجم هذه المخاطر التي تزيد مشكلات سكان القطاع.
2: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاماً. فانهيار المباني المتضررة أساساً إثر القصف يعني ركاماً يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضاً جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماماً، و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئياً نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذاً إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضاً، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار، فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن.

0: تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضاً إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة، حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات، وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم؟ وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه، يزيد المشاكل تعقيداً ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
1: الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب بلاده من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال لقائه نظيره الصيني استعداد طهران للدفاع عن سيادتها وأمنها، وأكد كذلك ترحيبها في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أمينة، مرحبا بك. ماذا قال أيضا نائب الرئيس جيدي فانس في تصريحاته؟
2: نعم محمود، جيدي فانس هذه المرة الثانية التي يتحدث فيها بهذه الصيغة مسألة أن الوضع كان ليكون أسوأ لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الصراع مع إيران. جيدي فانس قال إن الرئيس ترامب يتعامل بشكل مسؤول تجاه هذا الصراع، وإن الإدارة الأمريكية تسعى لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وانسحابها من هذا الصراع يعني ترك المنطقة بمفردها وتعريض العالم لأزمة عالمية للطاقة. طبعا هذه السردية إن صح التعبير تتردد في الآونة الأخيرة بعد أن وعدت الإدارة في مرات سابقة بانخفاض أسعار المحروقات، الأمر الذي لم يحدث، بل على العكس يعني لليوم الثامن أو التاسع على التوالي أسعار الديزل الجالون يرتفع ليصبح بأغلى بنحو 70% تقريبا عما كان عليه السعر قبل نحو عام، وسعر الجالون للبنزين بنحو 40% تقريبا. بالتالي قررت الإدارة أن تقول للأمريكيين بأنهم كانوا سيواجهون وضعا أصعب لولا هذا التدخل وتواجد القوات الأمريكية في المنطقة. لكن في الوقت نفسه أيضا هناك دعوة من قبل المسؤولين الأمريكيين لمختلف دول العالم لرفع إنتاجيتهم ولرفع مرور وحجم النفط الذي يمر من المضيق حتى يكون هناك فرق في الأسعار وإعادة ضبط أسعار المحروقات على الصعيد العالمي. وزير الطاقة كريس رايت قال بأن هناك العديد من الإجراءات التي تفكر الإدارة الأمريكية في اتخاذها بما في ذلك الإنتاج الدفاعي الذي سيسمح للإدارة الأمريكية باستخدام المساعدات الفيدرالية لمصافي النفط وأيضا الموزعين من أجل رفع الإنتاج وإعادة ضبط الأسواق. لكن هذا غير كافي، كريس رايت أيضا دعا دول العالم إلى رفع حجم النفط الذي يمر عبر المضيق، رغم أن قائد القيادة المركزية أو المتحدث باسم القيادة المركزية في مقابلة مع الجزيرة قال إنه إلى حدود اليوم تم تمرير نحو 900 مليون برميل من النفط منذ مايو الماضي تقريبا، يعني ما يقارب تقريبا 1600 سفينة عبرت المضيق وساعدت القوات الأمريكية في مرورها من المضيق. والآن بحسب تصريحات مسؤول أيضا أمريكي يبدو أن قوات البحرية الأمريكية انتقلت من مرافقة السفن وناقلات النفط مساء وهو ما دأبت عليه طيلة الأسابيع الماضية إلى أيضا مساعدتها على المرور في ساعات الصباح، وهذا يؤشر نوعا ما إلى انطمأنان اطمئنان داخل صفوف القوات البحرية الأمريكية إلى أن التهديدات الإيرانية قلت، وهذا أيضا أشار إليه قائد أو المتحدث باسم القيادة المركزية إلى أن قوات البحرية قامت بتنظيف وتمشيط المضيق من الألغام البحرية، ويتحدث عن الممرات المسموح بعبورها دوليا على حد قوله، وأن القوات الأمريكية ستستمر في مرافقة السفن عبر المضيق على اعتبار أن المضيق يقع تحت القيادة الأمريكية، وهذا مرة أخرى تأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المضيق. لكن كل هذا لربما لا يصب في صالح الإدارة الأمريكية، لأن أسعار المحروقات ما زالت في ارتفاع، وهذا يساهم بكل تأكيد في ارتفاع التضخم في الداخل الأمريكي، ويؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار الفائدة التي قرر الاحتياطي الفيدرالي اليوم أن يرفعها للمرة الأولى منذ العام 2023 بربع نقطة لتصل إلى 4%، في الوقت الذي خرج فيها الرئيس ترامب منتقدا القرار، ويرى بأن المعطيات على أرض الواقع، المعطيات الاقتصادية غير مبررة حتى يتم رفع معدلات الفائدة، ويطلب بخفضها إلى 1% أو أقل من 1% على حد تعبيره محمود.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري، مراسلة الجزيرة كانت معنا من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن. في إيران قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لبلاده في الولايات المتحدة، وإن على هذه الأخيرة أن تتخذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع عمر هواش مراسل الجزيرة.
3: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. وأضاف عراقجي خلال هذا اللقاء بأن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، مضيق هرمز، المياه الخليجية وبحر عمان، هو مرده ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، وليس هذا من مسؤولية الجانب الإيراني وفق ما يقول عراقجي. سياسيا أيضا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وإن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا مؤشر على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وإن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
1: نتحول الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نورث كارولينا.
4: الأرباح الاقتصادية لا أدري لماذا لدينا عوز. إذن إذا ما قاموا بذلك فإني سوف أرفع التعريفات الجمركية على أوروبا. هذه إمكانية. هذا السؤال الإجابة بسيطة. هو الأفضل. نعم لا، هذا حاكم الولاية منتهي ولايته هو غير كفء، أبدا عليه أن يرحل. لقد قتل اقتصاد الولاية، كانوا يخسرون مئات الملايين من الدولارات من الخسائر، ولكن على الأقل أقول أنه بالنسبة لي إدارتي أن تتدخل لكي تساعد في نجاح الانتصار، لكن إذا ما لم نقم ذلك فإن المبنى كله سوف ينقض، وبالتالي 45 سنة من عدم المبالاة تصنع ذلك. إذن نحتاج الدعم في المستقبل لهذه المسألة. بالنسبة لنا كي نقوم بذلك، أعتقد أن إدارة ترامب يجب أن يعترف أن لديها باع وفضل في ذلك. شكرا جزيلا.
1: تابعنا جانبا من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية نورث كارولينا الأمريكية. رحبوا بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. وقبل الترحيب ببقية ضيوفنا، نشير إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إذ يقول الرئيس دونالد ترامب إننا، أي الولايات المتحدة الأمريكية، في آخر مراحل الحرب مع إيران. ونرحب أيضا بضيفنا من ولاية ماساتشوستس الأمريكية الدكتور جاري سايمور، مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط. ومعنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بضيوفي جميعا. وسؤالنا لضيفنا من الولايات المتحدة، يعني ما هي مؤشرات أو ملامح التي أو المؤشرات والملامح التي تساند زعم أو ادعاء الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة في آخر مراحل الحرب مع إيران؟
5: أنا لم أشهد أي مؤشرات بأن هذه الحرب في أيامها الأخيرة. حسب ما أراه أن كل من الولايات المتحدة وإيران مستعدتان لمواصلة الحرب، ولا طرف يريد أن يتنازل عن شروطه وعن طلباته، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. وكلا الجهتين مستعدتان لاستيعاب وامتصاص الأثر والتبعات الاقتصادية التي تسببت بها هذه الحرب. وبالتالي لست متأكدا في ماذا كان الرئيس ترامب دقيقا فيما قاله بأن الحرب أشرفت على الانتهاء، وأعتقد أنها ستستمر لشهور عدة.
1: نشير أيضا إلى الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إذ يقول الرئيس الأمريكي أن طهران تريد وبشدة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. هل هذا صحيح سيد هادي أفقهي من وجهة نظرك؟
6: تحياتي للجميع. يعني هذه ليست أول مرة يصرح ترامب بهذه التصريحات العالية، وربما يريد من خلالها ترويض الشارع الأمريكي وكذلك الجانب الإيراني لا يقبل هذه التصريحات. طبعا لا يرد دائما عليها، ولكن عندما يصعد كثيرا ويؤكد كثيرا ويشدد بعبارات مزمجرة، بعض الأحيان يرد عليها. ربما السيد محسن رضائي الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، أو السيد عراقشي، أو مسؤول آخر، إذن ما عادت يعني لها قيمة وتأثير على القرار السياسي والقرار الأمني والقرار العسكري والاقتصادي من هذه الناحية. لأنه عدة مرات قال أنهم يطالبون، ومرة قال أنه نحن قتلنا قادتهم ولا نجد أحد نفاوضه. فهذه التصريحات في الحقيقة المذبذبة لا تكترث بها إيران، وإنما صامدة وثابتة على مواقفها واستراتيجية إن على المستوى العسكري، أو يعملون كخلية نحل لإحباط حقيقة وتأثير فعالية الاقتصادات العقوبات الاقتصادية ورفع الحصار الاقتصادي على موانئنا.
1: طيب، بالنسبة لما ذكره السيد محسن رضائي من أنه لا ثقة بالولايات المتحدة، وإن عليها أن تبني جسورا للثقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق، ما هو المطلوب من الولايات المتحدة حاليا من الجانب الإيراني؟
6: يعني سبب تصريحه بعدم الثقة بات واضح للجميع. كيف كنا نتفاوض قبل حرب الاثني عشر يوما أستاذ محمود، وحرب الأربعين يوما، وحتى بعد التوقيع على مذكرة التفاهم ونقض كل هذا وذهب إلى الخيار العسكري. واليوم السيد محسن رضائي وكثير من المسؤولين يؤكدون أنه ما عاد هناك ثقة إلا اللهم أن يقوم ترامب بخطوات عملية إنهاء الحرب وكذلك تحرير بعض الأرصدة المجمدة والسماح بتصدير النفط في الحقيقة وكذلك قضايا أخرى. إذن هذه هي

0: أما ربما إذا قام بها ترامب ونحن نستبعد أن يقوم بها، ربما تعيد نوعا من الثقة وتهيئ الأرضية لمفاوضات، وثم سندخل في مرحلة أكثر غموضا، لأنه على ماذا سنتفاوض؟ هل مستعد ترامب أن يرجع على طاولة المفاوضات وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي أعلن في الحقيقة إلغائها، أم يريد هو أن يشترط بشروط لا تقبلها إيران؟ إذا ما زالت المرحلة في مرحلة غموض وجمود السادة محمود.
1: دكتور محمد، كلما مرت الأيام كلما ازداد الألم أو المعاناة التي يعانيها الجانبان أو طرفا هذا الصراع، هل قرب ذلك شيئا من وجهات النظر في تقديرك؟
2: للأسف حتى هذه اللحظة ونحن في اليوم 200 لهذه الحرب لا يبدو أن هناك تصورا عمليا قابلا للتطبيق، سواء إذا ركزنا على استراتيجية ترامب أو استراتيجية الحرس الثوري. قبل 7 دقائق قال الرئيس ترامب إن الحرب في آخر مراحلها، قبل أيام قال إن الحرب ستنتهي بعيد انتخابات الكونغرس، قبل يومين جاء نائبه فانس يسند نفس الرواية. هناك تصورات تبدو هلامية وليست بالضرورة واقعية،
1: بينما وسائل الإعلام الأمريكية تنقل ما يدور في الغرف المغلقة وينقلون عن مسؤولين رفيعين في الإدارة الأمريكية أن هذه الحرب قد تمتد إلى 2029.
2: هذا ما قلته في شهر ماي، أن تعقيدات الحرب لم تعد ترد، خاصة عندما انتقلنا من حرب إيران إلى حرب طاقة إلى أزمة مضيق هرمز، وتفرعت المطالب الأمريكية من ناحية والمطالب الإيرانية من ناحية أخرى. بدأ أن الطرفين غير قادرين على التحكم في متطورات الصراع، بمعنى هناك انفلات الصراع من أيدي الرئيس ترامب ومن أيدي الحرس الثوري. إذا جربنا كما لاحظنا عدة أساليب، كانت هناك حرب الأربعين يوما، كان هناك مسلسل مفاوضات إسلام أباد سويسرا الدوحة، كانت هناك فترة انقطاع لحرب لا سلم، ثم عاد القصف، ثم جاء الخنق الاقتصادي. 4 متحورات في إدارة ترامب، ولكنها لا تستقر على الخط النهائي أو المنطلق الذي سوف يوصل إلى إنهاء هذه الحرب. هناك تعثر واضح أن حتى ترامب لا يبدو أن لديه تصورا أو خطوات معينة، هو يبحث فعلا، هو تواق عن تسوية أو عن مخرج، إما بتحقيق المعادلة الصفرية عسكريا أو عن طريق المفاوضات مع الإيراني. أيضا الإيرانيون لا يريدون حربا دائمة، ولكن الفجوة لا تزال كبيرة، ولا الحرب ولا المفاوضات كفيلة بأن تقرب أو أن تساعد الطرفين على الحسم. فإذا نحن فقط أمام طرفين يديران الصراع مرحلة بأخرى، وترامب يريد النهاية ولكنه لا يعرف كيف يصل إلى خط النهاية مع الإيرانيين. الحرس الثوري أيضا اختار استراتيجية التخندق، نحن سادة مضيق هرمز، نحن صانع أزمة طاقة متزايدة، نحن نتحكم في مصير ترامب السياسي من خلال النفخ في أزمة الطاقة وأيضا التأثير المرتقب على نتائج الانتخابات في الكونغرس. هذا أقصى ما يمكن أن نعتبره مناورة إيرانية ومناورة أمريكية.
1: وهنا تأتي تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس. دكتور جاري سيمور، يعني عندما يقول جيدي فانس إن الوضع كان ليكون أسوأ لولا تدخل الولايات المتحدة، وإنه لا يمكن أن تترك المنطقة وأن تنسحب الولايات المتحدة من هذا الصراع حاليا لأن الوضع سيكون أسوأ وستكون هناك أزمة طاقة عالمية، لماذا لا يسأله أحد في واشنطن أن الإدارة الأمريكية التي صنعت هذه الأزمة من خلال إقدامها على هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية لا في الولايات المتحدة ولا ضمن حلفاء الولايات المتحدة وخلقت هذه الأزمة؟
3: معظم الأمريكيين يعتقدون أن هذه الحرب كانت خطأ، ولم يكونوا يعتقدون أن إيران تمثل تهديدا حتميا أو وشيكا. وطبعا الولايات المتحدة تأثرت بشكل مباشر بسبب ارتفاع أسعار الوقود من البنزين والديزل. ومن ناحية أخرى أعتقد أن جيدي فانس كان محقا، بمعنى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنسحب الآن من الحرب وتترك الأمر لإيران لتتحكم في المضيق، وبالتالي هذه تمثل مقضلة. فالولايات المتحدة والرئيس ترامب لا يمكن أن يقبل بمطالب وشروط إيران فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز وإدارته، ولكن في الوقت نفسه لا يستطيع أن يقوم

0: عمل عسكري كبير، وذلك من أجل دفع إيران للتنازل عن مطالبها. لذلك هو يعتقد أنه بإمكان تحقيق هذه الأهداف من خلال الحصار الاقتصادي ومن خلال خنق إيران اقتصاديا، ويعتقد أن بإمكان السفن والناقلات النفط أن تمر عبر الممر الجنوبي. أنا أعتقد أن العقوبات الاقتصادية لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بعد أشهر، ولا أعتقد أن الوضع سينحل خلال أشهر وربما سنوات، ربما يستمر إلى ما بعد عهدة ترامب.
1: إلى أي مدى في تقديرك سيد سايمور التصريحات التطمينية التي تصدر كل يوم تقريبا من الرئيس ترامب ومن نائبه جي دي فانس وأركان الإدارة الأمريكية بسلامة موقف الولايات المتحدة، على أي مدى تعكس واقعا حقيقيا في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز أو الإغلاق الجزئي له، ثم بعد ذلك سيطرة جماعة الحوثي على مضيق باب المندب المهم جدا لأسواق الطاقة العالمية، ثم ما أقدم عليه الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة بربع نقطة كاملة خلافا لرغبة الرئيس دونالد ترامب، ويعني من أسباب هذا الأمر طبعا أزمة الطاقة التي رفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة؟
0: إلى الآن إدارة ترامب تمكنت من إدارة أزمة الطاقة في الولايات المتحدة وتخفيف تأثيرها، وذلك من خلال مرافقة ناقلات النفط عبر الممر العماني. وطبعا الأمر يتوقف على ما تصدق، ربما تكون الكمية هي ربع أو نصف أو ثلثي شحنات النفط التي كانت قبل الحرب. نعم، إيران تحاول أن توقف هذه الشحنات من خلال مهاجمة حركة التجارة والتي تدافع عنها الولايات المتحدة. نجاح الحوثيين سيضع مزيدا من الضغوطات على الولايات المتحدة، والتي ربما في الوقت الذي تقوم به مرافقة السفن عبر الممر العماني، وإيران ربما تضاعف جهودها من لمنع هذه الناقلات من المرور. لذلك أنا أتوقع أن يكون هنالك مزيدا من العمليات العسكرية في منطقة المضيق، مزيدا من الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات التي تحاول المرور عبر الممر الجنوبي، والولايات المتحدة ستقوم بضرب المقدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد السفن. وبالتالي أعتقد أن الوضع العسكري سيشهد تأزما وتصاعدا بدلا من أن يشهد انخفاضا.
1: سيد هادي أفقهي، للجانب الإيراني تصريحات أو لوزير الخارجية الإيراني تصريحات خلال لقائه بنظيره الصيني، هل تعتقد أن مجرد ظهور المسؤولين، مسؤول من إيران ونظيره من الصين، يعطي انطباعا بالطمأنينة للجانب الإيراني بأن الصين بلد قريب من إيران أو يقف إلى جانب إيران في هذا الصراع؟
2: يعني هناك أسباب موضوعية أستاذ محمود. السبب الرئيس أنه العلاقات التجارية الاقتصادية والمالية في الحقيقة، خصوصا في ما يتعلق بحقل النفط والغاز ومواضيع أخرى خصوصا المعادن الثمينة، هي علاقات استراتيجية، وتتبلور هذه العلاقة في اتفاقية عمرها 25 عام بمبلغ يضاهي 600 مليار دولار. ثم إن هناك مشروع كبير للصين، مشروع الطريق والحزام، ولإيران دور كبير في هذا المشروع. ومن ثم إنه يعني ترسيم حدود المنطقة فيما يتعلق بتوزيع الطاقة ومنافسة أمريكا وحلفاء أمريكا في المنطقة، هي في الحقيقة كذلك منافسة صينية، لأنه الشركاء الذين يتعاملون مع أمريكا في المنطقة خصوصا الدول المنتجة للنفط والغاز والأسمنة الكيميائية، كذلك الصين لها علاقات مع هذه الدول، وإيران في الحقيقة إحدى هذه الدول في المنطقة. إذن لا يمكن أن تتراجع الصين لسواد عيون ترامب، وحتى عندما زار ترامب بكين يعني كاد حاول أن يؤثر على الجانب الصيني أن يضغط على إيران أنه يفتح المضيق، ولكن إيران كانت لها أدلة منطقية موضوعية من أنه نحن محاصرون، نحن محاربون، نحن مغدورون مرتين، والآن ندافع في الحقيقة بكل وجودنا وليس دفاعا مجرد اقتصادي أو ربما عسكري. هي حرب مركبة، وكما عبر السيد في الحقيقة عراقشي في لقائه مع الوزير الصيني أن نحن نقاتل، ولكن في نفس الوقت يبقى الباب للحوار الدبلوماسي مواربا.
1: دكتور محمد الشرقاوي، هل تعتقد أن هذا كان خطأ من الولايات المتحدة أنها حشرت إيران في الزاوية منذ اللحظة الأولى من هذا الصراع؟ استهدفت القيادات السياسية والعسكرية الصفوف الثلاثة الأولى تقريبا في هذه القيادات، بما جعل أمام إيران ليس هناك أي خيار سوى الصمود بكل ثمن، بأي ثمن.
3: ما كشفته الأشهر السبعة الأولى من هذه الحرب أن هناك سوء تقدير وهناك نوع من الهرولة أقدم عليها ترامب عندما اجتمع مع نتنياهو وقادة الموساد في الأسبوع الأول من فبراير. وكلما تأملنا كيف يتنقل ترامب من أسلوب إلى آخر بحثا عن ما يعتبره طريقة لإحكام القبض على الإيرانيين إلا وتنفلت من يديه. فبالتالي كان يتحدث عن إسقاط النظام، عن خروج الإيرانيين للشوارع لإحداث ثورة وكل هذا، ثم أصبح يتحدث عن ضرورة فك السيطرة الإيرانية عن مضيق هرمز والعودة إلى حرية الملاح الدولية. الآن في آخر مرجعياته، الآن مرجعياته الخطابية وليس بالضرورة الميدانية، أنه يتحدث عن سد الطريق عن طموحات إيران النووية، وأن إيران الآن تواقة وترغب وتتوسل للمفاوضات. إذن أرى أن سوء التقدير لا زال هو سيد الموقف في تصورات ترامب. وفي المقابل أيضا الإيرانيون لا زالوا أيضا يكرسون سوء التقدير بطريقتهم، يعتقدون أن النفخ في أزمة الطاقة أو أن انتخابات الكونغرس ستكون إما فتح باب جهنم على ترامب وأنه ستتم إدانته وسوف يعزل وسوف تنهار مؤسسة الرئاسة في البيت الأبيض. أعتقد هناك نوع من الخيال العلمي عند ترامب عندما يبسط الأمور ويعتقد أنه يستطيع تغيير إيران بالكامل. وأيضا الخيال الهوليوودي أيضا عند الإيرانيين عندما يعتقدون أنهم سيردون الصاع صاعين وأن لديهم استراتيجية صنديدية مغوارية. أعتقد هناك نفخ كثير في القراءتين. وأعتقد أهم درس لم يستوعبه البيت الأبيض ولا الإيرانيون حتى هذه اللحظة، وأنها معركة مفتوحة بدأت الآن تنفلت من قدرتهم على التحكم فيها. أزمة مضيق هرمز تصبح الآن وستتحول لاحقا إلى بعبع في وجه ترامب وفي وجه الإيرانيين أنفسهم. حتى مضيق هرمز قد يبدو الآن بمثابة رصيد استراتيجي يلعب به الحرس الثوري، ولكن على المدى المتوسط والبعيد العالم يتأثر بمضيق هرمز. فبالتالي أرى أن بعض الحسابات عندما لا تكون دقيقة تؤدي بك إلى عواقب أيضا لا تكون محسوبة من قبل. وفي النهاية يعني الآن أعود إلى سؤالك للضيف عن الموقف الإيراني من الصين، هناك مفارقة كانت خليجية وتصبح الآن إيرانية. بمعنى قبل الحرب كانت العواصم الخليجية تعتقد أن هناك حلفا دفاعيا قويا مع الولايات المتحدة وأن الأمن القومي الخليجي سيبقى تحت مضمونا تحت الغطاء الأمريكي. حرب إيران عكست هذه السردية. نفس الشيء الآن ينطبق على الإيران. لماذا؟ هم يعتقدون أن الصين هي أقوى حليف لهم بين الدول العظمى الخمس في مجلس الأمن. هم يترقبون الكثير من بيجين، لكن هم أيضا سيصلون إلى قناعة أن الرئيس الصيني عندما يلتقي بترامب ماذا سيكون في جدول الأعمال. موضوعات صيني، مصلحة الصين في المقام الأول، وليست لا هناك وساطة صينية ولا دفاع صيني عن مصلحة إيران. في النهاية البراغماتية الصينية تتمسك بأنها لا تغير العلاقة أو الصداقة مع ترامب إلى عداوة، لا تريد أن تثير حفيظته، لا تريد أن يعمق حرب التعريفات الجمركية والحروب التجارية معها. إذن ينبغي على أهل الحل والعقد في طهران أن يصحوا لحقيقة أن مصلحة الصين مع الولايات المتحدة هي أكبر من مصلحة الصين مع إيران. فبالتالي القراءات ينبغي أن تكون واقعية وليس من باب الخيال البعيد.
1: بناء على هذا التحليل دكتور جاري سايمور، إذا كان لك أن تقدم النصيحة للرئيس دونالد ترامب بعد أن يعني تطاولت هذه الحرب التي أضرت بجيب المواطن الأمريكي.

0: الأمريكي بشكل تقريبا شبه مباشر. ما الذي تقترحه من استراتيجية للخروج من هذا المأزق؟
1: أعتقد أن الرئيس ترامب يواجه خيارات صعبة سببها ما قام به. هو لا يستطيع الانتصار في هذه الحرب ولا يستطيع أن يستسلم، وبالتالي فإن ما يقوم به الآن ومحاولته الضغط على إيران اقتصاديا وفي الوقت نفسه تخفيف الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا الخيار الأفضل المتاح لديه. ومع مرور الوقت وبعد انقضاء انتخابات التجديد النصفي، وعندما تتجلى الصورة بأن الكونغرس الجديد لن يوقف الحرب حتى لو فاز الديمقراطيون والجمهوريون بالكونغرس، فهم لا يملكون أغلبية الثلثين، وبالتالي لا يستطيعون محاكمة الرئيس ترامب برلمانيا وعزله. نعم، ربما سيكون هناك انفراج بعد الانتخابات النصفية للتوصل إلى تسوية. الآن الرئيس ترامب يقوم بأفضل ما يمكنه القيام به تجاه، خصوصا مع هذه الخيارات الصعبة والسيئة التي عليه أن يتعامل معها.
0: سيد هادي أفقهي، الخيارات الإيرانية ربما لا تقل صعوبة، إذا كان لك أيضا أن تسدي النصح لأصحاب القرار في إيران، ما الذي يمكن أن تنصح به في هذه المرحلة من الصراع؟
2: هو الصمود والمقاومة وكذلك الصبر الاستراتيجي والتعامل مع الواقع المشهدي، وليس كما يتفضل ضيفك الشرقاوي أنه يعني سيناريوهات هوليوودية. لا، ليس هناك هوليوود وليس هناك غفو، هناك صحوة كاملة يا أستاذ الشرقاوي، وأرجو أن تكون حكما جيدا في لعبة المباراة ولا تسيء لا إلى هذا الفريق ولا إلى ذلك الفريق. إيران صامدة، قيادة صاحية، تناسق بين القوى العسكرية والقوى الدبلوماسية وكذلك القوى الاقتصادية.
0: شكرا جزيلا لك السيد هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من ولاية ماساتشوستس الأمريكية الدكتور جاري سيمور، مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية. شكرا جزيلا لكم. مع استمرار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، تلتهم الحرب على إيران ما يزيد على 38 مليار دولار كإنفاق عسكري أمريكي مباشر مدفوعا باستنزاف قياسي للمخزونات الدفاعية. تفاصيل مع منال بوعلي.
3: خلف الصراع القائم في الشرق الأوسط والتوترات في الممرات المائية، تنمو فاتورة اقتصادية باهظة يتجرع تبعاتها الاقتصاد الأمريكي بشكل متسارع. هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، مع تقدير بلوغ التداعيات الاقتصادية والعسكرية لحرب إيران مليارات الدولارات التهمتها الأشهر الخمسة الأولى من الحرب الأمريكية الإيرانية، مع ارتفاع قياسي في النفقات. فقد سحبت حرب إيران 38 مليار دولار من جيب دفع الضرائب الأمريكيين. ماذا يعكس هذا الرقم من تقديرات الإنفاق؟ 38 مليار دولار تمثل تكاليف عسكرية لتعويض الذخائر المستهلكة والمعدات التي فقدت في الحرب، ضف إلى ذلك تكاليف الوقود المرتفعة والعمليات اللوجستية وتحركات الأساطيل التي قد تزيد حسابياً إذا ما استمرت الحرب على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. وتشكل تكلفة استبدال الذخائر المستهلكة ما يقرب من 22 مليار دولار، وهي النسبة الأكبر من إجمالي تكاليف الأشهر الأولى من الحرب التي استنزفت مخزونات الذخائر بشكل كبير. إذن حجم إنفاق ضخم على الذخائر يعكس استنزافا حادا للصواريخ الاعتراضية المتطورة وضغطا غير مسبوق على خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد العسكرية الأمريكية. ولم يكتفي تقرير الكونغرس الأمريكي بتقدير حجم الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب، بل أدرج توقعا لتكلفة كل شهر إضافي من الصراع الأمريكي الإيراني والذي قد يصل إلى 3 مليارات دولار، مع اعتبار أن هذه التكاليف الشهرية قد تكون أعلى بكثير في حال تصاعد التوتر واحتد الصراع. هذا الإنفاق العسكري بمليارات الدولارات في حرب تدور حول ممرات مائية حيوية يصل مباشرة إلى الداخل الأمريكي على شكل ضريبة يدفعها المواطن من مدخراته اليومية وتكلفة معيشته، لأن تمويل هذه الحرب لا يأتي من فائض ميزانية بل عبر الاقتراض الحكومي وإصدار المزيد من سندات الخزانة، ما يهدد برفع عجز الموازنة وزيادة إجمالي الدين العام الذي تجاوز 40 تريليون دولار في أغسطس المنقضي.
0: بهذا التقرير عن تكاليف الحرب الأمريكية على إيران تنتهي هذه الساعة من التغطية. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
3: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
4: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
5: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
6: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
7: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
8: انا بتحمل مسؤولية اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
9: والله نفسي فرغشيت خبزها.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات طبعا في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. كان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل من النفط. إيرانيا، قال وزير الخارجية عباس عرقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها وإنها ترحب في الوقت ذاته بالحلول الدبلوماسية. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. وقالت الوزارة إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء، كما أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة منذ فجر الأربعاء. في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت مقارا وعتادا للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. هذا ودانت الخارجية السعودية إطلاق أنصار الله الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة، وأكدت الحق المشروع في اتخاذ الإجراءات للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وكل الأراضي السعودية. وفي الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ العام 2023، أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية، مؤكدا أن استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة بسبب التطورات الجيوسياسية تطلب ذلك. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، وأكد أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه نظيره الصيني استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحيبها في الوقت ذاته بالحلول الدبلوماسية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أبدأ معك بتصريحات الرئيس ثم تصريحات نائب الرئيس، ما تفاصيلها؟
1: نعم محمود، هو تطور لافت في موقف ترامب بشأن هذه الحرب أو الصراع المستمر مع إيران. الرئيس الأمريكي قال في تصريحات للصحفيين لدى وصوله لنورث كارولاينا بأن الولايات المتحدة باتت بحسب تعبيره في المراحل الأخيرة من هذه الحرب، وإنه يأمل أن تكون النهاية قد اقتربت بالنسبة لهذا الصراع. أضاف بأن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، وبأن واشنطن ستنظر لترى كيف ستسير الأمور في هذا المسار. اللافت أكثر بأن ترامب سئل عما إذا كان قد سمع من الإيرانيين أو سمع من الإيرانيين مباشرة أو عبر وسطاء بشأن رغبتهم في التوصل إلى صفقة أو إلى اتفاق، فأجاب بأنه سمع ذلك بشكل مباشر وفق تصريحاته للصحفيين. وهذه نقطة مهمة محمود، لأنها تشير إلى احتمال وجود تواصل بين الجانبين سواء مباشر أو عبر الوسطاء بحسب ما يقوله ويفهم من كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس فقط رسائل تنقل من هنا أو هناك. هذه التصريحات أيضا محمود تأتي بعد حديث متكرر داخل الإدارة عن انتقال الحرب إلى مرحلة مختلفة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي توصف بأنها ستكون حاسمة. لكن ترامب ذهب في الحقيقة أبعد من ذلك، عندما تحدث صراحة عن المراحل الأخيرة من هذه الحرب وربط إمكانية إنهائها بالتوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران بالرغم من غياب المؤشرات التي تدعم هذا التصريح وهذا الموقف. حتى الآن لا يتحدث ترامب عن اتفاق أنجز بالفعل ولا يقدم تفاصيل عن مضمونه أو توقيته، وبالتالي يجب الحذر في التعامل مع تصريحات الرئيس الأمريكي خاصة في ضوء التصريحات التي تتغير والتي تغيرت في الحقيقة على مدار هذه الحرب. محمود،
0: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد كان معنا من واشنطن. وفي إيران قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة وإن على واشنطن اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب بالحلول الدبلوماسية. وأضاف عراقجي خلال هذا اللقاء بأن الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة مضيق هرمز، المياه الخليجية وبحر عمان هو مرده ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية، وليس هذا من مسؤولية الجانب الإيراني وفق ما يقول عراقجي. سياسيا أيضا قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية وإن على واشنطن أن تكسب ثقة طهران، وهذا مؤشر على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية وإن هناك 10,000 بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
0: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف، وشدد خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين على احترام السيادة الإقليمية للدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه أكد عراقجي سعي بلاده للتوصل لحل دبلوماسي مشددا على ثبات طهران في الدفاع عن مصالحها واستعدادها لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
3: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن، سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها، وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة وتحذيرها من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. كانت قطر استبقت المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات انخراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل للاتفاق. ففضلاً عن تحالفها استراتيجياً واقتصادياً مع إيران، فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز، ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظاً في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
0: نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومعنا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بضيوفي جميعا. أبدأ معك دكتور محمد، يعني دخول الصين على خط هذا الصراع بالوساطة كما يمكن أن نفهم من تصريحات السياسيين الصينيين، إلى أي مدى يمكن أن يلقي بذلك بثقل على تلك الجهود ويمهد لاتفاق أو لحلحلة في الوضع المأزوم؟
4: أولا ينبغي التمييز بين الواقع والمأمول أو المتفائل به عند الحديث عن الوساطة الصينية. هو حديث يعود إلى شهر مارس وأبريل، كان دائما الخطاب التحليلي أنه يشير بإمكانية أن تكون للصين مساهمة قوية أو مساهمة واعدة في باب هذه الوساطة، ولكن بتحليل موضوعي يبدو أن الوساطتين القطرية والباكستانية كان لهما وقع أكبر بكثير، بمعنى كأن ما كان مرتقبا من بيجين ظل محتشما، لم يعني حتى هذه اللحظة لا نجد ما يمكن أن يحدد ملامح هذه الوساطة الصينية من ناحية، وأيضا إذ وجدت كيف تلتقي أو كيف تنصهر مع الوساطتين الباكستانية والقطرية. لحد الآن نتحدث عن الصين كمرجعية لإمكانية وساطة لم تتحقق في أرض الواقع، فبالتالي يعني بمعنى وكأن الكثيرين يستحضرون وجود قوة عظمى، وكأن الوساطة الدولية تحتاج دائما إلى وساطة دولة عظمى، وهذا ليس بالضرورة أمرا يعني عمليا. إلى حد الآن بطريقة براغماتية لدينا وساطتين قطرية وباكستانية هي اللتين أعطتنا مذكرة التفاهم، وما حدث في سويسرا هو سقف نجاح أي وساطة اقتربت أو عملت على تسوية حرب إيران.
0: واقعيا يا دكتور، هل الصين فعلا راغبة في الوساطة؟ هل الصين راغبة في انتهاء هذا الصراع؟ يعني ربما هي متضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، من أزمات المضيق وغير ذلك، لكن ألا تستنزف الولايات المتحدة العملاق الاقتصادي الذي تسعى الصين إلى تجاوزه بكل الوسائل، ألا تستنزف من خلال هذه الحرب على نحو يفيد خصومها؟
4: الصين سواء في حرب إيران أو ما قبل حرب إيران كمن يمشي على البيض ولا يريد أن يكسره، بمعنى أن مثلا كان هناك اتفاق إيراني سعودي أين تم توقيعه؟ في بيجين. كانت وقتها المظلة الصينية ترحب بالتقارب الإيراني السعودي. الآن يعني هناك حديث أو هناك أن بيجين تريد أن يحفظ لها هذه السمعة أنها قوة عظمى يمكن أن تساهم في أي وساطة، ولكن إذا الولايات المتحدة لا تقف بموقف المحايد أو بموقف المدافع عن مصالح الطرف مثلا الإيراني، رغم أن العلاقة التجارية علاقة استثنائية بين الصين وإيران، وفي المقابل وهنا ما هو الأمر الذي يخفف أو يقلل من شأن أي وساطة صينية، هي أن بيجين متمسكة مع ذاتها في الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، وخاصة عندما يكون الرئيس في البيت الأبيض اسمه دونالد ترامب، بمعنى أن هناك أيضا حسابات تجارية وحسابات العلاقات الصينية الأمريكية هي التي تبقى في المقام الأول. فبالتالي لا يمكن أن نضع اهتمام الصين بحرب إيران وباحتمالية الوساطة مع براغماتية الحفاظ على المصالح وعدم الدخول في مجابهة. بمعنى آخر، الإيرانيون يأملون أن يكون هناك دور صيني أكبر، ولكن الولايات المتحدة لا تريد هذا الدور الصيني أن يكبر أو أن يؤثر. وربما قد نأتي إلى قمة الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي، ووقتها قد نشهد أو نوع من تراجع الرئيس ترامب بأنه قد يسمح بتصدير بعض النفط الخليجي والإيراني إلى الصين.
0: سيد مختار حداد، للمرة الثانية يطير الوزير عراقجي إلى العاصمة الصينية ليجتمع مع المسؤولين الصينيين قبيل قمة مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة. ماذا تريد إيران من الصين إذا يعني نظرنا إلى هذا الصراع المستمر منذ شهور مع الولايات المتحدة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم المشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني هناك إيران والصين كما يعني أشار الدكتور الشرقاوي، يعني تربطهما علاقات استثنائية تجارية وإلى جانب ذلك سياسية، وهذا يتبلور دائما يعني في مواجهة السياسات الأمريكية سياسيا، يعني خاصة مؤخرا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو آخر نموذج لذلك. وعندما يعني الآن يتم إرسال الملف إلى مجلس الأمن الدولي، فذلك واضح يعني الصين أو روسيا إحداهما سيستخدمون حق الفيتو. فلذلك يعني هنا يعني هذه العلاقات

0: الصين في موضوع الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى بين إيران ودول المنطقة. يعني هناك دكتور الشرقاوي أشار نقطة مهمة، المأمول والواقعي. أنا أعتقد الآن وصلنا إلى مرحلة الواقع. لماذا؟ لأن هناك يعني الصين لا تربطها مع إيران وبعض دول المنطقة، تقريبا يعني عدد كبير من دول المنطقة، اتفاقيات استراتيجية، يعني اتفاقيات التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد. وهذه الحرب تؤثر يعني على هذه الاتفاقيات، لأن هذه الاتفاقيات مبنية على أساس الاستثمار التجاري. من ناحية أخرى هناك الصين تستورد معظم نفطها من المنطقة وجزء كبير منه من إيران، فلذلك هذا حتما يؤثر. يعني نتذكر الصين لعبت الدور الحاسم في المفاوضات بين إيران والسعودية. يعني ممكن الآن الصين تأتي وتنضم إلى الجهود القطرية والباكستانية وتلعب نفس الدور، ممكن يعني هذا يوجد احتمالي، ولكن هذا يعود إلى كذلك يعني مدى قبول الولايات المتحدة بذلك. ولكن حتما إيران تدعم مثل هذا الدور الصيني، يعني لخلق أجواء التهدئة سواء بين إيران ودول المنطقة أو بين إيران والولايات المتحدة، ل يعني تعيين مصير هذه الحرب الذي يعني نشهد هي اليوم دخلت في اليوم 200، يعني اليوم مضى 200 يوما عن بداية هذه الحرب. فلذلك باعتقادي يعني هذه الزيارة تأتي في هذا الإطار. ولكن في نهاية المطاف قلت لكم يعني إيران والصين الذي واجهان تحدي مشترك، وهذه الزيارة كذلك يعني ممكن أن نضعها في هذا الإطار.
1: سيد بول ديفيس، لدى الصينيين قول مأثور: إذا رأيت عدوك أو خصمك أو منافسك يدمر نفسه فلا تقاطعه. بأي عين تنظر الولايات المتحدة لجهود صينية إن أعلنت لاحتواء هذا الصراع الدائر في منطقة الخليج؟
2: مرحبا بكم وشكرا للاستضافة. سانغ سو كان فيلسوفا عسكريا بارعا.
1: صحيح.
2: الوضع الذي نراه الآن مع الصين هو أن الصين الآن في موقف عصيب كقوة عظمى، وأحد الأمور التي تجعلها كذلك هو الحجم الاقتصادي والقدرة، وللإبقاء على اقتصادها فهي بحاجة إلى بضعة أمور، أحدهم أن تستمر بالحصول على إمدادات النفط لكي يكون محركها الاقتصادي مستمرا. في السابق كانت تحصل على النفط من فنزويلا وإيران، والآن النفط الفنزويلي قطع، والآن النفط الإيراني تقلص. إذن فهي عليها أن تتحرك باتجاه معرفة كيف ستتصرف الآن، ولكن تصلها الآن إمدادات ولكنها ليست بأسعار مخفضة. والولايات المتحدة أيضا تمول الصين بالنفط، والصين كاقتصادي عملاق يجب أن تتعامل مع قضايا منها الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك. وبغض النظر عن المشاعر الأيديولوجية، لكن اقتصاديا هي تعلم أنها بحاجة للولايات المتحدة والغرب كدول مستهلكة تستهلك ما تنتجه الصين. إذن فالصين عالقة الآن بشأن من أين ستحصل على نفطها ولمن سوف تبيع منتجاتها. إيران في هذه المرحلة من الزمن ليس لديها ما تقدمه أو تعرضه على الصين، والصين تتطلع إلى مصالحها الخاصة، وبالتالي سوف تواجه وقتا عصيبا في العمل مع ما تراه. هل تريد أن تكون وسيطا؟ على الأرجح الحال كذلك. هل تريد لإيران أن تنجح؟ نعم. هل هي قادرة على تحقيق هذه الأهداف في الوقت الحاضر؟ كلا. لذلك هذا هو الموقف الآن فيما يخص الصينيين. إذن إيران عليها أن تفهم بأنه بقدر ما الصين تود أن تساعدها، إلا أنها عالقة في هذا الوضع الاقتصادي، بحيث أنها ما زالت وسوف تستمر بأن تكون محتاجة للغرب.
1: طيب، ما زلت معك سيد بول ديفيس. عندما يقول الرئيس الأمريكي، أو عندما قال الرئيس ترامب إن الحرب باتت في مراحلها الأخيرة لأن الإيرانيين يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، سئل الرئيس ترامب من الصحفيين هل سمع ذلك مباشرة أم سمعه عبر وسطاء، فقال لا، سمعناه مباشرة من الجانب الإيراني. كيف

0: يعني كيف يؤشر ذلك، أو ما الذي يؤشر إليه ذلك المعطى من كلام الرئيس؟
1: دونالد ترامب عندما يتحدث فإن علينا أن نأخذ ما يقوله بلمسة من الشك. دونالد ترامب ينظر إلى الواقع وهو يرى الوضع في إيران، وهو يفهم كرجل أعمال بأن إيران الآن في وضع اقتصادي لا يمكن استدامته. إذن فالحقيقة هي أنه في الواقع إيران يجب الآن أن تسعى إلى القدوم إلى طاولة المفاوضات، ولذلك فعندما يقول الرئيس ذلك لا أدري هو لمن يتحدث. ومرة أخرى المشكلة في التعامل مع إيران هي أننا لسنا متأكدين مع من نتحدث، هل نتحدث مع الحكومة المدنية أو الحكومة العسكرية أم ماذا؟ إذن فإذا قال أنه يتحدث إلى الإيرانيين فهذا ليس واضحا مع من يتحدث.
0: سيد مختار حداد، هل المشكلة فعلا في تقديرك كما يقول ضيفنا في من أو في الجهة التي ينبغي على الولايات المتحدة أن تتحدث معها؟
2: أولا يعني لا يوجد حكومة عسكرية وحكومة مدنية، يعني لا أعرف الضيف من أين يأتي بهذه المعلومات، يعني ومثل ترامب يعني يتحدث، فلذلك هناك لا هو واضح يتحدث مع من في إيران، يتحدث مع الوفد الإيراني المفاوض المعني، يعني يترأس الوفد السيد قاليباف، ولكن المسؤول عن متابعة المفاوضات واضح شخص واحد، وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي. يعني هناك هؤلاء يعملون وفق سياسات عريضة عينها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ووفق ذلك يتابع السيد عراقجي هذه المفاوضات، وأعضاء مجلس الأعلى الأمن القومي الحقوقيين معروفين، يعني هناك من القيادة العسكرية إلى القيادة السياسية، وترأس المجلس رئيس الجمهورية. أما المشكلة في الجانب الأمريكي، يعني تعرفون إيران الآن لديها مشكلة بأنه تتفاوض حقيقة مع من في أمريكا، يعني هناك التواصل بين مثلا السيد عراقجي وويتكوف، لا أعتقد هو الآن يكون مستمر، ويتكوف يتحدث بشيء من ثم يخرج الرئيس يقول شيء آخر، روبيو يريد أن يتدخل في موضوع المفاوضات في الوقت الذي الخارجية الأمريكية أساسا نحن نعلم ليس لديها دور في المفاوضات، من ثم نذهب يأتي جي دي فانس يتحدث بأمر مع الجانب الإيراني في المفاوضات، يعني إذا يوما ما هذه المفاوضات يتم الحديث من جانب الإيرانيين عن كواليسها، يعني إيران كانت تعاني من مشكلة خاصة في مفاوضات إسلام أباد الأولى، يعني كل واحد من جانب في الجانب الأمريكي كان يتحدث بشيء، يعني حتى كانوا غير منسجمين في تقديم رؤية مشتركة إلى إيران، ومن ثم رأينا فجأة الرئيس الأمريكي سحب الوفد من مفاوضات إسلام أباد الأولى، هذه مشكلة بالنسبة لإيران. ولكن إيران واضحة هناك لديها سياسات عريضة أيدها قائد الثورة الإسلامية تم تأييدها داخل اجتماعات مجلس الأمن القومي، وإيران على أساس ذلك تتحدث، وهناك يعني الآن يبين هذه السياسات كل مرة من أمين المجلس الأمن القومي الإيراني، فلذلك هذه حالة غير صحية من جانب أمريكا في موضوع التفاوض، يعني الرئيس يقول شيء عندما يتواصلون مع إيران يقولون شيء آخر، والآن يتم إضافة وزير الخزانة الأمريكي إلى هذه العملية، وهو أكثر من أن يكون يعني وزير اقتصادي يتحدث كل يوم سياسي وأمني باتجاه إيران، فلذلك حقيقة إيران تعاني من هذه المشكلة مع أمريكا، يعني هذه الحالة الغير صحية من جانب أمريكا في موضوع المفاوضات.
0: دكتور محمد، حينما يقول ترامب إننا في آخر مراحل هذا الصراع، هل تلمح أي ملامح أو هل ترى أي ملامح لقرب نهاية هذا الصراع؟
3: هي دلالة ضمنية على أن الرئيس يريد الخروج بشكل أو بآخر من هذا النفق الصعب، بمعنى يريد أن يخفف من وطأة الانتقادات، وهي ليست انتقادات الديمقراطيين فحسب، بل أيضا حتى من صفوف حركة ماغا، حتى اليمين الأمريكي الآن في الكثير من المواقف ينقلب على تأييد ترامب، وترامب يحاول أن يهدئ من روع هذه الانتقادات خلال الأسابيع المقبلة، بمعنى وكأنه يريد أن يبحر بهدوء بين الآن والثالث من نوفمبر يوم الانتخابات ويؤجل مسألة الحسم. ولكن هذا أسلوب آخر من إدارة الخطاب السياسي إزاء الرأي العام الأمريكي، لكنه أيضا لا يشمل كيف سيفعل هذا؟ بمعنى إذا كانت الحرب في مراحلها الأخيرة، ما هي طبيعة هذه المرحلة الأخيرة؟ هل نتحدث عن تسوية خروج من باب المفاوضات؟ هل نتحدث عن ضربة تنهي إيران؟ هل نتحدث عن وصول ملائكة من عالم آخر لينتشر الحب الإيراني الأمريكي؟ ليست هناك تصورات واضحة. وأيضا عندما يقول إن الحرب ستنتهي بعيد موعد الانتخابات، نفس المعضلة أيضا، إعلان فضفاض ربما حتى هلامي، لا يريد حتى هذه اللحظة، وهذه مسألة مقصودة، لا يريد أن يكمل الخبر في المبتدأ لنفهم جملة سياسية كاملة. هو يقول يعني يلمح إلى نهاية الحرب، هذا مبتدأ، لكن ما يهمنا لنفهم الجملة الخبر هو كيف هي خطوتك من الآن إلى إنهاء هذه الحرب أو نهاية الحرب. هل نعتبر أنك سوف تصل مع الإيرانيين إلى مرحلة تجميد الصراع، ربما تقصف موقعين أو ثلاثة وتعلن أنك أنهيت إيران وأن وتنسحب، وبمعنى الانسحاب مع حفظ ماء الوجه، هل فعلا سوف تعود إلى المفاوضات وترسل ويتكوف أو ترسل كوشنير أو ترسل هيكست أو فانس مثلا إلى إسلام أباد رقم 2؟ يعني لا يكشف عن كيفية الوصول إلى نهاية الحرب. إذن أنا بالنسبة لي كمن يتعامل مع الصراعات، ما أفهمه أنها خطوة أخرى على غرار الخطوات السابقة لإدارة الصراع مرحليا. لا أثق بأن النية كاملة الآن لدى البيت الأبيض بإنهاء الصراع، ولكن على الأقل كسب مجموعة يعني 7 أسابيع من الآن إلى الانتخابات، ويقول بعدها ربها يفرجها، ربنا يفرجها، يعني بهذا المعنى، بمعنى يريد فقط أن يمر في هذه المرحلة الصعبة إلى ما بعد الانتخابات، ثم يرى هل هناك أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب فقط يحضر نفسه للمعركة معه، أم تطبق عليه الأغلبية الديمقراطية في كل من مجلس النواب والشيوخ، وهنا يجد التحدي الحقيقي. هذا هو المشهد، لأنه يريد أن ينتظر لمعرفة مآل لمن تكون الغلبة في مجلسي الكونغرس، ووقتها قد يأتي بخطاب آخر. الآن يعني بمعنى استراتيجية ترامب للأسف ليست مستدامة،
0: تأجيل الأزمات قبل
3: تأجيلها، وأيضا تغيير المنطلق بين شهر وآخر وهكذا دواليك.
0: سيد بول ديفيس، إلى أي الاحتمالين تذهب في تقديرك؟ أن يواجه الرئيس ترامب يعني مرحلة عسيرة بعد انتخابات التجديد النصفي، أم تحدث انفراجة ما ترفع عنه عبء مواصلة هذه الحرب المكلفة سياسيا واقتصاديا؟
1: الآن الانتخابات يبدو أنها سوف يكون فيها ترشح قوي من الجانب الديمقراطي، وهم على الأقل يريدون السيطرة على مجلس النواب، وليس واضحا إن كانوا سيسيطرون على مجلس الشيوخ، لأن هناك انقساما الآن في الحكومة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهذا يضع ضغوطا على ترامب، ولكن الآن هو يده مطلقة، ولكن لن يكون الأمر كذلك في المستقبل. فإذا ما سيطر الديمقراطيون على المجلسين، فعليه عندها أن يتعامل مع حكومة المعارضة. لا شيء من هذه الأمور سوف يؤثر على كيفية تعامله مع الحرب. هو لديه خطة ولكننا لا نعرفها. هو لديه خطة، وعلينا أن نرى إلى أين ستسير الأمور. الآن نرى المزيد من التحركات على المسرح الدولي، حيث بدأ بالإتيان بأوروبا لكي تتفق مع رغبة الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران، والآن نرى وضعا نرى فيه السعودية وإسرائيل قد يجتمعان في نفس المكان.
0: ضيفنا الكريم من واشنطن، عذرا على المقاطعة، نتحول لمتابعة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية انتخابية في ولاية نورث كارولينا،
4: الذي جعل من ولاية كارولينا الشمالية عرضة للقيل والقال في العالم برمته. هو قاتل وحامي لل

0: قتلوا المجرمين أتى بالآلاف منهم هنا وسوف نجعل من مايكل واتلي أن يذهب وأن يصبح عضوا في الكونغرس الأمريكي. وما كان أحد يظن أن كارولينا الشمالية ستكون ولاية إجرام هذا المستوى، والآن هي من أفظع الولايات في البلد من ناحية مستوى الإجرام، وبدأ هذا بكوبر. أنا أذكر أن كوبر كان هنا. تذكرون هيلين؟ تذكروا هيلين كانت تسمى من هذه العاصفة، عاصفة هيلين، تذكروا؟ وأتيت بعد مرورها بيوم واحد، وكوبر لم يقم بأي شيء، لم يحرك ساكنا، والأمر تأخر لشهر أو شهرين، يعني كنت مشغول، كنا ننتزع الانتصار الانتخابي لصالح البلد برمته، ولكن كانت من أفضع الكوارث المناخية التي رأتها هذه الولاية. هناك كان أمر غير مسبوق. علي أن أقول أن حتى إيلون ماسك اتصلت به وقلت لهم كلهم يحتاجون إلى تقنية ستارلينك اتصال، قلت لهم ابعثوا لي ستارلينكس، وبعث مئات من هذه الأقمار الصناعية، لأنه كانوا في جزيرة. تذكرون هذه الكارثة؟ وقطع الاتصال بكل من في هذه الجزيرة. اتصلت بإيلان وكانوا يودون أن يبعث لهم بتلك التكنولوجيا، واتصلت به وأرسل ذلك فورا. مايكل واتلي ساعدني في ذلك، هو شخص رائع ورجل طيب. من هو؟ دعوني أرى أين هو. من هذا الشخص؟ تحدث الفوضى، إذن سوف يتم سحبها من هنا إلى بيتها. أهلها يتابعون ذلك على التلفزيون الآن، سيكون عار. إذن أفضع المجرمين هم الذين أطلق سراحهم كوبر، بما في ذلك براون جونيور وكذلك إيرينا زيروتسكا. كانت من خرفة من أعنف الجرائم، وتكتم على ذلك. وإذا ما الإعلام أظهر تلك الجرائم سوف ترون مدى فظاعتها. رغم ذلك أطلق صراحة، والعديد منها عتاد المسلمون تم إطلاق صراحة، أكثر من 3500 سجين مجرم خطير تم إطلاق صراحهم. وفي هذا الحملة الانتخابية أطلب منكم أن تذهبوا وتدعموني من صناديق الاقتراع مرة أخرى. لأنه نعم، لأن اسمي ليس على لائحة المرشحين هنا، لأنني إذا ما كان اسمي على هذه اللائحة الكل سوف يصوت، وأنا عندما أدعم أحد ينتصر. إذن اذهبوا واصنعوا وكأن اسمي هناك، لأنه إذا ما صوتتم على مرشح الجمهوري سوف تؤكدهم صوتتم عليه.
1: تابعنا جانبا من كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية انتخابية في ولاية نورث كارولينا الأمريكية. أعود إلى ضيوفي مرة أخرى وأسأل ضيفنا من واشنطن السيد بول ديفيس، هذا الجهد الذي يقوم به الرئيس دونالد ترامب في الفعاليات الانتخابية، إلى أي مدى في تقديرك يمكن أن يعزز أو يضعف من حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى أن كثير من المرشحين الجمهوريين نأوا بأنفسهم عن الرئيس دونالد ترامب، وبعضهم يغيب عن هذه الفعاليات الانتخابية حتى لا يرتبط اسمه باسم الرئيس ترامب في هذه المرحلة التي تتدهور فيها شعبية ترامب؟
2: هناك عدد قليل جدا من الجمهوريين لا يذهبون إلى المسرح.

0: مع ترامب، توم ماسيان وآخرون، ولكنهم الآن لا يترشحون للمنصب. الحزب الجمهوري الآن هو يدعم ترامب بقوة، وهذه هي السياسة الأمريكية. بعضهم طبعا لا يفعل هذا، ونرى هذا الأمر باستمرار. هل هذا سوف يقوي الحزب الجمهوري؟ أي ما يفعله ترامب، هذا سيقويه داخليا، والناس الذين في الحزب الآن يتقوون أكثر وأكثر، والديمقراطيون الآن قد يقوموا بتوسيع انتصارهم، ولكن الحزب الديمقراطي الآن في حالة من الفوضى. إذن فبالنسبة للانتخابات الأمريكية يصعب أن نحدد أن هذا أو ذاك سيحدث بالضبط. الآن ترامب يقوم بتقوية قاعدته، وهذا ما يأمل أن يفعله، وهو الآن في نورث كارولينا في رالي لكي يقوي قاعدته، وهذا ما سيقوم به. ما سيحدث في نهاية المطاف هو أنه سوف يستمر بهذه الجهود، وعلينا أن نراقب ما يجري. إذن الاستطلاعات.
1: طيب أنا عذرا على المقاطعة سيد بول ديفيس، كيف يمكن للرئيس ترامب وشعبيته دون 30% كواحد من أضعف الرؤساء الأمريكيين في هذه المرحلة من حيث الشعبية لدى المواطن الأمريكي، كيف يمكن أن يدعم ويعزز من حظوظ الحزب المقدم على الانتخابات على النحو الذي تقول؟ يعني طبعا جانب أساسي من تدهور شعبيته ناجم بشكل مباشر أو غير مباشر للحرب التي يخوضها ضد إيران وتبعاتها الاقتصادية والمعيشية.
0: علينا أن نفهم السياسة الأمريكية هي تستند إلى ما هو محلي، وهي ليست حركة قومية أو حزب قومي. ترامب يخسر الشعبية، نعم هذا صحيح، ولكن بالنسبة للانتخابات ما سنراه هو ما سيحدث داخل الولايات وداخل المقاطعات، وهذا أمر مختلف تماما وعالم مختلف تماما بالنسبة لما يجري في الولايات المتحدة. الناس قد لا يعجبهم ترامب كرئيس، ولكنهم سوف يصوتوا لعضو الكونغرس الجمهوري في الولاية التي هم موجودون فيها، ورأينا هذا في السابق. وهذا يشير إلى أن السياسات في الولايات المتحدة محلية في طبيعتها، ولذلك ترامب يحاول أن يبني القواعد المحلية رغم أن شعبيته في انخفاض، ولكننا لسنا متأكدين بأن شعبيته الآن تنخفض بسبب الحرب، ولكن ذلك لأن الاقتصاد الآن في وضع صعب، ولو أخذنا زيادة واحدة في المنتجات الاقتصادية والعوامل الاقتصادية والمؤشرات فسوف يعود ترامب فورا. إذن يجب أن لا نحكم على الأمور من خلال ترامب، لأن هذه الانتخابات يتم القيام بها محليا، أي في الولاية وفي المقاطعة.
1: شكرا جزيلا لك السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كان معنا من واشنطن. وأشكر ضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار بناية سكنية كانت تؤوي نازحين ما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
2: على رؤوس ساكنيه انهار المبنى مخلفا عشرات الضحايا والمفقودين. فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
3: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، أنزل لقيت بنت على العمارة واقفة وضاوية، بقول أنا يعني عم أبو محمد أنا بلال نسألتها واجوا الاخوان وصرنا نطلع.
2: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد، مستعينة بما يتوفر لديها من معدات وآليات متهالكة، فيما يعرقل الركام الوصول إلى العالقين

0: تحت الأنقاض.
1: من الممكن أن يصل العدد إلى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو أقل من الربع الموجود تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
0: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد سرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
2: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
0: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
3: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من عامين على قطاع غزة. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
4: معنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور حسام، يعني هذا الوضع المأساوي الذي تجلت أثاره في انهيار هذه البناية في مدينة غزة ربما مرشح للتكرار بقوة خلال الأيام المقبلة، ومع اقتراب فصل الشتاء وتزايد احتمال هطول الأمطار ربما يسرع ذلك من انهيار بنايات سكنية بها لاجئون وبها قاطنون كثر لم يجدوا مكانا يؤويهم. ما السبيل يعني إصلاح هذا الوضع المختل في قطاع غزة في تقديرك؟
5: صباح الخير أخي محمود، وصباح الخير لضيفك ولكافة المشاهدين الكرام. يعني أولا، هذا المبنى ليس المبنى الأول الذي انهار على رؤوس ساكنيه، وهذه مسألة بالغة الأهمية. عشرات الشهداء سقطوا نتيجة انهيارات مباني في الشيخ رضوان. عائلة أبو العمرين فقدت أكثر من 10 شهداء عندما انهار المنزل مع بدء فصل الشتاء الماضي في العام الماضي، وأيضا هناك عوائل أخرى سقطت نتيجة هذا الواقع الكارثي. هذا يطرح تساؤل، ما الذي يدفع أن ينتقل المواطن الفلسطيني من الخيمة إلى بناية مهترئة آيلة للسقوط؟ هذا يعكس كم هي المعاناة التي تدفع حتى ساكني الخيام، وهم غالبية سكان قطاع غزة، للهروب من هذه الخيام المهترئة من أجل أن يعيشوا تحت سقف من البطون. هذا السقف في أي لحظة قد يسقط، سواء في الشتاء أو حتى في فصل الصيف، كون أن الاستهداف الإسرائيلي ما زال مستمرا. كل يوم هناك قصف وارتجاجات في الأرض نتيجة هذا القصف. هذا بالتأكيد يهدد هذه المباني. أيضا هناك إمكانات ضعيفة وضئيلة للدفاع المدني، هذا الجهاز الذي يعمل منذ 3 سنوات بلا إمكانيات يعني حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه من الأطفال. هذا كله الواقع الكارثي الإنساني في قطاع غزة يطرح سؤال للمجتمع الدولي للإنسانية، هل هناك ما يمكن أن يحرك هذه الإنسانية أكثر من هؤلاء الأطفال الذين سقطوا في عمارة أو في برج السعادة؟ هذا المصطلح السعادة التي يجب أن يلتفت لها الجميع، هؤلاء الذين حاولوا أن يرسموا ملامح السعادة ويعيشوا تحت سقف من المباني المقصوفة والمهددة بالسقوط وآيلة للسقوط، في تقديري ربما يعني حتى لم يحن لهم أن يسعدوا نتيجة الصيف الساخن والشتاء البارد في قطاع غزة، وسط الصمت الدولي، وسط صمت مجلس السلام الذي لم نعد نرى لهذا المجلس سوى فقط تعيينات وموازنات وأموال.

0: الأموال تفضل.
1: سنأتي لذلك لاحقا يعني في هذا اللقاء فضيع. دكتور حسام، سنأتي لفكرة مجلس السلام والمجتمع الدولي يعني تفصيلا لاحقا. سؤالنا للسيد نهاد أبو غوش، يعني هذه النتيجة المتمثلة في انهيار مباني سكنية على رؤوس أصحابها، هل تتسق مع الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة؟
2: صباح الخير لكم جميعا. بكل تأكيد إسرائيل يعني حضرت مسرح غزة لمثل هذه الكارثة الإنسانية التي تنهش بسكان قطاع غزة بكل الأدوات التي يعني خلقتها الحرب، سواء بانهيار المباني أو بالأوبئة التي تفتك بالناس أو المجاعة أو حتى المشكلات الناجمة عن الازدحام، فضلا عن عمليات القصف اليومي التي لم تتوقف ولا لحظة واحدة. ولو دققنا في عمليات القصف لوجدنا أن جزءا منها يتركز على القضاء على ما تبقى من مؤسسات ومن أدوات ومن الدفاع المدني وفرق الإسعاف والفرق الطبية والشرطة المدنية. إسرائيل لم تكتفي فقط بأنها منعت دخول مواد إعادة الإعمار والآليات اللازمة لرفع الأنقاض، بل أنها أيضا يعني تمنعت عن تطبيق كل جوانب الاتفاق وحولت يعني وأخذت فقط بندا وحيدا من خطة الرئيس ترامب، وأهملت 19 بندا كما يقول تقول كل الأطراف. وبالتالي هذه نتيجة حتمية لما يعني حذر منه آلاف الناس وآلاف الشخصيات من الطواقم الطبية والصحفيين ومراسليكم والمواطنين العاديين. يعني بالتأكيد أن الحالة المأساوية التي لا يمكن وصفها للناس في قطاع غزة هي أقسى حتى من الموت الذي لحق بهم. يعني نحن لن علينا أن نتخيل كيف يعيش مئات ألوف الناس في مناطق مزدحمة جدا بلا مرافق ولا مرافق صحية ولا أماكن للتنفس ولا سقف يحميهم ولا حتى خصوصية ولا طعام ولا ماء نظيف. 70% من مولدات الكهرباء في المستشفيات، ولا أقول الوقود في يعني القطارات والسيارات والمركبات التي غير موجودة، بل في المستشفيات لا تعمل بسبب فقدان الوقود. بالأمس حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تولك من أن التأخر أو ربما يعني تمنع إسرائيل عن السماح بالآليات التي تتيح إزالة الأنقاض ربما يكشف عن فظائع وعن جرائم وحرب جماعية ارتكبتها الحرب الإسرائيلية أو ارتكبتها إسرائيل في حربها، من خلال الكشف عن بقايا الجثامين والجثث التي كانت المحتجزة تحت الركام، لأن ما نبش منها حتى الآن وما استخرج منها حتى الآن يظهر عائلات بأكملها، يعني بقايا عائلات لأطفال ونساء. وبالتالي المأساة لم تتكشف بكل تفاصيلها حتى الآن. ما شهدناه بانهيار طيب. عمارة السعادة هو نموذج بسيط، وهو نموذج على التواطؤ الأمريكي بصراحة، وعلى صمت المجتمع الدولي بأسره، وعلى اختزال مجلس السلام بموظفين ينفذون تعليمات.
1: حسنا، أنك أتيت على ذكر مجلس السلام. دكتور حسام الدجني، قبل 8 شهور أغدق الرئيس دونالد ترامب الوعود على أهالي القطاع بالازدهار، ووقع ميثاق مجلس السلام، وجمعت مليارات الدولارات أو أعلن عن جمع مليارات الدولارات لإعادة الإعمار، وتحدث صهره جاريد كوشنر عن خطط طموحة لتحويل قطاع غزة إلى مكان مزدهر لعيش الفلسطينيين ورفع كاهل أو رفع المعاناة عن كواهلهم. هل كانت كل هذه المهرجانات الخطابية أكثر من مجرد غطاء لكي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التنكيل بالفلسطينيين في قطاع غزة؟
0: حتى لا يكون هناك اتهام مباشر لمجلس السلام، نحن نتحدث عن المؤشرات. عندما يتحدث كوشنر نفسه قبل أيام ويقول أن حماس لديها من السلاح ما يفوق الوصف، هكذا قال، هذا يعني شرعية للاحتلال الإسرائيلي، كون أن هذا التصريح تقاطع مع تصريحات الإسرائيلية حول وجود سلاح كبير في قطاع غزة، وأن حماس تعيد بناء نفسها وتعيد بناء صفوفها العسكرية وتتسلح ولديها قدرات عسكرية، بينما حقيقة الأمر على أرض الواقع لم نشاهد رصاصة واحدة. أطلقت أو حتى مشهد لصاروخ أو قذيفة في قطاع

0: قطاع غزة. حتى في الشوارع لم نشاهد ذلك، ولم ترصد الكاميرات سوى سلاح الشرطة الفلسطينية التي تحفظ الأمن وتحافظ على الفلسطينيين من التوغلات الإسرائيلية، كما حدث مع الضابط في جهاز الأمن الداخلي عندما اختطف من قلب قطاع غزة معين العربيد. لذلك في تقديري أن مجلس السلام يعطي غطاء للاحتلال الإسرائيلي لممارسة جرائمه، وفي نفس الوقت مجلس السلام يخدر الوعي الغربي ورأي العام الغربي بأن هناك سلام في قطاع غزة، وأن ترامب نجح في وقف الإبادة، وأن الواقع في قطاع غزة يتحول نحو فييرا الشرق الأوسط، بينما الحقيقة أن الناس لم تجد خيمة فيذهبون إلى المنازل المهترئة الآيلة للسقوط. وحقيقة الأمر أن ملايين الدولارات التي تقدم من دول تحب الشعب الفلسطيني وتدعم توزع على لجان التكنوقراط بتعيينات مستشارين وتعيينات هنا وهناك دون فعل حقيقي. حتى في الخطاب الإعلامي لسيد ميلادينوف لم نشهد أن هناك خطاب ينصف الضحية ولو لمرة واحدة، لم نشهد لجنة التكنوقراط أن تصل إلى حدود معبر رفح وتقول للعالم أن إسرائيل تمنعنا من الدخول. هذا الحراك يجب أن يكون هناك حتى فعلا يسحب كل الذرائع، في وقت أعلنت حماس قبولها لخارطة الطريق، وفي وقت أعلنت الفصائل الفلسطينية قبولها لاتفاق شرم الشيخ وللبروتوكول الإنساني، والتزمت الفصائل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فيما يتعلق بالتهدئة وفي كل الاتفاقيات، ولم تلتزم إسرائيل في الوقت الذي يتهم كوشنر ومجلس السلام أن المشكلة عند الفلسطينيين، ولم يجرؤ أحد أن يقول لنا أن المشكلة عند الإسرائيليين. هذا السيناريو الأكثر ترجيحا، ولكن يبقى الأمل إذا كان يعول السيد ترامب على نهاية حقبة نتنياهو وبذلك تأتي حكومة جديدة. وهذا يطرح سؤال أساسي أخي محمود،
1: هذا سؤال مهم جدا،
0: الشعب الفلسطيني أن ينتظر إيزنكوت أن يتسلم الحكم في شهر يناير ونحن نقدم كل يوم 10 إلى 20 شهيدا،
1: ولربما يكون الوضع أسوأ من ذلك. سيد نهاد أبو غوش، إذا وجه المتحدثون والمسؤولون الغربيون بما يجري في القطاع وفي مناطق أخرى طبعا من الشرق الأوسط، يعني تصب كل محاججاتهم في أن هذه الحكومة اليمينية تسعى لاسترضاء الناخب الإسرائيلي بشتى الوسائل حتى تبقى في السلطة، هل من الحكمة تعليق كثير من الآمال على من سيخلف بنيامين نتنياهو في حكومة إسرائيلية جديدة لو لم تنصفه الانتخابات المقبلة؟
2: يعني أولا ليس بالضرورة أن تسترد الحكومة نتنياهو، هناك احتمالات يعني معظمها يرجح بقاء حالة التعادل أو شبه التعادل بين الأقطاب المتنافسة في إسرائيل التي تتنافس فيما بينها على ما يخصها داخل المجتمع الإسرائيلي. هي لا تختلف على السياسة تجاه غزة ولا على السياسة تجاه لبنان أو تجاه إيران. على الأغلب يعني تاريخيا الحكومات الإسرائيلية كل حكومة تبدأ من حيث انتهت سابقتها.
1: دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي ربما يحمل مفارقة غريبة. وزارة الخارجية الأمريكية نقلت عنها وكالة رويترز أنها فرضت عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية. هل حتى يعني هذا الخبر العاجل، ما الذي تقرأ فيه من مفارقة دكتور سيد
2: يعني
1: هذا
2: هي الحقيقة أن السياسة الأمريكية هي دائما تعاقب الشعب الفلسطيني وقيادته. يعني حين يشارك نتنياهو في مجلس السلام وهو المتهم بارتكاب جرائم الحرب، أو على الأقل مشبوه بارتكاب جرائم حرب، هكذا شخصته المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بينما لا تمثيل فلسطينيا في مجلس السلام، وهناك إسرائيليون موجودون حتى في الإدارة التنفيذية لمجلس السلام، يعني رجال أعمال يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية، وبعضهم كان مستشارا لمؤسسات إسرائيلية وخدموا في الجيش الإسرائيلي. وبالتالي الولايات المتحدة تدرك تماما أن إسرائيل هي التي تتمنع في تطبيق الاتفاق، ولكنها تقول أنها لا تستطيع الضغط على إسرائيل في مرحلة الانتخابات. لكن الحقيقة أن إسرائيل تماطل وتناور ويعني تلتف على القرارات، ومنذ بداية هذه الحرب يعني كان يمكن مبادرة رئيس ترامب طرحها في بداية تسلمه لمسؤوليته، يعني منذ حوالي 2 كاملين، لكن إسرائيل تمنعت طوال أشهر في الموافقة عليها إلا أن وافقت عليها وأبرمت في أكتوبر من العام الماضي. الآن نحن نقترب من نهاية عام كامل، لم تكن في حينها الانتخابات على الأبواب وكان يمكن تحقيق إنجازات. على بالمناسبة هناك نوع من التلاسل ما بين مسؤولين في الإدارة الأمريكية ووزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال أن لا احد يريد سحب سلاح حماس.
1: شكرا جزيلا لك، عذرا للمقاطعه. سيدنا هذا بوش الخبير في الشؤون الاسرائيليه كان معنا من رام الله، شكرا لك. واشكر ضيفنا من القاهره الدكتور حسام الدجني. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمره على راس الساعه، الى اللقاء.
3: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا. ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
2: الأحداث لا تنتظر،
3: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
2: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
4: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
2: ذاك ما تروى،
5: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
2: بل كما تحدث،
6: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
2: نحن في المشهد.
7: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
2: نقترب، ننقل، نوثق.
8: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط إيرانيا. قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. قالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني